0: جدين ومشاركاتهم في المدن والمحافظات المملكة يضفي جمال مختلف تماما.
1: لو فكرت مثلا في جازان بالتحديد تبدأ تلاقي أنه الطراز العمراني القديم كالقلاع الحصون التاريخية تبدأ تأخذ جزء من هذه المجسمات. كمان هي مرتبطة بالبحر جازان.
0: صحيح. ويمكن ذكرنا في إحدى المناسبات أنه كل منطقة من مناطق المملكة فيها طابع بنائي جميل.
1: صحيح.
0: طابع في البنيان.
1: طرازها المعماري المميز.
0: طرازها المعماري فعلا. مختلف. تروحين جازان الطراز المعماري فيها مختلف. المواقع التاريخية فيها مختلفة كبيئة. تجدين لما تروحين في أبها مختلفة. نجران كذلك. فهذا الطابع يعطينا أنه الاهتمام في أمانات المناطق بإبرازها من خلال هالمجسمات
1: فعلا. ويبدأ الزائر أو الساكن يلمس في مناطق التنزه في حركته المختلفة في الميادين. صحيح. في المساحات يبدأ يشوف هذا البعد الفني اللافت ويشعر إلى أنه هذا الميدان مثلا اللي فيه مجسم أخذ روح أكثر حيوية.
0: صحيح صحيح. وخاصة أنه هالمجسمات يعني من البيئة المحلية.
1: أنت من طفولتك يعني خلينا نقيس على نفسنا المجسمات مثلا اللي كنا نشوفها في جدة
0: إلى اليوم راسخة مثلا دوار الدراجة
1: إلى اليوم ترسخ في بالك في عقلك في الصورة البصرية اللي كل يوم مثلا تشاهدها. حتى أبنائك يبدأوا يتأثروا فيها ويشوفوها وانت تقول لهم احنا من صغرنا هذا المجسم موجود في المكان
0: الفلاني. ذكرنا مرة دوار الدراجة في جدة وقلنا انه يعني
1: في حي الفيصلية
0: الله. وتجدين مثلا الكرة الأرضية يعني استلهام لفكرة
1: في أبحر.
0: فكرة علمية بحت
1: في ميدان الجمل الجمال فاكرة في أبحر. يعني لليوم أنت من طفولتك وأنت تشاهد هذه المجسمات حفظت المكان بسببها.
0: جامعة الملك سعود الكتاب.
1: إيه صح
0: جامعة الملك يعني هذا مكان وميدان صح. للعلم والتعليم
1: يعني عشان ما أعرف كثير مجسمات الرياض بس المجسم ده فعلا مرينا
0: عليه جمالي بحت. فعموما مستمعي الكرام
1: بوابة مكة تذكر
0: بوابة مكة هذه بيئتنا وهذا هو جمال بيئتنا في هوا بلادي. مستمتعين معكم مستمعينا الكرام في هوا بلادي. فاصل قصير كذا نروق وياكم وراجع لكم بحماس.

0: هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. ما أجمل الطيور وما أجمل حكايات الطيور لما ترسم البهجة على وجوه المزارع البسيط وحتى الناس اللي تهتم فيها. لكن خلونا نتكلم عن البلبل الحساوي.
1: الله، تعرف أني كنت مربيته زمان.
0: زمان
1: أليف بطريقة غير عادية، يعني من الطائر اللي تقول عنه أليف يعيش معك في البيت.
0: مزعج
1: جدا حبيب. يوقف على راسك، يوقف على كتفك،
0: وباين انه من شكل اماشي
1: تاكله بايدك ياكل. أليف يعني يعيش معك في البيت.
0: لذلك لانه لما نقول المزارع لانه وسط غابات الاشجار النباتات الكثيفه، فالاحساء واحده من البيئات الزراعيه، فاصوات البلابل مثلا من خلال تغريدها الجميل تعكس نغمات الصباح الجميلة. ترى
1: صوته يعني جميل، تغريده جميل جدا. البلابل بشكل عام تغريده جميل. في طيور كان اسمها طيور المينا، هي من فئة البلابل، أكبر شوية حجما، لونها أسود. يا جمال صوتها،
0: خاصة لما تقلد الأصوات.
1: البغبغانات يقلدوا الأصوات فعلا. والله يظافر لو جبت بغبغان يجننك في البيت.
0: والله بيطلع الخاف.
1: سبحان الله، كيف يسجل صوتك بنغمته بأدائه. سبحان الله.
0: لذلك يعني الطيور بأنواعها سواء الببغات البلابل يعني شيء مختلف، لكنه في النهاية الجميل أنه الاهتمام فيها. في ناس يهتمون فيها، أنت تهتم فيها فيصل؟
1: لا فيصل، الطيور عموما يعني فيصل ضد فكرة تربية أعتقد الحيوانات. أحسه فيصل ما هو جوه،
0: ما لا شكله يحب أشياء ثانية. هو
1: يحب يمكن اسماء، أنا أحب السمك.
0: يحب اقتناء للتقنيات الحديثة
1: ممكن.
0: ممكن تقريبا هو شايف. أنا عارف وش اللي عنده،
1: يحب إن طيور
0: ما طيور بلبل ما بلبل ما همه. عموما يعني هذا الخبر مستمعين الكرام في الأحساء. البلبل الحساوي هو طبعا كسائر أنواع البلابل المختلفة المنتشر، لكن نبات عنصر أساسي في بيئة وثقافة الأحساء. ليه؟ لأنه يتصف بفطنة وذكاء ووفاء. وهذا ما قالت زميلتي إيمان، أنه فيه وفاء
1: فعلا، يعرف صاحبه،
0: تميزه بحسن المعاشرة فعلا، وهذه من الميزات الموجودة.
1: خليني أقول لك أنه البلبل الحساوي، أو ساعات يقولوا عنه البلبل العراقي، هو لي كده شكل مختلف عن اللي في الطائف. هو عموما إحنا نسميه النغري. النغري هو البلبل باللغة الفصحى. احنا في الطائف نقول النغري، بس النغري في الطائف لونه بني، كله تدريجاته بنية. هذا يجي خدوده بيضة وراسه أسود، وزيجي شوية في ديله ريشة لونها أصفر، شايفة؟ وفي نهاية ديله برضو أبيض وأسود. سبحان الله، حتى تقسيمة اللون عجيبة.
0: جميل،
1: هو لونه رمادي.
0: شكله جميل، والله شكله جميل. ولذلك يعني له مزايا أيضا وراثية عديدة، وخاصة أنه استوطن الأحساء يعني منذ القدم يعني. وهي طبعا مقارنة بدول الخليج الأخرى، لكنه كثير من عشاق هذه الطيور في دول الخليج يحرصون على اقتنائها، وخاصة ذو السلالة الأحسائية.

0: وين متجهين الحين إيمان؟
1: متجهين الآن إلى عسير وزميلتنا نورة مروعية. هلا وسهلا يا نورة.
2: يا هلا فيك إيمان، مرحبا بكم الزملاء في الاستوديو.
1: كيف أجواءكم؟ عندكم ماراثون؟ ما انتم فاضين وأجواء؟
2: لا عندنا مطر والله.
1: والله في ماراثون في عسير. ليه ما شاركتي؟

0: ما كنت موجودة، كنت في سنومة.
1: آه
2: ما شاء الله تبارك الله.
1: ماراثون جاك رندا والله يعني. عاد يعني نور احنا قلنا اللي يصورون الجاك رندا ويرسلون، انت ارسلين الجاك رندا وحنا نستمتع بالصور.
0: ابشر باذن الله ولا يهمكم، ان شاء الله نطلع كمان برساله منها.
1: اي والله من الاشياء الجميله. عموما يمكن من الاشياء الحلوه هي اسبوع البيئه، وانطلقت اليوم اسبوع البيئه السعوديه تحت شعار اترك اثرك اخضر.
0: اثر اخضر،
1: اي اثر اخضر. فعموما يعني اعطينا من هالاجواء البيئيه الجميله في عسير.
0: طبعا اول شيء رحب بضيفتي الاستاذه هيفاء حمود، المدير التنفيذي لجمعيه وارفه البيئيه في منطقه عسير. هذه الجمعيه اللي في خلال سنوات قليله استطاعت ان تشارك بالعديد من المشاركات التوعويه والتثقيفيه، واليوم ضمن مبادره او فعاليه اثر اخضر ضمن فعاليات اسبوع البيئه، يسعدنا ان نجلس معها الان في هذه الدقائق ونتحدث عن الجمعيه بدايه مختصرا، وبعدين نتكلم عن الفعاليه وتفاصيلها.
2: تمام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، وسعيد جدا بهذه الاستضافة، وجميع أمسي عليكم وعلى جميع المستمعين. جمعية وارفة البيئية نشأت عام 2024 بفكر واعي ومنطلق منفتح على المجتمع وعلى المساهمات المجتمعية لخدمته، ومن ثم الانطلاق بعدد من المبادرات والمشاريع التي يهتم بها المجتمع وتنمى من خلال أفراد المجتمع من خلال أعضاء المؤسسين للجمعية. نشأت الجمعية لتحقيق عدد من الأهداف، وهي التوعية والتثقيف بكيفية المحافظة على موارد الطبيعة، وأيضا إعادة تأهيل المكونات أو الأراضي المتدهورة من الأمطار والسيول والحرائق وما إلى ذلك. ثم الهدف الأساسي لهذه الجمعية وهو زراعة الأشجار وكيفية العناية بها وتعهدها. هذا في الغالب أهداف الجمعية. تأسست بعدد من المؤسسين الناشطين البيئيين والمهتمين لكيفية خدمة البيئة في منطقة عسير، أعضاء مجلس الإدارة والمؤسسين من الأكاديميين أيضا الموجودين لدينا في مجلس العموم.
0: جميل. أستاذة هيفاء، اليوم وإحنا ننطلق بمبادرة تبدأ إن شاء الله الساعة 6 تقريبا مساء للحديث أو ابتداء اللي هي الفعاليات بشكل فعلي، حدثينا عن الفعالية اليوم وماذا تحتوي؟
3: بمشيئة الله ستنطلق لدى جمعية وارف البيبي عدد من الأنشطة والفعاليات التي ستخدم أفراد المجتمع بمنطقة عسير. كعادتها جمعية وارفة لا تقتصر على فعالية واحدة، وإنما يعني تحاول أن تشمل عدد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية والميدانية. اليوم سننطلق مشيئة الله بأحد الأفكار والمقترحات الجميلة جدا، وهي ودائع عسير الخضراء التي نتمنى ونرجو ونطلب إن شاء الله أن مجتمع عسير كعادته وكقيمه في العطاء أن يساهم في هذه الودائع بأن يودع ما يشاء في هذه الوديعة لكي تنميها جمعية وارفة وتكتبها وتسجلها وتجيرها باسم الشخص أو الفرد أو الجهة، إن كانت بذور أو كانت شتلات أو أيا كانت برامج تدريبية أو مستلزمات متطوعين، نحن منفتحين على المساهمة هذه التي ستدعم جمعية وارفة وتعيد التكافل المجتمعي البيئي الذي نحن ننشده في هذه الرسالة. غدا سيكون لنا جولة أخرى مع كلية التقنية للبنين وبعض المدارس لزراعتها، ثم بعدها زراعة بمشيئة الله التعرف على مزرعة اللافندر في منطقة عسير باستضافة كريمة من صاحب المزرعة، وكيف يستفيد من هذه النبتة العطرية وما هو آثارها وكيف يخرج النواتج الجميلة منها. ثم ننطلق بعد كذا إلى إن شاء الله هذه السنة سننطلق إلى مواقع التعدين. مواقع التعدين تحتاج منا إلى المساندة والمشاركة المجتمعية لزراعة حول المصانع للتخفيف من أثر الكربون الذي ينتج عن التعدين في هذه المناطق وعمليات التعدين والكسارات وما إلى ذلك. فهذا باختصار إن شاء الله سيكون برنامجنا والسيناريو الذي نستهدفه خلال هذا.
0: جميل جدا أستاذ هيفاء، هذا العمل كبير، وتسبق لكم مبادرات سابقة حتى مع الأطفال في جولات ميدانية في الغابات وغيرها، ولكن أنت ذكرتي كلمة جميلة جدا وهي رجوعا أو استنادا إلى القيم الأصيلة لمنطقة عسير، واللي من خلال البحث من خلال زيارة كثير من المواقع التراثية والتاريخية وجدت الكثير من الوثائق التي تؤكد أن هناك كانت عقوبات وكانت مواعيد خاصة لقطع الأشجار ومواعيد الاحتطاب، وأنه عقوبات تأديبية لمن يخالف أو يقطع في موسم غير موسم القطع.
3: صحيح. هذا من تراثنا فعلا الذي نحافظ عليه ونتعهد فيه. يعني احنا نذكر زمان كان من ضمن هذه القصص التي توارثناها عبر الأجيال أن من يريد أن يتزوج ويبني بيت وفي أشجار في هذا الموقع أن يحضر إلى شيخ القبيلة ويوضح له أن هذه الشجرة في هذا الموقع الذي سنبني فيه البيت، فيحضر يعني شيخ يعني شاهدين من نفس القرية مع الشيخ ويوقعون مستند أنها ما قطعت إلا من أجل أن يبني مثلا بيت في هذا المكان، وأنه يتعهد بزراعة مثلها حول بيته. فهذه كانت عادات فعلا نحن نحافظ عليها، والجدير بالذكر يعني أنها فعلا تناقلتها الأجيال، وأنا من الناس اللي تناقلها لكوني أرجع إلى قرية آل حموض في تمنية. فهذه القرية فعلا توارثت الأشياء والعادات والتقاليد الرائعة التي ما زلنا إلى الآن نحكيها لأجيالنا، وفي نفس الوقت نغرسها أنه كيف يعني تؤثر في الشجر وكيف يعني تحافظ عليه في نفس الوقت. نحن ممتدين جمعية وارفة فعلا كما ذكرتي في السنوات الماضية، الحمد لله سنتين كانت من الإنجاز، دخلنا في التجمعات الصحية الحمد لله بعسير، وزرعنا أول مركز رعاية صحية، وما زال لدينا الكثير من مراكز الرعاية الصحية التي نزرعها بالشراكة مع التجمع الصحي. دخلنا أيضا في العديد من المناطق التي نحاول قدر المستطاع أن نزرعها وننثر البذور فيها في المنتزهات والغابات، وهذه الرسالة.
0: جميل إيمان وظافر. طبعا منطقة عسير أو مدينة أبها العام الماضي سجلت كأنقى هواء على مستوى العالم بسبب الحرص على الزراعة وكم الغابات الطبيعية.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: تنقي الجو. طبعا ما زالت المبادرات مستمرة ظافر.
1: ترى على فكرة نورة يعني اليوم تم تدشين الفعاليات في المملكة عموما، يعني في الرياض.
0: نعم
1: كان
0: صحيح.
1: إيه كان بالدائر الشرقي في الرياض وأيضا في مناطق المملكة طبعا.
0: نعم المبادرة على مستوى وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهذه طبعا ضمن المساهمات اللي يقدمها المجتمع كمسؤولية مجتمعية في إطار الحفاظ على البيئة. كلمة أخيرة لك أستاذ هيفاء في هذا اللقاء.
3: أدعو الجميع للمشاركة، أدعو الجميع للمساهمة مع الجمعيات، لأن هذه الجمعيات هي الذراع التنفيذي لجميع المبادرات المجتمعية التي ترفع من الناتج المحلي. لم أكن بصراحة والله أستاذة نورة يعني أسمع الناتج المحلي والجمعيات، لكني دخلت الآن في صميم عمل الجمعيات، عرفت فعلا أن الجمعيات تدخل في الناتج المحلي من خلال المتطوعين والساعات التي يقضونها، من خلال البذور التي يزرعونها، الأشجار التي يزرعونها، خلال التوعية والتنمية، البرامج التوعوية، الاستثمار في عقول البشر، الابتكار والأفكار النيرة والأفكار التي تتبناها الجمعيات. فعلا هذه رسالة أوجهها في هذه اللحظات، أن تكون فعلا الجمعيات محط أنظار للمجتمع كاملة، التكاتف حولها، المساندة، الدعم الكامل لهذه الجمعيات، لأنها تعمل، وأنا أخص بالذكر الجمعيات الأهلية غير ربحية، لأنها فعلا تعمل بدون أجر وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فجميل جدا أن يتكاتف يعني الجميع في هذا الأجر، جميل جدا.
0: شكرا لك أستاذة هيفاء الحمود المدير التنفيذي لجمعية وارفة البيئية في منطقة عسير ظافر. وإيمان كل التحية طبعا لكم، ولكن أيضا يعني الشكر لعراب رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، الذي جعل من أهم محاور أو أول محور محاور رؤية المملكة 2030 مجتمع حيوي، وهذا ما يجسده الجمعيات الخيرية أو التنموية أو الأهلية في هذا الاتجاه. شكرا لكم ويعود لكم المايك مرة ثانية.
1: شكرا لك نورة، وشكرا لضيفتك الكريمة، ومزيد من النجاحات إن شاء الله للجمعيات المهتمة بالبيئة، لأنه نركز على الجانب البيئي، نهتم فيها، نحافظ على بيئتنا حتى تكون إن شاء الله خالية من الملوثات ومن الأشخاص اللي يحاولون يشوهون هذه البيئة. يعطيك العافية نورة.

0: شيء جميل انه نحافظ على البيئه ومكونات البيئه ويكون عندنا استدامه، بيئه بذات جوده للحياه
1: طبعاً.
0: مهمه
1: طبعا،
0: فاسبوع البيئه مهم،
1: اسبوع البيئه مهم، ومهم ايضا انه نشارك قدر المستطاع في هذا النوع من الفعاليات ونعلم ابنائنا الحفاظ على البيئه.
0: تكريس الجهود إيمان أيضا من خلال التعليم، وزارة التعليم، الجهود التعليمية، البيئة التعليمية مهمة حتى الطالب والطالبة يكون عندهم كم من المعلومات الحفاظ على البيئة وكيف نحافظ عليها، كيف تكون المحافظة على المحميات والبيئات الطبيعية خاصة

الغطاء النباتي. فهذه بادرة جميلة جدا من وزارة الزراعة وزارة البيئة والمياه والزراعة. شكرا لهذه الجهود، شكرا لكل من يقدم معلومة للحفاظ على هذه البيئة.

0: ومن البيئة إلى بيئة مشابهة لنا، بيئة يعني من نفس مظلتنا. دائما لما نتحدث عن الإعلام بشكل عام، إعلام مرئي، مسموع، مكتوب، كل هذه خطوط للإعلام. أنا أعتقد مهما أصبح هناك في تطور في تقنيات أو في مواقع التواصل الاجتماعي، دائما الإعلام يظل صحافة،
1: صحيح،
0: يظل مرئي ومسموع. في اليوم العالمي للصحافة ظافر، أكيد نحتفي بهذه المهنة، هذه المهنة اللي تصنع الوعي قبل أن تنقل الخبر، تبني الثقة قبل أن تروي الحكاية. الصحافة ليست مجرد كلمات تنشر، مسؤولية تحمل وحقيقة تصان وصوت يظل حاضرا رغم تغير الوسائل وتسارع الزمن. ومع كل تحول رقمي تثبت الصحافة أن جوهرها ثابت وأن المصداقية ستبقى دائما في الخبر الأهم.
1: لذلك الصحافة مهمة جدا، هي نبض الخبر وأيضا مجال رحب للإعلام وللمبدع والمبدعة. الأستاذ مشعل بن نايف صخيبر الكاتب الصحفي، حياك الله أستاذ مشعل.
2: أهلا بك زميلي ظافر، وأهلا بك زميلتي إيمان.
0: يا هلا ومرحبا أستاذ مشعل،
2: وأهلا وسهلا بك.
1: يا هلا وسهلا فيك،
0: نهنيك باليوم العالمي للصحافة.
2: الله يعطيك العافية، ونهني جميع الزملاء والزميلات الذين يعملون في الصحافة، سواء الصحافة المكتوبة أو الإذاعة أو التلفزيون.
1: إحنا ترى يعني مجال واحد، مهما اختلفت البيئة ومهما اختلف المجال الإعلامي، لكن نبقى أنه نبض الخبر موجود، والبحث عن المعلومة والمصداقية هي الأهم.
2: أكيد.
1: الجميل من خلال هذه الرحلة أستاذ مشعل وبداية رحلتك في الصحافة، خلينا كذا نقول يعني أكيد في لحظة أو قرار شكل لك نقطة تحول حقيقية في مجال الصحافة وجعلك تسلك هذا الطريق رغم التحديات.
2: صحيح أخي ظافر، أختي إيمان، أنا بديت الصحافة عام 2006، ولي قصة حقيقة مع الصحافة. أنا بدأت أنشر تقارير وأغطي مناسبات في مكان لا تصلها الصحافة، ولكني استمريت لشغفي بالصحافة، وكان يعني أقرب خط توزيع لنا يبعد عنا يمكن 80 كيلومتر، ولكني استمريت يمكن 3 أشهر أو 4 أشهر إلى أن أصبحت، إلى أن تواصلت مع شركة التوزيع آنذاك وأصبحت توزع عندنا في المركز، وكان لدينا مشتركين كثر، وأصبحت توزع في السوبر ماركات والمحلات التجارية.
1: ما شاء الله تبارك
2: الله. هذه قصة يعني حبيت أني أذكرها لكم في اليوم العالمي.
1: هذه مهمة ترى، هذه مهمة لأن فيها نقطة تحول بالنسبة لك.
2: أي نعم صحيح.
1: لكن عموما يا أستاذ مشعل، يعني هذا السؤال يمكن مهم بالنسبة لنا، هل كان عندك يعني شغف في البداية لحب الصحافة، لحب أيضا قراءة الخبر، كتابة الخبر؟ لأنه دائما الكاتب أو الصحفي عنده حب، عنده شيء في خاطرة، ولا بد أن يظهر هذا الشيء.
2: أكيد أنا حقيقة يعني من كنت في طالب في المرحلة الابتدائية وأنا متميز خاصة في مادة التعبير، وكانوا المعلمين ينبهرون من سرعة كتابتي لأي موضوع، فكان عندي حب للصحافة، فدائما أقرأ الصحافة، ما ينشر في الصحافة بشكل يومي، جميع الصحف، أتابع التلفزيون، أتابع اللقاءات الحوارية، أتابع الإذاعة، حتى تشكل عندي حب للصحافة.
0: جميل جدا.
2: ولا أخفيك سرا أني أنا من الناس اللي محبين للقراءة، ومن عشاق الثقافة وصديق للكتب، لأن القراءة المستفيضة والمتنوعة هي تعتبر وقود للكتابة المستمرة.
0: طبعا طيب، كيف عايشت هذا التحول؟ اليوم في تحول كبير

0: أستاذي في الصحافة من الشكل التقليدي للشكل الرقمي. برأيك كيف أنت عايشت هذا التحول وأهم التغييرات اللي أثرت في صناعة الخبر من وجهة نظرك مع هذا التحول؟
1: والله طبعا الصحافة منذ بدايتها تشهد تطور، يعني لو رجعنا إلى مثل 3 عقود كان الصحفي يرسل الأخبار والتقارير بواسطة الفاكس، إلى أن جاء الجهاز المكتبي، إلى أن جاء الجهاز المحمول، إلى فكان الصحفي يعني إذا ذهب لتغطية مثل حدث أو عمل تقرير لديه جهاز تسجيل، لديه كاميرا، ثم يقوم بتحميل الصور، كتاب تفريغ التسجيل، كتابة التقرير، إلى أن تطورت. فالتطور مستمر، يعني ليس بس أنه يعني شهد نقلة الصحف من الورقية إلى الرقمية أو إلى المواقع الأخرى أو ما تسمى المنصات الرقمية. أنا ما أشوف أن في تغير إلا في الوسائل فقط.
2: يا سلام.
1: فأنا استمريت على الصحافة الورقية إلى الصحافة ما تسمى بالصحافة الرقمية.
2: دائما يقولون الصحفي يبحث عن الخبر أيا كان، يعني لابد
1: هذا يسمى التقصي.
2: التقصي، يا سلام عليك سام مشعل. جميل جدا أن الصحفي يمكن يبرز هذا الأمر في التقصي من خلال علاقاته، من خلال أيضا الاعتماد على أن يتميز في الخبر، وخاصة في الخبر الموثوق، لأنه دائما ما كان تركز الصحف على أسبقية الأخبار. كيف تجد أنه اليوم الصحفي ينطلق للحفاظ على هذا التوازن بين المصداقية في نقل الخبر وأيضا في المعلومة، لأنه المعلومة مهمة جدا وهذا التوازن مهم جدا حتى في ظل التغيرات اليوم الإلكترونية؟
1: صحيح. أنا من وجهة نظري أن هناك 3 عوامل تساهم في استمرارية الصحفي وتميزه وتألق. أولا القراءة المستفيضة، يكون قاري نهم ومطلع. الشيء الثاني توسيع دائرة المعارف عنده والعلاقات، بحيث يعني يكون عنده مصادر كثر. الشيء الثالث يكون عنده مصادر موثوقة،
2: صحيح،
1: يكون ويتقصى يعني المصدر، هل المصدر هذا صحيح، هل المصدر هذا
0: فعلا ثقة.
1: لأن أحيانا أنا لما أكتب مثل خبر واعتمد على مصدر غير موثوق، أنا بخسر بالتالي ثقة القارئ أو المتابع أيا كان.
2: صحيح، وخاصة في ظل الأخبار المتعددة، سواء كان صحيح. في مجال الثقافة، في مجال المشاريع، افتتاحات المشاريع، أيا كان صحيح. هذا الخبر
1: ممكن يعطي أرقام غير صحيحة،
2: ممكن أي صادق
1: موعد غير صحيح،
2: وهذه تضرب مصداقية الصحفي.
0: طيب اليوم لو نبغى نسألك أستاذي، برأيك هل ممكن تستطيع الصحافة اليوم أن تثبت حضورها رغم هذه الثورة الرقمية في عالم الصحافة؟ أم أنت مع فكرة أنه لكل وقت جوه وأدواته وذهبت الصحافة التقليدية؟
1: يعني أنا حقيقة اللي عتب على بعض الزملاء والزميلات اللي يعملون بالصحافة، يقولون دائما أن الصحافة انتهت، الصحافة تحتضر، الصحافة في مراحلها الأخير. هذا يعني ليس بصحيح. الصحافة مستمرة، الأخبار تنشر في مواقع الصحف، الكتاب مستمرين، حتى بعض الصحف يعني تفرد صفحات لمشاركة الأشخاص اللي يعني لديهم موهبة الكتابة من غير المنتمين للصحيفة. وهذا رد على من يقول أن الصحافة انتهت. بالعكس، الصحافة موجودة، الصحافة تكسب ثقة القارئ أو المتلقي أيا كانت، سواء الإذاعة، التلفزيون.
0: فعلا، يعني إحنا نشارط، يعني نثمن كلامك ونثني على ذلك أستاذي، أنه حتى الإعلام التقليدي موجود لليوم بقوته، هناك استماع للإذاعات، هناك دائما مشاهدة للتلفزيونات، هذه الأدوات لن تنتهي. ربما التحول الرقمي يساعدنا كثيرا في ذلك،
1: صحيح،
0: وبيسهل علينا كثيرا اليوم الوصول.

0: الوصول بالأخبار لأكبر شريحة من الاستماع أو المشاهدة، لكن لن تنطفئ أبدا وهج هذه الأدوات.
1: لا صحيح، أنا أتفق معك أن في عصر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية ووصول المعلومة بشكل سريع، لكن الصحافة تبقى صحافة مهما كان.
2: صحيح، وهذا الصحافة ستبقى، وأيضا رغم أيضا تسارع الزمن في التحول الرقمي، لكن ستبقى أيضا هي الأسرع في نقل الخبر.
1: صحيح، لأن الصحافة يعني الصحافة هي مهنية، هي إحساس، هي موهبة.
2: صحيح.
1: يعني وأنا أشوف أن الموهبة عند الإنسان ما تنتهي طالما أن الإنسان حي على هذه البسيطة.
2: شكرا.
1: أنا أشوف البعض، يعني بعض عملوا بالصحافة فترة وانتهت علاقتهم بالصحافة. أنا أشوف أن الصحفي ما تنتهي علاقته بالصحافة، لأن هي ما هي وظيفة تقول أني تقاعد تقاعد مبكر أو أصل إلى سن معين. بالعكس، الصحافة تستمر مع الإنسان.
2: صحيح.
1: يعني أستاذنا الكبير وقامتنا الإعلامية الأستاذ خالد المالك، رئيس تحرير جريدة الجزيرة، لها حضوره ولا زال يكتب مقالات. يعني الآن شارف على العقد السادس وهو يعمل رئيس تحرير ويكتب مقالات بشكل
2: يومي. الله يعطي الصحة والعافية. يعطيك الصحة والعافية أستاذ مشعل، وهذا مجال رحب جدا لكل مبدع ومبدعة، ورغم تقدم الزمن أو أيضا حتى العمر لا زال هناك الإبداع يقدم. شكرا لك أستاذ مشعل بن نايف الصخيبر.
1: لو سمحت لي، يعني
2: تفضل.
1: بمناسبة هذا اليوم، اليوم العالمي للصحافة الذي صادف 3 مايو، لا ننسى من أسهموا في تأسيس الصحافة السعودية، يجب أن نذكرهم وأن نترحم عليهم، أمثال الأديب حمد
0: من أجل الوقت أستاذي بس الوقت
1: وعبد الله بن إدريس والأستاذ تركي السديري وغيرهم، رحمة الله.
2: الله يعطيك العافية أستاذ مشعل. شكرا لك الأستاذ مشعل بن نايف الصخيبر، الكاتب الصحفي، كنت معنا ضيفا في برنامج هوا بلادي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي

0: حياكم من جديد مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الرياض، أهلا وسهلا فيكم ويا أهلا وسهلا بكل اللي انضم لموجتنا الغالية. مكملين معكم هوا بلادي، بداية ساعتنا الثانية، العديد من الأخبار والفعاليات وأيضا الرسائل الحية من زملائنا وزميلاتنا في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة للعديد من الضيوف والفقرات المتنوعة. جدد التحايا من عائشة زير ونور مطيري في إعداد والإخراج، فيصل نفاعي وزميلي ظافر الختعمي معايا في التقديم.
1: شكرا لك إيمان، حياك الله. ساعتنا الثانية تنطلق الآن، وخلينا ننطلق أيضا مع قلعة الفرع في محافظة العيص. طبعا شاهد معماري يجسد فنون البناء القديم جدا. لما نركز على الجوانب التراثية والتاريخية مثل قلعة الفرع في محافظة العيص، هي من أبرز الآثار، لأن البحوث والدراسات تؤكد أنها تعود إلى القرون الأولى قبل الميلاد.
0: تتميز أيضا بأسوارها الضخمة ومبانيها الملحقة، وتحيط بها بساتين النخيل في مشهد بالفعل يجسد ارتباط الموقع بالبيئة الزراعية المحيطة.
1: جميل جدا أنه هذه المحافظة وخلال العصور الإسلامية كان لها حضور لافت. ليه؟ سبب الرئيسي فيصل يقول لك بوصفها محطة رئيسية على طرق الحجاج. هذه واحدة من الأشياء المهمة. أنا يعني أؤكد لك المعلومة أنها أحد طرق الحجاج.
0: وأيضا تنتشر بها بقايا برك مائية كانت تستخدم لتجميع المياه خدمة العابرين، إلى جانب تعدد المواقع الأثرية. في هذا الأمر عكس عمقها التاريخي استمرارية دورها الحضاري عبر مختلف الحقب، كما تجاورها بئر قديمة تعد من الشواهد المائية المهمة.
1: جميل جدا. ليه المرشد السياحي دائما يحاول أن يقدم لنا نموذج من نماذج هذه القلاع مثلا أو هذه الشواهد التاريخية؟ قلعة الفرع المعروفة محليا باسم قصر البنت، ويعد من أبرز المعالم التاريخية في المحافظة، محافظة العيص. يعني هي من الشواهد التاريخية لجانب النقوش الصخرية المنتشرة في مواقع متعددة. الجميل جدا أنه استخدم فيها الحجر البركاني من خلال تشييدها، أيضا من دائما ما يقولون استخدام الأحجار البركانية من جبال الحرات المجاورة، خاصة في الأماكن اللي تنتشر فيها الحرات. لذلك في أيضا توظيف الحجر البازلتي في أجزاء من الجدران، ترى إيمان استخدم أيضا الطين والجص أو مادة رابطة في أسلوب أيضا يعكس قدرة الإنسان على التكيف مع البيئة المحيطة. القلعة فيها عناصر تتضمن أيضا أقواس حجرية تزين النوافذ المداخل، لأنه حافظت على تماسكها رغم السنين.
0: طيب للي بيتساءل الآن، محافظة العيص وين مكانها؟ هي محافظة تابعة للمدينة المنورة.
1: المدينة المنورة
0: يعني اللي بيسمعها الأول يعني مرة. بس لما نتكلم عن الحرات البركانية، لأنه اللي مشي في طريق المدينة وعارف أنه قريب المدينة كثير، في هذا النوع من البيئة الجغرافية الحرات البركانية دائما تشاهد فيه.
1: صحيح.
0: لون التربة ولون الصخور مختلف تماما.
1: يعني شوفي حتى
0: لونها أسود.
1: شوفي الصخور الآن المحاطة، يعني صراحة
0: لونها أسود. تميز إنه لونها
1: وخاصة
0: أسود.
1: لأنه الحرات أو الجبال البركانية الموجودة، فبالتالي تعزز أيضا قوة هذا البناء، خاصة أنه يعني تؤكد أنه هذا أيضا في دلالات للاستقرار البشري اللي كان موجود في المنطقة أو في هذا الموقع تحديدا. أيضا ارتباطه بشبكات الطرق القديمة، هذا عزز مكانتها ترى من ضمن خارطة المواقع التاريخية والتراثية
0: طبعاً
1: الوطنية.
0: طبعاً.
1: لذلك الجميل أنه هذه القلعة شاهد مهم جدا، يعني
0: أكيد شاهد معماري وبارز أيضا مثل ما قلت ظافر على عمق التاريخ في محافظة العيص، ومرآة لهوية عمرانية ارتبطت بوظائف الدفاع، الحماية، خدمة طرق التجارة، في نموذج جسد براعة البناء التقليدي واستمراريته عبر العصور.
1: وهذا هو شاهد من شواهد التاريخ التي تحملها المدينة المنورة.

0: جانب من الأشياء الحلوة اللي أنا أحبها المواقع التاريخية والتراثية.
1: جداً
0: أستمتع
1: حلو.
0: بالبناء التراثي والتاريخي لأنه يجسد هوية رائعة جداً لكل منطقة بمناطق المملكة ومحافظاتها، وهوية هوية.
1: طبعاً أنت كمان لما تبي تتكلم عن التراث أو عن الهوية في جانب أيضاً حسي مادي يسعدنا أنه نتكلم عنه وهو المتاحف.
0: يعني المتاحف جزء مهم جدا إيمان،
1: ودائما فيها أمور تراثية مختلفة من ملابس،
0: صحيح؟
1: من قطع معدنية، من أدوات تذكارية، فدائما المتاحف تضم كنوز.
0: المتاحف من الأشياء المهمة إيمان، خاصة لما يكون فيها حفاظ على تاريخ وتراث. ولما أتكلم بكل واقعية، أنا يمكن من الأشخاص اللي لما أتكلم بواقع بحب لها وشغف. لما أزور متحف فأنا أستمتع بكل ما يقدم من خلال هذا المتحف، سواء كان من المقتنيات الأثرية، المخطوطات الموجودة. لكن لما أروح مثلا متاحف معينة ومتاحف خاصة تجدين أنه فيها جانب مهم جدا. من المتاحف الجميلة هو متحف بني مالك بوجيلة، من المتاحف اللي فيها هوية قطع قديمة أصبحت فعلا اليوم صناعة.
1: خليني أقول اللي بيسمعنا اليوم أنه هذا المتحف في قلب الطائف، تحديدا في ديار بوجيلة، نجد أنه نموذج ملهم للمشاريع السياحية التراثية. بدأ من شغف شخصي تحول إلى وجهة يقصدها الباحثون عن عبق الماضي.
0: يا سلام. عموما نستكشف هذا كله مع ضيفي وضيفكم الأستاذ ناصر بن أحمد المالكي، صاحب متحف بني مالك بوجيلة. حياك الله أستاذ ناصر.
2: مرحبا أخوي، حياك الله.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله.
2: الله يحييك.
1: حياك الله. حياك الله.
0: الله يسعد مساءك يا رب. وخلينا كذا ننطلق معك يعني أستاذ ناصر، يعني مرور من السنوات وزمن من الماضي والذكريات الجميلة، كيف تجد هذا المتحف اليوم وأنت من الأشخاص الذين يقتنون هذه المقتنيات القديمة ويضعها في داخل هذا المتحف الجميل؟ هل هو شغف ولا هواية أو محبة أيضا؟

0: ايضا للتراث والقطع النادر.
1: مرحبا اخوي، الله يحييك. والله حقيقه هو هوايه، يعني بدات فكره هوايه يعني لا اقل ولا اكثر، ولكن تعرف مع مرور الوقت ومع السوشيال ميديا وما نراه يعني في التلفزيون وما نراه حولنا، يعني صار عندنا او تولد عندنا فكره انشاء متحف.
0: يا سلام. وكم لك من يوم انشات المتحف؟
1: والله هي كفكرة وكهواية يعني منذ الصغر حقيقة، يعني من صغري وأنا أجمع في المقتنيات التراثية، ولكن كمقر تقريبا له 10 سنوات تقريبا.
0: ما شاء الله.
2: طيب
0: ما شاء الله.
2: أستاذي، بعد مرور 10 سنوات على هذا المشروع، كيف ممكن تقيم تحول هذا المتحف من فكرة شخصية لوجهة سياحية اليوم ما شاء الله تخدم منطقة الطائف؟
1: بحمد الله وتوفيقه، يعني تحولت هذه الهواية إلى متحف مكاني يحتوي على أكثر من 3000 قطعة تراثية وأثرية، وكما أسلفت لم يعد مجرد فكرة بل واقع يعيشها الزائر، ووجهة سياحية كغيرها من الوجهة السياحية التي يرتادها زوار المصيف.
0: السلام. السلام. عموما يعني الجميل جدا أنه بما أنها تخدم الطائف وضواحي الطائف، المتاحف الخاصة يعني مثل متحف بني مالك في تجربة حلوة وجميلة وممتعة. حدثنا عن أبرز ما يحتوي هذا المتحف أستاذ ناصر، الأجنحة التي يضمها هذا المتحف.
1: والله غالي، أنا عندي أكثر من من من من ركن أو جناح، بداية بالركن الزراعي وهو الركن الأساسي الذي وجدته في القرية، وكان هو بداية المتحف. ركن المخطوطات، ركن البقالة القديمة، ركن التعليم، ركن الصايغ، النجار، الحداد، القطان، الأدوات المدرسية.
0: ما شاء الله.
2: طب أكثر الأركان، أكثر الأركان أستاذي اللي بتشوف أنه الزائر من خارج المنطقة، السائح الأجنبي، بيقف عندها كثيرا ويشيد بما تحوي هذه الأركان؟
1: السائح الأجنبي يلفت نظره دائما الأشياء التي تصنعها اليد. يعني كيف كان الإنسان في الجزيرة العربية يستطيع أن يتكيف، يستطيع أن يفعل ما يريد بيده. فالمشغولات اليدوية سواء كانت ملابس أو أدوات زراعية أو أسلحة، أرى لها اهتمام كثير من السائح الأجنبي خاصة.
0: يا سلام. ترى زيارات المتاحف خاصة من الأجانب يعني سؤال مهم جدا، يقولون أبرز وأندر قطعة موجودة عندك تاريخية. طيب بما أنهم هم يسألون هذا السؤال، أنا بسألك عن أبرز وأندر قطعة نادرة بالنسبة لك يضمها متحف بني مالك.
1: أندر قطعة إلى حد الآن عندي باب لمسجد الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي. هذا المسجد بني عام 10 للهجرة في مركز حداد بني مالك، وخضع قبل سنوات لترميم كامل من سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وحقيقة احتفظت بأحد الأبواب القديمة التي عمرها الآن أكثر من 1437 سنة.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا أندر قطعة موجودة عندك، في قطع نادرة مختلفة أيضا،
1: عملات أموية عباسية بداية عهد الدولة السعودية، الريال العربي، جميع العملات.
0: سلام. أستاذ ناصر، أخذ من عندك قطعة وأسوقها، يمكن يجي لي فلوس بعد. يا حبيب الله يسعدك أستاذ ناصر، حنا يعني من الأشياء الجميلة اللي نفخر فيها والله. واليوم الشباب، كيف تجد الإقبال للشباب وهم يسألون أستاذ ناصر عن هذه المقتنيات وعن هذه الأماكن؟ أنا وإيمان نسأل هالسؤال، كيف تجد الإقبال الشباب اليوم؟ يعني ترى حنا من الناس اللي نقول أنه ممكن صاحب المتحف يعبر عن اللي بقلبه، لكن كيف تجد الآراء؟
1: حقيقة الشباب في الوقت الحاضر أصبح شغوفين جدا بزيارة المتاحف والتعرف على المقتنيات وما تركه الآباء والأجداد، في ظل ما نراه من اهتمام القيادة الرشيدة حفظها الله. طبعا في العقود الأولى ما كان في اهتمام، بل كنا محاربين إحنا أصحاب المتاحف حقيقة. لكن السنوات الأخيرة

0: لولي العهد 20-30 أصبح في إقبال وأصبح في شغف كبير جدا من الشباب،
1: وأصبح في وعي سياحي وتراثي والحفاظ على التراث. هذا مهم. اليوم أنت عندك رسالة توجهها للشباب وتوجهها للمهتمين بالتراث والمتاحف أستاذ ناصر؟
0: نعم، رسالة للشباب: حافظوا على التراث، اهتموا بالتراث فهو الهوية الوطنية، وكما قال المثل الإمام الأول ما
1: لا تالي. والله أستاذ ناصر أنت من الناس اللي حافظ على التراث، وإن شاء الله يكون مشروع أيضا كبير بإذن الله تعالى في الفترة القادمة إن شاء الله.
0: بإذن الله نطمح أن يكون مشروع كبير سياحي واجهة من واجهات المنطقة بإذن الله.
1: شكرا لك الأستاذ ناصر بن أحمد المالكي صاحب متحف بني مالك بجيلة، كنت معنا ضيفا في برنامج هوا بلادي. يعطيك العافية.
0: يعافيك، شكرا لك يا غالي.
1: شكرا لك، يا أهلا وسهلا.

0: مثل ما قال ضيفنا الكريم أستاذ ناصر، دائما المتاحف بتترك عند الزائر خصوصا الأجنبي الغير متحدث بالعربية، الأجنبي السائح اللي بيجيك من خارج منطقة الطائف أو من خارج المملكة العربية السعودية، تلفت انتباهه الأمور اللي الإنسان الأول أو الأجداد أو الأباء كيف كانوا يتعاملوا مع هذه الحياة. ويمكن إحنا لليوم هذه نعتبرها تراثيات نفخر بها لليوم،
1: ولأنها وجهة للمنطقة. يعني اليوم الأباء والأجداد اللي كانوا في هالأماكن كانت بيئتهم مختلفة، تراثهم مختلف، أدواتهم مختلفة في الزراعة، أيضا المخطوطات وما تضم المملكة العربية السعودية مخطوطات قديمة جدا مهمة، بيئة مختلفة. أنا أتوقع أنه لابد الشباب أنه يركز على مثل هذا الجانب، فجانب من الجوانب المهمة اللي نركز عليها من خلال الحفاظ على هذه المتاحف وكل هذه المقتنيات.
0: نستمع إلى فاصل، نرجع نكمل معكم هوا بلادي.

يا اهلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. وخلونا كذا نروق شوي وناخذ بعض الاخبار الحلوه والخفيفه الجميله من هوا بلادي، لانه الجمال هو حضوركم واستماعكم ايضا لكل ما يدور منجزات واخبار حلوه في مناطقنا الحبيبه. من الاشياء الجميله اللي دائما نركز عليها في كل ما يقدم في هذا الوطن الغالي من خلال المنظومه البيئيه المتكامله وحتى الجهود أيضا الخدمية، سار تعلن أيضا عن 2.21 مليون مقعد لضيوف الرحمن عبر قطار الحرمين السريع. لذلك في ظل ما تولي القيادة الرشيدة من عناية واهتمام بخدمة ضيوف الرحمن، كان في إعلان للخطوط الحديدية سار عن رفع طاقتها التشغيلية لقطار الحرمين السريع خلال موسم حج 1447 إلى أكثر من 2.21 مليون مقعد. ما شاء الله تبارك الرحمن. في خطوة أيضا، هذا خطوة مهمة جدا تعكس التوسع المستمر في خدمة الحجاج، مواكبة الطلب المتنامي على التنقل بين المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة. هذا يؤكد بطبيعة الحال جاهزية سار، استعدادها المتكامل لتقديم خدمات نقل عالية الكفاءة بين المشاعر المقدسة، لأنه فيها سعة تشغيلية كبيرة جدا لموسم حج هذا العام بزيادة تتجاوز 210 ألاف مقعد، 210 ألاف مقعد مقابل

مقارنة بالموسم الماضي. لذلك التشغيل كان فيه تنفيذ 5308 رحلة خلال الموسم بارتفاع يقدر بنحو 11%. هذا يعزز كفاءة الحركة، يتيح خيارات أكبر لضيوف الرحمن. الجميل أيضا أنه عدد الرحلات اليومية ستتجاوز في أوقات الذروة 142 رحلة يومية، هذا يسهم في تحقيق انسيابية أكبر تنقل في خدمة ضيوف الرحمن، وخاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

يضم اسطول قطار الحرمين السريع 35 قطار، يعني بطاقة استيعابية تبلغ 417 مقعد لكل قطار. يتميز أيضا بخلوه من الانبعاثات الكربونية، هذا يجعل خيار صديق للبيئة، إلى جانب أيضا إسهامه في تقليل الضغط على شبكة الطرق وتعزيز أيضا سلامة التنقل. لذلك يعمل القطار على مسار يمتد لنحو 453 كيلومتر، وطبعا هو يعد من أحد أسرع 10 قطارات ركاب في العالم بسرعة تشغيلية تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، لأنه يقطع المسافة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة في كم ساعة؟ في ساعتين.

ومن الأشياء الجميلة أيضا في هيئة الطرق توظف أسطول تقني متطور لتعزيز جاهزية الطرق المودية أيضا للمشاعر المقدسة. هذه من الأشياء الجميلة أيضا لأنه شبكة الطرق في المملكة فيها تطور نوعي، وهذا يرسخ مكانة المملكة بين الشبكات الأكثر تقدما على مستوى العالم في ظل ما تتمتع فيه من جودة عالية أهلتها لتصدر مؤشرات ترابط شبكة الطرق عالميا. هذا يأتي هذا من خلال التقدم المدعوم بأسطول متطور، سواء كان من معدات المسح والتقييم لأنه الأكبر عالميا، هي ضمن جهود هيئة الطرق لضمان جاهزية الطرق وسلامتها، وهو مستهدف مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الحج والعمرة الرامية إلى استقبال 30 مليون معتمر بحلول عام 2030. لذلك هيئة الطرق أكدت من جانبها التزامها بتوظيف أحدث التقنيات لضمان جاهزية الطرق المودية للمشاعر المقدسة. هذا يسهم أيضا في تعزيز تجربة ضيوف الرحمن، وهناك هدف أسمى في هذا الأمر، رفع مستويات السلامة الكفاءة التشغيلية، لأن هذا الأسطول سيدعم مستهدف رفع مؤشر جودة الطرق إلى المرتبة السادسة عالميا، لأنه يتكون من 18 معدة متخصصة وموزعة على 5 تقنيات حديثة تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يعزز من جودة الطرق رفع الكفاءة لا سيما خلال موسم الحج، لأنه الأسطول فيه معدات ضخمة فيها مسح الأضرار السطحية، قياس معامل الوعور العالمي، قياس سمك طبقات الطريق، قياس الانحراف، اختبار مقاومة الانزلاق، وهذا مما يبرز من معدات أيضا تقدمها هيئة الطرق واهتمام بكل ما يقدم للضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة.

الجانب الأهم أنه هيئة الطرق أكدت مواصلة التزامها بتنفيذ المشروعات الحيوية وإسهامها في تطوير قطاع الطرق والارتقاء بكفاءتها، وهذا يدعم مستهدفات البرنامج الرامية أيضا إلى بلوغ المرتبة السادسة عالميا. كما ذكرنا جودة الطرق بحلول عام 2030 خفض معدل الوفيات إلى أقل من 5 حالات لكل 100,000 نسمة، إلى جانب أيضا تعزيز تغطية الطرق بعناصر السلامة، وهذا وفق أيضا تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق الـ IRAP عبر التوسع في توظيف التقنيات المتقدمة وهو تحسين أيضا انسيابية الحركة المرورية خلال موسم الحج. فلذلك إن شاء الله تجربة آمنة ميسرة لضيوف الرحمن في إطار الجهود المتكاملة إلى ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزا لوجستيا عالميا.

0: كالعادة عندنا تقارير ظافر حلوة متنوعة تتكلم عن تراثيات، تتكلم عن أماكن، تتكلم عن شواهد،
1: فنون أيضاً. كأني عرفت الناس صح؟
0: تراثية عندنا فن الرفاحي صح كذا؟
1: إيه فن الرفاحي هو من الفنون الجميلة ترى، الحماسية.
0: إيش رأيك نسمع التقرير ونرجع؟
1: ونرجع فيها وبلاد.
2: فن الرفاحي هو أحد الفنون الشعبية الأصيلة في مناطق شمال غرب المملكة وخاصة منطقة تبوك، حيث يعكس ملامح الحياة الاجتماعية والتراثية التي توارثتها الأجيال عبر الزمن، ويمارس هذا الفن في المناسبات الوطنية والأفراح ليجسد روح الجماعة والاعتزاز بالهوية. ينتمي فن الرفاحي إلى الفنون الأدائية التي تجمع بين الشعر والإيقاع والحركة، ويؤدى عادة بشكل جماعي، حيث يصطف الرجال في صفوف متقابلة أو متوازية ويرددون أبيات شعرية ذات طابع حماسي، بينما تصاحبهم إيقاعات الطبول والتصفيق المنتظم. وتعكس هذه اللوحات الفنية قيم الشجاعة والكرم والتلاحم الاجتماعي، ويتميز هذا الفن بملابسه التقليدية التي تضفي عليه طابعا تراثيا أصيلا، حيث يرتدي المشاركون الأزياء الشعبية مثل الثوب والشماغ، ما يعزز من حضور الهوية الثقافية في الأداء، كما يلاحظ التناغم بين الحركات الجماعية والإيقاع الموسيقي، الأمر الذي يمنح العرض جمالية خاصة ويجذب الجمهور. ويؤكد مهتمون بالتراث أن فن الرفاحي ليس مجرد وسيلة ترفيه، بل هو ذاكرة ثقافية حية تعبر عن تاريخ المجتمع وتقاليده.
3: هوا بلادي،
1: واحد من الفنون الجميلة اللي فيه متعة وأيضا ضفى حركة حماسية جميلة.
0: جميل جدا،
1: حتى الصوت جميل.
0: طبعا تحية شكر للزميلة حورية السباعي على هذا التقرير، وأيضا دائما تراثياتنا متميزة.
1: أي والله، والأجمل فنوننا متنوعة وفيها تناغم جميل جدا، وهو ارتباط أيضا بتراثنا وموروثنا في مملكتنا الغالية.

0: طبعا مسي على زميلنا سعد بن تني. سعد مساء الخير، حياك الله، نورتنا اليوم يا سعد. أضفيت شيئا من المرح لقلوبنا.
1: سعد مبدع مبدع، خليني أوجه له تحية شكر وتقدير، لأني دائما أبلشه بحلقات خمسة الجوة عشان يطلع لي هي على تطبيق الإذاعة.
0: وأنا أشوف اليوم معطينا جو وحماس ويسأل
1: اهتم ما شاء الله عليه،
0: الله يعطيه الصحة والعافية.
1: تسلم يا سعد، تسلم إيدك
0: حبيبنا سعد. طيب خلينا نروح يا سعد أنت وفيصل إلى زراعة أزهار الدلفينيوم. تعرفون أزهار الدلفينيوم وين هذه؟ ما تعرفونها، هي في سكاكا طبعا.
1: سكاكا فوق
0: اسم غريب.
1: الشمال
0: الشمال إيه؟
1: مدينة سكاكا شهدت انتشار زراعة أزهار الدلفينيوم. هذه الأزهار كثير من الأهالي والمهتمين بزراعتها وصفوها إنها أحد الخيارات النباتية التي تزرع لتحقيق التنوع الجمالي والزراعي في المنطقة.
0: يا سلام،
1: لونها إيش لونها؟ أقول لهم بس
0: والله لون تشبه الخزامة صحيح؟
1: فعلا نفس لون الخزامة ونفس شكل الخزامة.
0: نعم
1: يعني
0: صحيح.
1: هي زهرات كده متراصفة
0: طويلة
1: بالطول
0: يعني ما شاء الله.
1: أي
0: فيها فارق
1: جميل.
0: الطول الجميل انه هذا او ازهار الدلفينيوم من الازهار المميزه بالوانها وتنسيقها الرأسي الجذاب. طبعا شكلها جميل جدا، يجعلها خيار مناسب ايضا لتجميل الحدائق واجهات المنازل المساحات المفتوحه، خاصه خلال المواسم المعتدله لانه تساعد على النمو والازدهار فيها.
1: كمان اشاروا المزارعين والاهالي انه زراعتها تاتي ضمن توجه متزايد نحو ادخال انواع نباتيه تضيف بعد بصري مختلف وتعطي كده تنوع نباتي محلي مدعوم طبعا بهذه.
0: في ناس يحبون زراعة الأزهار، لكن الجميل في أزهار الدلفينيوم إنه من الأزهار الجميلة اللي والله صراحة أنا عجبني شكلها أمانة، لأنه ينسجم فعلا مع النبات الخزامة
1: الدلفينيوم. دلفينيوم بيسأل فيصل ايش اسمها الدلفينيوم؟
0: اي ولا شكلها جميل.
1: اي بس هي اكبر حجما من الخزامه.
0: من الخزامه صحيح،
1: اي حجمها كبير،
0: تنسيق طولها
1: سبحان الله كذا تيجي متراصه بجانب بعض فوق بعض وتيجي بشكل طولي.
0: صحيح، واللي يبي يتعرف على اشكالها ممكن الاطلاع ايضا من خبر الخبر واس عن ازهار الدلفينيوم. الزملاء في واس يعني أبدعوا في عملية التصوير، يعطوهم العافية.
1: هذا أيضا من الممارسات اللي هو الزراعة بتعزز ثقافة الزراعة المنزلية وتجميل البيئة.
0: هذا اللي نقول،
1: ومثل ما نقول لو تذكر قلنا تحسين المشهد الحضري مثل المجسمات الجمالية، هي كلها بتساهم في تحسين المشهد الحضري للبيئة.
0: ترى فيها شيء جميل، توفير بيئة مناسبة حلوة. ولأنك لابد أنك توفر تربة خصبة أيضا جيدة لزراعتها، الري المنتظم فيها، يعني والله شيء جميل لما تزرع في واجهة المنزل. جميل جميل، شكلها جميل. أنا أقول في واجهة المنزل بتكون جميلة،
1: حتى مثلا يكون عندك شباك كده وفي مراكن زرع كمان تديك شكل حلو. حديقة صغيرة عاملها داخل البيت،
0: مداخل البيت الداخلية ممكن تجي حلوة. المراكن المتنقلة ممكن تطلع حلوة بشكلها
1: بالفعل،
0: تقدر تحطها في فناء الحديقة.
1: يعني أنا أتوقع هذا كمان يعكس وعي أهل منطقة الجوف السكاكا أنه بيستثمروا المقومات البيئية لتعزيز الاستفادة من المواسم الزراعية الملائمة.
0: وهو جمال يعني في نفس الوقت يعني، فاستمتعوا بالأجواء الحلوة
1: بالدلفينيوم.
0: الدلفينيوم استمتعوا فيها
1: من يوم أتذكروا اليوم دلفينيوم.
0: دلفينيوم يا سلام. طيب عموما مستمعينا، من الدلفينيوم إلى جازان محطة الطيور المهاجرة على مسار البحر الأحمر، وأخيرا انتصر فيصل. طيب فيصل،
1: كنا بنتكلم عن البلبل الحساوي.
0: أيه.
1: الآن رايحين
0: للطيور المهاجرة.
1: للطيور المهاجرة اللي يعني تعبر سماء منطقة جازان أسراب من الطيور المهاجرة، مشهد يظافر يعكس موقع المنطقة ضمن أحد المسارات الرئيسية لهجرة الطيور على امتداد البحر الأحمر.
0: الجميل انه جازان يعني فعلا هي منطقه عبور، ترى ايمان.
1: نعم.
0: منطقه عبور للطيور المهاجره، ارتكاز بيئي مهم جدا، سواء كان في فرسان، هي رحله سنويه طبعا للطيور المهاجره، خاصه لانه ما تمتلكه من تنوع طبيعي في جازان
1: فعلا.
0: يجمع السواحل، الجزر، الاوديه، المرتفعات، ما شاء الله. هذا يوفر للطيور يعني تنوع جميل جدا ما بين الماء والغذاء، غطاء نباتي، فرص الراحة، تريح وتستعيد طاقة للمواصلة،
1: لأنها تكون بيئة جميلة لها، نامت، أكلت، شربت، تريحت،
0: استأنست، استكنت،
1: اخذت لها 2 قهوة، فيعني محطة للراحة وبعد كده تكمل طريقها.
0: صحيح، لأنه في تنوع عندنا في جازان، في سهول زراعية، السواحل البحرية إلى بحيرات السدود أيضا. الجميل أيضا أنه في قراءة علمية لهذا المشهد، كان عضو هيئة تدريس بقسم الأحياء في كلية العلوم بجامعة جازان الدكتور زراق الفيفي ذكر أنه منطقة جازان واحدة من المحطات العالمية المسجلة لهبوط الطيور المهاجرة، خاصة على مسار غرب آسيا شرق أفريقيا.
1: هذا الموقع بالتحديد ممتد على طول البحر الأحمر ويستقبل ملايين الطيور خلال الفترة من مارس إلى أكتوبر، يعني من شهر 3 إلى شهر مارس، إبريل، ماي، جون، جولاي، أوغست، سبتمبر، أكتوبر، 8 شهور. وفيصل قلت لك إيه بالإنجليزي
0: ثرابي صراحة. وفعلا في تنوع في الموائل الطبيعية، لأنه يعني محمية جزر فرسان وأيضا المواقع المهمة فيها يستضيف، يعني فرسان تستضيف وحدها أكثر من 10,000 طائر مائي، طبعا تمثل نحو 45 نوع ترى من أنواع الطيور.
1: إيه، لأنه عندك يكون كمان تدفق كبير للطيور المائية النوارس، لأنها تأخذ من سواحل جازان موطن مؤقت، يعني تطول في الجلسة.
0: أو لا، وتخيلي أنه برضو الغابات المانجروف في فرسان ترى بيئة مواطن جميلة جدا، يعني غابات المانجروف وبيئات مثالية أيضا للطيور الشاطئية بالنسبة لها هالغابات، ففرصة مهمة أن تغير الموائل الطبيعية
1: كمان لها. مش فقط الشواطئ

0: أسافر الأودية والجبال مثل وادي الأجرب وجبال بني مالك بتشكل ممرات طبيعية حيوية بتستخدمها هذه الطيور للتعشيش والتكاثر. يعني هي بتجلس فترة بتتكاثر تكبر طيورها الصغيرة وبعد كده بيرجعوا يكملوا هجرتهم. هذا التوقيت الموسمي للهجرة الديناميكية بيورينا هذا المشهد الجميل اللي فعلا جزان بتكون موطن مؤقت له.
1: لأنه أيضا فيها اعتدال.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر. عند الموت
1: وأدخلنا تحت كنف رحمتك التي وسعت كل شيء، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في لقاء متجدد معكم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. الاسم الذي نقف معه اليوم الوكيل، ذلك الاسم الذي هو من أسماء الله سبحانه وتعالى وجاء على وزن فعيل بصيغة المبالغة، بصيغة الاطمئنان للعباد، بصيغة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى بأن الله كافيكم أموركم وكافيكم أرزاقكم وكافيكم بالأسباب التي يهيئها لكم مدخلا على هذه السعادة سواء في الدنيا أو في الآخرة. واسم الوكيل له معان ثلاثة، قيل بمعنى أن الله هو الكفيل وأنه هو الكافي وأنه هو الحافظ، فهو سبحانه وتعالى كفيل لعباده بالأرزاق وكفيل لهم بالمصالح التي يظنها سبحانه وتعالى أنها خير للعبد سواء علم العبد بذلك أم لم يعلم. أيها الأحبة المستمعون، عظمت منزلة التوكل عند الله سبحانه وتعالى لأن اسم الوكيل له معان إيمانية وتربوية عظيمة، ولذلك جاء في القرآن بصيغ متعددة في أكثر من 67 موضعا، وذلك لعظم شأنه وذلك لتربية قلوبنا عليه. ويكفي شرفا أن يكون توكلنا مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. ويكفي أنه باب من أبواب العقيدة. يقول ابن القيم رحمه الله: جعل سبحانه التوكل على الله شرطا في الإيمان، حتى إنه جمع في مواضع من كتابه سبحانه وتعالى، اسمع، بين التوكل والإسلام وبين التوكل والهداية. يا الله يا الله، كيف لعبد إذا أيقن أن الله وكيله وهو الغني والوفي والقادر والمليء، كيف يعرض عن التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ إن من تتبع أيها الأحبة هذا اللفظ وهذا الاسم في مواضع القرآن وجده قد ارتبط بأبواب عديدة، فاسمع تارة إلى هذا الاسم العظيم وكيف قد ارتبط بالإيمان: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وتارة يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وتارة يرتبط هذا الاسم ببيان عظمة خلق ببيان عظمة ما خلق الله سبحانه وتعالى. رب المشرق ورب المغرب لا رب المشرق، وتارة يرتبط ببيان عظمة خلق الله سبحانه وتعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وتارة يرتبط بالإخلاص، الإخلاص لله وحده، ألا تتخذوا من دوني وكيلا، وتارة يقول الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الله وكفى بالله.

0: إننا نعيش في زمن وللأسف ضعف فيه حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. فلذلك لماذا لا نأخذ بهذا الاسم، اسم التوكل، كما ينبغي علينا؟ أيها المستمعون الكرام، إن ربا كفانا ما كان بالأمس سيكفينا ما يكون بالغد. فالله الله كما يقول ابن عباس، إن التوكل هو ثقتك بالله عز وجل، وليس كلمة تلوكها الألسن ولا تعيها القلوب، وكلمة تتحرك بها الشفاء ولا تعيها العقول. لا والله، إن التوكل عقيدة ومبدأ، تسليم الأمر لله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحسن التوكل عليه. شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: مشروع الجدية عاصمة الترفيه المستقبلية. يقع مشروع الجدية غرب مدينة الرياض، ويعد من أبرز المشاريع الترفيهية والثقافية والرياضية التي أطلقت ضمن رؤية المملكة 2030. تمتد المدينة على مساحة تزيد عن 334 كيلو مترا مربعا، وتقدم رؤية طموحة لتحويل الجدية إلى وجهة عالمية تحتضن مختلف أنواع الترفيه والأنشطة النوعية، بما يلبي تطلعات الأجيال الجديدة من المواطنين والمقيمين والزوار. يحتوي المشروع على عدة مناطق رئيسة، منها المنتزه الترفيهي العملاق الذي سيضم أول فرع لشركة سيكس فلاجز العالمية خارج الولايات المتحدة، ويحتوي على أضخم الأفعوانيات وأحدث ألعاب المغامرات. المنطقة الرياضية التي تشمل مضمار سباقات عالمي فورميلا 1 وملاعب متعددة الاستخدامات وأكاديميات تدريب وصالات مغلقة ومساحات مفتوحة للأنشطة البدنية. المنطقة الثقافية والفنية والتي ستضم مسارح مكشوفة وقاعات للعروض الحية وسينما متطورة ومتاحف حديثة تسرد قصص السعودية بتقنيات الواقع المعزز. إلى جانب هذه المناطق، يوفر المشروع بيئة معيشية متكاملة تشمل مساكن وفنادق ومدارس وخدمات يومية، مما يجعله مشروعاً للعيش والتجربة معاً وليس للزيارة فقط. الجدية تمثل الوجه الجديد للترفيه في المملكة، وتؤسس لاقتصاد إبداعي مزدهر يخلق آلاف الوظائف ويعيد تعريف السياحة المحلية والعائلية.
1: في دقائق.

0: كنوز الحرمين.
1: يحتضن الحرمين الشريفين إرثا معماريا يعد من أندر وأعظم المنجزات في التاريخ الإسلامي، إذ تكون عبر قرون طويلة تتابعت خلالها الحضارات الإسلامية وتبدلت فيها المدارس الفنية وأساليب الهندسة. ويظهر البناء في المسجد الحرام والمسجد النبوي مزيجا دقيقا بين العمارة الدينية التي تراعي قدسية المكان وبين التطور المعاصر الذي يهدف إلى تيسير العبادة واستيعاب أعداد الزوار المتزايدة. يمثل الحرمين نموذجا معماريا متفردا لا يشبه أي منشأة دينية أخرى، فهو يجمع بين البعد الروحاني والتقني، التاريخي والمستقبلي، التراثي والحديث. تبدأ الخصوصية المعمارية للحرم المكي من الكعبة المشرفة نفسها التي تعد رمزا هندسيا فريدا. ورغم أن بناء الكعبة خضع لعدة ترميمات عبر التاريخ، فإن شكلها الهندسي ظل ثابتا، وتبرز تفاصيل مثل الحجر الأسود والركن اليماني

0: كعناصر تحمل قيمة رمزية وروحية عميقة، وفي الوقت ذاته تمثل عناصر معمارية ذات دلالات تاريخية دقيقة. أما صحن المطاف حول الكعبة فيعد واحدا من أهم الإنجازات الهندسية في الحرم، خاصة في توسعات العصر الحديث، فقد شهد هذا الجزء من المسجد تطورا كبيرا في بنيته ومساحته ليستوعب الملايين من الطائفين سنويا، وتستلزم هذه العملية حلولا معمارية متقدمة تعتمد على الخرسانة المسلحة عالية التحمل والرخام المقاوم للحرارة وأنظمة التبريد الخارجية التي تحافظ على توازن درجة الحرارة رغم ازدحام المكان. كما جرى تصميم المسارات العلوية للمطاف بحيث تكون متصلة انسيابيا، وتم تزويدها بطرق خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة لضمان المشاركة الكاملة لجميع ضيوف الرحمن. وتعد الأعمدة الرخامية في الحرم المكي وممراته أحد أبرز ملامح الأعمدة التاريخية التي تعود في أجزاء منها إلى عصور قديمة. تتميز هذه الأعمدة بزخارف بسيطة ولكنها متقنة، ونقوش قريبة من الطراز الهندسي الإسلامي المعروف بتماثله وتناغمه. وقد جرى في التوسعات الحديثة استكمال الطابع الجمالي نفسه باستخدام رخام فاخر من أنواع نادرة يتم جلبها خصيصا للحرم. ويتميز الرخام المستخدم بقدرته على عكس الضوء وتوزيعه بشكل متوازن، مما يضفي على المكان شعورا بالاتساع والهدوء. ويتضمن المسجد الحرام العديد من القباب التاريخية والحديثة، بعضها يعود إلى فترات مختلفة من الحكم الإسلامي، وتظهر هذه القباب براعة هندسية في توزيع الأحمال وتوفير التهوية والإضاءة. وفي التوسعات الحديثة أضيفت قباب كبيرة جدا مصممة على أحدث أساليب العمارة لتؤدي وظائف متنوعة مثل تبريد الهواء وإدخال الضوء الطبيعي. وتشكل مآذن الحرم علامة معمارية مميزة، حيث يتجاوز ارتفاع بعضها 90 مترا، وتزينها النقوش والزخارف التي تجمع بين الأصالة والحداثة. وتعد هذه المآذن من أروع أمثلة العمارة الإسلامية العمودية لما تحمله من رمزية ترتبط بالأذان ونداء الصلاة، إضافة إلى دورها كعلامة بصرية متفردة يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة. وفي داخل المسجد الحرام توجد عناصر معمارية بالغة الدقة، مثل المحاريب والمشربيات الخشبية القديمة والنوافذ المزخرفة والسجاد الذي يفصل خصيصا للحرم بألوان ومواد تتناسب مع حركة الأقدام مع الحفاظ على الطابع الروحاني. وقد تم تصميم الإضاءة الداخلية بحيث تكون ناعمة وموزعة بصورة تمنح الزائر شعورا بالطمأنينة مع مراعاة تقليل الظلال لتسهيل حركة الحشود. ومع التطور المعاصر احتاج المسجد الحرام إلى حلول إنشائية جديدة أدت إلى ظهور منشآت ضخمة مثل الجسور متعددة الأدوار ومحطات التكييف المركزية والممرات المرتفعة التي صممت بدقة لضمان انسيابية الحركة. كما استخدمت تقنيات إنشائية متقدمة تمنح الهياكل قدرة عالية على التحمل، خاصة مع العدد الهائل من الزوار، إضافة إلى تأثير الظروف المناخية القاسية. أما المسجد النبوي فيمتلك ثروة معمارية غنية، ويعود جزء من بنائه الحالي إلى عهد الملك فهد ثم توسعة الملك عبد الله، مع المحافظة على التراث العثماني الذي يعد قطعة فنية نادرة. فمنطقة الروضة الشريفة تضم أعمدة تاريخية بنقوش تعود إلى قرون مضت، بعضها يحمل أسماء أو نقوشا تشير إلى المواقع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندها أو يجلس فيها. يتميز المسجد النبوي بالمظلات العملاقة التي تعد من أشهر الإنجازات الهندسية الحديثة في العالم الإسلامي. يبلغ ارتفاع كل مظلة أكثر من 20 مترا، وتفتح وتغلق وفق نظام دقيق يعتمد على محركات متطورة، وتوفر هذه المظلات مساحة ظل هائلة فوق الساحات، مما يجعل وجود المصلين مريحا تحت درجات الحرارة المرتفعة، كما أن تصميمها يتوافق مع الطابع الجمالي للمسجد من حيث اللون والزخارف والنقوش. وتحمل الأعمدة الرخامية في المسجد النبوي زخارف ذهبية دقيقة، وتحيط بها إضاءة موزعة بعناية تامة لتعكس الأجواء الروحانية. وتتضمن الهندسة الداخلية للمسجد استخدام ألوان هادئة ومواد تتناسب مع المناخ المحلي وأساليب حديثة في التهوية والتبريد، كما تم إدماج أنظمة تقنية مثل مكبرات الصوت الموزعة بشكل دقيق لضمان وصول الصوت إلى جميع أجزاء المسجد دون صدى أو تشويش. ويعد السجاد المستخدم في المسجد النبوي أحد العناصر التي تصمم خصيصا له، حيث يتم نسجه من أفضل أنواع الصوف وبأعلى معايير الجودة. ويتميز السجاد بلون يحمل رمزية خاصة في الثقافة الإسلامية، ويعتبر من أهم مكونات الهوية البصرية للمسجد. وتشمل العمارة في الحرمين الشريفين أيضا أبوابا ضخمة تحمل رمزية تاريخية وهندسية. في المسجد النبوي تتميز الأبواب الخشبية المزخرفة بالنقوش الدقيقة وآيات القرآن، بينما توجد أبواب حديثة من النحاس المطلي بالذهب تعكس الطابع المعاصر. وفي المسجد الحرام توجد أبواب تاريخية مثل باب السلام وباب العمرة، إضافة إلى أبواب حديثة واسعة صممت لاستقبال الحشود الكبيرة وتعمل بنظام أمني وتقني متقدم. كما أن الساحات المحيطة بالمسجدين تعتبر جزءا مهما من التصميم المعماري العام، ففي الحرم المكي تتميز الأرضيات الرخامية بقدرتها على عكس الحرارة وتبريد السطح بطبيعته، مما يجعل الوقوف عليها مريحا حتى في أشد ساعات الصيف حرارة. وفي المسجد النبوي تتكامل المظلات مع أرضيات الساحات لتوفر بيئة مناسبة للصلاة في أي وقت. وتتجلى عناية المعماريين بالحرمين في تحقيق مبدأ الإنسيابية، بحيث يتحرك الزائر من منطقة إلى أخرى دون عوائق، مع وضوح المسارات وسهولة الوصول إلى الأبواب والمخارج، وهو عنصر جوهري في إدارة الحشود. وقد تم استخدام أنظمة هندسية دقيقة لدراسة حركة ضيوف الرحمن وأنماط الدخول والخروج، مما انعكس بوضوح في توسعات العصر الحديث. ومن الجوانب اللافتة أيضا الدمج بين التراث والحداثة، فعلى الرغم من حجم التطوير الكبير لم تفقد الحرمين هويتهما التاريخية. تم الحفاظ على العناصر القديمة ما أمكن، وتوثيقها وإعادة دمجها في التصاميم الجديدة. فالممرات التاريخية والمساحات العثمانية في المسجد النبوي ما تزال حاضرة، وكذلك بعض أجزاء الحرم المكي التي تحافظ على الطابع التراثي. وتظهر أهمية هذه التقنيات بشكل خاص خلال المواسم التي يصل فيها عدد المصلين إلى مستويات غير مسبوقة، مثل موسم الحج أو رمضان، حيث يلزم توفير بيئة آمنة ومريحة رغم التزاحم الشديد. وتثبت الدراسات أن الحرمين أصبح من أكثر الأماكن كفاءة في العالم في إدارة الأعداد الضخمة. وفي النهاية فإن العمارة في الحرمين الشريفين ليست مجرد هيكل من الحجارة والرخام، بل هي تجسيد لتاريخ طويل ممتد عبر القرون، تتداخل فيه الروحانية مع الفن، والدين مع الهندسة، والتراث مع التكنولوجيا. إنهما نموذجان حضاريان يعكسان قدرة المسلمين عبر العصور على ابتكار عمارة تحمل هويتهم وتلبي احتياجاتهم الروحية والإنسانية، وفي الوقت ذاته تستجيب لمتطلبات العصر الحديث.
1: كنوز الحرمين.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي،

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيده: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض للرياض. كل شجرة على ضفافة تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: الإيوان. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية.

ليالي الفيلم السعودي في إسبانيا. استضافت إسبانيا فعاليات ليالي الفيلم السعودي بتنظيم من هيئة الأفلام، عرضت فيها مجموعة متنوعة من الأفلام الطويلة والقصيرة التي تبرز الثقافة السعودية ورؤيتها المعاصرة، وذلك في إطار جهود تعزيز الحضور السينمائي السعودي عالمياً، بما يعكس ثراء المشهد السينمائي في المملكة عبر تقديم سرد بصري ينبع من البيئة المحلية برؤية معاصرة. هيئة المسرح والفنون الأدائية تفتح باب التسجيل لفرقة الفنون الأدائية. أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية فتح باب التسجيل لتكوين فرقة للفنون الأدائية التقليدية بهدف تطوير قطاع الفنون الأدائية في المملكة وتعزيز حضوره بأساليب تعكس تنوعه وأصالته، من خلال تقديم عروض فنية تمزج بين أصالة الموروث وروح الأداء المعاصر. وتأتي المبادرة في إطار تمكين المواهب السعودية في مجال الفنون الأدائية التقليدية عبر توفير بيئة فنية متكاملة تتيح فرص التدريب والتطوير المستمر، بما يسهم في صقل المهارات ورفع جودة الإنتاج الفني. هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم البرنامج التدريبي في الترجمة الفورية. اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة برنامجها التدريبي المكثف في الترجمة الفورية للمؤتمرات الذي استمر على مدار 6 أشهر، ويهدف البرنامج الذي يأتي ضمن مبادرات الهيئة لتطوير قطاع الترجمة إلى إعداد وتأهيل كفاءات وطنية قادرة على ممارسة الترجمة الفورية باحترافية عالية وفق أعلى المعايير المهنية الدولية، وتعزيز الجاهزية اللغوية والتقنية للمترجمين السعوديين من خلال الممارسة الميدانية والتدريب المتخصص، بما يسهم في تمثيل المملكة بكفاءة واقتدار في المؤتمرات والمحافل المحلية والدولية. وشهد البرنامج تدريبات مكثفة شملت مجالات تخصصية متنوعة للترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، مع التركيز على المهارات التطبيقية في بيئة تحاكي بيئة المؤتمرات.

0: الأميرة هيفاء بنت عبد المحسن تقدم جلسة عن إحياء الإرث الثقافي. شاركت صاحبة السمو الملكية الأميرة هيفاء بنت عبد المحسن مدير التطوير والشراكات بجمعية الثقافة والفنون في أعمال ملتقى القطاع الثقافي غير الربحي، من خلال جلسة حوارية تناولت دور المنظمات غير الربحية في إحياء الإرث الثقافي وتعزيز أثره في المجتمع. وجاءت المشاركة ضمن جلسة بعنوان إحياء الإرث الثقافي، كيف تصنع المنظمات غير الربحية الفرق، حيث استعرضت الأبعاد الاستراتيجية للعمل الثقافي غير الربحي، مؤكدة أهمية الانتقال إلى نماذج عمل مستدامة ترتكز على الشراكات النوعية وتعظيم الأثر الثقافي والمجتمعي، وسلطت الضوء على أهمية التكامل بين الجهات الثقافية والقطاع غير الربحي، مشيرة إلى أن الشراكات الفاعلة تمثل رافعة رئيسية لتمكين المبادرات الثقافية وتعزيز حضورها، بما يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية وإبراز التنوع الثقافي في المملكة. انطلاق إثنينية الدكتور سعد البازعي في الرياض. شهدت الرياض انطلاق أولى أمسيات إثنينية الأستاذ الدكتور سعد البازعي التي تحتضنها الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون. وجاءت الأمسية الافتتاحية تحت عنوان أغاني وأقنعة، مقدمة طرحاً فكرياً يستنطق الجماليات ويقرأ التحولات الثقافية من زاوية نقدية. وتأتي هذه المبادرة بوصفها عودة لنشاط الإثنينية بصيغته الدورية، حيث أعلن الدكتور سعد البازعي عن استئناف هذا الحراك الثقافي بشكل نصف شهري، بما يتيح مساحة مستمرة للنقاشات الفكرية العميقة. وتمثل إثنينية البازعي امتداداً لتجربة ثقافية راسخة في المشهد السعودي، تقوم على إثراء الحوار وطرح الأسئلة الكبرى المرتبطة بالثقافة والهوية والمعرفة في سياق يواكب التحولات التي يشهدها القطاع الثقافي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: وزارة الثقافة تطلق برنامج التجارب الثقافية. أطلقت وزارة الثقافة برنامج التجارب الثقافية لتعزيز الوعي بالثقافة والفنون المحلية من خلال تقديم تجارب تفاعلية وممتعة للمجتمع عبر إشراك جميع الفئات العمرية والشرائح المجتمعية في أنشطة متنوعة، لتتيح لهم التعرف على التراث السعودي والفنون التقليدية بطريقة ممتعة ومبتكرة. وتقدم هذه التجارب الثقافية عبر المسار الأول تجارب الطهي الذي يقام بالمعهد العالي للسياحة والضيافة في 3 مدن، وهي الرياض، الباحة، وجازان، ويركز على إبراز المطبخ السعودي بوصفه أحد عناصر الهوية الثقافية عن طريق تجارب تفاعلية تمكن المشاركين من تعلم إعداد أطباق تقليدية مختارة بإشراف طهاة مختصين والتعرف على قصصها ومكوناتها ودلالاتها الثقافية، بما يوفر تجربة تعليمية ممتعة تعزز الارتباط بالتراث الغذائي المحلي.

0: سعد البواردي. عام على الغياب وحضور يتجدد في الذاكرة الثقافية. يمر عام على رحيل الأديب السعودي الأستاذ سعد البواردي، بما يواصل اسمه حضوره في الذاكرة الثقافية السعودية بوصفه أحد الأصوات التي كتبت التجربة بصدق وصاغت علاقتها مع القارئ عبر مسار طويل من العمل الصحفي والأدبي. في هذه الذكرى تستعاد تجربة امتدت لعقود، حمل فيها البواردي القلم بروح هادئة ورؤية واضحة جعلت من الكتابة مساحة للتأمل ومرآة تعكس تحولات المجتمع وتوثق تفاصيل الحياة اليومية بلغة قريبة من الناس عميقة في معناها. ينتمي البواردي إلى جيل أسس للمقالة الصحفية بوصفها خطاباً معرفياً يلامس القضايا ويقدم قراءة متزنة للتغيرات الاجتماعية والثقافية، وفي نصوصه يظهر ذلك الحس الإنساني الذي يمنح الفكرة امتدادها ويجعل من الكلمة أثراً يتجاوز لحظته. كتاباته حملت عناية خاصة بالتفاصيل الصغيرة، تلك التي صنعت المشهد العام بصمت، فكان يلتقطها بدقة ويعيد صياغتها في نص يجمع بين البساطة والوعي، بين وضوح العبارة وعمق الدلالة. ومع مرور عام على رحيله تبدو تجربته أكثر حضوراً، حيث تستمر نصوصه في التداول وتبقى أفكاره قادرة على ملامسة القارئ واستدعاء لحظة ثقافية شكلت جزءاً من مسار الكتابة في المملكة. سعد البواردي ترك إرثاً يتجاوز حدود النص، إرثاً يقوم على الصدق في الطرح والالتزام بالكلمة والإيمان بدور الكاتب في قراءة مجتمعه والمشاركة في تشكيل وعيه.
1: الإيواء على إذاعة

0: مباهج العزلة في محاضرة فلسفية. في زمن تتكاثر فيه الأصوات وتتسارع فيه الإيقاعات وتتشابك فيه العلاقات، تبرز العزلة كخيار معرفي ومساحة للتأمل ومجال لإعادة اكتشاف الذات. العزلة هنا فعل وعي وعودة إلى الداخل وبحث عن صفاء الفكرة بعيداً عن التشويش، حيث تنضج الأسئلة وتتشكل الرؤى. تأتي المحاضرة الفلسفية التي قدمها الباحث والمؤلف الدكتور أحمد الأسود بعنوان مباهج العزلة ضمن الأنشطة الثقافية لأكاديمية الفلسفة الثقافية، لتفتح باباً للتأمل في القيمة الإنسانية للعزلة ودورها في إنتاج المعرفة وصناعة المعنى. في برنامج الإيوان نقترب من هذه التجربة ونحاور الفكرة في عمقها مع ضيفنا الدكتور أحمد الأسود في قراءة فكرية تتقاطع فيها الفلسفة مع التجربة والمعرفة مع التأمل. بداية رحب بالدكتور أحمد، حياك الله يا دكتور.
1: الله يحييك، أهلا وسهلا وشاكر لكم على الاستضافة.
0: دكتور، لو سمحت لي، في محاضرتكم مباهج العزلة، ما هي الإضافة التي تمنحها العزلة للفكر والوجدان؟
1: نعم، أشرت إلى محاضرتي عن مباهج العزلة، وبهذه المناسبة أشكر الدكتورة منى الحمود مديرة أكاديمية فلسفة الثقافية للتدريب على تنظيم هذه الفعالية ضمن برنامجها غير الربحي. نعم، أهم ما تمنح العزلة الطوعية لنا هو التحرر من القلق والوصول إلى حالة من السكينة والسلام الداخلي، مما ييسر الفهم العميق لذواتنا وللعالم من حولنا، كما أنها تتيح للطاقات الإبداعية الكاملة فينا التحرر من كل عوامل الكبت التي قد تعيقها عن الظهور، وهي أيضا تقربنا من الطبيعة وتجعلنا نتناغم معها. ومن الناحية الوجدانية فإن العزلة تمنحنا قدرا كبيرا من الحرية الوجدانية، فعواطفنا لا تكون مستقلة وحرة بالتعبير عن نفسها بصدق إلا في العزلة. العبء الوجداني للمجاملات الاجتماعية لا وجود له في العزلة.
0: دكتور أحمد، في زمن المعلومات والتواصل الرقمي، في هذا العصر تغير شكل العزلة. كثير من الأشخاص يمكن اعتزل الناس ولكنها لم يعتزل مثلا التواصل الرقمي مع الأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي. فكيف ترون العزلة في هذا العصر وما هو الشكل المناسب لها؟
1: سؤال جيد. نعم، أولا أفضل شكل للعزلة مناسب لهذا العصر هو العزلة الجزئية، بمعنى أنني لا أعتزل عزلة تامة عن المجتمع، أظل متصلا أو متواصلا مع المجتمع تواصلا جزئيا، ولا أحدث قطيعة تواصلية معه. أعتقد أن جاذبية العزلة قد وصلت إلى ذروتها في هذا العصر الرقمي، وذلك لأن ضغوط الحياة تزداد مع الزمن بزيادة تعقيدات الحياة التي تقدمها لنا الحداثة، مما يرفع مستوى القلق الوجودي نتيجة تراكم المسؤوليات. فنحن نتعرض الآن لضغوط أكثر من أسلافنا وأجدادنا، ولكننا أكثر منهم هشاشة، كما أننا أقل مقاومة. ولكن في المقابل أيضا فإن صعوبة العزلة قد بلغت ذروتها في هذا العصر، فالمعتزل في عصرنا هذا مضطر أن يتنازل عن كل ما يقدمه العيش في المجتمع من رفاهية وتسهيل للمعيشة وحماية وتواصل وجداني وتناغم فكري بين أفراده، وهو أمر في غاية الصعوبة، ذلك لأن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه لا يستطيع العيش بمفرده. وبالمناسبة فإن العزلة لا تعني تخلي الشخص عن مسؤولياته والتزاماته تجاه مجتمعه، وإلا لأصبحت إغراقا في الأنانية. ولذا فإن أغلب حالات العزلة الطوعية في التاريخ تتم بعد مرحلة الشباب، وأكثرها كما كنست حالتي تتم بعد التقاعد، أي بعد أن يفي الإنسان بديونه والتزاماته نحو المجتمع.
0: دكتور، خلينا نتحدث عن نقطتين الحقيقة يعني هامة جدا في موضوع العزلة. أول حاجة دور العزلة في إنتاج المعرفة وصياغة الأفكار العميقة. النقطة الأخرى لو سمحت لي، كيف انعكس هذا الأمر من خلال تجربتكم الشخصية على مشروعكم الفكري والكتابي؟
1: أغلب الأفكار التي أسهمت في تقدم البشرية هي من إنتاج العزلة. فكثير من الفلاسفة والمؤلفين والفنانين والمبدعين عموما يلجؤون للعزلة الطوعية لاستدرار إبداعهم. وحتى في العلم، مثلا عندنا أينشتاين، هذا جرب العزلة واكتشف خلالها نظرية في النسبية الخاصة وكذلك نظرية النسبية العامة. ويقول مثلا أينشتاين عن تجربته: أعيش في تلك العزلة التي كانت مؤلمة في الشباب ومبهجة في سنين النضج. كذلك جربها تسلا، هذا المخترع المعروف، ووردت الكثير من اختراعاته في العزلة. كذلك عالم النفس كارل يونغ، الذي يعتبر أن العزلة تعطي معنى ساميا للحياة. كذلك جربها إسحاق نيوتن، والقائمة تطول. وحتى الشعراء فإنهم يبحثون في العزلة عن الإلهام الشعري. فمثلا هنري ديفيد ثورو، وهو شاعر أمريكي في القرن 19، عاش في عزلته التامة في كوخ صغير لمدة 2 شهر و2 يوم بجانب بحيرة، كتب عن تجربته كتابا هاما. أما بالنسبة لتجربتي الخاصة، فبعد تقاعدي من العمل الرسمي كأستاذ في قسم الجيولوجيا بجامعة الملك سعود، دخلت في عزلة جزئية طوعية ودية لمدة 7 سنوات في مزرعة في مسقط رأسي بمحافظة مرات، وما زلت. حياتي في العزلة مكرسة للعطاء. لم أكتب كتابا إبداعيا إلا أثناء العزلة.
0: ما شاء الله.
1: كتبت خلالها 12 كتابا، منها 5 كتب جاهزة للنشر تبحث عن ناشر، ورواية جاهزة، وأخرى تحت الإعداد. محط اهتمامي الآن هو أن أقدم ثقافتنا العربية وتراثنا الفكري بثوب

0: عصري يكشف جذورها التاريخية وعمقها الفكري ويضعها في مكانتها العالمية التي تليق بها، بهدف أن يفهمها جيل الشباب من أبنائنا وبناتنا وينظرون إليها بعين المحبة والإجلال والنقد أيضا. وبصدد ذلك فقد نشرت كتابا عن ظاهرة الوقوف على الأطلال في الثقافة العربية بعنوان الاغتراب المكاني، كما أنهيت كتابا عن فلسفة المتنبي الوجودية.
1: دكتور، تجربتك جميلة في العزلة، ويعني هذا النتاج الأدبي والثقافي ما شاء الله تبارك الله من خلال العزلة، يعني خير دليل على فوائد العزلة، وأنها إذا يعني استخدمت بالشكل الصحيح وهيئ لها المكان الصحيح ستكون يعني أداة فاعلة في إنتاج المزيد طبعا من الإبداع الفكري. سؤالي، متى تتحول العزلة إلى مساحة إبداع ومتى تفقد هذا الدور؟
0: جميل. تقريبا كل حالات العزلة الطوعية هي إبداعية. أما حينما تكون العزلة غير اختيارية وسميها العزلة القسرية فإنها غالبا تفقد الإبداع، مثل عزلة السجن الانفرادي. فمثلا هناك شخص اسمه وود فوكس، وهو أمريكي من أصل أفريقي، أمضى في السجن الانفرادي في ولاية لويزيانا 44 عاما لجريمة لم يرتكبها في زنزانة انفرادية. ألف كتابا بعد خروجه يحكي تجربته. كذلك الحال في عزلة الخوف، مثل حالة الجندي الياباني الذي لم يصدق أن الحرب العالمية الثانية انتهت واختبأ في غابات الفلبين وظل يقاتل لمدة 29 عاما بعد انتهاء الحرب. كذلك ما أسميها العزلة الفطرية لبشر حقيقيين عاشوا بين الوحوش في البراري والغابات منذ طفولتهم، يمشون على أربع ولم يتعلموا اللغة على الإطلاق. فهؤلاء لا يمكن تحقيق الإبداع في عزلتهم. فليس كل عزلة إبداعية وليس كل عزلة مبهجة.
1: ممتاز. دكتور، سؤالي الأخير لك، ما أبرز النماذج الفكرية أو الأدبية التي ترونها تجسد قيمة العزلة عبر التاريخ؟
0: من أبرز حالات العزلة الإبداعية في تاريخنا الثقافي العربي سأذكر ثلاث حالات. أولها أبو العلاء المعري الذي يصف نفسه بأنه إنسي الولادة وحشي الغريزة، هكذا قال عن نفسه. أمضى أبو العلاء 50 عاما في منزله لم يبرحه إلا مرة واحدة. ألف خلال عزلته إبداعات الشعرية والأدبية مثل اللزوميات وسقط الزند ورسالة الغفران ورسالة الملائكة والفصول والغايات وشروحاته الشعرية للمتنبي وأبي تمام والبحتري. وكذلك أذكر عزلة عبد الرحمن بن خلدون مؤسس علم الاجتماع الحديث الذي عزل نفسه في مغارة في قلعة بني سلامة في الجزائر لمدة 3 سنوات و10 أشهر، ألف خلالها كتابه الشهير المقدمة المعروف بمقدمة ابن خلدون، وهو مقدمة لكتابه العبر. كذلك أبو حامد الغزالي الذي دخل في عزلة لمدة 10 سنوات ألف خلالها كتاب إحياء علوم الدين ثم كتاب المنقذ من الضلال. وفي ثقافتنا الفنية المحلية السعودية يبرز اسم الفنان طلال مداح رحمه الله الذي دخل في عزلة لمدة 4 سنوات عاد بعدها بكثير من إبداعاته الموسيقية.
1: دكتور أحمد، الحقيقة أنا شاكرة لك اليوم تواجدك معنا في الإيوان، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا.
2: الإيوان على إذاعة الرياض.

ذب الحب، القصيدة التي عبرت من المنبر إلى ذاكرة الأغنية. يعد الشاعر طاهر زمخشري أحد الأصوات التي أسهمت في ترسيخ ملامح الشعر الوجداني في المملكة، إذ قدم تجربة شعرية اتسمت بالرقة والصدق ونقاء اللغة. وتأتي قصيدته يا أعذب الحب بوصفها واحدة من أبرز نصوصه، لما حملته من عمق إنساني ولما نالته من حضور ثقافي لافت تجاوز حدود الورق إلى فضاءات الإلقاء والغناء. لم تبقى يا أعذب الحب حبيسة الديوان أو القراءة الفردية، بل انتقلت إلى مساحة أوسع حيث تغنى بها الفنان محمد عبده، فصارت جزءاً من ذاكرة الأغنية السعودية. عزز من حضورها ورسخ جمالياتها لدى جمهور واسع، مؤكداً قابلية شعر زمخشري للغناء لما يتسم به من موسيقى داخلية وانسياب لغوي وصدق شعوري. ومن أهم المحطات التي منحت القصيدة رمزيتها أن الشاعر طاهر زمخشري ألقاها أمام الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله في مناسبة رسمية، ما يعكس الثقة التي حظي بها الشاعر ويشير إلى مكانة القصيدة بوصفها نصاً يعبر عن الحس الإنساني النبيل القادر على الحضور في الفضاء الثقافي الرسمي مع الحفاظ على رقته وعذوبته.

الإيوان على إذاعة الرياض. وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان، نودعكم مع بق من الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية. فكونوا على الموعد معي أنا تهاني عطيف، وزميلي من الإعداد بندر الهاجري، ومن الإخراج محمد الجنيد. دمتم في أمان الله. الإيوان

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
4: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
3: وفي بر

0: برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
1: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
4: الإذاعة زمان.

0: أوراق شاعر.
1: أوراق شاعر.
0: أوراق شاعر.
1: وشاعر محي الدين خريف.
2: سلام الله عليكم مستمعي الكريم، تحياتي الطيبة والسلام الحرف النقي من بلدك تونس الخضراء. مرحبا بكم، وأنا سعيد جدا بهذا اللقاء الذي جاء على غير موعد، والذي أنا مسرور به وبكم جدا، وبإذاعة المملكة العربية السعودية الشقيقة التي هي في عيوننا وفي قلوبنا، محي الدين خريف تونس.

لك ما رددته فيك اللحون، ولي الحب كائن أو يكون. لك ما لملمت جراحي على البعد، وما ضمخ الهوى والحنين. لك كلي وأنت عني بعيد، لك ما خلفته في السنون. فأعد يا جريد أشواق روحي، بعدما طوحت بروحي الظنون. النخيلات والمساء المعنى، وأغانيك والصبا المفتون، واصطخاب السراب في العين، والقلب وحب تميل منه الغصون. تلك أشياء لم تزل تستبيني، وعلى مثلها تذوب العيون.

أبدا نحن كالحمائم لا نرتاح إلا إذا دعتنا الوكون. كم وردنا المعين بعدك أفواه.

0: ومن الشعر ما يكون عذابا وجنونا يفر منه الجنون. فاسأل النخل في الصحارى عن الشعر، ترى النخل عن هواه يبين، وشميم الرمال ينضح بالوجد ويضنيه حبه المكنون، والروابي تنفست بأناشيد طراب قد نم عنها السكون، والطيور المحلقات تغني بلحون تزهو بهن اللحون. يوم ناجيتها بأعذب شعر لم يزل في الفؤاد منه أنين، ودفين من الهوى مرت الأيام والحادثات وهو دفين، ومن الذكريات حشد كبير وبحار تموج فيها السفين. ربما تمحي طيوف اللذاذات وتبقى في القلب منها شجون، حين كان الزمان طفلا وللأشواق في القلب صبوة وحنين. يا بلادا للسحر فيها مدارات وللنخل شعره الموزون. كم مراء تبرجت في حواشيك، ومن خلف ذاك كنز دفين، ونسيج منواله القلب لا يخفق إلا بما ترف الجفون. أردفت عند نطقه آهة حرة ورجع من وجده مخزون، لوع الغافلون ما ردد الإصباح منه، وما شد الحسون، واستجابوا لما وعته الليالي، ورووا ما به تغني السنين. هزة الشعر هي أعظم من كل ثمين أو ما يساوي الثمين. موجه عاصف مصب لتيار، وسجن يأوي إليه السجين، ألق النجم في جبين الليالي، وعبير به وشلياسمين. وعطاء كما عرفت عطاء الشمس، لا جاحد ولا ممنون. تنتهي رحلة وتبدأ أخرى، والربا لا تجف منها العيون. محي الدين خريف، تونس.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان أول يا ليت يعود.
1: الإذاعة زمان.

0: سقى الله في بطن الجزيرة أعظما، يعز عليها أن تلين قناتي.
1: أرى كل يوم بالجرائد مزلقا، من القبر يدنيني بغير أناتي.

0: برنامج من إعداد محمد عبد العزيز الخناني، تقديم إبراهيم التركي وبدور إسماعيل.
1: سلامة اللسان برنامج من إخراج سعيد شوش الثبيتي.
2: مستمعينا الكرام، أحبة سلامة اللسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا بكم أحبتنا في حلقة جديدة، وأملنا أن نوفق في إمدادكم بما يحوز رضاكم.
2: بطبيعة الحال نحن لا نستغني عن ملحوظاتكم ومقترحاتكم، وإذا كان هناك استفسار أو سؤال تود أخي المستمع الإجابة عنه فما عليك إلا أن تبعث به إلينا على عنوان البرنامج.
3: والآن ندعوكم أيها الأصدقاء إلى أولى مواد حلقة هذا الأسبوع.

0: إخوتنا الكرام متابعي هذا البرنامج، أحياناً نسمع عبر وسائل الإعلام المختلفة ذكراً للجهود التي تبذل من أجل مكافحة الهيروين والأفيون والكوكايين وغيرها من آفات هذا العصر،
1: والمرء يشعر بسعادة عظيمة حين يعلم أن تلك الجهود كللت بالنجاح.
0: لكن بعض المذيعين أو المتكلمين يخطئ في نطق كلمة مخدرات، فتبدو في أثناء القراءة مخدرات بتشديد الدال وفتحها،
1: وعلى هذا النحو تصبح مشتقة ومصاغة على وزن اسم المفعول من غير الثلاثي، ويفهم المستمع المثقف أن تلك المواد مخدرة في حين أنها مخدرة.
0: وكما هو معلوم فإن تلك المواد لا تخدر نفسها وإنما تخدر متعاطيها، وكان الصواب أن نقول حملة مكافحة المخدرات بتشديد الدال وكسرها على وزن اسم الفاعل من غير الثلاثي.
1: والقاعدة تقول إن اسم الفاعل يصاغ من غير الثلاثي بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر.
0: والفعل يخدر، وما علينا سوى أن نستبدل الياء ونضع مكانها ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر فتكون الكلمة مخدر، ونجمعها جمع مؤنث سالم فتصبح مخدرات. إذا أردت عزيزي المستمع سلامة اللسان والبعد عن الخطأ فلا تقل
1: حملة مكافحة المخدرات بفتح الدال،
0: بل قل
1: حملة مكافحة المخدرات بكسر الدال.
0: لا تقل
1: هذه مادة مخدرة،
0: ولكن قل
1: هذه مادة مخدرة.
0: لا تقل
1: هذه مخدرات،
0: بل قل
1: هذه مخدرات.

0: مستمعينا الأعزاء، أحبة لغة الضاد، يقولون عبر بعض وسائل الإعلام هبطت الطائرة على مدرج المطار، وهذا خطأ.
1: ووجه الخطأ يا سادة هو استعمال كلمة مدرج، والصواب أن نقول مدرج من الفعل درجة بمعنى مشى يدرج، واسم المكان من على وزن مفعل.
0: أما المدرج فكلمة محدثة تعني المكان ذا المقاعد المتدرجة.
1: وبناء على ذلك يحسن بك يا صديقي المستمع أن تقول هبطت الطائرة على مدرج المطار.
0: إذن إن أردت أخي المستمع سلامة اللسان فلا تقل
1: هبطت الطائرة على مدرج المطار،
0: ولكن قل
1: هبطت

أيها الأصدقاء، تفيض الحياة وتنبض بمشاعر حية، تدغدغ نسيم الهواء العليل وتغازل ظلال النخيل بكل دلال، فتذوب النجوم على ما تراه من حنان ومن حنين، حتى تفيض السماء الخجلة بقطرات من الندى المأسور خلف الغمام الدافئ، وتفرح الدنيا بكل دعابات الحس الخفية. ترتجي الزمن أن يقف عند هذه النقطة بمساحة شاسعة لكل القلوب الصادقة، بعيدا عن تفاهات الوقت الملول.

والبداية مع أحلى الكلام للشاعرة زكية حاجي. تغيبين عني يغيب الصباح، وتكبر في راحتي الجراح، أفتش عنك وكل اشتياق، أمثلي أنت وفيك الرواح، لك الحب مثنى ومثنى ودادي، ونبض قوافي برق يلاح، وقلبك في كل درب ألاقي، وليدا غريبا طوته البطاح.

مستمع العزيز، كثيرون منا يشتكون من الفراغ، والكثير من الشباب والشابات يتأففون من الفراغ، وخصوصا من لم تسمح لهم ظروفهم بالترحال. ولكن المشكلة أنهم لا يعرفون قيمة الفراغ، وهذا لأننا نحن الآباء والأمهات لا نملك تسييسا للوقت لدى أطفالنا منذ الصغر، فينشأ ذلك الإحساس ولديهم دوما منذ الصغر وحتى الكبر، بل ويتعدى مرحلة الشباب إلى كثير من الناضجين. ولكن نعمة الفراغ، نعمة الصحة، لا يعلمهما إلا من يفتقدهما وينشغل عنهما بضدهما. فالفراغ نعمة، يكفي فقط أن نحس فيه بالاسترخاء ولو لفترة محدودة.

وما دام الحديث عن الفراغ لعله من الأجمل والأنسب أن نتفرغ نحن لعملية تطهير نفوسنا حتى لا تتراكم المواقف السلبية فتحدث منها آثار جانبية، وحتى نزيح عن كواهلنا حمل الماضي بمواقفه وبأحداثه، فلا نستطيع حينها مواصلة السير بثبات في الحاضر وتفاؤل إلى المستقبل. نحن نحتاج فقط إلى أن نواجه آلامنا بدلا من رميها في أعماقنا. نحتاج إلى مداواة جروحنا وأحزاننا بكل قوة وكل ثبات. يكفي أننا ما زلنا نتنفس ونحيا الحياة، فلماذا الحزن؟

0: الحزن والانغلاق عبر حوادث الحياة ومفارقاتها التي لا تنتهي. ما أجمل أن نرى الجمال والقوة حتى في ألامنا، حتى في جروحنا. فلولا الألم ولولا الجروح ما عرفنا معنى الصمود والقوة، ولولاهما ما عرفنا الصبر والوقوف من جديد لمواصلة الطريق. مستمع العزيز، هل تريد أن تعيش في هدوء، في سلام وفي راحة بال؟ وهل تريد أن تبتعد عن أمراض العصر، يعني الاكتئاب والصداع والقلق والتوتر وضغط الدم وما إلى ذلك؟ يجب أن تتعلم وأن نتعلم كلنا كيف نتعامل مع الأمور الحياتية، أو بمعنى آخر الأمور الصغيرة التي تقابلنا، سواء في المنزل أو في الطريق أو في العمل. فهي قد تبدو صغيرة ولكن تأثيرها يكون قويا، فهي سبب مباشر لما نعاني منه من عصبية وتوتر وملل وفقدان للإحساس بالسعادة، وعدم قدرتنا على التعامل مع من نحب بهدوء والتعبير عن الحب. الحل يحتاج منا إلى مجهود في البداية حتى نعتاد عليه، ولكن النتيجة مباشرة ومؤثرة، والبداية هي بالنظام. فيجب أن نتعلم كيف ننظم الوقت لصالحنا وليس العكس، حتى لا يصبح الوقت عدونا. فعندما ننظم أمورنا يكون لدينا وقت للعمل ووقت آخر لقضاء ما تيسر من الوقت مع الأسرة، ووقت لممارسة الهواية، فنعطي كل ذي حق حقه. وثانيا، نحاول البعد عن الضوضاء إذا أردنا أن نعيش في هدوء. الضوضاء التي تؤثر بصورة مباشرة على حالتنا العصبية، يجب أن نعتاد قضاء ساعة في اليوم على الأقل في هدوء تام، وأن نعتاد كيف نتحدث بصوت خافت. وأهم من كل هذا أن نتعلم أن نترك صغائر الأمور وأن نكبر عقولنا، أي أن نترفع عن الأشياء التافهة ولا نهدر فيها صحتنا وطاقتنا وأعصابنا، ونترك الأمور الكبيرة التي تحتاج لبذل مجهود.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساءً.

0: السعادة
1: ما تجي صدفة.
0: السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
3: إذاعة الرياض نبض الوطن.
4: قهوة الصباح.
5: كثيرا ما يظن البعض أن الانكسار العاطفي أو خيبة الثقة هي كلمة النهاية في كتاب المشاعر، وأن القلب الذي جرح مرة لا يمكن أن يسير من جديد. لكن الحقيقة التي تهمس بها لنا تجارب الحياة هي أن القلب البشري يملك قدرة مذهلة على الترميم. نحن بالفعل قادرون على الحب والثقة من جديد، وقادرون على فتح أبوابنا للحياة مرة أخرى، ولكن هذه المرة بقلب يحمل ندوبا تحولت إلى أوسمة من الوعي. نحن نعود للحب ولكن بحدود، لا نتنازل عن كرامة المشاعر وسلام الروح.

كرامة المشاعر يا رفاق لا تعني الانغلاق أو القسوة، بل تعني أننا تعلمنا أن الحب الحقيقي ليس هو الذي يجعلنا نلغي أنفسنا لنرضي الآخرين، بل هو الذي يمنحنا القوة لنكون نسخة أفضل من ذواتنا. وعندما نختار أن نحب الحياة مرة أخرى، نحن لا نحبها بضعف المحتاج، بل نحبها بحرارة العارف وبحكمة المجرب. نحبها ونحن نعرف تماماً متى نمد اليد بالعطاء ومتى نحمل القلب بالانسحاب.

الفرق بين من يحب باندفاع أعمى وبين من يحب بقلب أيقظته الخيبة. الأول يلقي بكل أوراقه في مهب الريح، أما الثاني فهو كالشجرة الراسخة يمنح الظل والثمر لمن يستحق، لكنه لا يسمح لأحد أن يهز جذوره أو يخدش وقاره. الحب الحقيقي هو الذي لا يلغي الوعي بل يزيده نضجا، هو ذلك الشعور الذي يجعلك ترى الجمال في الآخرين دون أن تغمض عينك عن قيمتك الشخصية وكرامتك التي هي خط أحمر لا يقبل التفاوت.

إننا بعد كل تجربة نكتشف أن بعض الانكسارات كانت بداية لقوة لم نكن نعرفها داخلنا. هذه القوة التي تجعلنا نمضي في الحياة بخفة أكبر وقلب أقوى، فلا يثقلنا خوف من فقد ولا يرهقنا سعي خلف رضا زائل. نحن اليوم حكماء، نعرف متى نعطي ومتى نتوقف، طالما أننا نستمد قيمتنا من إيماننا بالله ثم بأنفسنا لا من تقلبات عواطف البشر. الرسالة التي أريد أن تسكن أرواحكم اليوم هي أن الحب ليس ضعفاً والكرامة ليست جداراً عازلاً، بل هما وجهان لعملة النضج. عندما تحب نفسك أولاً وتحفظ لها كرامتها، ستعرف كيف تحب الآخرين بصدق لا يستنزفك وبحرارة لا تحرقك. الحب الواعي هو الذي يرمم شروح النفس ويجعلنا نحلق بأسفل.

لا تخف من أن تحب مرة أخرى، لا تتردد في أن تثق من جديد، لكن اجعل كرامة مشاعرك هي البوصلة التي توجهك. كن كالنجم في عليائه، يمنح الضوء لكل من ينظر إليه، لكنه يظل ثابتاً رفيعاً وبعيداً عن كل هوان. امضي في طريقك بقلب رحيم وعقل يقظ، وتذكر دائماً أن الخيبة ليست نهاية الطريق، بل هي بداية لرؤية أعمق للحياة ولأنفسنا. فليكن حبكم وعياً وكرامتكم وقاراً، وأيامكم القادمة مليئة بقلوب تشبهكم، قلوب تقدر معنى الكلمة التي تنقذ ولا تنسى، ومعنى الحب الذي يبني ولا يهدم.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين، والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153 ألف إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3 ملايين و 800 ألف زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر، وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير.

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلو مترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريبا من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدى، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض. هواة التسلق والمغامرة، لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداءً للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعاً نابضاً بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتاً، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيداً، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر بركان نام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
4: أرقام الرؤية.
2: المملكة أضحت 6 عالميا في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، متقدمة 30 مرتبة عن خط

0: الأساس. مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي تتضاعف 7 مرات، من 0.2% في بداية الرؤية إلى 1.4%، متجاوزة مستهدفها المرحلي.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
5: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
6: وناستكم لين ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
5: ونسمع نبض الناس أول بأول.
7: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
8: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
5: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس 1 ظهرا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
9: 7 صباحا في الرياض. هذا موجز لأهم الأنباء، فأهلا بكم. الحج تفعل منظومتها الرقمية المتكاملة لتسيير رحلة ضيوف الرحمن قبل الوصول إلى المملكة. الحج تفعل ولأول مرة في حج هذا العام منظومة المستشعرات والقارئات الذكية لبطاقة نسك لإدارة عمليات التفويج في المشاعر المقدسة. نائب أمير مكة يتفقد مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز. سفير المملكة في تركيا يزور صالة مبادرة طريق مكة بمطار إسنبوغا الدولي في أنقرة ويتفقد سير العمل فيها. استمرار توافد ضيوف الرحمن على المدينة المنورة عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي. الرياض تستضيف سبتمبر المقبل أعمال الدورة 19 من المؤتمر الدولي حول النظرية والتطبيق للحوكمة الرقمية. الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تطلق المرحلة 3 من برنامج قدوة. المملكة تقود نمو قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط. الدفاع المدني يدعو للحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل. انطلاق جلسات فعاليات أسبوع التمويل بمركز دعم المنشآت بجدة. أكاديمية طويق تطلق التسجيل في أكثر من 100 معسكر وبرنامج احترافي في أبرز المجالات التقنية. جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان تحتفي بالفائزين في دورتها 20 بالرياض. الجوف تشهد فعاليات توعوية متنوعة ضمن أسبوع البيئة لتعزيز الاستدامة. الرئيس الأمريكي يعلن إطلاق عملية لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، اسعد الله صباحكم وتماليكم الصحة والعافية، صباحكم منكه بنكهات القهوة ولا شيء غير القهوة يا سادة. صباحكم جميل، صباح يوم الاثنين، ولا سافروا بيوم الاثنين مدومين، خلاني راح عني ونساني. لا وش فيه بدأت تهج. الله يصبحكم بكل ما تحبون ويا سلام. إيه كذا فرق الصوت، يا سلام عليك، يا سلام والله مهندسة. طب صباح الخير بدرية.
1: صباح الخير يا
0: سعد. شلونك؟
1: الحمد لله تمام.
0: طيب هذا مصدقي والله؟
1: اي والله مصدقك انت. الله يحييك ونقول ايضا صباح الخير يا الرياض. ما صبحت اليوم على الرياض.
0: أيه.
1: ما صبحت.
0: مين انا؟
1: إيه؟
0: لا انت تصبح.
1: من كبري الملك فهد تصبح للرياض بما انها
0: اطلاله. انا مصبح
1: مختلفة.
0: من المونسيلة وصلت وانا صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير.
1: كيف بينك وبين نفسك؟
0: إيه
1: لا لازم تنزل القزازة كذا تقول صباح الخير يا الرياض.
0: عشان يقولوا
1: يا كم القبر. ايه
0: في واحد هنا مغشوش هنا.
1: ايضا خلينا نقول لكم صباح الخير من هنا من الرياض ومن اذاعه الرياض. صباح الخير كل مناطق ومدن مملكتنا الحبيبه من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها، نقولها صباح الخير. وايضا صباح الخير لكل الاشخاص اللي انطلقوا اليوم يبداون كذا بانطلاقه وبطاقه جديده، يقولون اليوم فرصة مختلفة حتى لو كان أمس أصعب، بس إنه خلينا نقول صباح الأمل، خلينا نقول صباح الخطوات الصغيرة اللي تصنع أكيد فرق كبير، وصباحكم يقين إنه القادم أجمل بإذن الله. وتحية خاصة برضو لأبنائنا الطلاب اللي انطلقوا في هذا الصباح الجميل بداية امتحانات الأعمال السنة، نقولهم بالتوفيق.
0: لا
1: نقول لهم أنتم فخر الوطن ومستقبله. أيوة. وبرضو صباح الخير لكل شخص جالس يسمعنا الآن ويبتسم رغم التعب اللي بالأمس، لأنه أكيد كل تعب وراه نهاية جميلة بإذن الله. صباح الخير صباح المملكة، اليوم نقول لكم صباح المملكة مختلف بإذن الله. اليوم عندنا فقرات متنوعة وأيضا عندنا كذا مواضيع كذا خفيفة لطيفة تخص الصباح وتخص إن شاء الله طموحاتنا جميعا. الإعداد طبعا هناء الصباغ وسعد الشهري وعمر وعتيبي، وأيضا معانا المخرج الكبير عبد العزيز الجربوع. شو سمنا ملك المكسر.
0: أي.
1: أي ورهف المطيري. شو سمنا
0: أخطبوطة المكسر.
1: لا سمحت كلش إلا رهف
0: أخطبوطة.
1: ليه؟
0: المتعدد.
1: إيه ما شاء الله. بسم الله عليه. تبارك الرحمن. إيه. معكم أكيد أنا بدرية خالد وزميلي العزيز فهد الغامدي. حياك الله يا فهد. شلونك؟
0: يلا يلا.
1: وش الإطلالات الرائعة هذه اليوم؟ كافي وشيء جديد.
0: لا ما في. لازم.
1: جايبنا موية ما شاء الله. ربطة موية.
0: لا ومعد النومي.
1: ومعد النومي. حتى الصوت يتأثر سبحان الله.
0: يومين نايم بدري.
1: ما شاء الله. إيه. ما شاء الله. وش الوضع تشحن؟
0: والله العظيم يومين.

0: فقط شحن
1: سبب الله يعني. يلا الويكند بيجي والاتجاه نحو الطريق المنحدرة.
0: لا لا لا ان شاء الله تخرب نظامك، لا تخرب روتينك.
1: لا لا خلاص انا حبيته والله. إيه؟ صرت ايش اسوي؟ ارجع البيت اخذ لي ابو بسم الله عليك نص ساعة. إيه؟ كذا
0: أيوة.
1: حقت اللي على الكرسي او على الكنبة بالصالة ونتفرج. أيوة. كذا غطة صغيرة
0: بسم الله عليك
1: وتقوم. إيه؟ خلاص صح اني تعبان شوي بس خلاص ابدا اشرب قهوه واقوم اصحصح تنشط سوي طالات
0: بعدين ترجع مره ثانيه
1: وعيش. ارجع انام ساعه 9:30 اكون مقفل كل شيء 10 انا بغرفتي.
0: يا سلام عليك. أيه. يا سلام كذا صح
1: اقسم وما كيف وما صرت اشرب ما صرت اشرب قهوه في العصر ولا للست المغرب
0: ولا كركديه ولا شيء ولا حاجه.
1: لا كركديه اشرب.
0: شرب مويه ترى كويسه.
1: لا المويه لازم.
0: أيه. اكسجين امد جسمك بالاكسجين. ولا المهم عندنا فاصل نوقف شوي وراجعين لكم
1: نتفاهم
0: أنا وفهد شوي.
1: لازم؟ يلا أطلق
0: فاصل. حاول يلا أضغط على نفسك شوي.
1: يلا ما عليك تحملنا شوي مخرجين. هيا أسلم هلا بالدخول أرحب.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: السعادة، السعادة ما تجي صدفة.
4: ما تجي صدفة.
3: السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.

ويا صباح الخير لكل مستمعينا ولكل من انطلق معانا اليوم في هذا الصباح الجميل. وإحنا وصلنا لسؤال الحلقة. سؤال الحلقة زي ما عودناكم نستمع يعني إلى أراءكم، إلى تجاربكم، واليوم خاصة تجاربكم، لأنه خلنا مهد لك سؤال الحلقة. يقول لك في حياتنا اليومية دائما تكون ما تكون البدايات متشابهة ولا كل النهايات تعني إنها النهاية. يعني أحيانا الحياة تعطينا فرصة نرجع نعيد النظر كذا، نراجع اختياراتنا، نبدأ من جديد، لكن هذه المرة نبدأ كذا بوعي يمكن وأكثر تجربة.

0: الزواج الثاني، إقبالك على هذا الزواج كيف تصفه؟ هل هو بداية تعلم دروس جديدة، ولا بداية صفحة جديدة، ولا تصحيح لمسار سابق، ولا فرصة ثانية أنت تبغى تعيشها بشكل مختلف ونضج يمكن أكبر وفهم أوسع للحياة وأيضاً لأنفسنا، ولا هو مجرد امتداد للتجربة الأولى لكن بروح مختلفة مع أشخاص مختلفين ومعايير يمكن أكثر وضوح؟ ها قل لي، عايز تقول إيه؟
1: والله شوي أنا ما لأنه يعني حلو إنه إحنا نقول مثلاً التجارب مثلاً وزي كي، بس ممكن ما نقدر نقول عليها، ما أدري من وجهة نظري إنه ما نقدر نقول عليها فشل علاقة بقدر ما إنه تجربة حتى ما نقدر نقول غير ناجحة، لأنه سبحان الله الزواج يا جماعة الخير ما نقدر نحكم عليه بسبب ظروف معينة أو بسبب شخص معين أو طرف في هذه العلاقة، لكن يعني هذا هو تقريبا اللي أنا ودي كان أوضح في هذه النقطة، على أساس لا يجينا شخص الآن يقول لا إيش قصدكم إنه فشل وترى الدنيا قسمون. صلوا حبيب، ندري إحنا، ندري يا جماعة الخير، إحنا بس نبغى نشوف هل فعلا في تغير في المنطق، في المبدأ، في الفكر، في العقلية، في حس المسؤولية بعد مثلا التجربة الأولى وبعدين دخلت على تجربة ثانية، هل أصبح هناك تغيير ولا زي ما أنت بس؟
0: برضو نبي نعرف برضو كيف نظرة المجتمع. إذا أنت خذت هذه التجربة تعال شاركنا إياها وقل لنا كيف كانت نظرة المجتمع لفرصة الزواج الثاني، هل كانت عادلة ولا كان فيه نظرة مختلفة؟ وبرضو كمان إذا كان في الزواج الثاني يعني انتقلت للزواج الثاني ومعاك برضو في القصة أطفال، فكيف كانت هذه الاتفاقية بينك وبين شركة الحياة الجديدة بوجود أطفال في النص؟ كيف يعني هل في هذا القرار يعني أصبح مو بس يتخذوا شخص واحد، الآن في أطفال في القصة، فكيف أنت صار قرار الارتباط مع هذه الظروف؟ يعني إحنا نبي نتبادل اليوم التجارب، نبي نفهم يعني ونستوضح الفكرة بطريقة أكبر على 011-40-53 ونقول مين. صباح الخير يا أسماء. اسمع،
2: صباح النور. اهلين.
0: صوت منعنش
1: لسه
0: منعنش نص ونص
1: لسه ما استوى.
2: يلا صبحهم وربحهم بخير، بارك لهم يا ربي.
0: قولي لنا يا اسماء، موضوعنا اليوم شوي يعني تحسين ود الواحد يفشفش فيه ود يتعلم شوي منه.
2: طيب بقول شيء، اول شيء بقول شيء بصراحه يعني انا اتصلت على البرنامج اولا اشتياقا، ثانيا انا استفعت مع شبيه الريح فقلت بكلم ما لا أدري شو المواضيع ولا أدري شو السالفة.
0: خلاص جاب شبيه الريح.
1: شبيه الله لا لا
2: جابتني الريح أطربك طربك.
1: أسلم أسلم.
2: سمعت من الأستاذة بدرية الحين البرنامج، شوفوا أنا بتكلم بكل صراحة إن شاء الله تكون وأكون إن شاء الله حيادية. الزواج أولاً، أول زواج، ها الزواج أصلاً سنة الله في خلقه، لا المرأة غنى عن الرجل ولا الرجل غنى عن المرأة، وهي سنة الله في خلقه. هذا شيء، هي تجربة واحدة ممكن يجربها الإنسان، بس ما يحكم على الزواج أنه كله فاشل، أو أنت تحكمين على الزواج أنه كله فاشل، أو تحكم على المرأة أنها فاشلة أو الرجل فاشل، يعني ما نحكم حكم نهائي أو قطعي حتى لو كان فيه أطفال، لأن الله سبحانه قدر الزواج وقدر الطلاق، لك انك تجرب ولك انك انت تجربين على حسب ظروفك وظروفه. الرجل مستحيل اساسا لابد يكون عنده زوجه، لابد، والله ما اعطاه ويعني انه كله الاربعه فرص الاربعه انه من فراغ، لا الله له حكمه، لان رجل قادر وله بكل رجل، لا مو رجل اني انا اتزوج حتى اغيض الاولى او اني انا لا، ممكن يكون الأولى الثانية تردف الأولى أو الأولى تردف الثانية، فالله له حكمة في كل شيء. هذا شيء. الشيء الثاني، إحنا لما ندخل تجربة أو نخوض تجربة مثلا تقول أنا ما عاد أبي زواج، أنا خلاص رجال، لا لا لا لا لا، غلط. إذا كنتي في عمر مهيئة للزواج فلا تحكمين على نفسك أو تحكمين على هذا، لأنك أنت بعدين راح تحتاجين النصف الثاني. لا تفكرين انك بتعيشي تقولي انا موظفه وقادره واصرف على نفسي وكل عمر، الوظيفه ما كانت عوض عن الرجل او عن الاطفال،
0: صح؟
2: اذا قلنا هذه سنه الله في خلقه فهذه سنه الله في خلقه. احنا ما نقول يعني المراه تبدا حتى لو كان كل شيء مهيئ، اذا كنتي في سن في عمر يعني انك مهيئه للزواج وكذا وانك في عمر صغير او كذا لا بالعكس.
0: طيب خلينا نقول يا اسماء انها بدت الان هذه شابه وبدت تبتدي من جديد، هل

0: فعلا تاخذ تجاربها السابقة، يعني مثلا إذا صار زواجها الأول زوجها يتصرف بطريقة معينة، فهي الآن تسقط كل الأخطاء القديمة على الزوج الجديد. هل ينفع أنها تجيب كل تجاربها بسوءها بجمالها تجيبها للزواج الجديد للتجربة الجديدة، ولا تتعامل كأنه صفحة بيضة؟
1: تعامل كأنها صفحة بيضة، وبعدين قبل هذا كله تنظر لنفسها هي، ممكن يكون عندها إسقاطات حتى هي. ترى يا عالم يا بشر، مهما كان كلنا خطأون، كلنا نغلط. يعني ممكن يكون اثنين، يمكن احنا انا اضر اقول والله هو غلط، بعد انا انظر لنفسي ممكن يكون عندي شيء غلط، يمكن انا ما تعاملت مع الموضوع صح، يمكن انا دفعت انه يتعامل بشيء اكبر وغلط اكبر. فانا لما ادخل تجربة جديدة امحي التجربة الاولى، انا ما قيسها على احنا من نفس سواء، احنا اخوان، اصابعنا ما هي بوحدة.
0: صح.
1: فانا لابد انه يكون لي تجربة جديدة في نفس الوقت انا اصلح من نفسي.
0: يمن يمن العافية يا أسماء، دائما تنورينا بمشاركاتك، يعطيك العافية.
1: يا ربي يجزاكم خير.
0: هلا
2: مين معانا؟ أم شرف.
3: اليوم كوني يا نفسي إنك سعيدة،
2: الله
3: تعالى صدق قولك دقات قلبي جديدة.
2: لا لا لا لا لا لا، إيش بها الريح شغلتكم ولا إيه؟
0: يا سلام. فهد قاعد يتشقلب
3: على دايت الزواج.
2: الله الله الله
3: الله عليكم جميعا فرد
2: يا مرحبا. باقي واحدة.
3: صباح المملكة على إذاعة الرياض.
2: ألوه يا شرف.
0: تنبسط انت.
2: الله حيها.
3: لازم تكمل الزين على الزين.
2: الله أنشهد أنشهد.
0: اتصل علينا الزين
2: أنشهد
0: اكتملت خلاص. طب قولي لنا يا ام شرف، احنا اليوم نتكلم عن الزواج للمرة الثانية، يعني الشخص يكرر تجربة زواج بعد ما طلع.
3: إيه؟ اذا يعني يتوكل على الله.
0: ايه
3: كل شيء لا وسوس، قلت لا هذا فاشل هذا والله، يعني كثير وصحيح يملكون ملكة ويفسخون الملكة.
0: صح.
2: طيب
3: كثير كثير والله عندنا كثير.
2: طيب
3: لكن الحمد لله وكذا.
2: أم شرف، طيب اللي مثلا يفسخون ملكه صارت، أو مثلا طلاق، أو أي حالة صارت، أو ما كمل الزواج الأول، طيب إذا فكر الشخص يتزوج مرة ثانية تحسين وتغير الشخصية؟
3: عادي عادي.
2: إيوة أدري إنه عادي، بس أقصد إنه هل
3: عادي؟ ما عادي، يتوكل على الله ويتزوج.
2: يتوكل على الله. يعني سلام عليكم شرف.
3: كتب ونصيب.
2: يا سلام يا سلام يا سلام عليكم شرف، أعطيك العافية وصباحك سعيد. يا هلا سهلا. يا هلا يا هلا. هل
0: اليوم مسفهلة أم شرف؟
2: مو اليوم يمكن تقولي نفسي إنك سعيدة. يا زعتر. أقوى من كذا مفيش.
0: أبو عبد الله يسعد لنا صباحك.
4: هلا والله يسعد صباحك أنتي والأخ العزيز فهد.
0: يا هلا بك والله.
4: ما أدري الأخ فهد مر بالتجربة هذه ولا ما مر.
2: من هو؟
0: يقول مر بالتجربة.
4: زميلنا واللي نسمع صوته، هل مريت بالتجربة دي ولا ما مريت؟
2: طيب الحين تسألني أنا السؤال ولا تبغاني أجاوبك الآن؟ ها؟
4: لا ببعد عن الموضوع عشان ما يكون فيه حساسية بعدين، يمكن ما يصير لك اليوم الغداء، ما يصير الغداء ما تلقاه.
2: زين زين زين زين.
4: ببعد عن الموضوع، أنا بتكلم عن الموضوع.
0: إيه
4: أنا الحقيقة لما عاش الموضوع هذا والله الحمد وفقت أول مرة، لكن أنا سأتكلم عن اللي عاش التجربة، لأن الزواج قسمه نفسه سبحان الله. أحيانا الإنسان ما يتوافق مع شخص أو شخصة تزوج معها، لا يتوافق معها في أفكار، لا يتوافق، وقد يكون لها أخطاء يعني تكررت منه، وحاول أنه يغير المسار هذا ويتزوج لصالحه ولصالح الزوجة، لأنه عرف أن الحياة هذه لا راح يعني تمشي مضبوط، وقد تكون فيها أطفال يتقيدون بأطفال، وبعدين هو عارف نفسه إنه ما هو راح يعيش مع هذه الزوجة اللي تزوجها، يعيش التجربة الثانية. ولكن أنا أشوف إن التجربة الثانية هي درس للأولى، الأخطاء اللي تجاوزها فيها أو عمل يحاول إنه يعدلها في جديدة يعيش حياة.
0: الله يا سلام.
4: إنها أخطاء كانت سبب الانفصال هذا.
0: إيه. يعطيك العافية يا أبو عبد الله، يعني الحقيقة مشاركة رائعة. شكرا لك، يعطيك العافية. شفت أبو عبد الله تكلم في موضوع جدا مهم، أنه أنت قبل ما تدخل للزواج الثاني لابد أنك تكون حاط 1، 2، 3، 4، 5 أشياء ما راح تكررها في الزواج هذا.
2: الواحد واثنين وثلاثة هذه لازم تكون حريص عليها أصلا حتى في زواجك الأول، لكن تظهر لك أشياء جديدة مع كل تجربة، زيها زي التجارب العلمية، زيها في كل تجربة يطلع لك شيء جديد.
0: فإذا
2: كل تجربة يطلع لك شيء جديد، فأخذ وخلي يا عزيزي.
0: يعني أنت إذا ما كنت جاهز وعارف أنت وش مقبل عليه، حياة مختلفة تماما، فيها مسؤوليات، فيها مهمات، فيها يعني النصف بالنصف بينك وبين الزوجة، خاصة وأن إحنا في العصر هذا الزوجة صار لها دور، صار لها دور أيضا في نجاح العلاقة الزوجية.
2: يعني الزوجة لها دور؟
0: نعم، دور كبير. يعني الآن صارت امرأة عاملة، صارت ممكن تساعد في المنزل كثير. شفنا إحنا تجارب اللي هي التضامن، الرجل وزوجه وزوجة يتضامنون في منزل العمر، بما أنه خلاص يصير منزل العمر يبتدون يربون أولادهم ويكبرون في هذا البيت.
2: يا سلام.
0: فمثل هذه الأشياء برضو تساهم في أنه يكون لهم هدف مشترك طويل المدى، يعني في المستقبل تساهم في أنه إنجاح الزواج. فأنت عشان تقبل على الزواج لابد تكون مدرك
2: وشوفي هذه القاعدة مثلا بالنسبة للمرأة ما هي تعتبر قاعدة أساسية، إن كانت إن أحسنت فالله يجزاها خير، وإن ما شاركت في الشيء هذا فما عليها حجة يعني، ولا عليها كلام ولا عليها شيء أنها مثلا تتضامن مع هذا. لكن أهم شيء أنه الرجل أو المرأة يخاف الله في الثاني فقط، فقط يراعي الله في الثاني، لا ينظر لأشياء ولا ينظر لماديات ولا ينظر لمدري إيش. حط في بالك أنك تنظر لهذا الشخص اللي أمامك فقط زي ما هو، مو تتفرج برا في شغلات وتتفرج في السوشيال ميديا وتتفرج هذا وتبدأ يلا تبدي يلا شوف هذا شوف هذا، لا الحياة دي ما هي مناسبة، طيب شو رأيكم نسوي كذا، طيب هذولك سووا احنا نسوي، طيب هذولك ويلا
0: شوف ايش برا البيت احنا نبغى بعد نسوي كذا، ليش فلانة عزمت احنا نبينا
2: يلا. هذه اذا كانت موجودة في الزواج الله يخلف على الزواج هذا.
0: طيب خلنا نشوف ابراهيم، يسعدنا صباحك ابراهيم.
5: يا مرحبا، صباح الخير بدرية.
0: هلا بك والله،
5: أسعد الله صباحك، كيف حالك طيبة؟
0: والله بشرك بخير.
5: صباح الخير يا فهد، كيف حالك؟
2: هلا والله، صباح النور، شلونك؟
5: والله بشرك بخير، كيف حالكم جميعا طيبين؟
2: والله تمام الحمد لله، كيف الدنيا وياك؟
5: والله الحمد لله بشرك الأمور طيبة والله الحمد.
2: ها شو رأيك؟
5: هاي بدرية.
0: ها إبراهيم.
5: هلا، وش قلت؟ معليش أنا بس
0: نقول الزواج الثاني بما تصفه، يعني إذا فشل شخص في تجربة أولى في الزواج والآن هو مقبل على الزواج الثاني بما تصفه، تكملة للتجربة ولا يعني مسار تصحيح مسار؟
5: والله شوفي تصحيح مسار، وكل على عمل، ما فيه عمل ناجح إلا كان فيه قبله فشل، فما الإنسان يتعظ من فشلها الأول ويأخذ مسار ثاني، فالدنيا كلها فلا أحد يحاول اللوم على الشخص الثاني. يعني مثلا بعض الناس الحين عندما ينفصلون ولا شيء كل واحد يقول هو كل يشوه صورة الثاني أمام الناس، فمن الواجب يعني خلاص صلى الله وسلم والله كتب نصيب، وكل واحد بعض الناس الحين عندما ينفصل سواء زوج ولا زوجة ويروح يتقدم لها حد ثاني ولا يتقدم هو لحد الناس ثاني، ممكن في ناس يسألون أنها وش السبب الانفصال وش السبب هذا، فالمفروض أنك تقول يعني قسمه ونصيب والله كتب نصيب هذا، فلا تقعد تشوه صورة الشخص
2: اللي يتكلم سواء شوف إبراهيم اللي يتكلم سواء زوج ولا زوجة في الشخص اللي كان ومع كان شريك مع الآخر، ترى ما في خير ومو كفو، مو بكفو صراحة.
5: والناس اللي بس ما موجودة يا فهد
2: موجود. إيه بس مو بكفو، وما هم ولا هم يمتون الإنسانية بصلة ولا عندهم
5: من. في ناس يا فهد عزفوا عن الزواج بسبب كذا، يعني في ناس لا نساء ولا رجال، يعني خلاص يقول أنا من التجربة هذه، فأنت لا تفكر إن التجربة هذه خلاص إنك يعني
2: انتهت الحياة،
5: لا ما فيها مشكلة، يعني انك هذا قسمه ونصيب والله سبحانه وتعالى، ممكن الشخص هذا اللي ما مشى معك يمشي مع شخص ثاني،
0: صحيح
5: توافقون على بالآراء وبالتفكير وبهذا، وانت يمكن فيها اختلاف بالآراء وبالتفكير وبالعقلانية وبهذا، فما الله كتب نصيب. فيا ناس انفصلوا وكل واحد منهم مشى بمساره ومشت اموره.
2: يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، باقي واحدة
5: الحين يا فهد وليهون هنا ولتهم بدرية. بعض الناس ما تعودك انك تعطيه الميانة يعني تامة ولا شيء، خاصة الانسان اللي فيه ناس يعني عندهم عدم المبالاة، يعني عندما تمون على نفسك ولا شيء ممكن يقول لك كلمة تحز بنفسك، إذا رديت عليه قال

0: والناس والله ما أنت أنت نزلت نفسك المستوى وإذا خليتها بصدرك يعني صارت على مقال. فمن الواجب أنك ما تمون بعض الناس، ما هو الناس كلهم، في ناس يعني يؤمن على الرذوبة والله مهما يقول ومهما هذا، لأنه يعرف شلون متى يتكلم ويعرف متى يسكت. لكن في ناس لا، يعني عنده عدم لا مبالاة، يعني دائما يطش كلام، ممكن يجرحك بكلام، ممكن هذا. فالناس اللي حولك يعني ياخذون، وان تكلمت ولا شيء هو نفسه رد عليك قال ما توقعت انك تازل انك زعول لهالدرجه ولا شيء.
1: أيوة.
0: فمن الواجب يعني انك ما تمون الناس فوق اللازم على نفسك.
1: يا سلام.
0: يقول لا تخاوي اختوش ولا تمون اخبور، نفسك عن النفوس البائره برها، خلق قبل يسمعك خبل ما يعرف الاصول، كلمه ما تنام الليل من حرها كان رديتها، قالوا علامة ذعول وكان عديتها، ما ينبلع مرها مير، خلك على مدي مزن عجول كان ما فاد وجه الأرض نظرها.
1: الله الله الله، سهلا كل سنة. شعرها يا مرحبا،
0: شعرها طبعا
1: يا مرحبا يا مرحبا. الله يا لا يخلينا من هالمشاركات يا أبو خليل، هلا وسهلا.
2: معنا تركي، سعدنا صباحك.
1: ما شاء الله
2: صوتي مرتين
1: صدى الراديو شاكر.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام. هلا والله.
3: الله يعطيكم الف عافيه.
2: يعافيك يا ربي.
3: والله شوف، فهد قال كلمه اعتقد انها محور النقاش. بس ما اتوقع في الجيل ذا انه بيقدرون يطبقونها، لان حقه الجيل الاولين الجيل الطيبين.
2: وش هي؟
3: كل من يخاف الله في الثاني، الله. او كل من يراعي الله في الثاني، سواء من الطرف هذا او من الطرف هذا.
2: صح.
3: عميقه هذه الكلمه، بين قوسين عميقه، نقولها بعاد حتى في استمراريه الزواج، حتى ما بعد الزواج.
1: انا نشهد بالله انها فعلا ترى هي قضيه مخافه الله، ترى امر ما هو بس.
3: لكن يا اخي الجيل تغير، الافكار تغيرت، صار الوضع حتى اذا في طلاق يكون في عداوه، انا ما ادري ليش مرتبط العداوه بالطلاق.
2: تشويه صوره الاخر
1: يا ساتر يا ساتر.
2: اساس الزواج الستر وحفظ الاسرار. لا تتغير، بس انه نقول واحد اثنين ينعدون على الاصابع والبقيه يعني كويسين في النهايه، يعني في ناس كثير يحفظون ويسنون.
1: واحد اثنين يعدون على صابع الان اللي يسوون كذا؟
2: ايه.
1: لا والله،
2: لا مو والله، ما نعممها على
1: لا شوفي عذرا، بس الاغلب صار بنسبه ايه؟ كبيره يا جماعه. احنا نتكلم، احنا ما نتكلم عن قضيه يعني معانا، صح معانا تركي؟
3: اه
1: ايه. يعني نحن نتكلم احنا اكثر من تقريبا 50%. شوفوا كم عدد حالات الطلاق. والله يا جماعه شوفوا كم عدد حالات الطلاق. هل تتوقعون انها صارت بسلاسة وسهولة؟ وش القضايا اللي نشوفها في تويتر، القضايا اللي نشوفها في منصات التواصل الاجتماعي، فكرة النساء عن الرجال، فكرة الرجال عن النساء، أصبح حتى العداء يظهر في الكومنتات أكثر من يعني يبين إيش في نفوس الطرفين للأسف. ولو إيش رأيك تركي؟
3: ممتاز. هذه رجعني لكلمتك، لو راعوا والله حتى أثناء المشكلة، حتى أثناء الخلاف قبل لا يصير الطلاق، احتمال كبير ما يصير في طلاق. خلاص أوكي، أنا أختلف معاك يعني، صعد الموضوع، احاول اهدي، راعي الله يا اخي، خاف الله يا اخوي.
1: يا
3: سلام. اي ليش التصعيد الزايد؟ ليش نوصل لمرحله الطلاق؟ ليش؟
1: ايوه،
3: هو اختلاف بسيط بينحل، يوم يومين اسبوع بالكثير، اسبوعين يلا.
2: طب لو شخص بيقبل على زواج ثاني بعد
3: عشان
2: ما طلع
3: معلش شخصي، عشان كذا كلمه فهد مهمه وعميقه، مخافه الله في الثاني، كلني يخاف الله في الثاني. حتى لو قصر، اوكي قصر، ترى انسان، انت تطلب الكمال من الناس وانت اساسا مو كامل.
1: الله،
3: ترى بيقصر، ترى بمر عليه مراحل، بيقصر غصب عنه، بيقصر ما وده بس غصب عنه.
2: طب انا بسالك يا تركي، اذا شخص يبي يقبل على الزواج الثاني بعد ما طلع من تجربه فاشله، تجربه طلاق خلينا نقول، والان طالع بدروس، ايش تنصحه وهو مقبل على الزواج الجديد؟ هل ياخذ تجاربه القديمه معه؟ ولا
3: اول شيء ممتاز نربط كلام الاخ اللي قبل شويه اتصل. طبعا والله المكالمه طويله، لازم تكون بعدها، انا حبيت ان تكون مكالمتي قصيره لان عشان جدول الوقت، لكن صار في حديث وسلسلنا كلنا. الاخ اللي قبل شوي قال كلمه، قال تظل مكتوب مو عشان شيء، ممكن اختلاف، ممكن مع شخص ثاني تتفق او هي تتفق، مو البلا فيك او شيء، بس في سبحان الله نفوس جنود مجنده، ما تالف منها الف وما تنافر نفر، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا مو معناتها فيك شيء او فيها شيء، لا بس ما في اتفاق،
2: ما في توافق
3: من الله كذا، ما في توافق من الله كذا، من الله.
1: ايوه.
3: فانت لما تبدا حياه ثانيه، لا خلاص، حتى عمل، مو بس تتكلم على مساله الزواج، لا

0: عمل، لو وصلت الوظيفة خذت لك أشهر وظفت وظيفة ثانية، انسى انسى ديليت.
1: أيوة.
0: أنا إنسان جديد، أنا موظف جديد، أنا بسكر جديد. إذا كذا الحياة، هي كذا الحياة أساساً.
1: يا سلام.
0: إيه.
1: يا سلام عليك يا تركي، الله يعطيك العافية.
0: يعافيك هو، معلش طولنا.
1: لا لا لا, لا ما من طوالة.
2: مشاركتك رائعة.
0: إذا حتطول اللي بعده يقف.
1: لا يا حبيبي.
0: عشان تضبط البرنامج. ماني المذيعين ما يملون منه.
1: بالعكس.
0: حد فينا واجد، حد فينا واجد.
1: بالعكس. لا لا لا يطول لي عمرك يا تركي. لا خلاص لا عندك
0: كمان الكريم
1: يا اهلا وسهلا. بعدين معليش انا ودي اعقب على نقطه بدري، ايش رايك انت؟ شوف وجهه نظرك في الموضوع. يعني تركي قال قضيه انه الارواح جنود مجنده، اوكي، وفي ما اختلف ما
2: توافق
1: منها. ما توافق منها، اوكي، ومن هالكلام. لكن اللي ودي افهمه، في شوف شرعيه، في ملكه، ليش سبحان الله ما يصير انه ما في توافق الا بعد 3 و4 و5 سنوات؟ ليش التوافق ما يبين الا بعدين؟
2: شوف بقول لك ليش ليش الزواجات الناس القديمين تنجح وتطول اكثر من زواجات الناس اللي الان؟
1: لانه في مخافه الله، هذا اول حاجه. ثانيا ما هم ماشيين على، مو ماخذين انه الزواج له معايير ماديه او ماليه او توافق فكري. الان ايش اصبح منظور الزواج لاغلب الشباب والبنات؟ والله لازم يكون في اشياء مشتركه بيني وبينه، وان نتشارك لوحه الفن بيكاسو، اوكي، وان يصبح فارس احلامي، وان تصبح يعني كل واحد عنده ستاندرد معين سطحي جدا لا يموت له علاقه بالحياه الاسريه.
2: هي تحس انها كذا الزواج الاول، زائد الرجل مثلا لازم في احد اعطاه تعليق عن البيت الفلاني انه عندهم بنت كويسه، وان في احد اختار له، عرفت؟
1: إيه.
2: يعني هو خش مؤسسه الزواج تقريبا بذوق احد من عائلته.
1: عشان كذا كملت،
2: ما هو مقتنع. لا عشان كذا ما صار فيها. فهو لما جاء تفاجأ انه ما تشبه افكاره، وهي تفاجأت انه هذا الشخص ما يشبه لها.
1: ليش انا بس ودي افهم يا اخوي، اذا اخوك او اختك ما انتوا زي بعض في الافكار، تبين زوجتك على زواج على مودك، وانت زوجك على مودك انت وياها؟ لا يا جماعه، ما تجي ما يجي الكلام هذا، مو منطق.
2: ايش الاساس؟
1: الاساس في العلاقه الموده والرحمه، وتطبيق سنه الله في الارض، انشاء اسره على الاسس السليمه والاخلاق الحميده والرقي بالمجتمع، وتربيه ابناء يكونون منتجين ناجحين في هذه الحياه. هذه لكن نتشارك ونخوض عالم الديجيتال، لا، هذه ترى افكار جديده الان.
2: بعدين هذه الاساسيات تروح على جنب ويصير في اساسيات ثانيه.
1: أيوة.
2: فتنهار مؤسسه الزواج.
1: تدري ايش اي تدري ايش المصيبه؟ الاساسيات الثانيه الاساسات الثانيه مكملات حياه وليس بالضبط. هي الاساس للاسف، انه اصبح المكمل او الكماليات هي الاساس، والاساس همش. ليه؟ لانه وأقول لك على قاعدة، يعتقد الأغلب أنه بيعيش العمر هذا، يعني دائما يقول يا أخي الحياة مرة واحدة، ليش أنا أضيعها بهذه الطريقة؟ كيف الحياة مرة واحدة؟ ماني فاهم،
2: يعني
1: ماني فاهم أنه
2: ما يبغى يتحمل مسؤولية الزواج،
1: ما يبغى يتحمل مسؤولية الزواج، ما يبغى يعيش على ستاندرد هو في باله. لا أنا ما حققت الآن مع زوجي، أنا ما حققت الآن مع زوجتي، لا خلنا نكنسل وتزوج واحدة نسوي الشيء هذا، لأنه إحنا بنعيش العمر مرة. يا جماعة ما هي كذا الحياة. بس سبحان الله في مبادئ، في أفكار، في أشياء غريبة والله.
2: شوف هي إذا بديت البنية واحدة، الزوج والزوجة بدوا بنفس النية أنهم ينشؤون مثلا نشأ جيد، وأنه يكونون هو يعني البيت يكون راحة لهم جميعا، وأنهم يتشاركون مع بعض أغلب الأنشطة مثلا، تكون النية واحدة، هنا تنجح العلاقة، يكون في أسس للبيت، الاحترام، تحمل المسؤولية واضحة، تكون أنت عندك هذه المسؤوليات وأنا عندي هذه المسؤوليات. لأن أغلب المشاكل اللي تصير في توزيع المسؤوليات،
1: توزيع المسؤوليات. وأيضا ما يا جماعة قضية الناس ما هي راضية تفهم، كل شخص مختلف عنك يا عزيزي، تقبل هذا الاختلاف. يعني انت سبحان الله تتقبل الاختلاف من الاخرين، لكن سبحان الله ما يجي الموضوع الزواج لا، there is no chemistry.
2: اي ما في chemistry. لا ابغى يسفرني. يعني يشوف البنات اشياء غريبه عندهم، والاولاد اشياء غريبه، الشباب اشياء غريبه،
1: جنون جنون جنون.
2: يعني مش الوضع، نريح شوي. طيب عندنا اغنيه نريح شوي وخلنا نكمل النقاش تحت الهواء. انت شكلك في

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس، الخامسة مساءً.

0: الرياض.
1: صباح المملكة.
2: صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: الله الله الله الله الله الله الله حياكم الله. لا شفت الرواق؟
1: إيه؟
0: رواق التنفيذ مايك هدوء
1: ودخلة تجيك إيه مدروسة.
0: يا ساتر يا ساتر يا ساتر. لا لا لا لا دلع دلع دلع دلع اليوم دلع. حياكم الله من جديد أصدقائي ما كنتم أينما حللتم، سياراتي في طائراتي في الغواصات السفني والقطارات والمترو والمتروات
1: جمع مترو.
0: مكملين معكم في صباح المملكة. موضوع اليوم موضوع عن الزواج وما أدراك ما الزواج. هل عندما يمر الشخص بتجربة أولى في الزواج أو مثلا أقبل على زواج مرة أولى في حياته لكن سبحان الله ربي ما كتب له نصيب أنه يكمل ولم يتوفق سواء الرجل أو المرأة، الخوض التجربة الثانية هل يجعل الشخص أكثر نضجا ومعرفة بأخطاء أو ربما ماذا عليه أن يفعل في هذه الحالة سواء كرجل أو مرأة؟ هل احتياطات واجبة هنا أم تغيير الفكر أو تغيير الفكر أو الفكرة عن الزواج أيضا؟ هذا اللي ودنا نعرفه منكم مستمعينا على 011 40 5 3. إن الهاتف
1: فإذا نسمع مين؟ المهندس أحمد، نقول يسعد لنا صباحك. شو شيء على المايكل عافيك؟
0: متحمس متحمس.
2: يسعد صباحكم أنت يا إذاعة الرياض.
1: يا أهلا وسهلا.
0: صباحك يا رب.
1: المعادلة بسرعة
2: الليلة موضوع مهم مهم جدا جدا جدا، وإذاعة الرياض كالعهد بها دائما أقول إنها تقدم المواضيع اللي يعني صراحة المسكوت عنه. اليوم أكبر موضوع مسكوت عنه هي الزوجة الثانية أو الثالثة.
1: لا احنا ما بس صحح لك يا باش مهندس، يا باش مهندس انا عايز اصحح لك حاجه. يعني هو مو الزوجه الثانيه، هو الاقدام على الزواج للمره الثانيه بعد الخروج من تجربه طلاق. خلينا نقول
2: حلو ايه؟ يلا انا خبره، انا اقدمته 4 مرات ونص
1: ما شاء الله.
0: ايوه
2: على تجربه
1: قول لنا يلا.
2: اول حاجه يجب ان يعلم الجميع إنه محور العلاقة مع الطرف الثاني محور الصدق.
0: يا سلام.
2: إذا كان في كلام خيالي في فترة الخطوبة الرواكيب الصغيرة تصبح أكبر من مدن، وفي اللحظة دي كشتفت ليك شوق السحاب الرحلة وأغاني مثل هذه الأشعار دي ما بتأكل عيش. مجرد ما دخلت إلى بيت الزوجية اكتشفت ليس هنالك سحابة وليس هنالك مطر ولا في رواكيب بقت أكبر من
1: مسؤوليات ومهام. أوكي
2: خلاص ذهب هذا الكلام. فأهم حاجة في محور العلاقة من البداية يكون في الصدق. ده واحد عشان إنك أنت ما تتفاجأ بعدين بمطبات توديك إلى الآخر. ده نمرة واحد. التجربة الثانية أنا بقول إنه يجب على الطرفين إذا حصل طلاق إنه يستفيدوا من تجربتنا السابقة تحت مسمى lessons learned، دروس مستفادة. يستفيدوا من الأخطاء. إن كان أنا اتزوجتك مثلا شايفة عندي مال عشان أموال وعشان كده، لا الثانية يكون واضح معاها عشان ما يغش ما يكذب عليها، إن أنه دائما المرأة تحب الإنفاق وتحب المال وتحب العلاقات الطيبة والعشاء والصحبات وكده. فإنت من البداية وريها إنه أنا والله وضعي 1 2 3 عشان تجي دخل على بينا. الكلام اللي انت قلته فيه كلام الشعري والكلام بتاع الغزل اللي قلته سابقا الآن يجب أن يتوقف تستفيد منه. هي نفس الطريقة إنها ما تدخل على طمع وعلى كلام حكي كلام نظري، يعني جاء تستفيد من أيضا من الخطأ السابق. هذا واحد. العامل الثاني أنا بتكلم دائما مع آدم مواشي اليوم الحوار بين آدم وحواء. أنا دائما أتكلم عن آدم، على آدم الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا استوصوا بالنساء خيرا.
0: سلام.
2: فنحن نكون صادقين معاي خاصة نحن كعرب. الأمة العربية المرأة العربية ليس مثل المرأة الأخرى، لأن المرأة العربية عندها الخجل وعندها الحياء. يعني إذا حصل الطلاق هذه المرأة ما بتمشي تتقدم عشان تتزوج، عندنا في قبائلنا عيب إنها المرأة تطلب الزواج. أما الرجل يمكن أن يذهب إلى الزواج ويطلب ويخطب هذه ويغير من هذه ويذهب إلى هذه ويطلب يد هذه. فالمرأة يجب أن تكون علاقتها حميمية فيها صدق فيها شفقة على الرجل، لأن هذا الرجل هو المكلف بالإنفاق، بالإيجار، بالعلاج، بالتربية الأطفال، بالدفع لهم. فيجب أن يكون في العلاقة صدق، يعني ما تجي أنت تغشني وكلام زي كده. فيعني واحد زمان يعني مرأة تزوجت رجل سري جدا، بعد ما ساعد حاله وظروفه كده، كانوا جالسين برا في الباب ناظرت فيه وقالت والله عيونك دي ما عجباني، عيونه بعد 30 سنة زواج ما ظهرت إلا اليوم بعد
1: لما
2: فقر. فنحن يعني موضوع شيق، موضوع حي. أنا بوصي بس أهم حاجة استوصل النساء خيرا، الصدق الصدق الصدق في التعامل مع الطرف الآخر.
1: الله يا سلام يا باشمهندس، دائما مشاركاتك سلام رائعة، يسعد لنا صباحك. ما قال سين صاد عين؟
0: إيه لا.
1: أنا عين صح؟ أنت إيه. أنت صاد ولا سين؟
0: سين
1: سين. طيب مين معنا؟ طيب نرجع نقول الكلمة، الكلام اللي قاله بصراحة هو لخص يعني نقاط اللي هي كيف ينجح الزواج الثاني. لازم وانت كذا جاي تدخل على الزواج الثاني ما تدخل بنفس طريقة الزواج الأول، لا، لازم تدخل كذا بعقلية مختلفة، نضج حقيقي نابع من تجربة. أول نقطة زي ما قال باش مهندس أحمد، الصدق مع النفس قبل الطرف الآخر. لابد أنك تكون، وهذه أهم يمكن خطوة، أنك تعترف بأخطائك في الزواج السابق بدون تبرير، يعني ما تضحك على نفسك، ما تكذب على نفسك، تكون صادق معه،
0: صادق
1: تقول أنا أخطأت هنا أخطأت هنا، حتى لو كان ضدك الخطأ تقول أنا أخطأت هنا، وتعرف وتفهم فين كان الخلل وش اللي يحتاج أنه يتغير. إضافة برضو تكون يعني ما نعيش في ظل الماضي، يعني عندنا أحيانا المقارنة تكون أكبر عدو في إفشال الزواج الثاني. يعني لا تقارن تقول أوكي الشريك الحالي ما يشبه الماضي وتبدأ تطلع الفروق السبعة، لا سلام. هذا ما يصير. برضو في عندنا وضوح التوقعات من البداية، من البداية تقول أنت وش تبغى، وين حدودك، وش المهام والمسؤوليات حقتك، والمهام والمسؤوليات المتوقعة من الشريك. أنت تتكلم معاها وهي تتكلم معاك، تكونون واضحين في التوقعات حقتكم.
0: سلام.
1: أربعة، التعافي قبل دخولك إلى زواج جديد. لازم أنت تتعافى من الجروح اللي طلعت منها في الزواج الماضي. برضو تتقبل الاختلافات، أن الزواج الثاني غالبا يعني هي لها تجاربها برضو، وأنت جاي طالع عندك تجارب خاصة إذا كانت هي برضو طالعة من زواج سابق. فلابد أن يكون فيه مرونة أكثر وتقبل لوجهات الآخر. برضو عندنا أن تدار المشاكل داخل الزواج بطريقة صحيحة، زي ما تكلمنا قبل شوية فهد، أنه ما يكون التفاهات هي المشكلة الكبيرة في البيت
0: للأسف.
1: لابد أن يكون يتفقون الاثنين على طريقة احتواء المشكلة، خاصة إذا كان في أطفال موجودين في المنزل.
0: يا سلام.
1: برضو عدم الخوف من الفشل، لا، لازم تتحلى بكثير من الشجاعة والثقة وتتوكل وتتسلح بالأدوات المناسبة لإدارة مشكلاتك القادمة، خاصة في الزواج الجديد، وكيف تتأقلم مع هذا الزواج وتتقبل الآخر بأخطائه وإيجابياته وسلبياته.
0: سلام.
1: ويمكن هذا الشيء اللي يعني في ناس ترى تستقعد تدور الغلط قبل الصح، تدور في الشخص الآخر الخطأ، أنت تقبله بعيوبه.
0: وبعدين يعني معليش، أنت الآن سواء كرجل أو كامرأة، يعني خلاص صار في شوفة، صار في الكتب الكتاب، صار في شغلة هذه، تكلمتم مع بعض أكيد، صار عارف هذا وش يسوي وش شغلته في الحياة. ترى يا جماعة الخير، قضية أنه الشخص عنده توجه مو لازم يتوافق مع توجهك أبدا، لا الزوج ولا الزوجة، ترى الاختلاف لازم يكون موجود. الاتفاق الوحيد فقط المبرم بينكم لازم يكون بإنشاء أسرة سليمة بعيدة عن الضغوطات النفسية، الاحترام والمودة والصدق المتبادل، هذه الأمور إن وجدت هذا هو الأساس. ما عدا ذلك خلاص كل واحد له توجهه، هي مثلا تبغى تتوظف شغل الفلانية هو يبغى يصير الشغل الفلانية، هي مثلا والله ما تبغى تتوظف تبغى تقعد في البيت، هو والله إنسان يبغى يعمل هذا العمل، بس ما لا تحطون هل كل واحد يبغى يحقق أحلامه على الثاني. يا جماعة الخير، حاولوا تكون عندكم هذه القابلية لتقبل الاختلاف. احنا للأسف أغلب المجتمعات، ما بتكلم بس العربي ترى، والله هذا في العالم كله، وأنا متأكد تماما ترى اللي أثر على عقليات الناس وعلى فكرة الزواج والشراكة. السوشيال ميديا
1: صحيح
0: السوشيال ميديا
1: له دور كبير،
0: دست أجندة مرعبة في عقليات الناس وأصبحت أن هي الأساس، ونسيوا العرف ونسيوا المبدأ الصحيح من الزواج. ما نطول عن المتصلين
1: معانا. يسعد صباحك يا ليان، يلا اسمع.
3: جوني كيف كل شاعر وفنان، أكتب أنا جديد بوحي وشعري.
0: لا.
3: يكفي معه القلب بالحيل طربان.
0: لا.
3: وشلون لا غنيت ما عاد بدري.
0: الله ما عاد بدري. أفلح الوقت.
3: تدري وش تحرى.
0: الله يا ليان يا ليان، إيشها؟
3: ما فماش منه.
0: ها ليان.
3: شلونكم؟
0: الله خير.
1: خير وعال، يلا لك الحمد. شلونك أنت؟
3: الحمد لله تمام.
1: طيب تشاركينا في موضوع الحلقة؟
3: طبعاً أنا أشوف عدم التوفيق في الزواج الأول مو حكم صحيح على أن الزواج الثاني راح يكون غير موفق. يمكن يكونون الاثنين يعني ما في مثلهم، بس غير مناسبين مع بعض.
1: صح، ينجحون مع أشخاص ثاني.
0: طب لحظة، غير مناسبين مع بعض، شلون غير مناسبين مع بعض؟ أنا بس ودي أفهم النقطة هذه، أنت ما تناسبني أو أنت ما تناسبيني، شلون؟
3: يعني غير متفاهمين، غير موفقين مع بعض،
1: غير متوافقين.
0: توافق، أوكي.
3: يعني أهم شيء يكون التغاضي والعشرة الحسنة والتنازل. وإذا شخص يعني شدها الثاني يفكها شوي عشان تمشي الحياة.
0: يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام.
1: شكرا يا ليان.
0: ليان إيش هذا؟
1: صباحك والله تحفة.
3: دايم صباح هذا القهوة.
0: ما عاد بدري مرة.
1: القهوة تقول لك والشاي؟
0: لا أسحب على الشاي. مالك.
1: والله إني أنا بديت أسحب على الشاي ما أدري ليه.
0: كفو.
1: طيب يعطيك العافية يا ليان، شكرا لك. من معنا سمير، يسعد لنا صباحك.
4: صباح الخير. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: والله موضوعكم دام مو شيق فوق الاشتياق.
0: يا ساتر يا ساتر يا سمير.
4: لكن يبغاله الحكمة والموعظة الحسنة.
0: يا سلام. نعم. يا سلام.
4: كلامك اللي انت قلته، المودة والرحمة والتفاهم والاحترام، هذا هو أساس النجاح.
0: أشكرك.
4: هذه نقطة. النقطة الثانية، التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: صح.
4: أنا ما توفقت في الجيزة الأولى، عشت مثلا 15 سنة 20 سنة مع حرمة في المرة الأولى وما توفقت، مو معناته أن أنا فاشل ولا هي فاشلة، لا، هذه إرادة الله سبحانه وتعالى. ربنا كاتب كده أنك أنت يا إنسان أو أنت يا إنسان تعيش هذه الفترة مع هذه الزوجة، وهنا تنقطع اللقمة وكل واحد يشوف طريقه بعد كده. نحن لو نأخذها بالمنطق هذا ونترك أمورنا كلها لله سبحانه وتعالى ونفكر التفكير السليم ونخاف الله في نفسنا قبل ما نخاف الله في غيرنا، الحياة حتمشي.
0: والله
4: أما الأفكار المغربية، ها الأفكار الغربية دي اللي دخلت علينا والسوشيال ميديا دي اللي نكبتنا ونكبت صحتنا ونكبت بذورتنا، هي سبب المشاكل كلها
0: فعلا. أصبح
4: الأفلام هذه اللي في التلفزيونات
0: رومانسيات
4: والتركية واللبنانية والرومانسيات الزايدة دي ما تنطبق عندنا نحن بعدين يعني.
0: وبغض النظر ترى، شوف معلش يعني سمير، يعني معلش تعقيبا على النقطة هذه يا أخي، ترى أمر مستحدث بأن الرومانسيات هذه تكون في الرجل. الرجل ترى رومانسياته جدا سطحية وجدا بسيطة، والرجل أفعال في المحبة، لكن الرومانسيات والأمور هذه راح أعقب عليها تعقيب جدا صريح وممكن يفاجئ كثير من الناس.
4: صح كلامك. وعشان كده الواحد لازم يحترم الزوجة ويحترم الحياة، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول وجعلنا بينكم مودة ورحمة.
0: الله.
4: المودة والرحمة متى تيجي؟ ما تيجي من يوم أنا أروح أنا أخطب، ولا تيجي لما أنا أروح أشوف الشوفة الشرعية. الأخت بدرية كلامها بتقول إنه أخوه راح خطب له، أخته راح خطبت له، أمه راح خطبت له، هي اختارت له. طيب أبهاتنا وأمهاتنا وأجدادنا ما كانوا زمان هم اللي بيروح يخطبوا، والله بنت فلانة بنت ممتازة وأبوها ممتاز، والحياة بتعيش معاهم لين يموتوا ودفنوا بعضهم وجابوا بزورة وبزورتهم دفنوا بزورتهم.
0: الله أكبر.
4: كيف عاشوا؟
0: إيه صادق صادق.
4: عاشوا عشان في شيء اسمه مبادئ. صحيح. في شيء اسمه احترام، في شيء اسمه تقدير، في شيء اسمه أدب.
0: أيوة أيوة.
4: للأسف الشديد في حاجات كثيرة الآن يعني مع احترامي وتقديري ويمكن الألفاظ بزورتنا ما بيحترموا بعضهم في البيت. فكيف تبغى يحترم زوجته بكرة ما يكبر؟
0: أيوة.
4: هو لما يتنقل من الحياة هذه إلى حياة تانية بيشيل مشاكل البيت كلها معاه.
0: يا سلام.
4: وهي نفس الأسلوب.
0: أحسنت يا سمير.
4: لما بتكون عايشة مع أمه وأبوها في مشاكل وفي في أمور كلها مشاحنات، بتشيل هذه المشاكل كلها معها وتوديها بيت جوزها. ليه بنت الناس تفكر بعقلك؟ انت رايحة عشان تعيش حياة جديدة، عشان تعيش حياة مستقرة، عشان تكون مؤسسة جديدة، تكون شراكة جديدة. الفشل مو عيب، العيب في الاستمرار في الفشل.
0: يا سلام يا سلام عليك.
4: الفشل هو سبب النجاح. يعني نحن بنتكلم عن الفشل، الواحد بيرسب في مرحلة ابتدائية ما بيقدر يكمل، يقعد في سنة سادس 6 سنوات 4 سنوات وهو مو قادر يجيب الشهادة الابتدائية، بيتخرج من يبطل من الدراسة، بيخش وظائف، بينجح في الوظيفة أكثر من المتعلم.
0: يا سلام يا سلام يا سلام. شوف أنا يعني أول شيء الله يعطيك العافية سمير على هذه المشاركة. ثانيا اللهم صل على الحبيب، فعلا ترى قضية المودة والرحمة والاحترام المتبادل والصدق هذه تبدأ ترى من الشخص في منزله، يعني قبل ما ينتقل للحياة زوجية ومشاركة، لأنه فعلا ترى هي مبنية على الأخلاق والمبادئ وكل شيء. هذا الزواج ترى يعني المفروض أنه يكون الشخص جاهز داخليا بهذه الأمور أصلا قبل ما يتعلمها ولا يكتسبها لما يتزوج. أعتذر جدا مخرجتنا.
1: حاول
0: والله
1: والله إيه لازم نحاول.
0: خلاص يارا تستاهل. هلا وسهلا، تفضلي تقدر تطلعي.
1: تفضلي.
0: لا لا يلا توتر.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: صباح المملكة،
6: صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم هذه الصباحات الجميلة من صباح المملكة، وإحنا لازلنا أكيد نتكلم عن هذا الموضوع اللي هو موضوع خلينا نقول الأساسيات، أساسيات العلاقة الزوجية، أساسيات البيت، البيت الزوجي كيف يقوم أكيد مو بس على الحب، هناك أساسيات مهمة لابد أنه يقوم عليها البيت، خاصة إذا كان في أطفال داخل هذا البيت، ويكون أيضا يعني كذا مستمر، لابد أن يكون في ثقة وأمان وتفاهم وأيضا دعم وشراكة داخل هذا البيت، وأيضا لابد أن يكون في مرونة وتسامح لتربية الأطفال، هذه التربية الصحيحة، التربية يمكن المثالية. واليوم راح نتكلم عن يعني كذا في عالم أكيد أنه يركز على أنه الطفل يربو في هذا البيت ويعتقد أنه قيمته في كماله، في كثير أولياء أمور وأباء وأمهات دائما يحرصون أن يكون في مثالية وإنجاز، بحيث أنه الطفل يصير كذا فجأة يخاف أنه يخطئ، يتردد في التجربة، لكن فعلا لازم يكون الطفل الأفضل وعلشان ينجح، ولا أننا نربي أبنائنا كذا أنه يتقبل نفسه، يشوف الخطأ كجزء طبيعي من التعلم. اليوم راح نعرف الأجوبة على هذه الأسئلة مع المستشار التدريبي والتربوي والتعليمي الدكتور غازي بن عبد العزيز الشمري، ونقول له يسعدنا صباحك.
1: صباح الخير، حياك الله أستاذة بدرية، وحيا الله إخواني إخواتي المستمعين ومستمعات في كل مكان.
0: يا هلا بك دكتور. اليوم بداية كيف نقدر نقول أنه الطفل كذا يتشكل عنده مفهوم لازم أكون كامل أو أكون الأفضل، هل هذا الشيء يعني من الأسرة ولا من المجتمع؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بادئ بدء، كلنا يعلم أن أن الأسرة هي اللبنة الأولى لتشكيل وتربية الطفل، لكن لما نجي إلى الواقع النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع البشر ترى بواقعية،
0: صحيح.
1: وكان دائما يقرر قاعدة عظيمة، كل ابن آدم خطاء، هذا معناه أنه يربينا على أن الكمال فقط ترى لله، وأن الخطأ جزء طبيعي. المشكلة اللي للأسف تقع فيها يعني الأسر في هذا الزمان، أنهم دائما يربطون الحب بالإنجاز، وهذا أكبر خطأ. ربط الحب بالإنجاز مثلا خاصة حنا الآن عدى على وجه الاختبارات، أحبك إذا نجحت، هذه مشكلة، أحبك إذا نجحت مشكلة، يعني كأنه لا يكافئ فقط إلا عند النجاح، وكأنهم يتجاهلونه عند غير ذلك. فنأتي إلى أيضا كثرة النقد، هذه مشكلة، يعني النقد المستمر لا يحبه الأزواج فكيف بالأبناء؟
0: صحيح.
1: نعم، فضلا عن قلة الاحتواء، فهذه مشكلة. النتيجة راح تكون عند الأسف يتكون ضغط بمعنى كلمة الضغط الداخلي، لأنه يبغى يكون لأنه خوفا من الرفض، فهذا إشكالية لابد

0: الذي نريده، لأن القبول هو الذي يزرع التوازن.
1: طيب. إحنا نبي نعرف الآن، لو جينا عند محور التشجيع، يعني كثير يمكن حتى إحنا ممكن نسويها لأبنائنا، اللي هو حتى مثلا لو رسم رسمة يعني شخبيط أطفال، نرجع نقول الله رسمتك روعة، فنبالغ في هذا التشجيع. هل ممكن إنه التشجيع يضر الطفل مستقبلاً؟ يعني كيف نقدر نوازن بين تشجيع الطفل على النجاح أيضاً وبين تعليمه تقبل الخطأ بدون ما يفقد الدافعية، بدون ما كذا نكسر؟
0: جميل جميل. طبعاً أختي بدرية، لابد أن تعلمي ويعلم إخواني المستمعين والمستمعات أن التشجيع الجهد والمحاولة هي أهم عندي أنا بالنسبة لي أكثر من النتيجة، حتى لو مثل ما ضربتي أنت هذا المثال، لأن ممكن أنا أقول هذا الشيء، أنا أوازن، أنا أرجع نفس المحور الماضي، لكن أنه حتى لو ما طلعت زينة لابد أن يتعلم الطفل من الخطأ، لأن تعلم الطفل أن الخطأ فرصة ترى هو نفس الفرصة وليست نهاية. بمعنى أعطيك مثال، يعني حتى نكون أكثر عمليين، يعني أنا يعجبني اجتهادك، أنت الأفضل حتى لو ما يجيب النتيجة، لكنه مجرد أنه اجتهد، هذا مهم جدا. يعني باختصار أنا أستطيع أن أقول دائما التوازن الوسطية مطلوبة بين النجاح وتقبل الخطأ. بمعنى أن القاعدة عندي تقول امدح على الجهد لا تمدح على النتيجة. ممكن يعني مجرد أنه ما رسم، مجرد أنه ما جاب الأوراق، هذا رائع، لكن قد ما تكون النتيجة المطلوبة، لأن الخطأ ممكن يقع منه، ممكن ما تكون هي اللي أنا أبغاها، لأنه أنا ناقشه على الخطأ لكن لا أعاقبه عليه. ممكن أنا هذا لبالي، إذا يعني كل خطأ في فرصة تدريب، لا لحظة إحباط. التكرار يا بناتي يا أخواني يا أيها الأزواج، التكرار بعد الفشل أهم من النجاح الأول، احفظ هذه الكلمة مني.
1: الله يا سلام يا دكتور. برضو في بعض الأهالي قارنون، يعني كون إني أقارن يعني قدام أعين طفلي، يعني أقارن طفلي بأطفال ثانيين بهدف إني أحفز طفلي، هل لها قوانين يعني علشان ما أروح إلى جهة تضر فيها نفسية الطفل؟ هل هذا الأسلوب يفترض إنه ما يتخذ في التربية، لأنه يعني هل هو يفيد أو يضر على المدى الطويل؟
0: أشكرك على السؤال الجميل. نعم، يعني المقارنة قد تحفز، لكنها صدقيني يا أستاذ بدرية هي مؤقتة، ليست طويلة المدى، لأن أكبر خطأ أننا نظن أنها تفيد على المدى الطويل. لماذا؟ لأنها سوف تضعف الثقة بالنفس، لأنها سوف تزرع الغيرة، أيضا ربما تزرع الشعور بالنقص، تجعل الطفل يقيس نفسه بالآخرين دائما. طيب ما هو البديل؟ ما هو البديل؟ البديل المناسب لذلك أختي بدرية أنني أنا أجعل الطفل يقارن الطفل بنفسه، يقارن نفسه، أنت اليوم أفضل من أمس.
1: الله.
0: لا تقارنه بالآخرين، قارنه بنفسك، أنت اليوم ما شاء الله يا ولدي يا بنتي أفضل من أمس. يعني لأنه دائما القاعدة اللي أقولها لك وأنطلق منها أن المقارنة ترى تصنع منافسة خارجية لا ثقة داخلية.
1: صحيح.
0: لأن الطفل عندما يقارن الطفل بنفسه، هذا أهم نقطة لا بغيره، التحفيز بالمقارنة القصيرة وأثره النفسي والله طويل.
1: برضو كيف ممكن أننا نزرع في الطفل فكرة أنا كافي مثل ما أنا، بدون ما يروح يتحول إلى شعور التهاون أو أنه ما في طموح في المستقبل؟ يعني كيف نزرع له أنه أنت مكتفي بنفسك؟
0: يعني هذا دائما يكون بالتشجيع، أنت مقبول كما أنت، أنت محبوب كما أنت، ترى السلوك يمكن أن نطوره. يعني لابد أن نفصل بشيء معين، دائما قيمة الطفل ثابتة، والأداء هو الذي يا أخواني أخوات هو اللي قابل التحسين. يعني نعطيك مثال، أن نسلم يعني لما أخطأ هذا وجاء يستأذن يعني بفعل معصية أو كذا، أو أنه لما أراد أن يعاقبه صار يتكلمون عليه الرسول، يعني هو المنبع، هو المربي الأول، قال لا تلعنوا فوالله ما علمت لأنه يحب الله ورسوله. إذن لابد أن نحفظ القيمة رقم الخطأ، مع بقاء التوجيه.

0: احفظوا هذه مني، يعني الخلاصة احتواء ثابت وتوجيه هادي ومساحة للخطأ يعطينا بإذن الله طفل واثق وطموح.
1: الله
0: يعني دائما يا أيها الأباء والأمات، أستاذ بدري، الطموح يبنى على المعنى لا على رضا الآخرين. هذه المشكلة اللي للأسف بعض الأباء والأمات يقعون فيها، يبغون أبنائهم يعني الكمالية الزايدة، سواء في ملبسهم، في مأكلهم، في مشربهم. يعني بالنهاية ترى الطفل لابد أن يعيش طفولته، لابد أن يعيش حياته، لابد يعني تحدث المشاجرة، يحدث الوسخ، يحدث البكاء، يحدث أنه يكون عبثي، يحدث هذا كله طبيعي. ترى المش طبيعي هي الكمالية الزايدة، نبغى صمت طويل، نبغاه مثلا لبس دائما يكون أفضل لبس، نبغى يعني أنا وأنت نحن كبار بالغين، والله العظيم لو نجلس مع أنفسنا نبغى نرجع أطفال كما كنا بعبثيتنا. فالعبثية طبيعية والكمال لا يدرك، الكمال دائما لله عز وجل.
1: صحيح. الدكتور غازي بن عبد العزيز الشمري، المستشار التدريبي والتربوي والتعليمي، كل الشكر لك على هذا اللقاء الجميل وهذه المعلومات الثرية، يعطيك العافية دكتور.
0: الله يرحم والديكم. شكرا استاذ.
1: هلا بك والله. واكيد احنا لازلنا متواصلين معاكم في هذه الصباحات الجميلة من صباح المملكة.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه. نستضيف اليوم احد الكفاءات الطبيه المتميزه التي كان لها اسهام بارز في مجال الابتكار والاختراع، حيث نحتفي بتجربه علميه ومهنيه اثمرت عن انجازات نوعيه وبراءات اختراع، من ابرزها اختراع جهاز توجيه يستخدم لاستبدال مفصل الورك، والذي يهدف الى رفع دقه العمليات الجراحيه وتقليل المضاعفات وتحسين جوده الرعايه الصحية. فخلونا نرحب ضيفنا الكريم الدكتور سعد بن محمد الشمري. حياك الله وبياك دكتور سعد.
1: الله يحييك وشاكر لكم ومقدر سعادة الأستاذ سعد. كيف حالك؟ عساك بخير.
0: يطول لي عمرك يبارك فيك. نورتنا وشرفتنا في برنامج صباح المملكة.
1: الله يسلمك عافيك، شرف لي الله يحفظك.
0: يا هلا وسهلا دكتور سعد. في البداية ودنا لو تشرح لنا بشكل مبسط يعني ما يعني وش هو هذا الجهاز وكيف يساعد أيضا في عملية استبدال مفصل الورك.
1: بداية بس أعطي نبذة بسيطة عن مفصل الورك. مفصل الورك مكون من مدور ورأس عظمة الفخذ وعظمة الفخذ، يكونون مفصل يمثل بالسلة والكرة. أي سبب من الأسباب، سواء في احتكاك، سواء في عدم تروية في رأس عظمة الفخذ، يؤدي إلى تآكل عظمة الفخذ، ثم صعوبة في المشي، ألام. نتيجة لذلك المريض ما يقدر يمارس حياته اليومية، في الرياضة، كلها تأثر عنده. فلذلك الحل الأفضل بعد التسلسل في العلاج التحفظي إلى العلاج الجراحي وعملية تبديل المفصل.
0: أيوة. طيب دكتور، من شلون جت هالفكرة، فكرة الابتكار أو ابتكار جهاز توجيه يستخدم لاستبدال مفصل ورك؟ وأيضا خلينا نقول وش اللي يميز هذا الابتكار عن الطرق التقليدية الحالية؟
1: نعم، أثناء العمليات تبديل المفصل إحنا نستبدل رأس عظمة

0: الفخذ بمفصل صناعي وجذع صناعي يغرز داخل عظمة الفخذ. في العمليات أنا في السنتين السابقة كنت مبتعث دولة كوريا الجنوبية، كنا نعمل 15 حالة في الأسبوع. فكثرة العمليات تساءلنا، قلنا الجذع لما يغرز في عظمة الفخذ يجب أن يكون في دقة 100% تفاديا لأي مضاعفات بعد العملية.
1: ممتاز.
0: فالطرق البدائية الآن أنه الجراح يعتمد على التخيل البصري ويزرع، بس ما يعطينا الدقة 100%. طبعا في أجهزة حديثة زي النافيجيشن يستخدم لزرع داخل العظم، ولكن له سلبيات أنه يحتاج جروح إضافية أخرى ومكلف. فلذلك لجأنا لهذا الاختراع البسيط بدائي يكون زي التور أو أداة خارج النخاع العظمي، ما تحتاج لأي تدخل جراحي آخر ولا جروح إضافية ولا وغير معقد غير كهربائي.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: هذا أكثر زرع المفصل الصناعي داخل عظمة الفخذ.
1: جميل جدا. طيب دكتور سعد، أودنا نشوف، أودي أسألك سؤال، يعني ماذا يعني لك هذا التكريم من سمو أمير المنطقة الشرقية تقديرا لبراءته الاختراع؟
0: طبعا قيادتنا الرشيدة حفظها الله دائما سباقين وأبدا أبدا ما يقصرون سواء في أي إنجاز طبي أي مساعدة. أمانة خلال سنتين الماضية كان توفر دعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة، من إدارة المستشفى، من خدمات الصحية في وزارة الدفاع. أمانة نحن محسودين على الدعم اللامحدود اللي يجينا من الله، وهذا شرف لي أمانة التكريم من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ونائبه الأمير سعود بن بندر نائب أمير المنطقة الشرقية حفظه الله. وأمانة كل فخر بالتكريم، وزملائي في المستشفى يحظون حظوا البراءات الاختراع وطمعا تكريم من صاحب السمو الملكي.
1: جميل. قبل أن نصل للختام دكتور سعد، ودي أيضا أسألك، يعني مثل هذا الابتكار ومثل هذا الاختراع أكيد كانت هناك مراحل عصيبة بأن يصل إلى المرحلة النهائية، كيف كانت وكيف واجهتها وكيف تم حل مثل هذه المشاكل؟
0: في البداية أمانة كان توجيه من الدكتورة آمال شهاب نائبة مديرة الشؤون الأكاديمية مستشفى القوات المسلحة، كان أول سؤال إن في أحد توجيه يساعد في توجيه تصميم براءة الاختراع. كانت دائما موجهة لي، والحمد لله خلال سنتين ونص تم إنجاز البراءة. خلال السنتين ونص واجهتنا شوي صعوبة في طريقة تنفيذ وكتابة الاختراع، تواصل مع الشركات، تواصل مع الزملاء الجراحين لأخذ رأيهم في الاختراع، ولكن الحمد لله كل عقبة سجناها الحمد لله.
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ختاما دكتور سعد، نود من كلمة أخيرة نختم فيها هذا اللقاء.
0: دائما سواء القطاع الصحي أو الغير صحي، حاول تعمل بيئة التغيير، لا تقف عند نمط روتيني معين. دائما أي مشكلة تواجهها حاول أنك تحلها بأي طريقة أخرى، سواء الطريقة الابتكارية لا تضر المريض لا تضر المنظومة الصحية. دائما اعمل بيئة التغيير والتطوير، لا تقف على روتين معين، ودائما بادر أو غير وافعل لتغيير الثقافة إلى الأفضل، ولا تقف عند أي عقبة.
1: جميل جدا، كل الشكر لك دكتور سعد بن محمد الشمري على إثراءك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا، ومبارك لك هذا الإنجاز العظيم والفخر للمملكة العربية السعودية.
0: الله يحفظك لكم الدعوة وما قصرت
1: أخوي. يطول لي عمرك، يطول لي عمرك دكتور سعد، فيها ما لنا، أتمنى لك يوم سعيد.

ما هي غريبة على أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء، وجدوا الدعم، وجدوا الأيدي التي فعلا أخذتهم نحو السماء، وجدوا هذا الاهتمام اللي كانوا يستحقونه من سنين كافحوا ودرسوا تعبوا شقوا على أنفسهم وطوروا من فكرهم وغيروا من نظرة الرتابة والبطل.

الرقة والمكوث على الروتين الطبيعي والبقاء في منطقة الراحة. واجهوا المستحيل، خالفوا التوقعات، خرجوا عن الصندوق حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه الآن من ابتكارات واختراعات وتشريف وما شاء الله تمكين لاسم المملكة العربية السعودية في كل بقاع العالم. أصبحنا علامة فارقة سواء على الصعيد العلمي، على الصعيد الصحي، على الصعيد الأمني، على الصعيد الرقمي. اللهم لك الحمد، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان أمير الشباب، بهذا الدعم اللامتناهي المعطاء المليء بالحب والمودة، فعلا أخرج من صلب هذا البلد العظيم هل الكفاءات اللي احنا نشوفها ونسمعها دائما في كل يوم. ما شاء الله تبارك الله، نجد مخترع، نجد مبتكر. ولاحظتم يا جماعة بكل المراحل العمرية، ما نتكلم عن شباب فقط، نتكلم عن شباب كبار في السن، خبرات في الأعمال، في المجالات الصحية الطبية العلمية الرقمية، كل الأمور ما شاء الله تبارك الله نجد هذا التفوق. لكن ما نقول إلا الله يديم علينا هذه النعمة ولا يغير علينا إلا لأفضل حال. مكملين معكم مستمعينا في برنامج صباح المملكة، لكن نرجع لكم بعد هذا الفاصل.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
3: صباح المملكة.
4: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

0: ومكملين أكيد معكم مستمعين الكرام هذه الصباحات الجميلة من صباح المملكة. ووصلنا الفقرة شيء ما تعرفه يا فهد.
1: ترارارا
0: أي. شو كلنا نعرف إلا أنت ما تعرفه.
1: أنا ما أعرف صراحة.
0: ما تعرف؟
1: لا لا لا
0: أبداً
1: أبداً.
0: طيب اليوم إيش عندنا في فقرة شيء ما تعرفه؟
1: أيوة.
0: عندنا قبة.
1: الله.
0: قبة هذه موجودة في شمال شرق بريدة، مدينة بريدة في منطقة القصيم. طبعا يقول لك في فقرة شيء ما تعرفه يعطينا معلومة دائما، يقول لنا يبرز مركز قبة شمال شرق بريدة بنحو 150 كيلو متر بوصفه أحد المراكز المهمة في منطقة القصيم.
1: أيوة.
0: بفضل موقعه الاستراتيجي اللي يجعله نقطة ربط بين القصيم ومناطق حائل والرياض والشرقية والحدود الشمالية، إضافة إلى ارتباطه بعدد من القرى والهجر المجاورة.
1: واكتسبت قبة أو قبة ما أدري أهميتها منذ أن كانت محطة رئيسة على طرق القوافل القادمة من العراق، قبل أن تتحول مع بدايات توحيد المملكة إلى مجتمع مستقر ضمن مسار التنمية الوطنية.
0: طبعا قبة فيها قصر الملك عبد العزيز وهو أبرز معالمها التاريخية، وشيد عام 1351 هجري يعني 1932 ميلادي على مساحة تقارب 15 ألف متر مربع، ويضم أيضا مرافق للضيافة والإدارة ومسجد وبئر، ويحيط فيه سور طيني مدعم بخمسة أبراج مراقبة تعكس طابع البناء الدفاعي في تلك الفترة.
1: كما تحتضن قبة موقع أو مواقع تراثية أخرى مثل مبنى العمارة القديم والسوق الشعبية والمباني الطينية ومجرى السير المعروف بالشعيب أو الشعيب، وما يعكس عمقها التاريخي وثراءها العمراني.
0: تعزز أيضا شبكة الطرق المحيطة بالمركز دور كنقطة عبور

0: نشطة تدعم الحركة التجارية والخدمات المقدمة للمسافرين، فيما شهدت المنطقة نمو في الأنشطة التجارية والخدمية، إلى جانب قربها من منجم البعيثية لإنتاج خام البوكسايت، أحد أبرز مشاريع التعدين في المملكة العربية السعودية.
1: وتسهم أيضا الزراعة في دعم اقتصاد قبة عبر مزارع تعتمد على المياه الجوفية وتنتج التمور ومحاصيل موسمية متنوعة، إضافة إلى وفرة المراعي التي تدعم تربية الإبل والماشية.
0: تواصل قبة تعزيز حضورها التنموي عبر تطوير الخدمات والبنية التحتية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم المراكز الواعدة وتنويع الاقتصاد الوطني. وهذه فقرة شيء ما تعرفه، تحدثنا عن قبة في منطقة القصيم بشمال مدينة بريدة.
1: يا سلام، والله معلومة جميلة. تدري ايش اللي يزعل في الموضوع؟
0: ايش اللي يزعل؟
1: انه في اماكن حلوة للزيارة في بلدنا، لكن للأسف ما الواحد ما فكر فيها. مع أنه والله شوفي جتني فكرة قبل فترة، قاعد أقول لزوجتي، أقول شو رايك دق لي موتر 4x4 ها؟
0: أيوة.
1: ونجوب البلاد.
0: نجوب البلاد، الله والله يا أحلى فكرة
1: والله.
0: بس أنه مو تاخذ موتر، تعرف ذوليك اللي يجيبون العربي
1: الكرفان،
0: أي وفيها وراها عربة فيها كل مطبخ
1: الله
0: وتخييم فوق.
1: الله، هذه حلوة، هذه بيلا، هذه
0: بس يبيلك تبتديها مثلا في آخر الخريف.
1: يا سلام،
0: أي وتدخل على الشتاء كذا وتكمل جولتك على نهاية الربيع.
1: يا سلام يا لطيف، يوم توقف كي لا لا
0: الله
1: لا لا لا لا
0: لا يا سلام. ولا تاخذ لك دباب كذا، عرفت، وتدخل في جروب
1: دبابات. لا لا لا لا،
0: واطلع يلا وجوب البلاد، اسرع لك ترى الدباب.
1: لا بس الكرفان حلو،
0: كرفان يتوقف. شفت ابوك كيف المنطقه هناك؟ فصل الشتاء
1: يا ساتر، توقف تشب الضوء، تروق، هدوء، تقوم الصباح يا مفضلك تفطر وتمسك خط كمل يلا لين توقف، ويجي الليل توقف.
0: يا سلام،
1: يبي لك شهر اجازه كذا تجوب البلاد، وصدقيني انا متاكد تماما انك حتستمتع وحتشوف اشياء انت ما كنت تتخيلها في المملكه العربيه السعوديه، وترى موجوده. روح السعوديه وكثير من المواقع الخاصه الحكوميه الخاصه اللي فعلا تدلك على كل المرافق السياحيه في مملكتنا الغاليه، سواء من جبال وديان سهول متاحف. بس اعطي الحر فرصه يا عزيزي، اعطي الحر فرصه، شوف،
0: خذ اجازه. تبي اجازه؟ تك اجازه، خذ اجازه، روح جوب المملكه، ما فيها شيء.
1: خلنا ناخذ كرفان اول.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم مستمعينا الكرام هذه الصباحات الجميلة من صباح المملكة، ونرحب بكل اللي انضموا معانا في هذه الساعة الأخيرة من حلقتنا لهذا اليوم. اليوم وسط كذا كثرة الكتاب وسهولة الكتابة، وأيضا مع توفر كل السبل، لابد أنه يتميز كاتب بأسلوبه باجتهاده ليصل إلى القراء ويكون داعم للكتاب. اليوم في فقرة كاتب ومقال رح يسعدنا أننا نتعرف على ضيفتنا الأستاذة بشرى فرج الأحمدي، كاتبة ومؤسسة منصة 23 من إبريل، ونقولها يسعدنا صباحك.
1: يا أهلا، صباح الخير.
0: يا هلا والله. اليوم خليني أبتدي معاكي كذا أستاذة بشرى، أنه نقول لكل كاتب يمكن قصة إلهام بدأ فيها، حدثين اليوم عن دخولك مجال التأليف.
1: طبعا إلهام أي كاتب ما يأتي في يوم وليلة، يأتي بالتدريج. بالنسبة لي أنا إلهامي كان من القراءة، يعني أنا نشأت في بيت قارئ، والدي ووالدتي يعني قراء من الطراز الأول، وكان دائما في البيت يعني عندنا محاطين بالكتب، لدرجة أن والدي كان مكافأته على يعني نجاحي أنا وإخوتي كان كتب، وخاصة من سلسلة المكتبة الخضراء اللي كانت يعني منتشرة وإحنا صغار، فكان يعني دائما الكتب مصدر إلهام أول لي. لما عندما كبرت قليلا يعني أردت أني أصنع شيء مشابه، يعني كانت هذه المنتجات الورقية التي بين يدي يعني منتج رائع ويأخذني للعالم ساحر، فتمنيت أني أصنع شيء مشابه لها، وفعلا كان لي يعني بعض المحاولات القصصية والمحاولات الشعرية في المدرسة، كنت المفضلة عند معلمات اللغة العربية وبالذات في مادة التعبير، وكنت أشارك يعني في كتابة مواضيع الإذاعة وفي المحافل المدرسية. كل ما كنت أكبر كان هذا الموضوع يتحول يعني إلى هاجس، إنه متى أنشر كتابي الأول ولماذا لا تتحول

0: هذه الكتابات التي أكتبها إلى عمل يصل للآخرين. ومن هنا جاء الإلهام أنه ممكن أنا أيضا أصنع شيء يشبه الكتب التي أقرأها وأحبها.
1: يعني أستاذة بشرى، يعني من وجهة نظرك متى كذا يحس الكاتب أنه مستعد أنه يدخل مجال التأليف؟ هل برضو سرعة إنجاز المؤلف الأول ممكن يكون دليل على تمكنه؟
0: لا، هو ليس دليل، وهذا يعني من الأخطاء اللي دائما يعني الكتاب يعني في مؤلفاتهم الأولى يرتكبونها. هو يكون في حماس لسرعة النشر، وأنه يرى اسمه مطبوع على غلاف كتاب وفي يعني على أرفف المكتبات، وهذا يعني حق مشروع لكل كاتب أنه يحلم بهذا الشيء. لكن يعني نتمنى عدم السرعة في الإنجاز، لأنها هي ليست مقياسا. الكاتب يعني يعرف أنه هو مستعد لما يدرك أن الكتابة مثل ما ذكرت لك قبل قليل هي ليست مجرد إلهام. يعني يعني الكاتب لازم ما يعتقد انه والله هو في لحظه من اللحظات التامل نزل عليه الهام ووضع الكلمات اللي نزلت عليه في كتاب فانه الان اصبح جاهز للنشر. لا طبعا، هناك الكثير من الصبر على النص، لازم يكون في مراجعه، لازم يكون في اعاده صياغه، لازم كمان يكون في عدم تعلق بالنصوص. يعني مو معناته ان انا كتبت نص لازم اتعلق فيه وينشر كما هو، لا، انا اتقبل النقد ونتقبل الحذف والتعديل والإضافة.
1: على ذكر التعلق، دائما يرتبط الكاتب بمؤلفه الأول، ويعني بنعرف مؤلفك الأول وإيش يحتوي عليه في يعني محتواه.
0: أيوة، الكتاب الأول تقريبا في 2017 نشرته، هو كان عفوي لكن كان صادق جدا. اسمه كان مرحبا أنا إنسان، وأنا كتبت بناء على ملاحظاتي. أنا إنسانة يعني أحب أن أراقب الناس عن كثب في المحطات وفي الشوارع وفي التجمعات، دائما أحب أراقب التفاعلات الإنسانية بين الناس، كيف يتفاعلون بينهم بين بعض، كيف شخصياتهم تختلف. يعني أنا إنسانة متأملة من الدرجة الأولى، فوجدت كثير من سوء الفهم. يعني كثير من الناس ما يفهم الشخص الآخر أو أنه يعني يقصي الشخص الآخر بسبب الاختلافات بينهم. فمن اسم الكتاب مرحبا أنا إنسان أنه أنا وأنت يعني كلنا بشر، كلنا إنسان، والمفروض أننا نصل إلى نقطة نقدر فيها أنه نتفاهم مع بعض. فالكتاب كان عبارة عن مقالات، تقريبا 33 مقال، كل مقال يعني تحدث عن حالة إنسانية خاصة وكيف ممكن نفهمها وكيف ممكن أننا يعني نجد أرضية مشتركة للتفاهم.
1: الحقيقة كتاب شيق، يعني لابد أن نقتنيه وكمان نقرأ، لأنه زي ما تقولين أنه الإنسان يعني يشترك مع الآخر في نفس السلوكيات الإنسانية، يمكن فلابد أنه نفهم فين إحنا نتشابه وفين إحنا نختلف. برضو عندي منصة 23 أبريل، وهي لفتت نظري يمكن لأنها تاريخ ميلادي، فحضرتك أسستي هذه المنصة، يعني نبي نعرف السبب وراء اختيار هذا الاسم وإيش الهدف من تأسيس هذه المنصة.
0: لا يعني أنت تحبي هذا اليوم عشان يوم ميلادك، الآن راح تحبي أكثر لما تعرفي إيش السبب. يعني الاسم هو له رمزية كبيرة في عالم القراءة، هو اليوم العالمي للكتاب.
1: الله،
0: يعني هذه مناسبة أقرتها اليونسكو للاحتفال بالقراءة، لأنه يصادف يعني في التاريخ وفاة أدباء عالميين، يعني مثل شكسبير وسيرفانتس توفوا في هذا اليوم. فتخليدا لذكراهم أنه في هذا اليوم نحتفل بأننا نقرأ كتب. فأنا وقت ما فكرت أعمل المنصة قلت إيش في أجمل من أننا نخلد ذكرى الكتاب، أنه وصلت لنا كتبهم ونقرأها.
1: فإذا المنصة هذه مليئة بأسماء معينة من الكتاب مؤلفاتهم؟
0: أيوة، إحنا عندنا يعني في النادي، يعني إحنا بدأنا بأربعة عضوات فقط، الآن ما شاء الله يعني بدأنا من 2018، الآن يعني عندنا قريب 200 عضوة، في من جميع يعني أطياف المجتمع. يعني في عندنا المدققات اللغويات، في الكتاب، في القراء النهمين. يعني إحنا هدفنا كان نخلق مساحة نجمع القارئ مع الكتاب. وعلى فكرة إحنا في نادي 23 أبريل أو 23 من أبريل ليس فقط للقراءة بل كمان للنقاش والتفكير ونتبادل التجارب. وهذه يعني من أكثر الأشياء يعني اللي إحنا دائما نجتمع حولها، إننا نتبادل التجارب حسب الكتب اللي إحنا نناقشها. وعندنا كثير من المبادرات وورش العمل، يعني نحاول نجعل الكتاب جزء من الحياة اليومية وليس فقط نشاط موسمي مثل معارض الكتب.
1: برضو من خلال تجربتك في مجال الكتابة والتأليف أستاذة بشرى، كيف كذا الكاتب يستمر في نفس التأليف؟ هل بعدد مؤلفاته؟ يعني هل نقدر نقول إنه عدد المؤلفات ترتبط بنجاح الكاتب؟
0: لا، هو استمرارية الكاتب ونجاحه مرتبطة بقدرته على أنه يتجدد، على أنه يطرح فكرة جديدة، أو أنه يطرح مستوى أفضل في كل مؤلف في يعني ينزله. أما بالنسبة يعني عدد الكتب، لا، يعني إحنا نرى الآن في واقع النشر في عالمنا العربي أنه في بعض الأشخاص أصدروا كتاب واحد، يعني منهم محمد عزيز، أو عفوا عزيز محمد، يعني ألف رواية قبل عدة سنوات، ما شاء الله تبارك الله، يعني أحدثت صدى لدرجة أنه كثير من القراء كانوا يسألونه متى رح تنزل الرواية الجديدة اللي هي روايته حالة حرجة للمدعو كاف، وأنزل يعني في معرض الكتاب الماضي روايته الثانية، وتهافت الناس لشرائها فقط لأنه عنده رواية واحدة وحيدة يعني، بينما آخرون لديهم عشرات الكتب دون أن يحدثوا أي تأثير حقيقي. فالنجاح في رأيي يقاس بمدى وصول الفكرة للقارئ وليس بعدد الإصدارات.
1: هل نقدر نقول إنه يعني السوشيال ميديا اليوم أصبحت يمكن أيضا برامج الذكاء الاصطناعي تسببت يمكن ركاكة في أسلوب الكاتب وأيضا محدودية أفكاره؟
0: هي أدوات يعني، والنتيجة نتيجة الكتاب يعني اللي معتمد عليها تعتمد على طريقة استخدامها. يعني مثلا السوشيال ميديا ساهمت بلا شك في ظهور أصوات وأسماء جديدة، وهذا شيء ما كان متوفر سابقا قبل السوشيال ميديا، كان بصعوبة يستطيع الكاتب أنه يظهر للناس، لكنها أيضا يعني من ناحية أخرى شجعت على الاستعجال في النشر. وحتى على فكرة الذكاء الصناعي هو سلاح ذو حدين، يعني يمكن أن يساعد في البحث والتنظيم، لكن يعني استحالة أنه يخلق فكرة إنسانية حقيقية. يعني الخطر ليس في الأداة، بل أن الكاتب يعتمد عليها تماما بدلا من أنه يطور صوته الخاص الذي ينقله إلى القارئ.
1: برضو يعني أنه يطور صوته ينقله للقارئ، يعني على أساس أنه يصل لرغبات القراء، يمكن هل لابد أنه الكاتب يكون على دراية برغبة القارئ، ولا أنه يجذب القارئ لمحيط ما يكتب؟
0: جميل. لا، هو طبعا لازم يكون متوازن، التوازن هو الحل، لأن الكاتب الذي يكتب فقط لإرضاء القارئ قد يفقد صوته، وهو ما نسميه بالكاتب الجماهيري الذي فقط يكتب لإرضاء الجمهور، لكن كذلك الكاتب الذي يتجاهل القارئ تماما قد لا يصل للقارئ. لذلك الكاتب الذكي هو من يكتب بصدق ثم يقدم هذا الصدق بطريقة قادرة على جذب القارئ، لأنه في النهاية العلاقة بين القارئ والكاتب هي علاقة تفاعلية وليست ذات يعني اتجاه واحد.
1: برضو أنت عندك أستاذة بشرى تجربة ثانية في التأليف، كيف كانت هذه التجربة؟ حدثينا برضو عن كتابك، وإيش الدروس اللي تعلمتيها من التجربة الأولى؟
0: جميل. أنا كتابي الثاني يعني مؤخرا، يعني أجدد من القديم، تقريبا 2022، اسمه كتيبة من الديدان. يعني هو كان أكثر وعي وأقل اندفاعية أكيد من المؤلف الأول. كتبت كتيبة من الديدان نابع من الخبرة اللي مريت فيها كمؤسسة ومديرة لنادي 23 من أبريل. كتبت فيه كل الأسئلة والقضايا اللي تهم القراء، واللي أنا واجهتها وأجبت عنها شخصيا. يعني في اجتماعاتنا كنا عندما نجتمع ونلتقي بالقراء في ورش العمل وفي الندوات، كنت يعني أطرح مواضيع كنت أجد أنها تلفت انتباه الجمهور وجدا يعجبون فيها، اللي هي قضايا القراءة، أنه مثلا ليش أنا أعجب بكتاب وشخص آخر لا يعجب بهذا الكتاب، ليش مثلا أنا أقرأ كتاب وأول ما أغلق الغلاف أنساه. فكل هذه القضايا أنا كنت أجيب عنها بشواهد وبأدلة يعني قصص كثيرة، فكانت تجذب القراء، فضمنتها في داخل الكتاب اللي هو كتيبة من الديدان. أما عن ماذا تعلمت، يعني الرقم واحد اللي هو أهمية التخصص في موضوع الكتاب. يعني زي ما قلت لك، الكتاب الأول كان مجموعة من المقالات عن مجموعة من القضايا، لكن لا، أنا تعلمت أنه يعني التخصص في موضوع الكتاب هو الأجمل والأفضل، وكذلك أهمية البحث المكثف عن الموضوع. يعني كل موضوع كنت أطرحه يعني بحثت عنه يعني لمدة شهور وشهور حتى يطلع في النهاية بشكل بإذن الله يرضي القارئ.
1: يعني هو في النهاية القارئ رح يستفيد، يا أما يفتح له آفاق للتفكير جديدة أو في ذاته أو في تفكيره، وبرضه يا أما يعطيه الكتاب معلومة جديدة أو إنه يمتعه يقضي

0: مع وقت ممتع يعني للمتعة والفرح. يعني هي لابد أنها تعطيك الكتب شيء من هذا، فما بالك إذا كانت كلها مع بعض أعطتك نفس المعلومة وبهجة في الكتابة، وأيضا
1: متعة وفائدة. صحيح.
0: وفتحت نقاط داخل ذاتك أنت لأول مرة يمكن تشغلين عليها الضوء أو تلقين لها بال. برضو يعني إحنا حابين نسألك عن المستقبل، هل في كذا في كتاب تعملين عليه سينشر قريبا؟
1: أيوة إن شاء الله. والله في كتاب أعمل عليه من سنين، يعني تقريبا من أكثر من 3 سنوات، لم يرى الضوء لحد الآن لأنه موضوع شوية حساس، وكما ذكرت من تجربة شخصية اللي هو قاعدة يعني أكتب عن أو أبحث كذلك. يعني أنا باحثة بالدرجة الأولى، أبحث عن معلومات ثم أرصدها، اللي هي كيف علاقة الكتابة بالأمومة. كيف الأمهات الكاتبات ينظرون إلى الكتب، وكيف أنها ممكن تأخذ من وقت الأمومة الخاص، وكيف ممكن انه يوازنوا بين الامور. وطبعا في قصص كثيره في التاريخ، سواء في العالم العربي في العالم الغربي، عن امهات فعلا كانوا كاتبات وكيف اثر هذا الشيء عليهم في الناحيتين. وباذن الله قريبا ان شاء الله انه يصدر.
0: باذن الله نتمنى لك التوفيق. الاستاذه بشرى فرج الاحمدي، شكرا. كاتبه ومؤسسه منصه 23 من ابريل، كل الشكر لك على هذا اللقاء الجميل والممتع ايضا. يعطيك العافيه. شكرا لك.
1: شكرا جزيلا. يعطيك العافيه استاذه بشرى.
0: يا هلا بك والله.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
4: صباح المملكة.
6: كأس العالم 2034 مع النمل.
7: ست نسخ من مونديال العالم شهدت تواجد المنتخب السعودي، إذ شارك خلالها 139 لاعبا، إلا أن قائمة أكثر اللاعبين السعوديين مشاركة في كأس العالم فضمت اسمين هما حارس القرن محمد الدعيع والأسطورة سامي الجابر بواقع 4 مشاركات مونديالية.

0: اهلا وسهلا وتلا وجبلا وزلزالا وبركانا من غير شر.
1: حياكم الله.
2: ما في صحراء في القصه.
0: ها؟
2: ما في صحراء
0: وصحراء.
2: ايه
0: هلا وسهلا. لازم شوف شوف شوف تعرفون اوكي دائما مناقر.
2: ليه
0: دائما مناقر؟
2: قاعد اساعدك ادمك.
0: الله يحييكم مستمعينا في برنامج صباح المملكه، حياكم اينما كنتم اينما حللتم. طبعا وش عندنا يا بدريه الحين قاعد تقولين في شيء؟ تقولين بقول لك شيء، بقول لك شيء،
2: قل لك شيء، فقره قل لك شيء اليوم. يقول لك فقره قل لك شيء، في كذا تفاصيل في ارضنا وفي نباتات كذا تنبت بعد المطر. عشان كذا انا قلت لك صحراء. نلقي كذا فيها قصص حياه ما هي بسيطه. تحمل قيمه كبيره للبيئه وتحمل قيمه كبيره ايضا للانسان.
0: يا سلام.
2: من بين هذه النباتات يبرز نبات النفل.
0: أوبا.
2: إيه مرة أترى أنا أحب نبات النفل.
0: شو هيدا؟
2: هو واحد من أهم النباتات العشبية البرية في بيئتنا وفي مملكتنا الحبيبة.
0: أيوة.
2: واللي ما يقتصر حضوره على الشكل الأخضر الجميل، لا له دور أساسي وعنصر أساسي في توازن الطبيعة.
0: أيوة.
2: وش يقول لك الخبر؟ يقول لك يبرز نبات النفل بوصفه أحد أهم النباتات العشبية البرية في البيئات الطبيعية لما يحملهم من قيمة بيئية واقتصادية وثقافية.
0: يا سلام. ويسهم أيضا

0: الأمطار الشتوية، وطبعا يغطي مساحات واسعة من الفياض والسهول في مختلف مناطق مملكتنا الحبيبة، وتعد أيضا منطقة الحدود الشمالية من أبرز المواطن اللي ينتشر فيها بكثافة وخاصة خلال موسم الربيع.
1: ويكتسب النفل أهمية خاصة كأحد النباتات الرعوية الغنية، إذ يشكل مصدرا غذائيا مهما للماشية، إلى جانب ما يتميز به من خصائص طبية وعطرية، والأمر الذي يجعله موردا طبيعيا متعدد الاستخدامات واللي يجمع بين الفائدة البيئية والاقتصادية.
0: فإذا النفل مو مجرد نبات ينمو بعد الأمطار، لا، هو أيضا شريك في تحسين خصوبة التربة من خلال قدرة على تثبيت النيتروجين، وأيضا زي ما قرينا برضو هذا الدعم المباشر لاستدامة الغطاء النباتي في مناطقنا الرعوية، ينتشر زي ما ذكرنا في السهول والفياض، ويزدهر أيضا مع الأجواء الرطبة، ويترك بصمته بشكل واضح في مواسم الربيع، خاصة في المناطق الحدود الشمالية. اليوم
1: تو ندري انه يستخدم لعلف، يقول لك علف ممتاز للماشية. والله عجيب.
0: طبيعي. والحليب يقولوا لك اللي يحلب بعد تناول هالف مواسم الربيع يجي كذا له نكهه عطريه، ترى لذيذ مره،
1: سبحان الله،
0: يختلف عن انه اذا اكلت من شيء غير طبيعي،
1: سبحان الله.
0: فاذا هذه قيمه بيئيه وقيمه اقتصاديه وثقافية أيضا، تستحق أن نتأملها، تستحق أن نتعرف عليها. النفل يبقى مثال حي أنه كيف أنه الطبيعة تعطينا أكثر مما نتوقع، نبات بسيط في شكله لكنه عميق أكيد في أثره، كذا يحسن التربة، مصدر غذائي مهم للمواشي زي ما قلت يا فهد، وأيضا يستخدم له استخدامات عطرية وأيضا استخدامات طبية. طبعا فهد قاعد يسوي سيرش على النبات.
1: إيه والله، قاعد أبحث وأشوف شكله حتى كمان.
0: فهو من أهم، أو يظل النفل واحد من كنوز بيئتنا في مملكتنا الحبيبة اللي يستحق الاهتمام والحفاظ. إيش لقيت؟
1: طلع هذا شكله أوكي.
0: شوف
1: هذا.
0: إيه هذا هو.
1: والله جميل شكله،
0: حلو. أيوة. يجي معاه ترى زهرة
1: صفرة كده،
0: صفرة يسمونها النوار،
1: سبحان أيه. الله.
0: فنرجع، إذن لابد أن نرجع نأكد على العناية بهذا الغطاء النباتي، أنه مو رفاهية بس أنه مسؤولية تتضمن استدامة بيئتنا وأيضا تحافظ على توازنها للأجيال القادمة.
1: لا شك، ودائما ترى أمور المحافظة يعني الواحد يتجنب قضية الرعي الجائر، المخلفات في الأماكن الصحراوية النباتية أو التي يعني تمتاز بالغطاء النباتي الجميل خصوصا في فصول الربيع، أو الناس اللي بيطلعونك شتون، وهذا يعني حاول أنك تتجنب يعني نوعا قدر الإمكان أنك ما تسير بالسيارة إلا في المسار المخصص، وعدم أيضا إتلاف بعض هذه النباتات. والله جميل ترى، فعلا ترى شفتي ذاك اليوم يوم رحت خط الحفر الباطن،
0: الله
1: يا الله يا الخط يا جماعة، يعني خضار على مد البصر. أنا هذا اللي تفاجأت منه، ترى طريق صحراوي بحت، لكن غطاء النباتي اللي عليه
0: كذا عطرف الطريق يجي أخضر،
1: جنون. لا كنا بساط، وطريق واحد سيدة، لا يمين ولا يسار، وكله غطاء نباتي والجو زين. لا إله إلا الله. فنحاول قدر الإمكان يا جماعة شوي نهدى، ولا لا يا بدرية؟
0: إلا ولا لا يا عبد العزيز؟
1: ايش رايك عبد العزيز، تبي تطلع ولا ما تبي تطلع؟
0: يقول اوكي يلا نطلع.
1: لازم ضروري؟ طب ما نعتذر؟
0: لا ما في اعتذار.
1: اوكي.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة. السعادة ما تجي صدفة. ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة, السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه. مع اقتراب موسم الحج تبدا الاستعدادات مبكرا في جده باعتبارها البوابه الاولى لضيوف الرحمن، حيث يعمل التجمع الصحي الثاني بجده على رفع جاهزيته الطبيه لضمان بدايه امنه وسلسه لرحله الحجاج. لتفاصيل اشمل معنا عبر الهاتف الدكتور محمد سعيد عبد الغني، مدير إدارة الصحة العامة والمجتمعية بتجمع جدة الصحي الثاني. حياك الله وبياك دكتور محمد.
1: الله يبقيك وحياكم الله وشكرا لكم على استضافتنا.
0: حياك الله وبياك. بداية دكتور محمد، نود البدء بكيف يستعد التجمع الصحي الثاني بجدة من ناحية، خلينا نتكلم عن الجاهزية الطبية وتوفير الكوادر، وأيضا خصوصا في نقاط الوصول مثل مطار الملك عبدالعزيز الدولي.
1: يعطيك العافية. طبعا في تجمع جدة الصحي الثاني يعني حنا بنشتغل على الجاهزية من بدري، يعني بنجهز التجهيزات الطبية والوقائية قبل يعني وصول الحجاج بفترة كافية. نركز على موضوع الطاقة التشغيلية ورفعها في المنشآت، والتركيز في نقاط الوصول المهمة مثل مطار الملك عبدالعزيز الدولي. إضافة إنه حنا أكيد بندعم يعني توفير الكوادر الطبية والتمريضية المدربة بشكل جيد على الطوارئ ومباشرة الأمراض المعدية والاشتراطات الوقائية، ونجهز نقاط فرد طبي ونتحقق كمان من الاشتراطات الصحية واستيفاء التحصينات للحجاج. فهدفنا إنه إحنا نقلل من انتقالية يعني احتمالية انتقال العدوى من الحجاج إلى هذا البلد.
0: جميل. طيب لو أردنا الحديث عن أبرز الخطط الاستباقية التي تم العمل عليها هذا العام لضمان يعني جاهزية المنشآت الصحية في تجمع جدة الصحي الثاني قبل وصول الحجاج وتقليل أي ضغط متوقع.
1: طيب يعني في كل عام حنا نبدأ من بدري يعني بخطط استباقية، وتكون الخطط هذه واضحة. الهدف فيها إنه حنا نقلل من الضغط على المنشآت الصحية من خلال الوقاية قبل العلاج. فبالتالي حنا عملنا فرضيات ميدانية وسيناريوهات واقعية طبعا لأحداث ممكن إنه هي نواجهها في موسم الحج. وبالتالي رفعنا طبعا الطاقات السريرية في أقسام الطوارئ والعناية المركزة، التشديد أيضا على موضوع إجراءات مكافحة العدوى في كل المنشآت، وعملنا ورش تدريبية للممارسين الصحيين وفق الأنظمة والأدلة الإرشادية الخاصة بمكافحة العدوى. كمان في طبعا التنسيق بيكون مع الجهات ذات العلاقة بحيث أنه جميع الأدوار تكون متكاملة وما يصير عندنا أي يعني دروب أو أي ارتباك في حال يعني وقت الضغط في موسم الحج.
0: نعم. طب دكتور محمد، أنا ودي أسأل أيضا، هل يتم تقديم هناك لقاحات لحجاج بيت الله القادمين إلى مثلا المطار، يعني في المطارات وما إلى ذلك؟
1: بالنسبة للحجاج هم المفترض أنهم يعني ما أخذوا تأشيرات الحج وجهزوا لي يعني القدوم للمملكة، إلا هم مكملين جميع الاشتراطات الصحية من تطعيمات وغيرها. لكن في بعض الدول طبعا يطبق عليها اشتراطات اللي هي الاشتراطات الدولية للمنافذ بتقديم بعض اللقاحات وبعض الأدوية، بحيث انه يعني هذه الدول يكون في عندها بعض الأمراض او بعض الأوبئة تكون منتشرة، فلمنعها بيتم تقديم هذه الاشتراطات الوقائية حال وصولهم.
0: جميل. طيب كيف يتم تجهيز الفرقة الطبية دكتور محمد، ورفع أيضا مستوى التنسيق بين الجهات الصحية في منشآت تجمع جدة صحي ثاني لضمان بداية سلسة وآمنة لموسم الحج؟
1: أعطيك العافية. طبعا أكيد إحنا بنركز على موضوع تأهيل الفرق الطبية والكوادر الصحية المدربة والقادرة على التعامل مع الحجاج في هذا الموسم. إحنا بنفكر طبعا بموضوع الفكرة الوقائي مو فقط العلاجي، فالوقائي دائما تكون قبل العلاج.
0: نعم.
1: فبالتالي بيكون في برامج تدريبيه مكثفه بحيث انه يتم تدريب الكوادر هذه على موضوع الاكتشاف المبكر لحالات مرتبطه بالحج، مثل طبعا الاجهاد الحراري او موضوع الامراض التنفسيه او غيرها من الامراض المعديه. وبالتالي نوحد الاجراءات والبروتوكولات الوقائيه في كل مكان. تفضل.
0: جميل جميل. انا تفضل دكتور محمد.
1: يعطيك العافية. أكيد طبعا يعني في موسم الحج إحنا بنرفع الجاهزية بشكل جدا كبير، فغرفة القيادة والتحكم لمتابعة المؤشرات الصحية دائما أول بأول، تكامل عالي يكون بين المنشآت والجهات الصحية الأخرى اللي إحنا فيه ارتباط مباشر أو غير مباشر معهم. كل هذه الأشياء هي هدفها إن إحنا نحافظ على صحة ضيوف الرحمن ونضمن بعون الله وتوفيقه أنه يكون موسم حج آمن ومنظم بشكل جيد.
0: طيب دكتور محمد، ماذا عن أيضا ذوي الأمراض المزمنة، القلب، الضغط، السكري، ما إلى ذلك؟ هل هناك بروتوكولات معينة للتعامل لذوي أو لهؤلاء أصحاب الأمراض المزمنة؟
1: بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، يعني في تجمع جد الصحي الثاني احنا كثفنا موضوع الرسائل التوعوية والبرامج التدريبية التوعوية للحجاج، بحيث انه الحجاج سواء حجاج الداخل او الخارج يتم تقديم المعلومات لهم بحيث الالتزام بالادويه، عمل الفحوصات اللازمه قبل ما يجوا، ما يهملوا موضوع الاكل، ما يهملوا موضوع شرب المويه بشكل جيد، خصوصا انه خلاص تقريبا يعني احنا دخلنا في موسم الصيف وبدا ارتفاع في درجات الحراره
0: فعلا.
1: فيتم التنبيه عليهم على جميع هذه الامور، يتم تقديم النصائح لهم باللغات مختلفه في ارض الميدان في مطار الملك عبد العزيز، وأيضا في النقاط اللي احنا بنقابل فيها الحجاج.
0: جميل. ختاما دكتور محمد، نود من كلمة أخيرة نختم في هذا اللقاء.
1: مهم جدا على كل شخص يعني راغب في الحج أو رح يعمل في الحج أنه هو أخذ التطعيمات الوقائية، وأهمها وبشكل إلزامي حسب توجيهات وزارة الصحة اللي هو تطعيم الحمى الشوكية، وكما يوصى أيضا بأخذ لقاح الإنفلونزا وكوفيد الجرعة المعززة. مهم جدا لأصحاب الأمراض المزمنة الالتزام بالعلاجات الموصى بها من الطبيب على حسب الجرعات اللي تم صرفها له، تجنب التعرض للشمس بشكل مباشر لفترات طويلة، يعني تقريبا هذه أبرز النقاط اللي لازم إحنا ننتبه لها في هذا الموسم، ونتمنى للجميع إن شاء الله السلامة والعافية، وإنه يكون حج هذا العام لضيوف الرحمن يكون حج إن شاء الله موفق وسهل وسلس لهم
0: بإذن الله. كل الشكر لك دكتور محمد بن سعيد عبد الغني، مدير إدارة الصحة العامة والمجتمعية بتجمع جدة صحي الثاني. شكرا على إثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج تواجدك معنا.
1: سعيد بتواجد معكم، شكرا لكم على الاستضافة وموفقين يا رب.
0: وياك إن شاء الله في أمان الله.
1: فمان الكريم.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا في آخر وقفة من عمر البرنامج. طبعا فيه علم طيب مجهزة بدري خاشة بالتباشير. شو السالفة؟
1: خبراء عن النفس.
0: أوف أوف أوف.
1: موضوع فيه
0: شو يقول؟
1: يقولون لك إنه الشخصية الأكثر مرونة أو الشخص الأكثر مرونة هو اللي ينهار في هدوء.
0: الله.
1: الدراسة الحديثة تناقش الصورة النمطية للمرونة وتقول إنه تشدد على إنه الشخص المرن يجب ألا يظهر أي ضعف أو انزعاج.
0: تظهر الأبحاث أيضا المرونة هذه ليست بس مقاومة للعواطف السلبية بل تتعلق بكيفية التعامل معها. الأشخاص الأكثر مرونة يدركون مشاعرهم ويعبرون عنها ثم يعودون للنهوض من جديد بغض النظر عن الأحوال. يعني يتخذون من الانهيار طرق مختلفة لتحمل المحن.
1: برضو في تقرير صادر أكد إنه كبت المشاعر ليس دليلا على القوة بل على العكس، فإن القدرة على مواجهة المشاعر بدلا من تجنبها هو ما يظهر قوة أو قوة حقيقية.
0: وتشير أدلة علمية لأن كبت المشاعر يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التوتر الجسدي والنفسي. الدراسات أوضحت أن الأفراد الذين يقاومون مشاعرهم السلبية هم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل نفسية لاحقا.
1: وبرضو في دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا وجامعة تورنتو أوضحت أنه الباحثون يقولون أنه تقبل المشاعر السلبية يعزز من الصحة النفسية بالمقارنة مع رفضها. الأشخاص اللي يشعرون بمشاعرهم الحقيقية يكونون أكثر سعادة ورفاهية.
0: ومع ذلك فإن الانهيار الهادي يجب أن ينظر إليه كمتنفس ضروري لحماية النفس من الضغط الزائد. يجب على الشخص أن يمنح نفسه مساحة آمنة للتعبير عن مشاعر بدون خوف أو تردد.
1: برضو تظهر الأبحاث أن الأشخاص المرنين يتخلصون من المشاعر بسهولة ويعبرون عنها ثم يتركونها، مما يساعدهم على تجاوز الصعوبات بشكل أسرع ويتجنبون التشبث بأحاسيسهم السلبية. وش رايك؟
0: أنا أشوف أنه
1: عجبتني التشبث.
0: أنا أشوف أنه رائع. ما هي ما قلتي تشبث بغض تشقلب. لا لا، أنا صراحة أشوف أن الشخص اللي فعلا يتعامل مع مشاعر السلبية مو يعترض عليها. الاعتراض كيف يكون؟ أنه يسخط، أنه يا الله إيش هذا، ليش أنا سويت قدمت. عبر أو تقبل حتى بدون ما تعبر وتفضفض. ترى ممكن تعبر لحالك، ممكن بكتابة، ممكن لفضفض لشخص غريب جدا، لكن تقبل هالمشاعر وتقبل الحدث بمشاعر. لما تتقبل ترى راح يهون عليك الأثر والوجع في قلبك. Trust me.
1: احنا وصلنا نهاية الحلقة،
0: اعتذر.
1: سريعة مرت هذه الحلقة.
0: أيوة.
1: كل الشكر لكل متصلين وكل ضيوفنا. شكرا لطاقم العمل هناء الصباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي، عبد العزيز الجربوع من التنفيذ، وايضا رهف المطيري. شكرا لي انا بدري خالد، وايضا الفهد الغامدي. شكرا فهد.
0: شكرا، الله يطول عمرك. نلقاكم ان شاء الله غدا
1: عدم.
0: الى ذلك الوقت كونوا سعيدين واسعدوا من حولكم، وفي امان الله.
1: في امان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
3: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
7: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
3: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
9: المستشار على إذاعة الرياض.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. بعد 10 أعوام على انطلاق رؤية السعودية 2030، تقف المملكة اليوم أمام محطة اقتصادية وتنموية مفصلية تجمع بين كشف حساب الإنجاز وبداية مرحلة الحسم. فمن جهة يأتي تقرير رؤية السعودية 2030 لعام 2025 ليقدم قراءة شاملة لما تحقق خلال العقد الأول من التحول، حيث أظهر التقرير أن 93% من مؤشرات الأداء حققت مستهدفاتها أو تجاوزتها أو شارفت على تحقيقها، فيما اكتملت أو تسير وفق المسار المخطط 90% من مبادرات الرؤية، في مؤشر يعكس نضج الحوكمة وارتفاع كفاءة التنفيذ وتحول الرؤية من مرحلة البناء والتأسيس إلى مرحلة تعظيم الأثر. ومن جهة أخرى، أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم إطلاق المرحلة الثالثة من رؤية السعودية 2030، وهي المرحلة الأخيرة الممتدة حتى عام 2030، مرحلة لا تقتصر على استكمال ما بدأ، بل تركز على رفع الجاهزية وتكييف أساليب التنفيذ وتسريع الأثر الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز دور القطاع الخاص وتنمية القطاعات الواعدة وترسيخ مكانة المملكة كاقتصاد عالمي أكثر تنوعا وتنافسية واستدامة. إذا نحن أمام سؤال اقتصادي كبير، ماذا يقول تقرير 2025 عن حصيلة العقد الأول؟ وما دلالات إطلاق المرحلة الثالثة اليوم؟ وهل تدخل المملكة السنوات الخمس الأخيرة من الرؤية من موقع الإنجاز فقط أم من موقع الحسم وتسريع التحول نحو 2030؟ هذه المحاور مستمعينا الكرام نفتحها اليوم مع ضيفنا أو ضيف الاثنين الدائم الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام. حياك الله دكتور.
11: يا هلا وسهلا، الله يحييك أستاذ محمد، تحية لك ولكل المستمعين الكرام.
10: أولا دكتور، يعني نبدأ من الصورة الكبرى، تقرير رؤية السعودية 2030 لعام 2025 لا يبدو مجرد تقرير سنوي، بل أقرب إلى كشف حساب لعقد كامل من التحول. التقرير أشار إلى أنه 93% من مؤشرات الأداء حققت مستهدفاتها أو تجاوزتها أو شارفت يعني على تحقيقها. دلالات هذا الرقم اقتصاديا وأيضا تنمويا.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حقيقة أستاذ محمد، يعني مقدمتك الرائعة حول تقرير الرؤية 2025 بالفعل تستحق هذا التقرير الرائع. احنا بنتذكر في عام 2016 كان العالم يسأل هل ستستطيع المملكة العربية السعودية أن تتغير وفق ما نشاهد في هذا التخطيط؟ اليوم زي ما ذكرت بعد عقد من الزمن الأرقام هي التي تجيب بدلا عنا. كما ذكرت من مؤشرات الأداء تحقق ما يقارب 93%، حوالي 935 مبادرة نفذت على أرض الواقع. في عام 25 وصل إلى المملكة 123 مليون سائح. مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي وصلت إلى 55%. 22 مركز المملكة في مؤشر السعادة العالمي. هذه ليست وعود، هذه وقائع، هذه حقائق. رؤية 2030 حقيقة لم تنتهي عند تقرير 2025، بل أنا أعتقد أنها ستبدأ فصل جديد وفصل قوي جدا الآن مع ما أعلن عنه سمو سيدي ولي العهد. حب أتذكر في 2016 كانت الحقيقة طموحات كبيرة جدا من خلال رؤية 2030. اليوم في أرض الواقع لدينا أكثر من 700 شركة عالمية فتحت مقراتها الإقليمية في المملكة. الشباب السعودي يمتلك أكثر من 474 ألف منشأة. لدينا نسبة تملك الأسرة السعودية للمساكن وصلت إلى أكثر من 66%. الأبواب الحقيقة في اقتصادنا الوطني تضاعفت بشكل كبير، وهذا هو الأثر الرهيب والأثر الكبير في الرؤية 2030. التقرير يمكن تناول أرقام كبيرة وأرقام ضخمة، لكن بكل أمانة أنا خليني أبدأ بالمقارنات، لأن المقارنات هي الرقم اللي بيعكس حقيقة فين كنا وفين صرنا. يعني خلينا نبدأ بحجم اقتصادنا الوطني. اقتصادنا الوطني في عام 2016 كانت قيمته حوالي 3.7 تريليون ريال. اليوم في 2025 بنتكلم على 4.9 تريليون ريال، زيادة بحوالي 31%. الصادرات غير النفطية في عام 2016 كنا بنتكلم على 241 مليار ريال، قفزنا 156% في عام 2025، وأصبح حجم الصادرات غير النفطية بنتكلم على 623 مليار ريال. الاستثمارات الأجنبية كانت في عام 2017، طبعا الاستثمارات الأجنبية في المملكة كانت في عام 2017 بنتكلم على 28 مليار ريال، في العام 2025 133 مليار، قفزة بحوالي 375% زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة. حصة الإيرادات غير النفطية،
10: طيب ما الذي عملته المملكة لتحقيق ذلك؟ يعني فيما يتعلق في بملف الاستثمار، وهو طبعا كما ذكرت أحد المحركات الأساسية لأي تحول اقتصادي.
11: شوف، الاقتصاد والاستثمار الحقيقة أنا أعتقد أنه زي ما ذكرنا ارتفعت التدفقات للاستثمار الأجنبي ارتفاع هائل وضخم جدا بسبب ما تم على أرض الواقع من التغييرات اللي عملت عليها الرؤية. احنا بنعرف أن الرؤية بدأت ب يعني مرحلة تأسيس حتى على مستوى الأنظمة والتشريعات، وبالتالي أنت اليوم لما بتهيئ البنية التحتية وبتهيئ الأنظمة والتشريعات خلاص يصبح الاستثمار الأجنبي في متناول اليد، لأنه يبحث في نهاية الأمر على الوضوح، على الشفافية، على الحوكمة، على الاستقرار السياسي، على الاستقرار الاقتصادي. هذا كله كان موجود خلال الفترات، يعني كل العشر سنوات زي ما ذكرت من 2016 بداية البناء حتى نهاية العام 2025، عمل كبير جدا. وبالتالي في نهاية 2025 كنا بنتكلم على 133 مليار ريال. عدد المقرات الإقليمية للشركات العالمية، احنا في الرؤية كنا بنستهدف 500 فقط، 500 نتكلم على 2030، تجاوزنا هذا الرقم ب 200 شركة زيادة، ونتكلم اليوم على 700 شركة نقلت مقراتها الإقليمية والعالمية إلى المملكة العربية السعودية. لأنه في نهاية الأمر اختيار الرياض مقرا مقر إقليمي لهذه الشركات، حقيقة هذا ما هو مجرد رقم، هذه قرارات تجارية بتعكس كيف إنه في ثقة حقيقية في السوق السعودي. هذا هو المهم اليوم. أنا اليوم عندي الشركة الأجنبية، المستثمر الأجنبي عنده ثقة كبيرة جدا في السوق السعودي. فبالتالي أنت اليوم تتحدث عن أرقام ضخمة جدا، وإحنا لازلنا زي ما ذكرت يمكن اليوم عندنا مرحلة ثالثة، يعني لازال هناك استثمارات أجنبية أكثر وأكثر ستكون قادمة المملكة، وشركات أكثر وأكثر. القطاع الخاص مثلا، يعني والمنشآت في الاقتصاد السعودي، يعني تجاوز عدد المنشآت ما يقارب 1.7 مليون منشأة بنهاية العام 2025.
10: جميل.
11: يعني تخيل، يعني هذه الأرقام الكبيرة جدا على مستوى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، المنشآت الكبيرة، حجم الشركات الأجنبية، هذا طبعا ما في شك يعطي نشاط وحراك كبير جدا في اقتصادنا الوطني. والأكيد طبعا إنه إحنا مررنا باختبارات صعبة، يعني جائحة كورونا اختبار صعب، لما حدث بعد جائحة كورونا من حرب روسيا وأوكرانيا اختبار أيضا صعب، اليوم ما يحدث في الإقليم والتوترات الجيوسياسية اختبار صعب، لكن ظل الاقتصاد السعودي صامدا، ظل الاقتصاد السعودي اقتصاد متين. بنشاهد اقتصادات من حولنا تعاني وتتراجع ويبقى الاقتصاد السعودي رقم واحد. هذا لم يكن بالصدفة، هذا نتاج تخطيط مستمر، هذا نتاج رؤية ويعني حقيقية احنا قاعدين نشوف ارقامها على ارض الواقع.
10: طيب فيما يتعلق ايضا بسوق العمل، يعني ظهرت واحدة من اكثر ايضا نتائج الرؤية ارتباطا بحياة الناس، انخفاض بطالة السعوديين خلال سنوات الرؤية، ايضا يعد من المؤشرات اللافتة في التقرير. هل اقتربنا من مرحلة يعني يصبح فيها التحدي ليس خلق الوظائف فقط، بل يعني جودة الوظائف واستدامتها أيضا؟
11: شوف أستاذ محمد، يعني في عندنا نقطة جدا مهمة، وأنا أعتقد أنها كانت تحدي في يوم من الأيام. سوق العمل، خلينا أتحدث على جزئية فيه وهو مشاركة المرأة في سوق العمل. كانت مشاركة المرأة في سوق العمل الحقيقة يعني منخفضة، لم تكن بنفس المستويات اللي حققناها بنهاية 25. التقرير أشار إنه وصلنا إلى كم؟ إلى 35% مشاركة السيدات السعوديات بسوق العمل. كم المستهدف في الرؤية؟ إحنا بنستهدف كنا 30%، تجاوزنا هذا المستهدف بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل النشاط الاقتصادي الموجود في اقتصادنا الوطني. على مستوى البطالة للسعوديين بشكل كامل، التقرير أشار إلى 7.2%، وهذا طبعا احنا بنعرف اصلا مستهدف الرؤيه كم؟ 7%. احنا قريبين جدا، احنا بنتكلم على 2025، يعني 7% هو مستهدفنا ان شاء الله بعد 5 سنوات من الان. الانخفاض اللي شاهدناه في حجم البطاله او في ارقام البطاله، يعني احنا كنا كم كنا في عام 2015؟ كنا 12.3%، رقم يعني كبير، من 12.2% عفوا 12.3% الى 7.2% بنهايه العام 25، معناته هذا انخفاض بمقدار 45%، انخفض حجم البطاله 45%. في ناس بتقول لك طب كيف حصل الشيء هذا؟ اكيد انه هذا حصل بسبب النشاط الاقتصادي الموجود في البلد، اكيد بسبب التخطيط السليم في مساله، يعني الشركات اللي ذكرناها 700 مقر اقليمي اكيد وظفت كثير من الشباب والشابات السعوديين. الاستراتيجيات الوطنيه اللي اطلقت في مختلف برامج الرؤيه، خلينا أخذ لك برنامج واحد مثل برنامج صندوق الاستثمارات العامة، أحد أهم البرامج في رؤية 2030. كم أسس من شركة حتى نهاية العام 25؟ أكثر من 100 شركة تم تأسيسها في الاقتصاد السعودي. كم احتوت من الشباب والشابات السعوديين؟ برنامج مثل برنامج تطوير القدرات البشرية اللي هدفه الرئيسي أن يصنع كفاءة سعودية تنافس على المستوى العالمي وليس على المستوى المحلي. يعني استهدافات هذا البرنامج انه يصنع فعليا قوة بشرية سعودية قادرة على المنافسة عالميا، وبالتالي تم الاستثمار في المواطن السعودي شباب وشابات، واتيحت لهم الفرص، واتيحت لهم خلق الوظائف في كل القطاعات دون استثناء. يعني اليوم احنا بنتكلم، وهذا ما يميز الرؤية اليوم، إنها حركت كل القطاعات. يعني في السابق احنا بنعرف نعتمد على قطاعات معينة ومحدودة، ما كنا نسمع بقطاعات مثل السياحة، مثل الترفيه، مثل الرياضة، مثل الخدمات اللوجستية، ولم تكن بهذه الفاعلية اللي اليوم احنا نلمسها. طيب هذا كله كان ايش أثره؟ كان أثره بالفعل خلق مزيد ومزيد من الوظائف. هذا هو السبب الرئيسي الحقيقة في تراجع مستويات البطالة، رغم أنه إحنا عندنا زيادة في السكان بيزيد العدد. فأنت بتتكلم الحقيقة على أنه اليوم غير كذا، إحنا نتكلم على أنه سكان المملكة العربية السعودية أغلبهم من الشباب، أكثر من 60% هم يمثلوا فئة الشباب، وبالتالي جيل فتي لديه قوة. استثمرت المملكة في هذا الشباب من خلال البرامج المتنوعة، من خلال التدريب، من خلال أفضل يعني الاستراتيجيات اللي تؤهلهم، خلقوا في سوق العمل الوظائف من أجلهم، وبالتالي خرج قادة استطاعوا. حتى اليوم احنا نتكلم، ترى شوف اليوم بأيدي سعودية في كل مكان، يعني اليوم شبابنا وشاباتنا أبدعوا. يعني المسألة ليس فقط نسعود ولا نوظفهم، لا لا لا، اليوم مع هذا التوطين هناك الحقيقة كفاءة عالية جدا انعكست على نتائج يعني اقتصادنا الوطني أيضا. فبالتالي الحمد لله اليوم البطالة والتوظيف حقيقة ملف مهم جدا، عملت عليه المملكة، انخفض 45%. جميل. مشاركة المرأة في سوق العمل ارتفعت فوق المستهدف من 30 إلى 35%، وانعكست طبعا في يعني نشاط واقتصادنا الوطني. وإحنا بنشوف اليوم حتى التنافسية العالمية، يعني المملكة المركز 17 عالميا في تقرير الكتاب السنوي في العام 25، تقدمت 15 مرتبة. يعني هذا أمر ما هو سهل، هذا التقدم طبعا بسبب أنه الحمد لله نفذنا أكثر من 1000 إصلاح تشريعي وإجراء تنظيمي. هذا ترى الموضوع ما هو بسيط، وعلى فكرة أستاذ محمد أنت تعرف، يعني زي ما بتكلم يقول لك اليوم عندي عقد من الزمن منذ انطلاق الرؤية. طيب هذا في عمر الدول حقيقة عمر قصير جدا.
10: صحيح.
11: يعني أنت لما بتتكلم اليوم من 2016 لحد 2025 تعمل هذا الإصلاح التشريعي الكبير جدا، ويتغير الحقيقة اقتصادنا من اقتصاد يعتمد على النفط، اقتصاد كلاسيكي يتأثر بارتفاع النفط في عمليات الإنفاق، والعكس تماما في حالة انخفاض النفط تلقى عندنا انكماش. اليوم الحمد لله شوف مساهمة القطاع غير النفطي كيف ارتفعت،
10: طفرة في التنويع الاقتصادي.
11: صح. طفرة في التنويع الاقتصادي، وهذا هو المهم، هذا هو المهم. هذا اليوم احنا اللي سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين سمو سيدي ولي العهد، هذا هو ما يريدون الحقيقة الاقتصاد الوطني. لذلك دائما بنقول إنه 2030 الحقيقة هي ليست نقطة نقص عندها أبدا. الهدف الاستدامة يكون عندنا اقتصاد متطور مستمر قادر على خلق نشاط اقتصادي دائم بإذن الله تعالى.
10: طيب يعني دكتور، بعد قراءة التقرير ومؤشراته اليوم حدث يعني الأبرز وإعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من رؤية السعودية 2030 حتى عام 2030. يعني ولي العهد أشار إلى مواصلة التركيز على الأهداف طويلة المدى، وأيضا أو مع تكييف أساليب التنفيذ وفق طبعا متطلبات المرحلة. ماذا يعني تكييف يعني التنفيذ اقتصاديا، وهل نحن أمام يعني مرحلة أكثر مرونة في إدارة الأولويات؟
11: شوف، أولا نحن نعرف يعني أنه الرؤية السعودية مرت في يعني كانها في مرحلتين سابق، مرحلة التأسيس والإعداد، وكانت هذه مرحلة صعبة جدا لأنه تعرف يكون الوضوح ما هو تام، يعني يكون فيه ضبابية. بعدين جينا في المرحلة الثانية، كانت مرحلة مهمة جدا بالنسبة للمملكة، وهي مرحلة التمكين الانطلاق، والآن ذروة التنفيذ والاستدامة. لما نقول والله نحتاج إلى ذروة في التنفيذ والاستدامة، معناته تبنى على ما تم اللي احنا عملناه في السنوات السابقة. أسسنا، عملنا إصلاح هيكلي، أصبح لدينا اقتصاد عصري، مكننا وانطلق اختبر، وهذه نقطة مهمة ترى. يعني في المرحلة الثانية نعتقد أن اختبر اقتصادنا اختبارات صعبة وأثبت متانته وقوة الرؤية السعودية، لأن المملكة في هذه الاختبارات الصعبة ظل اقتصادها يعني متين، لم تتأثر. وأنا ترى بحكي هنا على الأرقام الاقتصادية، يعني اليوم احنا ترى في 25 بعد تجاوز كل التحديات، يعني شوف مؤشرات التضخم، مؤشرات البطالة، مؤشرات الاستثمار، تجد انها كلها مؤشرات يعني في طبيعية. طيب اليوم المرحلة الأخرى اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي مرحلة يعني التنفيذ او المرحلة الثالثة، وهذه مرحلة حقيقة انا اعتقد انه هي مرحلة لا تقل أهمية عن المراحل السابقة. يمكن شفنا كيف أنه بالفعل المرحلة الثالثة هتمتد أولا لخمسة سنوات حتى عام 2030 اللي هي الهدف النهائي بالنسبة لنا للرؤية الحالية، لأنه عندنا أكيد مستمرة رؤياتنا إن شاء الله لسنوات وسنوات، وبالتالي كيف يكون عندنا تركيز على الأهداف طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ، لأنه هذه مرحلة جديدة لها متطلباتها. فالدفع بالاستدامة طبعا، التقدم، الازدهار، أكيد أنه هو حيجعل المملكة أنا أعتقد في طريعة الدول. والمملكة اليوم حقيقة هي يعني تسطر قصة يعني لابد أن يعني أن يذكرها التاريخ. دولة نامية بتكبر بشكل سريع جدا، تستقطب أو تكون حقيقة محل أنظار العالم أجمع. يعني اليوم لا يخلو تقرير عن المملكة لا يتحدث عن الرؤية السعودية 2030، كل التقارير العالمية مع الإشادة. يعني احنا نتكلم انه اليوم لما هم بيذكروا الرؤية لابد أن يشيدوا فيها الرؤية، لأنه مفهومها الجو اليوم المفهوم بالنسبة لنا انه المملكة تدخل يعني من خلال البرامج والاستراتيجيات الوطنية انها توصل لمرحلة الحقيقة كبيرة جدا في الاقتصاد، وهذا هو اللي احنا بنعنيه بذروة التنفيذ في المرحلة الثالثة. بمعنى انه اليوم المملكة يصبح لديها خلينا نقول لك الحد الاعلى في عمليات التنفيذ، خلاص على قولتهم احنا لازم نصل لكل حاجة.
10: جميل.
11: كل المستهدف في استراتيجيتنا هذا وقته. فاحنا اليوم كمنظومة كاقتصاد من حيث التشريعات في المؤسسات، الكوادر البشرية، البنية التحتية، انا اعتقد انها اصبحت جاهزة، واعتقد انه اصبحت

0: عشان نعرف انه بالفعل القائد حينما يكون لديه رؤية واضحة ويختار القادة الذين يستطيعون الحقيقة الإيمان بهذه الرؤية، لأنه اليوم ترى الفضل لله سبحانه وتعالى أولا ثم لمن عمل على الرؤية في النهاية، واللي عمل على الرؤية يعني سواء بشكل مباشر من خلال الهيئات والمؤسسات والوزارات والقطاع الخاص والقطاع الحكومي والمواطنين والمواطنات الحقيقة اللي آمنوا بالرؤية، وأصبحنا يعني نحكي في الرؤية في كل مكان، في المدارس وفي الجامعات وفي الشارع، كلنا يعني الرؤية هذه بالنسبة أصبح جزء من حياتنا. كل تغيير بيحدث اليوم الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم لتخطيط هذه الرؤية للأهداف اللي وضعت للاستراتيجيات. لذلك نجد الحمد لله اليوم عندنا حقيقة اقتصاد بيزدهر، ونجد أنه عندنا والله مجتمع حيوي، وهذا كله يعني نتاج عمل تراكمي وعمل خليني أقول مخلص وصلت له لما وصل له حقيقة أرقام الرؤية. لذلك اليوم أنا أعتقد أنه عندنا دور كبير طبعا على القطاع الخاص، أنه هو يدعم النمو في السنوات القادمة، يدعم التنويع الاقتصادي. احنا بنعرف أنه القطاع الخاص بالتحديد، أنا ليه قلت القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص الحقيقة دعم، والقطاع الخاص تم تغيير كثير من التشريعات والأنظمة من أجل أنه يكون قادر حقيقة على أنه يمسك زمام وقيادة اقتصادنا الوطني في مراحل قادمة. حتى عندنا برامج التخصيص اللي هو يتعلق بتخصيص كل الأصول الحكومية بحيث أنه يصبح القطاع الخاص، وإحنا شفنا يعني رؤية أو استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الأخيرة، وكنا تحدثنا عنها في هذا البرنامج أيضا، يعني كان وضع القطاع الخاص شريك في خطة الاستراتيجية 26-2030، لأنه بالفعل القطاع الخاص يعني الاقتصاد الوطني يعول عليه كثير.
1: وكيف ترون يعني دور صندوق الاستثمارات العامة يعني في المرحلة الثالثة من الرؤية؟
0: شوف صندوق الاستثمارات العامة احنا بنعرف انه حقيقة قدم عمل مميز ورائع جدا بعد خصوصا إعادة هيكلته والإشراف عليه، أو خلينا نقول الطريقة المختلفة يعني لإدارة الصندوق بشكل كامل. يعني اليوم الصندوق يعني أصبح عنده ليس فقط صندوق خلينا نقول فقط من أجل أنه هو يستثمر، اليوم عنده الصندوق أنا أعتقد أهداف كثيرة، يستثمر، يدعم، يمكن. الصندوق أصبح ذراع طبعا استثماري مهم جدا للمملكة، إحنا شفنا حجم الأصول كيف تضاعف بشكل كبير خلال يعني السنوات الماضية، أيضا حجم الإيرادات اللي بيحققها بتصل إلى حوالي 7%، هذا معناته العمل في الصندوق والأشخاص اللي بيعملوا الموارد البشرية متمكنة، يعرف أين يضع استثماراته. غير كذا اليوم أنا أعتقد أنه صندوق الاستثمارات العامة تجاوز مرحلة أنه يستثمر في المشروعات الكبيرة أو الضخمة، لا، أصبح الهدف اليوم الاستثمار في المشروعات ذات القيمة ذات العائد، المشروعات اللي بالفعل تصنع القيمة الفعلية. وبالتالي حتى في مسألة اليوم دعمه في القطاع الخاص أنا أعتقد كان له دور كبير جدا، يعني بيعرف إحنا زي ما قلنا حتى نهاية العام 25 كان صندوق الاستثمارات العامة قدم يعني أسس أكثر من 100 شركة في السوق في الاقتصاد الوطني. اليوم حتى في رؤية الثالثة أو في رؤية 26-30 الصندوق يبحث عن كيف يخلق قيمة أكبر لهذه الشركات التي تتم تأسيسها،
1: وكيف سينعكس ذلك يعني دكتور على تنمية القطاعات الواعدة وأيضا خلق الفرص الاستثمارية والوظيفية.
0: شوف في نهاية الأمر يعني اليوم بالنسبة لنا يعني احنا بنعرف انه في نهاية الأمر المواطن كل هذا العمل من أجل أن يشعر فيه، وبالتالي على مسألة خلق الوظائف فالهدف استدامة خلق الوظائف، يعني اليوم من خلال سواء كان صندوق الاستثمارات العامة أو غيره من برامج الرؤية. يعني اليوم احنا عندنا نجاح كبير في كل استراتيجياتنا، خليني أقول لك على جانب الصناعة على سبيل المثال، الاستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف كم؟ 13 قطاع واعد. طيب 13 قطاع واعد، تخيل أنه كل هذه القطاعات فيها فرص استثمارية رائعة كبيرة جدا. المملكة أسست 5 مناطق صناعية

0: يعني مناطق نوعية. طيب هذه المناطق الصناعية أو الخاصة بتستهدف أيضا استقطاب استثمارات نوعية. أيضا مسألة التوطين، يمكن حتى التقرير 25 كان أشار إلى أرقام جدا مميزة في مسألة التوطين، وخلينا نأخذ رقم مثلا فيما يخص توطين الصناعات العسكرية. يعني كان المستهدف في عام 25 أن يكون عندي التوطين في الصناعات العسكرية حوالي 22%، وكنا وصلنا إلى ما 24.8، نتكلم على حوالي 25% توطين الصناعات، تجاوزنا المستهدف في عام 25. العمل كبير جدا في مسألة التوطين، وأيضا التوطين في صناعة الأدوية وغيرها. هذا على فكرة أنت بتتكلم اليوم، كل هذا يعني اليوم يخلق وظائف مستدامة، يخلق نشاط اقتصادي، يخلق اكتفاء في اقتصادك الوطني، يزيد أيضا من الصادرات غير النفطية، هذا كله متصل ببعض. لذلك اليوم القطاعات الناضجة خليني أسميها، عندنا قطاعات بتخلق وظائف رهيبة، زي مثلا عندك قطاع السياحة، قطاع الترفيه، قطاع الصناعة، قطاع التقنية. يعني اليوم ما لم تعد مشاريع هي قيد الإنشاء، أصبحت قطاعات فيها كوادر عالية جدا. البنية التحتية اللي تم بناءها في سنوات يعني كبيرة، يعني لسنوات، من سنوات احنا بنبني في البنية التحتية، اليوم أصبحت أنا أعتقد أكثر جاهزية من دي قبل. استفدنا حتى من الموقع الجغرافي للمملكة، بيئة العمل اليوم عندنا أكثر نضج الحقيقة، بسبب التشريعات المستقرة، بسبب الإجراءات البسيطة، بسبب أنه القطاع الخاص أيضا أصبح أكثر ثقة.
1: فيما يتعلق بالقطاع الخاص بوصفه يعني شريك في الرؤية دكتور، يعني كيف يمكن للقطاع الخاص أيضا أن يستفيد من المرحلة الثالثة وأن يكون جزء من تنفيذها؟
0: أنا أعتقد أنه هو احنا يمكن خلينا احنا قلنا اليوم اصبح في ثقه اكبر بالقطاع الخاص، عنده تشريعات، عنده تمكين، فنعتقد انه في عمليه التنفيذ سيكون للقطاع الخاص دور كبير جدا. والقطاع الخاص عندنا اليوم دائما احنا بنقول ما عاد صار له عذر، اعتقد يعني لانه بصراحه كل شيء اصبح متاح بالنسبه له، واصبح عنده القدره على انه بالفعل عمليات التنفيذ يعني هو يصبح جزء منها. فلذلك انا اعتقد انه اليوم القطاع الخاص يعني عنده امكانيات عاليه جدا، عنده ملاءه ماليه، التنافسيه ايضا حتى تنافسيته اصبحت انا اعتقد اكثر من ذي قبل. يعني اليوم مراحل الرؤيه اللي مرينا فيها خلقت كثير وكثير من التحديات اللي تم حلها للقطاع الخاص، وبالتالي أصبح الطريق خليني أقول أكثر وضوح بالنسبة له. لذلك الحمد لله أنا أعتقد إنه بالفعل اليوم القطاع الخاص أو بالتحديد يعني في المرحلة الثالثة أنا أعتقد إنه هو هيكون له دور كبير جدا في عمليات التنفيذ. وعلى فكرة اليوم أي اقتصاد في العالم إذا لم يكن لديه قطاع خاص قوي سيعاني. لذلك المملكة تعرف أهمية الحقيقة القطاع الخاص، وكيف يجب أن يكون القطاع الخاص، وبالتالي تم دعمه. حتى بنتذكر في أيام أزمة كورونا، يعني أيام أزمة كورونا كان هناك يعني تأثر الاقتصاد العالمي كله، لكن الحقيقة كان عندنا توسع وكان عندنا دعم من الحكومة للمحافظة عليه. يعني حتى بنعرف استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، أرجع يعني إذا سمحت لي فيها، يعني بتعمل على تطوير اليوم في استراتيجيتها الجديدة بتطور 6 منظومات اقتصادية متكاملة حتى إنها تعزز من تكامل الاستثمارات وترفع من التنافسية، ومن أجل إنه تفتح مجال أمام يعني فرص وشراكات أوسع مع القطاع الخاص بالتحديد. يعني اليوم القطاع الخاص في الاستراتيجيات القادمة أيضا هو هدف رئيسي في المنظومات الستة أيضا. يعني مثلا عندنا السياحة، عندنا التطوير العمراني، عندنا الصناعة المتقدمة، عندنا الجانب اللوجستي، الطاقة النظيفة، كل هذه الحقيقة أنا أعتقد أنه هي يعني من الفرص الكبيرة جدا للقطاع الخاص. أيضا ما ننسى دائما بقول أنه في المرحلة يعني وهذه مهمة جدا في المرحلة الثالثة، مسألة أنه القطاع الخاص اليوم أنا أعتقد أنه حيتوسع دوره في مسألة المحتوى المحلي. يعني زيادة المحتوى المحلي ليه؟ لانه انا ببساطه يعني يعني بتعرف انت كل ما بيكون عندك استيراد من الخارج ما ما ما حيكون عندك القطاع الخاص الحقيقه بنفس قدرته اللي احنا نبحث عنها. لذلك يجب ان كل شيء احنا بنستورده من الخارج انه يجب ان يصنع محليا، وهذا اكيد انه حيفتح مجال اكبر للقطاع الخاص، لانه الان انت امامك انك كيف يصبح عندي اكتفاء ذاتي.
1: صحيح.
0: فانا اعتقد انه هذه فرصه هائله في عمليه التصنيع، في عمليه التوريد، في الخدمات. كذا انت بتخلق الحقيقه فرص ذهبيه جدا فيما يخص او من خلال باب المحتوى المحلي. القطاع الخاص امامه فرصه ذهبيه. غير كذا الانفاق الراسمالي، في انفاق يعني بتكلم عن انفاق الحكومي الراسمالي، عندنا انفاق كبير جدا الحمد لله. يعني هذا الانفاق من خلال طبعا العقود الحكوميه للبنيه التحتيه في الخدمات في المشاريع، انا اعتقد انها كلها بتمكن وبتساعد انه ان يكون هناك تنافسيه اكبر في القطاع جميل. الخاص المحلي، لانه في نهايه الامر زي ما ذكرنا القطاع الخاص كل ما كان قوي كل ما كان اقتصادنا باذن الله في مأمن.
1: وش القطاعات يا دكتور يعني برايك والملفات اللي راح تتصدر المرحله الثالثه؟
0: والله احنا طبعا اكيد انه في قطاعات كثيره، يعني الصناعه يمكن بحكم اننا تطرقنا لها، الصناعه انا اعتقد انه حيكون لها دور كبير جدا بشكل عام. يعني انت تعرف انت حتى في التقرير يمكن ارتفع عدد المصانع الى اكثر من 12000 مصنع، يعني اشار التقرير الى رقم رهيب، يعني نتكلم على اكثر من 12000 مصنع موجود في المملكه.
1: صحيح.
0: حجم استثمارات يصل الى حوالي 1.2 تريليون، يعني هذا طبعا اكيد انه ساعد وجود مصانع معناته في انتاج. لذلك اصبح عندنا صادرات غير نفطيه، يعني اليوم انت انك تزيد من الصادرات غير النفطيه فالاكيد انه تحتاج الى مصانع، فاعتقد انه هذا الرقم حيتضاعف الخاص بعدد المصانع. اتوقع انه في الفتره القادمه مساله او في المرحله الثالثه حيكون في عندي زياده. الامر الثاني نعتقد ودائما بنقول قصص النجاح اللي حققناها في الفترات ما قبل من 25 وقبل في السياحه والترفيه، انا اعتقد انه هو الاسرع نموا حقيقه، يعني اكثر، يعني تخيل في عام 23 نتكلم على عام 25 نتكلم على 125 مليون سائح انفقوا بنحو 304 مليار، يعني هذا انفاق تاريخي، ما يعني فعليا على تاريخي بالنسبه للاقتصادنا الوطني. نتكلم على 304 مليار في العام 25، احتلت المملكه المرتبه الاولى عالميا، اعلى وجهه في نسبه نمو ايرادات بسبب هذا الرقم، بتكلم على مستوى السياح الدوليين.
1: صحيح.
0: فأنا أعتقد أنه في المرحلة الثالثة هذا الرقم قابل لأنه يتضاعف الحقيقة، لأنه في نهاية الأمر كل يوم بتقترب من 2030 المشروعات بتجهز، عندنا مشاريع أيضا الأسبوع 2030 اقترب، عندنا أشياء كثيرة حتصبح يعني حديقة الملك سلمان
1: ما يتعلق جودة الحياة،
0: جودة الحياة هذه تأتي بمزيد ومزيد من من السياحة، لأنه هذه أنت اليوم بتتكلم على مشروعات ضخمة، هذه المشروعات ستصبح الناس تحب أنها تزورها تشوفها، فبالتالي زيادة أعداد. فلذلك أنا أعتقد أنه مسألة القطاع السياحة والترفيه حيكون له دور كبير. أيضا أنا أعتقد حتى خدمات الترفيه في الخمس سنوات القادمة حيكون فيها تطوير، من بتكلم هنا الخدمات مثلا اتكلم على الفنادق المطاعم وسائل النقل، انا اعتقد انه هذه في السنوات القادمه حتتطور بشكل كبير جدا، بالاضافه انه القطاع الخاص حيدخل هذه السلسله، يعني القطاع الخاص ايضا حيكون له فرص كبيره. احنا قبل شوي تكلمنا عن المحتوى المحلي، ايضا حتى القطاعات الناضجه اسميها اللي اصبحت حقيقه ناضجه هذه حيكون لها دور كبير. فلذلك يعني أنا أعتقد أنه الخمس سنوات القادمة بإذن الله تعالى حتكون فيها فرص كبيرة جدا على مستوى القطاعات المختلفة، حيكون فيها فرص أيضا لنمو القطاع الخاص أكثر مما إحنا بنشوفه اليوم، حتى على مستوى الإيرادات غير النفطية أعتقد أنها ترتفع بشكل كبير، وهذا بيعزز تنوع اقتصادنا الوطني، وهو هذا الهدف الرئيسي عندنا في الرؤية إن شاء الله تعالى. يعني إحنا ايضا مساله البنيه التحتيه والخدمات اللوجستيه اكتمالها احنا بنعرف المملكة يعني وهبها الله سبحانه وتعالى موقع استثنائي. انت اليوم
1: صحيح.
0: على البحر الأحمر وعلى الخليج العربي، أضف إلى ذلك المساحة الجغرافية الكبيرة.
1: واستطاعت يعني خلال يعني هذا التطورات الجيوسياسية أن تتجاوز يعني أو يعني تتغلب على هذه الظروف بالنسبة لموقعها أو الاستفادة من موقعها الاستراتيجي.
0: صحيح. انت عارف يعني اليوم انا بقول انه دائما المملكه بالفعل تبهرنا بلغه الارقام. يعني كنت اليوم بقرا في التقرير زياده في اعداد شركات التقنيه الماليه باكثر من 14 مره خلال 6 اعوام. كل يعني الشركات اللي في التقنيه الماليه كان عددها في عام 2019 في السعوديه بنتكلم على 20 شركه فقط، 20 شركه. اليوم في نهاية 25 عندي 301 شركة في التقنية المالية. أي يعني تخيل هذه القفزة، يعني قفزة هذه شركات. طيب
1: وأيضا الاستثمار في الذكاء الاصطناعي،
0: الذكاء الاصطناعي الرقمنة بشكل كامل. اليوم الشركات بتتبنى الحقيقة التحول الرقمي، وأعتقد أنه كل الشركات اللي بتعمل على تبني التحول الرقمي ستكون هي الأكثر تنافسية في بيئة العمل، لأنه هو المستقبل ومن خلاله ستتسارع خليني أقول يعني وتيرة التقنية بشكل كامل. الحمد لله يعني عندنا يعني عندنا إلمام وكفاية في فهم الاقتصاد العالمي أولا، وبالتالي من خلاله إحنا فين رايحين. لذلك أنا أعتقد أن اليوم حتى على مستوى الشراكات الاستراتيجية يعني الحمد لله عندنا دخول في شراكات مع يعني مع كل العالم، مع آسيا، في الشرق الآسيوي، في أوروبا، في أمريكا. الاستثمار مهم جدا في هذه القطاعات النوعية، لأنه ما في شك سيعطي ميزة تنافسية حقيقية. فأنا أقدر أقول أنه يعني المرحلة الثالثة، يعني لو حبيت أختصرها، هي لا تعطي القطاع الخاص الحقيقة فرص، لا، أنا أعتقد أنها تجعله شريك يبني، يعني وحيكون في توسع كبير جدا للقطاع الخاص. واعتقد انه في فرق بين من ينتظر فرصه وبين من يصنع يعني الفرق الحقيقي، وهذا هو اللي اليوم المملكه من خلاله هي بتسعى انه بالفعل القطاع الخاص يكون شريكا وقائدا ايضا في اقتصادنا الوطني، وهذا اللي احنا المملكه سعت عليه في يعني من خلال رؤيتها 2030. لذلك الحمد لله انا اعتقد انه احنا امام صراحه يمكن التقرير هذا لو نقعد نفصل فيه
1: جميل
0: وانا اكثر من حلقه استاذ محمد. يعني
1: اختم معك يا دكتور يعني باخر سؤال، بعد تقرير 2025 ومع اطلاق ولي العهد الامير محمد بن سلمان للمرحله الثالثه اليوم، هل يمكن يعني القول ان رؤيه 2030 انتقلت من مرحله اثبات القدره على التحول الى مرحله تثبيت المملكه كاقتصاد عالمي تنافسي وأيضا مستدام؟
0: بصراحة أنا أقدر أقول إنه اللي يعني ما حدث في المملكة هو ليس إصلاح هامشي أبدا، بل هو تنمية شاملة. قدمت المملكة نموذج استثنائي في إنه تحول الرؤية إلى واقع، وما تحقق بالفعل أنا أعتقد أنه يضع أمامنا مسؤولية كبيرة جدا لمضاعفة الجهود إن شاء الله تعالى، وتكثيف الخطط بحول الله وقدرته حتى نعزز من المكتسبات اللي حصلت ونضمن الاستدامة، وهذا هو المطلوب يعني سواء كان خلال 5 سنوات القادمة أو ما بعدها بإذن الله.
1: الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: العفو، الله يسلمك، كل الشكر لك ولجميع المستمعين والكرام.
1: شكرا أيضا موصول لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية مخرج هذه الحلقة علي العنزي، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أرقام الرؤية. المملكة أضحت 6 عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، متقدمة 30 مرتبة عن خط الأساس. مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي تتضاعف 7 مرات، من 0.2% في بداية الرؤية إلى 1.4%، متجاوزة مستهدفها المرحلي.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة. كأس العالم 2034.
3: قبل استضافة كأس العالم 2034 سيتم تدشين خط مترو 7 يربط بين الرياض ومدينة الجدية، لتصل الطاقة الاستيعابية لقطار الرياض إلى 3.6 مليون راكب يومياً، وستصبح رحلة الزائر ميسرة من المطار إلى الجدية مباشرة من خلال شبكة النقل العام.
2: كأس العالم 2034، معاً ننمو.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: أرقام الرؤية. بلغت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية الذين تم تمكينهم من العمل 33.4%، مرتفعة من 1% في عام 2016، محققة مستهدفها المرحلي. أضحت 97.5% من التجمعات السكانية في المملكة مغطاة بالخدمات الصحية، مقتربة من مستهدف عام 2030 البالغ 99.5%.
6: ننجز اليوم لغد مزدهر.
7: بيئتنا كنز. التوعية البيئية في المدارس، الطلاب هم سفراء المستقبل للبيئة، وغرس السلوكيات البيئية الصحيحة في المدارس يصنع مجتمعاً واعياً ومحافظاً على بيئته. بيئة مستدامة، حياة أفضل.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: 11 في إذاعة الرياض. موجز بأهم الأنباء، فأهلا بكم. نائب أمير مكة يتفقد مجمع صالة الحج والعمرة بمطار جدة الدولي. سفير المملكة لدى تركيا يزور صالة مبادرة طريق مكة بمطار أنقرة. وزارة الحج تفعل منظومة رقمية لتيسير رحلة ضيوف الرحمن للمملكة. غدا وصول أولى رحلات الحجاج المغاربة ضمن مبادرة طريق مكة. استمرار توافد الحجاج على المدينة عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز. غدا انطلاق أولى رحلات حجاج بيت الله عبر قطار الحرمين السريع. الشؤون الصحية بالحرس الوطني تطلق برنامج قدوة لدعم القيادات. افتتاح ملتقى الشهادات الاحترافية والتطوير المهني في جامعة القصيم. أكاديمية طويق تطلق أكثر من 100 معسكر وبرنامج في مجالات التقنية. إغلاق 19 محطة تعبئة في القصيم لمخالفتها معايير جودة المياه والصحة. المملكة تتصدر السياحة في الشرق الأوسط ب 178 مليار دولار في 2025. مركز الحياة الفطرية يوقع مذكرتي تفاهم في مجالات التنوع الإحيائي. توقعات بهطول أمطار على معظم مناطق المملكة حتى يوم الجمعة.
9: تعرض ناقلة نفط للإصابة بمقذوفات مجهولة بالقرب من مدينة الفجيرة في الإمارات. ترامب يعلن إطلاق عملية لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز. ألمانيا تشهد تقلبات جوية حادة وموجة حر استثنائية. انتهى الموجز في أمل.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
4: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. يعتبر زيت جوز الهند واحد من أكثر الزيوت الطبيعية اللي استخداماتها متنوعة، لأنه يجمع بين الفوائد الصحية والجمالية بسبب محتواه العالي من الأحماض الدهنية الأساسية مثل حمض اللوريك، وينصحون باستخدامه كطعام وأيضا بالعناية بالجمال. ودائما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. حركة الجسم مهمة جدا، لذلك كثير منا يحسب عدد خطواته اليومية بالذات، والكل يطمح انه يكمل 10,000 خطوة. عزيزي، هل انت حريص تمشي؟ طيب كم خطوة تمشي باليوم؟ خلونا نسمع معاكم.
5: امشي تقريبا 1000 خطوة. الواحد حريص جدا على المشي، بس ما في الوقت، الوقت ضيق جدا جدا، والاجواء البلد ما تسمح انك تمشي برا. لازم اذا تبغى تمشي تروح صالة رياضية او مجمع تتمشى فيه، وقت العمل اضيق والمشاغل الاخرى.
6: والله الفترة الحالية انا مقل في المشي، يعني امشي بين 3000 الى 4000 خطوة. نعم انا صراحة حريص، ولكن الفترة هذه جدا مقل، ولا المفترض انا كنت دائما يوميا لا يقل عن 8000 خطوة يوميا. نحاول نعدل امورنا ونرجع للمعدل الطبيعي اللي المفروض نمشيه. يعني
7: نعم انا من الحريصين جدا على رياضة المشي، وامشي يوميا بمعدل من 30 الى 35 دقيقة. حقيقة لا علم لي كم تساوي من الخطوات، ولكن كوقت من 30 إلى 35 دقيقة بشكل يومي ومستمر.
4: المشي أعزائي هو أسهل طريقة لتحريك الجسم، لكن طلعت نظريات كثيرة تتكلم عنه وإن له أسلوب معين عشان يكون فعال. طيب هل لازم نمشي بعدد خطوات عدد معين مثلا؟ كيف ممكن يكون المشي فعال لصحة الجسم؟ بنتعرف أكثر عن هالموضوع مع المدرب سعيد اليامي. أهلا وسهلا فيك.
8: حياكم الله. يا هلا ومسهلا.
4: حياكم. أستاذ سعيد، خلينا نبدأ معاك بأهمية المشي للجسم بشكل عام.
8: تعريفة بسيطة على المشي. المشي هو أبسط نشاط رياضي بدني نقوم فيه، وهو أكثر تأثير على الجسم. يساعد على تحسين صحة القلب والدورة الدموية، ويضبط الوزن، ويقوي العضلات والمفاصل، ويحسن المزاج وتقليل التوتر، ويرفع كفاءة التنفس والطاقة اليومية. فباختصار وبشكل عام، المشي هو الحياة الأساسية، الحياة الصحية السليمة. فننصح الجميع بأنهم يمارسون رياضة المشي.
4: طيب ما بين يعني تحديد عدد خطوات يومي، وفي ناس تنصح بزيادة العدد، في ناس تنصح بتقليص العدد، شنو التأثير لو زدنا أو لو نقصنا من عدد الخطوات؟
8: شوف طبعا الرياضة يعني كل شخص له سياسة ولا طريقة في العمل في في في في الرياضة بالذات في المشي وغير المشي بشكل عام، وكلنا له سياسة على على الكلام اللي قاعد تقولين، كلامك سليم. أنا ما أحدد المشي بعدد خطوات، ولكن دائما نسهل الموضوع عشان الناس تقدر تمارس الرياضة، وخلنا نقول نأخذها بالوقت. فالكثير من الناس فاهمين الرياضة غلط، يقولك والله اليوم أنا بمشي بسوي رياضة، فيبدأ يسوي مجهود كبير، يركض بشكل خاطئ، وثم يتعب، بعد ما يتعب يوقف، بعد ما يوقف يرجع يبطل، اليوم الثاني يحس جسمه تعبان ومرهق. لكن لابد أنك تسوي خطة تدريبية جيدة. عندي برنامج عملت على أكثر من شخص وطبقناه وصار تطبيقه جيد وهو أفضل من وهو الآتي. هو توزع الأيام لك في بالأسابيع، مثلا الأسبوع الأول 30 دقيقة، كل يوم 30 دقيقة، 30 دقيقة مقسمة إلى مشي بطيء ومشي سريع. يعني مثلا نبدأ الأسبوع الأول 30 دقيقة، 20 دقيقة مشي بطيء، 10 دقائق مشي سريع. هذا أول أسبوع. الأسبوع الثاني 40 دقيقة نزيد شوي، نسوي زيادة 20 دقيقة مشي بطيء و20 دقيقة مشي سريع. الأسبوع اللي بعده نزيد 50 دقيقة، نبدأ 20 دقيقة مشي بطيء و30 دقيقة مشي سريع. هنا تقريبا خلصنا تقريبا ما يقارب 3 أسابيع. 3 أسابيع الآن أصبح جسمك يعني جاهز أن يسوي رياضة أقوى، وتعود على قوة التحمل، قوة التنفس، والعمل صار عنده يعني
4: صار يتحمل جهد أكثر،
8: جهد أكثر. بعد نمشي نواصل نكمل 60 دقيقة، أسبوع اللي بعده 60 دقيقة، 20 دقيقة بطيء و40 دقيقة سريع. نمشي مرة ثانية أسبوع اللي بعده 70 دقيقة، 20 دقيقة بطيء و50 دقيقة سريع. والأسبوع اللي بعده 80 دقيقة بطيء و60 دقيقة سريع. هنا معناته سوينا 4-6 أسابيع. الآن أصبح جسمك جاهز حق التمارين ولا عنده أي إشكالية. بالطريقة هذه إحنا قاعدين نسوي تمرين بالمشي متدرج.
4: نعم.
8: مش سريع، عشان تعرف أنا قلت لك إذا لما تسوي التمرين سريع ومجهود قوي تحبط، لكن لابد أنك تسوي تدرج تدرج تدرج في التمرين. عشان
4: مشكلة إحنا كل مستعجلين، نبي بس نخسر وزن وأجسامنا تصير كويسة في فترة قصيرة. طيب في الحالة أستاذ سعيد، أنت تنصح بجهاز السير المنزلي؟
8: شوف بحقيقة يعني شوف بعض البيوت عندها مكان وعندها مساحة وعندها غرفة، أنصح 100% أن يكون في البيت جهاز سير المنزلي، وممكن يعني يكون بايسيكل أو الدراجة الثابتة، ممكن أيضا يكون أجهزة خفيفة إذا كان قدرات المادية تساعد. طبعا قدرات المادية ما تساعد يعني يطلع يتمشى برا ويتحرك برا، لكن أنا أنصح 100% بأن يكون فيها أجهزة رياضية في البيت، على أساس أنك مثلا أنت إذا كان فيه أمطار أو كان أجواء سيئة برا تقدر تمارس رياضتك والبرنامج حقك ما ينقطع، تمارسه في البيت. أيضا حتى الأهل والمدام والأولاد الموجودين يمارسون نفس الأسلوب لما يشوفونك أنت كأب تمارس الرياضة، أن يسوون الرياضة معك، وهذه مهم جدا في البيت وصحة العائلة.
4: نعم. طيب يعني الحين على فرض أن احنا استخدمنا السير المنزلي أو حتى مشينا برا، طيب هل في طريقة مشي معينة، حركة الجسم شلون المفروض تكون، سرعتها شلون المفروض تكون؟ لأن احنا نمشي بالبركة، عارف؟
8: كلامك صحيح، كلامك صحيح. في ناس يعني أنا أمشي ولاحظ في المشي الناس تمشي طريقة المشي غلط، يعني ممكن ماسك جوال ومنزل جسمه تحت وقاعد يمشي، ما يعرف أنه يأثر على الظهر ويأثر على الرقبة، وهذه غلط. لكن الطريقة الصحيحة عشان احنا نكون واعين في طريقة التدريب في بالمشي، أولا الوضعية الجسم تكون الرأس مرتفع والكتف راجع إلى الخلف. طبعا بشرح لك وبحاول أني قدر ما استطيع الأخوان المستمعين
4: يتصورون كيشلون
8: يتصورون. مضبوط، بحاول.
4: نعم.
8: الرأس مرفوع أو كلي بالنسبة لوضعية الجسم، الكتف بيكون على الخلف والبطن مشدود على خفيف. هذه وضعية الجسم. أوكي. طبعا. وثاني شيء الخطوات، خطوات الرجل، وتكون واقف بشكل شكل مستقيم، ووضع الكعب، كعب الرجل، كعب الرجل، وضع الكعب اولا، ثم بعدها لما تمشي تبدا الخطوه المشي الاولى تبدا تدوس او تضغط على المشط، مشط الرجل، المشط يعني اصابع،
4: يعني تبدا بالكعب بعدين بمشط الرجل،
8: باصابع الرجل.
4: نعم مش العكس،
8: الخطوه الثانيه، لا لا مش العكس، اول شيء تبدا بالكعب وبعدين تدوس على المشط، بعد ذلك تدفع وزن جسمك الى الامام زين، وبعدين تبدا في الرجل الاخرى نفس الطريقه، وضع الكعب ثم دفع ثم بمشط ثم بالدفع، دفع جسمك بالشكل هذا. طبعا هي يحتاج الى شكل عشان تشوفها، لكن اتمنى انها وصلت.
4: طيب في اكثر من طريقه الان للمشي، مثلا من الطرق التي ينصح بها طريقه المشي اليابانيه اللي هي 3 دقائق بسرعة، 3 دقائق ببطء، فأنت إيش رأيك؟
8: طيب شوف، هو شوف قبل شوي قلت لك أنا أعطيتك معلومة أن مثلا دقيقتين مشي سريع، ومثلا قصدي 10 دقائق مشي سريع، وثلاث دقائق مشي بطيء بالشكل هذا. فالطريقة طريقة اليابانية طريقة جيدة، يعني طريقة هي صحيحة، هي نفسها كلنا قاعدين نسويها، لكن هي طريقة صحيحة ومفيدة وصحيحة، مضبوط يعني المفترض كثير، طريقة صحيحة
4: وتساعد على خسارة الدهون بشكل أسرع بحسب ما قريت،
8: تساعد على الدهون بشكل أسرع، وأيضا تنزل الوزن، وأيضا تصلح المزاج، يعني طريقة نفس الطريقة اللي أنا الشرح اللي أعطيك إياها في البرنامج.
4: نعم طيب، برضو في طريقة أخرى اللي هي تاي تشي، إذا ممكن تشرحها لنا، أنا أحسها هذه للناس الرايقة اللي يمكن محبي حتى اليوغا.
8: صحيح صحيح، الطريقة الصينية هي تقريبا يحاول يسوي التمرين نفس الكلام، خطوات الرجل اللي أنا تكلمت معك فيها، يبدأ بالكعب ثم بالمشط ثم يحرك جسمه إلى الأمام ويحرك يده، بس الفرق هنا أنه يحرك ببطء بطيء جدا جدا جدا، مثل طريقة اليوغا.
4: نعم.
8: مع عملية التنفس القوي، يعني يسوي تنفس طويل عميق، وبعدين يمشي بخطوة بسيطة وبطيئة جدا، يعني ما في ركض ولا في مشي، لكن خطوات. طبعا هذه يستخدمون احنا هنا، يعني للأسف هي مفيدة فقط للأعمار الكبيرة اللي صعب ان يتحرك، ولكن احنا هنا ما نستخدمها بكثرة.
4: نعم انا اشوف لانه يعني بالنسبة لنا يمكن توها طالع الحين
8: طالعة، بس أنا أعتقد أن يعني شوف الشخص اللي صحته طيبة ما عنده إشكالية يعني مو محتاج هذه، لكن في أعمارهم كبيرة شوي، وفيها أيضا يعملون حق الناس اللي حقين عندهم تأمل في التفكر يفكروا، واللي عنده توتر وما توتر يسوي هذا التدريب، هو تدريب زي تدريب اليوغا، هو نفس اليوغا.
4: نعم طيب، متى في هالحالة يكون وقت مناسب إن إحنا نمشي فيه؟ هل الصباح الباكر مثلا؟ هل المغربية؟ هل متى بالضبط؟
8: والله شوف، أفضل طريق، أفضل وقت للتمرين هو بعد صلاة الفجر في الصباح. لما تقول لي ليش؟ لأن الجو مناسب وقادر المتدرب أنه يتمرن بسهولة، تكون في الصباح.
4: نعم.
8: أيضا ممكن تكون بعد الأكل، إذا إحنا أكلنا لابد أن إحنا يعني يبدأ يمشي بعد ما خلص من الأكل، من 10 دقائق إلى 30 دقيقة يرتاح بعد الأكل، بعد ذلك يمشي، لأن هذا يساعد على حرق الدهون، ويساعد على تعرف الكثير من الناس عندهم أمراض السكر والضغط وما في الأكل شوية،
4: يعني يخفض من مستوى الأنسولين. شلون طيب مع الترطيب وشرب الماء وقت المشي؟ هل نشرب قبل ولا خلال ما احنا نمشي ولا بعد ما نخلص؟
8: يفضل دائما الرياضيين وغير الرياضيين، بالذات احنا نتكلم الان عن رياضه المشي، رياضه المشي رياضه عامه،
4: نعم
8: مش رياضه احترافيه، لكن هي رياضه عامه كلنا نستخدمها، المفضل دائما ياخذ الواحد معاه قبل يبدا التمرين او يبدا المشي كاسين ماء، يشرب كاسين ماء، وياخذ معاه قرشه ماء صلحه، مثل قرشه ابو نص المبلغ كميه هذه، وبعدين هو ماشي، هو يمشي مع المشي بين كل فترة وفترة ياخذ خفيف، يعني ما يشرب الماء كامل، خفيف،
4: ياخذها على جرعات قصدك؟
8: على جرعات بالضبط، بالضبط احسنتي. فهذا هذا المفروض يكون الماي مهم جدا، لكن مو بالشكل انك تشرب بشكل يعني قرشه كامله، لا لابد تاخذ على جرعات، يقولون عنها يعني جرعات بسيطه.
4: نعم، مهم جدا شرب الماء والمشي والحركة للجميع. ما أدري إذا ممكن تعطينا أستاذ سعيد في الختام نصيحة بحيث أن الكل يستفيد من المشي اليومي.
8: شوف الآن في عندنا شغلة زينة، والأسف الشديد أنا مستغرب الناس مو قاعد يستخدمها وأنا ملاحظها،
4: اللي هي
8: الحكومة الله يطول في عمرهم الآن آمين في البيوت الجديدة، في البناء الجديد، في الأحياء الجديدة، عاملين حدائق وعاملين ملاعب مميزة جميلة جدا، وعاملين مسار كويس يصير في المسار حق المشي.
4: نعم
8: جميل جدا،
4: صحيح فعلا. المخططات الجديدة كلها فيها مماشي،
8: ومكلف مبالغ كبيرة جدا يعني بصراحة. لكن اللي علمي تلاحظ اللي يسوون يمشون في هذا المكان بسيطين جدا، يعني 4-5 بالرغم الحي مليان.
4: نعم.
8: طيب ما هو السبب؟ ليش هذول ما يمشون؟ لأنه مو بلاقي، أتوقع مو لاقي أحد يساعدهم، مو لاقي أحد يعلمهم كيف يتمرنون يتدربون، مو لاقي أحد كيف يمسك لهم البرنامج أو يعلمهم كيف يتمرنون.
4: نعم، هي دعوة للجميع أيضا من خلالك ومن خلال البرنامج للمشي اليومي واتباع نظام، بالذات زي ما قلت أنت المخططات الجديدة وحتى القديمة صار فيها متنفس من خلال الحدائق، من خلال المماشي، ليكون نظامنا الصحي فيه مشي وخطوات أكثر يوميا. شكرا لك أستاذ سعيد اليامي على هذه النصايح، ويعطيك ألف عافية.
8: الله يعطيك، مشكورة لك،
4: حياك.
9: دائماً الكثير منا ما يربط الرياضة بتقوية العضلات فقط، لكن باختصار هذه بعض الفوائد لعمل الرياضة اللي بتخليك تعيد النظر في جدولك اليومي. الرياضة تحفز الدماغ على التعلم وتقوية الذاكرة وأفراز هرمون الأندروفين، زيادة كمية ضخ الدم في كل نبضة اللي يقلل الجلطات القلبية، المساعدة على ضبط الحركة المعوية وزيادة كفاءة الهضم والامتصاص. تزيد الرياضة أيضاً من نضارة البشرة وفتح مساماتها وتقلل من الشوائب، وتزيد من قوة العضلات وكتلتها وكفاءتها، وتزيد من كثافة العظام وتحملها للضغط، وتقلل من نسبة الإصابة بهشاشة العظام.

0: ولأن الجسم يحتاج مجموعة مختلفة من العناصر والمعادن والمكملات الغذائية، خلونا نتكلم اليوم عن المغنيسيوم اللي يعتبر واحد من أهم المعادن لنا، واللي يساعد وظائف الأعضاء إنها تعمل بكفاءة أعلى. لكن كيف؟ وأي نوع منه أهم؟ بالذات أن أنواع المغنيسيوم مختلفة وكثيرة. طيب متى ناخذه؟ كل هذه التفاصيل بنتكلم عنها مع ضيفنا أخصائي التغذية العلاجية الأستاذ علي الحويكم. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ عرفات وبالمستمعين الكرام.
0: حياك الله. في البداية وقبل لا نبتدي بالكلام عن المغنيسيوم، شنو أهمية المعادن بشكل عام لحياتنا ولأجسامنا؟
1: طبعا العناصر المعدنية المهمة في جسم الإنسان أهمية كبيرة، حيث أنها تدخل في تركيب العظام وبعض خلايا الجسم، ومهمة للتفاعلات الحيوية بشكل عام، وهي تنقسم إلى قسمين: عناصر كبرى وعناصر صغرى. العناصر الكبرى يحتاجها الجسم بكميات كبيرة مثل الكالسيوم والفسفور والمغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والكلور، وهذه حيوية للعظام ووظائف الأعصاب. وهناك عناصر معدنية صغرى يحتاجها الجسم بكميات أقل، مثل الحديد، الزنك، اليود، النحاس، المنغنيز، السيلينيوم. وهذه العناصر المعدنية بشكل عام سواء الصغرى والكبرى مهمة جدا في جميع التفاعلات الحيوية في جسم الإنسان وتركيب العظام. وأغلب التفاعلات اللي تحدث في الجسم يحتاج إلى عناصر معدنية.
2: اشرحها ونورنا.
0: شنو أهمية المغنيسيوم تحديدا للجسم؟
1: المغنيسيوم معدن ضروري لصحة الجسم، حيث أنه كميته في جسم الإنسان 25 جرام، يدخل في أغلب الحيوية العمليات الحيوية، مثلا نجده في الكتلة العضلية، في العظام، يحسن من ثبات مستويات السكر في الدم، يساعد في العمليات الأيضية، يساعد في امتصاص فيتامين دال. هذا أبرز دور لمعدن المغنيسيوم في جسم الإنسان.
0: طيب هل يحتاج المغنيسيوم أنه يشتبك أو يشترك مع معادن أخرى عشان يعمل بكفاءة، ولا عادي ممكن يشتغل الحالة؟
1: لا، كثير من العناصر المعدنية لابد أن يشترك مع عناصر معدنية أخرى، مثل المغنيسيوم لابد أن يشترك مع الكالسيوم في العمليات الحيوية داخل الجسم، ولا يستغني عن ذلك. فمثلا امتصاص الفيتامين دال لابد أن يكون مع المغنيسيوم الكالسيوم، حيث أن العناصر المعدنية لابد أن تكون بنسب متوازنة فيما بينها في جسم الإنسان. فلو زاد أحد هذه العناصر ونقص آخر يحدث خلل في جسم الإنسان جراء ذلك النقص أو ذلك الزيادة في العنصر المعدني، سواء كان من العناصر المعدنية الكبيرة أو الصغيرة.
0: هنا شنو أفضل المصادر اللي ممكن ناخذ منها المغنيسيوم؟
1: المصادر العناصر المعدنية في الطبيعة في الأغذية بشكل عام، وعلى سبيل المثال نجدها في البذور والمكسرات كاليقطين، بذور الشيا، الكتان، اللوز، الكازو، الجوز. كل هذه عبارة عن بذور ومكسرات تحتوي على نسب ممتازة من عنصر المغنيسيوم. أيضا في بعض الخضروات كالسلق والكرنب والسبانخ والبطاطس تحتوي على كمية جدا ممتازة من عنصر المغنيسيوم. في البقوليات يحتوي الفاصوليا والحمص والعدس وفول الصويا على هذا العنصر. في الحبوب الكاملة

0: التين، الزبيب، كل هذه عبارة عن أغذية طبيعية يتواجد فيها العناصر المعدنية ومنها المغنيسيوم.
1: نعم.
0: هناك مصادر أخرى طبعا كمكملات غذائية تنتج عن طريق الصناعة،
1: اللي هي المكملات الجاهزة،
0: المكملات الغذائية الجاهزة. نعم.
2: فكرة غلط.
1: خلينا نصحح المعلومة. هل فعلا أن كل أنواع المغنيسيوم تؤدي نفس النتيجة؟
0: طبعا لا، ليس كل أنواع المغنيسيوم تؤدي إلى نتيجة، حيث أن المغنيسيوم المتواجد في الأغذية الطبيعية طبعا مع بعض العناصر له أدوار متعددة وحسب وجوده في المادة الغذائية وحسب احتياج الجسم، ولكن عندما نلجأ بسبب خلل وظيفي أو حالة صحية مشخصة من قبل الطبيب الجهاتنا أن احنا نستخدم أنواع من المغنيسيوم، فكل نوع من هذه الأنواع يعالج نوع من الأعراض المرضية التي يصاب بها. فمثلا عندنا جليسينات المغنيسيوم، تستخدم هذه المكملات الغذائية لحالات النوم والاسترخاء في الليل طبعا، حيث أن هذه الجليسينات المغنيسيوم ترتبط بحمض الجلايسين، أحد أنواع الأحماض الأمينية المتحللة من البروتينات، ويساعد على النوم وتصحيح القلق لدى الإنسان. هناك سترات أو أكسيد المغنيسيوم تستخدم في حالات الإمساك، يتعرض الإنسان لحالات الإمساك سواء كان هذا الإمساك بسبب خلل عضوي أو نتيجة فقر التغذية عنده، نستخدم لسترات أو أكسيد المغنيسيوم لفك حالات الإمساك. هناك ثريونات المغنيسيوم تستخدم لصحة الدماغ ونقل السيالات العصبية. أيضا نوع مالات المغنيسيوم تستخدم لآلام العضلات والتشنج، وأيضا للطاقة حيث يدخل في تركيب DNA في جسم الإنسان. هناك أيضا كربونات المغنيسيوم تستخدم لتقليل حموضة المعدة، من المهدئ للمعدة في حال زيادة حموضة المعدة.
1: نعم. طيب هل صحيح أنه مرضى السكر ينصحونهم بالابتعاد عن المغنيسيوم؟
0: مرضى السكر لا ينصح بالابتعاد عن المغنيسيوم، لأنه يحسن من ثبات مستويات السكر في الدم بشكل عام.
1: نعم. لو نبي نتكلم عن جرعة محددة يوميا من المغنيسيوم، كم ممكن نأخذ مثلا؟
0: الجرعة المحددة في المغنيسيوم اللي نأخذها من الأغذية اللي سبق وذكرناها والمتوفرة في كثير من الأطعمة، للرجال 400 ميلي جرام وللنساء 300 ميلي جرام. هذه من الأغذية الطبيعية طبعا.
1: شلون نعرف من الأغذية الطبيعية ان احنا وصلنا لهذه الجرعة؟
0: ناخذ هذه الجرعة حيث ان اغلب المواد الغذائية اللي ذكرناها اذا اخذها بالحفظ الموصى بها من قبل اخصائيين التغذية، على سبيل المثال لو اخذ مثلا من سمك السلمون، مثلا اخذ له قطعة سمك سلمون مقدارها مثلا 120، ومن الفواكه مثلا 3 حبات من التمر ومن المنتجات الألبان ومن الورقيات، كل هذه فيها من مثلا من 100-120 وتجمع لين توصل ل 300 أو 400-450 ملي جرام لو جمعتها من جميع هذه المنتجات، وتعطيك الكمية المناسبة حق ذلك اليوم بالنسبة للرجال أو للنساء.
2: طبقها صح.
1: ونبي نتكلم عن أفضل أنواع المغنيسيوم ومتى تنصحنا ناخذها؟
0: أفضل أنواع المغنيسيوم اللي احنا ناخذها هي الطبيعية بلا شك، في أن كل الأشياء الطبيعية من الأغذية هي الممتازة، ولكن قد نلجأ إلى أخذ المكملات الغذائية من المغنيسيوم في الحالات المرضية اللي سبق ذكرها، مثلا حالات التوتر، عدم النوم، القلق، حالات الإمساك، تشنج العضلات، وهذا يأتي عند أغلب الأشخاص وبالذات ممكن الرياضيين، أو حموضة المعدة بسبب مثلا توترات أو بسبب مثلا أدوية معينة، نستخدم هذه الأنواع من المكملات الغذائية التي تحتوي على المغنيسيوم كما ذكرنا، الجليسينات والسترات والثريونات والمالات وكربونات المغنيسيوم.
1: طيب هل ممكن في هالحالة أن احنا نستغني عن الحبوب؟

0: بشكل عام ونعتمد عليه، يعني احنا ناخذه من مصادره الطبيعية وبهالشكل يعني يكون كافي بالنسبة لنا؟
1: تكون كافية من المصادر الطبيعية إذا كان ما توجد هناك حالة مرضية من الحالات اللي احنا ذكرناها نستكفي ونستغني بها في المصادر الغذائية. أما إذا كانت تغذية متدنية أو غير متوازنة أو تغذية فقيرة سوف نلجأ إلى أخذها عن طريق المكملات الغذائية. أيضا ممكن نأخذ هذه المغنيسيوم في بعض الحالات الطبية، هي تتوفر محاليل طبية للمغنيسيوم على شكل حقن، كبريتات مغنيسيوم تعطى عن طريق الوريد أو عن طريق العضل، تستخدم بشكل عام للنقص اللي يحدث في عنصر المغنيسيوم في جسم الإنسان.
0: نصائح مختلفة وغنية جدا للمغنيسيوم وكيف ممكن نستفيد منه بأحسن صورة. شكرا لك أخصائي التغذية العلاجية الأستاذ علي لحويكم على هذه النصائح المفيدة.
1: حياكم الله، وإن شاء الله نكون قدمنا ما يفيد المستمع الكرام عن هذا العناصر المعدنية بشكل عام وعن المغنيسيوم بشكل خاص.
0: شكرا لك. زي ما استمعنا أعزائي استفدنا بشكل كبير من هذه المعلومات اللي تعرفنا عن تفاصيل المغنيسيوم بشكل أكثر وتقرب لنا الفكرة متى ممكن ناخذه وشنو أفضل صورة ناخذه فيها. رحلتك نحو الصحة مو مجرد برنامج وينتهي، استمر، التزم، واصنع الفرق. صحتك مسؤوليتك وبدايتك اليوم، ونلتقي فيكم قريبا بإذن الله. إلى اللقاء.
2: عيشها صح. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
4: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: ديرتي حبيبتي.

في قلب حائل، حيث تغفو الرمال على أسرار الزمان، وتهمس الجدران بما لا يروى في كتب التاريخ. هناك تقف قلعة القشلة كأنها جندي من حجر لم يخلع بزته العسكرية منذ قرن مضى.

أمر الملك عبد العزيز ببنائها حين أراد أن يجعل من حائل قلعة للضبط والنظام، وفي عام 1360 للهجرة بدأت الحكاية. لم تكن مجرد مبنى، بل كانت مؤسسة عسكرية متكاملة، حوائطها سميكة شاهقة تشبه الصمت، لكنها تروي قصص الجنود الذين تدربوا هنا وتخرجوا ليكونوا حماة للوطن.

كنت هناك لا كزائر بل كمن دخل مسرحا عسكريا نقشت عليه تفاصيل الطاعة والانضباط. 8 أبراج للمراقبة ونحو 150 غرفة موزعة، كل منها كأنها تحفظ سرا من ماض صار ذكرى. الأبواب الخشبية ما زالت تنبض برائحة الزمن، وفي الفناء الواسع يخيل إليك أنك تسمع صوت الصف العسكري والهتافات التي تنشد للوطن، للملك، للواجب.

مرت السنين وودعت الجشلة صخاب الجنود لتفتح أبوابها للزائرين، للذاكرة وللوطن الذي لا ينسى. تحولت من ثكنة إلى تحفة تراثية، وبدل أن تؤدى فيها التحية العسكرية باتت تلقى فيها التحية على التاريخ. أتدرون، ليست القلاع هي من تصنع المجد، بل من عبروا داخلها، من تدربوا، من ناموا وهم يحتضنون أحلامهم بالسلاح والشرف. وقلعة الجشلة لم تكن حجارة فقط، بل كانت معسكراً من الكبرياء.

0: فرسان التمكين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا بكل مستمعين إذاعة الرياض، حلقة جديدة من برنامج فرسان التمكين، برنامج نفتح فيه كل أسبوع ملف من ملفات الطموح السعودي ونقترب أكثر من تجارب واقعية صنعت فرقا واضحا. قصص لشباب بدأوا خطواتهم مبكرا وتجاوزوا التحديات وتركوا بصمات قبل التخرج. في هذه الحلقة نرصد نموذجا جديدا ونحكي تفاصيل رحلة تستحق أن تروى. تخيلوا أنه مريض سكري يمشي على أرض ساخنة ولا يشعر، قدمه تحترق وهو لا يدري. هذه مو مبالغة أبدا، هذا واقع يعيشه ملايين المرضى حول العالم بسبب تلف الأعصاب الطرفية. فارستنا اليوم رأت هذه المشكلة وهي في المرحلة الثانوية وقررت أنها تبتكر الحل. 4 سنوات من العمل المتواصل ابتكرت فيها منظومة ذكية قابلة للارتداء، تراقب حرارة القدم وتنبه المريض عبر تطبيق على هاتفه قبل فوات الأمر. مشروعها حاز على براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية وعرض على أطباء متخصصين في عدة مستشفيات، وشاركت به في معرض إبداع 3 سنوات متتالية، وكرمت في تيدكس 2025 وفي معرض الكلية التقنية، واليوم هي مرشحة لتمثيل المملكة في معرض آيتكس 2026 الدولي بماليزيا ضمن برنامج ابتكارات مساعي. فارستنا اليوم هي إلاف يعرب بالأحمر، مخترعة سعودية شابة تحمل مشروعاً قد ينقذ أقدام الملايين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيدة جداً بمشاركتي معكم لهذا اليوم وأتمنى أن أكون خفيفة ولطيفة على قلوبكم. معكم إلاف يعرب الأحمر، طالبة في الصف الثالث ثانوي بمدارس ابن رشد بالرياض، مخترعة منظومة مراقبة القدم السكري القابلة للارتداء، حاصلة على براءة اختراع، مرشحة لمعرض آيتكس 2026 في ماليزيا مع برنامج ابتكارات مساعي.
1: القدم السكرية تعد من أخطر مضاعفات مرض السكري، الله يعافينا يعافي كل اللي يسمعنا. المريض يفقد الإحساس بالحرارة تدريجيا بسبب تلف الأعصاب الطرفية وتراكم المواد السامة في الخلايا العصبية، ما يشعر بالحروق أو الجروح حتى تتفاقم وقد تصل للبتر لا سمح الله. إلاف لاحظت هذه المعاناة وهي طالبة في مدارس ابن رشد بالرياض وقررت أن تبحث عن حل تقني حقيقي. سألناها كيف بدأت القصة يا إلاف ومن أين جاءت فكرة المنظومة؟
2: قصة كانت من ملاحظة واقعية لمعاناة كثير من مرضى السكري، خاصة والدي عندما تعرض في عام 2020 إلى حرق نتيجة مضاعفات السكر، مما أدى إلى غرغرينة في الإصبع الأول وتفاقمت الحالة إلى إصبعين وتم بترهم والحمد لله على ما جرى، نتيجة لعدم الإحساس بالألم أو الحرارة، وهذا الشيء قد يعرضهم لمضاعفات خطيرة بدون ما يشعرون. مع البحث والاطلاع أكثر أدركت أن المشكلة ليست فقط في الإصابة بل في غياب التنبيه المبكر لها. من هنا جاءت فكرة المشروع، وهي كيف نستخدم التقنية بطريقة بسيطة تساعد المريض على معرفة أي خطر قبل ما يتفاقم. بدأت أفكر في حل يكون عملي وسهل الاستخدام ويعتمد على مراقبة التغيرات في القدم بشكل مستمر، ومع الوقت تطورت الفكرة إلى منظومة ذكية هدفها الأساسي هو الوقاية وحماية المرضى وليس فقط علاج المشكلة بعد حدوثها.
0: فرسان التمكين.

0: المنظومة اللي ابتكرتها إيلاف تعتمد على حساسات حرارية دقيقة مدمجة في جهاز قابل للارتداء على القدم مع خوارزميات ذكاء اصطناعي تحلل البيانات بشكل مستمر. حين ترتفع حرارة القدم لمستوى خطر يرسل تنبيه فوري للمريض عبر تطبيق على هاتفه المحمول. فكرة بسيطة في ظاهرها طبعاً، لكن تطبيقها احتاج 4 سنوات من البحث والتطوير والتجربة.
1: كانت تحويل فكرة صحية وتقنية معقدة إلى فكرة بسيطة يفهمها الجميع سواء كانوا مختصين أو غير مختصين. في البداية كنت أواجه صعوبة في شرح آلية العمل بشكل واضح، خاصة أن المشروع يجمع بين الطب والتقنية، لكن مع الوقت تعلمت كيف أبسط الفكرة وأركز على الهدف الأساسي منها وهو حماية المريض. استخدمت أساليب شرح أسهل مثل أمثلة واقعية والنماذج التوضيحية، وكنت أحرص على الاستماع لأسئلة الآخرين لأنها تساعدني أعرف نقاط الغموض وأعالجها. هذا التحدي علمني أن قوة الفكرة لا تكفي، بل طريقة إيصالها هي اللي تصنع الفرق.
0: إيلاف ما اكتفت بالعمل في معمل المدرسة فقط، بل أخذت مشروعها للمستشفيات وعرضته على أطباء متخصصين في السكري. هذه الخطوة مهمة لأن الابتكار الطبي يحتاج تغذية راجعة من أهل الاختصاص. كما شاركت في معرض إبداع 3 سنوات متتالية 2024 و25 و26، وكرمت في مؤتمر تيدكس عام 2025، وحصلت على تكريم في معرض الكلية التقنية على إبداع المشروع والفكرة.
1: على فكرة الوقاية المبكرة، حيث تعتمد على حساسات دقيقة توضع في منطقة القدم لقياس درجة الحرارة بشكل مستمر وعلى مدار اليوم، ويوجد فيها كاميرا عالية الدقة تصور شكل القدم من 5 دقائق إلى 10 دقائق وترسلها إلى الفريق الطبي والطبيب المشرف على حالة المريض. في حال وجود أي تغيرات أو أي لون غير طبيعي في القدم يرسل تنبيه على جوال المريض وعلى عائلته والفريق الطبي. في حال عدم استجابة المريض أو عائلته يتوجه فريق طبي إلى منزل المريض لمباشرة هذه الحالة ومعالجتها قبل تفاقم الحالة بإذن الله. وهذه الحساسات تلتقط أي تغير بسيط قد لا يشعر به المريض، خاصة أن كثير من المرضى السكري يفتقدون الإحساس تدريجياً. بعد ذلك يتم إرسال البيانات إلى نظام ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليلها ومقارنتها بالقراءات الطبيعية في حال اكتشاف أي ارتفاع غير طبيعي في درجة الحرارة، وهو غالباً مؤشر مبكر لالتهاب أو بداية تقرح. يتم إرسال تنبيه فوري للمريض أو لذويه. هذا التنبيه يساعد على التدخل في الوقت المناسب مثل تخفيف الضغط على القدم أو مراجعة الطبيب، وبالتالي نقل المريض من مرحلة العلاج بعد الإصابة إلى مرحلة الوقاية قبل حدوثها.
0: كثير من المخترعين ينصدمون بالسؤال الصعب، كيف أحول فكرتي من نموذج أولي إلى منتج حقيقي في السوق؟ إيلاف تواجه هذا التحدي الآن، تبحث عن مستثمر يؤمن بمشروعها ويساعدها في نقله من مرحلة البحث إلى مرحلة التصنيع والتطبيق. 4 سنوات من العمل تنتظر فرصة التحول.
1: كانت من أجمل وأهم المراحل لأنها نقلت الفكرة من مجرد تصور إلى واقع يتم مناقشته وتقييمه. عرضت المشروع على أطباء مختصين في السكري والعناية بالقدم، وكانت آرائهم جدا مهمة بالنسبة لي، حيث ساعدتني على فهم احتياجات المرضى بشكل أدق، مثل ضرورة أن يكون الجهاز مريح وسهل الاستخدام ولا يسبب أي إزعاج. كما شاركت في هاكاثون كان في تنافس كبير وعدد ضخم من المشاريع، وتشرف مشروعي بأنه يرشح من بين أكثر 2000 مشروع إلى قائمة أفضل 50 مشروع، وكان هذا إنجاز أعتز فيه جدا. هذه التجربة أعطتني ثقة كبيرة بنفسي وفكرتي، وفتحت لي آفاق جديدة للتطوير سواء كانت من ناحية تقنية أو في طريقة عرض المشروع وإقناع الآخرين به.

0: جمعية مساء الخيرية رشحت إيلاف لتمثيل المملكة في معرض آيتكس 2026 الدولي بماليزيا، أحد أبرز معارض الاختراعات في العالم. مساعي تعد أول جمعية سعودية توصل مستفيديها للعالمية في مجال الابتكار، وطموح إيلاف يتجاوز الجوائز. تحلم بأن ترى منظومتها على أرض الواقع، وأن تنخفض نسب البتر والحروق عند مرضى السكري بفضل الله ثم بفضل ابتكارها.
1: ترشيح المعرض آيتكس كان لحظة فخر جداً كبيرة بالنسبة لي، لأنه يمثل التقدير الحقيقي للجهد والعمل اللي بذلته في هذا المشروع. شعرت أن فكرتي بدأت تأخذ طريقها للعالم بعد تعب 4 سنوات على العمل عليه، وهذا الشيء أعطاني حماس أكبر للاستمرار والتطوير. أما حلمي فهو أن تتحول هذه المنظومة إلى منتج فعلي ويستخدم على نطاق واسع ويستفيد منه الكثير من المرضى، وخاصة الشخص اللي استلهمت منه هذه الفكرة، أبوي، بأنه صدق يستفيد منه بشكل فعال ويقلل المخاطر والإصابات وتفاقم الحالات بشكل كبير في حماية أنفسهم من مضاعفات القدم السكري. أيضا أتمنى أن يكون لهذا المشروع أثر إنساني حقيقي ويساهم في تقليل حالات البتر وحالات المضاعفات ويحسن جودة حياة المرضى، وهذا بالنسبة لي هو أكبر إنجاز ممكن أنا أعتز فيه. وآخر شيء حابة أقوله قبل ما أختم كلامي، أحب أشكر الناس اللي كانت واقفة معاي وقفة الصراحة ما أنساها طول حياتي، أهلي، عيلتي، أمي، أبوي، أخواني، أخواتي، صراحة كانوا واقفين معي بشكل كبير، يوم أتعب، يوم أتحطم، يوم أي شيء، هم يجون ويكونون واقفين معي وعون لي بعد الله. وأحب أشكر شركة ابن رشد وأكاديمية الروبوت، وأحب أشكر مديرتي السابقة، شكرا لكل الناس اللي صدق كانوا واقفين معي. وأحب أشكر جمعية مساعي، لولا الله ثم هي ما كنت راح أطلع لمعرض آيتكس. دعمهم في الجلسات الاستشارية، إعطاء أفكار كيف ممكن أنا أحسن من جودة الجهاز بشكل كبير، كيف حسنت أنا على البروتوتايب بشكل ملحوظ وبطريقة أسهل واستخدام أسهل، وطريقة عرض المشروع وكيف ممكن أنا أتكلم عن المشروع بشكل جدا سلس قدام الحكام أو قدام أي شخص ممكن أنا أبي أعرض عليه هذه الفكرة أو هذا المشروع. يسعدني ويشرفني أني أنا كنت معاكم لهذا اليوم. أتمنى أني ما أكون أطلت عليكم، وبإذن الله أنه أشوف فكرتي على أرض الواقع بإذن اللي ما تنام عينه. يعطيكم ألف عافية. كانت معاكم إيلاف يا رب الأحمر، في أمان الله.
0: أربع سنوات من العمل، من فكرة في ذهن طالبة ثانوي إلى براءة اختراع وعرض على أطباء مختصين وتكريم في معارض وطنية وترشيح دولي. إيلاف بالأحمر تثبت أن الابتكار الحقيقي لا ينتظر العمر ولا الشهادة، يحتاج فقط عينا ترى المشكلة وعقلا يرفض أن يقف عند حدود الملاحظة.
2: فرسان التمكين.
0: كل الشكر لفارستنا إيلاف يعرب الأحمر على هذه القصة الملهمة، والشكر موصول لكم أنتم على طيب المتابعة عبر أثير إذاعة الرياض. نلتقي الأسبوع القادم مع فارس جديد وحكاية تمكين لا تنتهي. كان معكم في برنامج فرسان التمكين، من الإعداد هاني السهراني، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجنين.
2: فرسان التمكين.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: ديرتي حبيبتي،

قصر صاهود حين تروي الجدران مجد الميدان. في قلب الأحساء حيث تنام الواحات وتصحو الرمال على أنين التاريخ، هناك قصر لا يشبه إلا نفسه، قصر صاهود. ليس مجرد حصن من طين، بل سطر نقش بماء العز ومرآة لانتصارات رجال لا يهابون المدى. سنة بعد سنة ظل القصر شامخا في حي الحزم بمدينة المبرز، كأنه عقد على حماية البلاد والعباد. بني ليكون درعا واقيا، وسمي بصاهود نسبة لمدفع كان يحرسه ويرهب به الأعداء القادمين من الجهات الأربع.

لم يكن القصر فقط صوراً وسلاحاً، بل كان مدرسة في فنون القتال، وملاذاً لحماية الناس، وموطناً للجنود الذين رسموا تاريخ الأحساء على جدرانه. داخله أبراج وخنادق وغرف سلاح، وفي كل زاوية منه حكاية. القصر اليوم لم يعد صوت مدافعه يسمع، لكنه يتكلم بلغة الطين والنقوش. يروى لزائريه حكاية الشجاعة والحصافة، ويقف كأحد أجمل المعالم في لؤلؤة الواحات، الأحساء المصنفة تراثا عالميا في اليونسكو.

0: قصر صعود ليس جدارا ولا مدفعا فحسب، إنه ذاكرة وطن وروح زمن وهمسة من روح السعودية التي لا تنكسر. إلى هنا نكون قد تنقلنا بين جدران التاريخ وميادين البطولة في قصر صاهود العريق. نلقاكم في وجهة جديدة وموعد مع أرض لا تكف عن الدهشة.
1: ديرتي حبيبتي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: خارج الصندوق.
2: حياكم. كم مرة غلط عليك أحد بكلمة أو تصرف ثم قال لك معليش ما قصدت، أو قال اعذرني أنا اللي بقلبي على لساني، وممكن أنا وأنت أيضا قد غلطنا واعتذرنا بهالعذر. الاعتذار طبعا زين، والاعتذار على قولتهم من شيم الكبار، لكن على قول القائل أيضا وإياك وما يعتذر منه. فالأفضل من أن الواحد يخطي ويعتذر أنه يحاول أنه ما يخطي، علشان ما يسيء لغيره أولا، وعلشان ما يضطر يعتذر إما حياء أو خوفا. وأحيانا عذره ممكن يقبل، أحيانا يرفض. حتى لما يقبل ظاهريا ممكن يبقى في النفوس شيء من الزعل والعتب أو حتى الحقد. وخلونا نفصل الحديث أكثر في هالعذرين ونحطهن تحت المجهر. اللي يقول كلام ما له داعي ثم يقول أنا ما قصدت الإساءة، أنا أبيك بكلمة راس، الناس ما لهم إلا الظاهر والله يتولى السرائر. يعني حتى لو قصدك زين ونيتك سليمة، بس كلمتك محرجة جارحة مسيئة، هذا ما يعني أنك معذور. بهالمنطق الكل بيخطي ويسيء ويقول ما قصدت، هذا والله بيتهور في سياقة السيارة، وإذا صدم أحد يقول والله معليش يا الحبيب ما كنت أقصد، وهذا بيتأخر عن دوامه يقول والله ما قصد تتأخر، وهكذا. طبعا قد يقول قائل كيف تقارن خطأ المتهور في القيادة والمتأخر عن دوامه بواحد قال له كلمة؟ فأقول أولا الخطأ خطأ سواء كبير أو صغير، وممكن الخطأ اللي يكون بكلمة يكون كبير لأن الكلمة تكون كبيرة. ثانيا اللي يقول كذا مع احترامي له ما يعي أهمية الكلمة، يكفي الكلمة والكلام أهمية إنه هو اللي يميز الإنسان عن الحيوان. وقديما قال الشاعر وإن الحرب أولها كلامه، وهذا صحيح. ممكن تصريح، طبعا التصريح بيكون كلام، يدلي به مسؤول في دولة من الدول وترى في دولة أخرى إساءة لها، هذا ممكن يقوم حرب بين هالدولتين، أو أقل شيء مقاطعة وسحب سفرة. هذا وش يدل عليه؟ يدل على أهمية الكلمة وتأثيرها عند العقلاء. وعلى المستوى الفردي الإنسان أيضا هو يحاسب على أقواله إذا كانت مسيئة، مو بس أفعاله، سواء قذف شتم إساءة. حتى في الآخرة ورد في الحديث وهل يكب الناس على وجوههم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم. والكلمة أصلا مأخوذة من الكلم وهو الجرح، الكلم وهو الجرح، تشبيها له أو لها به في كل هذا. وفي أمثال العرب طعنوا اللسان كوخز السنان، السنان طبعا هو الحديدة اللي في طرف الرمح، وهذا صحيح لأن الرمح يطعن الجسد واللسان يجرح القلب والإحساس. ولو بنتكلم عن أهمية الكلمة يبيلنا حلقات، لكن نكتفي بهذا القدر من الشواهد على أهميتها. اللي يقول اعذرني أنا اللي بقلبي على لساني، أبيك بكلمة راس، هذا ما يدري أنه يدين نفسه بنفسه وبلسانه. كيف؟ لأنه يعترف أن الكلام اللي قاله لسانه جاي من قلبه. طبعا هو ما يقصد كذا، هو يقصد أنه عفوي وأنه يقول الكلام اللي يبي يقوله مباشرة دون وزن ولا فلترة. وفي الحالين هو مدان، لأنه مفروض يزن كلامه قبل يقوله، خصوصا عند الناس اللي ما يمون عليهم. شكرا لمتابعتكم، كان معكم خالد الغانم من الإعداد والتقديم وخالد الشامخي من الإخراج. في أمان الله.
1: خارج الصندوق.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: وتوبة صادقة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم اجعل خير أعمالنا.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في دقائق.
2: في عصر الأجهزة والشاشات صارت حركة الأطفال شيء نادر. تلقى الطفل يقضي ساعات طويلة على التابلت أو الجوال، ويعتبر اللعب في الحوش أو الحي شيء من الماضي. لكن السؤال المهم، وش أثر هالشيء على صحتهم ونموهم؟ الرياضة للأطفال مو مجرد وسيلة لحرق الطاقة الزائدة، هي أساس النمو السليم. الطفل اللي يتحرك، يلعب، يجري ويقفز، هو طفل يبني عضلاته، يقوي عظامه، يطور مهاراته الحركية والاجتماعية والعاطفية. والحلو إن جسم الطفل في هالمرحلة مثل الأسفنج، يمتص بسرعة كل فائدة تقدمها له. النشاط البدني في الطفولة يساهم في تقوية القلب والرئتين، تحسين التوازن والتناسق، دعم نمو العظام بطريقة صحية، وتقليل خطر الإصابة بالسمنة وأمراض العصر من بدري. لكن ما ينتهي الموضوع عند الجانب الجسدي فقط، تأثير الرياضة على نفسية الطفل كبير جداً. الدراسات أثبتت أن الأطفال اللي يشاركون في أنشطة رياضية يكونون أكثر ثقة بالنفس وأقل عرضة للقلق أو الاكتئاب. الرياضة تعلمهم الصبر، التعاون، التحدي، وأهم من هذا كله تعلمهم الخسارة والتعامل معها بروح رياضية. مو شرط نربط الرياضة بالمنافسة أو الإنجاز، المهم أنها تكون ممتعة للطفل. إذا حس أن الحركة مرتبطة بالمرح راح يحبها ويطلبها من نفسه، وإذا حس أنها إجبار بيتهرب منها. طيب كيف نقدر نشجع أطفالنا على الحركة؟ أول شيء نكون قدوة لهم. الطفل يقلد أكثر مما يسمع. إذا شافك تمارس الرياضة أو تروح تتمشى أو تتحرك بدل الجلوس الطويل راح يبدأ يقلدك بشكل طبيعي. نخصص وقت للحركة، مو لازم تكون ساعتين، نصف ساعة يومياً تكفي كبداية. خصص وقت في الجدول اليومي للعب في الحديقة، للسباحة، أو حتى الحركات بسيطة في البيت. أيضاً الرياضة وقت عائلي، العب معهم، سوي تحديات خفيفة، خذهم النشاطات جماعية. الطفل يحب اللعب أكثر لما يكون فيه تفاعل. أيضاً حدد وقت استخدام الأجهزة وقدم بدائل ممتعة مثل ألعاب حركية، دراجات، كور، أو حتى تمارين عبر فيديوهات تفاعلية. خله يجرب سباحة، تايكواندو، كرة قدم، رقص، جمباز. خله يكتشف وش اللي يحمسه. مو كل الأطفال يحبون نفس النوع، وكل طفل طبعاً له ميوله. أيضاً المدارس لها دور مهم جداً. الحصة الرياضية مو وقت ضايع، هي فرصة ذهبية لبناء عادات صحية مدى الحياة. من الضروري يكون فيها اهتمام حقيقي بالنشاط البدني، مو بس كحصة تكميلية. للمجتمع أيضاً دور، المراكز الترفيهية، الأندية، الحدائق، الفعاليات الرياضية، كلها تخلق بيئة مش

0: هو شاب بالغد، إذا تعود على الكسل والجلوس المفرط بيكبر بجسم ضعيف ومناعة أضعف، لكن إذا كبر وهو يحب الحركة ومتعود على النشاط بيكون أقوى جسدياً ونفسياً وأكثر توازناً في حياته. لا تستصغر لعبة ولا تستهين بتمشية، الحركة اليوم تعني صحة بكرة. خلك الداعم الأول لطفلك وخلي الرياضة تكون جزء من يومه، مو مهمة إضافية. مستقبلهم يبدأ بخطواتهم الصغيرة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: ديرتي حبيبتي،

في حضن جبال السروات، حيث يعانق الضباب الجدران وتتمشى الغيوم بين النوافذ الخشبية، هناك تقف قرية لا تشبه سوى نفسها، قرية رجال ألمع. لم تبن هذه القرية كأي قرية، بل نسجت على منوال من الضوء والحجر، وسطرت على صفحات الزمن بلون لم تمحه العواصف. كان يا ما كان، في زمن تلبد فيه الغيم بالقصص، وقف رجل من رجال ألمع ينحت من الجبل بيتا، لم يكن يبحث عن مأوى بل عن معنى، بيت يروي للأجيال أن الجمال لا يحتاج إلى زخرف بل إلى صدق.

بيوت رجال ألمع ليست حجارة فحسب، إنها قصائد صامتة، كل نافذة فيها قصيدة، كل شرفة حكاية، وكل جدار مكتبة ذاكرة منسيّة.

0: تحكي امرأة مسنة. هنا كان يجلس جدي يحكي لنا عن رجال حملوا البنادق في النهار والقصائد في الليل، عن نساء كن يبنين البيوت ويحفظن الشعر في صمت يشبه السكينة. وتروي فتاة: تعلمت الرسم من نوافذ قريتنا، الألوان التي تزين الأبواب ليست طلاء فقط، بل تراث يقال بلغة لا تنسى. رجال ألمع، تلك القرية التي جمعت الفن إلى الصخر والشعر إلى الجدران والعز إلى البساطة. هنا لا تزال الخطى تردد صدى الماضي، والصوت القادم من الجبال يقول: لم نبنى لننسى بل لنتوارث. في رجال ألمع لا تسير على الطريق بل على قصيدة، ولا تلمس الحجر بل تلمس ذاكرة. وهنا رجال ألمع حيث تتقاطع الطرق بين المجد والحكاية، وتبقى القرية شاهدة على شعب لا ينسى.
1: ديرتي حبيبتي.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن نكش الحنة، فن تراثي ارتبط بالمناسبات السعيدة وأيام الفرح. نقوشات تنقش بعناية على الأيادي وتحمل في تفاصيلها ذوق المجتمع وتقاليده. نقش يتجاوز حدود الزينة ليعبر عن هوية ثقافية متوارثة ويعكس جمالاً حاضراً في الذاكرة الشعبية عبر الأجيال، ويمنح اللحظة لمسة دفء وبهجة. وضيفتنا اليوم المدربة والحرفية هند المرهون.
5: حرفة قديمة موجودة من السنين، والحين صارت حاجة أساسية في أفراحنا في مناسباتنا. كانت تتزين فيها النساء في أفراحهم، كنا ناخذها من الأشجار كورق ونطحنه، نيبسه ونطحنه وننخله، نضيف عليه حاجات تعطي لون، مثلا بعض الأعشاب، بعض الأدوية خاصة بالحنة، ونخمره لازم على الأقل يوم كان الأول، ونثلج منه جزء عشان نستخدمه وقت اللي نحتاجه يكون جاهز، بس ما نطول في نخليه عندنا فترة طويلة، نخليه فترة بسيطة نستخدمه مثلا في خلال أسبوع أو أسبوعين حسب المناسبات اللي عندنا، بس تنحط في الفريز ما تنحط في الثلاجة لأنه تتلف. كانوا يستخدموا فيها في البدايات، بدايتي كانت بالعود الخشب، كانت من النقاط، الدوائر، الإكسات، الخطوط السيدة، المايلة البسيطة، يعني حاجات مرة بسيطة. أنا طبعا بديت فيها كان عمري 10 سنوات، بديت بأشياء كرسم في التفاتير.

0: العادية. لما وصلت عمري 12 تالي مسكت العود وقعدت أجرب، وجربت ما شاء الله وطلع مني إنتاج جميل بالنسبة لموهبة في الصغر.
1: طب أنت تعلمتيها من نفسك، مو لازم أنه أنت تكونين فنانة تشكيلية عشان تقدرين وتنقشين الحنة صح؟
0: لا أنا ماني فنانة أساساً تشكيلية. أيه. ماني فنانة.
1: طب كيف كنتي؟ لأنه أنا صراحة شفت النكش الحنة على أختك ما شاء الله، يعني الدق في الرسم واضح جدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهذه لما الواحد يشوفها يقول أكيد هذه فنانة تشكيلية، ولا شلون بترسم بهذه الدقة وشلون أصلا تحضرك رسومات مختلفة؟
0: هذه طبعا إذا كان الشخص حاب المهنة راح يبدع بطريقة جميلة. أنا كان لي في الخط، الخط يميل إلى النقش بالذات بالقمع الحين يميل إلى كفن. تقدري زي ما ترسمي بالقلم ترسمي به، بس على حسب ضغطة اليد، هذه على حسب كان الخط ضعيف أو الخط شوي أعراض أو على الشكل اللي أنت تبغي. طبعا هذه ضغط عصب في اليد، فتمشي أنت تمشي في البداية ممكن ما تدري حتى الشكل اللي بتطلع من عندك، بس مع الاستمرار مخك يطلع أشياء جديدة. مثلا شفتي شكل مثلا في جلسة، شفتي مثلا في رسمة في ملابس أو في شنطة في أي حاجة، أي رسم كان، مو كان بس ورد، الرسم الإسلامي، الرسم الخليجي، الهندي، كله هي فكرة بسيطة، أشياء بسيطة من نقط خطوط ودوائر.
1: طب كيف كانوا قبل يرسمونها؟ بإيش الأدوات اللي يستخدمونها غير الأعواد؟ هل كانوا بس الأعواد؟ إيش كانت الرسومات عندهم قبل وإيش اللي صار الآن؟
0: الأول بس كان بالأعواد وبس النقاط، الإكس، الخطوط السيدة، المثلثات، هذه الرسم اللي سموه الشلوف القديم، ودي الأشياء الرسم اللي كانوا الأمهات يحطوها داخل اليد، يعني ما كانت صعبة، حتى اللي مو متمرسة أساساً كانت تسوي لنفسها. من بعدها لما تطورنا شوي وقعدت أجرب طريقة القمع، أنا من نفسي تعلمته، جربت كيف أعبي وكيف أسكر. طبعاً في البدايات كانت عندي أغلاط، يطلع مني الحنة كيف طريقة غلفه بشكل مستحيل ينضغط إنه يطلع برا، هذه لها وزنية معينة، ونفس نوع الحنة يكون سائل أو ثقيل، لما يكون سائل مو زين، ولا يكون ثقيل فوق اللازم مو زين،
1: يعني لها قوام معين،
0: لها قوام معين، لما يكون سائل يطلع لحاله، هذا يعطي الخط عرض بدون انتي ما تخططي له، ولما يكون خشن ما راح يطلع من القمع وراح ما يتشكل على اليد، ما يمسك، لأن لما يكون فيها رطوبة راح يمسك في الجلد أكثر لما يكون شوية رطوبة، بس مو يكون زايد، يكون معقول. شيء ثاني، كمية الحنة اللي تدخل في القمع حجمه لازم تكون يعني نص ما يزيد، لأنش أنتي راح تلفي بشكل تسكريه محكم، إن حتى لو ضل في الفريز أو ضل في أي مكان ما يطلع.
1: يعني انت تجهزين عدة اقماع باحجام معينة؟
0: اي اجهز كمية اقماع باحجام معينة وفتحات معينة على حسب، مثلا الهندي والسوداني احيانا يحتاجوا عريض، النقش العجين التعبية نقص له فتحة اوسع، النقش الناعم الهندي ضعيف، الاماراتي والبحريني حاجات ضعيفة، عندنا احنا نفس الشيء. الحين قام يدرج عندنا نوعين، نوع يكون مكس بين عريض وبين ضعيف، هذا جميل طبعا وطلع اشكال جميله اكثر من المعتاد الاول.
1: طبعا دائما يقولون العريض هو اسمه النكش الهندي صح؟
0: لا، السوداني والهندي
1: اي مكس ما بينهم.
0: اي بينهم.
1: طب ايش الادوات اللي تستخدمين عشان تجهزين؟ قمع ولزقات،
0: الورق البلاستيك اللي استخدمها طبعا تكون نوعيه شويه قويه، واللزقه العريضه، المقص، استخدم طبعا حاجه اسمها العجين، احنا عندنا مميزين فيها في القطيف، هي نستخدمها زي طريقه الاستنسل الاوليه، نرسم فيها بالعجين، هذه عجينه انا اعجنها واحطها في القمع، ارسم شكل معين اخليه يجف شويه اعبيها كامل. انتي لما تشيلي تشوفي زي الشكل مثلا اشكال ورد بس بشكل تكنيك جميل غير المعتاد.
1: ليش انا فهمت لما قلتي العجين انه انت تقصدي عجينه الحنه ولا ايش تقصدين؟
0: لا عجينه من الطحين العادي. أوكي. نعجنها بس تكون بقوام، لهي زي ما قلت ليش، لهي ثقيله ولا هي تكون خفيفه، تكون تمشي في القمع وتكون ناعمه. طبعا مش نسوي في الطحين، تكون عندنا جديد ندخله شويه في الميكرويف ندفي بحيث ان زي اللي يصير منتهي تاريخه فما يكتل، ندخله ابو ثواني ونطلعه ونرد نتاكد ونرد، يعني ما نحرقه، حيث وتالي نضيف اليه لون عشان يتميز بين لون الحنة وبين هذا بس عشان تشوفيه في التصوير ويتميز. نسوي لك أشكال، كانوا الأمهات الأول بس يمسحوا رجول القدم الله يعزش، بس الأقدام واليدين يمسحوهم عادي يعني. الحين هذه إحنا أساسا من سنين في القطيف عندنا ما عندنا هذه، العروس إليها مميز حاجة اسمها العجينة.
1: وش لونه؟
0: هو يجي أبيض بس هما الحين قاموا يضيفوا عليه ألوان بس حق التصوير.
1: طيب وش الإقبال أكثر عليه، الحنة الحمراء ولا صار فيه أبيض صار فيه ذهبي، وأيضا الدارج الصبغة السوداء؟
0: الدارج عندنا إحنا في الخليج أصلا الأحمر عامة يعني، فينا صحيح تحب الأسود ولكن المشهورين فيها منذ القدم الأحمر. من الأشجار اللي نأخذها الأحمر.
1: طيب فيه مناسبات معينة يسوون فيها الحنة ولا عادي هي حاضرة في كل وقت؟
0: هي كانت أول شيء غالباً في المناسبات، في الأعياد، في الأعراس، في المناسبات، جمعات الأهل مثلاً. الحين صارت تنضاف إلى الإيفنتات اللي اليوم الوطني لأنها حرفة صارت. المعارض تنضاف لأنها حاجة تتزين فيها المرأة حاجة يومية تقريباً. في ناس يحبوها بشكل مستمر تكون فيهم، فصارت أشياء على طول موجودة.
1: طيب بالنسبة للرسومات، كل مناسبة لها رسمة معينة ولا عادي كل واحد واختياره؟
0: هو كل واحد واختياره، بس احنا إلينا أفكار الحنايات، مثلا نطلع حاجة حق يوم التأسيس، نطلع حاجة حق اليوم الوطني، نطلع حاجة مثلا تليق بالأطفال بالعروسة تختلف عن غيرها، تليق بالأمهات الكبار غير ذا. يعني نعطي الأم مثلا الرسم الشعبي القديم، نعطيها العجين، هذه ناسب المرأة الكبيرة في بطن الكف وبطن القدم الله يعزش، فهذه نميز فيها الأم الكبيرة.
1: طب في فرق بين نكش اليد ونكش الرجل ولا لا؟
0: هو ما تفرق، بس التكنيك بحيث يناسب الساق بحيث يناسب اليد.
1: أي بس ممكن الرسومات نفس اللي تحطها بيدها ممكن الله يكرمك تنحط برجولها بساقها عادي؟
0: أي عادي نفسها.
1: بس لاحظت الحين إنه في ناس ممكن تحط يعني مثلا في نكش اليد تحط في الوجه بس ما تحط في الظهر.
0: أي في ناس ما تحب ريحتها، مع أنه من تغسلي يعني ما في ريحة، بس في ناس لحين ما زالت تفكر أن الحنة الحين زي الأول ريحته. الحين ما في ريحة، الحين ريحة المواد اللي تنحط فيها مثل الأعشاب أو البنزين، في ناس يحطوا كمية بسيطة يعني حاجة لا تذكر عشان لونه.
1: بس هذا ما يأثر على اليد؟
0: أنا ما أستخدمه نهائي طبعا. هذا مضر علي وعلى الناس نهائي. لما توفر البديل بالأعشاب صرنا نتعنى للبحرين نجيبه.
1: والحلو أنه أنا شفت الرسومات حقتك ما شاء الله تبارك الله اللون غامق مرة يعني مايل حتى للأسود.
0: أي اللون ما شاء الله بالأعشاب جميل جدا جميل جدا.
1: لاحظ ما شاء الله تبارك الله يعني رغم اختلاف الأذواق ما زالوا الناس مستمرين على الحنة.
0: أي ما زالوا رغم التطورات، صحيح في ناس قامت تحب الاستكارات، تحب الأشياء اللي تميل إلى الرسم، لكن ما زال الحنة هو الباقي.
1: ويبقى نكش الحنة حاضرا في أفراحنا ومناسباتنا، يزين الأيادي ويحمل في خطوطه قصص الفرح والانتماء، فن بسيط بأدواته، عميق بمعانيه، تناقلته الأجيال وحافظ على مكانته ليظل جزءاً أصيلاً من تقاليدنا.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين سهيمي، إخراج محمد العبود.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: وناستكم لنا ترمونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعود راديو بلس، ويا هلا بكم.
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
7: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلى الساحل أبو
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل. ومن قلب الرياض بنقول لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو، طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
8: يلا جاهزين يا شباب،
6: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
9: مع عكرمة ساعة ما جيت، قسم بالله لكتب فيك محضر شديد اللهجة.
8: بطريق
6: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: رؤية السعودية 2030.
1: تغير فضاء التعليم في المملكة توافقاً مع إطلاق الرؤية، ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.

0: كأس العالم 2034 تخطط السعودية لزيادة كبيرة نسبتها نحو 400% في العدد الإجمالي للغرف الفندقية بمدن الرياض وجدة والخبر وأبها والنيوم بحسب ملف الترشح السعودي لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية الحالي في المدن الخمسة التي ستحتضن المباريات بنحو 46,904، بينها 21,116 في الرياض و 13,474 في جدة و 1029 غرفة في نيوم. وتوفر الخبر 10,500 غرفة، ويقدر العدد في أبها إلى 751 بتكلفة تطوير تبلغ 37.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
1: كأس العالم 2034، معاً ننمو.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم عز النهار. نقول مساء الخير صباح النور، ما تفرق مع أحلى وأجمل وأروع مستمعين عبر أثير إذاعة الرياض، وين ما كانت وجهتكم، طالعين مستاذرين راجعين جالسين واقفين رايحين مغادرين، نقول يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا عبر الأثير. عز النهار كالعادة معي أنا إبراهيم المعيدي وزميلتي المتألقة من تقديم غادة العلي، ومن الإخراج الزميلة وعد الدوسري. نقول يا هلا وسهلا فيكم، خليكم معنا على السمع قريبين وعلى 011-40-53 متواصلين.
1: هلا وسهلا فيكم جميعا وين ما كنتوا عبر أثير إذاعتكم إذاعة الرياض، نرحب بالجميع ونقول يا رب كذا ساعتين لطيفة خفيفة ظريفة عليكم، أكيد نسعد برفقتكم من خلالها، وإن شاء الله يا رب أنتوا كمان تشاركونا في جميع فقرات برنامج عز القايلة. عندنا كثير من الفقرات، نبدأها دائما بمشوارك على وين، بعد كذا نروح يا إبراهيم لترند اليوم. إبراهيم على ما يبدو أنه غادر.
0: لا معك أنا
1: غادر، يعني سرح تو قلت كلمة المغادرون يا أخي، حلوة
0: المغادرون
1: يا أخي، صالة المغادرون
0: اي والله
1: اشتقت لنا واشتقنا لها
0: كثير، لأنه فعلا سبحان الله، ترى على فكرة في هذه اللحظات وفي هذا الطريق الجميل اللي فعلا أصبح ممر السعادة لكثير من الأشخاص، ترى يحس بشعور يرفع فيه الدوبامين في وقت قياسي، في هالثواني في هالوقت، رغم أنه في ارتداد من الركاب والمسافرون والعالقون والمغادرون، لكن سبحان الله في هذه الأمتار البسيطة اللي تفصلك ما بين المقصورة أو ما بين الجسر الطائرة والطائرة، يقولون في لحظة عجيبة كذا تفرز للمسافر يحس بشعور غريب. يعني
1: شفت هذا الجسر، هذا الممر، هذا ما وعد عدي يا وعد عدي،
0: لا في شيء يقولون يعني في شيء في الإنسان بعد لحظة
1: شعور يفرز.
0: يلا
1: شفت هذا الممر، ممر السعادة اللي يسمونه، ايه؟ هذا يخطرك بأنه ستفصل حياتك الواقعية اللي كنت عايشها بروتينها بكل شيء فيها، وأنك سوف تروح إلى المتعة، سوف تروح اليوم انت وعد حتشتغلي في التدقيق الإملائي.
0: لا كوميات. لا وللمعلومية انه انت راح تغادر الارض، يعني انت تحس انك قريب من الاجواء، من الكواكب والسحب والغيوم.
1: انا اخاف من الشعور على فكرة،
0: ترى هذا الشعور في ناس ترى تستمتع، في ناس راحة تقعد، وعلى فكرة ترى في ناس تنام، وفي ناس لا والله تشيل هم، في ناس تقعد، ترى انت الان تحس انك سبحان الله تكلم يعني كجانب فلكي وكعوالم تعيشها في لحظات تتنقل في سماء الدول والمحيطات والبحار وبعض الدول ترى تسمح للطائرة تتحرك وبعض الدول لا، فتعيش في لحظة بالتواصل مع برج المراقبة مع كابتن الطائرة، وتحس انه فعلا هل انا تحت محيط ولا بحر
1: ولا فوق جبال
0: هذا الشعور الغريب اللي يفصلك عن الأرض، ترى هذا يحسسك أنك أنت راح تنتقل إلى عالم مختلف، إلى كوكب مختلف، إلى إلى إلى مكان جميل. فعشان كذا تبدأ تبعات شو اسمه الشعور في الممر السعادة.
1: إيه؟ شوف هذا الشعور يعيشه مين، الناس اللي يحبون وما عندهم فوبيا طيران. أنا عندي فوبيا طيران بس أحب أسافر، فأضغط على أعصابي وأكون ماخذة يعني جرعات من الريلاكس علشان أعرف بس أتحكم في مشاعري في الطيارة.
0: المصيبة أنك تقولي أنا بواصل عشان أنام في الطيارة ما تنام،
1: ما نام.
0: يصير الجرح جرحين طبعا.
1: أي والله الجرح طب ليه ما يكون عندنا اختراع نحتاج اليوم يخليك تختفي من المكان اللي فيه فجأة تظهر في مكان آخر؟
0: والله هذا إن شاء الله إذا الحديقة السرية
1: لا. أفلام

0: الله حلو.
1: ترى بس انا اكتشفت شغله، انت ترى قريبه من شخصيتي، ما تحبين الانتظار،
0: ما تحبين الانتظار،
1: ما ما تحبين الانتظار، ما تحبين الترقب. اعطني اياها، سواء الموضوع قاسي ولا جميل، او او او, أو, أو الترقب يعني انا احتاجه بحياتي بعد طول انتظار طبعا. عشان كذا انا ما لومك، الله يلوم اللي يلومك. بس على فكره ترى سبحان الله في ناس تستمتع، في ناس ترتاح وراحتها ونومها في الطائره، في ناس قراءتها ولحظه الثقافيه اللي يعيشها في الطائره، في ناس تقول لا والله انا اقعد اتامل السحب وكذا واتامل يعني مخلوقات الله سبحانه في هذا الكوكب العظيم، وكيف انا وكيف الطائره تتحرك. طبعا في معلومه في الطيران، طبعا لان انا بحب الطيران كثير. ترى الكابتن الطائره عنده شغلتين من اصعب الاعمال في قياده الطياره، اول شيء الاقلاع والهبوط. اما بالنسبه للجو ترى تحكم عالي.
0: اخ على الاقلاع والهبوط، انا مره رحت ابها. لا شوفي تعرفين وعد، انا احب، انا حلمي ان شاء الله بعد فتره
1: تكون طياره.
0: لا اسقط من فوق طياره، اللي هو هذا السقوط المظلي، القفز المظلي.
1: طيب
0: انا احب الاشياء هذه، بس لا تركبني الطياره، ما اعرف شلون.
1: هذا الشعور احلام العصر.
0: ما اركبها يا وعد، اخاف من الملاهي دي، الالعاب اللي ترميني وتطيرني، ما احب، احب اطير بكيفي. ايه
1: لا شو بعلمك حاجه، ترى في حاجه بس بتفلسف فيها. ترى الفرح السريع ياثر على القلب، ترى الفرح السريع المفاجئ، وهذه الحركات اللي هو القفز والطيران، هذا ترى هذه ترى فرحه سريعه، ترى
0: يفرز الادرينالين.
1: قولي خمس مرات.
0: منك انت يا ابراهيم. ادرينالين يفرز بشكل مفاجئ، هذا يعمل لك زي الخضه، زي الخضة. إيه؟
1: مصيبه ترى على فكره. يفكر الناس انه لا والله سعادتي في لحظات. ف طيب تقولي لي شعور انك انت ترمي نفسك ولا قفز مظلي؟
0: قفز هذا انا مره اعشقه، واحب الاماكن المرتفعه.
1: طيب
0: بس لا تركبني طياره، ما عندي ثقه باللي قاعد يسوق، ودي انا اروح اسوق مكانه.
1: طب في في في دول
0: هي يعني عندي ثقة بالحرج، أنا أتحكم فيه يا وعد.
1: لا إله إلا الله.
0: تعرف واحدة من السفرات دخلت بناتي قمرة القيادة. طيب. عند الكابتن.
1: أيوة.
0: فجلسوا كذا، بعدين طلعنا مقررين أنهم يصيرون طيارين، خلاص حيطيروا في السماء. بعدين أثرت عليهم خلتهم يتركون الفكرة. بس أقولك أسوأ أنواع الإقلاع والهبوط عشتها في رحتها لأبها، صراحة سيئة لأبعد درجة، لدرجة أني وقتها فكرت أني أرجع سيارة.
1: لا إله إلا الله. من الأحداث اللي شفتيها طبعا،
0: هو على ما يبدو كان في مطبات هوائية، كان في الجو شيء،
1: لأنها منطقة جبلية بها وكذا، فطبيعي حتى نزولك أنت تشوف جبال شاهقة. ترى للمعلومية الطيران، بس عسى ما يزعلون علي منسوبي الطيران، لو تسمعون قصص الطيران والأحداث اللي يواجهونها كان ما في حد ركب الطيارة، فخلونا ساكتين وهذا الملف نقفله.
0: لا لا لا قصص. لا ما نبي.
1: إيه لكن هي تعتبر هي
0: من لكن حوادثها قاتلة يا وعد،
1: حوادثها قاتلة،
0: لكن هي أأمن من السيارة.
1: إيه بس إنه ترى قصص الطيران قصص عجيبة، يعني ممكن يرويها لو يرويها كابتن طائرة ولا مسافر ولا، تلقى في قصص عجيبة. لكن أنا أعتبر هذه من خصوصية الطيران، إنه الواحد يحافظ على أسرار المهنة. ليش؟ لأنه في قصص ترى غريبة في الطيران.
0: إيش يصير؟ يعني ممكن تصير كارثة وإحنا ما ندري عنها؟
1: يعني أنا خلني بسترجع ذكريات، بس أنا مو ذكريات، القصص وحدات ومؤلمة وممكن مزعجة، لكن اللهم عد يعني اللهم لك الحمد عدت بسلام. لا أسمع قصص في ترى في رحلات، يعني من الرحلات الطيران اللي فعلا أخاف يزعلون علي، بس خاف يحجوني الطيران. يعني مثلا نزول الطائرة في في في في في المطار وتكسر عجلة أحد الكفرات. راحت الطائرة أو ترفض أن تفتح العجلات،
0: يطير مرة ثانية
1: فيرجع يطير مرة ثانية. طبعا هذه قصص بسيطة، لكن سبحان الله اللهم لك الحمد يعتبر الطيران هي يعني أعظم وسيلة يمكن في النقل، وأأمن وسيلة. وبالعكس يعني الطيران شيء جميل، ويعلمك أنه فعلا ترى هذا التأمل والقرب من الله عز وجل، أنه فعلا نعمة الخالق طبعا في هذا المركبة الغريبة العجيبة اللي فعلا خلينا نشوف ونتأمل محيطات ومواقف. ترى عندنا موضوع جميل يا جماعة الخير، يعني ترقبوا الموضوع القادم وفعلا بيصير في تفاعل كبير، خليكم على السمع قريبين. أنا ما ودي أقول لهم تشويقة، بس هو

في المشاعر وما أدراك من المشاعر. ما ودي نقوله، خلنا نعطيهم تشويق عشان يتابعونا في بعد الفاصل. نسمع أول فاصل مستمعينا ونرجع لكم على 011 40 5 3.

حياكم الله من جديد أصدقائنا، نبدأ معكم أولى فقراتنا. مشوارك على وين يا طيب؟ كلمنا على 011-40-53، نشوف مع بعض مشاويركم اللي حابين تقضونها هالفترة على وين يا ترى.

0: طيب ناخذ اتصالاتكم ومشاركاتكم اكيد اصدقائنا، بس قبل ما تجهز وعد الاتصال التالي قبل شوي كنا نتكلم على موضوع الطيران. طبعا هو مو موضوع حلقتنا اليوم، بس الشيء بالشيء يذكر. كنا نتكلم على انه قديش كلمه مغادرون هذه تخلي الانسان في قمه سعادته، تفرز الادرينالين بشكل مهول. طبعا الطيران عالم زي ما قال إبراهيم قبل شوي، عالم غريب يعني. فتذكرت والله وحنا بالفاصل فكرة أنه إحنا لما نكون بالطيارة أحياناً في الوجبات الخفيفة اللي توزع في الطيارة نحس أنه الأكل مختلف أو النكهة أخف. تلاحظون الشيء يمكن ولا بس أنا اللي لاحظته؟ بس أنه يصير الأكل طعمه أخف. قريت معلومة تقول أنه فعلاً على ارتفاع عالي يصير لحاسة التذوق والشم، يعني مسألة كذا تخليها تقل عندنا حاسة التذوق والشم. عشان كذا دايما نشوف على الطيارة يكون طعم الأكل مختلف أو نكهة أخف. فهذه واحدة والله من المعلومات اللي توانا بالفاصل تذكرتها، قلت لازم أقول لكم. مدري وأنا حساسة تجاه الأكل ولا الناس كلها تشترك معي بنفس النقطة. طيب نروح لاتصالاتكم. معنا أبو حامد.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو حامد. منين تكلمنا؟
1: من تبوك.
0: تبوك رايح على وين؟ جاي منين؟
1: والله رايح مستوصف يجيب على السكر.
0: ألف سلام عليك. هذه من الأدوية اللي تصرفها باستمرار؟ إعادة صرف؟
1: والله إعادة صرف دائما، كل فترة أربع
0: شهور. ما على قلبك شر. تمارس رياضة، تسوي أكل دايت صحي؟ راح اتصالة. طيب عباس معانا، هلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مساكم الله بالخير.
0: مساء السعادة، هلا وسهلا.
2: كيف حال غادة؟
0: أنا تمام، أنت شلونك عباس؟ منين تكلمنا؟
2: والله أكلمك من النيف التابع لمنطقة مكة.
0: هلا وسهلا، الله محييك. وين مشوارك؟
2: والله بالنسبة لي الآن في البيت.
0: أيوة
2: في القائلة هذه ما نطلع يعني الحر وهذا.
0: إنسان طبيعي.
2: أي والله
0: بالقائلة ما تطلع. طيب عباس، اليوم عندنا موضوع نتكلم فيه في ترند اليوم عن المتلاعبون بالمشاعر. في ناس تتلاعب أحيانا بمشاعرنا عاطفيا، وهم اللي يعني يستخدمون هذه المشاعر للضغط علينا أو السيطرة علينا عشان عندهم مصلحة معانا. كيف تعرف أن هذا الشخص قاعد يتلاعب بمشاعرك؟
2: والله التلاعب المشاعر شيء خطير صراحة، وشيء أرى أنه سلبي من الإنسان.

0: الإنسان يستغل مشاعر الآخرين للضغط عليهم أو استغلالهم من ناحية طيبتهم وأخلاقهم العالية، كي يستغل هذه الطيبة والمشاعر يعني الجياشة مثلا أو الجميلة، يستغلها لمصلحته.
1: طب هو ذكاء، هو ذكاء ولا خبث منه؟
0: خلنا نقول مكر، يعني ما نقول خبث.
1: تمام، حيلة يعني ومكر عشان يستخدم هذا الشخص لتحقيق أهداف ومصالح. يا سلام عليك يا عباس.
0: أختي غادة، عندي معلومة خاصة بالطيران. بما أنكم جبتوا طارق الطيران، يقول لك إنه إحنا نسمع دائما بالصندوق الأسود الخاص بالطائرة.
1: أيوة.
0: هل تعلمون أن اللون الحقيقي للصندوق الأسود هو ليس الأسود؟
1: إيه، لون ثاني.
0: صندوق برتقالي أو أصفر حسب الطائرات، وسمي بالأسود لارتباطه بالكوارث والمصائب في حوادث الطيران.
1: صحيح.
2: وانت بعد تجيب طاري المصايب، يا الله يسامحك.
1: انت بعد طيران المصايب،
2: ما ادري الله يكفر. انت ما تبي احد يسافر؟
0: لا، بس هذه معلومه اخوي ابراهيم، يعني
2: انت بس شوف كيف نقلتها لنا المصايب وما طيب.
1: لا هو يحطك معلومه.
2: انا اتوقع لو واحد يحط الراديو ويسمع الكلمه ذي يطفي الراديو.
1: الله ينكد عليكم. لا بس معلومتك حلوه فعلا عباس، لانه احيانا يعني يطلق على شيء وهو أساسا شيء مختلف، فحلو إن إحنا نتنبه على شيء أصلا لونه برتقالي فاقع. تدرون ليش؟ عشان لا قدر الله تحطمت الطائرة سهل يلقونه، يكون لونه مميز. يربي أنا دخت من المشاكل.
0: لونه برتقالي أو أصفر بعض الطائرات. أي صحيح،
1: بعض موديلات الطائرات.
2: وأنت قاعد تسولف كأنك في المطار تسوي نداء. يا
1: النداء الأخير.
2: النداء الأخير.
0: يلا عندي رسالة أخوي إبراهيم أوجهها للمستمعين.
2: يلا عطنا رسالة. يلا مصيبة ولا
0: ها؟
2: يلا عطنا
0: رسالة تعجبك إبراهيم.
2: يلا
0: عزيزي المستمع لبرنامج عز النهار مع المبدعين إبراهيم المعيدي وغادة العلي،
2: الله عليك.
0: ما تقدر تغير الموجة.
2: الله.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: الله، والله تحية.
1: الله عليك إبراهيم.
2: ثق تمام الثقة أنه هذا المقطع الجميل وهذا البرومو البسيطة إن شاء الله نستخدمه في برامجنا القادمة، لأنه أدائك رائع وما شاء الله متمكن. اسم الله عليك، ولا يبغى غريب عليك، أنت اليوم ابن الإذاعة ما شاء الله تبارك.
1: ما شاء الله عليك يا عباس، كل الشكر لك.
0: إحنا معاكم في إذاعة الرياض من عام 1416، تخيل.
2: ما شاء الله، قبل ما تولد مخرجتنا.
1: قبل وعد مرت.
0: لا تكبرها يا إبراهيم.
1: شكرا يا عباس، يعطيك العافية.
0: العافية
1: في أمان الكريم.
2: طيب.

0: الموضوع يا جماعه اليوم
1: اطلع فاصل يوم وكل يوم.
0: طيب
1: انتم جماعه
0: لا والله يا جماعه انا شفت العين اللي ناظر هنا ويناظر هنا سبحان الله يعني باب النجار وش دخل ذي الحكمه ذي بعد
1: باب النجار مخليها
0: ايش جابها
1: ابراهيم شوي تركيز
0: فعلا الانسان مثل ابن ادم اذا توفى مات وش ذا
1: خلينا ناخذ طيب. ابراهيم المتصل خلي ابراهيم المذيع يسوي ريستارت. حياك الله ابراهيم لو سهله لا اليوم في مشكله بالاتصالات يا جماعه.
0: طيب الموضوع الجميل اليوم فعلا راح نسمع كثير قصص راح نسمع كثير يعني مواقف راح نعرف كيف نتعامل مع الكائنات اللطيفه الجميله اللي فعلا تحس انه فعلا يتقمص او انه يتصنع شخصيه التلاعب بالمشاعر مع الاخرين لغرض ما او شيء يعني يتأثر بسرعة كلمة بسيطة. بعض الناس سبحان الله طيب ومعدنا جميل لكن سبحان الله يسلم هذه المشاعر لأشخاص يمكن دائما سبحان الله يعني يلعبون بالمشاعر ويستغلون هذه اللحظات. أيه. والمشكلة والمصيبة أنت كيف تكون أنت دائما يعني متوازن في علاقاتك
1: مسيطر
0: أو مسيطر على مشاعرك لأنه في ناس سبحان الله تستغل هذه اللحظات.
1: أقول لك المتلاعب شو يسوي بالضبط؟
0: شو يسوي؟
1: يلوي ذراعك من نقطة ضعفك. أنت يا إبراهيم مثلا فعادة المتلاعب بالمشاعر هو عارف نقطة ضعفك فيستغلك من هالنقطة هذه.

دليل أنه بعد وقت ما تقدر تستغني عن هذا الشخص، تحس أنه تأثيره عليك تأثير قاتل، وبنفس الوقت ما تقدر تتخلص منه. زي واحدة مثلا من صديقاتي كانت في بداية زواجها إنسانة يا كثر علاقاتها، عندها صديقات وعندها أهل تروح وتجي على أقاربها، بعدين فجأة كذا بدت تخفف تواصلها مع صديقاتها وأهلها، بعدين قطعت كثير من الصديقات. طبعا هي تحكيني فيما بعد لأنها انفصلت عن هذا الشخص، قالت أنا

0: وبعد وقت حسيت انه بدا يفرض علي اراء، يعني تتركين تسوين تصلحين، فرسم لها عالم محدود جدا تتحرك بداخله. تقول انا حسيت بعد كذا ما حواليني احد، لما احتجت احد في حياتي ما لقيت احد. فهو كان راسم لها خريطه مصغره جدا تعيش من خلالها. طبعا صارت بعدين يعني مشاكل كثيره، اكتشفت انها ما هي قادره تستغني عنه، الى ان قدرت انها يعني تتفوق على نفسها وتتحدى نفسها وضعفها وطلبت الانفصال عنه.
1: هذه يعني هذه السيطرة بس بدت بمشاعر،
0: ترى بدت بمشاعر.
1: على فكرة ترى المشكلة يا غادة، ونسمع انه فعلا في اشخاص يعرف نقاط الضعف عندك ويتمرس في انه كيف يتلاعب بمشاعرك، وكيف هو يعرف انه انت يعني في خط رجعة قوي. ولذلك كثير من الاشخاص صار اليوم يتردد في كثير من العلاقات والصداقات والمواقف والقصص، وانه يكون يعني صريح مع الاخرين بسبب هذه الاحداث.
0: أي.
1: حتى في التخفي، يعني حتى في عدم نشر خبر أو مولود أو قصة أو قصة نجاح أو زواج. ليش؟ لأنه في أشخاص سبحان الله يعني، وشوف صراع ما ينكشف هذا القناع. ترى بعض الناس يقول لا والله بالعكس، أنا عندي بعض الناس ترى يرى أنه هو آخر حبة، ويرى أنه هو متمكن في موضوع اللعب بالمشاعر على الآخرين والسيطرة في التحكم بالمشاعر. ترى أنا أقول وأعتقد اليوم بعيدا عن المجتمع واعي أو غير واعي، هذه هي هذا ديدا يمكن كثير من الأشخاص اللي عنده ذكاء عاطفي، أوكي في مشاعر،
0: نعم،
1: لكن الذكاء مهم جدا إنه أعرف الشخصية اللي قدامي، لازم أكون حاد معه. بعض الناس تقول أنا خاف إني أجرح مشاعره، هو ممثل ترى. في ناس تقول أخاف إني أعطي ردة فعل، وممكن يكون هو إنسان متقمص شخصية. وفي ناس تقول أنا والله خلاص ما أقدر، لدرجة حتى يمكن تأثير الآخرين على إنه هذا الشخص غير سوي ما يقدرون يأثرون عليك. خلاص هو عارف سيطر على عالمك، على حاسيسك، على
0: وإنك بدوني ما تسوى
1: بس. وهذه المصيبة والكارثة. لذلك حنا نبغى نعرف كيف تجاوز اليوم، مستمعين كيف تجاوزتوا، وكيف تعرف المشاعر أو هذا الشخص يتلاعب بمشاعرك، وكيف أصلا حتى يعني حاول أنه يستغل هذه اللحظات. يجيك بموقف حزين، يجيك موقف خسارة، يجيك بموقف يعني أشخاص، لدرجة ترى في ناس تنتقم من أشخاص بسبب موقف زي كذا، تجي تقول أنا حذرتك منهم، ولكن ما يرى أنه هذا الشخص اللي أمامك أو أنت اللي ترى أن هذا اللي تحدث عن هذا الموضوع أنه هو العدو الحقيقي. وهذه كارثة. تحمستنا.
0: لا كلامك على ما تم يا إبراهيم والله. طيب ناخذ محسن في اتصال. إن الهاتف المطلوب اليوم الخطوط.
1: لا يمكن الاتصال به الآن، نرجو محاولة الاتصال في وقت لاحق.
0: اللاحق مين معنا؟
1: إبراهيم. هلا إبراهيم.
2: هلا والله، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. أنا أتوقع أنك أنت دفنت مشاعرك وصرت إنسان قاسي إبراهيم.
2: أسعد الله مساكم جميعا.
1: مساك يا حبيبي، أهلا وسهلا، شلونك؟
2: مساكم بخير، أنت غير هذا، كيف الحال؟ طيبين؟
0: الله يخليك يا ربي، تسلم يا إبراهيم،
2: الله يحفظكم جميعا. هاي أبو تركي وش تقول؟
1: أقول يا أبو الخل، في ناس ذكية عنده ما شاء الله طريقة تواصل عجيبة غريبة، وتجي في أصعب الظروف أحيانا، وتجي أحيانا بسبب يعني غرض ما، ممكن لمصلحة، ممكن لاستغلال، ممكن لنفوذ، فهمت قصدي؟
2: طيب ما
1: فهمه. ويمكن والناس الأذكياء ترى أنه هذا الشخص وصل لمرحلة، لكن هو ذكاء يعتبر، ترى حتى اللعب بالمشاعر ذكاء، ترى
2: ذكاء اجتماعي. نعم نعم
1: اي ذكاء هو، لكن بس إن زاد عن حده في استغلال عواطف الآخرين يصير كارثي. فهمت؟
2: نعم صحيح،
1: تفضل.
2: نعم هو يا إبراهيم، شوف الإنسان يعني أنت لا تعطي يعني الثقة لأي إنسان.
1: يا سلام
2: ما يعني لازم تحط فيه خط رجعة مثل ما تفضل.
1: يا سلام
2: خط الرجعة، يعني أحيانا بعض الناس الحين يعني عندما يحب فلان من الناس يعني مثل ما ينطبق عليه بيت ابن جدلان يوم يقول حطتني عزلة خلاصي معك نسيان من ندم كتبتك وانطوت صحفي عليك وجفت أقلامي. فأنت يا الإنسان لا تلعب مشاعرك شخص ثاني. فالإنسان يستغل من وشو يعني يعرف منين توكل الكتف زي ما يقولون بالمثل الشعبي. فيستغل هذا ضعفك وهذا بتسليمك عواطفك له، وإنك عطيته جميع ما الثقة المطلقة. فالثقة مطلوبة والحمد لله، لكن لازم لابد في خط رجعة حتى مع العدو. لابد تحط خط رجعة، ما هو عندما تكره إنسان ولا شيء تحرق أوراقه كلهن وتحاول أن تسيله وتحاول أن هذا يعني ربما يكون يوم من الأيام صديقك وعدوك هذا يعني ربما يكون صديقك يوم من الأيام وربما يكون صديقك عدوك يوم من الأيام. فأنت يا الإنسان لازم تحط خط رجعة.
0: تذكرني بالبيت اللي يقول ودربك خلى سمح لا تزرع شو

0: يمكن
1: فالدرب خل اسمح لا تسرع اشوك،
0: اي
1: يمكن يجي لك يوم وتمر حافي.
0: تمر
1: عبد الله
0: حافي.
1: الصالحي الله يستر عليه ويحفظه.
0: اي نعم، يا سلام عليك.
1: طيب بس فيها يا ابراهيم
2: تفضل. ايه
1: تم اعتذار من خلال هالبرنامج.
0: تعتذر؟ تفضل اكيد.
2: يلا
1: ابراهيم، انا دائما عند اتصالاتي فيكم وبالزملاء الثانيين.
2: طيب
1: اسلم على المذيع واسلم على وبعدين اسلم على المذيع على المذيعه ولا المذيع اللي معه. فحسيت ان في ناس يعني
2: نفسيات
1: عندما اسلم على ثاني ما ابغى هو اللي يستقبل اتصال، يعني ابغى اكلم هذا. فانتم كلكم عينين براس وكل ابوكم يعني عندي واحد، والله ما فضل احد على احد، لكن هذه طال عمرك احيانا حسن القصد وسوء التعبير، الانسان احيانا يخون التعبير. يعني هذه طريقة مشيت عليها، فأنتم ما حطيتم بهالمكان لأن أنتم مكفون للمكان، وأنا ماني جاي أقيمكم ولا أفضل ناس على ناس.
0: فأرجو
1: اللي أخذني هذا أني أن يقبل عذري وأن يكون عذري محله.
2: أنت تلعب مشاعرنا.
0: هذا تلاعب.
1: لا والله يا أبو أنت اللي تلعب مشاعرنا، الله يعسى عمرك طويل.
0: يعطيك العافية إبراهيم، ما جاء منك شيء والله. شكرا لك ومشاركاتك دائما لطيفة.
2: يا زينك.
1: تحياتي.
2: طيب احنا ودنا بعد نسمع قصص عجيبه وغريبه وواقعيه عاشها اليوم مستمعينا. ترى حتى لما اتكلم انت لازم تصارحيني غاده، انه في ناس يعني كيف تعاملت مع هالاشخاص. وترى على فكره سبحان الله دائما التصنع ينكشف القناع، لكن انا كيف اتعامل مع الشخص اللي يتلاعب بالمشاعر، وكيف اعرف ان هذا يتلاعب بمشاعري، علما انه قلتها انا من قبل، لدرجه انه في ناس سبحان الله بسبب موقف يرى انه كل الناس كلها كاذبة
0: سواسية. نعم.
2: سواسية ومتعبة وتلعب بالمشاعر. خلنا مودنا نطول على عهود.
0: عهود هلا وسهلا.
2: هلا
0: هلا والله. منين تكلمين عهود؟
3: فيكم بالخير.
0: مسيتي بالنور والسرور. منين تكلمينه؟
2: من الدوام.
3: من الرياض.
0: من الرياض. كيف أجواء الرياض؟ الله يعطيك العافية.
3: الله يعافيك يا رب.
0: قولي لنا عهود، كيف تشوفين المتلاعب بالمشاعر؟ وهل عانيتي من تجربة؟
3: والله يا كثرهم. إيه على الصعيد الشخصي وعلى العملي، الصعيد العملي
2: بعد
3: كثير.
0: طب في العمل شلون يعني كيف يتم التلاعب؟
3: يعني بغالبا لمصلحة، ومتى ما قضيت المصلحة انكشفت الحقائق. أي داعي أستاذ إبراهيم يقول أنه ينم عن ذكاء، ومو عن ذكاء، ينم أحيانا عن خبث.
2: اي انا
0: او عن مكر زي ما قال.
2: انا قلت خليني بس بس بس, بس, بس انا عشان بس ما يعني ما ياخذوا عني بس ان الموقف اللي ذكرتيه عود ذكاء احيانا انا لوصول لمكان ما او لمنصب ما او كذا او لغايه ما، ولكن انا قلت
3: هاي
2: شريفه
3: في الاخير.
2: اي شريفه. ايوه يعني انا داري بعض الناس تقول هذا كيف وصل لهذا المكان، كيف وصل لهذا المنصب، بذكائه بلغه التواصل اللي عنده. فهمت علي؟ بالمقابل إذا تجاوز حدوده في اللعب بالمشاعر وكان في أضرار للمشاعر الآخرين، هنا لا.
0: يعني الهدف شريف والوسيلة غير شريفة.
2: والله عاد.
3: لا لا لا لا لا مو بالضبط يا أستاذة غادة. لا أنا فهمت على إبراهيم. لا أنه لا يعني ممكن يعني صدق الذكاء العاطفي يضبط كثير أمور. يعني
2: أنا عهود أنا آسف بختصر لك سؤال حلو كذا. طب اللعب بالمشاعر بالنسبة للعهود ذكاء ولا قلة أصل؟
3: على حسب.
2: طيب هذا يصير.
0: أنا صراحة ما أشوفه ذكاء عاطفي أبدا.
3: الغاية تبرر الوسيلة.
2: طيب.
3: على حسب يعني زي مثل ما تفضلت أنت يوم قلت إن مثلا يوصل منصب معين أو يقضي مصلحة معينة ما فيها ضرر على أحد، هذا بالعكس هذا ذكاء فعلا. بس انت لما مثلا تسويها المصلحة شخصية او مثلا يعني تتلاعب بالناس مشاعرهم متى ما خلصت المصلحة اي انقلبت عليهم فهذا انت يعني انت لازم تضع حد.
2: طيب.
3: الطرف الثاني لازم يضع حد.
2: طيب عود، من اللي يتحمل المسؤولية اكثر، اللي يلعب بالمشاعر ولا اللي يصدق بسرعة؟
3: اللي يصدق بسرعة اكيد.
2: شلون؟
3: اكيد اللي يصدق بسرعة لانه هو نقي.
2: طب كيف أعرف إن هذا صادق ولا كذاب أو مراوغ؟
3: المواقف يعني إلا ما ينكشف.
0: هو المشكلة اللي يتم التلاعب بهم هم الناس الطيبة الإعلانياتها اللي تشوف كل الناس طيبين.
2: طيب
3: بالضبط هذا هو.
2: طيب
3: بس إلا ما ينكشفون يعني.
2: طب في ناس سبحان الله على كثر ما يلعب في مشاعرها
0: ما تعلم. والله
2: ما
0: توبي ما بتوب نهائيا.

0: نفس قصة، نفس قصة اللي اسمعي فهود، نفس قصة المقطع الشهير اللي انتشر قبل يومين اللي يقول فك الحذر يا فاطمة، مدري شو اسمه. هو بسبب موقف، لو تعمقنا في القصة لقينا أحداث عجيبة ارتكبها هذا الرجل الغريب اللي أصبح ترند السوشيال ميديا. أنت اليوم
1: في فرق بين إنه في فرق بين إنه يعني الواحد يخطأ، يعني يصير ما أدري، يعني ما أدري لدرجة إنه يهين نفسه أو كذا، لا مو حلو.
2: لا هي توصل هالحد أحيانا يا عهود، لأن المتلاعب هو يتلاعب فيك نفسيا، يخليك تشك، يخليك تفقد ثقتك بنفسك، عرفتي؟
1: فترة بس ممكن تفزعين، يعني تصحين التلاعب هذا
2: وكذا. فين الله شرهم يا عهود، سعدنا كثير بسمع صوتك، شكرا لك.
1: وأنا سعد الله،
2: درب السلامة يا رب.
0: يا أخي نبغى مواقف، يعني حسيت إنه في فعلا كانت يعني كنت ضحية للمشاعر.
2: إيه عشان ما في ضحايا.
0: إيه نبي
2: ضحايا. لازم نسمع رب الصدق.
0: لا لا
2: ضحاياك، والله في ضحايا ترى على فكرة.
0: لا لأن دائما القصص هذه دائما تكون متشابهة. عشان الواحد يأخذ حذر. طبعا أنت لا تحط نفسك شماعة أو مثال زي الشيخ اللي يطلع لك في محاضرة الجمعة ويحدثني أحد الأشخاص هو موجود بينهم.
2: وجالس.
0: طب إيش دام بتحطني مثال أنا؟
2: شوف أنا مرة شفت فيلم اسمه غاز لايت. هو أساسا يعني مقتبس من مسرحية اسمها غاز لايت أو إيه غاز لايت اسمه. المهم يقول لك هذا الفيلم قصته باختصار زوج قاعد يتلاعب بزوجته نفسيا بشكل تدريجي وخطير عشان يبي ياخذ فلوسها. عرفت شلون يتلاعب؟ كان مثلا يسوي أشياء غريبة في البيت، مثلا يقصر أنوار إضاءة البيت، يقصرها لدرجة ممكن يكون مكان معتم. من هنا جت التسمية غاز لايت. ف اللي حصل هي تبدأ تقول له يا محلاج فيها الدنيا ظلام، فهو يقول لها لا أنت توهمين، الدنيا ما هي ظلام، الدنيا منورة، بس أنت اللي قاعدة توهمين في خيالك يعني. بعدين صار يخبي أشياء من البيت، تجي تدور مثلا على معجون الأسنان تقول أنا تركت الصبح هنا، فيقول لها لا يعني هو موجود في مكانه وهو أصلا مخبيه.
0: أيوة.
2: فتروح تبي تتأكد مرة ثانية تلاقيه هو يخبيه يرجع يحطه. عرفت التلاعب؟ بعدين كل ما سوت شيء إيه هو له هدف،
0: زومبي ذا
2: بيجننها يعني، يشككها في نفسها علشان يقدر بعدين يتلعب عليها ويأخذ منها فلوسها.
0: أعوذ بالله. طيب إيه
2: بعدين من هنا انطلق هذا المصطلح اللي هو الغاز لايتنج اللي معناته التلاعب النفسي.
0: تدرين أنت قلت كلمة وذكرك للقصة تخلي الواحد اليوم يفهم أنه أنا كيف أكون حذر. أيه. وأنه ما أعطي دائما نقاط ضعف للآخرين، كان صديق كان حبيب كان يعني مثال، يعني إذا تقدمت خطوة أنا أتقدم 10 خطوات. ضاعت فكرة. أيه. يعني مثلا
2: أنت تتكلم عن علاقة أناني. متوازنة،
0: تكون علاقة متوازنة. أوكي. يعني أنت بعض الناس بيقول لا والله أنا عندي في لحظات مهمة جدا. نعم. بس ونخلي بعد فاصل.
2: طيب اوكي بعد الفاصل خلونا نرجع لكم من جديد. اصقان اللي حبي يكلمنا كل اللي عليه بس يتصل على الرقم 011 40 5 3.

عز النهار. عز النهار.

طيب نرجع من جديد لتواصلكم أصدقائنا. اليوم قاعدين نتكلم عن الناس اللي تتلاعب بالمشاعر، وهالناس ترى مو بالضرورة فقط يعني تكون شركاء أو يكونون شركاء حياة، أحيانا يكون صديق أو زميل عمل أو مدير أو أيا كان في محيطك الاجتماعي. هذا الشخص اللي ممكن هو يتلاعب بك نفسيا بشكل تدريجي وخطير لدرجة أنه بعد وقت تحس أنه مسيطر عليه.

0: يمكن أبسط مثال إبراهيم على المتلاعبون.
1: طيب.
0: الأب وابنه أو الأم وابنها أحياناً عن غير قصد. شلون؟
1: شلون؟
0: إذا حليت واجباتك اليوم بأخذك البقالة. ما أخذك البقالة.
1: أيوة حلو، بس إنه يزيد التلاعب. يا حلوة.
0: لا مو حلو.
1: والله يا حلوة.
0: دائما لا تعطي ابنك وعود تنكث بها.
1: والله بالعكس، يعني أنا ما أعتقد هو قالها، يعني اليوم الاستثمار حقيقي في الأبناء. ما أعتقد إنه واحد يوصل مرحلة إنه يتلاعب. أنا قناعت نفسي طبعا، هي مو قضية إنه لا، بالعكس يا جمال الطفل إنه يتعلم ويعرف إنه
0: شو يتعلم؟
1: يتعلم إنه
0: أنت وعدت توديه البقالة، بعدين لما نجا قالك خلصت واجباتي وديني البقالة، تقول لا أنت فاهم غلط، أنا قلت إذا نجحت
1: أنت أنا بعد أنا معك، لكل إنجاز مقابل، لكن لو ما نفذ الوالد، لكن هو أصلا يعني هو عنده وسائل، المشاعر البسيطة اللي عند الوالد في هذه اللحظات وما عنده غير كذا يعني. بس بالمقابل في أشخاص لا يحقق دبنا، مثلا جوال، شهاب، تسجيل في نادي، هدية معينة.
0: إيه ما يخالف، بس أنا أتكلم عن
1: ترى المبالغة في بعض الأمور غلط. هذا ديدن آبانا من زمان، يعني أتكلم عن جيل طيبين زي اللي يقول الله يكرمك خذنا عالك وتعال بنت أوديك بقالة، تدخل طلعت ما تلقاه.
0: يو ذكرتني لما كنت في ثاني ابتدائي.
1: طيب.
0: أنا كنت أموت على الخيول، ودي يكون عندي خيل فرس.
1: أيوه.
0: فوحدني أبوي قال إذا نجحتي بشتري لك خيل.
1: ايوه صار.
0: تخرجت من الجامعه وهذا انا جالسه الحين اقدم على الهواء وما جاني الخيل.
1: لك مني سيسي طال عمرك.
0: قال لي تبي الناقه؟
1: طيب
0: بخيل. طب ناخذ اتصال من محسن.
1: بس
0: سيسي وش هو؟
1: اصغر من الخيل.
0: الله يسلمك. هلا وسهلا.
1: عرفتني بالطائف مشوف في الصغار.
0: عرفت اللي له حصان ولا هو بغل، يعني الميكس
1: صغير كيوت حلو ينفع معنا بالاستديو.
0: ودى الكورنيش هذا ما نبي.
1: ينفع. محسن كيف حالك؟
2: مساء الخير.
1: مساء النور
2: إبراهيم، ومسي على أستاذ غادة وعلى جميع
0: مستمعين. حياك الله. هلا وسهلا.
2: أنتم اليوم ذكرتوني ببيتين شعر.
1: وشو
2: يقول؟ التلاعب بالمشاعر لا تسميها شطارة.
1: شطارة.
2: كم نديم زاد همه والسبايب من نديمة. ما يجوز أنك تصلي قبل تبدأ بالطهارة، ولا يجوز أنك تحب ونيتك ما هي سليمة.
1: الله عليك.
0: الله عليك.
1: سهل سهلك.
2: خلينا بس نتكلم عن المشاعر اللي فيها إنسانية. أنتم بالعادة تتكلمون عن موقف صنع يومك.
1: صح.
2: واليوم أقول لكم كثير أشياء تصنع يومنا يا رفيقي. ونعيش معها معنى الفرح والسعادة قبل خواطر الشعور الحقيقي. ترى فعل الخير أجر وعبادة، ساعد المحتاج يقول هذا نصيبي، يمكن دعوة تصادف لحظة إجابة، اصنع المعروف ورحل يا صديقي.
1: الله عليك.
2: وقابل النكران بكل حكمة وركادة. هذا كلامي، أسأل إبراهيم المعيدي ولا أنا غلطان أستاذ غادة؟
0: كلامك على متمة، ولا وأحب أقول زيادة أنك أنت فنان وغير العادة.
1: ما شاء الله.
0: شكرا لك.
2: يا هلا.
1: مبدع ما شاء الله. وش الإبداع؟ وش ما شاء الله تبارك الله.
2: حبيبي إبراهيم.
0: عليك.
1: على إنك كنت محضر أسئلة، بس أنت الآن يعني
0: تلاعب بنا.
1: لعبت فينا.
2: أنا جيتكم على المشاعر التلاعب وجيت مرة على المشاعر الإنسانية.
1: فالإهداءات اللي قدمتها إن شاء الله تصل يعني لمن همه الأمر طبعا. فشكرا بحجم السماء، ولا تحرمنا تكفى.
2: شاكر ومقدر حبيبي. الله يسعدك.
1: تسلم.
0: يا شكرا يا محسن. صح بوحك. شكرا لك.
1: أنا تحمست والله.
0: مبدع.
1: ناخذ علي. علي مساء الخير.
3: أهلا أهلا. مساء النور. كيف حالك؟ طيب.
1: أهلا وسهلا. كيف حالك حبيبنا؟
3: الله يرضى عليك أخي إبراهيم. أنت الأخت غادة.
1: الله يسلمك.
0: أهلا وسهلا.
3: أنا عجب

0: هي كلمة المشاعر؟ أنا أعتبر المشاعر هي المرأة.
1: طيب
2: المشاعر هي المرأة. طيب
1: المتلاعب هو الرجل.
0: وأجمل من جميع المشاعر، يعني المرأة أنا مشبهة بالمشاعر الطيبة.
1: أي نعم.
0: أما بالنسبة إحنا يا الرجال، لا لا خلنا مشاعرنا على جنب.
1: ليه علي؟
0: يعني عندنا العقل أكثر، نحكم عقلنا أكثر.
1: ما نختلف.
0: لكن عندكم النساء لا، المشاعر الجميلة اللذيذة الطيبة نجدها في النساء أكثر.
1: يا سلام. شوف، هو أنا فهمت عليك أنه تقول أنه حنا كمشاعر إحنا في الليمت العالي جدا، عكس الرجل اللي يحكم عقله ويسيطر على مشاعره.
0: مو هو أمحق يسيطر على مشاعره، لا والله راح فيها خل عايصر. لكن يقول العقلية يعني أكثر عقلانية، لكن في المرأة المشاعر يتغلب عليها أكبر.
1: تدري علي، كل الدراسات تؤكد أن الرجل أكثر عاطفة من المرأة.
0: هذا في نظرك أنتي.
1: أقول لك في دراسات عالمية، وش نظري أنا؟
0: هذه في نظرك أنت. إحنا بالنسبة لنا يا رجال عارفين نفوسنا.
1: صدق إبراهيم؟
0: كيف نعرف كيف نتحكم بالوضع كيف نصير؟ نعرف نتحكم كيف يصير، كيف نقول نعم كيف نقول لا في أوقات محددة معينة.
1: أنا غلطانة.
2: صح عليك.
1: أنا غلطانة.
2: صح.
0: لا يا مثل الأجواز. لا أنا ما هي الفكرة كذا، الفكرة إن كنت مشاعريا، يعني اللي يبغى يستمتع في المشاعر واللي يبغى
2: وش ذنبنا وش
0: الحاجة فينظر في المرأة.
2: إيه وش ذنبنا إذا أنتم أنتم مركزين معانا نتكلم بعقلاني، أنتم يعني كذا ما تبغوا تفهمون. إيه علي صح عليك، برافو عليك.
0: إبراهيم أرسل لي اللوكيشن عشان أرسل لك. آسف أرسل لي جاء عشان أرسل لك اللوكيشن تجي لي البيت. الله يطول لي عمرك.
2: أبشر عليك.
0: الله رحت فيها والله.
1: طيب اوكي. طيب يا علي
2: ما تتغادى يا علي.
0: اسال الله لكم تعالى التوفيق والسداد واشكركم. ترى الموضوع هذا اكيد ان المراه هي اللي طرحتها. اكيد
2: اكيد اكيد ما في شك.
0: لو على الرجل في مواضيع ثانيه لا هو استاذ فيها.
2: لا قصدك
1: يعني لحظه بس اقول لكم خليكم واقعيين، يعني الرجل لا يتم التلاعب بمشاعره؟
0: لا لا لا لا لا ما هي فكره كذا، عشان كذا قلت لك العقلانية حلوة عندنا احنا.
2: احنا مكبرين دماغنا يا علي مكبرين دماغنا. بس خلي عنك، مكبرين دماغنا احنا.
0: اكيد
2: هم الضحية، هم اللي يعني كل شيء دائما سبحان الله ترتكبه المرأة وتقول لا والله الرجل.
0: ابراهيم
2: سم
0: والله جميلات المشاعر، النساء جميلات جدا جدا.
2: انت تعميها وتكحلها بعدين ولا
1: يجرح ويداوي يعني؟
0: لا في الجنة. بقول لك حاجة، شوف والدتك جدتك زوجتك بنتك أختك يا جمالهم.
2: صح
0: يا جمالهم. حتى أخواتنا الثانيات الحاج الأخت غادة ما شاء الله تبارك الله يعطيها الصحة والعافية.
2: آمين.
0: تبعث المشاعر الحلوة الجميلة الجياشة اللي تربت عليها واللي تعلمنا من يعني من أهالينا، وأشوفها فيها هي ما شاء الله تبارك الله.
2: لا بالعكس، شو بعلمك حاجة، إحنا
1: كلك ذوق يعني.
2: سلمت شي صوت تغير علي، أنا بس بعلق على كلامك، يعطيك العافية، كفيت ووفيت. لكن يا جماعة خير، بيض الله وجهك علي،
1: شكرا
2: يا علي. إيه ما أودي أطول على المستمعين، إحنا اليوم حتى لو كنا جميلين ما زلنا نعيش مع أشخاص قدامنا، ممكن يكون ممثل، ممكن يكون صادق، ممكن يكون كاذب، ممكن يكون يلعب مشاعر. اليوم حنا ما نتكلم عن انفلات مشاعري، نتكلم عن كيف أننا نعرف أنه قدامنا قاعد يلعب مشاعرنا، وهل هو صادق وغير صادق.
1: نعم.
2: هل مر عليك شخص كان يقول كلام حلو وفعاله عكس؟ ترى في ناس سبحان، ترى المواقف تبين، المواقف تدرس، الأحداث اللي قاعد تشوفها. إحنا نبغى نعيش الموقف هذا. أبو واحد يقول أنا من واقع تجربة كنت حذر في تعاملات، وفي ناس كنت أنا أسيء الظن فيهم وحطتهم ضحية، بالمقابل كانوا من أنقى وأنبل وأجمل وأفضل الأشخاص اللي التقيتهم في حياتي.
1: بس علي قال نقطة برضو مهمة. أي نعم، الرجل أكثر تحكم بمشاعره، المرأة بطبيعتها يعني مشاعرها جياشة وكثير ما تكون ردات فعلها عنيفة أحيانا لأنها مرتبطة كثير بالمشاعر والعاطفة. بس أوكي، ناخذ اتصال من معنا. بسعود.
3: يا هلا.
1: يا هلا وسهلا.
2: هلا بسعود.
3: لا يسعد الله مساكم بالدنيا، يسعد الله مساكم بالآخرة.
2: آمين يا رب العالمين.
3: كيف حالك؟ مساكم طيب.
2: الله يعافيك أبو سعود. يا هلا يا هلا والله مرحبا.
3: يا الله يجعل حبيبك الملائكة بجنة.
2: آمين آمين يا رب العالمين. آمين.
3: شلونك يا بنتي؟
1: الله يخليك يا أبو سعود، أنا تمام، أنت شلونك طال عمرك؟
3: شلون بنيواتك؟

0: عام
1: ما عليه، الحمد لله.
0: فضل الله،
1: الحمد
0: لله. الله يجعلكم دائمين في خير.
2: آمين وسلم.
0: والله لعب المشاعر، شوف لا صار اللي يلعب بالمشاعر بعيد جدا. تقدر وانت دريت انه يلعب بالمشاعر، لعب مشاعر.
1: نعم.
0: هو بعيد تقوى تصرح،
1: صح،
0: تقوى تشوته شوت كورة ماجد عبد الله يوم يشوت
1: السهم الملتهب. نعم.
0: لكن المشكلة اللي صار طال عمرك قريب منك،
2: هذه المصيبة.
0: هذه المصيبة، يلعب بشعرك ويتويك وانت ما تدري شو.
2: عشان كذا ابو سعود انت قلت كلام مهم جدا، وهذا وبناخذ من سالفتك طال عمرك سؤال لكل اللي سمعنا بعد مشاركتك معنا. موقف حسيت فيه انك ضحيه مشاعر، متى حسيت ان الشخص اللي قدامك يمثل مو بصادق؟ متى وش اكثر جمله انقالت لك وكانت مجرد لعب يعني، فاهم قصدي؟ ومتى انت تصحصح وتفهم انه فعلا انه احيانا بعض الاشخاص والافراد اللي حولنا هم اللي قاعد يستغلوا مشاعرنا بدون يعني إحساس، بدون ما نحس إنه فعل إحنا مجرد دمية أو كاركتر يحركنا الأشخاص بطريقتهم. الله يوفقك أبو سعود، دائما جميل كل حالاتك، تسعدنا بمشاركتك، وشكرا لدعواتك الطيبة والنقية. ناخذ مين؟
1: شكرا يا أبو سعود، يعطيك العافية.
2: إحنا ودنا كذا نضيق السالفة شوي يعني. يعني أنا ودي يعني
1: تبي تخصصها؟
2: يعني كيف نفرق بين الشخص الصادق واللي يلعب بالمشاعر؟ متى أعرف؟ إحنا من جاي نوعي الناس؟ أنا أقول ترى حياة تجارب يعني.
1: نعم.
2: هل الطيبة الزايدة هي اللي تخلينا نصل مرحلة إنه الناس تستغلنا؟ بعض الناس يقول طيب أنا نكي أيام الشتات طيبتي دمرتني.
1: إيه. تلقاه هو المتلاعب.
2: هو المت.
1: يصير والله إبراهيم. أنت قصدك شلون يعني خلاص أفهم إنه أنا يتلاعب بي في البدايات يعني، يعني عشان ما أوصل للنهاية اللي عندهم فيها.
2: إيه يعني هل في علامات مبكرة تنبهك إنه فعلًا داخلك أنت داخل علاقة غير صحية؟ هل فعلًا إنه فعلًا هذه العلاقات اللي وزيادتها ممكن تأثر علي؟ هل إنه أنا التقليل في اختياراتي لأشخاص في حياتي مهمين؟ بعض الناس سبحان الله أصلًا علاقاته غير مستقرة. ليش؟ لأنه هو طيب ويسلم نفسه ودائما كل يوم مع أشخاص ويحب هالأشخاص، وبعدين ثم ينصدم منهم ثم ينتقل إلى إلى إلى إلى إلى مجموعة أخرى ويبدأ أنا ما بعدين يروح مجموعة أخرى، غير مستقر نفسيا، لأنه أحيانا المشكلة ما تكون من الآخرين،
1: تكون منك.
2: منك أنت أنت أنت يعني مجامل منفر، الناس ما تتقبلك، مو معناه دائما تحط الموضوع إنه فعلا لعب المشاعر شماعة، ترى بعد كارثة. أنت لازم تكون معتدل في علاقاتك.
1: قلت كلمة مرة مهمة، لازم تكون معتدل ولازم تدافع عن هويتك وقناعاتك الشخصية. هنا ترى المتلاعب يبدأ يأثر عليك لما يبدأ يأثر على قناعاتك الشخصية اللي أنت أساسا مؤمن فيها. خليني أقولك على سبيل المثال، تعرف في مسرحية لويليام شكسبير كتبها اسمها ماكبث، ماكبث اللي هي ليدي ماكبث، هذه الشخصية بطلة في المسرحية. الليدي هذه كانت زوجة قائد عسكري، طبعا هي شخصية خيالية. في بداية القصة زوجها شجاع لكنه متردد، من النوع اللي لازم تضغط عليه علشان يقدم على الشيء. فكانت هذه ماكبث طموحة، عندها جرأة أكثر من زوجها وتبغى السلطة بأي ثمن. طبعا في ملك هو يعني موجود وهي تبي زوجها هالقائد العسكري ياخذ مكانه. طبعا شو سوت؟ قالت لازم تصير الملك، هذاك متردد، هذاك شخصية مترددة، قال شلون أصير ملك إلا عن طريق أن أنا أقتل الملك وأكون مكانه.
2: أيوة.
1: طيب إيش تسوي؟ قامت تضغط عليه نفسيا، فكانت تتشكك في شجاعته. كيف تكون قائد عسكري غير شجاع؟ ما تقدر تتخلص من شخص وانت قائد عسكري لك صولات وجولات ودخلت حروب، ما انت قادر على هالشخص هذا؟ فكانت دائما تلمح على أنه مو رجال كفاية وما هو شجاع كفاية، وتحاول تقلل من مخاوفه بنفس الوقت، يعني تطمنه أنه هو يقدر أنه هو يرتكب الجريمة يمحون آثارها ويصير هو الملك. وفعلا رضخ لها، قتل الملك، وبعد كذا صارت أحداث من يعني أحداث مأساوية ما كانت تتوقعها، ما عملت حسابها لا هي ولا زوجها. فالفكرة في أن هي قاعدة تتلاعب فيه. أول شيء ضغطت على هويته، خلتها يعني ربطت عند الرجولة بموضوع القدرة على تنفيذ الجريمة. هو متأكد أنه ما له علاقة بالرجولة، لكن هي مارست هالدور علشان تغير من قناعاتها. بعدين قللت من مشاعره وكان خايف، قالت له لا أنت تقدر، وبدت تقنع تدريجيا وتطمنه على أنه هو يقدر يسوي هذا الشيء بدون ما يتعرض لخطر.

0: تدرين عاد هالقصة الجميلة تخلينا نستنتج أنه فعلا الواحد اليوم لا يخلي إذنه مكبرات صوته ويقودها المجتمع ويقودها الأشخاص والأفراد حتى المواقف. أنت لازم يعني احنا انولدنا على مثل يا غادة، لو نرجع فينا
1: شريط
0: الذكريات يا أخي، أو إذا كرمت الكريم
1: ملكته
0: وإذا كرمت اللئيم تمرد. الكرم ترى الأخلاق كرم وعطاء
1: وفي وجمال. من يستغل كرمك وعطائك. أيوة.
0: فأنت لازم تعرف أنت من تعطي ومن تكافئ ومن تبادر له ومن تقف معه. بعض الناس سبحان الله يعني أنا قلت كها في البداية إن أنا أتقدم وتقدمين 10 خطوات، أتقدم لك أنا أعطيك أضعاف الخطوات قدمتها. هي موازنة الحياة، مو قضية إنها منافسة. بعض الناس يراها منافسة أو خاص أعطاني مو شرط إني أعطي، بس سبحان الله هو يكافئك لأنه تحس أنت في علاقة متوازنة. إنه تقدر الكرم، تقدر العبارة، تقدر الوقفة، تقدر اللحظة الجميلة اللي تعيشها معه. لذلك يا جماعة الخير فالموضوع مو سهل. احنا اليوم نبغى نعرف كيف اعرف انه الشخص اللي قدامي مثلا، هل الطيبه الزايده لها دور في الاستغلال؟ كيف افرق بين الشخص الصادق واللي يلعب بالمشاعر؟ وفي نفس الوقت يا جماعه كيف انا احاول اني اغلق هذا الباب اللي فعلا اصبح مزعج ومقلق وانه ما يقودني اليوم المجتمع في موضوع انه ترى انتبه من ذا، احذر من ذا هذا. لكن انت اليوم لازم تكون يعني مش قاسي قد ما تكون صارم في قراراتك وواضح، ولا تخلي ذلك مكبرات صوت حتى لا تظلم الاخرين في مواقفهم في أحداثهم، ولا تظلم نفسك حتى في تعاملاتك مع الآخرين. أنت شخصيتك جميلة، بس حاول أنك تعرف وش الجمال اللي عندك وش التميز اللي عندك حتى تضفي هذا الشيء للناس اللي حولك. مكملين معاكم الموضوع اليوم تلعب مشاعر. حنا حتى نحن نتقمص كيف نلعب بمشاعركم عشان نستغل وجودكم معنا وتثرونا في هالحلقة الجميلة، بس بقالب جميل وإيجابي إن شاء الله.
1: نعم، نحن المتقمصون ندعوكم للمشاركة على الرقم 011 40 5 3.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في الساعة الثانية من البرنامج. واليوم موضوعنا عن التلاعب بالمشاعر، وتكلمنا ونعطيكم كذا بعض الرمزيات إن شاء الله تشاركونا وتتحمسون معنا. ونبي صراحة، هل مريت فعلا، هل كنت ضحية مشاعر؟ متى حسيت أن الشخص اللي قدامك يمثل مو بصادق؟ متى، وش أكثر كلمة قالت بس مجرد لعب؟ هل مر عليك شخص فعلا كان يقول كلام حلو مثلي أنا وفعاله عكس؟
1: أنت فعالك عكس؟
0: ايش قصدك انت؟
1: انت تقول مثلي انا كلام حلو افعل عكس.
0: ما قلت، قلت كلام حلو انا بس افعل عكس. خليك
1: يا ساتر. طيب اوكي، لا تعليق.

0: طيب أكيد ناخذ مزيد من آراءكم في موضوعنا اليوم اللي نتكلم فيه عن التعامل مع الناس اللي تتلاعب بالمشاعر لأهداف حابة هي توصلها، وعادة ما تستخدم نقاط ضعف شخصيتنا، يعني نقاط ضعيفة في شخصيتنا علشان تحقق مبتغاها وتسيطر علينا. هذا موضوعنا في ترند اليوم. وصلنا معكم لفقرة موقف صنع يومك. أكيد صار لك موقف بسيط يمكن يكون غير يومك بالكامل، زي مثلا اليوم خلوني أحكيكم على موقف كذا هو بسيط الصدق. رحت وصلت بناتي للمدرسة، كان في أم أنا دائما أشوفها وأنا رايحة أوصلهم، أشوفها تجي على رجولها توصل بناتها وتروح مشي. الأم كان يعني نوع ما تعاني من مشكلة في المشي، يمكن عندها تحرج بس ما أدري، يمكن عندها مشكلة في الركبة أو شيء. فاليوم تجرأت يا إبراهيم، هي وصلت بناتها وواضح أنها تقطع مشوار شوي بعيد يعني على رجليها، لربما هي حابة أنها تمارس نوع من الرياضة هي وبناتها، ويمكن أنه يعني هذا جاء في بالي، قلت يمكن هي تحب تروح تمشي على أساس أنه يكون البيت مثلا قريب وتكون يعني ضربت عصفور أو عصفورين بحجر واحد. فالمهم جيت لما حديتها بالسيارة وهي ماشية على رجليها قلت لها صباح الخير حابة أوصلك، قالت اي والله اذا ما عليك امر. ركبتها معي في السياره ومشينا، وحنا في الطريق كذا قلت حابه تاخذين قهوه قبل تروحين بيتك، لان في كان كشك قهوه كذا على الشارع العام،
1: احلام العصر ذي. طيب
0: اي، فقالت اي والله يا ليت، انبسطت، عرفت اللي حسيت انه من زمان، انه من زمان ما حد شاركها شيء في الصباح.
1: الله.
0: فخذيت لها كوب قهوه وانا خذيت، بعدين دردشت معها، اكتشفت ان هي ام ايتام، وإن هي اللي قايمة بالبيت تقول أنا يعني أحرص دائما أني أوصل. قلت لها طيب ليه ما تأخذ لهم مثلا سيارة خاصة توديهم وتجيبهم أو تشتركي لهم في باص المدرسة؟ قالت لا أنا أحب أن أنا أوصلهم وأرجع بعد الظهر أجي أخذهم من المدرسة، أحب أعيش معهم تفاصيل يومهم من بداية اليوم إلى نهايته. فسبحان الله، يعني قديش بعض الأمهات تنغمس بدرجة فظيعة في الأمومة، لدرجة أنها تتخلى عن أمور كثيرة، ويمكن هي منغمسة لدرجة أنها في أشياء تحبها ما عاد تسويها، مضحية يعني بدرجة أولى. ما نتكلم عن أنه هي تم تلعب بمشاعرها كونها أم، لا، إحنا نتكلم عن أنها قديش هي أعطت من كل قلبها علشان هالأطفال اللي عندها، جالسة تربيهم متفرغة لهم وتعيش معهم تفاصيل يومهم من أولها لنهايتها. فتحية والله لكل أم مثابرة وعندها هالصبر وهالجلد، والله يقويها ويعطيها العافية ويجزاها كل خير. ترى تربية الأبناء أعظم مهنة في العالم
1: بلا شك، يعني الأمهات يعني الله يجبر بخواطرهم يعني يقدمون دور كبير في تربية الأبناء، وأنا أعتقد أنه هذا ما بشي يعني مستغرب على أمهاتنا أخواتنا. ورا كل رجل عظيم امرأة، اليوم الامرأة ما شاء الله وجودها مهم جدا في متابعتها، حرصها الدائم. فالله يخلي لنا ان شاء الله امهاتنا ويرحم من مات منهم ويحفظ زوجاتنا وبناتنا. طيب المشاعر، المشاعر في غياب. طيب ايوه، الو،
0: ناخذ اتصال من معنا.
1: ايه الله الله عليك، كمل تكفى. لا لا خل عنك الاستهبال.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، غني كمل.
2: لا لا لا خلاص،
1: طالبك يلا تعال، انا تحمست، انا قلت المشاعر في غيابك ذابي فيه.

0: هو منشأ يا صاحبي يا كامل الزين عن كل غزة والصبر مقوى. الله الله الله
1: عاش عاش مروز.
2: أنا ما عرفتك ما عرفتك أنا منو؟
1: عبد الله
2: حبيبي.
0: هلا أبوي
2: عيوني. هل فعلا في ناس سبحان الله يستغل موهبته في في في مشاعر في استغلال مشاعر الآخرين، يجي دندن ويغني ويبدع ويتمرس ويبدع بعد فيه؟
0: فيه.
2: أنت منهم؟
0: لا

0: ضحكة المكار.
1: مكار والله انك صادقة.
2: لا تستغل مشاعر احد تكسر قلب احد. ليش؟ طب خليني اقول لك ليش.
1: ليش؟
2: انا اقول لك الحين انت كسرت قلب فلان ولا فلانة. شوف واحدة من الثنتين، يا يعني يلوم على قهر وضيق الصدر والله سبحانه وتعالى يتولاك ياخذ حقه، الا ان يدي عليك دعوات. عاد ترى بعضهم حساسين اذا كسرت قلبه وكذا بدون قصد تلقى يدعي عليك دعوات، الله يكسر قلبك، الله مدري شلون، وانت وانت مير تمزح يا اخي، انت مير تمزح
1: يا الله،
2: انت على نيات تمزح معه ويعني، بس ان بعضهم حساس
1: جرحت مشاعره.
2: ايه جرحت مشاعره ولا والله كثير كثير يجي يجرح مشاعر، بس انت خليك عندك ثقه بنفسك.
1: طيب
2: لا يهزك ريح.
1: طيب هل هل هل يوم من الايام عبد الله كان ضحيه مشاعر؟ احد استغل مشاعرك؟
2: والله كثير والله.
1: ايوه عطنا يعني قصه واقعيه كذا نعيشها مع بعض اذا ما في حراج.
2: والله
1: في عمى قصة حب يا عمري يعني ناس. ايوه
2: انتهت والله
1: خلاص
2: يعني. والله انتهت ايه، بس اني صح اني مريت صدمة نفسية ويا الله يا الله يا الله اني تخطيت هذا الشيء.
1: لا حول ولا قوة الا بالله. طيب
2: اي والله ويا الله يا الله تخطيت هذا الشيء.
1: طب الحين طب عشان تنسى هذا المشهد وهالموقف يعني حبنا اكثر يقال يعني انه عشان انسى مشاعر وحداث وصداقات وقصص واقعية عشتها لازم أنا يكون عندي خطة بديلة بلان 2 صحيح؟
2: لا مو صحيح.
1: يعني أنت عايش الآن في مرحلة يعني صدمة في المشهد هذا.
2: الصدمة ويلا يلا تخطيها الحمد لله.
1: تخطيت؟
2: والله يلا يلا تخطيت.
1: والخطة القادمة وش هي؟
2: شلون؟
1: الخطة القادمة بالنسبة لمشاعرك وش هي؟
0: بلا حب بلا وجع قلب.
1: قالتها
2: إني أحب غيرها.
0: يقول لك ما تخطيت. لا واضح انك عانيت يعني.
1: انا بدق على هي.
0: شكرا يا عبد الله.
1: شكرا لك.
0: يعطيك العافيه. عشان كذا احنا دائما نقول لا تتلاعبون فياتي من يتلاعب بك. دائما خاصه في المشاعر انا اشوف التلاعب بالفلوس امر هين، التلاعب باي شيء امر هين، الا المشاعر. إلا المشاعر والله جرح القلب يقعد لأبد الأبدين يعني. خلوني أقول لكم قصة بس مو الحين، ناخذ اتصال
1: بس. بس اسمع ليش تقول الحين، تقول واحد العبوا علي بالفلوس أو عفوا العبوا علي بالمشاعر
0: إلا الفلوس.
1: إلا الفلوس لا والله.
0: طب ما يجي يعني مشاعر وفلوس
1: ما شاء الله عليك.
0: طيب صادقة والله وعد. ناخذ اتصال، مين معنا؟
1: أوصاف مساء الخير.
3: ألو السلام عليكم ورحمة الله.
1: ألو مساء الخير. يا هلا وسهلا. عليكم السلام. شلونك؟
3: مساء الخير لك وجميع. يعطيك العافية.
1: إبراهيم المعيد وغاد العلي من إذاعة الرياض، كيف نقدر نخدمك؟
3: أكيد أكيد معروفين.
1: شكرا لك. تفضلي.
3: اليخ في القمر.
1: الله يعافيك. تفضلي معك التقييم.
3: التقييم يعني 100% أكيد.
1: طيب أسألك سؤال ولا في بالك كلام يا أوصاف؟
3: لا أبغى التحدي. أنا اللي قدامي كفر وفر وعطوا اللي فيه الخير والبركة.
1: طيب انت تبي تحدي؟
0: تبي لعبهم ايش ابراهيم؟ الحرف الممنوع؟
1: ودي
3: ممنوع او لغز او شيء.
1: لا مناطق ومحافظات المملكة يعني. تعطيني اعطيك منطقة تعطيني منطقة بس ما تكررين لان واحد يتوهق. طيب يعني مثلا اقول الرياض تقولين جدة، جدة انا اقول مكة تقولين ابها، بس تعطيني مناطق. تبي تتفق على مناطق ولا مناطق ومحافظات؟
3: كيف يعني؟
0: قصدك مدن؟ ولا مدن ومحافظات؟
1: يعني مثلا انا بعطيك انا وياك نكرر نقول نذكر اسماء مدن ومحافظات.
3: طيب
1: او نخليها مدن يعني. انا اعطيك مدينه تردين علي بمدينه انت، بس ما تكررين نفس المدينه اللي اقولها. انت كررتي خسرانه. اذا طول عندك الموضوع اكثر من 3 ثواني نقول لك سلم لي على الشهداء. طيب
3: ايوه هي قربت افهم.
1: تبين مدن ولا مدن ومحافظات؟
3: مدن ومحافظات. يلا
1: يلا الرياض،
3: جده،
1: ابها،
3: المدينه،
1: عسير،
3: الباحة،
1: الزلفي،
3: نجران،
1: المجمعة،
3: أبها.
1: قلنا أبها. سلم لي عليك.
3: لا أنا قلت سلم.
1: لا قلنا أبها. قلنا الاسم ما يتكرر. أنا قلت أنت قلت أبها، أنا قلت عسير يعني. فشكرا لك يا امتنان على التحدين. الله يحفظك.
0: أوصاف شكرا.
1: أوصاف
0: ما توقعتك صراحة. كانت ماشية مرة كويس.
1: شكرا. لأن هي قدحت وقالت أبغى التحدي.
0: أنت متلاعب يا إبراهيم. مين معانا اتصال؟ عذوب، ايش هالاسم

0: حلو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: مساء الخير.
0: مساء الفل، منين تكلمين يا عذوب؟
1: من جدة.
0: هلا وسهلا، كيف أهل جدة اليوم؟
1: يعني أنا ما أطلع عشان
0: ما أطلع عشان ما أعرف عنهم شيء الحين.
1: إيه.
0: طيب يا عذوب، حابة تشاركينا؟ إيه، الله يعينكم على الحر. قولي لي يا عذوب، حابة تشاركينا بأي فقرة من فقرات البرنامج؟
1: وش الفقرات؟
0: شو، احنا نتكلم عن التلاعب بالمشاعر كترند اليوم، والحين دخلنا في موقف صنع يومك والتحدي مع ابراهيم.
1: التلاعب بالمشاعر،
2: ايه يعني، هل سبق لاحد لعب مشاعر احد عندك؟ ليه؟ لو رجع فيك الزمن،
1: يعني
2: انا بسألك سؤال، لو رجع فيك الزمن يا عذوب، حلو اسمك ما شاء الله،
1: ما رح يرجع فيني، انا عمري 20 لسه. لو رجع فيني يصير كان 15.
0: سين بيبي.
2: طيب يلا، هل في ناس تستمتع وهي تلعب بالمشاعر يا عذوب؟ في ناس فعلا انت كذا من خلال تجاربك في الحياة في هذا العمر؟
1: انا صار لي حاليا، صار لي يمكن 8 شهور متزوجة، يعني
2: ما شاء الله
1: حديثة.
2: ما شاء الله
0: حبيبي. طيب. ايوه،
1: وزوجي يعني اكبر مني باربع سنين، خمس سنين
0: ما شاء الله.
1: هو مو بتلاعب بالمشاعر بس، انا احاول اني اعطيه يعني اعذار، انه مثلا يجي من الدوام، مثلا يكون قبل يروح الدوام بشخصية لما يجي بشخصية ثانية كذا.
0: هو مو بس زوجك، يعني كل الرجال كذا. بس قولي لي، ليش انت حكمتي عليه متلاعب بالمشاعر؟
1: لأنه يعني قبل الدوام، مثلا قبل يروح الدوام يكون
2: يا زينة
1: يسالف على الفطور كذا، قاعد يضحك ويسالف عادي يعني، بعدين يرجع من الدوام نفس.
0: طب طبيعي يا،
1: ليه ما في أكل؟ ليه ما في ليه يعني، ليه الحين نايمة؟ ليه ما في أكل؟ ليه ما في، عارفين
2: انت تبين نعزز لك ولا نجبر خاطرك ولا نحل مشكلتك؟
0: نقول لك الصدق وشو؟
2: تتحملين؟
1: لا يعني شوفي، انا اشوف ان هذا ايه، تلعب بالمشاعر. طيب. ان
2: يوم مو بتلاعب، قصدك انه عذوب قصدك انه يجيني باكثر من شخصيه،
1: يجي باكثر من شكل يعني،
2: مره يغادر المكان بابتسامه ويجيني مكشر، صح ولا لا؟
1: بالضبط. طيب. يعني دوامة مكتبي. طيب. يعني أنا لو دوامك ميداني بعذرك.
2: طيب ما عندك مشكلة. أنا ماني معك ولا أنا معه، بكون منصف بينكم. طيب، ولا أنا هنا مستشار. طيب. أسري حل مشاكلكم، بس اللي بعطيك إياها بس أنا من واقع يعني خبرة يعني لما يطلع من البيت هو رايح عشان لقمة العيش وعشان يسد حاجته وحاجة عياله، لما يرجع ما يواجه صعوبات، زحمة، مواقف، أحداث، يواجه جمهور، هذه اللحظات، مدير شغل، زملاء، منغصات الحياة، هذه كلها ما يواجهها، ولا يطلع في صحن فضائي للدوام ولا يلتقي بأحد ويرجع، لأن في منغصات الحياة، الزحمة، الارتداد، المواقف،
0: المزاج كلية تانية.
2: المزاج
1: صح، بس المفروض ان الشخص يفصل يعني.
2: ما انا داري، اتفق معك، يفصل اذا كان ينقل مشاكله في، يعني اللي يحط مشاكل البيت في مشاكل الدوام ومشاكل الدوام في البيت، هذا يمكن متناقض، لكن هو شخصيته كذا، هو اصلا تقول انت يسال وين الغداء وين.
0: طب انت شخصيا عذوب، يعني هو رجع منفس وعصبي، انت بدورك شو تسوين؟
2: هو بياكل بعد،
0: مسوي غداء؟
2: لا نايمة.
0: نايمة.
1: اي انا نايمة، غالبا نايمة، بس المرة هذه انا صاحية.
2: لازم
1: ما جامي دوام.
2: لازم نحاولك المرشد
0: اسمي. غلط غلط يا عذوب، لازم لما يدخل رجلك من البيت قابلينه ابتسام، غدا ذاهب جاهز.
1: انا معك. طيب، بس ترى يعني دوامة غالبا يعني شفتات مختلفة، مو كل يوم نفس.
2: طيب هذه ادهى وامر بعد، لا هو باللي نام، اقول هذا ادهى وامر، لا هو اللي بينام زين ولا هو باللي، فهمتي علي؟
1: ايه صح فعلا، بس انه المفروض يكون في فصل، انا اعتبر هذا تلعب بالمشاعر صراحه.
0: هو متلاعب فيه اصلا، هو قاعد يداوم شفتات في ضحايا شفتات، متلاعب اصلا، ما هو قادر يعمل سيطره على وهذا شيء ترى مو بيده، لما يعكس الانسان نومه فجاه ويدخل في حاله من الانهيار النفسي، فما
1: يعني
0: يخالف.
1: يعني معلش، ما ابغى اطول عليكم، بس يمكن بفتح لكم باب جديد في الموضوع. الحين انا اعتبر ترى صغيره وتوني داخل العشرين، توني دخلتها، يعني تزوجت وانا عمري 19 ودخلت العشرين وانا متزوجة.
0: طيب.
1: فما ابغى مثلا اشكي اهلي او اشكي اي احد يقول هذه اخرت لي زوج بزرة.
0: لا لا لا،
1: زوجتهم صاير وشو بيصير فيهم، عرفتي؟ فتحسين انك لازم تسكتين خلاص، انه يلا بتحمل.
0: شوفي، انا اول شيء هنيك لانه اتخذتي قرار زواج مره بدري، حلو انك تكبرين انت وابنائك بنفس الوقت، وصدقيني لا تقولين في بالك انا تزوجت بدري انا حرمت نفسي، لا لا لا صدقيني الله سخرك انه تتزوجين بدري.

0: خلاص انت جهزي الاكله قبل تنامين، جهزي الاكله قبل تنامين، يجي بس على طول سخن الاكل.
1: شوف ولازم وبعد لازم يكون بينكم تفاهم يا دوب. يعني انا نصيحه، اذا اي مشكله ممكن تحل في البيت في اطار البيت حلو، اي مشكله ممكن تطلع في اطار البيت بدون ما حد يعرف تفاصيلها، ترى انت عرضتي نفسك لكارثه ومصيبه انه في ناس تتدخل في حياتك الشخصيه. اول شيء الله يخليكم البعض يا دوب، ويحفظكم ان شاء الله، ويبعد عنكم شر من في شر، وان شاء الله باذن الله ترجع لاموركم كذا هاديه وجميله، وانتم اكيد في عمر الزهور يعني فانبسطوا
0: واستانسوا. هم لسه في البدايه ما يعرف يسوي يعني كنترول للبيت، بس صدقيني انت قدها
1: استمتعي ولا قدها. ولا تخلي اذنك مكبرات صوت انه هذا اشتغل، هذا مشاعر، هذا ما ادري شو، هذا شريك حياتك، خذيها بهذا المبدا، فهمت علي؟ صح ولا لا؟
0: قد ما تسعدي حيسعدك صديقي.
1: إيه يعني انت احيانا ما في منغصات حتى مع الزوجين، مع الاخوان، مع الاخوات، فطبيعي هذا طبيعه الحياه، في اشكاليات يواجهها، بس كيف انا يعني
2: تقريبا هذه مشكله اللي يرسم حياه ورديه قبل الزواج.
1: والله لا قضيه يعني حياه ورديه،
2: يعني انا كصغيره يعني الله شلون حياتي
0: بيضحك لك طول الوقت ويدلعك طول الوقت،
2: بيطلعني طول الوقت، بيصفرني طول الوقت، هذه حياتي.
0: هل انت شخصيا انت مو نفسك حتى، انت يا عذوب انت نفسك حتى متغيره، فما بالك برجل يتغير دوامه بين فتره والثانيه ويروح يصارع الحياه ويرجع للبيت؟ دورك هنا صدقيني اسعديه في البيت حتلاقيه مختلف تماما. اي
2: صحيح.
0: كل التوفيق لك يا عذوب، شكرا،
2: يعطيكم العافيه. شكرا لكم.
0: يعافيك يا رب، شكرا لك. هي بس يعني في البدايات حتواجه شوية صعوبة، بس لما تعرف تسيطر على الوضع ترى يا زين الرجل اللي اللي اللي يبرد خاطره من أكله.
1: طيب أنا ودي أسلم على حبيبنا الغالي بندر الأروان ووالده، يسمعونا الآن عبر الأثير، نمسي عليهم حبايبنا والجميل الإعلامي بندر الأروان أبو يزيد، سلامي لك وللوالد الله يطول بعمره، تحياتي لكم. شوف بعض الناس، بعض المشكلة لما تخلي إذنك مكبرات صوت الناس هي اللي تحل مشاكلك، ترى هذا صلب موضوعنا. وتتحكم بمشاعرك وبعلاقتك مع زوجك، ترى في بعض الأسر وبعض البنات وبعض الشباب تلقاه جروبات، تلقى دائما كتاب مفتوح
0: صحيح
1: وجروبات، كيف أتعامل معه إذا ابتسم، كيف أنا أبدأ، ولغة إشارة وسناب ونقاشات وجروبات، جروب المتحابات
0: يستغلون ضعفك،
1: يستغلون ضعفك، وكأنه وتسأل وتشتكي لحد مثلا من خواتك، أو تشتكي مثلا لواحد من صديقاتك، وتبدأ تعطيك شخصية ما لها علاقة أصلا
0: صحيح،
1: وتكون هي سبب في كارثة أو سبب في إيش يعني، أنه تفتح القنبلة في وجهك. المصيبة هنا وين؟ المصيبة أنه أن إحنا ما نعرف نتعامل. أنا من ألجأ لازم أعرف أنه أبوي أمي غيره أو أخوان وخواتي
0: أو شخص مختص،
1: إيه لأنه هذوم أدرى مصلحتك يعني، أو شخص مختص مثل ما قلتي. احنا مشكلتنا بحدنا هالجروبات وهالنقاشات والتعليقات وشلون نتعامل معه وكيف كذا، وهي تدمر بيتك بدون ما تحسي. هذا اللعب المشاعر.
0: شوف انا اقدر في عذوب انها ما لجأت للعائله، لانه العائله عاده تكبر السالفه
1: هوالة.
0: يعني انت تروحين تقولين والله يقابلني بوجه بعد ما يرجع، هم يشوفون انه اكيد انه شايف له شوفه، اكيد تفسيرات الناس مختلفه، كل حيملي عليك تجربته في الحياه ونظرته للحياه، فحلو انه تحلي مشاكلك بنفسك. وانا صح. ما اشوفها صراحه مشاكل ابدا. بموضوعنا اليوم بالتلاعب بالمشاعر، كثير من النساء يكونون ضحايا تلاعب من قبل صديقات، من قبل ناس محيطة، من الأهل، وهو بطريقة غير مقصودة يعني. صح. زي مثلا عذوب لو لجأت لصديقة
1: تسوي كذا،
0: حتملي عليك شلون تسوين.
1: صح.
0: وقد تكونين ضحية في الأخير.
1: الله، هذا الكلام لازم تأخذيني يا عذوب بعين الاعتبار، وكثير مثل عذوب يعني.
0: إيه؟
1: فشكر لصراحتك أو شيء، شكر لك سمعنا صوتك، شكر لك شاركتينا
0: حبيبتي والله.
1: ناخذ نورة.
0: ناخذ نورة.
1: مساء الخير نورة.
3: أهلا وسهلا،
1: حياك الله، شلونك؟ طيبة؟
3: الله يحييك، الحمد لله، شو أخباركم؟
1: والله تمام. في الدوام ولا طالعة من الدوام؟
3: لا أنا مع الدوام.
1: أنت مع الدوام؟
3: لا ما عندي دوام.
1: أي ما عندك دوام، تسمعينا في البيت ولا في الإذاعة ولا في الراديو؟
3: لا في الراديو.
1: في السيارة.
3: طبعا ترى أنا من أيام ما كنت أداوم أخذ وقت بريك وقت برنامجكم
1: صراحة.
3: والله العظيم صراحة من الناس اللي استمتع، صرت ما عاد أسولف مع الناس، بس اسمعكم نص ساعه خلاص كفايه.
1: خلاص لازم الان لازم نسمعك، سولفين انت شريكة معنا.
3: بما اني ضحيه تلاعب قديمه فودي تحدي، ما ابغى.
0: انت ضحيه تلاعب؟
1: اعطينا قصه.
0: كيف نجوتي يا نورة؟ كيف نجوتي؟ سم الله عدوك، كيف نجوتي من التلاعب؟
3: طبعا هي مع الخبره تكتسب، بس انه هو يحتاج لوعي ويحتاج ان الواحد

0: حد يفهم لغة الحب عند الآخرين. بس الأمانة أنا قلبت الشيء يعني الطريقة إيجابية، صرت أنا أتلاعب بالناس لما أشوف واحدة مكسورة ولا حد ضايق صدره، صرت أجبره يعني أعطيه كلمة حلوة. هذا مو هذا تلاعب إيجابي، أنا ما أسميه تلاعب سلبي. بس أنا لا، أنا خلاص وصلت مرحلة وعي أن أفهم الناس كيف هم يتعاملون معي، لأن في ناس مثلي أنا، أنا لغة الحب عندي العطاء.
1: طيب انت قلتي انت ضحيه تلاعب مشاعر، هل التجارب اليوم هذه نوره تقوي الانسان ولا تكسره ولا تخليه حذر دائما في تعامله مع الاخرين؟
0: لا بالعكس، قوتني وخلتني استمتع اني انا اجرب. يعني في ناس لما يدخلون تجربه يعني صداقه او حتى بين الاهل، في بنات خالات، في ام ترى تتلاعب مشاعر بناتها، معليش يعني انا اسفه كل الامهات،
2: قد يحدث. نعم
0: اي ممكن انه مثلا اذا تحبين يسوي كذا، ولعل ان هذا التصرف اللي الام وصحت فيه غير مناسب للبنت.
1: ليش؟
0: لان البنات شخصيات، والام تعتقد ان هذا السلوك اللي يناسب سين او يناسب ساره بيناسب نوره وهدى ونوف، صح ولا لا؟ فلا تقعد تقول لها الام اذا تحبيني سوي كذا ورضاي عليك سوي كذا، لا انا ابيك راضي عني، بس هذا السلوك او هذا التصرف ما يناسبني.
2: فعلا، ودائما خلف التلاعب مصلحة،
0: صح؟ بس أحيانا لا،
2: مو بالضرورة مصلحة مادية.
1: أنا تحمس
2: يعني هذه الأم مثلا تبي أمانها من بناتها مثلا،
1: أنا أبغى تكب العشاء،
0: صح؟
1: أبغى أقول لها كلمة تقولي لها الشخص اللي لعب مشاعرك
2: تنصب لها الفخ.
0: لا صدق
1: اعترفي ولك الأمان.
0: أنا صدق أنا بكب العشاء للجميع.
1: يلا كبي عشان يكون عبرة لمن يعتبر، ها؟ كلمة كذا كذا تفلسف فيها، قلت اسمع اسمعني زين، انا مو مثل، فهمت علي؟ شفت المقطع تقول انت ما تعرفني من انا، ما تعرفني من انا.
0: انا لعبت فيني هالمقاطع تضحك مع نفسي، الناس يقولون
2: شو هي
0: ذي.
2: طيب
0: لا صدق انا لعبت في مشاعري او استغلت مشاعري صديقتي.
2: اي شلون؟
0: طبعا بعد علاقة 10 سنين.
1: طيب
0: كانت أخت، كانت أخت، فأنت مو من المنطق مخك تستوعب أن أختك ممكن تستغلك. طبعا استغليت، رايح جاي صراحة يعني اللعب فيني لعبة السبلة. بس
2: كيف 10 سنين وما استوعبت اللي بعدها؟
0: استوعبت خير التصرف واحد،
2: شلون؟
0: الله يوفقها، وفرحت أنا بوظيفتها وكذا، وقلت لها خلنا نحتفل. سالفة قديمة طبعا، هذه سالفة قبل 9 سنين.
2: تمام.
0: بعدها خلاص دخلت لعنة الوعي، ففرحت فيها وكذا. بعدها سبحان الله تعرفت هي على مجموعة، تغير سلوكها. لما تغير سلوكها اي سحبت في يوم، في ثانية سحبت.
1: طيب وتغيرت عليك؟
0: اي لما تغيرت علي باليوم هذا اللي هي فجأة بلكتني يعني بالمختصر، استوعبت انه لا في شيء غلط. رحت لها تناقشت معها، ما تبي تتناقش. بعدها سبحان الله كان ودي اروح ابص راسها وخشمها مره ثانيه واقول لها شكرا انك انت سويتي هذا السلوك، لانه كانه انكشف عن عيني.
2: بعد 10 سنوات كنت تصرفين عليها في العشر سنين، صح؟
0: سمي
2: كنت تصرفين عليها؟
0: اصرف عليها، اترك اهلي عشانها. كانت تقول اي كانت تقول انه لا كيف تشوفين اهلي كل يوم؟ قلت ويكند لازم اهلي، لا شلون انا لحالي. وكنت اقول لا صديقتي ما خليها، كنا نسافر سوا. أنا ما أنكر الأشياء اللي هي سوتها، لكن هي سوتها لأن هي تبغى مقابل لها هي مردود. أنا كنت أسوي لا، لأني أنا أحب العطاء، أنا أستمتع أني أشوف واحد سعيد، أستمتع أن أحد.
2: أنت تشوفين الحب بالعطاء.
1: دقيقة ترك كلمتك هذه عشان بس عشان ما تنخذلين، ترى كلمة إنه أنا أحب، أنا معط، أنا أحب العطاء، أنا أحب الدائم اللي في جيبي ما هو بلي، ترى هذا ترى ما يجيده إلا إنسان ذكي وكريم ومعطاء. لكن الله يسخر لك الناس اللي تستحق هذا العطاء باختصار يعني.
0: آمين يا رب. آمين يا رب. طيب. وسخر لي أنا حتى بوظيفتي على فكرة. طيب. استغليت
1: بعد.
0: الله يعوضني إن شاء الله بالأفضل بإذن الله إن شاء الله.
1: أجل لازم تعيشين في كوكب غير كوكب الأرض.
0: لا تدري أقولك شيء،
1: قولي.
0: ترى النية مطية، أنت ونيتك سبحان الله.
1: الله عليك يا نورة.
2: صحيح والله، على نياتكم
1: أطمنك بعد، ترى أنت قاعد تعطينا دروس ترى على فكرة، والله العظيم على نياتكم ترزقون. في أيوة مثل الله. كان يقولونه زمان الشيبان، يقول شب غيري تعرف ايش؟ قديري
0: صح.
1: إيه ترى على فكرة ترى كل القصص والأحداث وشريط الذكريات الجميلة اللي عاشتها صديقة هذه مع مواقفك الحلوة مع جبر خاطرك مع عطائك ترى الدنيا تعلم ويرجع شريط صح. الحياة ويقول يا الله ليش أنا افتكرت. لذلك أنا أقول كلمة واستنتج من كلامك الذكي والجميل والنقي اللي نابع من قلب صادق وأنا عارف إنك صادقة نورة، إنه فعلا ترى يا جماعة الخير لا تكون ضحية مشاعر أو ضحية موقف أو ضحية إنك تخلي إنك مكبرات صوت يقودك المجتمع على كيفهم أو صديقات أو مجتمع. دائما اختر صديقاتك أو اختر أصدقائك بطريقة واضحة وصريحة، ودائما حط خط رجعة، لا تحاول إنك أنت تبتر هذه العلاقة، لأنه فعلا الإنسان كل ما ضيق علاقاته وصار عنده عداوات كثير خلاص يصير يعيش لحاله، هو نفسه يكون الضحية القاتمة. لذلك ترى أنت
0: إضافة لكلامك ولا أقطع كلامك،
1: تفضلي.
0: اتصلت هي بعد سنة وتسع شهور اتصلت تخيل وقالت لي أنا آسف وأنا ما في زيك، وأنا
1: قفلتي.
0: قلت لها أبد، لا قلت لها أبد أنا أختك بس ما رجعت زي أول طبعا، بس أنا موجودة. لكن في مثل لما يقولون لي أنت ليش تعطين فلانة وليش تسوين، وفي الدوام تعطين خارج وقت الدوام تعطين فلوس للدوام، فكنت أقول في مثل تقول لجدتي انثر دقيقك يكثر صديقك. أنا
1: أشهد أنا أشهد
0: ما دام عندي القدرة على العطاء. ترى على فكرة العطاء مو بس ترى في الفلوس،
1: والله إن كلامك منطقي وأنا أتفق معك وبرافو عليك، ولا تندمين على شيء سويتي. تدري ليش؟
0: أبدا
1: والله العظيم الناس تسوق لك وأنت ما تدرين، تذكرك بالخير. وعلى فكرة أختصر الكلام، ترى حنا كلنا وكل من يسمعنا ملايين الناس انولدنا على هذا الحديث القدسي صح. إنما الأعمال
0: بالنيات،
1: بس دام نيتك طيبة وحريصة وحريصة على سعادة الآخرين فيا حظك، ويا حظ من هو يخاويك ومن هو يداريك ومن هو يعني يكون معك. فاطمئني لا تندمين على لحظة مرت كذا، فهمت علي؟
0: الله يسعدكم. وفي بس رسالة أخيرة بقولها للجميع، لا حد يفكر إن إن في يوم من الأيام أستغل أو أنكسر خاطرة، بالعكس أنت فكر إنك أنت تعاملت بنقاء وبصدق وعشت اللحظة. ترى أحيانًا الواحد يستمتع يعيش اللحظة، مثلًا يكون مسافر يحب يدفع يحب يستمتع، فلا تعتقد إن هذا استغفال، بالعكس فكر إن أنت هي لحظة وعشتها أنت.
1: الله عليك.
0: فخل اللي راح راح.
2: سلام عليك.
1: أنا بعد الفاصل بدي عليها. يلا
2: كله دعاء موحد. شكرا يا نورة، يعطيك العافية، سعدنا كثير بهالإضافة الجميلة. شكرا شكرا لك، يومك سعيد.
1: تدرين يلا أوكي.
2: تدرين إيش
1: أزعل عليك
2: ولا ناخذ فاصل؟
1: لا بس كلمة بسيطة بالله يا واحد. أنا باختصار ترى من اللي نخذل اليوم ينخذل اللي ما يعطي، اللي فعلا يتقمص او انه يتصنع الكرم والجود. بس ترى المعطي ترى ما يندم، يعرف انه ما في حد يوصل لمرحله العطاء اللي وصلها هو.
2: صحيح، ما اخذها خير بالدنيا اخذها بالاخره.
1: شكرا لك.
2: طيب روح الفاصل نرجع لكم من جديد. سمعونا الوهاتكم على 011 40 53. ونبي ناس تتحدى ابراهيم اليوم، نبي ينهزم
1: يلا.

عز النهار. عز النهار.

0: حياكم الله أصدقائنا، نكمل معكم مشوارنا في عز النهار ونكمل معكم فقرة التحدي. طبعا فقرة التحدي اليوم عبارة عن مدن ومحافظات، نشوف أكبر كمية أو أكبر عدد ممكن تقول لنا عن مدن ومحافظات المملكة الحبيبة. اللي حاب يشاركنا 011-40-53. روح لاتصال معنا فاطمة. هلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: عليكم السلام. مساء النور. يا هلا وسهلا فاطمة،
1: كيف الحال؟ شو أخباركم؟
2: أنت كيف الحال؟ طيبة؟
1: والله الحمد لله تمام. أولا أنا اليوم معلش إذا بتعذروني ما بشارك التحدي،
2: يلا
1: ولا بشارك بموضوع اليوم. موضوع اليوم طبعا تلعب بالمشاعر، أنا الحمد لله لا تلعب بالمشاعر، أحنا دور حتى تلعب بمشاعري. يا ربي لك الحمد.
2: فكوني مشاركم.
1: أي أيوة والله، يمكن لأني شوي قلوبي حذرة شوي في العلاقات، فالحمد لله
0: الحمد لله.
1: أي أيوة والله، بس أنا بشارك بفقرة موقف صنع يومي.
2: يلا. على أنه والله جاني فضول، أنا كلمة الحذر هذا اللي قلتيه أكيد نابع من موقف، من قصة، من حدث، ما في حد يقول أنا
1: لا لا لا لا لا, لا, لا والله أبدا. أنا ترى شخصيتي طيب شوي حذرة في العلاقات وعلاقاتي محدودة، عرف طبعا من البداية أساسا طبعي كذا.
2: يلا
0: حلو.
1: إيه
0: طيب موقف الموقف صنع يومك.
1: موقف صنع يومي، طيب أنا بالعادة دائما وأنصح الكل إنه اللي جاي يخرج من المنزل لا ينسى دعاء الخروج من المنزل. يعني أنا دائما حريصة على هالشيء، وفي نفس الوقت أحاول أحرص أولادي أهلي قرايبي إنه إذا طلعت يقولوا بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة، دعاء الخروج من المنزل. تمام. وإحنا بهالحياة ترى إحنا مخيرين كده ولا كده، إحنا مخيرين ما إحنا مخيرين. فهذا الموقف صار لي بيوم من الأيام، أو يعني قريب، اللي كنت خارجة من منزلي أنا وابني تمام، ورايحة السوبر ماركت قريبة من بيتي تمام. السوبر ماركت هذه تو جديدة فاتحة وكان منزلين عروض حلوة وكذا، فقلت خلاص بروح منها أشوف عروضهم في نفس الوقت تسوق لبيتي تمام.
2: ايوه
1: تمام. جمع اولادي، يعني عشان بس اختصر لكم ان ترى احنا بنروح للسوبر ماركت نقضي اغراض البيت، وبعدها نطلع منها جنب على طول السوبر ماركت في ماكدونالدز، خلاص ناخذنا الغدا ونرجع البيت.
0: طيب
1: ولدي طبعا فيه طبع سبحان الله انه مستحيل ما يحب اكل السياره يعني ابدا، فعشان كذا انا رتبت الموضوع كذا، ناخذ الاكل نرجع البيت تاكل في البيت وتاخذ راحتك كل شيء. لما طلعنا ذاك اليوم سبحان الله مسكت معه ماما انا جوعان، انا ما اقدر انتظر ولا اتسوق معك لين تغديني تاكلين وجبتي جبنا حلال خلينا. وبعدين سبحان الله السوبر ماركت هذا جاي قبل المطعم، هي على نفس الشارع جاي قبل المطعم هو. قلت ليش طيب نعدي واروح للمطعم وكذا، خلينا ناخذ من السوبر ماركت ونخلص بعدين ناخذ منه ونروح بيت. انت صبحك تحب تتابع لك شيء كذا وانت ساكت؟ قلت لا لا لا لا, لا ابدا، انا ابغى اكل وانا جوعان ومدري ايش. قلت خلاص تمام. رحنا الماكدونالد عند طلبات السيارات، طلبنا كل شيء، جينا عند الاستلام كان باقي لنا الكولا تمام.
2: حلو.
1: قال موظف انتظروا دقائق بجيب الكولا، وقدموا على الدريشه اللي قبل.
2: طيب
1: قلنا تمام. قدمنا على الدريشه اللي قبل، تخيلوا جلسنا نص ساعه فقط عشان يجيب لنا الكولا، وفجاه كده ونضرب هران طلع لنا الموظف قال انا اعتذر منكم وانا اسف والله العظيم اني نسيت منكم انها اول مره تصير معي، يعني انسى من اشخاص اني يعني لهم طلب. قلنا يلا لعلها خيره ومعذور وكذا، واخذنا الكولا ووقفنا في ارضيه جنب المطعم واكل ولدي بالسياره واكلنا وكل شيء. يعني تقريبا الموضوع اخذ منا حدود 40 دقيقه هذا كله، ولا يمكن حدود ساعه كذا. خلاص
2: طيب
1: رجعنا اخذنا يوتير، نبي ايش؟ نبي السوبر ماركت. يمدينا السوبر ماركت الإسعافات والمطافي والصاير فيه حريق كبير، المخبز اللي داخله
0: صار سبحان فيه الله. يعني طلع تأخيركم عند المطعم خيرة
1: خيرة، وكيف إن ولدي أصر إلا يأكل هالوجبة قبل وإحنا معدين من عندك
2: وما كان في
1: شيء. إيه فوقتها تعرفون تمنيت أوقف عند الإشارة وأسجد لله شكر إن كيف الله حمانا. يعني لو كنا لو رحنا للسوبر ماركت بعد الله، يعني إحنا مسيرين صار هذا الشيء وانا موجوده انا وليدي داخل والله. يعني في
2: اسعافات اول شيء الف حمد لله على السلامه، والله يشفي مصابهم يسلم. وقصه ايه. جميله ومعبره، والدعاء دائما يرد القدر، وهذه صنائع المعروف ايه. تقي مصارع السوق. قصه جميله ايه. صنعت يومنا احنا بعد، احنا مستمتعين معك ترى يا فاطمه
0: ايه. هذا فضل الواحد يقرا اذكاره
2: ايه، فبيض الله وجهك على هذا المثل، مو هالمثل، القصه الجميله اللي فعلا لازم نستشعرها. بيض الله وجهك يا فاطمه.
1: وجهكم
2: شكرا لك يا فاطمه،
1: احرص عليكم لكم على كل
2: أكيد
1: المستمعين.
2: أكيد تسلمين
1: من
2: الله آمين. هذا الأثر.
0: شكراً يا فاطمة يعطيك العافية.
2: شفت الكلام اللي قالته فاطمة، هذا أثر جميل وعظيم لازم يسمع كل أحد.
0: لازم أصلاً من تصبح الصبح لازم تقول تقرأ وردك تقول أذكارك.
2: يا إحنا مقصرين بالدعوات والأذكار وكذا، بس حلو لما يجينا واحد كذا يعرف قيمة الكلام اللي يقوله.
0: شكراً لأنها نبهتنا من جديد. محمد معانا، ما بقى وقت يمكن دقيقة ونص معانا. عليكم السلام، هلا وسهلا يا محمد.
3: أنا جاي براسي حب منطح، أبي أفوز وأمشي.
2: يلا طيب جاهز المناطق
0: وال... جاينا في اخر دقيقه.
3: تبي مناطق، تبي محافظات، تبي
2: ولا تبي ولا تبي كلمات صعبه؟
3: لا هذه ما اعرف، انا جايك مستعد للمناطق.
2: لا لا خلى على كلمات صعبه، وش رايك؟
3: دقيقه الحب قاعد ينطحن.
0: يعني وش رسيت عليه محمد؟ ما بقى وقت،
3: خلنا على المناطق.
2: طيب يلا مناطق، مناطق ومحافظات ولا مناطق
3: اللي تبي؟ مناطق ومحافظات
2: ولا لا؟ خلنا على محافظات، لا تجيب بطار مناطق يعني. يلا جاهز،
0: يعني مدينه ومحافظة.
2: مدينه ومحافظه. اوكي
0: يلا ابراهيم بسرعه.
2: يلا عسير.
3: الدمام.
2: خرج.
3: اجويل.
2: المجمعه.
3: الحفر.
2: الزلفي.
3: بريده.
2: الخبر.
3: عنيزه.
2: بريده.
3: انا
2: قالها. قال بريدة؟ ما قال بريدة، قال بريدة؟
0: إيه؟ إلا قال بريدة ولا؟ قلت يا محمد صح؟
3: باقي أرس، باقي الدنيا هذه، أنا قايلها متعمدة.
2: الله أنت بارك شغل يا محمد، أنت يبيلك طق أنت يا محمد.
3: خلاص أنا ما أبي تلعب مرة ثانية.
2: لا خلاص انا ترى ما حد يخص يعني ما حد يفوز علي، لكن بسم الله عليك محمد واضح اني قلتها بثقه انه في حب منطحه.
0: لا هو ما تلام يا ابراهيم لان وعد قاعده تقول يلا خلص الوقت انتهى.
2: هو ما يدري وش صار تحت الهواء محمد.
3: اسلم
2: المخرج عندنا بسرعه، يلا انتهى الوقت البرنامج ختمه بسرعه والله العظيم. فشكرا محمد.
0: عندنا نشره اخبار.
3: والله قال لي انا فزت عليك وخلاص، لا تحط
0: انت فزت. مبروك. شكرا يا محمد.
2: مبروك يا محمد، مبروك.
3: يعطيكم الف عافيه.
0: يلا عسى الحب انطحن. بس شكرا لك، يعطيك العافيه. وصلنا للختام أصدقائنا، شكرا لكم للقلب على أحلى مشاركات لليوم. هذه أجمل تحية لكم في الختام من وعد الدوسري، في الإخراج من التقديم إبراهيم المعيدي وغادة العالي. نلقاكم إن شاء الله في يوم الغد. شكرا، في أمان الله.

0: تمام الثالثة في الرياض، أحييكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية، يقرأها على حضراتكم سلطان الحارثي. أبدأها بأبرز العناوين. انطلاق أولى رحلات حجاج بيت الله عبر قطار الحرمين السريع غدا. خدمات متكاملة تقدمها الجهات المختصة لحجاج بيت الله الحرام في مطارات ومنافذ المملكة. المجلس العالمي للسفر والسياحة يؤكد أن المملكة تمثل أكبر اقتصاد سياحي في الشرق الأوسط. وأنباء عن إصابة سفينة حربية أمريكية بصاروخين حاولت دخول مضيق هرمز. تفاصيل النشرة. فعلت وزارة الحج والعمرة منظومتها الرقمية المتكاملة لتيسير رحلة ضيوف الرحمن قبل وصولهم إلى المملكة عبر منصة نسك مسار، التي تربط بين إجراءات التعاقد والأعمال التشغيلية والميدانية ومعالجة التأشيرات ضمن بنية رقمية متكاملة، بما يعكس اتساع نطاق التحول الرقمي في خدمات الحج وارتباطه المباشر بجاهزية الرحلة منذ مراحلها الأولى. كما فعلت وزارة الحج والعمرة ولأول مرة في حج هذا العام منظومة المستشعرات والقارئات الذكية لبطاقات نسك لإدارة عمليات التفويج ومتابعة الأعمال التشغيلية والرصد اللحظي لحركة الحشود والتنبؤ المستقبلي لسلوكيات الحج. تنطلق غدا الثلاثاء أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام عبر قطار الحرمين السريع. وكثفت الخطوط الحديدية السعودية سار عن رفع طاقتها التشغيلية خلال موسم الحج إلى أكثر من 2,000,000 مقعد، مما يعزز كفاءة الحركة ويتيح خيارات أكثر لضيوف الرحمن. وحول ملامح خطة هذا العام لرفع الطاقة الاستيعابية في قطار الحرمين السريع تحدث لإذاعتنا في نشرة سابقة المتحدث باسم مؤسسة الخطوط الحديدية السعودية سار خالد الفرحان.
1: بحمد الله تم الإعلان عن خطة التشغيل الخاصة بقطار الحرمين السريع لموسم الحج لهذا العام. هذه الخطة تم العمل عليها منذ نهاية موسم الحج الماضي بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة في تكامل مستمر في كافة المنظمات الوطنية. ستتيح هذه الخطة رفع عدد الرحلات لما يزيد على 5,300 رحلة، بما يتيح أكثر من 2,200,000 مقعد لضيوف الرحمن في قطار الحرمين السريع، الذي يعد حاليا هو وسيلة النقل الأسرع بين المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأيضا يعد هو وسيلة النقل الأسرع وصولا إلى مكة المكرمة في أوقات الذروة. هذه العملية تمت بعد دراسة كافة الجداول التي تم العمل عليها خلال موسم الحج الماضي، عادة دراسة الجداول والرحلات التشغيلية وأوقات تفويج الحجاج بما يتلائم مع رحلات وصولهم إلى المملكة سواء من خلال المطار أو أيضا عبر ربط محطة مكة المكرمة بالمدينة المنورة وباختلاف الوجهات على شبكة قطار الحرمين السريع.
0: وضمن مبادرة طريق مكة تنطلق غدا الثلاثاء أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة في المغرب عبر مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء في طريقهم إلى الديار المقدسة لأداء مناسك حج هذا العام. وتشمل المبادرة إصدار التأشيرات إلكترونيا وإنهاء إجراءات الجوازات كاملة في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من الاشتراطات الصحية. دشنت المملكة اليوم في دولة بروناي دار السلام صالة مبادرة طريق مكة في مطار بروناي الدولي بحضور معالي وزير الشؤون الدينية ومستشار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة معالي الفريق سليمان اليحيى وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى بروناي دار السلام صالح بن عبد الكريم الشيحة. وضمن منظومة متكاملة تسخرها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، تبرز الجهود الصحية في منفذ جديدة عرعر كأحد أهم محطات الرعاية الأولية لحجاج بيت الله الحرام القادمين برا، حيث تعمل الجهات الصحية على تقديم خدمات طبية متكاملة وفورية تشمل الفحوصات الوقائية والرعاية العلاجية والتوعية الصحية، وذلك لضمان سلامة الحجاج منذ لحظة وصولهم. مشرف الخدمات الصحية في منفذ جديدة عرعر محمد غنام تحدث عن هذه الخدمات التي وفرتها وزارة الصحة لضيوف الرحمن.
2: دور الوقاية أيضا تركز في التوعية الصحية حاليا والإشراف على عملية الترصد الوبائي في حال وجود أوبئة لا قدر الله، وتأكد من تطعيمات الحجاج. كذلك الدور الزملاء في التجمع الصحي يقومون في تقديم الخدمات الصحية والطبية للحجاج وزوار بيت الله الحرام. كذلك الزملاء في الهلال الأحمر مساندين لنا في خدمة النقل الطبي والنقل الإسعافي من الميدان، وكذلك في حال وجود أي حاجة لهم يتواجدون في المستشفيات أيضا مساندين لنا أيضا في المنفذ في فرق طبية راجلة يباشرون الأحداث من الميدان. كذلك الزملاء في الخدمات الصحية في جامعة الحدود الشمالية أيضا مساندين لنا في تقديم الخدمات الصحية في عربة متنقلة، وأيضا تواجدوا في مدينة الحجاج جنبا إلى جنب مع الزملاء في التجمع الصحي الذين

0: يقدمون أيضا نفس الخدمات لزيادة عدد الحجاج في هذه الفترات. كذلك مرتبطين أيضا جميع المنظومة الصحية في غرفة عمليات مشتركة للتنسيق في حل وجود نقل للحالات، طلب الدعم بالنسبة لعدد الموظفين من كافة القطاعات يتجاوز 100 موظف. كذلك أيضا التطوع الصحي يقدم خدمات التطوعية الصحية والإنسانية من هيئة الهلال الأحمر والصحية من باقي الجهات المشاركة.
1: في الشأن المحلي، أصدر المجلس العالمي للسفر والسياحة بيانا تضمن أبرز أرقام تاريخ الأثر الاقتصادي لعام 25 لمنطقة الشرق الأوسط، وأشار البيان إلى أن المملكة تمثل أكبر اقتصاد سياحي في الشرق الأوسط بمساهمة إجمالية بلغت 178 مليار دولار في عام 25، أي ما نسبته 46% من الاقتصاد السياحي في منطقة الشرق الأوسط.
2: تصدرت المملكة أكبر اقتصاد سياحي في الشرق الأوسط، حيث بلغت المساهمة الإجمالية لقطاع السفر والسياحة في المملكة، وذلك حسب تقديرات المجلس العالمي للسفر والسياحة، نحو 178 مليار دولار أمريكي في عام 2025، أي ما نسبته 16% من الاقتصاد السياحي في منطقة الشرق الأوسط. ووفقا للحسابات الخاصة بالمجلس التي تشمل الناتج المحلي المباشر وغير المباشر للقطاع، أوضح تقرير الأثر الاقتصادي أن مساهمة إجمالي قطاع السفر والسياحة من إجمالي الناتج المحلي في المملكة بلغت نحو 7% في عام 2025، أي ما يقارب ضعف متوسط النمو العالمي البالغ 4%. أما على المستوى الإقليمي، فقد تجاوزت المملكة متوسط النمو في الشرق الأوسط البالغ أكثر من 5%، مؤكدة هذه الأرقام الريادة الإقليمية للسياحة السعودية ونموها المتسارع منذ بداية مسار التحول الشامل الذي رسمته رؤية المملكة 2030. وأشار التقرير إلى دور عرض الأعمال كأحد أهم ممكنات النمو في السياحة السعودية، مشيرا إلى تنوع الفرص في المؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية الكبرى، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية رائدة. ويأتي تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة ليؤكد النمو المتواصل لقطاع السياحة في المملكة، مدفوعا بالاستراتيجيات الوطنية والاستثمارات الكبرى في البنية التحتية إلى جانب المبادرات النوعية التي انعكست إيجابا على أعداد الزوار. كما كشف التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 أن عدد السياح في المملكة بلغ نحو 124 مليون سائح، ما يعزز مكانتها كوجهة سياحية عالمية.
1: أطلق المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه مائي أطلق حملة توعوية بهدف رفع الوعي بقيمة المياه وتعزيز إدراك المجتمع لدورها في التنمية الحضرية والصناعية والزراعية. وركزت الحملة على إعادة تشكيل الوعي العام بقيمة المياه من خلال ربطها بشكل مباشر بمفاهيم التقدم الاقتصادي والتوسع الصناعي والأمن الغذائي، في محاولة لتوسيع الإدراك المجتمعي من الاستخدام اليومي إلى البعد التنموي الأشمل. أعلنت أكاديمية طويق عن إطلاق التسجيل في أكثر من 100 معسكر وبرنامج احترافي في أبرز المجالات التقنية تقام في مقرها الرئيس بمدينة الرياض، إلى جانب افتتاح فروع جديدة لثانوية الموهوبين التقنية في مختلف مناطق المملكة بهدف تمكين ودعم الطلاب والخريجين والموظفين من اكتساب أهم المهارات التقنية المتقدمة وإكسابهم الفرصة في بناء مشاريع تطبيقية تحاكي التحديات في سوق العمل. تتواصل في عدد من مناطق المملكة تنظيم أسبوع التمويل الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت حتى 7 مايو الجاري، وذلك بهدف تعزيز البيئة المالية ودعم لرواد الأعمال في المملكة من خلال مجموعة من الأهداف الاستراتيجية. في الأخبار المحلية والدولية، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالبيان الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري في ختام دورتها 17 بعد 100، الذي تناول قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقره الكنيسة الإسرائيلي في مارس الماضي لما ينطوي عليه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الفلسطيني. ذكرت أنباء أن سفينة حربية أمريكية كانت تعتزم عبور مضيق هرمز اضطرت للعودة أدراجها، موضحة أن صاروخين أصابها أثناء إبحارها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن مساء أمس أن بلاده ستواكب السفن في مضيق هرمز اعتبارا من اليوم، مشيرا إلى أن دولا مختلفة أنحاء العالم طلبت ذلك. في ختام هذه النشرة مستمعينا الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين.

انطلاق أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام عبر قطار الحرمين السريع غداً، وخدمات متكاملة تقدمها الجهات المختصة لحجاج بيت الله الحرام في مطارات ومنافذ المملكة. المجلس العالمي للسفر والسياحة يؤكد أن المملكة تمثل أكبر اقتصاد سياحي في الشرق الأوسط. وأنباء عن إصابة سفينة حربية أمريكية بصاروخين حاولت دخول مضيق هرمز. من الرياض قدمت لكم نشرة إخبارية، شكرا لكم، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
1: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

أقدام القوافل، أحمل فوق صدري أسماءهم وأحتفظ بأسرارهم في تجاويفي. أنا الحجر، أنا المدينة التي نحتت من إرادة البشر لا من ضعفهم.

في أقصى الشمال الغربي من المملكة العربية السعودية تقف مدائن صالح شامخة كأنها بوابة بين الأرض والخلود. هنا كتب الأنباط فصلاً عربياً مذهلاً من التاريخ، وفي القرن الأول قبل الميلاد اتخذوا من الحجر عاصمة جنوبية لمملكتهم إلى جانب مدينتهم الأسطورية البتراء. لكن مدائن صالح لم تكن مجرد محطة، بل مركز قوة وتجارة وحضارة. كانت القوافل تعبر من جنوب الجزيرة العربية محملة بالبخور واللبان والتوابل لتجد هنا الأمان، التنظيم والازدهار. ومن قلب الصحراء ارتفعت واجهات شاهقة منحوتة في الجبال، تتحدى الريح وتتحدى الفناء. أكثر من 100 مقبرة ضخمة، واجهات تصل إلى 20 مترا، أعمدة، تيجان، زخارف هندسية، مزيج بين الروح العربية والتأثيرات الرومانية والهننستية. لم يكن النحت زينة، كان إعلاناً عن مجد لا يقبل الزوال. تأمل النقوش، ستقرأ تحذيرات صارمة تحمي حرمة القبر. ستجد أسماء وألقاباً وأختاماً رسمية، كأن الحجر تحول إلى وثيقة سيادة. هنا الفن سلطة، والنقش قانون، والصخر سجل رسمي للتاريخ.

ثم جاء الرومان عام 106 للميلاد، وتبدلت الموازين وخفتت حركة التجارة. سكنت المدينة لا موتا بل انتظار، انتظار قرون طويلة حتى يأتي زمن يعيد لها صوتها.

في عام 2008 أصبحت مدائن صالح أول موقع سعودي يدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، لكن التحول الحقيقي بدأ مع رؤية وطن حين أطلقت المملكة رؤيتها الطموحة 2030. كانت العلا في قلب المشهد، وتولت الهيئة الملكية لمحافظة العلا مسؤولية إحياء المكان لا كمجرد أثر صامت، بل كوجهة عالمية تنبض بالحياة. أعيدت قراءة التاريخ بعين المستقبل، رممت النقوش بعناية علمية، وضعت مسارات زيارة تحفظ قدسية المكان، أنشئت مراكز أبحاث

تحولت مدائن صالح إلى منصة للحوار بين الحضارات وإلى مقصد للسياحة الثقافية ومسرح لفعاليات عالمية تقام بين الجبال الشاهقة. لم يعد الحجر وحيداً، عاد إليه الضوء. هذه ليست مجرد مدائن صالح، هذه السعودية أرض الحكاية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: في دقائق.
4: مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة. ينبسط هذا المركز العريق الذي خصص لحفظ وصون السلالة العربية الأصيلة، تلك التي كانت ولا تزال رمزا للهيبة والكرامة والنقاء. تتوزع الخيول في إسطبلات مزودة بأعلى المعايير الصحية والبيطرية، وتراقب حالتها من قبل فريق طبي متخصص يتابع أدق تفاصيل التغذية والتربية والتدريب. كل خيل داخل المركز مسجلة في سجلات نسب دقيقة تعود لعشرات السنين، وتوثق سلسلة الآباء والأمهات بدقة وراثية عالية تعتمد في المحافل الدولية، وتؤهل الخيول للمشاركة في بطولات الجمال. يقدم المركز برامج تفاعلية لزوار المهرجانات السنوية، حيث تقام عروض حية ومسابقات تبرز جمال الخيل العربي في الحركة والوقوف. كما يعرض عبر متحف مصغر أدوات الفروسية القديمة من السروج واللجام إلى الرسائل التاريخية التي كتبت فوق ظهر الخيل. المركز ليس فقط حديقة للخيل، بل ذاكرة تمشي على أربع، تذكر بجمال البداوة وشموخ السلالة وعمق العلاقة بين العربي وخيله.
3: في دقائق.
0: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا من ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. نعيش معكم اليوم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى تعدد ذكره في القرآن وفي السنة، ولكن جاء بمعان متعددة وبأسلوب إعجازي له نغمه وله معانيه التي إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تأتي في سياق له التأثير الإيماني والتربوي على نفوس المؤمنين. من هذه الأسماء أيها الأحبة لفظ الرب ولفظ الإله ولفظ الله، ولفظ الجلالة علم يدل على ذات الله سبحانه وتعالى، وهو مشتق من الألوهية الدال على جميع أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى والصفات العلى، وهو اسم يطلق على الله وعلى غيره. فليس غريب أن تسمع من يقول الإله الفلاني، كما نرى في بعض الديانات أو كما كان عند قريش يسمون بعض آلهاتهم باسم الإله، لكن لفظ الرب لا يكون إلا إذا كان مجردا ليس معه تقييد، فإنه لا يحق إلا لله سبحانه وتعالى. أما إن كان مقيدا بشيء آخر فهو يجوز أن يقال لغير الله سبحانه وتعالى. ولفظ الجلالة أيها الأحبة، حينما نقرأ الله ستجد أن هذه الكلمة وهذا اللفظ وجد في معان كثيرة عند القرآن الكريم، فتارة نجدها مع الحياة، وترى نجدها مع العبادات أو المعاملات أو حتى مع الدنيا، أمور الدنيا أو الآخرة، كلها ورد فيها لفظ الله. مثلا الله الذي خلق السماوات والأرض، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وكثير من مثل هذه الآيات، وكل معنى جاء في سياق هذه الآيات له تدبر وتفكر لا يستوعبه إلا من كان له قلب حي يتتبع مثل هذه الصفات والإرشادات التي قصد الله سبحانه وتعالى من سياق هذه الآيات. يقول الراغب الأصفهاني: الإله حقه ألا يجمع، إذ لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، لكن العرب لاعتقادهم أن هناك معبودات جمعوا كلمة الله فجعلوها بلفظ الآلهة، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، أو من قوله سبحانه وتعالى: أجعل الآلهة إلها واحدة. أيها المستمعون الكرام، الرب جاء ذكره في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: اذكرني عند ربك، ومن قوله سبحانه وتعالى: قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، ومواضع كثيرة غير هذه. يقول أصفهاني رحمه الله: فلا يقال الرب كما قلنا مطلقا بغير إضافة لشيء إلا لله سبحانه وتعالى، أما بالإضافة فيمكن أن يطلق على غير الله كقولنا رب الدار ورب الفرس وهكذا. أقول من تتبع نصوص القرآن أيها الأحبة وجدها أيضا وردت تارة بقول الله عز وجل رب، أو تارة ربي، أو تارة ربنا، مواضع لا تحصى، وهو يدل على أن نصوص القرآن قد فرقت بين هذه الألفاظ وهذه المعاني. بل من العجب أنك ربما تجد في سورة واحدة أو في تتابع بعض الآيات اختيار الله عز وجل لهذين اللفظين، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ثم يقول: ملك الناس، إله الناس. إذا كان الإنسان سيدعو الله عز وجل في مقام المسألة، فيرى بعض أهل العلم أن الأولى أن تقول: يا رب، أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعلى قلوبنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله يا الله.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الصدى، تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
4: الله الله الله،
3: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
0: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
5: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
6: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية، ونرشد المياه، ونقلل النفايات، ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
9: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو. طيب، ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
10: يلا جاهزين يا شباب.
9: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
11: معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لكتب فيك محضر شديد اللهجة.
12: أنا يرحمة بطريق
9: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترمونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: الصدارة

0: الرياض يتشبث بنقاط الفيحة للهروب من شبح الهبوط والفيحة لإعادة التوازن. الاتحاد يبحث عن رد اعتبار خروج كأس الملك من الخلود والضيوف لتأمين المركز عن الهبوط. الاتفاق في مواجهة سهلة أمام النجمة بعد تأكيد هبوطه لدوري يلو. والقادسية يكرس العقدة ويقدم هدية للهلال بانتصاره على النصر. الصدارة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير وحياكم الله أحبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا تحية محدثكم علي اليوسف الأداء التقديم وفي الإخراج فيصل المفيعي. تملي لكم أحبتنا قضاء يبو أمتع الأوقات. ضيفنا اليوم أحبتنا هو الإعلام الرياضي عبد الرحمن المشببة. الغالي عبد الرحمن، يا مساء الخير.
1: أهلا وسهلا أبو ماجد، مساء الخير لك وللسادة المستمعين والمستمعات.
0: الله يحييك يا حبيبي عبد الرحمن وحياكم الله أحبتنا. إذن مجددا في الدقائق التي أمامنا مشيت لها الحديث حول إذن العناوين اللي سمعتوها قبل قليل، ويتوسع الحديث كما جرت العادة ليشمل كل مستجد رياضي يطرأ خلال الدقائق التي أمامنا بمشيئة الله. أمس نبارك لي الفائزين في إطار الجولة 31 من دوري روشن. التعاون مزق شباك الشباب بنتيجة مفاجئة 5-1، وأمس الأهلي بعد كذلك مزق شباك الأخدود وبصم عليه

0: بالهبوط لدورة لدوري يلو 4-0، والقادسية كذلك استمر في مسلسل النتائج الكبيرة في مباريات يوم الأمس بثلاثية، استطاع أن يتسبب بتعثر النصر الذي خسر مباراته الأولى من بداية مباريات الدور الثاني، ويقدم هدية لفريق الهلال المنافس وبقوة على الحصول على نسخة هذا العام من دوري روشن، ويكرس كذلك عقدته بانتصاراته المتتالية على فريق النصر، مباراة الخامسة على التوالي التي يستطيع من خلال فريق القادسية أن ينتصر على فريق النصر في المواجهات الأخيرة. اليوم إذا تستكمل مواجهات الجولة 31 وتختتم بثلاث مواجهات أخيرة، الفيحة والرياض الساعة 17 دقائق، الساعة 9 بذا التوقيت في مباراتين الاتحاد والخلود والاتفاق والنجمة. مباراة الجولة كانت قد بدأت يوم السبت بالتعادل الإيجابي 2-2 الفتح ونيوم، والخليج انتصر 2-0 على ضمك، والهلال انتصر على الحزم بنتيجة 3-0. اليوم تقريرنا غالي عبد الرحمن وحبتنا يتحدث إذن عن المواجهة الثلاثة اللي تلعب اليوم بمشيئة الله، واستطلاعنا يتحدث الاستطلاع إذن عن توقعاتكم لنتائج مباراة تلعب هذا اليوم أو اللي فريقه مو بيلعب اليوم، فريق يلعب أمس أو قبل أمس حب يعلق، حياكم الله على الرحب والسعة. 011-40-533 هذا رقم مباشر استقبال لمشاركتكم. أحبتنا يتابعون من خلال التواصل التقليدي المعروف موجات إذاعة الرياض القصيرة والطويلة، وأحبتنا يتابعون من خلال التواصل الرقمي أو البث المرئي المباشر من خلال مختلف منصات، على منصتنا الخاصة بهي إذاعة تلفزيون سعودي ريدي بلس حياكم الله، وعلى منصة الإكس حساب الرسمي لإذاعة الرياض حياكم الله. ودك تعطينا توقعاتك، مجرد توقعات غالي عبد الرحمن، التقرير في تفاصيل نخوض بعد تفاصيل كما جاءت العادة بكل شيء، بس مجرد توقع الفيحة والرياض، عندك توقع ولا روح مباراة اللي بعدها؟
1: طموح الرياض أكبر من الفيحة، الفيحة ما عندها أي يعني طموح إلا كان تحسين صورة ومستوى، لكن الرياض بطموحها الكبير والإمكانيات اللي يعني ممكن أنها تدفع الأكثر أنه يفوز، يعني وفقا لبقية مبارياتها عن المنافس له اللي هو ضمك اللي بيقابل المباراة مع النصر والأهلي أعتقد أو الاتحاد، فأعتقد الرياض هو اللي أقرب أنه يتجاوز الفيحة.
0: طيب أبي مجرد توقع الغالي، اتحاد والخلود يعني يا فوز يا خسارة، اتحاد أوكي، الاتفاق والنجمة،
1: الاتفاق
0: أتفق معك بالاتفاق بينتصر الأقرب، واتفق معك اتحاد البنصر اقرب، والعلم عند الله، توقعات مجرد توقعات، واختلف معك انه الفيحة هو الاقرب او يمكن تعادل للمباراة. تقرير نستعرض فيه اذا ثلاث مباريات هذا اليوم في ختام الجولة 31، نرجع بعدها لمزيد من الحديث والتفاصيل.
2: تختتم اليوم الجولة 31 من دوري روشن للمحترفين بإقامة ثلاث مباريات، ففي المجمع يستقبل الفيحة نظيره الرياض في مواجهة بالغة الأهمية للضيف الذي يقاتل من أجل العودة بالنقاط الثلاثة التي تعيد له الآمال بقوة من أجل البقاء، خاصة بعد خسارة ضمك في ذات الجولة. الرياض يحتل المركز 16 وهو المركز الثالث المتبقي للفريق الهابط بشكل مباشر، في المقابل الفيحة يحل في مركز مثالي هذا الموسم، لكنه في الوقت ذاته يعمل على حصد المزيد من النقاط للمنافسة على خطف مركز المتقدم ينهي به الموسم، وهو أمر قد يسهم في تأهل الفريق لإحدى البطولات الخارجية. وفي مواجهة أخرى في جدة يملك الاتحاد فرصة التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة عبر الملحق، عندما يستقبل الخلود الباحث عن تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه أريحية الابتعاد عن الهبوط بصورة مؤكدة، ويتطلع الاتحاد في هذه المواجهة لرد اعتباره أمام الخلود بعد أن نجح الأخير في تحقيق نتيجة تاريخية وسجل نفسه في نهائي البطولة للمرة الأولى عبر تاريخه، وذلك بعدما نجح في إقصاء الاتحاد عن طريق ركلات ترجيح. الخلود بدوره يدخل المواجهة وهو في المركز 14 برصيد 30 نقطة، وإن كان بعيدا بصورة نسبية عن الهبوط إلا أنه لم يضمن بعد مسألة البقاء، ويتعين عليه الظفر ب30 نقاط لتأكيد البقاء. وفي آخر لقاءات الجولة يستقبل الاتفاق ضيفه النجمة في الدمام في مواجهة تبدو سهلة للغاية على صاحب الأرض بعد تأكد هبوط النجمة. ويطمح الاتفاق الذي يقوده سعد الشهري للظفر بنتيجة إيجابية يواصل معها مطاردة الاتحاد والتعاون على أحد مراكز المقدمة، حيث يحتل الفريق المركز السابع بخمسة وأربعين نقطة.
0: شكرا عبد الملك القليب على قراءة تقرير من إعداد علي اليوسف. ذكركم أحبتنا مجددا ضيفنا اليوم هو الإعلام الرياضي عبد الرحمن مشبب. قبل التقرير توقعت الرياض يفوز على الفيحة، وعلى ضوء التقرير ممكن توضح أكثر عبد الرحمن؟
1: والله شوف، الطموح ترى يتغلب على كثير من الأمور، والرياض في موقف صعب جدا. إذا نتذكر قبل أسبوعين تقريبا قدم الرياض ثلاث مباريات يعني مفاجأة كانت للجميع، فاز على الاتحاد، فاز على الاتفاق، تعادل مع الشباب. فواضح أن عنده إمكانيات، يعني واضح أن عنده يمكن بعض الأخطاء أو ما يكون بيومه في بعض المباريات، لكن واضح أنه مختلف عن يعني خلينا نقول أقرب منافسين مثلا ضمك. في الرياض يعني لما تجي لبقية مبارياته أمام الفتح والتعاون والأخدود، بقية مبارياته لنهاية الموسم، هذا يعطيه دافع معنوي أكثر أنه يحرص على نقاط المباراة. الفيحاء يعني وشو خسران؟ الفيحاء يعني وسط الترتيب، ما عنده يعني هذاك الطموح الكبير، حتى المشاركة الخارجية يعني بأمل ضعيف جدا. يعني كل شيء جاهز وكل شيء ممكن يشارك خارجيا، لكن ما هو يعني ما هو بسهولة، يمكن الطريق يكون صعب. فتشوف الطموح والرغبة أكثر في الرياض كعناصر. قلت لك أحيانا صحيح أنه يفرق نوعا ما الفيحاء أفضلية بسيطة، لكن الطموح والرغبة تختلف وتغطي على الجوانب الفنية. الرياض حتى يمكن جانب شخصي، ولا يمكن أحد يعتب علي يعني بحكم يعني المنافسة بينه وبين ضمك على البقاء، لكن يا أخي فريق تتمنى بقاء الرياض يعني بجد والله أبو ماجد. يعني فريق
0: ليش أحد يعتب عليك يعني؟
1: يعني تتعرف بحكم أني أنا من المنطقة الجنوبية وضمك يعني من الجنوب، لكن احنا نتكلم بالمنطق. يعني فريق زي الرياض والفئات السنية صعد الموسم هذا للممتاز تحت 18 سنة، تحت 17 سنة، تحت 16 سنة، وتحت 15 موجود في الدوري الممتاز. فريق واضح انه يشتغل شغل جبار، يعني بدايه من الفئات السنيه، وش بيكون بعد سنتين ثلاث لما يبدا يحل الجيل الجديد والشباب مع الفريق الاول. يعني احنا نتمنى بصراحه هذه الفرق القويه، فاعتقد انه هو الاقرب للفوز. التحفيز بيكون كبير جدا. ما ادري، انا ما هو تقريبا في حاله، لكن عندي احساس كبير ان الرياض بيسوي شيء، رغم ان الفريقين ترى هجوميا ابو ماجد الفريقين أقوياء. يعني الفيحاء سادس أضعف هجوم، والرياض رابع أضعف هجوم، يعني فما مش نتوقع من مباراة يعني بتكون كذا، لكن إن شاء الله تكون مباراة فيها أهداف، تكون ممتعة، هذا الأهم. ودائما مباريات الجولات الأخيرة دائما في كل المباريات دائما تكون أكثر إثارة عن بداية الموسم أو حتى وسط الموسم.
0: بالمناسبة، وقت ما قلت قبل شوي لا يعتب علي

0: أعتقد مع القناة الناقلة وقت ما قال أنه أشرح أو أعتب على سكان المنطقة في الجنوب إذا كانوا يشجعون نادي جماهيري ضيف ويخلون فريق أبها. يعني هو فكر جديد، فكر جديد غير معلن، هو فكر قديم بس ما كان معلن، بس فكر جديد معلن المرة هذه. يقولك يا صراحة في من قال المفروض أنه يعني ما تروحون لمربعات مثل هذه، يعني المفروض أنه خلوا الموضوع جماهيري فقط وخلوا ميول يعني غير معلن. بس حديث الأحمري أنا ودي أخذ بالبداية وجهة نظرك أنت، وش رأيك؟ هل أنت فعلا تجد إحراج وقت ما تتكلم باعتبار أنه أنت مثلا منطقة الجنوبية وجاء وتحدث بإيجابية عن فريق مثلا من الوسطى أو الشرقية والغربية أو الشمالية؟ هل الموضوع محرج تعتقد أنه في الوسط الرياضي، مو فقط أنت عبد الرحمن، لأن أتكلم بوجه العموم، وسطح الموضوع ترى ذا رئيس أبها الأحمر، يعني ترى كان واضح مرة في هذا الموضوع.
1: صحيح، بس خلينا نتفق أنه ما هو على المنطقة الجنوبية، يعني في كل مناطق المملكة.
0: أوكي.
1: لما تجي في حائل، لما تجي
0: أتفق.
1: في
0: أتفق المفروض. صحيح. المفروض ولا أنه واقع الحال؟
1: لا واقع الحال. أيه. يعني هو لما يقارن
0: واقع الحال مو بصاير، يعني يجيك مثلا فريق النصر ولا الهلال ولا الأهلي ولا الاتحاد على حائل مثلا أو على خميس مشيط ولا، فتلقى الجماهير المنطقة يشجعون النادي الضيف، هذا واقع الحال. طيب. بس المفروض ممتاز. اللي قالها الأحمري رئيس أبها
1: ممتاز، وكلام الأستاذ سعد يعني كلام رجل يعني له خبرته، لكن خلنا نتكلم بالمنطق بدون عاطفة. أنت كمشجع، أنت وأنت وش تبغى من التشجيع هذا؟ تبغى تشجع فريق يجيب بطولات، فريق على الأقل عنده استراتيجية وعنده خطة وعنده مشروع أنه ممكن أنه يبدأ، طبعا ما أقول لك بحقق الدوري أبها على طول مباشرة، لكن على الأقل يكون في شيء حتى يكون قرب من الجماهير، زي مثلا ما يسوي مالك نادي الخلود مثلا، من قرب الكبير للجماهير يا أخي، يكون وسط الجمهور، يحطيهم تذاكر، يحمسهم، يعني يكون في قرب أكثر. مثلا نقول نادي أبها، وش الخطة اللي بتسويها اللي خلينا نقول جذب الجماهير لتشجيع فريقك مثلا الفترة القادمة، الخطة القادمة لازم يكون في خطة، هي ما هي بالعاطفة فقط انكم انتم تشجعوا فريق بلدتكم، او هي ما هي بالعاطفة، لكن هذه ثقافة. لما قارنت مثلا بريطانيا وكذا تختلف الثقافة تماما، لكن احنا عندنا تعرف الفريق الجماهيري واللي يحقق بطولات تزداد شعبيته، وانت دائما لما تشوف البطولات خارجيه ومشاركاته وزياده، وتعرف يعني حتى المجتمعات سواء في مدارس في جامعات في استراحات تلقى التاثير يزيد، ما يتكلمون الا عن هذه الفرق الكبيره. لكن انا اقول لما يكون في نتائج، لما يكون في خطه على الاقل، لما يكون في قرب من الانديه للجماهير المنطقه، ممكن يبدا يتعدل الوضع شوي شوي حتى يختلف جيل كامل وثقافه كامله تتغير.
0: شوف انا بستشهد بمثال خارجي ومثال محلي. الخارجي فريق لانس الفرنسي، بحكم انه جذب الانتباه سعود عبد الحميد بكل نجاح، اتباع اللي مشاهده ومتابعه العالم كله الى مدينه لانس الصغيره، عدد سكانها 30,000 بس، 30,000 نسمه فقط، ومع هذا يعطونك ايحاء في المباريات خصوصا اذا كانت في ملعبهم انه كل سكان المدينه يشجعون فريقهم، يعني غير مخترقين. احنا سكان المدن الصغيرة تجد انه غالبا يشجع فريقين، فريق جماهيري وفريق منطقته في الغالب، في الغالب. عندنا الفتح قدم صورة رائعة من له كذا موسم في الحضور الجماهيري، نرجع احنا نقول ترى خلف الموضوع هذا كله التسويق والحضور الجماهيري، خلف الموضوع هذا كله اللي اثاره رئيس نادي ابها، اجزم انه هدف اثنين، واحد التسويق واثنين واحد تسويق واثنين الحضور الجماهيري اللي مخجل جدا، يعني ملعب يصل الى 6,000، ملعب الحزم مثلا 6,000 7,000 ما يتعبى، والنيوم نفس الشيء، ملعب صغير ملعب الشمام ما يتعبى. المدن الصغيره هذه المفروض تقتدي اقل تقدير في مثال عندنا داخلي حي واضح ابها، الاحساء هناك ما شاء الله ثاني أعلى تعداد سكان في منطقة الشرقية بحسب بعض الإحصائيات، ما أقول يمتلي وإن شاء الله أن الوجهة أنه يمتلي، بس لا يتعبى، يعني في لقطات الكاميرا إذا كانت تجوب يمين ويسار في الملعب تجد ما تجد فراغات إلا شوية.

0: قويه. فاعتقد انه كان يمكن موفق رئيس نادي ابها بتحريك المياه الراكده، انه لابد المدن خصوصا الصغيره، يعني الرأس الان في لها اكثر من سفير، الخميس مشيط له سفير، رح للشمال والونه، واحنا ودنا بعد كذلك المدن الصغيره المفروض على اقل تقدير فريقك يوم يلعب اترك فريقك الثاني الجماهيري، اترك او شجع فريقك الاول، دعما للتسويق ودعما للحضور الجماهيري للانديه في المدينه.
1: صحيح، بس برضه يعني عشان اقفل هذا الموضوع، برضه الاستقطابات ترى لها دور. انت لما تجيب استقطابات لاعبين، ما اقول لك عالميين، لكن لاعبين كلهم تاثير، برضه ترى يكون له دور، سواء لاعبين محليين او لاعبين حتى اجانب. اللي انت ذكرت نقطه مهمه اللي هو الاعلام او التسويق والسوشيال ميديا، تذكر الفتح وال يعني مقاطع الفيديو اللي تجذب بصراحه الجماهير بشكل كبير. نادي الرياض فتره من الفترات يعني صراحه لها دور كبير ولها تاثير مع الجماهير.
0: حلو. بعض التفاصيل قبل انطلاق الصافرة، لم يحقق الفيحة الفوز في آخر أربع مباريات، حيث خسر أمام نيوم والحزم وتعادل أمام الأهلي والخلود، بينما حقق الرياض فوز وحيد في آخر أربع مباريات أمام الاتفاق، مقابل خسارتين أمام الحزم والقادسية وتعادل مع الشباب. ويسعى فريق الرياض بقيادة مدربه دولاك إلى خطف نقاط المباراة لمعادلة رصيد منافس ضمك الذي يتقدم عليه بثلاث نقاط، خاصة بعد خسارة ضمك في افتتاح الجولة أمام الخليج بهدفين دون مقابل، ما يمنح الرياض فرصة مهمة للاستفادة من تعثره. أنا قلت قبل شوي أتوقع أنه الفيحة أقرب بسببين، أنه تلعب في ملعبه، والسبب الثاني المدرب البرتغالي بيدرو، أشوف أنه أميز بالنسبة لمدرب فريق الرياض. طيب روح المباراة الثانية اللي تلعب هذا اليوم بشهد الله بين فريق الاتحاد والخلود، ونذكر الخلود هو اللي أخرج الاتحاد زي ما نقول كذا القشة اللي قصمت ظهر البعير في خروجه، واللي خلت المشاكل خلاص تطفو على السطح وتتسع وتنتشر، وفي حالة جماهيرية الاتحاد غير مرضية أبدا بسبب الخلود وإخراج له من كأس الملك. اليوم مش توقعاتك؟ وبالمناسبة ترى الخلود يحتاج نقاط المباراة عشان يأمن نفسه عن مراكز شبح الهبوط.
1: وغير كذا خليني أضيف لك تأمين يعني مركزه عن الهبوط، برضه يبغى دفعة معنوية كبيرة قبل نهائي كأس الملك. يعني هذه مهمة جدا للخلود. شوف الاتحاد يعني يبدو لي أنها في عالم آخر، منشغل بالموسم القادم، تفكير الاتحادين الآن خلاص نسوا الموسم هذا وبقية المباريات، فكرهم مشغول بالاستعداد والإعداد، المعسكر، المدرب، المدير الرياضي، كل فكرهم مشغول بما تهمهم نتائج. حتى لو خسروا أمام الخلود ما بيكون هذاك، حتى الحضور الجماهيري اليوم ما أعتقد بيكون هذاك الحضور اللي متعارف عليه بجمهور الاتحاد. لكن برضه يحاول أنه يرضي جماهيره، عودة بريرا وديابي بعد إيقافهم أمام التعاون يعني تعطي يعني قوة أكثر للاتحاد، التزام أكثر. يمكن الخلود في حاجة إلى قلت لك إلى الفوز، أو على الأقل تقدير التعادل لدفع معنوية، حتى إن حسب الأخبار إنه بيبقى في جدة عشان النهاية، ما تعرف السفر وإرهاق السفر. فهو حتى فكر الخلود ما هو أمام الاتحاد، فكر الخلود برضه في النهائي مباراة الشرود الذهني من الفريقين يعني كعنوان لها. لكن الاتحاد يمكن بالخبرة يعني بالهدوء، ما في شيء يعني بيضغطه أو يوتره أو يقلقه. ممكن المراكز الأولى صحيح أنها يعني بتكون أكيد أنها من أهم أهدافه، لكن شرود الذهني للخلود يمكن يخلي الاتحاد يتجاوزه.
0: أوكي، بعض التفاصيل عن المباراة قبل انطلاق الصافرة. يمتلك الاتحاد في رصيده حاليا 48 نقطة، ويحضر في المركز السادس خلف التعاون، مع أفضلية مواجهة مؤجلة للاتحاد ستجمع بالشباب، وفي حال انتصاره في المباراتين سيجد نفسه في المركز الخامس، وهو أحد المراكز المؤهلة للتأهل للبطولة الآسيوية، وذلك بعد توسيع دائرة المشاركة. لم يكن موسم الاتحاد مثاليا، ولم يعكس صورته كبطل لثنائية الموسم الماضي الدوري وكأس الملك، إذ خسر تباعا بطولة السوبر التي أقيمت في هونغ كونغ الصين، قبل أن يخرج من بطولة كأس الملك على يد الخلود، ثم يبتعد عن المنافسة على لقب الدوري، وأخيرا يودع بطولة دوري أبطال آسيا النخبة التي توج بها غريم التقليدي الأهلي. طبعا يدخل الاتحاد صاحب الأرض بمعنويات مرتفعة عقب عودته من مدينة بريد الجولة الماضية بانتصار ثمين أمام التعاون، عزز من خلال فكرة الخروج من الموسم بمكسب التأهل آسيوي على أقل تقدير. بالمقابل يركز الخلود الذي يتولى قيادته باكنغهام حاليا على نهائي بطولة كأس الملك الذي سيواجه فيه الهلال، وذلك تحقيق منجز تاريخي وغير مسبوق، ولكنه في الوقت ذاته يدرك أن التحولات في الجولات الأخيرة تبدو غير منطقية، لذلك سيعمل على تأمين نفسه من خطر الهبوط. يدخل اتحاد الإقامة دعوما بعودة ثنائي موسى ديابي وبريرا بعد انتهاء فترة إيقافهما، ما يمنح الفريق قوة إضافية على المستوى الهجومي. بالمقابل يفتقد الاتحاد خدمات لاعب الوسط البرازيلي فابينيو بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء بعد حصول على إنذار الرابع في مواجهة التعاون الماضية. في شيء حاب تضيفه؟
1: أبدا، احنا نتمنى إن شاء الله أنها تكون مباراة على الأقل يعني ترتقي يعني باسم الفريقين، يعني وخاصة الاتحاد اللي يعني يسعى لأنه يكون آخر مباريات على الأقل يحسن الصورة الفنية بعد تغيير المجلس الإدارة. هو الاتحاد بصراحة بعد لو أي مشعبي وتغيير الإدارة تغيرت أمور كثيرة بالاتحاد. الاتحاد طبعا هو بطل الدوري وكأس الملك النسخة الماضية، نتمنى إن شاء الله عودته بشكل سريع.
0: ما في أخبار عن كونسي ساو بيستمر ولا لا مع الاتحاد؟
1: والله شوف الأخبار تقول إنه يعني بيتغير، لكن أبو ماجد أنت لما تجي التغيير والمشكلة الأكبر ما هي في كونسي ساو، ما هي في المدرب والله، البداية من الإدارة، وبعدين تبدأ تدريجي وحتى يعني بعض اللاعبين الأجانب، وبعدين تجي لآخر شيء المدرب. أنا كان هذه وجهة نظري، إنما هو جزء بالتأكيد إنه جزء من أي خسارة أي تدني بمستوى أي، لكنه هو جزء الأقل، يعني ما هو الجزء الأكبر اللي هو تغيره وينتهي كل شيء. طيب نفس الإدارة، نفس اللاعب الأجانب، نفس ما راح يتغير شيء.
0: حسب المعلومات طبعا هو عقده حتى 2028، فهو ورقيا مستمر. في بنود العقد في شيء فيه علامات تعجب، وعلق عليه أحد القانونيين علشان الإقالة. قال لك من شروط العقد الموسم الأول إذا تمت الإقالة في شرط جزائي يدفع 13 مليون ريال. الموسم الثاني من شروط العقد أنه يحقق أول 3 مراكز، إذا ما حققهم الاتحاد يملك الحقية بفسخ العقد معه. القانون ايش يقول؟ يقول الفقرة هذه في السنة الثالثة او السنة التالية، مو بحق 13 مليون، لا السنة التالية حقت اللي قال او اول اشتراط لازم اول 3 مراكز اولى، غير قانوني. الشرط هذا غير قانوني، هذا يجعله الاتحاد في حرج في حال انه صعد الموضوع الى محكمة الكأس، فممكن يكسب وتمت اقالته مثلا بعذر هذا الشرط الموجود في العقد. الكأس يقول لك القانوني الأخ الفاضل وهو من أسماء المعروف في الوسط الرياضي أنه غير معترفين من اللي جاء في أو لدن محكمة الكأس، فممكن يخسرها فريق الاتحاد. وهنا سبحان الله تجرك الذاكرة إلى أنه فعلا المنظومة إذا أنت سببت لها خلل أكيد أنه لا تنتظر نتائج إيجابية. يعني أنت كنت محقق بالثنائية الموسم الماضي، ليش غيرت مدربك بدري؟ لوران بلان تغيرته بدري مرة، يعني كان الجولات الأولى يعني بشكل مفاجئ، حتى قرار أعتقد كان مفاجئ للاتحادين أنفسهم. بعدها خلاص انفرطت السبحة، بعدها راح بنزيمة، راح كانتي، صار في صعوبات لين فقد كل شيء. ونحذر كل أحد، يعني الأهلي ترى فيه أخبار أنه كيسية ممكن يمشي ترى موسم الجاي، ما زال هو ما في تجديد العقدة معنا داخل فترة الحرة. كيسية هو عمود الخيمة، هو أفضل لاعب في النخبة الأخيرة، حتى مباراة أمس اللي فاز فيها قدام الخدود أفضل لاعب في مباراة أو أبرز لاعب تقييم كيسيه. هنا نجي نقول أنت أبو الأهلي اللي يصير لكم لا سمح الله مثل ما صار الاتحاد. تفضل عبد الرحمن.
1: صحيح، شوف أول شيء بالنسبة لكونسي ساو، يعني صراحة أنت من الظلم أنك تجيبه في وسط الموسم وبعدين تقيمه وتقول له يلا أنت ما أنت مناسب لي. أنت ما أخذت إلا وأنت عارف شخصيته وعارف كل شيء فيه إن هل هو مناسب ولا لا، فمن الظلم إنك أنت تأخذه على معسكر ما أشرف عليه، اللياقة ما أشرف عليها، اختيار لاعبين ما أشرف عليهم، من الظلم وأساسا يدل على التخبط. أنت هل عندك أنت مشروع ولا عندك كل سنة غير مدرب وجيب مدرب غير مدرب وجيب؟ يا أخي أنت لازم يكون عندك فكر استراتيجية 3 سنوات على أقل تقدير، على المدى القصير 3 سنوات أو 5 سنوات، بعدين بناء عليها احكم على المدرب سواء كان مدير رياضي او مدرب. انت اختيارك الدقيق له تعرف انه مناسب او غير مناسب، النتائج لما تتحقق او ما تتحقق انت ما يهمك، لان هذا المدرب انت جايبه للامكانيات اللي في النادي سواء

0: لاعبين كهويه شخصيه فريق وغيره وشخصيه المدرب نفسه. تعرف ان هذا المناسب لي انتظر عليه يا اخي سنه سنتين ترى هذا ياس الاول ما جاء وش سوى لا حقق ولا بطوله ولا اي شيء. شوف الان كيف لما تعمق في الفريق وانسجم وعرف تفاصيل لان الاهلي اختاره بعنايه ان هذا المدرب الشاب المتطور هو اللي مناسب للفريق بإضافة العناصر الموجودة سواء اللي اختار بعضهم أو أنه كانوا عناصر آخرين من اختيار سواء الرابطة أو اللجنة اختيار دقيق له. هي تعتمد حسب الاستراتيجية وليس بالميول أو بالضغط الجماهيري أن هذا شيله وهذا حطه.
1: أوكي. مباراة الثالثة اللي تلعب اليوم الاتفاق والنجمة. قبلها نذكر بوسائل التواصل معنا في البرنامج رقم الهاتف 011-40-53. حابين نسمع توقعاتكم لثلاث مباراة تلعب اليوم أو عن المباراة اللي تلعبت خلال جو 31. الحاب يعلق مباراة أمس قادسية والنصر أو الأهلي 4-0 على الأخدود أو خسارة الاتحاد خسارة عفوا الشباب بخماسية قدام التعاون. الاتفاق والنجمة انت وايدتك انا انه الاتفاق هو الاقرب للانتصار اليوم وعلى ضوء التقرير ايش حاب تقول؟
0: والله شوف اذا نتذكر مباراة الدور الاول ترى كانت دراماتيكية 4-3 انتهت للاتفاق رغم فارق الامكانيات صراحة بين الاتفاق والنجمة لكن برضه الاتفاق استعاد نوعا ما انتعاشه وانتصاراته بعد فوزه على الاخدود وتألق بعض اللاعبين

0: مباريات الأخيرة من الخليج ومن التعاون، لكن أعتقد أنه يبغى يحسن الصورة. شوف من حسن الحظ، وإن شاء الله طبعا ما نفكر فيها، بس أنها بتكون يعني تخيل أن المنافسة مع النجمة مع آخر مبارياته مع النصر أو الهلال، أو لابد على النجمة أن تلعب جميع مبارياتها إلى آخر مباراة بنفس الحماس ونفس القوة، حتى يكون فيه حتى مبدأ عدالة ومنافسة. رغم مبارياتها الأخيرة يعني مع فرق ما بتأثر، فرق وسط ما بيكون فيه تأثير، لكن يجب أن تلعب بكامل حماسها وقوتها إلى آخر مباراة، تحسن الصورة، يكون وداع على الأقل بذكر جيد للفريق أنه قدم مستوى جيد. لكن الاتفاق بطموحه وانسجامه ومباراته الأخيرة مع هذا المدرب الرائع سعد الشهري بتكون له كلمة.
1: أوكي، نفتح الفرصة حبتنا يتابعونا، حياكم الله. 011-45-53 استقبل متصل أبو سلطان. هلا أبو سلطان، حياك الله. ألو،
2: مساء الخير، أمسي عليك.
1: حياك الله، هلا أبو سلطان، تفضل. هلا والله.
2: أنا أشوف اللي يحصل في النصر، هزيمة النصر هذه طبيعية. ما أنت تشوف مثلا لاعب هو الرئيس وهو المدرب هو كل شيء في الملعب، يعني أكبر دليل إحنا نشوف دائما بيتغير بعد ما يشاور المدرب. المرة دي ما تغير. الشيء الثاني إنك أنت الفرص ما تأتي دائما. أنت المرة الأولى ما تعرف كيف انهزمت، ليش انهزمت المرة الأولى، تنازلت عن الصدارة، إيش السبب؟ السبب ماني، فين راح ماني؟ كان مشارك. الآن في المباراة هذه تروح تخرج ماني وتحط على دكة الاحتياط وتقول لي هو عنده انفلونزا، هو ما عنده انفلونزا. أنت صرحت من بعد المباراة الماضية حقت الأهلي، لأن فرحكم في مباراة الأهلي أشوف ملعب يبقى أخذ الدوري، فهذا غلط كبير من المدرب. وأنا أقول ما لن يأتي صراحة النصر، لن يأتي ببطولة لمدة سنتين ثلاث سنوات بالطريقة هذه حتى يرحل كريستيانو.
1: أوكي، شكرا لك، تحياتي أبو سلطان، رأيك ونحترمه. مزيد المتابعين 011-45-53 متصل التالية. أم عبد الله، هلا أم عبد الله، حياك الله. ألو،
3: هلا والله،
1: حياك، تفضلي.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة،
3: معكم عبد الله.
1: الله يحييك، تفضلي، ايش حابة تشاركينا فيه؟
3: نتكلم عن موضوع النصر.
1: ايه تفضلي.
3: اقول نصر امس،
1: ايه
3: ما ادري معي سبحان الله العظيم، انا من الاسبوع اللي راح كنت بشارك بخصوص البارك للنصر،
1: ايه
3: للاسف ما مسك معي الخط وشاعت اني ابارك اني ما ابارك اني
1: بالخسارة.
3: بالخسارة.
1: طيب اهم شيء، اهم شيء الدوري، النقاط تجي وتروح. اسلم، كملي معلش.
3: ما ادري ايش الروح دي، ايش التخاذل. انا ما اعرف النصر اذا بغى يفوز والله العظيم يفوز، واذا بغى يخسر يخسر. انا ما ادري ليش ليش امس الخذلان هذا، خذلونه للاسف والله العظيم خذلونه، كان ما كان بالامكان في المستوى هذا.
1: طيب
3: ما هو قوة من القادسية، لا والله العظيم ضعف من النصر وانهيار أو تكبر أو ما بعرف. ليش يا أخي؟ حسوا فيه، حسوا في الجمهور قاعد يتشين حرق، قاعد يتألم بالله. هي هذه روح أسألك يا أخي ماجد، هذه روح النصر اللي أمس قدام الأهلي لعبها، أمس قدام القادسية، هل هذه روحه؟ أقسم بالله العظيم إذا لم تحسون فحسوا بالجماهير. اللي مو بكفل النادي لا يلعب، ما عليش لا يلعب في النادي، ما هو بكفل الفريق ذا لا يلعب فيه. للأسف خذلونا، ما أعرف ليش. النصر إذا بغى يفوز يقدر يفوز، وإذا بغى يخسر يقدر يخسر، خفوز وخسارته بيده. هنا شائنين في النصر. التحكيم إن في البداية كان التحكيم السعودي للأسف ضد النصر تماما، فالحمد لله إنجانا حكام جانب ونصفانا، لكن للأسف أمس النصر خيب ظننا والشكوى لله. أسأل الله العظيم أن نعوضها إن شاء الله في المباراة القادمة.
1: طيب توقعين الدوري صعب صار ولا في اليد متناول؟
3: نعم.
1: يد
3: نعم نعم صعب، كان في يدنا متناول يدينا، لكن للأسف خيبونا. وعلى مستوانا هذا يعني قدام الأهلي قدام النصر التراخي ذا، أجل كيف قدام الهلال، كيف قدام الشباب
1: شكرا لك غالي عبد الله، تحياتي لك، خليك معنا سوحة المتابعة. ضيفنا أنا بحيل له مشاركتك، وهو محور عندنا في حلقتنا اليوم، تعثر فريق النصر أمس أمام شقيقة فريق القادسية بمستوى مفاجئ. نتفق عبد الرحمن مشبب الغالي ضيفنا اليوم، حبتنا المتابعين الكرام، طبعا نرجع

0: شو ناخذ مجموعه اخرى متابعين. استوقفتنا اكثر يمكن مشاركه ام عبد الله. بحول لك ايش رايك، نبره صوتها واضح انها يعني ما بتتصنع الحزن، واضح انها مكتومه، واضح انها متضايقه، واضح انها طبعا تحملوا ام عبد الله وتحملوا، لانه احنا غالبا ترى مقدمي البرامج زين بلا مشاعر، يعني احنا في البداية كنا نتصنع بس وصلنا المرحلة إلى أنه صرنا بلا مشاعر، يعني صرنا نتجرد مشاعرنا تجاه أي فريق أي نادي. يعني حتى وقت ما بدأت استقبالي مشاركتك أنت تبسم شويات، بس يوم وجدت أنك فعلا حزينة وجدت أنه استمرار يعني الرتم اللي كنت عليه غير مناسب، ففي ذيك الجزئية سامحيني. بس برجع أذكر أنه إحنا مقدمي البرامج مع أنه نتعاطف مع أم عبد الله ونتعاطف مع كل الأندية، لكن إحنا بلا مشاعر، يعني إحنا مشاعرنا لبرامجنا ولمصلحتنا العامة ولوسطنا الرياضي ككل، ما نتعامل مع الأندية أنه في تفضيل، هذا نفضله على هذا ولا هذا نفضله على هذا. هذا بس تعقيب بس بسيط، وبالنهاية إحنا بشر ترى، بس أنه وصلنا لمرحلة مع كثرة الممارسة المهنية انه صار الواحد يتجرد من مشاعره. لا يفهم الكلام انه كان في مشاعر لاي فريق اي فريق اكون، بس انا تعاطفت مع ام عبد الله، يعني انا تعاطفت، انا يعني ضاق صدري علشانها، واعتقد ان المشاعر هذه وصلتك عبد الرحمن، الا اذا كنت انت اردى مني مشاعر ما في.
1: لا لا لا بالعكس
0: مشاعر ما فيه.
1: انت وفقت في الوصف يا ابو ماجد، يعني نبرة المشاركة مع عبد الله وكثير من الجمهور ترى هي نموذج
0: زعل
1: للجمهور المحبط.
0: نعم.
1: اللي صراحة سواء حضر الملعب أو كان خلف الشاشات، يعني فريق أنت المشكلة أنك أنت مريت بنفس الدروب، يعني أنت كان عندك فارق نقاط وكنت متصدر بخمس سبع نقاط خمس نقاط، وبعدين قلب الهلال الترتيب وصار هو الأول وصار الفارق، وبعدين أنت استعدت مرة ثانية، فمن الصعوبة أنك أنت ترجع نفس المشكلة يعني بهذه الأخطاء. الآن تقلص الفارق، لو فاز في المباراة المؤجلة تعادلوا في عدد المباريات أصبح الفارق نقطتين.
0: نعم.
1: ودائما يا أبو ماجد دائما المتصدر هو القلق، دائما المتصدر هو القلق، لأنه يلعب بحذر وخوف. اللي يلحق وراك الوسيط أو اللي وراه ما همه، هو يلعب مباراة عشان يفوز، سواء خسر يلعب عشان يفوز بس، لكن انت اللي قلق اللي خايف على الصداره واللي تحاول انك تحافظ على الفارق، انت اللي تكون قلق، يعني تلعب مباراتك انك ما تخسر، هو لا الوصيف او المنافس لك يلعب للفوز فقط. فهذه تزيد من التوتر. وحتى كان يعني استغراب لتصريح جيسوس لما قال ان الفريق معناه ما يعيش قلق او توتر، او كيف تقول كلام هذا وتصرح فيه يعني بكل أمام وسائل الإعلام أن الفريق قلق وأن اللاعبين قلقين ومتوترين، هذا أعتقد أن ما أدري وجهة نظري أنه يحبط أكثر من يرفع معنويات.
0: وعن الظهور أمس الباهت لعناصر فريق النصر خصوصا رونالدو، يعني رونالدو هو كذلك آلة بلا مشاعر، يعني هو في كل مرة تجد أنه هو متجدد الطموح متجدد الرغبة، بس الموسم هذا واضحة عليه يمكن الإحباط واضح، مع أنه كان بالصدارة وكان فارق بالصدارة. يعني أمس يعني على سبيل المثال أوقات اللي كان هو يطلب التغيير، ما تعودنا رونالدو يطلب التغيير، أمس المباراة فعلا واحد يمكن من أضعف زملائه في الملعب. طبعا بالمقابل لازم احنا نشيد بالقادسية، القادسية أمس كان نجم ساطع محمد أبو الشامات ما شاء الله، على مستوى أمس هو الأساسي يمكن حتى على سعود عبد الحميد.
1: لا لا فعلا، شوف أمس أول شيء القادسية بصراحة يعني قدم نكهة رائعة للدوري، أشعل الدوري من جديد. يعني أمس فوز القادسية خلى الدوري له طعم آخر. ما زال الدوري الآن في يد النصر، ما زال، لكن دخل مرحلة الشك، دخل مرحلة القلق بهذه الخسارة. يعني أنا من وجهة نظري لما ظهر النصر أمس بهذا الظهور، أعتقد أن المباراة أمام الأهلي أخذت الطاقة الإيجابية والروح العالية واللياقة البدنية كلها انصبت في مباراة الأهلي، وعقله حقولنا أن فريق بطل آسيا ويمكن نقطة تحول لو خسر مباراة أمام الأهلي، فيمكن هي أخذت كل المجهود اللي لكن هذا ما هو عذر. المتصل اللي برضه ذكر قال ساديو ماني، ساديو ماني هو اللاعب يمكن خليني أبالغ شوي، الوحيد اللي إذا غاب تأثر النصر الوحيد، بعدين يجي بعده مسافة يجون لعيبة ثانيين. لكن أنا بأطرح سؤال بسيط، يعني إذا غاب ساديو ماني طب إيش تقول عن القادسيين اللي عنده ريتيجي وليد الأحمد والعمار وفايقل؟ ترى نتكلم على 4 لاعبين أساسيين. وشوف كيف أمس ما شاء الله تبارك الله، والله أشوفه أمس أقول هذا فريق أوروبي، امتلاك للكرة، سيطرة، ثقة، يعني شيء مختلف تماما عن المستويات اللي قدمها. فهذا برضه يعني الغياب التام للنصر أمس صراحة ما له مبرر، الجمهور حاضر، أنت متصدر، يعني كانت السيطرة كلها للقادسية. فأعتقد أنه يعني الفريق الأهدأ في الأعصاب وفي الثقة بالنفس هو الفريق اللي بيحقق سواء بطولة الدوري سواء الهلال أو النصر، الفريق اللي يعرف كيف يتعامل مع مثل هذه الأزمات اللي تمر عليه. حتى الأزمة اللي مر فيها وخسر أمام القادسية هي نقطة مهمة جدا، سواء لجيسوس اللي يقوم بصراحة بدور الإداري والمدرب وغيره، أو حتى الإداريين إن كيف ينتشلون الفريق من هذه الأزمة. عندهم مباراة ترى مهمة جدا أمام الشباب، لا يغرك الشباب إن خسر التعاون 5، ولا الشباب هذا اللي كل ما يخسر ب5 أو ب6 يقابل فرق زي الهلال أو الأهلي أو النصر يكون شباب مختلف، يكون شباب مختلف تماما، يلعب مباريات تقول هذا ما هو الشباب اللي خسر ب5 أو 6. فهي مباراة صعبة جدا أمام النصر، لكن هذه حلاوة الدوري وهذا اللي نتمناه دائما.
0: جميل، نرجع نستقبل مجموعة أخرى من المتابعين، بس بعدها حابين نعلق ترى على موضوع مهم جدا على طاري مستوى اللافت لمحمد أبو الشامات وفريق القادسية كلها. ليش تقريبا كل الأندية قدام النصر على اعتبار وجود رونالدو، خصوصا شفناها في 3 مواسم الأخيرة، تذكر أول مباراة لعبها النصر قدام الاتفاق، الاتفاق كان عطاك أول اللي بسملوا أول من بدأ في رونالدو. ليش كل الأندية تلعب مع النصر مع ناصر رونالدو بمستوى فائق العادة؟ طبعا أعتقد يعني على بس مستقبل المتصلين الإجابة حاضرة في ذهن كل أحد. متصل علي، تفضل غالي علي، حياك الله. ألو،
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة، حياك، هلا علي.
2: سلام، أخبارك؟
0: الله يرضى عليك، تفضل.
2: لا لا عندك معكم،
0: حياك الله. بس ترى صوتك مو بواضح، تستخدم سماعة ولا بلوتوث؟ أبرك الساعات، بس السماعة اللي تستخدمها بلوتوث ولا سماعة سلكية مي بواضح ترى صوتك. كلمنا من خلال الجوال مباشرة بالله.
2: يلا رحم، واضح الحين؟
0: لا نفس الشيء. علي، طيب لعلك ترجع مرة ثانية الله يسعدك عشان الصوت بس يكون أوضح. مزيد متابعين، متصل تالي نايف، تفضل أخوي نايف، حياك الله. ألو،
3: هلا والله أخي علي.
0: هلا بالغاي نايف، حياك هلا والله، تفضل.
3: الله يرضى عليكم، مساء الخير للمحلل مشبب. اعتقد
0: نعم صحيح
3: حقيقه اخوي علي، الاخ مشبب من المحللين المميزين صراحه.
0: صحيح
3: معجب في القائه، والله يوفقك ان شاء الله.
0: يستاهل، امين،
3: الله يسلمك. بالنسبه الله، انا طبعا من جمهور الشباب اخوي علي.
0: حلو،
3: وطبعا بتكلم عن بن زكري صراحه.
0: اوكي،
3: مع احترامي طبعا لبن زكري، بن زكري اخوي علي لا يتناسب مع فريق الشباب.
0: اها،
3: صراحه هو تقريبا مدرب لفرق صغيره، يعني الشباب فريق كبير وفريق انتصارات وفريق بطولات. يعني صراحه من يوم جاء بن زكري ما شفنا اي تحسن للفريق الشبابي نهائيا. مباراه التعاون امس تلاحظ يعني عدم توظيف اللاعبين وخطط عقيمه جدا. يعني تخيل التعاون يفوز علينا 5-4، انا طبعا ما قلل من التعاون، التعاون فريق كبير، بس بن زكري صراحه مع احترامي أنا أشوف أنه ما يتناسب مع الفريق الشبابي نهائياً، لأنه مدرب طوارئ أو مدرب زي ما تقول مدرب فرق أقل من فريق الشباب. الدليل أنه بدون أي نادي للآن، يعني مجرد أنه جالس كذا، وأتمنى من الإدارة الشبابية يعني أنها خلاص مدرب ما وضحت صورته على الفريق إلى الآن. يعني عندنا مباراة أمام النصر يوم الخميس القادم إن شاء الله، أتمنى التوفيق إن شاء الله لنا أمام الفريق النصراوي. وأنا بوجهة نظري أخي علي بالنسبة للدوري، أنا بوجهة نظري أشوف الدوري الفائز بفريق الهلال والنصر، مباراة الهلال والنصر تحديدا، أنا أتوقع أنه هو اللي راح يتوج بالدوري. ناهيك عن مباراة الهلال والخليج اللي بكرة، مباراة صعبة للفريق الهلالي صراحة في دمام.
0: نعم،
3: لازم يحسب لها 1000 حساب صراحة، لأن الخليج متطور ومنتشي مدرب جديد، واتمنى لكم التوفيق.
0: شكرا

0: لك تحياتي الغالي، حياك الله. مزيد متابعين 011-40-5-3. متصل تالي عازم. هلا عازم، حياك الله. الله يحييك.
1: هلا وسهلا.
0: هلا والله، تفضل.
1: كيف الحال يا اخي؟
0: الله يرضى عليك.
1: حياك الله.
0: الله يسعد قلبك. عزمت الناس ولا عزمتنا الغالي؟
1: أسلم عليكم.
0: الله يحييك.
1: الله يحييك ويبارك فيك انت ومشبب
0: وجميع
1: الزملاء.
0: الله يحييك.
1: ثانيا طال عمرك مبروك للدوري السعودي على هذا التطور، وانه طال عمرك في فريق خامس الحين من ضمن الكبار اللي هو نادي القادسيه.
0: اوكي.
1: فالان ما يعتبر الرياض وجده، الان يعتبر بعد الدمام والشرقيه بعد من ضمن المنافسين على الدوري.
0: حلو.
1: هذا بصفه عامه. او بصفه خاصه طال عمرك انا نصراوي.
0: اوكي.
1: انا اول شيء طال عمرك اعتبر الهزيمه هذه دافع للنصر. دافع جدا، لانه راح ياخذها فاخذها بالوقت هذا من صالحه. لأن طال عمرك حيعدل بالمستوى، وراح طال عمرك يلعب مع الهلال ويكون طال عمرك عارف وش النتيجة. فعلى قول التلامير الله يجزاه يطول عمره خالد الفيصل، يمدور الهين ترى الكايد أحلى، إن ما جبتها بكذا ما تستاهلها. والسلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. الله حياك الله. هلا بك أكثر. طيب نرجع نأخذ مجموعة أخرى من المتابعين بعد شوي بمشيئة الله. طيب نستقبل ابو فيصل، معلش استقبلناه بالطرف الاخر من الهاتف. ابو فيصل حياك الله. الو.
2: هلا هلا، حياك الله. كيف
0: الله يحييك. يا هلا والله سهل، تفضل.
2: صالح حمادي معاكم ولا
0: لا؟ عبد الرحمن مشبب اليوم.
2: عبد الرحمن مشبب، بس انا امس صالح حمادي والله ايه؟ زعل الجمهور الملكي.
0: كيف؟
2: على اساس يقول ان الخدود قريب من الفوز، زي القادسيه قريب من الفوز.
0: اها.
2: وانا كنت بتصل عليك بس ما رديته. أه. لاني كنت انا متوقع ان الاهلي راح يفوز بنتيجه كبيره.
0: اوكي.
2: وإنه القادسية يمكن يسويها إحساس.
0: أها.
2: ها. بس والله نزعلنا.
0: إحساسك بنيته على إيش؟ وإحساس كذا رجم غيب ولا؟
2: لا لا لا، على أساس يعني أشياء منطقية. يعني أول الأهلي غير، يعني كان يفوز الخدود كان مستوى ضعيف، فدحين المستوى تغير. والأهلي معنا ضغوط. فعلى طول توقع يعني كذا جاني إحساس إنه راح يفوز بنتيجة كبيرة، وفعلاً أمس فاز بنتيجة كبيرة.
0: أوكي. حلو. شكراً لك.
2: وبالنسبة للقادسية كنت متوقع إنه كمان برضه حيسويه. ليش؟ لأن النصر تحت ضغط.
0: واضح.
2: معي؟
0: واضح. هي معك.
2: إيه. والقادسية لا، زي الأهلي يلعب مرتاح.
0: أوكي.
2: هذا شيء. والشيء الثاني، مدرب القادسية أنا أعتبره أفضل مدرب في الدوري.
0: حلو.
2: صراحة مدرب يعني يعرف زي ما يقولوا من أين توكل الكتف.
0: نعم. شكرا لك.
2: مدرب رائع.
0: حلو. شكرا الغالي. أنا سعدت شرفتنا. تحياتي لك أبو فيصل. واختلاف وجهات النظر لا يفسد للود قضية. هو قال وجهة نظره وعطى دعائم لفكرته، وانت قلت وجهة نظرك اللي وضحت اللي يدعمها، والحكم عند المتابع. احنا نقول دائم. نرجع بعد شوي إن شاء الله أخذ مجموعة أخرى متابعين. 011-40-5-3. إذا لك تعليق على ما سمعته من المتصلين وحديث المستمر الغالي عبد الرحمن مشبب على مباراة النصر والقادسية، محمد أبو الشامات وفريق القادسية في مقولة أنه كل الأندية تلعب مع النصر بطاقة أعلى وأقوى من اللي يلعبون مع أي منافس آخر. السبب أعتقد، عشان تعطيني وجهة نظرك انت تتفق مع مقولة هذه ولا لا، انه اضواء. انت مع رونالدو مع فريقه طبعا النصر، انت في بقعة اضواء، تسبح في بقعة ضوء كبيرة. حتى اللعيب الاوروبيين يعني ديميرال ترى مو بكله شايل شيء في خاطره على النصر او على، بس هو عرف انه الاهتمام العالمي يبي يروح لمه، وفعلا كسب اهتمام عالمي حتى من خارج تركيا في الجدل اللي اختلق ديميرال. قس عليه بقية أي منافس. محمد أبو الشامات أمس الجميع أشاد فيه، أنا وأنت وكل أحد تابع المباراة أمس لاحظنا. فهو وقت ما يكون في نجومية أنت دايم تلتصق فيها، بس بالمقابل يا أخي ترحم من رونالدو يعني، وترحم النصر يعني. يعني لازم على طول تخيل 34 جولة لازم نفس الرتم، نفس يعني إذا نزلت مرة كذا، بس نزلت مرة بتروح عليك.
3: صحيح صحيح. شوف أنت يعني جبت موضوع عالمي هذا الموضوع يا أبو ماجد. يعني طبيعي في على مستوى العالم كله الفرق الوسط والأقل لما تقابل الفرق الدرجة الأولى الفرق اللي فيها نجوم عالميين بيقدم أفضل ما عنده أفضل ما عنده لأن فيها إثبات وجود أمام هؤلاء النجوم. يعني أنت لما تلعب ضد كريستيانو رونالدو
0: خلي يتخالف شوي خلي رأينا يتخالف شوي من باب الإثراء وأنت ممتع معك يعني وبالمناسبة تستحق الإشادة اللي تسمحها الغالي عبد الرحمن بس الاختلاف مثري. يعني في أندية قوية إذا أندية الوسط فما دون لعبوا معهم يلعبون مستسلمين وينهزمون 6-7-8 عكس رونالدو والنصر يلعب كأن المباراة له لأنه يبحث عن الأضواء. الأندية القوية كنادي كيان في بعضهم يدخل مستسلم وينهزم 6-7 لكن حالة رونالدو مختلفة.
3: وشوف هو شيء طبيعي أساسا إذا إذا إذا فيه 70-80 قناة والغير مواقع
0: أيوة بالضبط
3: يعني تنقل هذا مثل هذه المباريات والكاميرات والسوشيال ميديا بالتأكيد إنه يعني لما أنت تكون نجم في المباراة أمام فريق يقوده كريستيانو رونالدو بالتأكيد على الأقل أنت بتنال جزء من هذا يعني هذه الأضواء اللي تسلط عليه. حتى الخطط المدربين ولما يلعب مع فريق في كريستيانو رونالدو في من النجوم اللي فئة ألف تختلف. يعني النصر بالذات يعني بوجود كريستيانو هدف لجميع الفرق المتوسطة والأقل للظهور بشكل مختلف لأن الفوز عليه يعتبر يعني خلينا بصراحة يعني يعتبر إنجاز. أنت لما حتى لما تتكلم أنت كلاعب لما تعتزل أنه والله تذكرها من ضمن الأشياء أنه والله فزنا على النصر وكان في معهم كريستيانو يعني يعتبر إنجاز وهو ما هو تقليل لكن شيء يفتخر فيه صراحة لما تلعب مع أو ضد كريستيانو رونالدو يعني لاعب عالمي. ولكن زي ما ذكرت أنت أنها مشكلة على النصر وعلى كريستيانو أنك أنت لازم أنك أنت تكون مركز تماما في جميع الـ 34 مباراة وهذا ما يصير مهما كانت نجوميتك على مستوى العالم لابد من انخفاض مستوى ومشكلة الجماهير ما ترحمك ولا تعرف أن في يعني وقت يمر فيه اللاعب انه شيء طبيعي انه ينخفض مستواه شيء بسيط ويرجع زي ما كان. لا تبغى اللاعب على طول تبغى الانديه تحقق بطولات كل البطولات فهذه مشكله كبيره لكنها ترجع دائما الى الاداره الذهنيه للاعبين الاداره الذهنيه للفريق كيف تركيزهم طول المباريات والازمات اللي تمر فيهم كيف يتجاوزونها الانتصارات اللي يحققونها كيف يستمرون بثقه دون غرور هذه اشياء كثيره وامور تفاصيل كثيره الأندية أعرف فيها وفيها مختصين فيها كلهم في تخصصه ومجاله إلى وصول تحقيق الهدف وهو تحقيق الألقاب سواء دوري أو كأس.
0: جميل. بالنسبة لخماسية الشباب قدام التعاون 5-1 وش أبرز عناوين اللي التقطتها حول اللقاء؟
3: والله الانهيار الشبابي انهار الشباب والشباب يعني أنا أقبل لما تخسر بمستوى أقبل يعني شوف أمس النصر لو قدم مستوى شوي ترى مقبول صحيح أنه متصدر وخلاص قرب من تحقيق اللقب لكن أقبلها أنه قدم شيء لكن النصر أمس ما قدم شيء نفس الطريقة الشباب ما قدم شيء انهار بعد رغم أنه ترى متقدم هدف هو اللي بدأ بالتسجيل الشباب هو اللي بدأ بالتسجيل ومع ذلك بعد الهدف ثاني انهار الشباب تماما ما هو تقليلا في التعاون بالعكس كان مسيطر وكان مستغل المساحات وكان الفرص استغلها أفضل استغلال لكن يظل الشباب في مشكلة وفي مشكلة تظهر وتختفي تظهر اللي هو الاختلاف بين كراسكو وحمد الله. أنا أمس أشوف مقطع بعد نهاية المباراة يمكن كم ساعة مقطع حتى في فاول جاي مع حمد الله وكراسكو وكأن كذا على استحياء أن كل واحد يبغى يفاول وفي الأخير مشى كراسكو وخلى حمد الله. ففي أحيانا صراع النجوم هذا اللي بين لاعبين يعني برضه مشكلة من المشكلات اللي تواجه الشباب الآن عليه التفكير في الموسم القادم خلاص انتهى الموسم هذا بالنسبة له لكن يفكر في الموسم القادم من الآن كيف أنه يرتب أموره واللاعبين المدرب كثير من الأمور اللي كان اللي يحتاجها الشباب ويحتاج لأنه ينتهي الموسم بأي طريقة عشان يعني يتنفس ويبدأ يفكر بدون ضغوطات.
0: بالنسبة حديثك عن الموسم القادم بالنسبة للثنائي لعيبة كراسكو حمد الله والمدرب مين اللي تقول يبقى ومين اللي تقول لا يمشي من اللي ينبني عليه فريق الشباب موسم القادم، ولا كلهم يمشون وجهة نظرك؟
3: لا شوف، المدرب أكيد هو كان في مرحلة واجتهد، أعتقد الشباب بحاجة إلى مدرب حسب هدف الشباب. هدفك السنوات القادمة ولا هدفك أنت بس تتنفس وترجع لو شيء بسيط الموسم القادم؟ يبغى له مدرب وجهاز فني كامل يعني على مستوى. تراسكو وحمد الله واحد منهم يستمر، لأن صراحة اثنينهم لاعبين صراحة، خلونا نكون منطقيين، مهما كان من سلوكه، مهما اثنين لاعبين صراحة على مستوى، ولو الشباب عافيته والله تشوفي يعني تشوف لاعبين يجننون الفرق. لكن للأسف إن حظهم إن الفريق بشكل عام ما ساعد هذا. فواحد منهم أنا من وجهة نظري إنه هو اللي يستمر، سواء ما يفرق، لأن اللاعبين صراحة إمكانياتهم ممتازة، عطائهم سنهم يقدرون يعطون، الحمد لله أكبر شوي لكن يعطي، ما زال يعطي هداف خطير. أعتقد واحد منهم اللي يستمر، وهذا حسب رأي يمكن الجهاز الفني الجديد اللي بيكون له بالتأكيد الرأي.
0: يعني بن زكري ماشي شكله
3: أكيد، لو جاءت نظري بن زكري خلاص هو مرحلة واجتهد فيها، لكن الشباب بحاجة إلى جهاز فني متكامل، وليس تقليلا في بن زكري المدرب الرائع، لكن الشباب بحاجة إلى مدرب على مستوى أعلى بصراحة.
0: أوكي، أمس بعد تأكد هبوط الأخدود رسميا إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ليكون ثاني الفرق المغادرة لدوري روشن لدوري يلو من دوري روشن عقب خسارة الثقيلة أمام بطل آسيا الأهلي 4-0 في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 31 أو 31 من المسابقة. وجاء هبوط الأخدود بعد موسم صعب على الفريق لم يتمكن خلاله من تحقيق النتائج المأمولة، إذ اكتفى بتحقيق 4 انتصارات فقط إلى جانب 4 تعادلات، فيما تلقى 23 خسارة في حصيلة تعكس معاناته طوال منافسات الموسم. ايش رايك؟ كان متوقع؟
3: اي خليني اتكلم من جزئيتك الأخيرة عن الأخدود، يعني خليني اتكلم بشكل اوسع. بصراحة أندية نجران يعني في تراجع يعني بصراحة مخيف، ما اعتدنا يعني كانت على الاقل تنافس، وكانت يعني الان نجران في الدرجة الثانية والأخدود الان هبط، ونجران يعني منبع للنجوم صراحة، كثير من النجوم اللي وصلوا منتخب الأول يعني ما أساسا كانت بداياتهم من أندية نجران والأخدود. أجي للمباراة بشكل عام، يمكن الإحصائية يا أبو ماجد هي عنوان، لما يسيطر الشباب الأهلي بنسبة 68% تقريبا ومقابل يعني 32 للأخدود، واضحة يعني 18 تسديدة للأهلي مقابل 3 تسديدات، يعني الأرقام الإحصائية والسيطرة. يمكن الأهلي فك اللي فيه بعد مباراة النصر الأخدود، و على كلامك على أبو الشامات وكذا، بصراحة لما نشوف فراس البريكان، لما نشوف كذا لاعب، لما شفنا يائس صراحة كان رائع لما راح بعض اللاعبين، عطى فرصة اللاعبين حتى شباب لاعبين السعوديين. احنا والله إننا ننبسط لما نشوف زي أبو الشامات زي فراس زي هذا في تألق في آخر مباريات، عشان عندنا استحقاق كأس العالم. شيء يهمنا ويهمنا اللاعب السعودي يكون في الفورمة، وإن شاء الله يحميهم من الإصابات عشان نقدم إن شاء الله مستوى يليق بسمعة كرة القدم السعودية في كأس العالم. مباراة أمس يعني كانت طبيعية فوز الأهلي، ولكن إن شاء الله أنها تكون في رجعة أقوى للأخدود وأيضا حتى أندية نجران.
0: بكرة تقام مباراة وحيدة من المباريات المؤجلة للفرق اللي كانت مشاركة في دوري أبطال آسيا، فريق الهلال بيلعب مباراة المؤجلة أمام الخليج. فوز الهلال يعني ان الفارق نقطة بينه مثل ما تفضلت بداية الحلقة، نقطتين راح يكون بينه وبين النصر في الصدارة. توقعتك مباراة بكرة، السيناريوهات، عناوين عشان الوقت بس الله يخليك.
3: بكرة نهائي، الهلال بيلعب بكرة نهائي امام الخليج زي ما بيلعب امام الخلود، لان قلت لك هذا يعطي حافز معنوي كبير. القادسية وتعثر النصر اعطى هدية للهلال، قال يلا تفضل خذ الدوري. الهلال لو فاز في كل مباريات الاربع حقق الدوري ما فيها ديربي النصر، هذا اعتقد انه اكبر دافع معنوي. الهلال بكره بيجي بيلعب امام الخليج بمعنويات عاليه جدا، ويمكن تكون نتيجه كبيره رغم يعني قوه الخليج. الخليج ما هو سهل، لكن بالفوز اللي حقق القادسي امس معنويات الهلال في قمتها، واتوقع يعني بحق نتيجه كبيره.
0: من توقع الدوري له بعشر ثواني؟ جاء في بالك السؤال ده ولا ما جاء في بالك السؤال؟
3: لا جاء في بالي، لكن الحافز الاكبر للهلال اكثر من النصر. الهلال يفوز 4 مباريات خلاص يحقق اللقب، صح النصر نفس الطريقة بس الحافز للهلال أكبر.
0: أوكي، شكرا غالي عبد الرحمن، تحياتي لك، أنا سعدت شرفتنا.
3: شكرا لك أبو ماجد.
0: شكرا لك مجددا، كان إذا معنا أحبتنا المتابعين الكرام. الإعلام الرياضي عبد الرحمن مشبب. الشكر امتد كل واحد منكم حسن المتابعة والمشاركة.

بلو في حلقتنا لهذا المساء، حتحدثكم على يوسف لدى التقديم وفي الإخراج فيصل أنفعيت. مساء الخير. الصدارة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم كل خير، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من هوا بلادي، هذا البرنامج اللي عودناكم أن يكون معكم يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الخامسة مساء وحتى تمام الثامنة. نرحب بالجميع ونقول يا أهلا وسهلا بكل من يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيق يا سعودي راديو بلس.

ولكل متابعي إذاعة الرياض نقول لهم يا مساء الخير ومساء الأنوار ومساء أسبوع جديد ويوم جديد نلتقي فيه معكم من خلال برنامج هوى بلادي، البرنامج اللي يسلط الضوء على أخبار مناطق المملكة العربية السعودية ومحافظاتها ومراكزها، وأيضا يقدم العديد والعديد من الفقرات المرتبطة بهذا الوطن الغالي من فعاليات وأنشطة مختلفة وهوايات وفعاليات متنوعة تقام في مملكتنا الغالية. الله يحفظ وطننا ويحفظ الجميع إن شاء الله، ونقول لكل اللي يستمعون لنا الآن سواء في السيارة أو في أي مكان أو عن طريق التطبيق، يعني انتبهوا على أنفسكم وإن شاء الله مشوارك هتوصل إن شاء الله بالسلامة. لا تستعجل، نفسك غالية، روحك غالية، وأيضا أرواح الآخرين غالية ومهمة. لا نستعجل، حنصل إلى مشوارنا إن شاء الله بكل يسر وسهولة. إحنا عارفين إنه هذه الفترة فترة زحام، خروج موظفين من أعمالهم، بالتالي الكل يبغى يروح يرتاح ويطلع من دوامه وهو بصحة وعافية وسلامة وتعبان من دوامه، لكن نقول بإذن الله حتصل إلى منزلك وانت سالم غانم معافى. استمتع بالطريق وأعطي الطريق حقه للآخرين. هذه بس ملحوظة، لأنه إحنا جايين في الطريق شفنا العالم طالعين من دواماتهم، واللي رايح دوامه واللي عنده شغل والتزامات، نقول لهم ترى الحياة بسيطة والحياة جميلة، استمتع بيومك ولا تجعل يومك ملخبط ويؤثر على بقية يومك. في هوا بلاد اليوم هتكون إن شاء الله رحلتنا متنوعة إن شاء الله في أماكن مختلفة وفي فقرات منوعة كثيرة في هذه الحلقة.

0: وطبعا متواصلين معكم في هوا بلادي، ولا ننسى طاقم البرنامج اللي طبعا يعطيهم ألف عافية. في هذا البرنامج يحاولون تقديم الأشياء اللي تناسبكم في ما تستمعون له، وتقدم لكم أيضا المعلومة المفيدة من ضمن الفقرات والأخبار المنوعة في هذه الحلقة. رحب في مخرجنا في هذه الحلقة الزميل فيصل النفيعي. مساء الخير يا فيصل، منورنا. و طيب، وأيضا طاقم الإعداد عايشة الزير ونورة المطيري، يعطيهم ألف عافية. ولا ننسى طاقم البرنامج في التقديم زميلتي إيمان بحيدر. مساء الخير إيمان.
1: مساك ورد زميلي علي الشهري، وأجمل مساءات أكيد لكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لموجتنا الغالية إذاعة الرياض، وبدينا مشوارنا في هوا بلادي.

0: طيب
1: حياك علي.
0: الله يحييك.
1: شخبارك يا علي؟
0: وسهلا. كيف حالك؟ ان شاء الله
1: بخير.
0: مساك
1: طيبة.
0: جميل
1: الحمد
0: ان شاء الله.
1: مساك جميل.
0: مساك جميله. طبعا في ناس ينطلقون الصباح، احنا ننطلق المساء.
1: احنا جونا مسائي.
0: ترى عندنا انطلاقه صباحيه احنا، يعني اكيد كل انسان عنده التزامات صباحيه.
1: صحيح.
0: وذا، لكن صحيح. ظروف العمل تجبره. صحيح. على انه يلتزم بوقت معين في عمله.
1: وبعدين احنا ايش بناخذ اجواء الناس اللي تقريبا تقدر تقول خلصت يومها، راجعة على بيتها، خارجة تقضي مشاوير لها.
0: ترى في ناس تقوم طالعين.
1: اي طبعا من الدوامات.
0: لا
1: دوام مسائي. أيوة. يعني سينا دوامنا. أيوة. مسائي.
0: أيوة. اللي طالع من الدوام لاحظناهم في الطريق مستعجلين معصبين
1: خلاص جيعانين، بيروح يتغدوا.
0: هل هو نوم؟ هل هو جوع؟ هل هو طفش؟ هل هو ما أدري.
1: وينشبوا في زحمات زي ما بيقول فاصل.
0: في ناس كثير يعرف انه مثلا مدة وصوله لبيته تاخذ مثلا 40 دقيقة مثلا او ساعة. طيب انت تبغى توصل قبل الساعة؟
1: لا،
0: دائما انت ساعة ساعة ساعة،
1: ودائما حارق دمك. أيوة. وحارق اعصابك،
0: هذه
1: وعامل مشاكل مع الاخرين. هو حنوصل يا سيدي، ما وصلنا في 40 دقيقة، وصلنا في ساعة بس. صحيح. بأمن ان شاء الله.
0: صحيح.
1: وامان وسلامة. صحيح. وبدون تعصيب. لما الانسان أو مرة او رجل لما بيعصب على الطريق، ترى حينقل هذا التعصيب لبيته.
0: صحيح.
1: لأسرته.
0: صحيح.
1: ما حيعرف يتكلموا معاه، ما حيعرف يستمتع بوقته مع العائلة.
0: صحيح. حيصير موده طول اليوم كذا.
1: 100%.
0: ترى على فكرة احنا ما احنا مثاليين، انا احد الاشخاص اللي يعصبون.
1: صح. حسك رايق ابدا. والله حسك رايق يا علي.
0: والله انفعل، لكن اعرف كيف الحمد لله سيطر عليه.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: يعني الحمد لله في اشياء تضايقك فعلا.
1: انا ما اسوق عشان التعصيب.
0: لا شوفي، احنا ما نلوم الاخرين، في اشياء تضايق السائق في الطريق، لكن احنا نقول ايش، لابد تستخدم الحكمة والعقل في هذا الموضوع، لانه فعلا انت ممكن تأثر على يومك، ممكن تؤثر على نفسك في الطريق. ولذلك نقول حاولوا انكم ان شاء الله تستمتعون وتمتعون انفسكم.
1: اكيد.
0: اجمل
1: شيء تعيشوا
0: بسلام. الله يسعد الجميع ان شاء الله.
1: فاصل نرجع نبدأ هوا بلادي.

0: هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل وجلستنا فيها كثير علوم قصص مختلفة آراء متنوعة وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هوا بلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي وانطلاقتنا انطلاقة طيب فيصل صوتنا مزعج يعني
1: لا هو على فكرة حتى ظافر يقوله نفس الكلام لأنه هذا المايك الرئيسي فقوي ما شاء الله تبارك الله
0: اللي عندك في
1: صوت لا اللي عندي أهدى شوية من مايك
0: مايك نساء
1: ما أنه أنا صوت
0: رجولي
1: ما أنه صوتك هادي برضو
0: يعني مو برجولي
1: بس لاحظتي وكل المذيعين لما يقعدوا على ده المايك قوي مرة صوت وشكله فيصل ينزعج من الصوت
0: طيب آسفين يا طول عمر نقزنا طبعا في البداية طيب نروح للجوف والجوف اليوم طبعا انطلقت أو تشهد فعاليات توعوية متنوعة ضمن أسبوع البيئة لتعزيز الاستدامة. طبعا انطلقت في منطقة الجوف فعاليات أسبوع البيئة 2026 التي ينظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة تحت شعار أثرك أخضر بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى نشر الوعي البيئي وتعزيز مفاهيم الاستدامة.
1: شهدت هذه الفعالية زميلي علي والمستمعين اللي أقيمت في سيتيز مول بمدينة سكاكا حضور مهتمين بالشأن البيئي. تتواصل الأنشطة لمدة 7 أيام متضمنة برامج تثقيفية ورش عمل متخصصة، معارض إرشادية، بالإضافة إلى عروض تفاعلية تستهدف مختلف شرائح المجتمع.
0: جميل. كما تضمنت الفعاليات تكريم عدد من الناشطين في المجال البيئي تقديرا لإسهاماتهم، إلى جانب مشاركة جهات عدة من أبرزها القوات الخاصة للأمن البيئي وجمعية سدر للأشجار البرية في عرض مبادراتها وتجاربها في حماية الغطاء النباتي وتنمية الموارد الطبيعية.
1: طيب هذا الخبر يخلينا ننتقل إلى جولاتنا المباشرة، ودائما الجولات المباشرة علي مع الزملاء والزميلات بتكون حية ومليئة كده بالروح لأنهم هم عيننا اللي تتنقل من مكان لآخر. جولتنا حتنطلق من نجران.
0: يا سلام. في منطقة نجران طبعا العديد والعديد من الفعاليات ومن الأشياء التراثية الجميلة والرائعة، لكن زميلتنا سلمى الصالح حتنقل لنا تفاصيل أكثر من منطقة نجران عن الجلديات، صناعة قديمة تراثية ما بين الماضي والحاضر، وعندها تفاصيل أكثر مع ضيوفها إن كان معها ضيوف في هذه الحلقة. حياك الله يا سلمى، مساء الخير.
2: يا مساء النور، يا هلا وسهلا فيك يا علي وبإيمان وبزملائنا في الاستديو ومستمعينا الأعزاء من نجران. يا هلا وسهلا فيكم.
1: هلا بك. يا هلا والله يا سلمى.
2: يا هلا وسهلا فيكم.
1: دائما دائما انتظر الرسائل اللي منك يا سلمى ومن نجران، لانه دائما تحمل عبق التاريخ، الارث، تراثنا.

0: نعتز بيه من مختلف مناطق المملكة. أعتقد أنت برضو في نفس الأجواء حتكوني.
1: يا حبيبتي إيمان، صحيح صحيح فعلا. هنا منطقة نجران يا إيمان غنية غنية بالتراث القديم، بعبق الماضي. طبعا أنا ما أدري، عييت إني أطلع من محيط السوق الشعبي ومن
0: ما لومك صراحة،
1: المهنية
0: ما
1: القديمة ومن
0: لومك.
1: الأشياء القديمة، لأنه أنا على قد ما طلعت منها يا إيمان أبدا والله ما تنتهي، والله
0: كنوز
1: ما تنتهي.
0: كنوز سلمى، كنوز.
1: تلقين مثلا كل حرفة لها مئة باب وباب، مئة طريقة وطريقة، مئة شغلة وشغلة، ويعني وحملت الكثير يعني من الأصالة، حملت الكثير من الفنون الجميلة صراحة، إلى
0: نعم
1: جانب الابتكارات الجديدة اللي يمتزج الماضي والحاضر فيها.
2: صحيح صحيح. حنا طبعا معك يا سلمى ونستمع لهذه الجولة، ويعطيك ألف عافية.
1: شكرا لك يا علي، وأقول لكم مستمعين أسعد الله أوقاتكم الخير والمسرات. حرفة الجلديات القديمة إرث عريق يروي حكاية في حياة الأجداد، امتزجت البساطة بالمهارة، وأيضا أصبحت هذه الحرفة هي رمز للأصالة القديمة. نتحدث أكثر، سنترك مجال لصانع الجلديات مخفور سعد فرج آل شايعة، أو نحب أن احنا نقولها يا أبو سعد. حياك الله ويا هلا وسهلا فيك.
3: يا شاء الله، حياكم الله وهلا وسهلا في منطقة نجران، الله يحييكم ويرحبكم.
1: الله يحييك يا عم أبو سعد. عم أبو سعد، أول شيء نبغى أن نعطي مستمعينا تعريف، ما هي الجلديات؟
3: الجلدية يا شاء الله هي الجلد حقت من الغنم، من البقر، من الأبل،
1: طيب،
3: من الماعز، هذه الجلديات.
1: طيب يا عم أبو سعد، أنا ودي أنك تعطينا بطريقة مبسطة كيف تتم عملية دبغ الجلود بالطريقة التقليدية اللي أنت تعودت أنك تسويها.
3: تمام. دباغة الجلود، أول شيء نروح نأخذ الجلد، ويكون الجلد سليم ما فيه قطوع، يعني نظيف. بعدها نوديه في محل، نجمع لنا كم حبة مثل 10-15، حطها في محل عندنا معين مكتوم ما يدخل عليه نسم ولا شيء، لمدة مثلا 3 أيام. تمام. بعدها نطلع الشعر منه، بعدين يطلع عندنا الجلد صافي. بعدها نرده ندبغ حم بالقرص، نجمع هذه في عندنا محل ميعال لها مختص في الحاجة دي، صحن كبير وكذا، نحطها فيه، نحط معها القرص لمدة 3 أيام. بعدها 3 أيام نطلعها، ننظفها ونغسلها، عاد ذاك الوقت نستعملها في اللي نبغى، مثلا قرب الموية، قرب الميزب حق الأطفال، مثلا حق السمن، مثلا حقة الموية اللي يسمونها القربة.
1: طيب
3: في ايوه.
1: طيب ما هي ابرز المنتجات؟ احنا دخلنا اجابه في اجابه اخرى يا ابو سعد. وش ابرز المنتجات الجلديه اللي تصنع، اللي تصنعها انت حاليا؟
3: ممتاز. صنع بالنسبه للميزب حق الاطفال.
1: ايه.
3: بعدها حقة السمن نسميها العقه.
1: ايه.
3: بعدها حق اللبن.
1: حلو.
3: الشكوى نقول حلو.
1: حلو.
3: بعدها حق التمر، هذا اللي يخرطوا فيه التمر. نعم. وبعدها القربة حقت الموية.
1: طيب كم كل، يعني نقول مثلا الميزب وقربة الموية، كم تستغرق أيام تصنع فيها؟
3: حياش الله. سؤال طيب. اللي يطول صناعته اللي هو الميزب، لأنه عدة جلود فيه، الرأس وال
1: طبعا. معلش يا عم أبو سعد على المقاطعة، بعطي مستمعينا تعريف عن الميزب. الميزب اللي هو نقول حقة الأطفال الصغار، حق الأطفال اللي هو يحطونه زي ما يقولون هذا السرير الصغير حق الأطفال.
3: السرير لما يولد الطفل يحطونه، قديم الزمان يعني يحطونه فيه، ولا الآن يستعملونه.
1: طيب
3: ويكون من الجلد.
1: كم يستغرق صناعته؟
3: والله يأخذ وقته، يأخذ وقت من أكثر من 10 أيام، لأن عدة أجزاء.
1: وقربة الموية؟
3: لا هي بيومها. نعم.
1: سؤال مهم لك يا عم أبو سعد، هل هذه الحرفة بالتوارث ولا بالتعليم؟
3: هذه وارثها من والد الله يرحمه.
1: يعني بالتوارث؟
3: بالتوارث نعم. okay. الآباء لا يجداد، أبي وارثها من أهله من أجدادي، وأنا ورثتها من الوالد.
1: طيب في سؤال، هل لك كانت مشاركات من خلال هذه المصنوعات الجلدية أو الدباغة أو هذه الحرفة القديمة، هل هناك مشاركات داخل وخارج المنطقة؟

0: مشارك في منطقة نجران، مشارك في عدة مهرجانات مثلا اليوم الوطني، التأسيس هذا نشارك فيها، الجنادرية كنا نشارك فيها كل سنة، كل سنة أما الجنادرية الله، ونشرح للناس ونعلمهم كيف كذا وكيف ده.
1: طيب من خلال تواجدك مثلا في الجنادرية، هل وجدت إقبال على هذه الحرفة وناس تقبل عليها وتشتري ويسألونك؟
0: نعم نعم الله عليها إقبال، وفي ناس يسأل إيش هذا يا عم، إيش إيش يستعون إيش دي، في ناس يسأل منه إيش هذا القربة المو إيش له هذه إيش له إيش، يعني فيها أسئلة وفيها نستفيد
1: إقبال، يعني يأخذون من هذا الشيء
0: يشترون، ما فيها كلام.
1: صراحة الحديث معك شيق وممتع يا عم أبو سعاد، شاكرين لك هذه المعلومات الجميلة، وترى بناخذك مرة ثانية في موضوع ثاني على الجلدية. وصلنا لختام رسالتنا، شاكرين لك هذا الحضور الفخم، هذا الحضور الجميل المحمل برائحة الماضي.
0: الله حيا، شكرا على كل حال ليش والزملاء وكلهم الله يعطيهم العافية، شكرا لكم.
1: الله يعطيك العافية عمو بسعد، وشكرا لكم أيضا مستمعينا، إلى أن نلتقي معكم برسالة أخرى، دمتم بخير من نجران.
2: يعطيك العافية سلمى، شكرا لك وشكرا لضيفك الكريم وهالجولة الجميلة والرائعة، وننتظر إن شاء الله جولات قادمة بمشيئة الله في هوا بلادي مثل هذه الجولة. يعطيك العافية، شكرا لك، وحنا متواصلين معكم في هوا بلادي، فاصل ونواصل إن شاء الله.

عاصم وانت قاضي القلب وشهودة أرجوك حاول عشان تنجح غيابي حاول تكون من عيلتي.

0: حياكم مستمعينا في كل مكان، مكملين معكم مشوارنا في هوا بلادي، وهذه الرسائل الحية المتنوعة والأخبار من كل مناطق مملكتنا الغالية. أتعودنا أنه عندنا فقرات متنوعة، اكتشف السعودية، الحرفة، قصة نجاح، بالإضافة للأخبار المتعددة. صحيح. يا علي،
1: فقرة هواية أيضا من
0: عندنا فقرات هواية من الفقرات،
1: يعني في فقرات اللهم لك الحمد رائعة وجميلة سلط عليها الضوء من خلال ضيوف هذه الحلقة. أيضا المراسلين ومراسلين ما شاء الله تبارك الرحمن،
0: رائعين. كنا في نجران والآن حنروح فين يا علي؟
1: الأحساء، النخيل والمزارع والأجواء الجميلة. أي والله الأحساء منطقة محافظة جميلة ورائعة
0: جدا
1: في مملكتنا الحبيبة. حسين السلطان مساء الخير، وموضوع جديد في جولته من الأحساء. مساء الخير يا حسين.
2: مساء الخير عليك يا علي وعلى كل مستمعي إذاعة الرياض. من أكبر واحة نخيل في العالم محافظة الأحساء.
0: كيف حالك يا حسين؟ كيف أجواء الأحساء؟
2: الأحساء جميلة اليوم، ونحن نتواجد في هذه الواحة الغناء، فيها أحد هذه المزارع. يعني تخيل إيمان، أنا أتواجد في هالمزرعة هذه. أنا وعدت العم علي المسلم، قلت له يا عم علي ترى نبي نسوي معك لقاء على الإذاعة السعودية.
0: أحلى من يكون معانا. والله سلم لنا عليه.
2: تدري الفلاح عاد ما شاء الله من الساعة 3 الفجر إلى الساعة 2 بالمزرعة، لكنه تأخر علشاننا.
1: يعني أنت معطلة اليوم سهرة ها؟ الله يعطيك العافية يا حسين، حنا كلنا أذان صاغي لهالجولة الجميلة، وبالتوفيق إن شاء الله لك.
2: هذا العم علي ومستعجل ما شاء الله على اللقاء، يقول أنا عندي سوالف كثيرة.
1: قل له سميك يقول اصبر علينا شوي.
2: أي قال اصبر علينا، يقول علي من السيديو.
1: الله يعطيه العافية.
0: حياك حياك.
3: هلا بيه. هلا و2004.
1: اي لا ما شاء الله باقي في كامل طاقته ما شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية.
3: واحبك الصباح وكل مسي.
0: ما شاء الله عليك.
3: متحمس اليوم.
0: ما شاء الله عليك. الله يبارك له.
1: امين. يمتع بالصحة.
0: اللهم امين.
2: الفلاح وش يميز الفلاح طيب عن غيره يا عم؟
3: اقول ما يميز الفلاح الا اللي في قلبه ورمه نه الفلاح،
2: يعني اللي في قلبه على

0: ايه ما في ولا فلاحة الحين لمر واحد انا ارقم خلص وجو واحد يعني منها اللي ضعيف يخاف وانا انخل عندي شرب ماي شرب ماي ويخاف يبدا يطيح ما ادري ما ادري
1: لكن الناس تبي تعرف دامك الان في الفلاحه يا عم تبي تعرف وش اللي تزرع هالحين وش اللي تحقد هالوقت وش اللي يحصدونه هالحين في هالمزارع
0: الحين الزر ما نل البوم يا وبقيت ما تربع ترى الوقت الحين الوقت اليوم طول سنة البرودة طولت ولما نحتر وقت الحين زرع البطيخ يجيبونه يحد الحرارة حده والجح يكثر لكن البطيخ ما يطول يعني ما
1: خليك بالله في الحسا الحين وش اللي الأيام هذه
0: بومية بومية وقارع وبطيخ
1: وش اللي يميز البومية حقتنا يا الحسا تختلف عن غيرها ولا فيها
0: اختلاف غير بين السائشون اللي غيرك لا يمحن لا صغيرات الحالة وذي الحالة كل شيء الحالة
1: بس يقولوا البامية عندنا في الحسا يأكلونها نية ويأكلونها مطبوخة
0: لا لا فيها منفعة هي في منفعة نية بس التوصار منفعة أنفع من مطبوخة منفع يعني غذاء لكن الناس لا عن البامية يبون صغار ما يعرفون عن صار نصري وسط
1: الحين قيض يا عم وصيف وحرارة في الحسة توصل اليوم 43 ما شاء الله وانت موجود من الساعة 3 الفجر للساعة 2 ما تجيك الحرارة
0: وال... أنا بردان بردان جالس بستان أقطف من الخوخ والرمان وأفرج على الأخوان
1: هذا شعر ما بصدق شعر
0: وذي راض وذي زعلان يعني فلح حد يخلط فلح مطر حرارة لا يا بوي بردان
1: طيب وش يعني حنا لما نتكلم عن الفلاحة ترى جيل اليوم يعني ذاك من ذاك اللي يا الله يقبل بالفلاحة لكن وش اللي يخلي شبابنا اليوم يتجهون للزراعة والزراعة فيها خير ولا لا يا عم
0: زراعة مبروكة اسمع لكن الناس ودهم يقارنون بالزراعة ودهم بالفلاحة لكن الفلاحة اللي يقول الشاعر الفلاحة ما راح راح تعب اتعب وتاكل
1: الله.
0: حبيبي زويب مكوت لا هذا ما ينفع
1: انا ابي اعرف احسن يوم يمر عليك انت كفلاح يا عم وش اليوم اللي تشوف نفسك فيه مستانس على الاخر لما تحصد ولا لما تبيع ولا لما تزرع
0: لا لما بعت بيت المخبر
1: الله لما جات الدراهم ها
0: شلون تلقى تنومس والعامل اجوعه في حقه هو تنومس يودي لها المسكين هو قال أنه ساعة جبت فلوس زيت عطونا البصل فلوس ودي فلوس وجيت العمال قلت تعالوا تدوني هدعت هدي الشغل عطتك واحد حقك
1: عم علي ما شاء الله أنت لما تزرع ولما تحصد ترى يقول صوتك حلو يقولون صوتك حلو أنا بنسمع وش تقول لما تزرع ولما تحصد عطنا بودية كذا على السريع خلنا الناس تسمع
0: يقول شا أقول لك إذا لي أحباب خذوا قلبي خذوا قلبي من يقعدوا ناس طيبين
1: لا نبي شيلها نبي تشيلها
0: يقول هلا هلا مية هلا والفين واربع
1: الله
0: وفتل اللي تعني جاي من بعيد واربع وحبه كل صباح وكل مساء يعني حبه في قلبي ما يبلي
1: الله
0: في قلبي صاطي اللي زمن واللي ما زمن لا ما عارف السمرة من البيضة لا عارف
1: طيب وش أحسن شيء في البستان يقول أنا الفلاح حبي للنخلة أكثر واحد يقول أنا حبي للشجر الليمون ها.
0: الناس أطوال الناس أطوال وتظل على طور إحنا تظل على شغل تختلف لكن كل واحد يحب شغلته لا أنا عارف الفلاحة أحب الشجر أرتاح وأحب أطالع النخل والنخل اللي جيت الغرس سيدة تنومت فنان اللي غرس
1: تدري الشاعر وش يقول عن النخلة يقول حبك يا أحساء وفي كل نظرة إلى الحقل صلت بي إماما ومؤتما وصدري الذي لو ضم كل جميلة تظل جذوع النخل أجمل ما ضم أنا عندي النخلة ضمها وهي كل شيء عندي بالدنيا
0: النخلة كل الغذاء العالم أنت بغيت تعرف لا صرت تشتغل وصرت واقف قلبك واقف أكل ثلاث تمرات تشرب ماء ترد حديث
1: الله
0: النخلة غذا بكل حديدية
1: ما عم حنا في نهاية هاللغة نبي نصيحة للناس اللي تسمعنا الحين على إذاعة الرياض وبرنامج هوا بلادي.

0: اي وش هالنصيحه اليوم انت تغديت لبن ما تغديت صح ولا لا؟ لانك تنتظرنا اكلت لبن وتمره ومشيت
1: لبن وتمر وحمد الله لكني مرتاح
0: مبسوط
1: مبسوط اولا مبسوط بالغذاء واولا بديت استقبالكم يعني لا معل
0: الله الله
1: استقبال والغذاء انا ما لا رز سكه لا بغيت اللبن ولا وكيف ارتاح ولا تمر
0: يا سلام. طيب نبي كذا نصيحه الحين للناس اللي تسمعنا وكل من يسمعنا واحنا جالسين في هالبستان ما شاء الله وفي هالمكان هالطيب وش تقول للناس والنصيحه اللي توجه لهم؟ عندنا اللي بيقول لهم ترى انا بالنسبه لي اقول لكم ركزوا على منتجات بلادي لا تاخذون الا منتجات بلدنا.
1: منتج بلادك ما يعادل معادل ذاك اللي ما ياخذ منتج من بلاد ثانيه عاد مراي ولا لا بلادك
0: والبودية الأخيرة يا عم
1: يقول لحت ماكو مثلها شباب جملة تعلها
0: الله.
1: قلبي أنا ما يمل في ذاك
0: الحسن
1: الله. الحسن الجذابة تجذب شوف الخير لا طلعت على الجوار بدك جواني ناس من الرياض سلام أخطيكم الخطرة قلتهم قعدوا في الحجر قال لا أنا ببين الشجر عشان نستقوى النظر
0: الله الله ما شاء الله تبارك الله يعطيك الصحه والعافيه
1: عام كلمه كلها خذ وجو
0: اي
1: قالوا لقينا قلت البيت الباب مفتوح
0: انت ما شاء الله محلك مثل قلبك يا عم مفتوح للجميع الله يزيدك من خيره ويكثر خيرك
1: يزيد الخير
0: ويزيدك ان شاء الله يا ابد الله يطول عمرك. انا من خلال برنامج هوا بلادي واذاعه الرياض يقدم لك كل الشكر عم علي مسلم على هالنفس الطيب وعلى هالمكان الطيب الله يعزك.
1: ايه شكرا جزيلا وسامحونا على ما قلنا.
2: يا سلام يا سلام شكرا لك يا حسين
0: الله يعزك.
2: جولة رائعة مع العم علي المسلم والله يمتع بالصحة والعافية وشكرا له شكرا لك وآسفين عطلناك عمنا علي
1: علاج انت
2: الله يرضى
1: انت شوفك علاج
2: الله يرضى عليك الله يرضى عليك شكرا
0: لازم تزورنا يا علي
2: بإذن الله بإذن الله نجيكم ان شاء الله ونشوف الاماكن الجميله في منطقه الاحساء والاهلها الطيبين الرائعين الله يحفظهم جميعا. شكرا لك يا حسين
0: الله يبارك فيك الله يبارك فيك يا علي الله يعزك
2: يا زميلنا حسين السلطان كان في جوله مباشره من منطقه الاحساء من احد المزارع وحول المنتجات الزراعيه الصيفيه بالاحساء واستمتعنا بالحديث مع العم علي المسلم. ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي لا تروحون بعيد.

0: فعلا علي، وين ما نتجه إن كان في الأحساء، هذه واحة النخيل اللي عالميا نقدر نسميها، أو في نجران وهذا السوق القديم بتراثياته، والعديد والعديد من المناطق المتنوعة والرسائل أكيد والأخبار اللي تصف جمال وقوة هذه التراثيات وهذا الجمال وهذا الموروث، وأيضا قوة التطور اللي نشهده اليوم في المملكة العربية السعودية.
1: نروح إلى فاصل ونرجع نستكمل هوا بلاد.

0: حياكم من جديد مستمعينا في كل مكان، وأكيد نشد التحايا بكل اللي انضم لموجتنا الغالية إذاعة الرياض وبرنامجكم اليومي هوا بلادي. تعودنا في هوا بلادي العديد من الفقرات اللي بيكون فيها ضيوف متنوعين ومميزين. هذه الفقرة عندنا الأستاذ فهد العوض. أستاذ فهد العوض مزارع هاوي ناشط بيئي يتحدث عن زراعة الحنة وفوائدها. كلنا نعرف أن الحنة من أقدم النباتات العطرية اللي ارتبطت بتراث مملكتنا الغالية. هي ليست مجرد زينة، هي جزء من ثقافة شعبية استخدمناها في حياتنا اليومية. وأيضا الحنة تزرع في عدد من مناطق السعودية، تتميز ببيئة مناسبة لنموها، وهي مصدر طبيعي للرائحة والفائدة والجمال والزينة النسائية في آن واحد. يا هلا وسهلا أستاذ فهد.
1: هلا ومرحبا أختي إيمان، أهلا بكم وعلى المستمعين. أهلا وسهلا.
0: هلا بك، يا هلا ومرحبا. ويمكن الحديث عن الحنة دائما في ارتباط ثقافي موروث شعبي، ولكن لو لما نتحدث كامرأة اليوم أحدثك عنها، هي موروث تناقلناه من الصغر. يعني وإحنا صغار لما كانوا أهالينا يحنونا نفرح نسعد، ودائما مقترنة مع الأعياد، مع الزواجات، مع المناسبات الحلوة. فما أعتقد في امرأة أو بنت أو شابة في المملكة العربية السعودية ما تقول لها عن الحنة إلا وتحس إنك بترجع لها ذكرياتها الحلوة مع جداتها ومع أمهاتها، أو إذا كانت طبعا عروس فأكيد تتذكر إنها تزينت بالحنة في عرسها.
1: صحيح، طال عمرك. الحنة أقدم أدوات التجميل النسائية
0: فعلا.
1: صراحة

0: فعلا.
1: فهو كان يعني هو كان المشغل من أول.
0: طيب أنت اليوم كيف بتصف زراعة الحنة؟ يعني هل لها رواج أستاذ فهد؟ لا نقدر نقول
1: طيب.
0: خفت زراعة الحنة ولا ما زالت نبات مميز في التراث والزراعة؟
1: طيب خليني أقول لك طال عمرك، نبات الحنة نبات قوي ويتحمل الشمس ويعيش حتى بالماء المالح. منذ القدم الحنة كان يستخدم للتجميل وللعلاج. للتجميل علشان النقش على الأيدي وصبغة الشعر، وهذا شيء معروف إلى الآن.
0: صحيح.
1: وقديما طال عمرك كان يستخدم للقشرة الشعر وللأكزيما، المشاكل الجلدية، يستخدم لتساقط الشعر، يعني في فوائد كثيرة. لكن بحكم أني أنا منسق حدائق استخدم الحنة لأنه أجمل أنواع العطور تطلع منه. تخيل
0: يعني قبل لا نعجنها ونطحنها هي تقصد أيوة. كورقة ريحتها حلوة؟
1: هي يطلع منه ورد أبيض له ريحه نفاثه، ريحته كأنه يعني كأنه ريحة برتقال أو يوسفي كذا. لكن طريقة استخدامه معروفة، أنه يجفف الورق ويطحن بعدين يستخدم للعلاج أو للزينة. لكن بالحدائق احنا نستخدمه على الممرات وجنب الجلسات لأنه أغلب السنة يطلع ورد ورائحته تمتد 10 أمتار حوالين الجلسة، ويعتبر مثل الفل والجوري والورد الهولندي من الزينة بالحديقة.
0: نعم جميل جدا جميل جدا. يعني نقدر نقول أنها نبات مميز في الزراعة وفي التجميل أيضا، حتى تجميل كشكل زراعي ليس فقط تجميل نسائي.
1: صحيح طال عمرك، وعندنا عملاء يركبون شيء ضروري بالحدائق فيستخدمون أوراقه بنفس الوقت يعطيهم ورد وروائح.
0: جميل
1: وعلى
0: جدا.
1: وعلى طاري الأشجار اللي يطلع منها زهور ذات رائحة وفواحة، عندنا الفل الجيزاني يعيش بكل مناطق المملكة ويطلع ورد أبيض. القردينيا ملكة الليل مثل
0: جميل القردينيا،
1: هذول كلهن شجيرات توصل إلى 80 سنتي بالكثير وتطلع لنا وارد. لكن فيه شيء مهم، إذا اشتريته من أي مشتل شجرة مزهرة ضروري جدا إنها تأخذ يوميا ماء وشهريا سماد علشان تحصل على أوراق وزهور.
0: طيب ليش القردينيا غالية؟
1: القردينيا أسعارها أذكر تتراوح من 10 إلى 25 حسب الحجم، لكن ما تتحمل القردينيا الشمس الحارة، تصلح بمكان شروق أو غروب.
0: هذا الشيء خليني أسألك أستاذ فهد، أنه عن الحنة بالتحديد، أنه ما هي المناطق اللي تناسب زراعة الحنة؟ يعني حضرتك أشارت إلى أنه في نوع زهور أو نوع زرع معين ما يتحمل أي درجة حرارة.
1: صحيح.
0: الحنة فين مناسب نزرعها؟ الجو يناسبها فين؟
1: أنا أقول لك كل شجرة حسب مكانها داخل حديقتك. يعني بقول لك قاعدة بالشجر، يقول لك يعني ما في شجرة تعيش بسعودية ولا تعيش بمكان ثاني، أو تعيش بمكان ثاني ولا تعيش بسعودية، لا كل الشجر يعيش لكن حسب مكانه من الحديقة. في مكان مشمس مرة والشمس عليه قوية ما يعيش بعض النباتات تصير حساسة. الحنة يعيش بأي مكان، حتى أنا شفته بمزارع يعني مفتوحة والمكان حار ويعيش ما عنده مشكلة. جميل جدا الحنة بكل مكان. أهم شيء أنك تزرع بالوقت المناسب اللي هو موسم الزراعة، يعني ما تجي تزرعه بعز الشتاء ولا بعز الصيف، تزرعه بغير الوقتين ذولي وينجح.
0: طيب جميل. هل الحنة أنواع أو هي نوع واحد؟ لا زرعناها هنا، أخذناها من برا، جاتنا من دول أخرى.
1: هم يقولون فيه حنة هندي وحنة عربي. تمام. يختلف بحجم الورقة، لكن فيه ناس قالوا لا فيه حنة المدينة وحنة القصيم وحنة. لكن أنا أقول إنه حسب المكان اللي تزرع فيه والعناية اللي تحصل عليها تحكم بحجم الورقة وطراوته. يعني الورقة الخضراء الكاملة تعطينا لون للحنة مختلف، عرفتي؟ فالعناية بالشجرة هو اللي يحكم.
0: واضح. هل الحنة من حيث الاستخدام، أشرنا في بداية الحوار إلا أنها زينة أو علاج، هل تفرق أنواع الحنة أستاذ فهد سواء كان في الزينة أو العلاج؟
1: لا طال عمرك.

0: حنا كل واحد وحسب استخدامك ممكن تستخدمه للأكزيما على البشرة. طبعا أنا تخصصي تنسيق حدائق، لكن نسمع من المختصين أنه أوراق الحنة يستخدم كعلاج لتساقط الشعر وللقشرة وللأكزيما والمشاكل فروة الرأس والجلدية بشكل كثير. يعني قديما كان يستخدم بالطب الشعبي، والآن المتعارف عليه أنه يستخدم كصبغة للشعر والزينة والنقش على الأيدي وكذا. صحيح.
1: خليني أسألك عن أهمية إسهام زراعة الحنة في الحفاظ على الإرث الشعبي. إحنا اليوم حتى وإن في بعض، خليني أقول لك، مرتبطة الحنة دائما في أعراسنا باختلاف مناطق المملكة، حتى لو العروس لم تتزين أو ما نقشت الحنة، إنما في شيء متعارف عليه ليلة الحنة، لو خلتها توزيعات، لو خلتها مثلا رمز، لأنه هذه ليلة الحنة حتى وإن ما نقشتها، ولكن موجودة دائما مع العرس ومع الفرح ومع الزواجات. هذا الإرث صحيح. كيف ممكن نحافظ عليه بالإضافة لزراعته برأيك؟
0: فعلا أختي إيمان، أنا ملاحظ جدا أن الناس مهتمة بالحنة حتى مع التطور اللي صار، فدائما يصير حاضر بأفراحنا والعروس والمناسبات اللي فيها زينة، الحنة يكون حاضر مهما تطور الوضع. تحصلينه بالنقش، تحصلينه يعني حتى زي ما قلتي يوزع توزيعات صاير زي الرمس والتراث.
1: طيب بكلمة اليوم ايش تقول لكل الناس اللي بتسمعك في إرث الحنة اللي يعنينا؟
0: والله بما ان الحنة له عدة استخدامات كزينة للحديقة وكاستخدام، انا اشوفه ضروري يشبه النخلة، يعني المفروض يزرع كل حديقة صراحة، وموجود بمتناول اليد وبأسعار جدا مخفضة
1: وتتحمل الحرارة مثل ما قلت. أستاذ فهد العوض المزارع ومنسق الحدائق، شكرا لك، شكرا لوجودك معنا اليوم، وشكرا للحديث عن الحنة اللي أكيد طبعا تظل رمز وموروث شعبي يعنينا نساء حتى أكيد قبل الرجال.
0: عفوا، الله يسعدكم ونشوفكم على خير.
1: وانت بخير. مكملين معاكم هوا بلادي، لا تروحوا بعيد.

السادسة مساء في الرياض. هذا موجزنا لأهم وآخر الأنباء على قراءته حورية سباعي، أهلا بكم. وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري هاتفيا آخر المستجدات الإقليمية والدولية. المملكة وسوريا توقعان مذكرة تفاهم بين الجانبين تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي. المملكة تدشن مبادرة طريق مكة في دولة بروناي دار السلام. انطلاق أولى رحلات حجاج بيت الله عبر قطار الحرمين السريع غدا. وزارة البلديات تعلن جاهزية المدينة المنورة لموسم الحج بخطة تشغيلية تدعم الامتثال وكفاءة الخدمات البلدية. الصحة والدفاع والمركز الوطني للتخصيص تعلن بدء مرحلة إبداء الرغبات وطلب التأهيل لمشروع تقديم خدمات رعاية أمراض الكلى. ضبط 11 مخالفا لبيعهم قطع أثرية دون ترخيص. وزارة الزراعة توقع حزمة واسعة من مذكرة التفاهم والاتفاقيات مع عدد من الجامعات الوطنية والجهات الحكومية. الصحة القابضة تمنح أكثر من 2 مليار ريال مكافآت انتقال لمنسوبها من موظفي الخدمة المدنية. مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداء الإيراني على ناقلة إماراتية بمضيق هرمز. الرئيس الأمريكي يطلق عملية لمواكبة السفن في هرمز وإيران تهدد بالتصعيد. واشنطن تنفي مزاعم إيران إصابة سفينة حربية أمريكية في هرمز. واشنطن تقول أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي نجحتا في عبور مضيق هرمز. والسبت المقبل الدرعية تستضيف قرعة نهائيات كأس آسيا السعودية 2027. في الخبر الأخير وفي الطقس، استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق

0: دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معكم محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
7: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
8: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: هوا هوا بلادي.
8: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، ومتواصلين معكم في هذا البرنامج. يعني حنا على مشارف أو بدأت ساعتنا الثانية في هذا البرنامج في هذا اليوم وهذا المساء. إيمان، تدرين اليوم العالمي للفن؟
1: الله،
0: يعني هذا الشيء الجميل،
1: الفن كلمة كبيرة عليه.
0: نعم، لها مشتقات كثير. لها تفرعات كثيرة. الفن ليس مجرد غناء وليس مجرد رسم أو فن تشكيلي. الفن أنواع كثيرة، وأي عمل تعمل فيه بحب فأنت يعني تتفنن في هذا.
1: ونقدر نقول الفنون مثلا بصرية، سمعية.
0: ممكن
1: الفنون البصرية تشمل كل شيء ترى العين.
0: نعم.
1: السمعية كل شيء مثلا تشعر به الإذن أو تسمعه.
0: صحيح.
1: أطلقت هيئة الفنون البصرية اليوم حملة بعنوان ما هو الفن برأيك؟ علي، أنا لو سألتك ما هو الفن؟
0: الفن هو الشيء اللي صراحة يجعلك مبسوط. يجعل يومك شيء جميل، مثل ما قلتي، سواء كان بصري أو سمعي. مو شرط يكون سمعي. بعضهم يقول لك لا، في أشياء بصرية أنت لما تشوف شيء جميل معمول بفن، بإتقان، بإبداع، تحس أنه في روح في هذا العمل.
1: وقيس على الرسم، على الفنون التشكيلية. الفنون التشكيلية بكل مدارسها، فنون الشعر، فنون الغناء.
0: كنت بقول لك

0: فنون الجمال. الجمال يعني اليوم أنت تتأمل لوحة سواء كانت طبيعية سواء من أي مدرسة جايتك هذه اللوحة،
1: صحيح.
0: تشعر وتشعر بداخلك في إحساس بهذا الفن، في إحساس بهذا الصوت،
1: صحيح.
0: بهذا الجمال، بهذا الغناء، بهذا الشعر.
1: لذلك تلقين الفنان دائما مرهف،
0: صحيح.
1: مشاعر الإحساس،
0: يعني دائما أقول
1: لأنه يتعامل
0: مشاعرهم مختلفة عن الناس العاديين.
1: ليش؟ لأنه يتعامل مع شيء حساس جميل، لازم أوصله للمتلقي بروح أخرى مختلفة تشعر بأن اللي أنا قاعد أقدمه هو فن.
0: هو فن.
1: يا سلام.
0: اليوم هذه المبادرة اللي طرحتها وأطلقتها هيئة الفنون البصرية بعنوان ما هو الفن، فتحت باب التساؤل عليه حول مفهوم الفن أو معانيه المتعددة، وتسعى دائما هيئة الفنون لتقريب هذا المفهوم للمتلقي بأسلوب بسيط وقريب من الحياة اليومية.
1: يا سلام. طبعا الحملة هذه لا تكتفي بتعريف بس مباشر للفن، تطرح أسئلة وتساؤلات تستكشف أبعاده المختلفة كون تجربة إنسانية وسيلة للتعبير وعنصر حاضر في تفاصيلنا اليومية. في تفاصيلنا اليومية
0: طبعاً،
1: في فن
0: طبعاً.
1: في حياتنا.
0: أنت أحيانا تقول فلان فنان عرف يطرح الفكرة بطريقة،
1: صحيح.
0: فلان عنده أسلوب فني كيف يقنعك بكذا،
1: صحيح.
0: أو كيف يصالح بين فلان وفلان.
1: طيب خلينا نتكلم عن هذه. أي فن النقاش، صحيح، هذا مبدع.
0: فن التفاوض،
1: اللي يجيك فعلا مقنع في حواراته. في الأشياء البصرية أنت لما تشوف إنسان لبسه وهندامه،
0: صح.
1: جميل، مرتب،
0: صح.
1: نظيف، تشعر منه فنان، فنان في تناسق هذه الألوان وهذا اللبس.
0: أيضا الحملة سلطت الضوء على دور هيئة الفنون البصرية في دعم الممارسات الإبداعية وكيف تمكن الفنانين وتعزز حضورهم في المجتمع، اللي طبعا بالتأكيد حضورهم حيساهم في بناء وعي أوسع بأهمية الفنون وتأثيرها، لأنه بالتأكيد هذه ثقافة،
1: صحيح.
0: الفنون باختلاف أنواعها، باختلاف موروثاتنا الفنية أيضا، هي ثقافة،
1: باختلاف ثقافاتنا أو ثقافات هذه الفنون. يعني مثلا فن دخيل على مجتمعك لكنه فن جميل، فن رائع تتقبله،
0: صحيح.
1: فحنا لما نشوف فنون من ثقافات أخرى تلقاك ترتبطين فيه، تعجبين فيه. ليش؟ لأنه لامسك، لامس إحساسك، مشاعرك. ف يعني في فنون جميلة ورائعة سواء كانت بصرية مثل ما ذكرتي أو سمعية،
0: صحيح.
1: فهي على طول تكون قريبة للقلب. لذلك الفن كل واحد يعبر عن الفن بطريقته الخاصة.
0: الله على الفن.
1: يعني يختلف من شخص إلى آخر لكنهم يتفقون بأن
0: كان نفسي أعرف فيصل إيش مفهومه حول الفن. يعني لو سألناك يا فيصل برأيك ما هو الفن، الفن هو الفواصل عنده، بيقول لي الفواصل. حلوة حلوة.
1: ترى هذا
0: هذا اختيار طبعا،
1: جزء من الفن.
0: يعني شوف إدنه سماعة كيف تختار لك أغاني، اللي يعرف أنه فيصل اليوم الناس خارجة من دواماتها بتتنقل من مكان لمكان فيبغى يطربهم. إيه؟

0: طيب نروح إلى مجموعة من الأخبار. إيمان، عن وزارة الحج والعمرة فعلت منظومتها الرقمية المتكاملة لتيسير رحلة ضيوف الرحمن قبل وصولهم إلى المملكة عبر منصة نسك مسار التي تربط بين إجراءات التعاقد والأعمال التشغيلية والميدانية. طبعا ومعالجة التأشيرات من بنية رقمية متكاملة بما يعكس اتساع نطاق التحول الرقمي في خدمات الحج وارتباطه المباشر بجاهزية الرحلة من مراحلها الأولى. تتيح منصة نسك مسار أتمتت جميع الإجراءات المرتبطة بالحج،
1: الله،
0: بما يسهم في اختصار الوقت ورفع كفاءة التنفيذ وتعزيز دقة المتابعة قبل وصول الحجاج، لذلك نجدهم يصلونهم مرتاحين متفرغين لأداء مناسكهم.
1: تطور ونقلة نوعية كيد. أتمتت أصلاً المواضيع هذه في تطبيقات رقمية تسهل عليك أمور مرة كثير. وخليني أقول لك أنه المنصة مثل ما قلت علي أنها تتيح جميع الإجراءات،
0: صحيح،
1: تختصر الوقت، ترفع كفاءة التنفيذ، أيضا تعزز دقة المتابعة من خلال هذه القنوات الرقمية، وتتيح استكمال عدد من المتطلبات بصورة منظمة وبصورة مبكرة،
0: صحيح.
1: حيث اليوم اعتمدت الوزارة خارطة زمنية رقمية واضحة عبر منصة نسك تبدأ من إتاحة بيانات المخيمات والتحويل إلى المحفظة الإلكترونية، مرورا بمرحلة التعاقدات، رفع بيانات الحجاج، تكوين المجموعات، إلى إصدار التأشيرات، استكمال بيانات الاستعداد قبل البدء بالوصول. متخيل الإنجاز كامل وهو في بلده الحاج،
0: قبل ما يصل الحاج حتى يصل ولا يتعطل، ويؤدي نسك بأمن وأمان وسلامة وراحة بال. ولذلك نقول الله يعطيهم العافية على هذه الجهود ويشكرون عليها. وأيضا لا ننسى دعواتنا للحجاج بيت الله الحرام إن شاء الله بقبول حجهم وتيسيره إن شاء الله لهم إن شاء الله. طيب روح إلى فقرة من العاصمة، فقرة أيضا من الفقرات اللي حنا نحبها إيمان.
1: لا، والفقرة اليوم مرتبطة أيضا بالفن.
0: يا سلام،
1: لسه بنتكلم عن الفن
0: شوية. الفن صحيح،
1: يعني لو تكلمنا عن أصالة التاريخ، خلينا نتكلم عن أصالة التاريخ في حي الطريف.
0: يا سلام،
1: وجرأة الحداثة في حي جاكس. أسدلت الدرعية ستار عن النسخة الثالثة من بينالي الدرعية للفن المعاصر، واللي تحولت في أروقة البينالي إلى فضاء فني عالمي، احتضن يعني 68 فنان من مختلف القارات.
0: طبعا هذول الفنانين قدموا لتقديم رؤية إبداعية تعكس فلسفة الحل والترحال السفر. وطبعا لم يكن هذا الحدث مجرد معرض للفنون، بل كان تجسيدا حيا لتحول المملكة العربية السعودية إلى وجهة ثقافية رائدة تفتح نوافذ الحوار بين الموروث المحلي والتطلعات العالمية، وتكون معلنة بذلك فصلا جديدا من فصول النهضة الإبداعية في قلب العاصمة التاريخية. فنرحب بضيفنا في هذه الفقرة الأستاذ معن أبو طالب، القيم الفني على بينالي الدرعية للفن المعاصر. مساء الخير أستاذ معن.
2: مساء النور، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، حياك.
1: مرحبا أستاذ معن، أكيد نرحب بك، ونرحب كمان اليوم بالحملة اللي أطلقتها هيئة الفنون البصرية. أنتم أيضا تعدوا تحت مظلة الفنون البصرية بهذا الجمال اللي بتقدموه في البينالي.
0: حياك الله أستاذ معن.
2: أهلا وسهلا عميد. أهلا وسهلا.
0: طيب خلينا في البداية نتكلم كيف استطاع هذا الشعار تجسيد العلاقة بين الطبيعة والتحولات الثقافية المعاصرة من خلال مفهوم الحل والترحال.
2: احنا لما يعني قدمنا بداية الى مكان البنالي ونظرنا حولنا وجدنا وادي حنيفة بامتداده، وجدنا الطبيعة المتنوعة في المملكة العربية السعودية، يعني تقريبا بسرعة صرنا نفكر في أساليب الحياة اللي صحيح. كانت منتشرة في المنطقة عنا، واللي هي البحث عن الكلأ والماء، وكيف القبائل كانت تتنقل في التجارة في التبادل المعرفي والتبادل اللغوي. وارتئينا أنه هذا الإشي ما زال مستمر وبل بشكل أكثر يعني وأوسع اليوم، لأنه الناس اليوم سواء يعني بتسافر بالطيارة، بتسافر بالبحر، في عندك الانترنت، فحالة الحلوة الترحال هاي صارت أسلوب حياة للعالم كله تقريبا.
1: وأعتقد المنطقة غنية، يعني حي الطريف، حي جاكس، الدرعية بشكل عام غنية بأنها تجسد لك هذا الماضي والحاضر في وقت واحد.
2: بالضبط، وهذا اللي احنا شفناه من خلال حي جاكس ووادي حنيفة، وتتبع وادي حنيفة طبعا توصل للطريف، انه في تنوع كبير وغنى كثير بهاي بهاي المنطقه الصغيره نسبيا، يعني بالنسبه لمساحه المملكه العربيه السعوديه الشاسعه.
0: جميل.
2: فوجدنا كل ما نحتاجه في هاي المنطقه لنقيم هذا المعرض اللي دعينا له فنانين من حول العالم، بالاضافه الى فنانين سعوديين طبعا، لنستكشف ما هو الحلو والترحال في يومنا هذا في الحياه المعاصره.
0: جميل جميل. نتكلم عن الدور اللي لعبه هذا التنوع الجغرافي للمشاركين 68 فنان من 37 دولة في خلق لغة فنية مشتركة تجمع بين الهوية المحلية والرؤى العالمية،

0: كلمنا عن هالدور يا أستاذ معن.
1: الفنانين هم يجتمعون على ثيمة واحدة تمام، سواء كانوا تكليفات بأعمال جديدة، كان في عندنا 25 تكليف بأعمال جديدة أو أعمال أخرى أنا وزملائي بنكون شاهدناها في معارض حول العالم وارتئينا أنه يجدر عرضها في هذا المعرض ضمن هذه النسخة من البنالي. واللي ما يحصل يعني أنه لما يسافر الفنان ويأتي إلى هنا لتركيب العمل فهو لا يركبه بالطريقة التي مثلا ممكن يركبها فيه ببرلين ولا بالأرجنتين مثلا، بالعكس هو يركبها ببناء بما يتماشى مع المواد الخام في السعودية.
0: صحيح.
1: الطبيعة اللي يعني في مثلا في عندنا منحوتة ضخمة كانت في الصالة الثالثة لفنان فرنسي، طبعا اضطر ينحتها لأنه بيشتغل بالرمل، اضطر ينحتها من الرمل الموجود عندنا بالسعودية.
0: صحيح.
1: وبالتالي العمل نفسه تأثر بطبيعة الرمل هون وطلع بشكل مختلف عما يخرج فيه عادة. وكان إشي جميل هذا، يعني كان إشي بيورجيك إنه لا فكاك من البيئة المحلية اللي أنت بتشتغل فيها.
0: صحيح صحيح جميل. طيب
2: كيف لو سألناك أستاذ معن أيضا، كيف ممكن يكون اختيار حي جاكس الإبداعي يكون ساهم، وهو طبعا مجاور لحي طريف التاريخي، يكون ساهم في تعزيز التباين الفني بين عراقة الماضي وجرأة الفن المعاصر؟ ويمكن تحدثنا عن جزء من هذا الشيء، بس أنت كيف تقرأها بعين الفنان؟
1: يعني شوف، إحنا من أول الأفكار اللي أجتنا لما شفنا وادي حنيفة كان هي فعالية قمنا فيها في الافتتاح، يعني أتوقع ما صارش زيها في البناليات حول العالم، وهي أنه ولتعزيز فكرة الحلو والترحال وزي ما حكينا اكتشاف ما تعني اليوم، قمنا بتجميع قافلة من السيارات والجمال والعربات ومختلف أنواع الحركة، وكانت هي عبارة عن قافلة تمثل الوصول المجازي والحرفي للعاملين على البنالي، سواء فنانين أو قيمين زيي أو الناس اللي بيشتغلوا على الإنتاج. كانت فعالية جميلة فعلا، كانت هي طبعا عمل باسم الفنان محمد الحمدان الفنان السعودي، واللي جاب معه برضو مجموعة من الموسيقيين والمؤدين، وكان فعلا عرض تفاعلي انضم له عدد كبير جدا من الناس فوق تصورنا الصراحة.
0: ممتاز.
1: وهذا العمل زي هيك ما كان بتيحه إلا وجودنا في جاكس والجغرافية الموجودة حول منطقة جاكس.
0: ممتاز ممتاز. طيب أستاذ معن، إلى أي مدى نجح بنالي في تحويل مدينة الدرعية من موقع تاريخي إلى منصة تفاعلية تشرك الجمهور في الحوارات الثقافية والورش الإبداعية؟
1: يعني أكيد هو ساهم بشكل كبير، لأنه زي ما حكينا في ناس كثير إجت زارة المعرض، كثير ناس إجت على الفعاليات وعلى الافتتاح.
0: حلو.
1: ولكن الدرعية تبقى يعني مكان فيه تنوع هائل، وزي ما احنا جبنا ناس وساهمنا في دور إطفاء طابع معاصر، في مشاريع أخرى كثير بالدرعية برضو بتعطي هذا الروح وهذا الانطباع. فإحنا يعني شاركنا بهذا الإشي وإحنا فخور إنه شاركنا فيه، وإن شاء الله نكون شاركنا بنجاح.
2: أكيد سعيدين بمشاركاتكم. وسؤال الأخير لحضرتك أستاذ معن، تطلعاتكم المستقبلية لهذا النوع من الفنون والفعاليات اللي دائما تصاحب تعزيز الفن المعاصر والارتقاء به؟
1: يعني احنا بنتمنى انه كل حدا اجى حضر المعرض، سواء من الشباب والشابات او من الناس المهتمين بالفن، انه يكون ألهمهم المعرض بشيء او علمهم شيء، بحيث انه يروحوا ممكن هم يكتشفوا انه عندهم موهبة بالفن، او عندهم اكتشفوا انه في عندهم اشي بيحبوا يعبروا عنه او يقولوه. واللي هو يعني انت بتعمل زي مجتمع من محبي الفن المعاصر، وما انك عملت هذا المجتمع. وطبعا في نسخ قادمة جاء من البنالي، سواء البنالي الفن المعاصر او الاسلامي، انت عم بتشكل زي ما تحكي شريحة من المجتمع بيهتم بالفن المعاصر، ووجود شريحة من هذا النوع لابد من انها تنتج فنانين سعوديين ومواهب مغمورة تنتظر من يكتشفها.
0: يا سلام يا سلام، بالتوفيق لكم يا أستاذ معن أبو طالب القيم الفني على بنالي الدرعية للفن المعاصر، وشكرا لك على هالحديث الجميل والرائع، ودعواتنا لكم بالتوفيق إن شاء الله في القادم.

0: ومن الحديث عن الفن والفنانين والجمال اللي أرض الرياض والدرعية تحمله بدون أي كلمة يا علي.
1: أي والله.
0: لوحده مشهد جمالي عريق.
1: أنت سمعتي قال أنه في فنان إيطالي حضر إلى المعرض وجسد في أحد القاعات جسد العمل حقه طبعا بالأدوات الموجودة في المملكة العربية السعودية اللي هو الرمل.
0: أي.
1: عشان يواكب
0: هو الجمال في الدرعية لليوم أنه محافظة على شكلها التاريخي والتراثي علي. صحيح. يعني حتى ما شاء الله فيه هناك تطور كبير في المكان لكن بيحافظ على الشكل التراثي والهوية السعودية.
1: صحيح.
0: التراثية.
1: صحيح.
0: اللي موجودة في الدرعية. بإذن الله مكملين معاكم هوا بلادي وعندنا ما زال العديد من الضيوف والأخبار والرسائل الحية. عندنا العديد كمان من المواضيع اللي بإذن الله يا علي حتكون
1: نسافر نروح فيها.
0: أيوه كمان عندنا فيها. اليوم حنتكلم عن المرأة السعودية والمرأة الجيزانية بالتحديد. في عندنا موضوع جدا كذا حماسي.
1: تنوع ثقافي حلو جميل
0: طبعا
1: في مملكتنا. ونتمنى إن شاء الله المزيد من جمال هذا التنوع إن شاء الله وما يطرح في برنامج هوا بلادي للمستمع العزيز أنه يستمتع في هذه الفقرات وفيما يقدم في هذا البرنامج. متواصلين معكم نروح إلى فاصل ونرجع إن شاء الله نكمل فقرات البرنامج.

0: هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: حياكم الله في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم. نروح إلى مجموعة من الأخبار. انطلقت في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية كاكست منافسات تحدي تشابيثون في نسخته الثانية المتخصص في تصميم الرقائق الإلكترونية. هذه حطي عليها كم خط مهم جدا.
1: أي طبعا، لأنه الرقائق الإلكترونية اليوم تدخل في صناعة كل الأجهزة الرقمية الحديثة.
0: نعم طبعا، تنظم أكاديمية 32 بالتعاون مع البرنامج السعودي لأشباه المواصلات بهدف تأهيل الكفاءات الوطنية في قطاع أشباه المواصلات وتعزيز الموصلات، عفوا أنا قلت المواصلات،
1: إيه ببالك تبى تخرج، ببالك تبى تركب المترو.
0: جاهزية المملكة في هذا المجال الحيوي هي أشباه الموصلات.
1: أشباه الموصلات، وأكيد تأهل إلى هذه المرحلة 50 مشاركة ومشاركة من طلبة الجامعات السعودية، اختيروا من بين أكثر من 1000 متقدم ووزعوا على 15 فريق للعمل على تصميم رقائق إلكترونية مخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن بيئة تحاكي الواقع الصناعي، بالتأكيد بإشراف نخبة من الخبراء والمختصين من القطاعين الأكاديمي والصناعي.
0: طبعا التقى المشاركون وتلقى المشاركون برنامجا تأهيليا بواقع 20 ساعة تدريبية في أساسيات الرقائق الإلكترونية وفيزياء أشباه الموصلات. أعقبوا برنامج مكثف امتد 50 ساعة في تصميم الدوائر المتكاملة وتطبيقاتها العملية.
1: يعني
0: تعرف أنا ليش ركزت على الرقائق الإلكترونية؟
1: ليش؟

0: هذه تذكرين فترة كورونا كان في مشكلة في السيارات.
1: صحيح.
0: كل شيء وقف. الله يعيد هذيك الأيام.
1: لأنه أنت شايف هو بيقولك بتدخل في إيه؟ بتدخل في كل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. صحيح. واليوم السيارات الحديثة علي كلها تعتمد على كمبيوترات وتقنيات متطورة جدا. صحيح. فأنا عجبني كمان شيء ثاني. عجبني إنه إحنا قد إيش مهتمين أيضا بهذا النوع من المشاركات والمسابقات اللي على أحدث مستوى من التطور والتقنية.
0: يا سلام. طبعا في شوفي اختير من بين أكثر من 1000 متقدم. يعني أكثر من 1000 تقدموا لهذه التقنية أو هذه المعرض.
1: وسعوديين يعني إحنا اليوم بنتكلم عن طلبة وطالبات من الجامعات السعودية.
0: يا سلام.
1: يعني شوف ما شاء الله لأي مدى التطور
0: والذكاء الاصطناعي يصبح الآن في كل مجال. يعني هو المستقبل القادم.
1: هو المستقبل
0: ما ندري حيحل في مكان الموظفين ذكاء اصطناعي. تخيلي في مذيعين ذكاء اصطناعي.
1: تخيلي يسجل صوتك يا علي وانت جالس جاك شغلة انت دبوك خارج أسوار الإذاعة صوتك شغال معانا في الإذاعة.
0: ايضا حتى على المذيع التلفزيوني
1: لا كمان ذكاء اصطناعي
0: يكون في ذكاء اصطناعي. احنا شفنا تجارب زي كذا مذيع ومذيعة بالذكاء الاصطناعي موجودين.
1: طب هل حيحمل روح وبصمه المذيع اللي فعلا سبحان الله دائما
0: يكون جفاف؟
1: ما في مذيع ومذيعة يتشابهوا. كل انسان له كاريزمته له طريقته له بصمته له تفاعله على الميكروفون او من خلال الشاشه. فاتوقع هذه الروح ستفقد.
0: أنا أتوقع أنه حيستخدم الذكاء الاصطناعي في الأشياء اللي بعيدة عن العاطفة، بعيدة عن الأشياء، ممكن حسابيا رقميا مثل موظفي البنوك الأشياء.
1: يقول لك حتى المحاميين ممكن يستبدلوهم بمحامي ذكاء اصطناعي.
0: ساتر. عموما الذكاء الاصطناعي الآن أصبح في كل شيء حتى صديق لك. ها مخرج. ها متخيل المخرج ذكاء اصطناعي شلون نتفاهم معه؟ شلون نضحك معه؟ نبغى نمزح معه نضحك.
1: ما يضحك ويمزح. يقول لك ما عنده روح. ما عنده روح. الآلة دائما ما عندها روح. ما عندها الحس الإنساني. سبحان الله.
0: فمعبأ بالمعلومات. نعم. وتقدم هذه المعلومات فقط
1: وتعمل بلا كلل أو ملل.
0: لكن مخرجنا معبأ بالمعلومات.
1: لا والله ما نبغى ما نستبدلك بالذكاء الاصطناعي فيصل أبدا أبدا.
0: طبعا حنا نقول الله يعطينا خير المرحلة القادمة وإن شاء الله تكون مرحلة جميلة ورائعة متطورة على يد أبناء هذا الوطن. وبالتوفيق لهم. ولا بد أن شباب هذا الوطن يسعى دائما لمتابعة الجديد.
1: فعلا.
0: دائما التطورات الحديثة ويقحم نفسه فيها.
1: طبعا.
0: لأنه حيكون طبعا. جزء من هذا.
1: وعندنا وبالفعل النقطة. أثبتوا نفسهم ما شاء الله أبناء هذا الوطن الغالي علي في المنافسات في المبادرات أنهم رقم صعب اليوم وعالمي أيضا.
0: صحيح صحيح. طبعا احنا ما زلنا متواصلين معكم في برنامج هوى بلادي وإن شاء الله فقراتنا متعددة ومتنوعة إن شاء الله في هذه الحلقة وكل حلقات برنامج هوى بلادي.

0: نروح إلى تقرير، أحد التقارير المسجلة عن أنواع الأكلات في جازان.
1: الله.
0: تقريبا هذا في جازان، هو ظاهر وعاء.
1: دحين نكتشف.
0: أي طيب خلينا
1: نشوف. صحيح كلامك، بس خلينا نسمع التقرير وهعلق لك تعليق.
0: يلا نروح نشوف تقرير عن المغش ونرجع نستكمل هوا بلادي.
2: أكلة المغش. تعتبر أكلة المغش واحدة من أبرز الأطباق الشعبية التي تحظى بمكانة خاصة في المطبخ المحلي الجازاني، حيث تجمع بين البساطة في مكوناتها والغناء في نكهتها، ما يجعلها حاضرة بقوة في المناسبات العائلية والولائم التقليدية. ويعود اسم المغش إلى الوعاء الحجري الذي تطهى فيه الأكلة، والذي يحتفظ بالحرارة لفترة طويلة، ما يمنح الطعام طعماً مميزاً وقواماً فريداً. تحضر هذه الوجبة عادة من اللحم أو الدجاج، ويضاف إليها الخضار مثل الكوسة والباذنجان والطماطم، مع مزيج من البهارات المحلية التي تعزز النكهة. تطهى المكونات على نار هادئة داخل الوعاء الحجري، مما يسمح بتمازج النكهات تدريجياً، ويمنح الطبق طعمه الغني الذي يميزه عن غيره.

0: من الأطباق. لا تقتصر شعبية المغش على الحياة اليومية، بل تمتد لتكون طبقاً أساسياً في المناسبات الاجتماعية، حيث يقدم للضيوف كرمز للضيافة والأصالة. وغالباً ما يقدم ساخناً مباشرة من الوعاء، ما يضفي على التجربة طابعاً تقليدياً محبباً. يمثل المغش جزءاً من الهوية الغذائية، إذ يعكس أسلوب الطهي القديم الذي يعتمد على الأدوات التقليدية والنكهات الطبيعية، كما يعبر عن ارتباط المجتمع بعاداته وتقاليده، ويجسد روح المشاركة والتقارب بين الأفراد.
1: هوا بلادي. طيب،
2: الشكر أول شيء الشكر لزميلتنا حورية السباعي على هذا التقرير. وخليني أقول لك أنه هي تكلمت أنها أكلة، لكن هذه الأكلة المغش بالفعل هو وعاء حجري مثل ما قلت.
3: حلو.
2: يعني ارتبطت هذه الأكلة بهذا الوعاء، يعني
3: صار يسمى بالوعاء،
2: فصار يسمى هذه الأكلة اللي تقدم لك مغش. فالناس قالت والله مثلا أنا جاي على بالي اليوم أكل مغش. هو هذا المغش لا يصلح طبخه، أو هذه الخضروات لا يصلح طبخها، خضروات ولحم، إلا في هذا الإناء، في هذا الوعاء.
3: الإناء وش؟ حجري.
2: حجري نعم.
3: فخار؟
2: لا، حجري.
3: حجري.
2: حجري يطلق عليه المغش. والأكلة نفسها الشعبية اللي تعد فيه يطلق عليها المغش.
3: هل هي بحرية؟
2: لا، خضروات ولحم.
3: طيب، زي
2: شايفة بطاطس، بصل،
3: أنا ممكن
2: لحم. هي من أشهر الأكلات في جازان.
3: جميلة. جميلة. من الأكلات الشعبية طبعًا. إيه، من الأكلات الشعبية.
2: أكلات شعبية. إيه. في ذقتها يعني يا فيصل؟ أنا ما ذقتها.
3: والله ما ذقتها.
2: أنا شايف الحجر نفسه، الوعاء الحجري اللي يصنع فيه.
3: يا سلام.
2: فهي خلاص اعتادوا إنه يقولوا لك هذا المغش اللي نقدمه.
3: ارتبطت بالمسمى، بالإناء.
2: ارتبطت الأكلة بالإناء. صح. نعم.
3: زي لما يقول لك واحد خبز التنور.
2: فعلًا. الخبز دا مرتبط بالتنور.
3: يعني
2: المغش نفس الطريقة.
3: فهي
2: هي كلمة المغش وعاء حجري. اسطواني كذا يعني مدور.
3: ممكن هو اللي يميز الأكلة.
2: هو سبحان الله يعطي طعم فعلا، لأنه هو معالج بطريقة، ونوع الحجر لما يسخن فيعطيك طعم زي ما خليني أقول لك مثل السموكت، لما نقول إنه مدخن. حاجة مدخنة زي كذا.
3: شفتوا شلون؟ أكلاتنا متطورة. لا تقولي والله لحم مدخن ولا مدري وش هو.
2: عند المغش روح ذوقه وبعدين تعال نتفاهم.
3: والله ما ذقنا كلنا، لكن إن شاء الله إذا في تجربة إن شاء الله.
2: لذيذ لذيذ.
3: طبعا هو من الأكلات الجازانية. صح؟
2: صحيح. أكلة شعبية جازانية مشهورة.
3: فدائما أكلنا، أنا كنت أتكلم قبل فترة أنه عندنا التنوع الغذائي في الأكلات
2: فعلاً.
3: التراثية
2: في مختلف المناطق.
3: في مختلف المناطق. صحيح. لكنها مقبولة وجميلة.
2: صحيح. صحيح.
3: يعني ما تقدرين تقولين والله لا، ما مستحيل أجرب المغش
2: فعلاً. وبعدين دائما لاحظ أنه الأكلات التراثية اللي عندنا في المملكة العربية السعودية مثل ما قلت مستساغة في كل المناطق.
3: مقبول.
2: يعني أنا مثلا من الغربية، لا، تقبلت بقوة الأكل النجدي التراثي.
3: صحيح.
2: تقبلت الأكل الجنوبي اللذيذ، ما يقدر اثنين يختلفوا أنه مثلا المغش ما هو لذيذ، أو العريكة ما هي لذيذة.
3: صحيح.
2: أو المشغوثة، أو
3: تدري ليش يا إيمان؟ لأنه حنا نشترك في جزئيات. تلقين مثلا مغش هذا الحين مرتبط بأكلة نجدية أو أكلة حجازية،
2: أو يذكرك مكون. أيوة، ويذكرك يعني،
3: فيصير مقبول.
2: لما ذقتنا مثلا قرصان، ولا ذقت الجريش، ولا ذقت المرقوق، شيء خيالي،
3: في شيء قريب منه حجازي
2: إلى حد ما. أيوة. مثلا العجين مع المرقة. أيوة. تقدر تقول إنه في شيء شبهه،
3: عشان كذا أنت
2: بس لذيذة.
3: ما عندنا أكلة إنك تقول والله تراثية. لا، ما أقدر أجربها لأنه مكونات حقتها ما هي موجودة عندنا.
2: كمان المقياس الحقيقي لما يعني مثلا يجوا صديقات لي من خارج المملكة العربية السعودية وأقول لهم تعالوا لازم أذوقكم الأكل اللي في الرياض، أو الأكل اللي في جدة، أو الأكل اللي في أبها. فالإنسان دا يتذوق الأكل لأول مرة فيقول لك لذيذ، أنت متعود على طعمه.
3: صحيح.
2: بس اللي بيذوقه من خارج هذه الثقافة هو هذا المقياس الحقيقي للذاتة هذه الأكلة وانتشارها.
3: الأكل الشعبي لما يكون معمول في المنزل
2: 100%
3: يكون له جمال. نحن نشوف في بعض المطاعم، بعض الأماكن تسوي أكلات شعبية. بس سبحان الله ما
2: أبدا ما هي زي
3: البيت. مو كلها طبعا.
2: صحيح.
3: في ناس متميزين، لكن سبحان الله مو زي شغل البيت.
2: ولما تأخذ مثلا من أسر منتجة سيدة متمكنة مثلا من هذه الأكلة أو من هذه الطبخة وتقدم

0: لك هي بأصولها بهاراتها طريقة سواها، بصراحة ما في زي أكل البيت ولا الأشخاص المتخصصين أهل الأكلة نفسها. حيقدم لك هي
1: عندكم في مكة المعدوس. معدوس
0: المعدوس هذا نسوي. هو إيش المعدوس؟ هو رز. ناخد رز مصري على رز أمريكي ونخلطه ونطبخ معه عدس، فينطب هو يصير زي السليك كده بس لونه أصفر لأنه نزود هورد وبهارات.
1: بدل ما تقولين رز بعدس
0: يسموه معدوس.
1: شفت شلون؟
0: ولازم مع المطر عدس. يوم غيم يوم مطر يعني ارتبط إنه أيوة والله اليوم غيم لا يلا نسوي معدوس. عادة بالسمك، بس ما في سمك التونة تحل محله. ما في لا سمك ولا تونة سادة.
1: ما يتاكل سادة. دجاج.
0: لا لا لا أبدا. يا يكون لوحده يا مع سمك.
1: فهذا احد الاطباق.
0: فانت احفظ انه هو ارتبط بالغيم. لو سمعت من اهل مكه انه الدنيا غيم يلا نبي نسوي معدوس او رز بعدس.
1: يا سلام يا سلام.
0: يلا يعني ذكرتني يعني لما ذكرتني بايام الطفوله.
1: لما يكون يوم غيم تعرف ان اهل مكه كلهم معدوس.
0: كلهم اكلين رز.
1: العدس حيشتغل.
0: بالضبط.
1: فطبعا احنا نعرف انه ايضا في اكلات غرب في الغربيه انتشرت هنا.
0: ايش اكثر اكله تحس انها انتشرت كذا ووصلت لك من الغربيه وحبيتها؟ المنتو والفرموزه.
1: منتو يعني بصراحه جربته لذيذ. جميل جميل ورائع.
0: هي على فكرة
1: مو أكلة في نجد.
0: لا لا هي أكلة جيتنا هي. ليه نقول المطبخ عندنا متنوع؟ لأنه جوك حجاج من كل العالم. صحيح. وخلطوا ثقافتهم بثقافتنا. يعني هي جيتك من أوزبكستان من عند البخارية.
1: صحيح.
0: المنتو الفرموزة اليغمش الشوشبرك
1: ششبرك
0: كلها جاية. صحيح. من بيئة بس إحنا أضفنا لها النكهة السعودية.
1: صحيح.
0: أنت اليوم بتاكلها بنكهة سعودية.
1: إيش هي النكهة؟ ممكن تكون مكونات تختلف.
0: مكونات طريقة بسيطة. البهارات.
1: أيوة بسيطة
0: يعني تكون. هي انخلطت بأكلاتنا صار قريبة هي مطبخ تحسها إيوة هذه مستساغة عندك. صحيح. تأكلها في السعودية. صحيح. تأكلها في الشرقية في الغربية في الرياض
1: حتى الأكل الشرقية برضو في المنطقة الشرقية فيها أشياء جميلة.
0: الأسماك الطباق البحرية منتشرة وتلاقيها في الخليج كمان متشابهة.
1: صحيح.
0: المشغول بيها المكبوس.
1: فالحمد لله يعني هالتنوع يجعلك إن شاء الله في المملكة العربية السعودية في حيرة من التنوع
0: من اللذاذة.
1: والله والله يديمها نعم إن شاء الله.
0: اللهم
1: إحنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي. نروح إلى فاصل ونرجع إن شاء الله.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.
1: وشماتة الأعداء. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشره مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: لكل انسان مسار، وكل نجاح يبدا بخطوه. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
5: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
6: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
5: صباح المملكة

0: يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: هوا بلادي

0: رجعنا لكم من جديد، أكيد نجدد التحايا مستمعينا في كل مكان، مستمعي إذاعة الرياض. هذه يشمل التحايا من فيصل النفاعي في الإخراج، ومن نورة المطيري وعائشة الزير في الإعداد، ومن زميلي علي الشهري أجمل تحية.
1: أيمن بحيدرة اليوم معنا أيضا، ما ننسى ترحب بالجميع ولا نرحب فيك.
0: أكيد نرحب بكل اللي بيسمعنا، وتقريبا إحنا الآن داخلين ساعتنا الثالثة من هوا بلادي
1: بإذن الله. طيب نروح إلى خبر،
0: نروح لخبر
1: خبر سريع كذا وجميل. في جامعة الملك خالد دشنا معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، وبحضور مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور أحمد بن عايض المريع، حملة التعليم العالي الجامعات التدريب التقني والمهني ضمن مبادرة عسير تقتدي للتبرع بالدم، وذلك في مقر المستشفى الجامعي بالمدينة الجامعية بالفرع.
0: أشارت جامعة الملك خالد إلى أن هذه المبادرة تأتي اقتداء بمبادرة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وامتداد لتوجيهات سمو أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، بما يجسد ما يتصف به أبناء الوطن من تكافل وتراحم، ويعزز ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية.
1: طبعا طلع السلمي خلال التدشين على جاهزية مواقع التبرع عبر جولة ميدانية في المدينة الطبية بالفرعة، شملت مواقع بنك الدم ومواقع التبرع، إلى جانب لقاء العاملين والمتبرعين، بما يعكس تكامل الجهود لإنجاح الحملة وتحقيق مستهدفاتها.
0: دائما أحس مفيد جدا هذا الشيء، وما شاء الله يعني دائما السعوديين عندهم وعي عالي في موضوع التبرع بالدم. علي أنت تتبرع بدمك، يعني
1: أجمل أنواع ما شاء الله العمل التطوعي.

0: أنا لا والله مقصر في هذا،
1: بس ما شاء الله أنا أشوف فيه وعي عالي عند أبنائنا. صحيح. يعني أنا دائما أقول خلي الرجال يتبرعوا بالدم، إحنا دمنا على قدنا النساء، خلي دمنا لنا.
0: وطبعا في فوائد صحية
1: أكيد طبعا كبيرة. طبعا
0: والتطوع أجمل، وطبعا هو التبرع بالدم، ونقول الله يعطيهم العافية.

0: ونتواصل معكم في هوا بلادي ونروح إلى فقرة اكتشف السعودية من الفقرات الجميلة اللي نسافر فيها ونستمتع بثقافة منطقة من مناطق المملكة أو محافظة أو مركز ونطلع على الأشياء الجميلة فيها. مين معنا اليوم يا إيمان؟
1: اليوم هنتكلم عن المرأة في جازان قديما، كانت حاضرة بتفاصيلها في زيها، ألوانها، حليها، جمالها، وأيضا في الحرف اللي أتقنتها. كل تفصيلة فيها كانت تعكس بيئتها وهوية منطقتها وبيتها أيضا، وتصنع صورة خاصة تميزها عن غيرها. اليوم ما زالت هذه الروح حاضرة، تراها في بنات جازان، في ذوقهم، اختياراتهم، امتدادهم لهذا الإرث. ومن هذا الامتداد اليوم يسعدنا أنه نستضيف أحد بنات جازان تأخذنا في هذا الحديث، حديث قريب للمرأة الجيزانية، جذورها، حضورها وتواجدها. أرحب بك أستاذة أسماء علي حبادي، مرشدة سياحية ومهتمة بالموروث والتراث الجازاني، للحديث عن المرأة في جازان. يا هلا وسهلا.
2: هلا هلا، أسعد الله مساكم بالخير والمسرات. هلا حياكم الله.
0: حياك الله أستاذة أسماء، وسعداء بتواجدك معنا.
2: أي والله، يسرني في هذا اللقاء أن أكون معكم. أسعد الله مساكم.
0: حياك الله. خلينا في البداية نتكلم عن المرأة الجيزانية. وش اللي كان يميز المرأة الجيزانية قديما عن غيرها من حيث حضورها ودورها في المجتمع؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المرأة في جازان تميزت عبر التاريخ بدور فعال في المجتمع، لها شخصية قوية متوازنة تربط ما بين الأصالة والتطور. هذه المرأة بالذات جمعت ما بين البساطة في العيش والعمق في القيم ومحافظة على التراث الجيزاني. فالمرأة في منطقة جيزان تعرف بسمات مميزة ثقافيا اجتماعيا تعكس طبيعة المنطقة وتراثها الغنية المتنوع بتنوع التضاريس. هذا ما يعرف عن منطقة جيزان. أخذت المرأة الجيزانية طابع الصبر، القوة، تحمل المسؤولية، الاعتماد على النفس من الجبال. أخذت حب العمل، المشاركة، التعاون، اللين، اللطف، الجمال من السهول. فالمرأة الجيزانية لها حضور قوي جدا في المجتمع والأسرة، فهي عمود البيت كما يقولون.
1: نعم، تقع عليها مسؤولية كبيرة أكيد، كما هو حال المرأة بشكل عام في المملكة العربية السعودية، لكن اليوم بنخص بالذكر هذه المرأة الجيزانية المتميزة بكل ما ذكرتي أستاذة أسماء. خليني أنا أتكلم عن الجزء اللي لاحظته أيضا في فعاليات وفي معارض. الزي التقليدي للمرأة في جازان مميز جدا، غني جدا، وشكله مبهج جدا. كيف تصفي هذا الزي التقليدي للمرأة في جازان؟
2: بالنسبة للزي التقليدي في منطقة جازان متنوع بتنوع التضاريس، بتنوع الشخصيات، بتنوع ذوق النساء العالي. فتميزت الملابس التقليدية في منطقة جازان بتصاميم فريدة جدا تعكس طبيعة المنطقة الحارة والساحلية والجبلية، مزيج ما بين الأناقة والعملية والجمال ودقة التصاميم. طبعا احنا عندنا الزي الجبلي يتميز بأنه عملي ومناسب لطبيعة العيش في الجبال، الثوب طويل، غطاء رأس محكم، الربط، لمسات فنية في المناسبات، تضيف عليه النقوشات، الزينة، ارتداء الحلي، ارتداء الذهب.
1: يعني قبل أن ندخل لموضوع الحلي، كمان ثوب العروس مميز جدا في جازان، الفل اللي تلبسه والروائح العطرية، النقوش على الثوب. يعني لو تكلمينا أيضا عن ثوب الزفاف.
2: هذا ما فعلا نحن لو يعني شوف شوية يعني بس تعمقنا في الحديث كان وصلنا للكلام ده. إن احنا هنذكر لبس العروس الجيزانية هو ما يميز منطقة جيزان عن غيرها من المناطق في المملكة، يعني وهو ارتداء ثوب الميل الجيزاني التقليدي. احنا نتكلم عن التقليدي الأساسي الذي يتميز بألوانه الزاهية، تطريزاته كثيفة متقنة، يصنع يدويا ويتوفر منه لونين أساسيين فقط
1: اللي هما
2: والأزرق.

0: كحلي وأزرق.
1: الأزرق والوردي.
0: الوردي.
1: الوردي.
0: الله. لا احجزي لي واحدة أزرق.
1: أي والله. ويلبس هذا الثوب مع طرحة تحمل نفس اللون نفس النقوش. وما زال يلبس إلى يومنا هذا ويباع بثمن غالي جدا لجماله وتميز يعني متميز وتتميز من تلبسه.
2: يميزها
1: وطبعا يضيف على جمال لبس الثوب الميل وضع الزينة العطرية وضع الفل الجيزاني على رأس ما يسمى بالسحلة. أيوة.
2: اسمه إيش السحلة؟
0: السحلة.
1: السحلة الجيزانية مع الطيب والضفر المعطر والكابي. وأيضا تزين السحلة بالمقدمة بالشماس المذهب وهو مكون من حبات جنيهات ذهب يوضع في أعلى الجبهة ويلبس عقدة الفل في العنق وتكتبي للزينة طبعا بلبس الحلي سواء كان من الذهب أو الفضة.
2: جميل. طيب أستاذة أسماء يعني في سؤال تبادر لذهني، حنا نعرف أنه جازان فيها تنوع في التضاريس والمناخ والأجواء في منطقة جبلية ومنطقة ساحلية، لما يعني المرأة تشوف أخرى لابسة زي معين تعرف أنه هذه المرأة من منطقة جبلية أو من منطقة ساحلية من خلال ملابسها؟
1: من خلال الملابس. أيوة. مثلا عندنا الزي الجبلي كما ذكرنا يكون يعني يغلب عليه تقريبا اللون الأسود الثقيل مع غطاء الرأس يكون ثقيل منقوش بنقوشات خفيفة نقوشات معينة. النقوشات هذه ممكن تكون يعني متصلة توضح فيها صور الجبال أو مأخوذة منها الفكرة نفس الفكرة. أيوة. تكون مأخوذة منها
2: من البيئة المحيطة.
1: أيوة من البيئة المحيطة. أما بالنسبة للمناطق الساحلية لا اللبس يكون خفيف ألوانه زاهية نقوشه بسيطة يعني يميل إلى الجو البارد إلى الجو والجو الحار إحنا يعني ممكن نقول في الجو الساحلي.
2: صحيح.
1: فبالتالي تعرف المرأة الجيزانية تعرف من لبسها من أي محافظة.
0: نعم.
1: من لبسها من لهجتها من طريقة تعاملها ممكن أنا أعرف من أي محافظة في المنطقة.
0: جميل. طيب الألوان ذكرتي الألوان إنها مميزة سواء كانت في ثوب الزفاف أو كانت في ملابس المرأة الجيزانية بشكل عام، هذه الألوان اللافتة والقوية أول شيء بعرف منك ما هي أبرز الألوان في ملابسها العادية ومن أين استلهمت هذه الألوان وتنوعها؟
1: الألوان ممكن يغلب عليها اللون الأسود للمناطق الجبلية مع دخول اللون الأبيض إلى حد ما. أما بالنسبة لأغلب الألوان الأساسية اللي تستخدم في النقوشات والتطريز اللون الأحمر الأصفر الأخضر الأزرق. لو لاحظنا أن هذه الألوان تقريبا متداخلة مع الألوان مع طبيعة مع الأجواء الطبيعية
0: يعني الأزرق المنطقة. أكيد مرتبط بالبحر أكيد.
1: في البحر. أيوة. الأصفر الأخضر مرتبط بالمناطق الساحلية
2: الزراعية
1: البيئة. أيوة. السهول الأودية. اللون الأسود ممكن يكون إلى حد ما مرتبط بالجبال
2: المناطق
1: يعني.
2: باردة
1: المناطق الباردة. أيوة.
2: جميل جميل صراحة يعني في تنوع جميل ورائع مثل ما قلتي أنتم تعرفين من خلال اللبس المرأة هذه من أي محافظة
0: واللهجة
1: أي محافظة.
2: يا سلام. ما شاء الله. طيب وش الحرف اللي كانت تتميز فيها المرأة في جازان قديما وكيف كانت تعكس هوية المنطقة وثقافتها غير مثلا يعني نقول راعي الأغنام والزراعة في حرف أخرى تتميز فيها المرأة الجازانية؟
1: كثير كثير كثير وما زالت بعضها مستمر فيها المرأة إلى الآن لأسر المنتجة ما زالوا إلى الآن. من هذه الحرف هناخدها باختصار كذا. مثلا أول استخدام سعف النخل تستخدم لصناعة السلال الحصائر وهي ما تسمى بالخوص. صناعة الحبال يتم برمها يغزل فيها نوع من أنواع الكراسي تسمى القعادة وهي بأشكال وأحجام. القوائم تزين بالقطران الأحمر وهي مادة مصنعة من احتراق مواد عضوية بشكل غير كامل لخشب الأشجار وما زالت تصنع إلى يومنا هذا. أيضا المشاركة في بناء المنزل ما يسمى بالعشة باستخدام السعف والطين الغزل.
0: تساهم الرجل قديما في بناء المنزل
1: قديما أكيد أكيد ممكن تساعد. يكون بنسبة 80% على المرأة
2: ما شاء الله 80% يعني تغلبت يعني مهندسة كانت ها؟
1: مهندسة وبالنسبة للرجل يكون شغله طبعا في المزارع وما إلى ذلك. التطريز اليدوي النقوشات إعداد الأطعمة الشعبية اللي ما زالت إلى الآن تتميز بها منطقة جازان المرسى. أيوة. العصيدة الخبز الخمير الحنيد المغشات.
2: أيوة.
1: استخدام التنور للميفة.
2: اليوم كان عندنا أستاذة أسماء كان عندنا موضوع عن المغش تقرير وكنا نتكلم.

0: نتكلم عن هذه الأكلة الجميلة والرائعة، هل هي فعلا ارتبطت بنفس الوعاء المسمى؟
1: المسمى لو تقريبا المغش، ونفس المغش مسمى المغش يكون فيه نفس الأكلة بنفس الإناء اللي يتم اعداده فيها.
2: أيوة. الأكلة ارتبطت بالإناء، هي المغش هو الإناء نفسه،
1: هو الإناء نفسه. وطبعا الأطعمة هذه ما زالت إلى يومنا هذا فعلاً تتميز بها المنطقة
2: فعلا. وأتوقع كمان خليني أقول لك أنه كل من يذوق هذا النوع من أنواع الأطعمة باختلاف البيئة اللي جاي منها، يعني سواء كان من داخل السعودية أو من خارجها، يقول أنه من ألذ الأكلات.
1: طبعا
2: المغش أنا شفته في صورة، هو عبارة عن خضار ولحم،
1: خضار ولحم، نعم خضار ولحم، بهارات. وعندنا طبعا في جيزان المطبخ الجيزاني يتميز بالبهارات الحارة الذي تعطي الأكل نكهة غير طبيعية.
2: يحب الفلفل
0: سبايسي.
1: أيوة السبايسي. وأيضا من ضمن الصناعات الأساسية اللي ما زالت إلى يومنا هذا موجودة صناعة البخور والعطور البسيطة باستخدام مواد طبيعية من البيئة. عند ما زالت مستمرة زي ما قلنا عند سيدات الأسرة المنتجة إلى يومنا هذا. فكل هذه المهارات تعكس هوية المرأة في المنطقة والمحافظات. جميل. إنها فعلا يعني تحافظ، ما زالت المرأة الجيزانية تحافظ على التراث بمهارة وإبداع واستغلال موارد البيئة.
0: يا سلام يا سلام، ما شاء الله، الله يعطيهم العافية ويعطيك العافية أستاذة أسماء. بصراحة يعني نقلتين ثقافة المرأة الجازانية واهتمامها بالتراث والموروث في منطقة جازان، وشكرا لك على هذا الإسهاب وهذا الوصف الجميل للمرأة الجازانية. شكرا لك أستاذة أسماء.
1: شكرا لكم إتاحة الفرصة
0: يعطيك العافية
1: وألف شكر.
2: في حفظ الله.
0: شكرا لك.

0: صراحة تحية لهذه المرأة الجازانية وتحية للمرأة السعودية بشكل عام.
1: لأنه اليوم سمعتي 80%.
0: لا يعني تخيل أبني 80% في البيت.
1: ترى
0: يعني والله جزاها الله خير على هذا.
1: كانت وما زالت المرأة.
0: المرأة السعودية بشكل عام صراحة يا علي. همها بيتها، همها حياتها، همها أولادها يكونوا بأفضل صورة، همها جوزها يكون مرتاح طالع بأبها حلة. يعني بصراحة ما نقدر نقول غير أنه المرأة بشكل عام في المملكة العربية السعودية امرأة مميزة دوما. مو عشان يعني أنا امرأة بقول لك، بس أنا حترك لك المايك.
1: لا
0: أنت قول
1: شهادة لله. المرأة السعودية تقوم بدورها وزيادة
0: وخارج المنزل في عملها في حياتها في نجاحاتها. يعني اليوم المرأة السعودية امرأة استثنائية أنا أشوفها بصراحة.
1: الله يعطيهم العافية ويقويهم إن شاء الله ومزيد من النجاح للمرأة السعودية عامة إن شاء الله، ونشوف أخبار جميلة ورائعة.
0: خليني بس أقول لك هي ما تنجح إلا بقيادة
1: صحيح
0: بتدعمها. قيادتنا الحكيمة دعمت المرأة السعودية، قوتها، أعطتها فرص كثيرة جدا، حتى نقول العصر هذا اللي المرأة تعيشه اليوم في ظل هذه القيادة عصر ماسي. بالإضافة لولي أمرها مين ما كان، زوج، أب، أخ، ابن، هو دائما داعم لهذه المرأة. من أجل ذلك هي تستطيع أن تقوم بكل ما تقوم به من نجاحات.
1: يلا خليت إيمان تقول اللي في خاطرها.
0: خلاص قلت كل اللي في خاطري عن المرأة.
1: خلاص علي
0: تقدر دحين تطلع فاصل.
1: تستحق كل الشكر المرأة السعودية وتستاهل هذا الإطراء. روح الفاصل ونرجع.

0: حياكم من جديد، مكملين معكم مشوارنا في هوا بلادي، والآن ننطلق إلى القصيم مع زميلنا سامي الشبرمي. أهلا وسهلا يا سامي.
1: مساء الخير إيمان، مساء الخير لكل من يستمع لنا عبر الأثير.
0: مساك ورد وسعادة وفرح ومساء تعاون وعطاء من نفس الموضوع اللي اليوم أنت إن شاء الله حتطلعنا عليه. اليوم أنت موجود عند عرب التبرع بدم؟
1: صحيح.
0: طيب اليوم إحنا كمان قلنا خبر سامي في جامعة الملك خالد بعسير أنه في تدشين لحملة عسير تقتدي، وأيضا هي مرتبطة بالتبرع

0: بالدم. الله يزيد يا رب المتبرعين، وهذا مو مستغرب على أبناء وطننا الغالين. وهذا الوعي اللي كنت بتكلم مع زميلي عليه، إنه قد إيش الوعي مرتفع حول التبرع بالدم وأهميته.
1: صحيح إيمان، التبرع بالدم والحاجة للتبرع بالدم، يعني يمكن الكثير من بنوك الدم تحتاج لمتبرعين بالدم، وحنا ولله الحمد مجتمع مسلم سعودي الحمد لله، يعني ديدن التعاون
0: صحيح.
1: والتقارب والتواصل والفزعة أكيد إيمان. طبعا اليوم إحنا يعني بناخذكم إن شاء الله من جمعية دمي بمدينة بريدة، واللي مثل ما ذكرنا إيمان يعني دشنت ودشنا سمو أمير منطقة القصيم الأسبوع الماضي عربة التبرع بالدم إيمان للفصائل النادرة.
0: ما شاء الله.
1: للفصائل النادرة، يعني تخيلي إيمان الحاجة كبيرة للتبرع بالدم، فما بالك للفصائل النادرة.
0: أنا أتوقعها فصائل النادرة فصيلة الأو.
1: الأو سالب، الإي سالب، كلها تعتبر أحد الفصائل النادرة واللي تحتاجها أكيد بنوك الدم.
0: حنتعرف أكثر معاك اليوم سامي، أكيد لك كل الوقت، تفضل.
1: أكيد إيمان، مثل ما ذكرت دشنا سمو أمير منطقة القصيم عرض التبرع بالدم للفصائل النادرة من خلال جمعية دمي هنا في منطقة القصيم، هذه هي العربة الأولى. طبعا جمعية دمي في منطقة الرياض دشنوا عربة لهم تقريبا يمكن على آخر العام الماضي 2025 تقريبا، اليوم في منطقة القصيم مثل ما ذكرت ندشن هذه العربة، واللي أكيد بناخذكم أكثر وأكثر عن هذه العربة واللي مثل ما ذكرنا تختص بالفصائل النادرة مع الأستاذ حمود البطي الرئيس التنفيذي لجمعية دمي. حياك الأستاذ حمود ومساك الله بالخير.
2: الله يحييك ومساك الله بالخير والسادة المستمعين والسيدة في الله فيك.
1: أستاذ حمود ما شاء الله تبارك الله العربة الأولى بالقصيم للتبرع بالدم، خلينا نتحدث عن هذه العربة واللي مثل ما ذكرنا تختص بالفصائل النادرة، ماذا تقدم هذه العربة، أبرز تجهيزات هذه العربة؟ أيضا ما شاء الله تبارك الله عندكم يعني جدولة يومية لهذه العربة.
2: صحيح، طبعا سمو رئيس مجلس إدارة الجمعية دكتور فيصل بن مشعل دشن هذه العربة خلال الأيام الماضية، والعربة طبعا بدعم الوقف الصحي. طبعا العربة تستهدف المتبرعين ذوي الفصائل النادرة للوصول لهم في أماكن تواجدهم سواء في المنزل سواء في العمل، وهذه طبعا جهزت العربة هذه لتكون ذات مواصفات وأجهزة حديثة، كذلك تم تركيب جهاز فصل مكونات الدم فيها بحيث يكون كيس عن كيسين للتبرع، فهذا يعني سابقة على مستوى العالم أن نطبق الطريقة هذه أن تكون في المنازل، كانت في المستشفيات الآن تنزل للميدان للمنزل بحيث أننا نسحب منهم، والحمد لله في إقبال كبير وعندنا قائمة للمتبرعين بالدم ذوي الفصائل النادرة نطلع لهم حسب الحي وحسب المكان وحسب الاحتياج.
1: جميل، بس ذكرت بأن يعني هذا الجهاز اللي عندكم في هذه العربة هو جهاز تقني جديد يختص بفصل مكونات الدم، طبعا يعني نحسب المتبرع متبرعين.
2: صحيح، الكيس عن كيسين لانه يسحب دبل ار بي سي يسمونه اللي هو كريات دم حمراء مرتين يسحبها ويرجع الباقي للجسم، فهذا يصير على الكيس عن كيسين ويروح للمريضين.
1: طيب جميل، بالنسبة للقائمة عارفين عندكم قائمة ما شاء الله تبارك الله بمنطقة القصيم للتبرع بالدم، تتواصلوا مع خلالها من خلال هذه القائمة يكون في ترتيب رحلات، خلينا نقول رحلات يومية للتبرع بالدم.
2: أكيد طبعا عندنا قائمة ونتواصل معهم ونحدد معهم الموعد المناسب المكان المناسب، والحمد لله يعني وجدنا إقبال كبير على التبرع بالدم، لأنه لما نطلع الواحد يكون أسرته يحملون نفس الفصيلة النادرة هذه، فيتبرعون كل الأسرة اللي لائقين للتبرع بالدم نحصلهم يتبرعون، فنحصل واحد اثنين في البيت الواحد إلى ثلاثة، فهذا يعني عزز ثقافة التبرع بالدم، برضو شجع الناس التبرع لما تجي لما في المنزل، وخاصة ذوي الفصائل النادرة اللي دائما احنا باحتياج لها.
1: جميل، بالنسبة لرحلاتكم، خلينا نقول رحلاتكم، أحب أسميها رحلات أنا، خلينا نقول رحلاتكم داخل منطقة القصيم للبحث عن هذه الفصائل النادرة في كل يعني منطقة القصيم، حتى في المناطق النائية، في المناطق البعيدة، في المراكز البعيدة.
2: صحيح، الفصيلة النادرة توجد في كل مكان، لكن احنا طبعا بتواصل معهم، يعني في ناس مناطق قرى ومحافظات قريبة من المنطقة نطلع لهم، ليش؟ لأن فصيلته نادرة، فهذا يعزز ثقافة التبرع بالدم ويبدأ هو يستمر بالتبرع بالدم.

0: يحصل علينا ونصله بأسرع وقت، حتى لو كان متبرع واحد، حتى لو كان متبرع واحد نجدولهم، لكن احنا دائما نحث انه يكون اكثر من متبرع بنفس المحافظه عشان تكون الكميه اكبر.
1: طيب بالنسبه للسياره كم متبرع تستقبل تستطيع طاقتها الاستيعابيه؟
0: طبعا هي على حسب الوقت، لانه الوقت ياخذ تقريبا 20 الى 25 دقيقه للمتبرع الواحد على الجهاز، فهي فيها كرسيين العربه يقدر يتبرع اثنين مع بعض، فيعني مهيئته هي كامل بحيث انه يتبرع شخصين.
1: مثل هذه العربات اعتقد رفعت الوعي اكثر بالتبرع بالدم، ساعدت على التبرع بالدم، حتى اعرف ما شاء الله تبارك الله عندكم نسبه خاصه بالنساء، يعني وصل التبرع بالدم الى تقريبا الى 15% بالنسبه للنساء.
0: صحيح، يعني تبرع النساء زاد والله الحمد من 1% الى 15% من زياده ثقافه التبرع، وزياره المنازل هذه زادت نسبه التبرع النسائي والله الحمد.
1: الله يعطيكم العافية موفقين.
0: الله يعطيك العافية، شكرا لك.
1: شكرا أستاذ حمود البطي رئيس التنفيذي لجمعية دمي، متحدثا عن عربة تبرع بالدم والخاصة بالفصائل النادرة، واللي مثل ما ذكرنا دشنها سمو أمير منطقة القصيم الأسبوع الماضي. إيمان، المسلم للمسلم كالبنيان، هذا كلام الرسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: صلى على سيدنا محمد
1: نبينا محمد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحمد لله احنا
2: حتى تحت الهواء علي وأنا جالسين نتكلم قد إيش فيها أجر عظيم.
3: أكيد
1: صحيح صحيح، أجر عظيم، والحمد لله حتى مجتمعنا الحمد لله يبحث عن هذا الأجر.
3: صحيح.
1: والحمد لله
3: يتنافس
1: دائما
3: فيه.
1: المجتمع يتنافس فيه وهو صحيح. مجتمع مبادر ولله الحمد.
3: الحمد لله الحمد لله. الله يعطيك العافية سامي الشبرمي من منطقة القصيم على هالجولة الرائعة والجميلة، وشكرا لضيفك الكريم، يعطيك العافية سامي.
1: يعطيكم العافية، هلا وسهلا.
3: شكرا لك.

0: طيب
1: علي ايش فصيلة دمك؟
0: او زايد.
1: او زايد؟ او موجب؟ أي. اذا يعني انت يعني من فصائل الدم الكريمة. الاو يعطي كل الفصائل.
0: يعطي صحيح.
1: فهذه يسموها الفصيلة الكريمة.
0: لكن في فصائل نادرة مثل الاي بي سالب من أندر فصائل الدم الرئيسية عالميا، وبي سالب برضو من الفصائل الدم النادرة.
1: أيوة.
0: في فصيلة دم الذهبي.
1: دم الذهبي
0: أي.
1: لا جديدة علي
0: هذه يا طويلة العمر. آر اتش
1: هذه ما عمرنا سمعنا
0: آر اتش نول نل. طبعا تفتقر تماما لمستضدات الآر اتش، وتعد أندر فصيلة في العالم وتستخدم في الأبحاث. فهذه اللي كنت تكلم عنها فيصل مخرجنا، فصيلة الدم الذهبي.
1: فيصل A بلس أيضا نادرة. فيصل فيصل فصيلة A بلس. أنت O بلس. أنا B بلس.
0: B بلس.
1: البي أعتقد كل الناس B.
0: جميل. طيب عموما نتمنى إن شاء الله مثل هذه الأعمال التطوعية تكون مستمرة إن شاء الله
1: بإذن الله،
0: ويحافظ عليها الجميع، وأيضا فيها صحة للإنسان وفيها أجر قبل كل شيء. فدوام الأجر والعافية إن شاء الله للجميع والتوفيق. روح إلى فاصل بسيط جميل ورائع من مخرجنا فيصل فيه، ونرجع نكمل فقرات البرنامج.

0: هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هوا بلادي.

حياكم الله معنا في هوا بلادي، وما زلنا متواصلين معكم، ونروح إلى فقرة مشاريع في إطار سعي المملكة نحو بناء اقتصادي مزدهر ومجتمع حيوي. برز بنك التنمية الاجتماعية كركيزة استراتيجية ومحرك أساسي لتمكين الأفراد والمجتمعات، ولا يقتصر دور البنك على كونه مؤسسة تمويلية فحسب، بل هو شريك

0: تنمو يهدف إلى تحويل الطموحات الصغيرة للأسر المنتجة ورواد الأعمال إلى مشاريع مستدامة تساهم في الناتج المحلي الإجمالي، ومن خلال حزمة متكاملة من الحلول المالية والبرامج التدريبية يواصل البنك فتح آفاق الاستقلال المالي، ممهدا الطريق أمام الطاقات الوطنية للمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل اقتصادي يتسم بالشمولية والابتكار وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويسعدنا أن يكون معنا في فقرة مشاريع الأستاذة شيرين صالح العبد الرحمن، مدير إدارة البرامج غير المالية في بنك التنمية الاجتماعية. أهلا بك أستاذة شيرين.
1: أهلا وسهلا وأسعد الله مساكم بكل خير يا رب.
2: حياك. يا هلا وسهلا أستاذة شيرين، أكيد نرحب بك في هوا بلادي. وبداية حابة أسألك، كيف ساهمت المسارات التمويلية لبنك التنمية الاجتماعية في تحويل الأسر المنتجة من فئة معالة إلى فئة منتجة ومساهمة في الناتج المحلي؟
1: تمام. اليوم البنك عنده منظومة تمويلية متكاملة وميسرة للأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر. في مسارين فيها: التمويل المباشر اللي يصل ما يقارب 60,000 ريال، والتمويل غير المباشر اللي هو من خلال وسطاء التمويل. واليوم ولله الحمد عندنا ما يقارب 230 وسيط تمويل من جمعيات ومؤسسات خيرية على مستوى مناطق المملكة يصل إلى 50,000 ريال. اليوم بلغ إجمالي التمويل تاريخيا للأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر ولله الحمد ما يقارب 26 مليار. نقول عدد المستفيدين ما يقارب أيضا 590,000 مستفيد، وهذا بالتالي أسهم في رفع مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
0: ممتاز، حلو. طيب، إلى أي مدى تلعب الاستشارات والبرامج التدريبية أستاذة شيرين اللي يقدمها مركز دلني للأعمال دور في استدامة المشاريع الناشئة وحمايتها من التعثر في سنواتها الأولى؟
1: في هذا الجانب البنك يمكن يعتمد على منظومة تمكين غير مالية. احنا عندنا منظومة متكاملة في إدارة برامج غير مالية تبدأ بتأهيل أصحاب المشاريع من قبل التمويل وتحويل الفكرة إلى نموذج وعمل واضح قابل التنفيذ. اللي احنا نسويه نبدأ في مرحلة نشر ثقافة العمل الحر، بعد كذا مرحلة تدريب وتأهيل، برامج إرشادية واستشارية سواء من خلال البرامج الغير مالية أو من خلال مركز دلني للأعمال. اليوم ولله الحمد نتكلم على ما يقارب 540,000 مستفيد. بالتالي أيضا في عندنا برامج تدريب حرفي ومهني طورها البنك وسوى اتفاقيات مع بيوت خبرة متخصصة عالمية ومحلية. الهدف منها أن البرامج اللي قاعدة تقدم بمستوى مختلف، مستوى احترافي. استقطبنا مدربين عالميين من بريطانيا، إيطاليا، فرنسا، مصر، واليوم عندنا أيضا بيت خبرة موجود بريطاني للتدريب على فنون حرفية خشبية في مدينة جدة. البرامج هذه تاريخيا أيضا استفاد فيها ما يقارب 23,000 مستفيد. هذه البرامج أيضا يتخللها برامج جلسات استشارية مباشرة، إرشاد مستمر، فيها أيضا أعداد كبيرة استفادوا منها، وأيضا وفر حاضنات إنتاج حرفية، حاضنات إنتاج غذائية منتشرة عبر مناطق المملكة. ولله الحمد ما يقارب 39 حاضنة إنتاج حرفي وغذائي موجودة اليوم،
2: ما شاء الله،
1: أسهمت في رفع جودة المنتجات هذه.
2: جميل جدا. طيب، لو سألناك يا أستاذة شيرين عن الاستراتيجيات اللي يتبناها البنك من أجل ضمان وصول منتجات الأسرة المنتجة للمستهلك النهائي، سواء كان من منصات رقمية، من منافذ بيع، في الفعاليات الكبرى، أو ممكن حتى عبر الإنترنت.
1: تمام. اليوم البنك عنده استراتيجية نفاذ شاملة، الهدف منها تقليل تكلفة الوصول للعميل وتمكين الأسرة. هدفنا أنه احنا نساعدها يدا بيد لحد ما توصل إلى السوق وتنفذ عبر قنوات البيع الدائمة والمؤقتة سواء داخل المملكة أو خارجها. عندنا مبادرات كثيرة وبرامج بدأها بنك التنمية ما بين منافذ بيع مؤقتة ودائمة. اليوم تاريخيا أيضا نتكلم على ما يقارب 22,000 مستفيد تمكنوا من الوصول للأسواق وتحقيق مبيعات مستدامة. البنك عنده من أبرز المبادرات في هذا الجانب مبادرة سوق الدار اللي هو يقيمها سنويا. السنة الماضية ما يقارب أكثر من 300 مستفيد استفادوا منها في مدينة الرياض. هدف هذه المنصة كسوق إقدار تشتغل على إبراز حرف منتجات وطنية في بيئة تفاعلية فيها ثقافة فيها حرف فيها فنون. فصاروا اليوم الأسر ينتظرون متى يجي موسم سوق الدار عشان إحنا نشارك فيها. في جانب التمكين الرقمي اليوم البنك يمكن بدأ من 4 سنوات في ربط المتاجر أو الأسر المنتجة بعد ما توصل إلى مرحلة نضج بالمتاجر الإلكترونية. اليوم عندنا توسع في هذه المبادرة، راح نشتغل من خلالها إلى دعم الأسر إن هي تسوق حتى منتجاتها بشكل أكبر، بالتالي الوصول من خلال تطبيقات التوصيل أيضا بشكل أكبر وللمستفيدين بشكل أسهل بتكون. في عندنا أيضا من أبرز المبادرات كانت مبادرة تجسيد. اليوم تجسيد صارت المبادرة الناضجة ككونسبت ستور نعرض فيها المنتجات الحرفية، فأنا أخلي المستفيد يمر في مرحلة تدريب حرفي مهني، تدريب متخصص، عضينات إنتاج حرفية، منتجاته تظهر في متاجر تجسيد. تجسيد اليوم في مواقع قائمة فيزيكال موجودة في واجهة الرياض، موجودة في جدة، مثل التواجد الإلكتروني ولله الحمد أيضا صار موجود على منصة أمازون، على تريندول، على تطبيقات التوصيل. ظهور اليوم الأسر المنتجة أو ظهور البنك خارج المملكة أيضا كمبادرات ممكنة نظهر من خلال مبادرة تجسيد. يمكن كان آخرها السنة الماضية تواجدنا في إكسبو اليابان في أوساكا، أنفذنا منتجات الأسر يعني نقول في ما يقارب 10 محافل دولية ولله الحمد إلى اليوم.
0: ما شاء الله ما شاء الله، مزيد إن شاء الله من التوفيق والنجاح أستاذ شيرين. لكن كلمينا عن الدور اللي تلعبه الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص في تسريع نمو مشاريع المستفيدين، وإذا في نماذج ناجحة يمكن البناء عليها للتوسع على مستوى وطني تكلمينا عنها.
1: بالتأكيد اليوم المبادرات اللي بدأ فيها البنك وبناها كان الهدف منها إنفاذ وتمكين واستدامة، بالتالي كان عندنا عدد كبير من المبادرات. لو بعطي مثال، عندنا مبادرة يمام كافيه. يمام بديناها ب 2019 بفرع واحد، اليوم نقدر نقول ما يقارب أكثر من 60 فرع على مستوى مناطق المملكة. الهدف من مبادرة يمام أني أنا أنشئ مقهى صغير للأسر المنتجة، كانت مبادرة بداخل الجهات الحكومية. المواقع كانت تمنح من باب المسؤولية الاجتماعية، دور البنك تجهيز وتمكين وإشراف بشكل مستمر. بعدها جانا طلب من القطاع الخاص، صرنا متواجدين في قطاع خاص حكومي. جميل. بنوك تجارية. آخرها الحمد لله وقعنا اتفاقية مع وزارة الطاقة، وبالفعل احنا نشكرهم على ثقتهم في هذه المبادرة. تم توفير مواقع درايف ثرو في محطات الوقود، ولله الحمد احنا جدا سعيدين ان هذا الشهر فتحنا 3 فروع في محطة المهدية في عرقة والرمال كأول تجربة. اليوم نموذج اختلف للأسر، فإحنا قاعدين ندرس هذا النموذج معاهم، نمكنهم بحيث أنهم يستدامون وبعد كذا نقدر ننتشر على مناطق المملكة.
2: هو ملاحظ أستاذة شيرين أيضا الانتشار والتطور في فكرة الأسر المنتجة، إذا أتكلمنا عنها من سنوات سابقة كانت يعني مشاركات بسيطة جدا، وكان أغلبها ثبت في أذهاننا إنها أطباق أكلات. اليوم المفهوم صار واسع واختلف وكبر بشكل عام، يعني هل اليوم أنتوا تنصحوهم أيضا بفكرة المشروع، تقدموا أفكار، ولا أنا أجيك بفكرتي وأقول لك والله أنا حابة أبدأ أخذ تمويل منكم وأعمل مشروعي؟
1: طيب إحنا عندنا المسارين. لو بنرجع شوي لوراء، اليوم في قرار وزاري عين بنك التنمية الاجتماعية كمظلة رئيسية للأسر المنتجة وكمشرع لها، بالتالي صار في عندنا اليوم مهمة أساسية أني أنا أطور هذا القطاع وأمكن وأوفر جميع سبل تمكينهم واستدامتهم وإنفاذهم بالأسواق. اللي اشتغل عليه البنك في الفترة الماضية زي ما قلنا، اشتغل على جانب التدريب والتأهيل، بناء القدرات، المنافذ، الحاضنات. وأيضا ممكن لو أي شخص أو أي أسرة جات بفكرة معينة وحابة تاخذ تمويل نمنحها التمويل، لكن في نفس الوقت نسوي تداخلاتنا معاها. احنا اليوم نعرف ان هي كأسرة قادرة عندها فكرة، لكن كيف راح يتم التنفيذ؟ وهنا يجي دور الجلسات الإرشادية. اليوم مروا علينا نماذج أخذت التمويل وصار في عندها تعثر، لكن ولله الحمد من خلال الجلسات الإرشادية اللي صارت معهم والاستشارات قللنا نسبة التعثرات وصار نسبة السداد في التزام، صار في استدامة، صار في نمو، وصار في عندنا توسع، وصار

0: في عندنا أسر تحولت من أسر إلى أسر مجسرة وصاحبة سجلات تجارية.
1: طيب أستاذة شيرين، يعني في أسر منتجة يعني تواصلتم معها في من خلال الاستشارات، كان عندها أفكار جيدة ورائعة، كان عندها أفكار يعني جميلة ورائعة أعجبتكم في طرح هذه الفكرة، ولا هي بعض الأفكار تكون يعني تقليدية؟
0: طبيعي انك تلاقي النوعين، افكار تقليديه افكار متجدده، لكن مثل ما قلت يمكن احنا قاعدين نشتغل على تغيير صوره ذهنيه ونمطيه. يمكن زميلتك ايمان قالت انه فكره سائده انها تشتغل في مجال غذائي اكثر، لكن لو جيت زرت سوق الدار باذن الله السنه هذه اذا صار راح تشوف وتبهرك المنتجات الحرفية. لو زرت متجر تجسيد بتلاقي منتجات حرفية اليوم بصنع أيدي سعودية. احنا نساعد على تطوير الفكرة، عادي تجينا المستفيدة بفكرة معينة سواء فريق البنك سواء المبادرات نفسها المشغلة، بتساعدهم لأنهم يطورون الفكرة الموجودة عندهم. عندنا مركز دلني للأعمال أيضا أحد أدواره أنه يقدم مساعدة في دراسات الجدوى وبرامج التدريب والمعسكرات أيضا لحتى أيضا البنك يقدمها، بحيث أنه نطلع بأفكار يعني محسنة.
2: طب فين السوق عشان نزوره؟
1: سوق الدار هذا وين أستاذ الشريك؟ تحمسنا
2: تحمست روح أكل.
0: إحنا صراحة سوق الدار كل سنة الموقع يكون مختلف.
2: بس في الرياض
0: يعني السنوات الماضية كنا نحاول تكون في مختلف مناطق المملكة، لكن السنتين الماضية ركزنا أنه كان سوق الدار جدا كبير. سوق الدار السنة الماضية كان في كافت، في الأرض اللي مقابل كافت ومقابل بنك التنمية. أي نعم، السنة اللي قبلها كان بالعمارية. السنة هذه لسه احنا قاعدين نفكر ونشوف، بنطلع لكم بمفاجأة جديدة ان شاء الله.
2: اكيد، يعني مبارك لكم كل هذه الاعمال، وطبعا نبارك للأسر المنتجة كل هذا الابداع اللي بتقدمه. واكيد دائما هذه الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص دائما مهمة في دعم التنمية والتطور.
1: كل التوفيق لكم أستاذة شيرين صالح العبد الرحمن، مدير إدارة البرامج غير المالية في بنك التنمية الاجتماعية. يعطيك الف عافية وشاكرين لك.
0: الله يعافيك وشكرا لكم للاستضافة.
1: يا هلا.

0: إيمان، الموضوع هذا الأسر المنتجة أهنيهم بصراحة أنهم يلقون لهم الدعم والاستشارة والإرشاد والمتابعة مثل ما قالت الأستاذة شيرين، يعني هم يتابعونهم لأنه بعض المشاريع تتوقف.
1: أنا حبيت جزئية التعثر، أنه هناك لا في جلسات، في نصايح كيف ممكن نحط خطط بديلة، وهذا طبعا يعني حاجة يشكر عليها أكيد بنك التنمية الاجتماعية. هدف أنه يمشي المشروع،
0: يا سلام، أن يكون مشروع ويجيب مستدام. إنكم
1: مستدام،
0: يعني الفكرة المؤقتة هذه يشيلها من بالك. واحد يجي يقول والله أنا عندي فكرة أني أسوي لي مثلا فود تراك،
1: بس أنا أحس أنه أسر منتجة يعني كله نساء، يعني يرتني سألتها وفقط مرتبط بالنساء.
0: هل الشباب لهم؟
1: هل الشباب لهم
0: يبغى؟ أتوقع أنه
1: هي قالت في مركز دلني نقدر نسأل من خلال دلني
0: متنوع، وهذه فرصة للشباب والشابات أنه والله في مراكز وفي دعم من جهات حكومية وخاصة لهذه الأفكار،
1: وفي جلسات لتطوير الفكرة ممكن أنت لو تجلس معاهم تغير فكرتك، تبدلها، تطورها. صحيح. فأنا أتوقع أنها من المشاريع الجميلة
0: مكسب.
1: جدا
0: مكسب
1: ومكسب بصراحة. أكيد، وتشكر طبعا الدولة على هذا الاهتمام وعلى هذه التسهيلات وعلى أيضا الاعتناء بفكرة المشروع وكيف يكون مستدام مثل ما ذكرت. صحيح. علي، وكيف ما يتوقف ويستمر،
0: وحتى يعني ننطلق في أفكار جديدة. دائما الأفكار الجديدة تكون إيش؟ يعني سباقة، وهي اللي تجذب القطاع الخاص.
1: ممكن تكون فكرة
0: والحكومي.
1: بسيطة يا علي، لكن فكرة جذابة
0: إبداعية، يعني تكون فكرة جميلة. ويعني نبتعد شوي عن الأكلات أو عن الأفكار اللي أنت ربطتيها دائما بالأكلات
1: صراحة.
0: فقط
1: يعني أنا وين أدور لهم في الفعاليات؟ أروح أتجه لأنه يطبخوا بطريقة لذيذة. تذكر لما قلت لي لما تأكل الصنف أو الطبق الشعبي أو التراثي من أهله
0: صحيح.
1: يكون بمذاق آخر،
0: يكون في نفس، في روح، في جمال. عموما المملكة قادرة، وشباب هالمملكة بقسميها الشباب والفتيات وما يرجع.

0: الرجال والنساء
1: طبعاً.
0: قادرين إن شاء الله أنهم ينطلقون في هذا المجال والابتكارات والإبداع ويسجلون لهم براند جميل ورائع
1: وسعودي باسمهم أكيد.
0: يعني في محلات كثيرة عطور اكسسوارات أزياء
1: خلاص أصبح براند سعودي خاص فيني. نتمنى لهم أكيد كل التوفيق. فيصل يقول لك أنا ما أحب أشتري غير من منتجات سعودية. شكرا صراحة على هذه اللافتة منك يا فيصل. وأثبت المنتج السعودي سواء كان مرتبط بأشخاص، مرتبط بأسر منتجة، مرتبط أيضا باسم المملكة في صناعات عالمية، هي رقم واحد.
0: والحمد لله احنا في نهضة كبيرة قادمة وجميلة ورائعة بدعم الدولة والجهات الحكومية والخاصة وتكاتف الشعب، وإن شاء الله ننطلق في
1: بإذن الله
0: رؤيتنا بأمن وأمان وسلام إن شاء الله في المستقبل. هذا كل ما لدينا في هذه الحلقة. كل الشكر لطاقم العمل، مخرجنا فيصل الفي يعطيها الفعافية، وأيضا الإعداد نور المطيري وعائشة الزير، كل الشكر لهم. شكرا لزميلتي إيمان بحيدرة،
1: شكرا لك علي
0: تقديم، يعطيك العافية.
1: شكرا لعلي الشهري زميلي الجميل، يعطيك ألف عافية.
0: وغدا إن شاء الله موعد جديد يجمعنا بكم في هوا بلادي. في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: ديرتي حبيبتي،

هنا فيفا. عندما تحتضنك روحك للالتقاء بالسحاب، ويقودك عقلك لمصافحة الإعجاب، هنا تفاصيل غامرة ولوحات ساحرة ترى من خلالها فيفا وهي تتلبس الأخضر طيلة العام، وتأخذك إلى فضاء واسع تلتحف فيه نقاء طبيعتها، وتحفك بالدفء مثل الأم كي ترى بعينك لذة الأحلام وهي تتعانق مع الغمام. لا أحلام في حضرة فيفا، منزل الجمال ووجهة الخيال.

في جنوب السعودية وتحديدا جازان، تصحبك جبال فيفا في رحلة نحو الدهشة، وهي جبال هرمية خضراء كثيرة المنحدرات والتضاريس، إلا أنها تمتاز بخصوبتها وقابليتها الكبرى لزراعة أصناف عديدة من النباتات. فيفا أو جارة القمر كما يطلق عليها، والتي ترتفع عن سطح البحر بواقع 5,951 قدما، وهي ضمن سلسلة جبال السروات، كما أنها صنفت واحدة من أجمل وأهم السلاسل الجبلية والمعالم السياحية. تضم جبال فيفا عدداً من الأماكن السياحية داخلها، مثل العين الحارة خوبة، والقمة العالية التي تسمى العباسية، إضافة إلى غابات الخشيم. في فيفا جارة القمر، أنت تحتضن القمر.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في دقائق
2: في عصر الأجهزة والشاشات صارت حركة الأطفال شيء نادر. تلقى الطفل يقضي ساعات طويلة على التابلت أو الجوال ويعتبر اللعب في الحوش أو الحي شيء من الماضي. لكن السؤال المهم، وش أثر هالشيء على صحتهم ونموهم؟ الرياضة للأطفال مو مجرد وسيلة لحرق الطاقة الزائدة، هي أساس النمو السليم. الطفل اللي يتحرك يلعب يجري ويقفز هو طفل يبني عضلاته، يقوي عظامه، يطور مهاراته الحركية والاجتماعية والعاطفية. والحلو إن جسم الطفل في هالمرحلة مثل الأسفنج، يمتص بسرعة كل فائدة تقدمها له. النشاط البدني في الطفولة يساهم في تقوية القلب والرئتين، تحسين التوازن والتناسق، دعم نمو العظام بطريقة صحية، وتقليل خطر الإصابة بالسمنة وأمراض العصر من بدري. لكن ما ينتهي الموضوع عند الجانب الجسدي فقط، تأثير الرياضة على نفسية الطفل كبير جداً. الدراسات أثبتت أن الأطفال اللي يشاركون في أنشطة رياضية يكونون أكثر ثقة بالنفس وأقل عرضة للقلق أو الاكتئاب. الرياضة تعلمهم الصبر، التعاون، التحدي، وأهم من هذا كله تعلمهم الخسارة والتعامل معها بروح رياضية. مو شرط نربط الرياضة بالمنافسة أو الإنجاز، المهم أنها تكون ممتعة للطفل. إذا حس أن الحركة مرتبطة بالمرح راح يحبها ويطلبها من نفسه، وإذا حس أنها إجبار بيتهرب منها. طيب كيف نقدر نشجع أطفالنا على الحركة؟ أول شيء نكون قدوة لهم. الطفل يقلد أكثر مما يسمع. إذا شافك تمارس الرياضة أو تروح تتمشى أو تتحرك بدل الجلوس الطويل راح يبدأ يقلدك بشكل طبيعي. نخصص وقت للحركة، مو لازم تكون ساعتين، نصف ساعة يوميا تكفي كبداية. خصص وقت في الجدول اليومي للعب في الحديقة، للسباحة أو حتى الحركات بسيطة في البيت.

0: أيضا الرياضة وقت عائلي، العب معهم، سوي تحديات خفيفة، خذهم النشاطات جماعية. الطفل يحب اللعب أكثر لما يكون فيه تفاعل. أيضا حدد وقت استخدام الأجهزة وقدم بدائل ممتعة مثل ألعاب حركية، دراجات، كور، أو حتى تمارين عبر فيديوهات تفاعلية. خله يجرب سباحة، تايكواندو، كرة قدم، رقص، جمباز. خله يكتشف وش اللي يحمسه. مو كل الأطفال يحبون نفس النوع، وكل طفل طبعا له ميوله. أيضا المدارس لها دور مهم جدا. الحصة الرياضية مو وقت ضايع، هي فرصة ذهبية لبناء عادات صحية مدى الحياة. من الضروري يكون فيها اهتمام حقيقي بالنشاط البدني، مو بس كحصة تكميلية. للمجتمع أيضا دور، المراكز الترفيهية، الأندية، الحدائق، الفعاليات الرياضية، كلها تخلق بيئة مشجعة للحركة. الطفل لما يشوف مجتمعه يهتم بالحركة راح يكبر وهو شايف النشاط شيء طبيعي وأساسي. وما ننسى الأطفال ذوي الإعاقة أو التحديات الجسدية، الرياضة موجودة لهم بعد بأساليب تناسب قدراتهم وتعزز ثقتهم بأنفسهم وتخليهم يحسون إنهم جزء من المشهد. ختاماً، طفلك اليوم هو شاب الغد، إذا تعود على الكسل والجلوس المفرط بيكبر بجسم ضعيف ومناعة أضعف، لكن إذا كبر وهو يحب الحركة ومتعود على النشاط بيكون أقوى جسدياً ونفسياً وأكثر توازناً في حياته. لا تستصغر لعبة ولا تستهين بتمشية، الحركة اليوم تعني صحة بكرة. خلك الداعم الأول لطفلك وخلي الرياضة تكون جزء من يومه، مو مهمة إضافية. مستقبلهم يبدأ بخطواتهم الصغيرة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: والله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. نعيش معكم اليوم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى تعدد ذكره في القرآن وفي السنة، ولكن جاء بمعان متعددة وبأسلوب إعجازي له نغمه وله معانيه، التي إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تأتي في سياق له التأثير الإيماني والتربوي على نفوس المؤمنين. من هذه الأسماء أيها الأحبة لفظ الرب ولفظ الإله ولفظ الله، ولفظ الجلالة علم يدل على ذات الله سبحانه وتعالى، وهو مشتق من الألوهية الدال على جميع أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى والصفات العلى، وهو اسم يطلق على الله وعلى غيره. فليس غريب أن تسمع من يقول الإله الفلاني، كما نرى في بعض الديانات أو كما كان عند قريش يسمون بعض آلهاتهم باسم الإله، لكن لفظ الرب لا يكون إلا إذا كان مجردا ليس معه تقييد، فإنه لا يحق إلا لله سبحانه وتعالى. أما إن كان مقيدا بشيء آخر فهو يجوز أن يقال لغير الله سبحانه وتعالى. ولفظ الجلالة أيها الأحبة، حينما نقرأ الله ستجد أن هذه الكلمة وهذا اللفظ وجد في معان كثيرة عند القرآن الكريم، فتارة نجدها مع الحياة، وتارة نجدها مع العبادات أو المعاملات، أو حتى مع الدنيا، أمور الدنيا أو الآخرة، كلها ورد فيها لفظ الله. مثلا الله الذي خلق السماوات والأرض، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وكثير من مثل هذه الآيات، وكل معنى جاء في سياق هذه الآيات له تدبر وتفكر لا يستوعبه إلا من كان له قلب حي يتتبع مثل هذه الصفات والإرشادات التي قصد الله سبحانه وتعالى من سياق هذه الآيات. يقول الراغب الأصفهاني: الإله حقه ألا يجمع، إذ لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، لكن العرب لاعتقادهم أن هناك معبودات جمعوا كلمة الله فجعلوها بلفظ الآلهة، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، أو من قوله سبحانه وتعالى: أجعل الآلهة إلها واحدة. أيها المستمعون الكرام، الرب جاء ذكره في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: اذكرني عند ربك، ومن قوله سبحانه وتعالى: قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، ومواضع كثيرة غير هذه. يقول أصفاني رحمه الله: فلا يقال الرب كما قلنا مطلقا بغير إضافة لشيء إلا لله سبحانه وتعالى، أما بالإضافة فيمكن أن يطلق على غير الله، كقولنا رب الدار ورب الفرس وهكذا. أقول من تتبع نصوص القرآن أيها الأحبة وجدها أيضا وردت تارة بقول الله عز وجل رب، أو تارة ربي، أو تارة ربنا، مواضع لا تحصى، وهو يدل على أن نصوص القرآن قد فرقت بين هذه الألفاظ وهذه المعاني. بل من العجب أنك ربما تجد في سورة واحدة أو في تتابع بعض الآيات اختيار الله عز وجل لهذين اللفظين، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ثم يقول: ملك الناس، إله الناس. إذا كان الإنسان سيدعو الله عز وجل في مقام المسألة، فيرى بعض أهل العلم أن الأولى أن تقول يا رب، أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعلى قلوبنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي. الله يا الله.
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

ميت بمشيئتك. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله الواحد الأحد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تأمل العطاء. العطاء هو لغة القلوب النبيلة التي تتحدث بصمت وتترك أثراً عميقاً في النفوس. إنه قيمة عظيمة تتجاوز حدود الكلمات، فهي تلامس المشاعر وتبحث في النفوس الأمل والسعادة. العطاء ليس فقط مادياً، بل يكون بكلمة طيبة أو ابتسامة دافئة أو نصيحة صادقة. تتجلى أهمية العطاء في أننا نمنح الآخرين جزءاً من أنفسنا ونشعرهم بأنهم ليسوا وحدهم. هذا الفعل البسيط يعزز الترابط بين الأفراد ويخلق شعوراً قوياً بالانتماء. ومن المدهش أن العطاء لا يعود بالنفع فقط على المتلقي، بل على المعطي أيضاً، إذ يؤثر إيجاباً على الصحة النفسية ويعزز شعورنا بالرضا والسعادة. أن تعطي يعني أن تحيا بعمق، فأنت تزرع بذوراً صغيرة قد تثمر يوماً بطرق لا تتوقعها. عندما نعطي بصدق نحن نضيف معناً إلى حياتنا وحياة الآخرين. العطاء ينير دروبنا ويمنحنا إحساساً بأننا جزء من مجتمع يتطلع لأن يكون الأفضل. العطاء هو جوهر الإنسانية وأحد أعظم القيم التي تميز البشر. العطاء لا يقاس بحجمه أو نوعه، بل بصدقه وإخلاصه، فهو يعبر عن روح التضحية والتفاني دون انتظار مقابل. العطاء يمنح الإنسان شعوراً بالرضا، فهو ليس مفيداً فقط للمتلقي، بل ينعكس على المعطي بالسعادة والسلام الداخلي. إنه لغة مشتركة تتجاوز الحواجز اللغوية والثقافية وتوحد الناس في الإنسانية. العطاء هو أن تترك أثراً طيباً لا ينسى في قلوب الناس، وليتذكر المعطي أن ما يقدمه يعود إليه أضعافاً في الدنيا والآخرة.
2: تأمل.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
2: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. يعتبر زيت جوز الهند واحد من أكثر الزيوت الطبيعية اللي استخداماتها متنوعة،

0: حركة الجسم مهمة جداً، لذلك كثير منا يحسب عدد خطواته اليومية بالذات، والكل يطمح إنه يكمل 10,000 خطوة. عزيزي، هل أنت حريص تمشي؟ طيب كم خطوة تمشي باليوم؟ خلونا نسمع معاكم.
1: أنا أمشي تقريباً 1,000 خطوة. الواحد حريص جداً على المشي، بس ما في الوقت، الوقت ضيق جداً جداً، والأجواء البلد ما تسمح إنك تمشي برا، لازم إذا تبغى تمشي تروح صالة رياضية أو مجمع تتمشى فيه، وقت العمل أضيق والمشاغل الأخرى.
2: والله الفترة الحالية أنا مقل في المشي، يعني أمشي بين 3,000 إلى 4,000 خطوة. نعم أنا صراحة حريص، ولكن الفترة هذه

0: عن 8000 خطوة يومياً. نحاول نعدل أمورنا ونرجع إلى المعدل الطبيعي اللي المفروض نمشيه يعني.
1: نعم، أنا من الحريصين جداً على رياضة المشي، وأمشي يومياً بمعدل من 30 إلى 35 دقيقة. حقيقة لا علم لي كم تساوي من الخطوات، ولكن كوقت من 30 إلى 35 دقيقة بشكل يومي ومستمر.
2: المشي أعزائي هو أسهل طريقة لتحريك الجسم، لكن طلعت نظريات كثيرة تتكلم عنه وإن له أسلوب معين عشان يكون فعال. طيب، هل لازم نمشي بعدد خطوات عدد معين مثلاً؟ كيف ممكن يكون المشي فعال لصحة الجسم؟ بنتعرف أكثر عن هالموضوع مع المدرب سعيد اليامي. أهلاً وسهلاً فيك.
3: حياكم الله، يا هلا ومسهلا.
2: حياك الله. أستاذ سعيد، خلينا نبدأ معاك بأهمية المشي للجسم بشكل عام.
3: تعريفة بسيطة على المشي. المشي هو أبسط نشاط رياضي بدني نقوم فيه، وهو أكثر تأثير على الجسم. يساعد على تحسين صحة القلب والدورة الدموية، ويضبط الوزن، ويقوي العضلات والمفاصل، ويحسن المزاج وتقليل التوتر، ويرفع كفاءة التنفس والطاقة اليومية. فباختصار وبشكل عام، المشي هو الحياة الأساسية، الحياة الصحية السليمة. فننصح الجميع بأنهم يمارسون رياضة المشي.
2: طيب، ما بين يعني تحديد عدد خطوات يومي، وفي ناس تنصح بزيادة العدد، في ناس تنصح بتقليص العدد، شنو التأثير لو زدنا أو لو نقصنا من عدد الخطوات؟
3: شوف، طبعا الرياضة يعني كل شخص له سياسة ولطريقة في العمل في في في في الرياضة، بالذات في المشي وغير المشي بشكل عام، وكلنا له سياسة على الكلام اللي قاعد تقولينه، كلامك سليم. أنا ما أحدد المشي بعدد خطوات، ولكن دائما نسهل الموضوع عشان الناس تقدر تمارس الرياضة، وخلنا نقول ناخذها بالوقت. فالكثير من الناس فاهمين الرياضة غلط، يقول لك والله اليوم أنا بمشي بسوي رياضة، فيبدأ يسوي مجهود كبير، يركض بشكل خاطئ، وثم يتعب، بعد ما يتعب يوقف، بعد ما يوقف يرجع يبطل، اليوم الثاني يحس جسمه تعبان ومرهق. لكن لابد أنك تسوي خطة تدريبية جيدة. عندي برنامج عملته على أكثر من شخص وطبقناه وصار تطبيقه جيد، وهو أفضل من وهو الآتي. هو توزع الأيام لك في بالأسابيع، مثلا الأسبوع الأول 30 دقيقة، كل يوم 30 دقيقة، 30 دقيقة مقسمة إلى مشي بطيء ومشي سريع. يعني مثلا نبدأ الأسبوع الأول 30 دقيقة، 20 دقيقة مشي بطيء، 10 دقائق مشي سريع. هذا أول أسبوع. الأسبوع الثاني 40 دقيقة، نزيد شوي، نسوي زيادة، 20 دقيقة مشي بطيء و20 دقيقة مشي سريع. الأسبوع اللي بعده نزيد 50 دقيقة، نبدأ ب20 دقيقة مشي بطيء و30 دقيقة مشي سريع. هنا تقريبا خلصنا تقريبا ما يقارب 3 أسابيع. 3 أسابيع الآن أصبح جسمك يعني جاهز أن يسوي رياضة أقوى، وتعود على قوة التحمل وقوة التنفس والعمل، صار عنده يعني
2: صار يتحمل جهد أكثر.
3: جهد أكثر. بعد نمشي نواصل نكمل 60 دقيقة. أسبوع اللي بعده 60 دقيقة، 20 دقيقة بطيء و40 دقيقة سريع. نمشي مرة ثانية أسبوع اللي بعده 70 دقيقة، 20 دقيقة بطيء و50 دقيقة سريع. والأسبوع اللي بعده 80 دقيقة بطيء و60 دقيقة سريع. هنا معناته سوينا 4-6 أسابيع. الآن أصبح جسمك جاهز حق التمارين، ولا عنده أي إشكالية. بالطريقة هذه إحنا قاعدين نسوي تمرين بالمشي متدرج.
2: نعم.
3: مش سريع، عشان تعرف أنا قلت لك إذا لما تسوي التمرين سريع ومجهود قوي تحبط، لكن لابد إنك تسوي تدرج تدرج تدرج في التمرين. عشان
2: مشكلة إحنا كل مستعجلين، نبي بس نخسر وزن وأجسامنا تصير كويسة في فترة قصيرة. طيب، في الحالة أستاذ سعيد، أنت تنصح بجهاز السير المنزلي؟
3: شوف بحقيقة يعني شوف، بعض البيوت عندها مكان وعندها مساحة وعندها غرفة أنصح 100% أن يكون في البيت جهاز سير

0: المنزلي، وممكن يعني يكون بايسيكل أو الدراجة الثابتة، ممكن أيضا يكون أجهزة خفيفة إذا كان قدرات المادية سائلة. طبعا قدرات المادية ما سائلة يعني يطلع يتمشى برا ويتحرك برا، لكن أنا أنصح 100% بأن يكون فيها أجهزة رياضية في البيت، على أساس أنك مثلا أنت إذا كان فيه أمطار أو كان أجواء سيئة برا تقدر تمارس رياضتك والبرنامج حقك ما ينقطع، تمارسه في البيت. أيضا حتى الأهل والمدام والأولاد الموجودين يمارسون نفس الأسلوب لما يشوفونك أنت كأب تمارس الرياضة، أن يسوون الرياضة معك، وهذه مهم جدا في البيت صحة العائلة.
1: نعم. طيب يعني الحين على فرض أن احنا استخدمنا السير المنزلي أو حتى مشينا برا، طيب هل في طريقة مشي معينة، حركة الجسم شلون المفروض تكون، سرعتها شلون المفروض تكون، لأن احنا نمشي بالبركة عارف؟
0: كلامك صحيح، كلامك صحيح. في ناس يعني أنا أمشي ولاحظ في المشي الناس تمشي طريقة المشي غلط، يعني ممكن ماسك جوال ومنزل جسمه تحت وقاعد يمشي ما يعرف أنه يأثر على ظهره ويأثر على الرقبة، وهذه غلط. لكن الطريقة الصحيحة عشان إحنا نكون واعين في طريقة التدريب في المشي، أولا الوضعية الجسم تكون الرأس مرتفع والكتف راجع إلى الخلف. طبعا بشرح لك وبحاول من قدر ما استطيع الأخوان المستمعين
1: يتصورون كيشلون
0: يتصورون مضبوط، بحاول.
1: نعم.
0: الرأس مرفوع أو كلي بالنسبة لوضعية الجسم، الكتف بيكون على الخلف والبطن مشدود على خفيف. هذه وضعية الجسم، أوكي؟ طبعا. وثاني شيء الخطوات، خطوات الرجل وتكون واقف بشكل شكل مستقيم، وضع الكعب، كعب الرجل وضع الكعب أولا، ثم بعدها لما تمشي تبدأ الخطوة المشية الأولى تبدأ تدوس أو تضغط على مشط الرجل، المشط يعني أصابع،
1: يعني تبدأ بالكعب بعدين بمشط الرجل،
0: بأصابع الرجل.
1: نعم. مش العكس
0: الخطوة الثانية، لا مش العكس، أول شيء تبدأ بالكعب وبعدين تدوس على المشط، بعد ذلك تدفع وزن جسمك إلى الأمام زين، وبعدين تبدأ في الرجل الأخرى نفس الطريقة، وضع الكعب ثم دفع ثم بمشط ثم بالدفع، دفع جسمك بالشكل هذا. طبعا هي يحتاج الى شكل عشان تشوفها، لكن اتمنى انها وصلت.
1: طيب في اكثر من طريقه الان للمشي، مثلا من الطرق التي ينصح بها طريقه المشي اليابانيه اللي هي 3 دقائق بسرعه 3 دقائق ببطء، فانت ايش رايك؟
0: طيب شوف، هو شوف قبل شوي قلت لك انا اعطيتك معلومه ان مثلا دقيقتين مشي سريع ومثلا قصدي 10 دقائق مشي سريع و3 دقائق مشي بطيء بالشكل هذا. فالطريقه طريقه اليابانيه طريقه جيده، يعني طريقه هي صحيحه، هي نفس كلنا قاعدين نسويها، لكن هي طريقه صحيحه ومفيده وصحيحه مضبوط، يعني المفترض كثير طريقه صحيحه
1: وتساعد على خساره الدهون بشكل اسرع بحسب ما قريت،
0: تساعد على الدهون بشكل أسرع وأيضا تنزل الوزن وأيضا تصلح المزاج، يعني طريقة نفس الطريقة اللي أنا الشرح اللي أعطيك إياها في البرنامج.
1: نعم. طيب برضو في طريقة أخرى اللي هي تاي تشي، إذا ممكن تشرحها لنا، أنا أحسها هذه للناس الرايقة اللي يمكن محبي حتى اليوغا.
0: صحيح صحيح. الطريقة الصينية هي تقريبا يحاول يسوي التمرين نفس الكلام، خطوات الرجل اللي أنا تكلمت معك فيها، يبدأ بالكعب ثم بالمشط ثم يحرك جسمه إلى الأمام ويحرك يده، بس الفرق هنا أنه يحرك ببطء بطيء جدا جدا جدا، مثل طريقة اليوغا.
1: نعم.
0: مع عملية التنفس القوي، يعني يسوي تنفس طويل عميق وبعدين يمشي بخطوه بسيطه وبطيئه جدا، يعني ما فيها ركض ولا في مشي، لكن خطوات. طبعا هذه يستخدمون احنا هنا، يعني للاسف هي مفيده فقط للاعمار الكبيره اللي صعب انه يتحرك، ولكن احنا هنا ما نستخدمها بكثره.
1: نعم. انا اشوف لانه يعني بالنسبه لنا يمكن توها طالعه الحين،
0: طالعه، بس انا اعتقد انه يعني شوف الشخص اللي صحته طيبه ما عنده اشكاليه يعني مو محتاج هذه، لكن في أعمارهم كبيرة شوي، وفيها أيضا يعملونها حق الناس اللي حقين عندهم تأمل في التفكر يفكروا، واللي عنده توتر وما توتر يسوي هذا التدريب. هو تدريب زي تدريب اليوغا، هو نفس اليوغا.
1: نعم. طيب متى في هالحالة يكون وقت مناسب إن إحنا نمشي فيه؟ هل الصباح الباكر مثلا؟ هل المغربية؟ هل متى بالضبط؟
0: والله شوف، أفضل طريق أفضل وقت للتمرين هو بعد صلاة الفجر في الصباح. لما تقول لي ليش؟ لأن الجو مناسب وقادر المتدرب أنه يتمرن بسهولة، تكون في الصباح.
1: نعم.
0: أيضا ممكن تكون بعد الأكل، إذا إحنا أكلنا لابد أن إحنا يعني يبدأ يمشي بعد ما خلص من الأكل من 10 دقائق إلى 30 دقيقة يرتاح بعد الأكل، بعد ذلك يمشي، لأن هذا يساعد على حرق الدهون ويساعد على تعرف الكثير من الناس عندهم أمراض السكر والضغط وما في الأكل شوية،
1: يعني يخفض من مستوى الأنسولين. شلون طيب مع الترطيب وشرب الماء وقت المشي؟ هل نشرب قبل ولا خلال ما احنا نمشي ولا بعد ما نخلص؟
0: يفضل دائما الرياضيين وغير الرياضيين، بالذات احنا نتكلم الآن عن رياضة المشي. رياضة المشي رياضة عامة،
1: نعم،
0: مش رياضة احترافية، لكن هي رياضة عامة كلنا نستخدمها. المفضل دائما ياخذ الواحد معاه قبل يبدا التمرين او يبدا المشي كاسين ماي، يشرب كاسين ماي، وياخذ معاه قرشة ماي صلحة مثل قرشة ابو نص المبلغ كمية هذه، وبعدين هو ماشي، هو يمشي مع المشي بين كل فترة وفترة ياخذ خفيف، يعني ما يشرب الماي كامل، خفيف
1: ياخذها على جرعات. قصدك
0: على جرعات؟ بالضبط بالضبط، احسنتي. فهذا المفروض يكون الماي مهم جدا، لكن مو بالشكل انك تشرب بشكل يعني قرشة كاملة، لا، لابد تاخذ على جرعات، يقولون عنها يعني على جرعات بسيطة.
1: نعم، مهم جدا شرب الماء والمشي والحركة للجميع. ما أدري إذا ممكن تعطينا أستاذ سعيد في الختام نصيحة بحيث أن الكل يستفيد من المشي اليومي.
0: شوف الآن في عندنا شغلة زينة، والأسف الشديد أنا مستغرب الناس مو قاعد يستخدمها وأنا ملاحظها،
1: اللي هي
0: الحكومة الله يطول في عمرهم الآن عاملين في البيوت الجديدة، في البناء الجديد، في الأحياء الجديدة، عاملين حدائق وعاملين ملاعب مميزة جميلة جدا، وعاملين مسار كويس يصير في المسار حق المشي.
1: نعم،
0: جميل جدا،
1: صحيح فعلا. المخططات الجديدة كلها فيها مماشي،
0: ومكلف مبالغ كبيرة جدا يعني بصراحة، لكن اللي بعلمي تلاحظ اللي يسوون يمشون في هذا المكان بسيطين جدا، يعني 4-5 بالرغم الحي مليان.
1: نعم.
0: طيب ما هو السبب؟ ليش هذول ما يمشون؟ لأنه مو بلاقي، أتوقع مو لاقي أحد يساعدهم، مو لاقي أحد يعلمهم كيف يتمرنون يتدربون، مو لاقي أحد كيف يمسك لهم البرنامج أو يعلمهم كيف يتمرنون.
1: نعم، هي دعوة للجميع أيضا من خلالك ومن خلال البرنامج للمشي اليومي واتباع نظام، بالذات زي ما قلت أنت المخططات الجديدة وحتى القديمة صار فيها متنفس من خلال الحدائق، من خلال المماشي، ليكون نظامنا الصحي فيه مشي وخطوات أكثر يوميا. شكرا لك أستاذ سعيد اليامي على هذه النصايح، ويعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك، مشكورة لك،
1: حياك.
2: دائماً الكثير منا ما يربط الرياضة بتقوية العضلات فقط، لكن باختصار هذه بعض الفوائد لعمل الرياضة اللي بتخليك تعيد النظر في جدولك اليومي. الرياضة تحفز الدماغ على التعلم وتقوية الذاكرة وإفراز هرمون الأندروفين، زيادة كمية ضخ الدم في كل نبضة اللي يقلل الجلطات القلبية، المساعدة على ضبط الحركة المعوية وزيادة كفاءة الهضم والامتصاص. تزيد الرياضة أيضاً من نضارة البشرة وفتح مساماتها وتقلل من الشوائب، وتزيد من قوة العضلات وكتلتها وكفاءتها، وتزيد من كثافة العظام وتحملها للضغط، وتقلل من نسبة الإصابة بهشاشة العظام.

0: ولأن الجسم يحتاج مجموعة مختلفة من العناصر والمعادن والمكملات الغذائية، خلونا نتكلم اليوم عن المغنيسيوم اللي يعتبر واحد من أهم المعادن لنا، واللي يساعد وظائف الأعضاء إنها تعمل بكفاءة أعلى. لكن كيف؟ وأي نوع منه أهم؟ بالذات أن أنواع المغنيسيوم مختلفة وكثيرة. طيب متى ناخذه؟ كل هذه التفاصيل بنتكلم عنها مع ضيفنا أخصائي التغذية العلاجية الأستاذ علي الحويكم. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ عرفات وبالمستمعين الكرام.
0: حياك الله. في البداية وقبل لا نبتدي بالكلام عن المغنيسيوم، شنو أهمية المعادن بشكل عام لحياتنا ولأجسامنا؟
1: طبعا العناصر المعدنية المهمة في جسم الإنسان أهمية كبيرة، حيث أنها تدخل في تركيب العظام وبعض خلايا الجسم، ومهمة للتفاعلات الحيوية بشكل عام، وهي تنقسم إلى قسمين: عناصر كبرى وعناصر صغرى. العناصر الكبرى يحتاجها الجسم بكميات كبيرة مثل الكالسيوم والفسفور والمغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والكلور، وهذه حيوية للعظام ووظائف الأعصاب. وهناك عناصر معدنية صغرى يحتاجها الجسم بكميات أقل، مثل الحديد، الزنك، اليود، النحاس، المنغنيز، السيلينيوم. وهذه العناصر المعدنية بشكل عام سواء الصغرى والكبرى مهمة جدا في جميع التفاعلات الحيوية في جسم الإنسان وتركيب العظام. وأغلب التفاعلات اللي تحدث في الجسم يحتاج إلى عناصر معدنية.
2: اشرحها ونورنا.
0: شنو أهمية المغنيسيوم تحديدا للجسم؟
1: المغنيسيوم معدن ضروري لصحة الجسم، حيث أنه كميته في جسم الإنسان 25 جرام، يدخل في أغلب الحيوية العمليات الحيوية، مثلا نجده في الكتلة العضلية، في العظام، يحسن من ثبات مستويات السكر في الدم، يساعد في العمليات الأيضية، يساعد في امتصاص فيتامين دال. هذا أبرز دور لمعدن المغنيسيوم في جسم الإنسان.
0: طيب هل يحتاج المغنيسيوم أنه يشتبك أو يشترك مع معادن أخرى عشان يعمل بكفاءة، ولا عادي ممكن أنه يشتغل الحالة؟
1: لا، كثير من العناصر المعدنية لابد أن يشترك مع عناصر معدنية أخرى، مثل المغنيسيوم لابد أن يشترك مع الكالسيوم في العمليات الحيوية داخل الجسم، ولا يستغني عن ذلك. فمثلا امتصاص الفيتامين دال لابد أن يكون مع المغنيسيوم الكالسيوم، حيث أن العناصر المعدنية لابد أن تكون بنسب متوازنة فيما بينها بجسم الإنسان. فلو زاد أحد هذه العناصر ونقص آخر يحدث خلل في جسم الإنسان جراء ذلك النقص أو ذلك الزيادة في العنصر المعدني، سواء كان من العناصر المعدنية الكبيرة أو الصغيرة.
0: هنا شنو أفضل المصادر اللي ممكن ناخذ منها المغنيسيوم؟
1: المصادر العناصر المعدنية في الطبيعة في الأغذية بشكل عام، وعلى سبيل المثال نجدها في البذور والمكسرات كاليقطين، بذور الشيا، الكتان، اللوز، الكازو، الجوز. كل هذه عبارة عن بذور ومكسرات تحتوي على نسب ممتازة من عنصر المغنيسيوم. أيضا في بعض الخضروات كالسلق والكرنب والسبانخ والبطاطس تحتوي على كمية جدا ممتازة من عنصر المغنيسيوم. في البقوليات يحتوي الفاصوليا والحمص والعدس وفول الصويا على هذا العنصر. في الحبوب الكاملة نجده في الشوفان والكينوا والقمح والأرز البني، وأيضا في الشوكولاتة الداكنة. في البروتينات ومنها الأسماك والأسماك الدهنية كالسلمون والمحار. أيضا في منتجات الألبان نجد عنصر المغنيسيوم، نجده أيضا في الفواكه مثل التمر، الموز، الخوخ، التين، الزبيب. كل هذه عبارة عن أغذية طبيعية يتواجد فيها العناصر المعدنية ومنها المغنيسيوم.
0: نعم.
1: هناك مصادر

0: طبعا كمكملات غذائية تنتج عن طريق الصناعة،
1: اللي هي المكملات الجاهزة،
0: المكملات الغذائية الجاهزة. نعم.
2: فكرة غلط.
1: خلينا نصحح المعلومة. هل فعلا أن كل أنواع المغنيسيوم تؤدي نفس النتيجة؟
0: طبعا لا، ليس كل أنواع المغنيسيوم تؤدي إلى نتيجة، حيث أن المغنيسيوم المتواجد في الأغذية الطبيعية طبعا مع بعض العناصر له أدوار متعددة وحسب وجوده في المادة الغذائية وحسب احتياج الجسم، ولكن عندما نلجأ بسبب خلل وظيفي أو حالة صحية مشخصة من قبل الطبيب الجهاتنا أن احنا نستخدم أنواع من المغنيسيوم، فكل نوع من هذه الأنواع يعالج نوع من الأعراض المرضية التي يصاب بها. فمثلا عندنا جليسينات المغنيسيوم، تستخدم هذه المكملات الغذائية لحالات النوم والاسترخاء في الليل طبعا، حيث أن هذه الجليسينات المغنيسيوم ترتبط بحمض الجلايسين أحد أنواع الأحماض الأمينية المتحللة من البروتينات، ويساعد على النوم وتصحيح القلق لدى الإنسان. هناك سترات أو أكسيد المغنيسيوم تستخدم في حالات الإمساك، يتعرض الإنسان لحالات الإمساك سواء كان هذا الإمساك بسبب خلل عضوي أو نتيجة فقر التغذية عنده، نستخدم لسترات أو أكسيد المغنيسيوم لفك حالات الإمساك. هناك ثريونات المغنيسيوم تستخدم لصحة الدماغ ونقل السيالات العصبية. أيضا نوع مالات المغنيسيوم تستخدم لآلام العضلات والتشنج وأيضا للطاقة، حيث يدخل في تركيب DNA في جسم الإنسان. هناك أيضا كربونات المغنيسيوم تستخدم لتقليل حموضة المعدة، من المهدئ للمعدة في حال زيادة حموضة المعدة.
1: نعم. طيب هل صحيح أنه مرضى السكر ينصحونهم بالابتعاد عن المغنيسيوم؟
0: مرضى السكر لا ينصح بالابتعاد عن المغنيسيوم، لأنه يحسن من ثبات مستويات السكر في الدم بشكل عام.
1: نعم. لو نبي نتكلم عن جرعة محددة يوميا من المغنيسيوم، كم ممكن ناخذ مثلا؟
0: الجرعة المحددة في المغنيسيوم اللي ناخذها من الأغذية اللي سبق وذكرناها والمتوفرة في كثير من الأطعمة، للرجال 400 ملي جرام وللنساء 300 ملي جرام. هذه من الأغذية الطبيعية طبعا.
1: شلون نعرف من الأغذية الطبيعية ان احنا وصلنا لهذه الجرعة؟
0: ناخذ هذه الجرعة حيث ان اغلب المواد الغذائية اللي ذكرناها اذا اخذها بالحفظ الموصى بها من قبل اخصائيين التغذية، على سبيل المثال لو اخذ له مثلا من سمك السلمون، مثلا اخذ له قطعة سمك سلمون مقدارها مثلا 120، ومن الفواكه مثلا 3 حبات من التمر ومن المنتجات الألبان ومن الورقيات، كل هذه فيها من مثلا من 100-120، وتجمع لين توصل ل 300 أو 400-450 ملي جرام لو جمعتها من جميع هذه المنتجات، وتعطيك الكمية المناسبة حق ذلك اليوم بالنسبة للرجال أو للنساء.
2: طبقها صح.
1: ونبي نتكلم عن أفضل أنواع المغنيسيوم ومتى تنصحنا ناخذها؟
0: أفضل أنواع المغنيسيوم اللي احنا ناخذها هي الطبيعية بلا شك، في أن كل الأشياء الطبيعية من الأغذية هي الممتازة، ولكن قد نلجأ إلى أخذ المكملات الغذائية من المغنيسيوم في الحالات المرضية اللي سبق ذكرها، مثلا حالات التوتر، عدم النوم، القلق، حالات الإمساك، تشنج العضلات، وهذا يأتي عند أغلب الأشخاص وبالذات ممكن الرياضيين، أو حموضة المعدة بسبب مثلا توترات أو بسبب مثلا أدوية معينة، نستخدم هذه الأنواع من المكملات الغذائية التي تحتوي على المغنيسيوم كما ذكرنا، الجليسينات والسترات والثريونات والمالات وكربونات المغنيسيوم.
1: طيب هل ممكن في هالحالة أن احنا نستغني عن الحبوب بشكل عام ونعتمد عليه، يعني احنا ناخذه من مصادرها الطبيعية وبهالشكل يعني يكون كافي بالنسبة لنا؟
0: تكون كافية من المصادر الطبيعية إذا كان ما توجد

0: هناك حالة مرضية من الحالات اللي احنا ذكرناها نستكفي ونستغني بها في المصادر الغذائية. أما إذا كانت تغذية متدنية أو غير متوازنة أو تغذية فقيرة سوف نلجأ إلى أخذها عن طريق المكملات الغذائية. أيضا ممكن نأخذ هذه المغنيسيوم في بعض الحالات الطبية، هي تتوفر محاليل طبية للمغنيسيوم على شكل حقن، كبريتات مغنيسيوم تعطى عن طريق الوريد أو عن طريق العضل، تستخدم بشكل عام للنقص اللي يحدث في عنصر المغنيسيوم في جسم الإنسان.
1: نصائح مختلفة وغنية جدا للمغنيسيوم وكيف ممكن نستفيد منه بأحسن صورة. شكرا لك أخصائي التغذية العلاجية الأستاذ علي لحويكم على هذه النصائح المفيدة.
0: حياكم الله، وإن شاء الله نكون قدمنا ما يفيد المستمع الكرام عن هذا العناصر المعدنية بشكل عام وعن المغنيسيوم بشكل خاص.
1: شكرا لك. زي ما استمعنا أعزائي استفدنا بشكل كبير من هذه المعلومات اللي تعرفنا عن تفاصيل المغنيسيوم بشكل أكثر وتقرب لنا الفكرة متى ممكن ناخذه وشنو أفضل صورة ناخذه فيها. رحلتك نحو الصحة مو مجرد برنامج وينتهي، استمر، التزم، واصنع الفرق. صحتك مسؤوليتك وبدايتك اليوم، ونلتقي فيكم قريبا بإذن الله. إلى اللقاء.
2: عيشها صح.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: السعادة، السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
4: 9:00 مساء في الرياض. نشرة 9:00 مساء من إذاعة الرياض على قراءتها حورية سبيعي، والبداية بالعناوين. وزير الخارجية ونظيره السنغافوري يؤكدان ضرورة دعم الجهود الرامية إلى حماية الممرات المائية. الداخلية تعلن عن غرامة مالية تقدر ب20,000 ريال لمخالفي شروط الحصول على تصريح الحج. استثمار 6 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية بمكة والمشاعر المقدسة خلال 4 سنوات. مسيرة إيرانية تتسبب في حريق في الفجيرة، وأخرى تصيب وافدين في مبنى سكني بولاية بخا العمانية. إلى التفاصيل. استقبل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية في فرع الوزارة بجدة اليوم نظيره السنغافوري الدكتور فيفيان بلاكريشنان، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة والتأكيد على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى حماية الممرات المائية وضمان استقرارها بما يعزز حفظ السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي. أكدت وزارة الداخلية أن المقيمين المخالفين لشرط الحصول على تصريح للحج سيعاقبون

0: غرامة مالية تقدر ب20,000 ريال والترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، مؤكدة أن الحصول على تصريح حج نظامي شرط أساسي لأداء فريضة الحج. كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة صالح أرشيد عن استثمارات تطوير البنية التحتية في مكة المكرمة، حيث تم استثمار 6 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال 4 سنوات بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. تنطلق غدا أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام عبر قطار الحرمين السريع، حيث أعلنت الخطوط الحديدية السعودية سار عن رفع طاقتها التشغيلية خلال موسم حج هذا العام إلى أكثر من 2,210,000 مقعد، فيما يشهد التشغيل تنفيذ أكثر من 570 رحلة بارتفاع يقدر بنحو 11%، مما يعزز كفاءة الحركة ويتيح خيارات أكثر لضيوف الرحمن. فعلت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة أداء منظومة شاملة لقياس جودة الخدمات ميدانيا وإلكترونيا لمتابعة رحلة الحج من لحظة الوصول وحتى المغادرة، حيث رصدت أكثر من 3,400 ملاحظة جرى معالجتها بهدف ضمان التزام مقدمي الخدمات بما يقدمونه لضيوف الرحمن بنسبة تفوق 97%. أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية تمديد فترة تقديم طلبات التأهيل المسبق للمنافسة على رخص الكشف التعديني في 8 مواقع استكشافية واعدة بمساحة إجمالية تتجاوز 1,878 كيلومترا مربعا حتى 31 يوليو المقبل. من جانب آخر، أصدرت الوزارة تقريرها السنوي لعام 2025 مستعرضة أبرز منجزاتها ومؤشرات الأداء في قطاع الصناعة والتعدين، ومؤكدة القفزات النوعية في حجم الاستثمارات وعدد المصانع المرخصة، وتفاصيل أكثر في هذا التقرير.
1: بهدف تعزيز نمو القطاع الصناعي بالمملكة، أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية تقريرها السنوي لعام 2025 الذي يستعرض أهم مؤشرات الأداء والمنجزات والمبادرات المتحققة في قطاعي الصناعة والتعدين. كشف التقرير عن توسع القاعدة الصناعية في المملكة، حيث وصل إجمالي عدد المصانع إلى 12,946 مصنعاً بنهاية عام 2025، منها 10,394 مصنعاً منتجاً و2,552 مصنعاً تحت الإنشاء، فيما وصل إجمالي حجم الاستثمارات في المصانع الجديدة إلى نحو أكثر من 76 مليار ريال. وفي قطاع التعدين، أوضح التقرير أن عدد التراخيص التعدينية السارية في المملكة بلغ 2,925 رخصة تعدينية بإجمالي استثمارات في الرخص الجديدة يصل إلى 44 مليار ريال، وبلغت قيمة صادرات قطاع التعدين 56 مليار ريال. يعكس التقرير السنوي التقدم المتسارع في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في قطاعي الصناعة والتعدين، التي تركز على تحويل المملكة إلى مركز عالمي للتعدين والمعادن، إضافة إلى تطوير قطاع التعدين ليصبح ركيزة ثالثة في الصناعة الوطنية ورافدا مهما لتنويع الاقتصاد الوطني.
0: أصدر المجلس العالمي للسفر والسياحة بياناً تضمن أبرز أرقام تقرير الأثر الاقتصادي لعام 2025 لمنطقة الشرق الأوسط، حيث بلغت المساهمة الإجمالية لقطاع السفر والسياحة في المملكة نحو 178 مليار دولار أمريكي في عام 2025، أي ما نسبته 46% من الاقتصاد السياحي في منطقة الشرق الأوسط. تفاصيل أوسع في هذا التقرير.
2: زخم متصاعد يرسخ موقع المملكة في خارطة السياحة العالمية مع مؤشرات نمو متقدمة تعكس تحولاً نوعياً في أداء القطاع. فقد كشف المجلس العالمي للسفر والسياحة عن أبرز نتائج تقرير الأثر الاقتصادي لعام 2025 لمنطقة الشرق الأوسط، مؤكداً تصدر المملكة في النمو السياحي إقليمياً. وبحسب التقرير تعد المملكة أكبر اقتصاد سياحي في الشرق الأوسط، حيث بلغت المساهمة الإجمالية

0: قطاع السفر والسياحة نحو 178 مليار دولار خلال عام 2025، مستحوذة على ما يقارب 46% من إجمالي الاقتصاد السياحي في المنطقة، وفق منهجية شاملة تحتسب الأثر المباشر وغير المباشر والمستحث للقطاع. أداء يعكس تسارع وتيرة النمو، إذ سجل القطاع ارتفاعاً بنسبة 7.4% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً متوسط النمو العالمي والإقليمي، ومؤكداً مكانة المملكة كأسرع الأسواق السياحية نمواً في المنطقة. ويبرز قطاع سياحة الأعمال كأحد أبرز محركات هذا التقدم، مع تحول المملكة إلى منصة رئيسة لاستضافة المؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية الكبرى. أرقام تعكس اتساع قاعدة الزوار، إذ بلغ عدد السياح خلال العام الماضي نحو 123 مليون سائح، في دلالة تؤكد استمرار التطور المتسارع للقطاع وترسيخ حضوره على الخارطة العالمية.
1: أعلنت البحر الأحمر الدولية تعزيز إجراءات وصول المسافرين إلى وجهة البحر الأحمر خلال موسم عيد الأضحى بإضافة 32 رحلة جوية، بما يضمن وصولا سلسا للزوار من داخل وخارج المملكة. وتضم وجهة البحر الأحمر حاليا 9 فنادق متاحة أمام الضيوف، توفر التجربة الصحراوية والعيش في الجزر والمغامرات والتزلج على الألواح وركوب الأمواج والقفز من المنحدرات. دشنت أمانة المنطقة الشرقية مشروع تراس الخبر في خطوة تعكس تسارع وتيرة التطوير الحضري وتعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة الخبر كوجهة سياحية وترفيهية رائدة. ويضم تراس الخبر أكثر من 20 عنصرا ترفيهيا متنوعا تشمل ملاعب رياضية وساحات للتزلج في الهواء الطلق، إضافة إلى مسارات للمشي وركوب الدراجات الهوائية، بما يوفر بيئة متكاملة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية. بدأت الصحة القابضة صرف مكافآت الانتقال لمنسوبيها من موظفي الخدمة المدنية المنتقلين من وزارة الصحة إلى التجمعات الصحية بالصحة القابضة، ويبلغ إجمالي المكافآت أكثر من 2 مليار ريال، يستفيد منها نحو 27 ألف موظف وموظفة، حيث تحتسب المكافأة بنسبة 16% من الراتب الأساسي عن كل سنة خدمة، وبحد أقصى 4 رواتب أساسية. في شأن الخليجي والدولي، أفاد مصدر أمني عماني بتعرض مبنى سكني لموظفي إحدى الشركات بمنطقة تيبات بولاية بخا باستهداف أسفر عن إصابة متوسطة لوافدين 2 وتأثر 4 مركبات وزجاج أحد المنازل المجاورة، وتقوم الجهات المختصة بتقصي الحقائق، مؤكدة حرصها على اتخاذ كافة الإجراءات لما فيه أمن وسلامة المواطنين والمقيمين. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية رصد عدد 4 صواريخ جوالة قادمة من إيران، تم التعامل بنجاح مع 3 صواريخ فوق المياه الإقليمية بينما سقط الرابع في البحر، مؤكدة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة هي نتيجة الاعتراض الناجح للتهديدات الجوية. وفي شأن ذي الصلة، أعلنت الجهات المختصة في إمارة الفجيرة اندلاع حريق في منطقة الصناعات البترولية نتيجة استهداف بطائرة مسيرة قادمة من إيران، نتج عنه إصابة 3 أشخاص من الجنسية الهندية بإصابات متوسطة، فيما لا تزال الجهود مستمرة في السيطرة عليه. أطلقت واشنطن مشروع الحرية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، تدرس طهران ردا أمريكيا عبر الوساطة الباكستانية في وقت التهدئة، في ظل تساؤلات حول مدى نجاح المسار السياسي في خفض التصعيد. تفاصيل أوسع في هذا التقرير.
2: في ظل إغلاق إيران للممر المائي الحيوي، قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة مشروع الحرية، مؤكدا أنها ستساعد السفن وأطقمها التي لا تزال محتجزة في مضيق هرمز. وفي المقابل حذرت إيران من أن أي قوة عسكرية أجنبية ستتعرض للهجوم إذا حاولت الاقتراب من مضيق هرمز أو دخوله. وفي الوقت نفسه أعلنت طهران تسلمها ردا من الولايات المتحدة على مقترحها الأخير بشأن وقف الحرب وإجراء محادثات تهدئة، مؤكدة أنها تراجع الرد حاليا قبل تقديم موقف نهائي، وسط تأكيدات بأن بعض المطالب الأمريكية غير معقولة. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال أن المبادرة الإيرانية تركز حصريا على إنهاء الحرب، وأن طهران تدرس الرد الأمريكي الذي تم تسليمه عبر الوساطة الباكستانية على أن يتم الرد بعد استكمال التقييم. وفي ظل استمرار حصار إيران، هل تنجح خطة مشروع الحرية الأمريكية؟ وهل تنجح المفاوضات أم يشتعل فتيل الحرب مرة أخرى؟
1: ختم النشرة، هذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية ونظيريها سنغافوري يؤكدان ضرورة دعم الجهود الرامية إلى حماية الممرات المائية. الداخلية تعلن عن غرامة مالية تقدر ب20,000 ريال لمخالفي شروط الحصول على تصريح الحج. استثمار 6 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية بمكة والمشاعر المقدسة خلال 4 سنوات. ومسيرة إيرانية تتسبب في حريق في الفجيرة وأخرى تصيب وافدين في مبنى سكني بولاية بخا العمانية. نهاية نشرة 9 مساء من إذاعة الرياض، نفذها محمد الفلاج وقرأتها حورية السبيعي. في أمان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: المستشار على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. حين نقرأ تقرير رؤية السعودية 2030 قد تبدو لنا بعض المصطلحات الاقتصادية وكأنها لغة خاصة بالخبراء، الناتج المحلي، التضخم، القطاع غير النفطي، أيضا الاستدامة المالية، مؤشر مديرية المشتريات، الاستثمار الأجنبي، وجودة الحياة، وغيرها طبعا من المصطلحات الاقتصادية التي ترد في تقرير رؤية المملكة السعودية 2030، وأيضا التقارير الاقتصادية التي تصدر من القنوات الاقتصادية في المملكة. في هذا الجزء مستمعينا الكرام من هذه الحلقة نحاول مع ضيفنا الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، أن نقرأ يعني تقرير رؤية 2030 بلغة أبسط وأقرب للناس، وأن نفكك المصطلحات الاقتصادية الواردة فيه، ماذا تعني ولماذا هي مهمة، وكيف تنعكس على حياة المواطن والمقيم وعلى أيضا مستقبل الاقتصاد السعودي. حياك الله دكتور.
2: الله يحييك
1: أستاذ
2: محمد،
1: تحية
2: لك ولجميع المستمعين الكرام.
1: يعني يا دكتور، أولا دائما يرد مصطلح الناتج المحلي الإجمالي سواء في رؤية 2030 أو التقارير الاقتصادية كما ذكرت التي تصدر عن يعني بعض القنوات الاقتصادية في المملكة. وش يعني الناتج المحلي الإجمالي؟

0: ببساطة للمستمع الكريم؟
1: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. والله شوف حلقة اليوم أنا أعتقد أنها ستكون من الحلقات الجميلة لأنها بتبسط عدد كبير جدا من المصطلحات المالية وخصوصا يعني أو الاقتصادية لغير الماليين وغير الاقتصاديين. فعلى سبيل المثال إحنا بنعرف يعني تقرير رؤية 2030 فيه أرقام كثيرة بصراحة وتنوعة، وإذا ما فهمها أنا أعتقد المواطن العادي المواطن البسيط فهي بتبقى دائما فكر على المختصين. لذلك اليوم يعني بنركز على مجموعة من المصطلحات، يمكن ذكرت منها واحد من أهم المصطلحات دائما بنسمع الناتج المحلي. الناتج المحلي ببساطة هو أنه مجموع أو إجمالي ما يتم إنتاجه في داخل البلد من السلع والخدمات. وطبعا هذا الإجمالي كل ما ارتفع معناته أنه الاقتصاد عندك بيتوسع وبيكبر. فلذلك بتجد أنه والله الدول بتكون حريصة جدا على زيادة الناتج المحلي الإجمالي. يعني اليوم احنا في المملكة على سبيل المثال بنتكلم على 4.9 تريليون ريال، فهذا رقم بيكبر يعني يزيد. اليوم لما بتكثر عندنا المصانع بيزيد إنتاجنا، هذا الإنتاج من السلع هو يضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي. الخدمات اللي بنقدمها أيضا تضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي. فنقدر نقول ببساطة أنه كل ما يتم إنتاجه داخل المملكة العربية السعودية خلال فترة زمنية معينة، على سبيل المثال سنة، خلال سنة يعني مالية، هذا الإجمالي هو يعادل الناتج المحلي الإجمالي اللي احنا بنتكلم عليه دائما. والمهم عندنا دائما في هذا المصطلح نركز على هل الاقتصاد عندي يتوسع ويكبر ولا فيه عندي تراجع وانكماش. فزيادة أرقامه معناته في عندنا توسع، معناته في عندنا انتعاش في الاقتصاد، معناته عندنا نمو. فبالتالي دائما تعرف انت يمكن الشيء بالشيء يعني يذكر الربط اللي دائما بنربطه بالإيرادات. لما بنقول والله اليوم عندنا إيراد نفطي وإيراد غير نفطي، الإيراد النفطي هو الإيراد اللي بيحصل عليه الدولة أو بتحصل عليه الدولة من الغاز ومن البترول ومشتقاتها، بالتالي هذه تدخل كلها في تصنيف الإيرادات النفطية. الإيرادات غير النفطية واللي أيضا هي ارتفعت عندنا لو تلاحظ في تقرير الرؤية يعني وصلت إلى ما يقارب يعني 457 مليار. إيش معنى إيراد غير نفطي؟ بمعنى أنه إيرادات حصلنا عليها من أمور غير النفط. يعني اليوم إحنا
0: مثل
1: يعني ببساطة اليوم الاستثمار، الضرائب، القطاع السياحة، قطاع الترفيه، قطاع الرياضة، أي قطاع آخر. حتى الضرائب اليوم ما كان عندنا هيكل ضريبي ما قبل الرؤية، ما كان عندنا حاجة اسمها ضريبة القيمة المضافة، بعدين مضعف ضريبة القيمة المضافة، وتتذكر كانت بدأت 5% لحد ما وصلت اليوم إلى 15%. عندنا الضرائب على السلع المنتقاة اللي هي السلع الضارة مثل الله يعني السامعين إن شاء الله اللي هو الدخان وغيره وغيرها حقيقة من السلع اللي بتضر الإنسان، فهذه يأخذوا عليها ضريبة 100%. ليه؟ لأنه في نهاية الأمر هي يعني نحاول نخفف من استخدام هذا النوع من السلع.
0: صحيح.
1: لكن في نهاية الأمر هي تظل إيرادات غير نفطية. القطاعات غير النفطية دائما بنقول والله ما شاء الله قطاع السياحة عندنا قطاع ناجح.
0: طيب لماذا يعني تركز رؤية 2030 على نمو القطاع غير النفطي؟
1: ممتاز جدا، لأنه بطبيعة الحال اليوم خلينا ببساطة نقول تخيل معايا أنه أنت في الأحداث الراهنة. اليوم احنا بنعرف أن المنطقة فيها توترات وحصلت أنه والله أغلق مضيق هرمز، والمملكة العربية السعودية بتنتج النفط على الخليج العربي. طيب في هذه الحالة كيف حيكون الوضع؟ حيكون التحدي كبير جدا، لأنه احنا بنعرف اليوم مستويات الإنتاج عندنا تصل إلى ما يقارب 10 مليون برميل يوميا. مع هذه التوترات سيتأثر قطاع النفط وإنت مرتبط فيه مباشرة، يعني ما عندك مصر.

0: مصادر أخرى، ما عندك مصادر غير نفطية زي القطاعات اللي ذكرنا، السياحة، قطاع التعدين، الاستثمارات، قطاع الرياضة وغيرها. طيب في الحالة هذه كيف حتتوقع حيكون وضع اقتصادك؟ أكيد حيكون يعيش تحدي كبير، لأنه أنت اقتصادك الوطني يتأثر بشكل كبير بقطاع واحد اللي هو قطاع النفط أو تصدير النفط، وبالتالي أي تحديات، أي مشاكل في هذه المنطقة تؤثر على تصدير النفط مباشرة حيتأثر على حجم اقتصادك، وبالتالي ستبدأ الموازنة عندك أو الميزانية، ميزانية الدولة بالتأثر، لأنه ما في إيرادات اليوم. لكن العكس تماما، لنفترض أنه أنت عندك والله تنوع، عندك إيراد نفطي مهم وعندك إيرادات أيضا غير نفطية، أنت في الحالة هذه زي بيقول يعني تتذكر في الاستثمار بيقول لا تحط استثمارك كله في سلة واحدة، بحيث أنه لو لا سمح الله تعطل جزء يبقى الجزء الآخر يولد ويستمر.
1: جميل.
0: هذه ببساطة اليوم لما نجي نقول والله الرؤية السعودية 2030 الهدف الأساسي منها هو لتنويع مصادر الدخل للدولة، بمعنى اليوم لو تأثر لا سمح الله مصدر معين ما تتعطل مصادر الدخل عندنا، يكون عندنا مصادر دخل بديلة، ومنها طبعا ما في شك زي ما ذكرنا المصادر الدخل الجديدة، خلينا نسميها اليوم احنا عندنا مصادر جديدة زي ما ذكرنا السياحة، الاستثمار، هذه إيرادات غير نفطية وهو دخل ما في شك انه هو بيؤمن اي تحديات بتحدث في القطاع النفطي.
1: جميل. أيضا يرد في تقارير اقتصادية وتقرير رؤية 2030 بالتحديد موضوع التضخم والأسعار والقوة الشرائية، وإيش معنى التضخم أيضا بلغة مبسطة؟
0: شوف أولا خلينا نفرق التضخم، أنا دائما بقول إنه هو نوعين، عندنا تضخم موسمي أشوف بس أبغى أوصلها ببساطة للمستمع الكريم، التضخم الموسمي هو ارتفاع الأسعار في مواسم محددة، بتجد انه والله مثل موسم الاعياد مثلا عيد الحج الاضاحي بترتفع اسعارها بسبب زياده الطلب على هذه السلعه، وبالتالي هو موسم، بمجرد انتهاء عيد الحج والاضحى خلاص تبدا تتراجع اسعار الاغنام لانه كان موسم، وقس على ذلك ما يحدث في الاعياد عيد الفطر او غيرها من المواسم، عوده للمدارس او اي موسم، هذا التضخم بيحدث لكنه وقتي ومحدد بزمن بسبب موسم معين. لكن التضخم الاقتصادي بمعناه الشامل هو أن يكون عندك ارتفاع في المستوى العام للأسعار، بمعنى كل السلعة هذه في مدينة الرياض وفي جدة وفي الدمام وفي كل مكان تجد سعرها ارتفع، لم يعد ذلك السعر. نضرب مثال بسيط، طبق البيض مثلا، لنفترض أنه كان سعر مثلا يعني كان سعره ب 15 ريال أصبح اليوم ب 20 ريال، وهذا ارتفاع عام لفترة زمنية يعني ممتدة. هنا نقول والله صار عندي تضخم وارتفاع في سلعة معينة، لذلك ببساطة هو غلاء الأسعار في المواد اللي بيستخدمها وبيستهلكها الأفراد، وأيضا هذا مؤشر إنه القدرة الشرائية للفرد ما في شك إيش اللي حيصير فيها العكس تماما، هتضعف، لأنه دائما بنقول إنه هناك قيمة زمنية للنقد، مع اليوم الألف ريال في يدك مو زي الألف ريال بكرة، الألف ريال قبل سنة ما هو زي اليوم بسبب عامل التضخم.
1: طيب
0: عامل دائما هو بيكون سبب رئيسي في إضعاف القوة الشرائية عند المستهلك النهائي.
1: طيب لماذا يعد التحكم يعني في التضخم مهم ضمن مستهدفات اقتصاد أي دولة؟ يعني
0: جميل جدا، التضخم ببساطة هو إما أن يكون داعم لتحركك الاقتصادي أو أن يكون يعيق، يعني يعيقك عن التقدم، يعيق الاستثمار، يعيق الحقيقة الإقبال على التوسع في المشروعات. يعني هل نعرف في الفترة الأخيرة في السنتين الماضية كان هناك ارتفاع كبير جدا في أسعار الفائدة، هذا الارتفاع اليوم في سعر الفائدة ما في شك هيصير فيه تكلفة عالية على المنتجين، انعكاسها يكون على السلع النهائية، في النهاية بتكون السلعة بدل ما هي بتنتج مثلا بعشرة بتصير بعشرين، وبدل ما يشتريها المستهلك النهائي بعشرين أو ثلاثين هترتفع، وبالتالي هذا مضر للاقتصاد، يعيق تقدم اقتصادك. جميل أن يكون عندك تضخم في اقتصادك لكنه تضخم مثالي. طب كيف متى نقول إن والله هذا التضخم مثالي؟ التضخم هذا يكون مثالي إذا كان هو لا يعيق في اقتصاد البلد، بمعنى أنه ما ليس الاستثمارات مستمرة، جاذبية الاستثمارات موجودة، الطلب على المشروعات والتوسع في القطاع الخاص مستمرة، التوظيف أيضا موجود. لأنه في كثير من الأحيان اليوم لما يكون هناك تحديات الحقيقة على مستوى الأسعار بالنسبة للأفراد بيكون في تراجع في عمليات الشراء. فلما تتراجع عمليات الشراء لأنه أصبح التخطيط المالي بالنسبة للفرد مختلف، يعني اليوم مو زي أمس.
1: وهذا يقودنا يا دكتور للسؤال، يعني وش المقصود أيضا بالقوة الشرائية كمصطلح اقتصادي؟
0: القوة الشرائية اللي هي قيمة المال، قيمة اليوم. يعني اليوم ببساطة أنت المية ريال ما هي نفس قوة المية ريال قبل سنة. كانت المية تدخل السوبر ماركت تشتري فيها ممكن عشرة أغراض، عشرة أنواع. اليوم المية ريال تجيب لك صنفين. ليش؟ لأنه تراجعت القوة الشرائية للنقد بسبب عامل التضخم. فصارت العملة اللي كانت يعني بتنوع فيها وتشتري سلع كانت أسعارها أقل من اليوم، بسبب ارتفاع هذه الأسعار صارت المية ريال ما تجيب نفس السلع. لذلك بنقول والله هنا صار عندي تراجع في القوة الشرائية في النقد. وهذا دائما العامل يعني له علاقة مباشرة بالتضخم. يعني احنا اليوم في المملكة على سبيل المثال ومن الواقع موجود عندنا مهدر التضخم استقر بنهاية العام 25 عند 1.7%. طيب هل المعدل هذا مثالي؟ ناخذ مقارنة مثلا بين الدول مجموعة العشرين، يعتبر مثالي جدا. بل انه في كثير من الدراسات اشارت انه حتى وصوله الى 2-2.5 يعتبر في مثالي ايضا بالنسبة لحجم اقتصادنا الوطني. لأنه ما هو مثالي اليوم في اقتصاد معين ليس شرطا يكون مثالي في اقتصاد آخر. يعني اليوم حجم الناتج المحلي، تنوع الاقتصاد حقيقة هي مؤشرات أيضا تلعب دور بأنه ما نقدر نقول والله 2% دائما مثالية، حسب نوع الاقتصاد، حسب وضعه من الدولة كيف أداءها. لكن إحنا بالنسبة لنا في المملكة اليوم مؤشرات التضخم عندنا تعتبر مؤشرات جدا مثالية، ومؤشرات مقارنة بدول مجموعة العشرين تعتبر رائعة. بالإضافة إلى ذلك أنه لم تعيق استقطاب الاستثمارات الأجنبية، لم تعيق القطاع الخاص في عمليات التوظيف، لم يصبح عندي يعني هذا التضخم ما أعاق الحقيقة التوسع في اقتصادنا. هذا هو المهم. إذن انعكاسات هذا المؤشر الاقتصادي المهم على اقتصادنا الوطني إيجابية.
1: جميل.
0: فبالتالي يعتبر في مؤشراته المثالية.
1: مقياس البطالة يا دكتور أيضا يعد من أهم مؤشرات يعني اقتصادات الدول، وش معنى هنا أيضا معدل البطالة وكيف يقاس معدل البطالة؟
0: شوف معدل البطالة طبعا هو ببساطة في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال بيعطيك أولا كيف يعني نسبة العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

0: يعمل لها مقارنة. يعني أنا كنت معدلات التضخم عندي فوق 10%، كنت أتكلم على 12-13% قبل 10 سنوات من الآن. لكن السبب الرئيسي اللي أدى إلى تراجع حجم البطالة التوسع في اقتصادنا الوطني، هذا عامل مهم. لأنه في نهاية الأمر دائما الشيء الوحيد اللي يكون له أثر مباشر في مسألة البطالة هو خلق الوظائف.
1: وهذا برضو مصطلح نتكلم عنه دكتور، خلق الوظائف في الاقتصاد إيش يعني؟
0: خلق الوظائف بمعنى أن يكون هناك قطاعات جديدة. يعني اليوم عملية التوظيف غير خلق الوظيفة، أنت بتوظف يعني هو واحد تقاعد يجي بداله، هذا عمل روتيني. لو بتستمر على نفس هذا الوضع هتكون نسب البطالة عندك مرتفعة ما في شك. لكن اليوم أنت أساس لابد أن تبحث عن قطاعات جديدة تخلق وظائف. والله إحنا نحتاج يعني قطاع مثل السياحة على سبيل المثال، هو قطاع مهم جدا، بس في المملكة ما كان هذا القطاع مثلا بنفس يعني بنفس ما هو عليه اليوم. أطلقنا فيه استراتيجية، وضعنا مواسم، أصبح فيه جاذبية للسياح. طيب أدى إلى أنه يعني أسهمت حقيقة هذا التفعيل لهذا القطاع في أنه يخلق مئات الآلاف من الوظائف، وهذا ما نسميه بخلق وظيفة في قطاع جديد. يعني أنك توجد شغل لم يكن موجود من قبل، ما هو بس عملية توظيف في جهة حكومية، لا، بل أنت تعتمد اليوم على بناء قطاع كامل الناس تشتغل فيه. وأبعد من ذلك أنه يصبح أيضا من التخصصات التي تعلم وتدرس في الجامعات والمعاهد. يعني اليوم إحنا عندنا تخصص سياحة، في عندنا دبلوم يعطي سياحة، في جهات بتدي شهادات في السياحة. طب هذا يعني ما كان موجود. هذا قطاع. على قطاع آخر مثلا قطاع الترفيه، اليوم في عندي آلاف الوظائف في السينما، في الحفلات، في المنتجعات. القطاع هذا ما كان فاعل وما كان موجود بالشكل هذا، لكن اليوم بحكم أنه أصبح عندي نشاط شديد في هذا القطاع خلق وظيفة. فببساطة وظائف ما كانت موجودة، هذه الرؤية خلقتها. وبالتالي بتجد أن الأرقام ترى كان لها تراجع كبير جدا. أنت عارف أستاذ محمد انخفاض معدل البطالة إلى 7%، أنت هذا المستهدف للرؤية 2030. يعني اليوم عدد المنشآت اللي تجاوز ما شاء الله أكثر من 1,700,000 منشأة بيعمل فيها يعني أرقام كبيرة جدا، ما بين طبعا السعوديين وغير السعوديين، تجاوز 8,000,000 من الطرفين. فاليوم لما يكون عندي هذه القطاعات والأنواع الوظائف، حتى في مصطلح مهم دائما بنسمع بوظيفة مباشرة وظائف غير مباشرة، يقولك والله هذا القطاع ولد وظائف مباشرة وظائف غير مباشرة. يعني اليوم وظيفة في شركة أو في مشروع أو هذا مثل موظف في فندق مثلا أو مرشد سياحي، هذه وظيفة رئيسية مباشرة، أنا جبت موظف في ريسبشن في الفندق. لكن في نفس هذا الفندق أنا أحتاج مورد طعام، أحتاج شركة نظافة، أحتاج سائق وكهربائي، هذه وظائف غير مباشرة. السبب الرئيسي فيها أنه أنشئ هذا الفندق. ببساطة اليوم نقولك والله هذه وظيفة مباشرة، هذه وظيفة مباشرة معناته أنا أحتاجه بيعمل في الفندق مباشرة، مثل ما ذكرنا الـ يعني موظف اللي في الريسبشن أو في الفندق. لكن أنت خلقت أيضا وظائف غير مباشرة، شغلت ناس في هذا، فالعمل الحقيقي أو في القطاع هذا فيه ما هو مباشر وغير مباشر.
1: نسمع أيضا يا دكتور عن مؤشر مديرية المشتريات.
0: جميل.
1: وش طبيعة يعني هذا المؤشر، وأيضا لماذا يعني يهتم الاقتصاديون بهذا المؤشر قبل صدور يعني بعض البيانات الرسمية؟
0: شوف، مؤشر مدير المشتريات الحقيقة هو من المؤشرات، خليني أقول لك هو مصطلح مهم جدا، وعشان نبسطه للمستمعين، طبعا هو يقيس في القطاع غير النفطي، وهذا مهم، يعني ليس له علاقة بالقطاع النفطي. ودائما اليوم في المملكة مثلا هذا المؤشر طبعا بياخذ استفتاء حوالي 400 مدير مشتريات في شركات مختلفة، بيسألهم عبارة عن استبانات، مثلا هل الأعمال هذه كيف أداها، ويأخذ هذه الإجابات. طبعا هو من 100 نقطة، إذا كان متوسط هذا المؤشر أقل من 50 نقطة معناته يعني تحت 50

0: معناته عندي اقتصاد يتراجع ويتقلص في الغير النفطي، احنا بنتكلم في الجانب غير النفطي. اذا كان فوق الخمسين نقطة معناته احنا اقتصاد ينمو وفي عندنا توسع. اذا كان بالضبط 50 فاحنا بنتكلم على اقتصاد ثابت، ما لا بي لا في تقدم ولا في تراجع يعني بكل الاحوال. فدائما احنا الحمد لله حتى بتلاحظ وناقشنا كثيرا في هذا البرنامج مؤشر مدير المشتريات يعني اللي بيكون صادر في سنه 25 كان والله الحمد الحقيقه هو فوق ال 50 نقطه في العام الماضي. يمكن في السنه هذه حقيقه كان اخر مؤشر كان نزل على 50 نقطه، وهذا له اسبابه بسبب سلاسل الامداد، تراجع في سلاسل الامداد، الموردين ما في طلبات جديده، وبالتالي كان نزول الحقيقه تحت ال 50 نقطه. لكن المؤشر هذا ما في شك بيعطيني تفسير مهم جدا في الرؤيه، هل القطاع الخاص فيه تفاؤل، فيه مستقبل مزدهر،
1: انتاجيه
0: بمعنى ان الشركات شغاله تزيد طلبات، توظف الناس، توظف الطالبين العمل. هذا بالضبط هدف من أهداف الرؤية 2030. فميزة هذا المؤشر أنه مرتبط بأهداف الرؤية ويقيس الحقيقة القطاع غير النفطي، وأيضا يعطينا تصور عن اقتصادنا إذا كان فوق 50 نقطة أو أقل من 50 نقطة. فيمكن نقدر خلينا أشبهه بقول لك أنه هو ميزان الحرارة حق الاقتصاد، يعني عارف زي ميزان الحرارة كذا، يعني يقول لك والله فوق الخمسين أنت أمورك طيبة، تحت الخمسين لا أنت تحتاج إنه تنتبه في بعض الأشياء تحتاج مراجعتها. ودائما يعني هو بيركز على خمسة أشياء أساسية: الطلبات الجديدة، الإنتاج، التوظيف، التوريد والمخزون، ولكل واحدة من هذه الأمور نسبة معينة مختصة فيها.
1: أيضا التركيز على الاستثمار والاستثمار الأجنبي بالتحديد، وش المقصود بجذب الاستثمار الأجنبي وأهميته لأي اقتصاد؟
0: شوف الاستثمار الأجنبي لا يقل أهمية، تذكر في بداية لما تكلمنا على يعني اليوم أنت تبغى تنوع، واحدة من الأشياء اللي تنوع مصادر دخلك الاستثمار الأجنبي. لذلك الاستثمار الأجنبي الحقيقة وجذب الاستثمار الأجنبي يزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهذا اللي احنا نبحث عنه، وهذا هدف مهم جدا. واحنا عارفين الرقم اللي وصلنا له الحمد لله بنهاية عام 25 بنتكلم على 133 مليار ريال، هذا حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. يعني تخيل معايا انه عندك شركة أمريكية، شركة يابانية، شركة من كوريا، يعني هي اليوم تبني مصنع، وبالتالي هذا او فندق، او تبني مكتب، هذا هو الاستثمار الأجنبي مباشر موجود عندك في البلد. فلذلك اليوم احنا ما نحتاج مستثمر فقط يأتي مثلا لشراء أسهم، أو لا، احنا نبغى مستثمر يكون مباشر بمعنى أنه متواجد في الأرض، شيء حقيقي، شركات أجنبية وصلت، هذه اللي بتستفيد منها في اقتصادنا بشكل أكبر من حيث التوظيف، ضخ الأموال في الاقتصاد المحلي، وبالتالي تجد أن اقتصادك قاعد يكبر. لذلك هذه مهمة، حتى الضرائب اللي بيدفعونها تدفعونها للدولة، وبالتالي زيادة إيرادات. فلذلك اليوم الاستثمار الأجنبي المباشر يبني لك المصنع، يبني لك الشركة، يوظف السعوديين، يبقى لسنوات، مش يعني أموال ساخنة. تعرف الفرق الكبير بين المستثمر الأجنبي المباشر والأموال الساخنة اللي هم فقط أغلب استثماراتهم بتكون مثلا في أسواق المال، وبالتالي يشترون أسهم أو بورصة. جميل. وبالتالي ما يخلق لا وظيفة. اليوم لو يجيني مستثمر أجنبي موجود في أسواق المال على سبيل المثال، ما نقلل من أهميته، لكنه كويس أنه موجود عندي وجد الاستثمارات في أسواق المال، لكنه ليس مثل حقيقة الاستثمار الأجنبي المباشر. هذا يخلق وظيفة، هذاك ما يخلق وظيفة مباشرة، هذا يوظف سعوديا، هذاك يمكن يخرج في أي وقت، ممكن في يوم مستثمر أجنبي مضارب، لكن هذا يبقى لسنوات. جميل. الأرض موجود عندي. هذا فرق كبير جدا بين الاستثمار الأجنبي المباشر أو الاستثمار الأجنبي في أسواق المال.
1: جميل، بطلع معك فاصلة دكتور، ثم نعود لنكمل حديثنا فيها أو لنفتح ملفنا الثاني في هذه الحلقة.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
1: حياكم الله مستمعي الكرام.

0: من جديد، المال ليس مجرد أرقام في الحسابات ولا أوراقا نتبادلها في البيع والشراء. في داخل كل إنسان للمال معنى نفسي خاص، قد يكون مصدر أمان أو رمز للنجاح أو وسيلة للحرية أو أحيانا سببا للقلق والمقارنة والضغط. لماذا نحب المال؟ لماذا أيضا نخاف من فقدانه؟ لماذا يشعر البعض أن قيمته مرتبطة بما يملك؟ ولماذا يتحول المال أحيانا من وسيلة للحياة إلى مقياس للذات؟ في هذا الجزء من الحلقة والجزء الثاني من الحلقة مستمعي الكرام، نناقش المال من زاوية نفسية، علاقته بالأمان والخوف، مع ضيف الاثنين الدائم الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال، أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام. حياك الله من جديد دكتور.
1: الله يحييك، يا أهلا وسهلا أستاذ محمد بكل المستمعين.
0: نتحدث نفسيا يا دكتور، لماذا يرتبط الإنسان بالمال يعني بهذا الشكل القوي؟
1: جميل، خليني بطرح سؤال كذا، سؤال صدمة. اليوم لو راتبك يختفي كل شهر، هل المشكلة في الراتب؟ لا طبعا،
0: لا
1: المشكلة ما له علاقة الراتب، المشكلة الحقيقة في السلوك.
0: صحيح،
1: المشكلة في الطريقة التي تفكر فيها، في القرار اللي انت اتخذته، وبالتالي اختفى الراتب. اذا النمط الذي نعيشه هو الذي يتحكم الحقيقة في سلوكنا مع المال. المال عمره، المال ما يتحرك لوحده، يتحرك بناء على السلوك. فإذا أنت ما فهمت هذا السلوك بتستمر في نفس النتيجة للأسف. هذا هو التعامل مع المال. إذا أنت فعليا لم تفهم سلوكك تجاه المال ستستمر في نفس نتائجك اللي هو تفتقد هذا المال. نعتقد كثيرا أنه والله المشكلة عندنا والله في الدخل، يقول لك والدخل منخفض، لكن في كثير من الأحيان المشكلة مو بس فيما تكسب، لكن كيف تتعامل مع الكسب، كيف تتعامل مع دخلك. هناك أشخاص، وهذه حقيقة يعني ما هو مجرد تنظير بنقول الكلام هذا، هناك أشخاص الحقيقة دخل محدود ويستطيع بناء استقرار مالي مرة ممتاز، وفي المقابل بتجد أشخاص يملك ما شاء الله يعني دخل عالي ولكنه عنده مشكلة في الأمور المالية، وقلق وتحديات وحالة وديون وكل حاجة. طيب نهاية كل شهر بيتكرر هذا المسألة معه، مش مرة ولا مرتين، وتلقى كل مفاهيم الوعي المالي الأصيلة غير موجودة عنده، ادخار ما في، شعور دائم بعدم السيطرة، تجده ما يقدر ما يعرف فين تروح الفلوس. هذه حقيقة ما هي مشكلة أرقام، هذه مشكلة نظام، نظامك في المال. يعني اليوم القضية ليست قضية شبه الحساب قاعد يختفي الفلوس، لأنه المال في حقيقته هو يعني ما هو حقيقة داخل ومصروف، هي منظومة. اليوم احنا نتكلم
0: إدارة المال،
1: إدارة مال، نعم إدارة مال، تفهم ما يحدث، تتعامل مع مهارات. أموالك هذه تحتاج إلى مهارة في السلوك، سلوك بيتكرر بشكل يومي، وللأسف مشكلة السلوك إنه أنت ما بتلاحظه لأنه أصبح جزء من حياتك، خلاص أنا ما لاحظ الشيء هذا. بالتالي اليوم التطبيق الحقيقة في أمور الوعي المالي حتى أنك أنت تخرج من هذه التحديات يحتاج إلى حلول سريعة. ولا ودائما بقول للناس لا تؤخر العمل على حل مثل هذه المشاكل، لأنه اليوم تزيد الدخل دون أن تحسن من سلوكك ترى ما وصلت لحل. مهما كنت شاطر،
0: كيف ندير العملية هذه، زيادة الدخل مع تعديل السلوك يا دكتور؟
1: للأسف لابد أن أول شيء القناعة من الداخل، من نفسك أنت لازم تكون مؤمن أنه عندك مشكلة، لازم تحسن من هذه السلوك. يعني شخص مثلا نقول له والله خذ لك استثمر في نفسك بتعلم التخطيط المالي،

0: انا اليوم لما اقول لك يعني فعليا انت تحتاج، معناته انت تقيس، انت سالت قلت الراتب فين راح؟ الراتب راح لانه عندك سلوك خاطئ، اذا تحتاج انه بالفعل تطور وتستثمر في نفسك في هذا الجانب. الوعي المالي استاذ محمد لا يعني فقط انه انت تعرف المعلومات. اليوم انا متاكد لو تسال اي احد ايش معنى ادخار، ايش معنى يعرف. المهم ان تمتلك القدره على اتخاذ القرار المالي وبشكل صحيح عشان تحقق اهدافك في الحياه. يعني اليوم كل واحد، كل شخص بيسمعنا انا متاكد عنده اهداف، لكن معلومات في الوعي المالي ليست كافيه حقيقه. انت تكون عندك القدره على انك تتخذ القرار المالي الصحيح. والقرار احنا دائما بنقول اصعب قرار بيتخذه اي انسان في حياته هو القرار المالي بصراحه. ليش؟ لان القرار المالي التراجع فيه صعب جدا ومكلف. وبعطيك مثال بسيط، اليوم لو شخص قرر، هذا قرار مالي، قرر يشتري سياره، هذا قرار مالي، ونزل المعارض واشترى له سياره ب100,000 ريال، بعد اسبوع اكتشف انه هذا قرار مو صحيح وان السياره هذه ما تناسب عدد اسرته او الى اخره. الان حيضطر يتخلص من السيارة، ولكن للأسف نعم أصبحت مكلفة، لأنه أنت حتتخلص منها في وقت يعني أقل، يعني التكلفة حتكون التكلفة عليك عالية وحتتخلص منها بسعر، بتبيعها بسعر أقل، أو أنك تنتظر لفترة زمنية حتى تجيب لك سعر مناسب، وهذا أيضا مكلف عليك لأنك أنت ما حتستفيد منها. ففي كل الأحوال أنت الحقيقة هذا القرار المالي كان مكلف عليك، والتراجع فيه في هذا الوقت أيضا مكلف عليك. فنخطط بشكل صحيح حتى ما نقع في هذه المشكلة. فدائما بنقول الوعي المالي حقيقة لوحده كذا ما حيغير النتيجة، لازم نحول هذا الوعي، هذا الفهم، هذا المعرفة إلى نظام. لازم يكون عندي نظام، لازم نفهم إيش معنى كيف تدير أموالك، كيف تلتزم فعليا بالخطة اللي انت وضعتها. شوف أستاذ محمد، المال بدون نظام ببساطة يعني تأكد أنه بيتحرك بعشوائية.
1: طيب
0: ما في اي نظام يحكم. واعطيك مثال بسيط، مجرى جدول المويه، اليوم المويه اللي بتصب لو تحط لها قناه بتمشي مستقيمه منتظمه ما تخيل معايا هذا الممر المائي مفتوح من اليمين ومفتوح من الشمال ومفتوح من كل جهه، كيف بيروح المويه؟ حتتشتت.
1: صحيح، بتسرب المويه.
0: وهذا هو المال في غير نظام. اليوم لو عندك اموال ولا يوجد عندك الحقيقه نظام واضح لها، تاكد انه انت ما حتقدر تتحكم فيها، وهتبدأ هذه الأموال يعني تضيع منك وتفتقدها. فالاستمرار في التعلم والوعي المالي ما يعني ليس فقط أنك تكون شاطر في أنه تزيد دخلك، لا لا، حتى لو يزيد دخلك وما عندك نظام أنت في مشكلة. الأصل هو أن تستطيع الحقيقة على تطبيق الوعي المالي الموجود عندك وتحوله إلى نظام، وهنا نقول والله فلان نجح والحمد لله الآن هو أصبح عنده يعني وعي مالي عالي جدا ومعرفة مالية عالية.
1: طيب متى يكون المال سبب للراحة والاستقرار دكتور؟
0: هو الحقيقة المال دائما واحد من أهم الأسباب للراحة. يعني اليوم خلينا نطرح السؤال اللي أتمنى الجميع كل واحد يجاوبني عليه خلف يعني اللي هو يسمعنا الآن، هل المال يصنع السعادة؟ هل المال وسيلة للسعادة؟ أنا متأكد أنه كلنا نجمع أنه المال وسيلة مهمة للسعادة. طيب إذا كنا نجمع أن المال مهم للسعادة الإنسان وأسرته، لابد أن نعطي المال حقه من الاحترام. طب كيف احترمه؟ خطط له، اعمل له منظومة صحيحة، وبالتالي هو الحقيقة السعادة التي تأتي من المال حينما يصرف في أوجهه الصحيحة وحينما يستفاد منه بقيمة حقيقية. يعني الانفاق العشوائي دائما عبء على الأشخاص والأسر.
1: طيب كيف كيف يا دكتور يؤثر أيضا الخوف يعني من المستقبل على قراراتنا المالية؟
0: شوف التعامل مع المال حقيقة هو يعني خليني أقول لك دائما فيه الأشخاص يعتقدون أن التفكير في المال بشكل أكبر قد يحضر المال، لكن الحقيقة عكس ذلك. المال يحتاج منك أن تعمل وأن تترك الأمر يعمل لحاله في المنظومة، لأنه الأصل في المال هو يعني رزق من الله سبحانه وتعالى، وهذا هو اللي احنا ننطلق منه، ان الأصل المال هو رزق من الله سبحانه وتعالى. لكن هذا لا يعني الاستسلام، وانه انت ما تخطط للمال، وانه انت ما تعتبره انه خلاص ونمشي بعشوائية. ومثالنا المعتاد اللي ينفع

0: في الجيب يأتيك ما في الغيب، هذا اللي كان، هذا مو صحيح الكلام هذا. هذا تدمير الحقيقة. المال مهم، والمال رزق من الله سبحانه وتعالى، وحتى يطرح الله البركة في هذا المال يجب أن تخطط له، لأنه حتى المال حي يسأل عنه صاحبه من أين اكتسبت وفيما أنفقت. طيب أنت لابد أن تربط هذا الأمر بشكل صحيح وبشكل واضح، لأنه المال حقيقة فوائده كبيرة جدا، فوائده يكفي أنه يصنع زي ما ذكرنا سعادة، ويدخل سعادة عليك وعلى أسرتك، يعني وزي ما ذكرت الهم والغم ما تعيشه، من يملك المال ما يعيش هذه الأمور بإذن الله تعالى في أمور تحديات المالية.
1: وكيف يعني نوازن بين الطموح المالي ورضا النفسي يعني في آن واحد؟
0: أكيد أكيد، شوف الطموح المالي هذا أمر لابد منه، كل إنسان المفترض يعني أنه هو يبحث عن تطوير الذات، يبحث عن تطوير المال، المال دائما استثمار، استثمار المال يولد المال، وهذا لكن في نفس الوقت هل يعني معنى ذلك أنه كلنا حنصير تجار؟ هل كلنا حنصير عندنا أغنياء؟ لا، الحقيقة مو أبدا. لذلك الله سبحانه وتعالى يعني أعطى مهارات مختلفة للأفراد، هناك أشخاص يستطيع أن يصنع من المال قيمة مضافة، وهناك أشخاص الحقيقة زي ما قلنا ما يستطيع أو ما عنده قدرة يعني اللي هو من خلاله يصبح تاجر أو مستثمر كبير. فالإنسان في نهاية الأمر يعني يخطط للمال بشكل صحيح، ويكون عنده طموح حقيقة لتنميته، ويكون عنده طموح للوصول لأفضل ما يستطيع، لكن زي ما ذكرنا في منظومة صحيحة، لأنه في نهاية الأمر إذا كان سلوكك غير جيد مع المال، سواء كنت غني أو كنت متوسط دخل أو فقير، فالقضية ستكون أنه عندك تحديات مالية وعندك صعوبات مالية وعندك هموم.
1: جميل.
0: والهموم المالية الله يكفينا شرها وشر السابعين، يعني شر السابعين منها، حقيقة أنها مزعجة جدا وتدخل الناس في دوامة صعبة جدا.
1: الموضوع مهم يا دكتور، كان ودي عندنا يعني زيادة وقت نتكلم في هذا الموضوع. الدكتور محمد مكني عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: العفو، الله يسلمك، كل الشكر والتقدير لك أستاذ محمد ولكل المستمعين.
1: أيضا الشكر لكم مستمعينا الكرام على حسن الاستماع، هذه تحية مخرج هذه الحلقة محمد الفلاج، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر.

0: برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. تعاليل
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان لهذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
2: التحية موصولة لكم مستمعي الكرام وكل من يستمع إلى إذاعة الرياض. اليوم إن شاء الله وكالمعتاد وعودناكم من الأحد إلى الخميس وباقي متعود على يا قدمي
1: تعود عليه
2: من الأحد إلى الخميس كنت بقول الأربعاء من الأحد إلى الخميس من 10 إلى 12 يوميا نكون معكم في تواصل على الهواء مباشرة. مواضيع نطرحها ونتشارك وياكم في آراءكم وناخذ انطباعاتكم وناخذ يعني آراءكم في مواضيعنا اللي نطرحها.
1: الله يحييكم، أهلا وسهلا، نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-5-3. اللي يحب يشاركنا ويطرح وجهة نظرة في الموضوعات المطروحة، أهلا بكم إلى هذه الليلة. فريق العمل يسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع، وكذلك أيضا اللي يحب يشاركنا عن طريق منصة إكس في هاشتاج برنامج تعليل. ما يقدر يتصل أو ما يبي يتصل أو ما يبي يشارك معنا صوتيا بإمكانه يشارك معنا عن طريق منصة إكس. فريق العمل يسعد بكم كثيرا. من الإعداد حصة المغليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج.

0: وحشتني سواليفة.
1: تعاليل. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
3: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
1: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. تعاليل.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. في أشياء تمر علينا بدون ما ننتبه لها، لكنها تترك أثر كبير، مو كلمة ولا موقف، مجرد ريحة، ريحة عطر، ريحة بخور، أو حتى ريحة مكان. فجأة بدون مقدمات تحس براحة أو العكس تماما، تنفر بدون ما تعرف السبب. الغريب أن بعض الروائح ما تكون بس حلوة أو مو حلوة، تكون مرتبطة بذاكرة بشخص، بلحظة معينة عشناها. ريحة ترجعك للطفولة، أو تذكرك بشخص كنت تحبه، أو حتى بموقف ما ودك تتذكره.
1: اليوم أحبتنا الكرام، يعني وفق المقدمة اللي قالها خالد، موضوعنا عن العطورات. العطورات في حياتنا اليومية، في تفاصيل حياتنا اليومية مختلفة، منهم من يتعطر عطورات خاصة للدوام وقتها الصباح، وبعد الظهر يكون عطورات خاصة الفواحة، المساء لها عطورات وأجواءها المختلفة. كل هذه روائح مختلفة في حياتنا اليومية البسيطة، لكن كيفية الاختيار، كيف تختار هذا العطر المناسب لك للدوام، كيف تختار هذا العطر المناسب أيضا لمناسبات الكبرى السعيدة، الأفراح، الذكريات، اللقاءات، كل هذه لها نوعية مختلفة وحاضرة في هذه اللقاءات السعيدة. بعضهم يختار العطورات وفق شخصيته، يقول اللي شخصيتي أنا، لبس اليوم والأناقة اللي أنا فيها مناسب لهذا العطر الثقيل، هو يعتقد ذلك. وبعضهم يقول لا يا أخي، الموضوع ما يرتبط بالشخصية، يرتبط في الجو العام، أنت رايح مناسبة في النهار ومناسبة في الليل، مرتبط هنا في ذائقة العطر، مو مرتبط بشخصيتك أنت، الجو العام وش يناسبه. يعني كانت هذه الفكرة الرئيسية، والكل واحد له طريقته يعني في اختيار العطورات أو حتى البخور. البخور الناس صاروا يستخدمون الآن ولا عند فحد، أنت داخل في مكان مغلق الصباح مثلا، واحد يروح الدوام يتبخر وحط دهن عود، طيب وين؟ مو بوقته دهن عود، ترى مقبلين على الصيف الحين، فما يمكنك تستخدم دهن العود في الأيام الأجواء الحارة، ما يمكن، مو مكانه هذا، ولا هو أيضا وقته، مو مناسب إطلاقا.
0: حتى تصنيف العطور في شيء شتوي وفي شيء صيفي، يعني عشان برضو الواحد يكون على دراية. فعشان كذا احنا طارحين سؤالنا الليلة، يقول هل ممكن الرائحة تغير نظرتك لشخص بالكامل؟
1: العطر أو البخور يعني يعطيك انطباع للشخص نفسه. تخيل في مناسبة مثلا، وأقبلوا عليك المدعوين والمعازيم، دخلوا كل واحد له عطر، له بخة معينة، فجأة كذا ما يلفت انتباهك من هالحاضرين كلهم مثلا 20 شخص، واحد ما لفت انتباهك من خلال العطر نفسه، تسأله تقول يا أخي هذا فيه عطر مر هنا بس ما أدري بشكل هذاك، إلا اليوم سلمت عليه أنا حسيت أن العطر بدأ من عنده، تروح تسأل نوع العطر، ولا تطالع تشوف والله هذا يا أخي أعطاك انطباع خاص أن هذا والله أنه ذوق الحقيقة متميز في اختيار العطورات.
0: هو فعلا يعني حتى نقاشنا اليوم يقول يعني هل العطر أو البخور فعلا يأثر على أول انطباع لك عن الشخص، أو تشوفه شيء ثانوي؟
1: نعم، في بعض ما أيضا يصنف ترى العطورات على كل حال، يعني بيقول لك مثلا البيت هذا عطر خاص للبيت، يعني أكثر من نوع لكن يفضله في استخدامه في أجواء البيت مستخدم، وفي السيارة لها عطرة، وفي المشاوير اليومية لها عطر، في المناسبات لها عطر، في طلعتها مع الأصدقاء الخفيفة هذه لها عطر، مقسمها منوح، ما يمكن يخلط هذا في هذا، يعني حق الدوام ما يمكن استخدمه في البيت، واللي في البيت ما يمكن يستخدمه مثلا عند الأصدقاء. تصنيفات يعني حسب ذائقته وحسب الجو العام اللي يحدك الرائحة.
0: يا رجل، في بعض الأشخاص يا طلال العطر هو واحد، يطق الشمس في السيارة في البيت في أي مكان، كله بخة واحدة. فعشان كذا نقول إحنا مر عليك شخص ريحته خلتك ترتاح له مباشرة، أو العكس نفرتك منه رغم كل شيء ثاني فيه.
1: أي نعم نعم.
0: فموضوعنا اليوم يتعلق بالجوانب الشخصية. طبعا في ثقافة ثانية إن شاء الله، في عندنا ضيف بنحاول نستفيد منه من خبرته. العطر تروي يا جماعة لها أسس وله شغلات، زي ما تفضل زميلي طلال في الموضوع الصباح، ترى لها نوعية عطور محددة، وفي الليل لها عطور ثانية. يعني لا تخلي عطر واحد هو اللي شغال ليل نهار، لأن أوقات سبحان الله الصباح ذا توك صاحي وتوك رايح، ما تحتاج انك تشم اشياء تكون ثقيله على حاسه الشم، يبي لك تكون في شيء يعني يتناسق مع النهار. فعشان كذا احنا نبي ناخذ انطباعاتكم وارائكم بحكم العطور

0: تستخدمونها، وفي نفس الوقت هل العطور لها ذكريات مع أشخاص تحبونهم أو ممكن أشخاص تشمونها تتذكروا وأنتم تكرهونهم؟ عاد أنتم وذائقتكم على 011-40-53.
1: حنان
2: أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مساك الله بالنور.
2: تمام. موضوعكم على العطور وكذا، أنا والله ما لحقت حقيقة الموضوع من بدايته، ولكن شدني موضوع شدني موضوع العطر بشكل عام. نعم. لأنه أنا من النوع اللي سبحان الله أتذكر الناس بروائحهم، يعني أبوي له ريحة خاصة، أمي، أيوة، البيت،
1: صحيح،
2: بيت جدتي، فكل الذكريات الجميلة حقيقة مرتبطة عندي بالأشخاص. أي بالضبط، عادي. أي نعم. جدا لما كنت شم عطر يكون مألوف بالنسبة لك،
1: صحيح، أحيانا الوالد إذا تعطر حسيت أنه مر من هنا، أنه طلع من البيت. أي، وين أبوي طلع؟ كيف عرفتي من راحة العطر؟ صح ولا لا؟ أي،
2: العودة والبخور. أي، وسبحان الله يعني هي ريحة مألوفة.
1: طيب بالنسبة لك أنت لا، ما لك اهتمامات في العطور؟
2: نعم، جدا مهتمة بالعطور، وضروري يكون مثلا، أنا بالنسبة لي مثلا العطور الهادئة هذه للصباح، ممكن العطور اللي شوي فيها عود توباكو، أو يكون مثلا فيه ريحة قوية. أي، في الليل هكذا يعني.
1: أي، توباكو في الليل،
2: أي من العطور اللي أحبها أو أحب ريحتها بشكل عام.
1: الوالد أجل من نوع الثقيل ولا لا عطوراته؟
2: أبوي غالبا عطوراته ثقيلة، عود، ويعني كم مرة بالأنواع، لازم أنها تكون مثلا من أماكن معينة، عتقية شوي،
0: جودة عالية.
2: بالضبط.
1: في بعض العطورات تكون مزعجة بالنسبة لك، يعني ما ترتاحين لو كنت في مكان وصديقاتك ولا في مكان عام وتلقين واحدة متعطرة بعطر ثقيل أو مزعج بالنسبة لك، يأثر هذا عليك؟
2: والله جدا، أنا إنسان أضايق إذا ريحة العطر قوية في الوقت، يعني تتخيل كم وأهم وحر، وفجأة كذا تشم ريحة عطر. أي، يعني ما يلفها دماغك أو ما تستسيغها. أي نعم.
1: فالحالة شو تسوين؟ شو تسوين في الحالة؟ تطلعين تقادرين المكان ولا تكلمينها؟
2: لا، أطلع عطري وتعطر
1: بعد. في التصادم هذا يا حنان، منافسة.
2: لا، طيب أنا بس أحاول أخرب شوي من ريحة.
1: طيب
0: وفك الله،
1: الله يحفظك حنان، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا.
2: يا هلا وسهلا.
0: على طاري حنان، أنا أعرف إنه طلال دخل الاستديو، ما شاء الله تبارك الله من ريحة عطرك.
1: عرفت إني في الاستديو من العطر؟
0: ما شاء الله.
1: لكن ما عرفت إنه داخل الإذاعة.
0: لا ما أشوفه، لأنه لما أدخل الاستديو ألاقي، ما أعرف إنه طلال وصل.
1: إيش رأيك يمكن من اللي قبلي؟
0: لا لا.
1: يمكن الزمان اللي قبلي.
0: لا لا. أنت أنيق.
1: إيش رأيك؟
0: أنيق ولك بصمتك الحلوة ما شاء الله.
1: اللي قبلي ما شاء الله عطوراته ما شاء الله.
0: ما أدري بس.
1: ثبات 8 ساعات.
0: يمكن أنت برضو ما شاء الله.
1: ما شاء الله 8 ساعات صاير بصمة.
0: أنا بالكولونيا عرفت. طيب. محمد، سلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله، مساك الله بالخير.
0: يلا حيا، شلونك؟
1: أهلا وسهلا يا محمد.
0: هلا أبو حميد،
3: جوكم عطور
0: شايف الجو.
3: الله يوفقنا وإياكم يحفظكم.
0: من وين تكلمنا محمد؟
3: من القصيم. الله يحفظك.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
3: الله يحفظك.
0: ها، كيفك مع العطور؟
3: والله أنا أحب العطور وأشكل في العطور، وإذا شميت أحد مع ريح عطر جميل إذا أني ما أخجل منه أسأله وشنو عطرك، ولا تزود لك صورة من هذا.
1: أوه، تصامل أنت اللي تعرف. أيه. زود لك صورة.
0: ترى في إحراج لما تسأل واحد تقول إيش عطرك، فجأة يعطيك. أيه. يقول والله مقدم. أيه. لا يا حبيبي، أنا
3: أنا أعرف من اللي يقول له. بعض الناس اللي أنا مون عليه في الحيل ولا هذا،
0: يعني أنا بيسأله بس عشان يعلمني اسمه، ما هو بعشان يعطيني إياه، فهمت؟
3: ما لا، ما هو اذا بغى يلزم علي ولا شيء اقسمت عليه، قسم انه ما اخذه.
1: واذا قال ماني معلمك ولا يا تاخذه ولا ماني معلمك،
3: اقول لا ما ابغى خلاص.
1: صدق والله صامل.
3: عندي ملاحظه بسيطه، الاخواتنا الله يحفظهن ويسترهن
0: امين
3: وطقنا وياه. امس مريت بالحدث هذا. امس دخلت محل حق أدوات زراعية، ما هو يعني حتى له لا تخصص بالنساء ولا شيء، اللي فيه كلهم رجال، لا زباين ولا.
1: الحين محمد، أنت الحين تستخدم عطورات ولا لا؟
3: إلا بلا.
1: أنت موزع مثلا، عندك شيء في الصباح وشيء في الليل ولا ما عندك؟
3: لا والله عطري واحد أنا.
1: أيوة، واحد هو الصبح والمغرب هو الليل.
3: يا سلام عليك.
1: والفواح وال
3: والله وال... يغلب عليه دهن العود.
1: اوه ثقيل يا اخي، شلون انت في النهار انت معقول الظهر دهن عود؟
3: لا ما انا ما هو ظهر، يا تعطرت الصبح يا بالليل. الظهر
1: الصبح دهن عود يا محمد؟
3: لا بيكون مخلوط معاه دهن عود.
1: والله هذا اكثر واكثر، هذا الشتاء هذا. انت الشتاء الحين ما خلص عندك ولا لا؟
3: انت بتطلعني من الموضوع. انا
1: لا لا انا والله ما ودي، عش ما ودي نطلع من الموضوع، انا هذا موضوعنا انت اللي طلعتنا منه.
3: الله يحفظك ما يتعطر البلاء.
1: طيب طيب طيب يا محمد الله يحفظك يطول عمرك.
3: الله يحفظك.
1: الله يراك. تحياتي لك يا محمد.
3: برنامجكم جميل والله اتابعكم انا دايما.
1: والله اتصالك اجمل يا محمد. الله يراك.
0: ساعة مباركة وشكرا لتواصلك
1: يا مرحبا. شكرا لك يا محمد. الله يراك. اهلا وسهلا.
0: ياسر
1: ابو تميم.
4: يا هلا ابو اخوي ابو عبد الله.
1: هلا هلا وسهلا.
0: هلا ابو تميم.
4: هلا هلا والله.
0: شلونك؟
4: الحمد لله.
0: انت الظاهر عطرك من ثانية باء الى اليوم ثابت.
4: لا والله شوف انا شوف دهن العود هذا ما احبه. جد والله اشمه انكتم يا اخوي. عندنا ناس من الزملاء الله يهديهم يجي الصباح حاط لي دهن عود، واحيانا وفي ناس مسوق يعني يجي معاه تول وكذا يقعد يعطيك مسحه وكذا على هالزملاء. فجد والله انكتم ما من الشيء هذا وهاوشه. قلت يا اخوي لا تحط دهن عود، رجع وان حطيتها لا تجي عندنا في المكتب. لكن انا اميل دائما لشيء فيه مسك صراحه.
0: طيب ممكن المسك والورد والشغلات برضو ينزعجون الناس منها؟
4: مو لا اللي يكون فيه نسبه بسيطه يعني المسك.
0: مو كيفك ابو تميم، يعني اذا جاز لك انت لازم يجوز للناس.
4: لا ما في شك ما في شك. إيه؟ صحيح والله. لكن انا فيها لكن والله ما يحسرني اسمه صراحه.
0: لا بدون اسامي طبعا لك وللمتصلين كافه. أيوة. بدون ذكر اسماء ماركات او شيء.
4: ايوه عشان نسوي دعايه.
0: أيه.
4: لما استخدمه الاحظ ناس كثير يسالوني عنه.
0: ايه
4: جد يعني يقول وش اسمه عطرك وين شاري زي كذا يعني. هذا يعجبني يعني شوف انه مريح وفعلا تشم. لكن انا قد شميت عطر كان واحد دخلت انا احد دور الحكوميه وكانت الدورين ومبنى كبير والله من دخلت من البوابه الداخليه
0: ريحته ما شاء الله
4: ريحته يا اخوي.

0: العطر ذا من اللي حاطه؟ كان والله كان في واحد كذا داخل وانه طلع فوق صراحه منتشر، قلت ها انا ابحث عنه بساله بس وش اسم العطر ذا زين. لكن بارجع لواحد من المتصلات الله يجزاه بالخير لما تذكرت تقول عطر الوالد يذكرني وكذا، لكن انا افضل عطر عندي اللي كان اشمه في الوالد الله يغفر له ويرحمه، دائما ابوي الله يغفر له ويرحمه رجال دور عيشه وكان من سواق نقل ثقيل زين، دائما النقل الثقيل طبعا على الديزل، دائما ريحه الديزل تعلق في في ملابس ابوي لما كان يحتضني وانا صغير واشم الريحه هذه فيه، فهذه اجمل عطر كنت اشمه.
1: ارتبطت ريحه الديزل معك؟
0: ايوه كل ما الى الان خاصه ايام الشتاء لما اشم ريحه الديزل سعر الديزل.
2: طلعنا في الموضوع وراك انت على الموضوع، خلنا في العطورات الحين شو بدك الحين
0: هذا
2: خلنا الحين في العطورات. انت لك لك عطورات تستخدمها خاصه وتميم؟
0: لا هذا عطر الوالد الله
2: لا لا اي خلنا في عطرك الحين، عطرك ابو تميم، عطوراتك ابو تميم اللي تستخدمها اكثر شيء، عندك واحد مثلا طول اليوم ولا انت مقسم مصنف؟
0: لا لا
2: شيء
0: لا
2: في الصباح شيء عند الاصدقاء؟
0: لا عندي في شيء خاص بالدوام وشيء
2: صدق والله يعني عندك طاوله عطورات انت ابو تميم ولا لا؟
0: لا لا لا لا, لا
2: من
0: عطرين
2: بس وثابت يعني كل ما خلصت تشتري نفس النوع؟
0: لا عاد اشكل
2: تشكل
1: يعني تنزل محل تشيك تشوف الروائح الجديده.
0: إيه وش الجديد
2: ما تاخذ نصايح من احد الاصدقاء مثلا يقول لك هات العطر زين اشتر هذا مناسب ترى هذا تو نازل ترى هذا جدا يناسب لك؟
0: لا شوف الله يطول عمرك انا لما اشم ريحه عطر في احد الزملاء ويعجبني اساله
2: وتروح تشتريه
0: واروح اشتري
2: يقول لك يا قلودي
0: عادي
1: يا اخي. تصدق يا ابو تميم وطلال انا اتوقع انه حتى العطور سبحان الله على شخص يختلف عن شخص،
0: ما في شك كل واحد له مذاق
2: يعني نفس العطر
1: نفس العطر
2: لكن كذا
1: عرفت
0: كل شخص يتميز بشيء
1: يعني. لا انا اتكلم ممكن انت نفس العطر وانا نفس العطر ريحته عندك ممكن يكون احلى من ريحته عندي
0: ممكن
1: ترى فيه مدري هذه في معلومه ونبي نسال فيها اللي بيكون ضيفنا الليله
0: والله اتمنى ان شاء الله ويفيدنا بعد
1: إيه ان شاء الله
2: بيض الله وجهك ابو تميم الله يحفظك
0: تحياتي لضيفكم بعد
2: هلا وغلا يا ابو
1: هلا
2: شكرا لك على اتصالك ومشاركتك معنا اهلا وسهلا
1: ابو انس
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
3: مساءكم جميل مع العطور ربي يحفظكم
1: مساءك ورد
3: الله يحفظك
1: ولا مسك ولا عود ولا عنبر ولا ايش
3: والله انا اتكلم عن العطر على اجيال على ثلاثه اجيال يعني مختلفه يعني
1: طبعا خلينا نتفق انه بدون ذكر بدون ذكر ايش ماركات او شيء
3: بدون ذكر مار بس هي طبعا كان طبعا جدتي الله يرحمها
1: ورحمه الله عليها
3: كان عندها مجموعه من العطور ثلاثه قوارير مختلفه كنا دائما احنا يوم كنا صغار كنا
1: عطور فرنسيه كذا
3: هو له اسم بس
1: لا اقصد انه يعني
3: اسماءها يعني عطر ابو طير واشياء زي كذا
1: اوهو
3: ايوه عطر الازرق الفرنسي عطر نوع معين
1: يعني كان عندها ثلاث انواع بس يعني
3: ثلاث انواع عندها من العطور
1: وانت
3: دائما كنا نحاول ان احنا كنا صغار يعني نحب النكهه ونحب الرائحه هذه الجميله
1: كبرتوا عليها
3: فيها وبعدين تطورنا احنا الجيل اللي بعدنا وبعدين لين وصلنا الاجيال اللي الان اللي هم العطور الحديثه والعطور اللي بنكهات مختلفه وباشكال مختلفه وفي اوقات مختلفه العطور يعني تغير المود يعني
1: لا وصلت للثقافه دي انه تستخدمها في اوقات محدده يعني نوع العطر يستخدم في وقت محدد
3: طبعا عطر المساء عطر الصباح عطر الليل عطر النوم عطر الصحيح
1: انت عندك عندك عطور ثابته
3: والله انا احب دائما ثلاثه او اربعه انواع من العطور دائما احاول انها تكون قريبه في متناول اليد دائما يعني وانا خارج دائما احاول استخدمها بطريقه
1: اهم شيء لا تستخدم حق المغاسل
3: لا كانت لنا تجربه سابقه المناديل المعطره
1: الله بيقال لك مشخص بيها
3: اليوم اللي ما له ماضي ما له مستقبل وحاضر
1: أكيد
3: طبعا احنا نتكلم عن الأشياء اللي ممكن المستمع
1: احنا في تعاليل نسولف بكل شيء يعني ما فيها
3: توجهات

0: جديدة. ودائما أنتم روحكم الغنية دائما وروحكم المتميزة في مع الضيوف ومع الأشياء دي، خليني ليليا أتابع تعاليل، يعني أوقف السيارة وأكون بروح أجيب حاجة أقول لهم شوية لين يخلص البرنامج. وبرامجكم دائما يعني متجددة وأشكركم حقيقة.
1: لا شكر على واجب، لا شكر على أنك نعطلك من مشاويرك، هذا فخر لنا.
0: لا دائما الشيء المحبوب دائما أي شيء بسيط،
1: هذا من لطفك، من لطفك يا أبو أنس،
0: هو اللي يجمع الجمهور وهو اللي
2: الله يحفظك يا أبو أنس ويطول عمرك. شكرا لك على اتصال، شكرا لك على مشاعرك، الله يحفظك.
1: أهلا وسهلا،
2: الله يرعاك في أمان الله. أهلا وسهلا أبو سعود.
3: السلام عليك.
2: وعليكم السلام،
3: يسعد الله مساءكم
2: ومساءك يا مرحبا يا أبو سعود. أهلا وسهلا
1: أبو سعود. ما عنده هوش الليلة، كل ليلة يستقبلنا يا هلا يا سهلا، عرفت اللي دائما أقول كأنك جاي من برا يبي يعطيك
3: يا خالد كل ليلة أنت كتب ذا وعقبين ذات ما أجيبه.
1: والله من محبتنا لك يا أبو سعود.
3: كلين تقتل، كنت تحاول تقتلي بعيالك.
1: لا تراك أنت عتاج على الرأس يا أبو سعود، والله من محبة ترى احنا نقول.
3: والله والله ما أقدركم كما أقدر عيالي،
1: فعشان كذا احنا ناخذ نعطي معك من باب إيش، أنك أنت أبونا و...
3: الله يجعل سن والديك حيين، والديك ما الله يجعل خليه أملكم سلام موت الله يجعل بجنة.
1: آمين آمين. ها وش أخبار عطور معك يا أبو سعود؟
3: والله يا من الشباب عطوري غير، ويا مني شيبت عطوري غير.
1: يعني
3: أول يوم أنا شباب ما تعطر إلا بمكسي، طيب مكسي
1: بدون ذكر أسماء يا أبو سعود. أمنعنا
3: يعني ما يوجد، ما يوجد الآن،
1: ما علينا يوجد ولا ما يوجد، عشان لا تفتح الباب على اللي بعدك.
3: خلاص
1: إيه أسلم
3: ذكرنا كل إيه؟ طيب ما أنا وجيب وبأي مكان لا يوجد إلا لا يوجد إلا بالصيدلية فقط
1: وطبي.
3: أنا والله ما يوجد إلا بالصيدلية عند نجيبه، كالحين الصيدلية نلقى. وها الحين يوم سبرت دورته دمر ما هو رسلي تقليد خليته واستلمنا الحين الطيب اللي هو اللي ما هو بخخ
1: ايه القطارة ذاك مدري وشو
3: العودي اللي تحط بالعود
1: ايه.
3: طيب أنا هذا اليوم طيب أنا حني الشيبان هذا هو ما يبك هلا وطيب مطيب وصير طيب يطيب من فاخر دور من الطيب الفاخر لو تحطه معك يوم يومين ثلاث أيام ريحه معك دائما. البخاخ ما يمشي عندنا أنت بخون تماشي يوم تمشي ريحه معك دقيقتين ويروح تنكس تبخر مرة لا حط الطيب

0: لك ما العطورات الحين
1: يا ابو يا ابو يا ابو
2: عبد الله
1: يا ابو عبد الله يا لا تذكر
3: تحس انه جرحك صح؟
1: لا لا لا ابو عبد الله بيني وبينه شيء ما والله يا ابو عبد الله موجود عندي الان
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: والله ابشرك ان الامور ماشيه
0: الحمد لله الحمد لله
1: ما يرام
0: الله يزيدك
1: اي نعم
0: الحمد لله الحمد لله
1: والله ابشرك الامور ماشيه وعلى حسن ما يرام
0: الحمد لله الحمد لله الله يزيدك الله يزيدك ويبارك فيك يا ابو سعود
1: والله يجزاكم خير يا
0: امين الله يحفظك
1: كم بالدنيا وفزكم بالاخره
0: امين واياك والسامعين
1: يا جماعه احنا وياكم بجنات النعيم
0: آمين. آمين. الله يطول عمرك ابو سعود شكرا لك على الاتصال والمشاركه معنا شكرا
1: يا
0: الله يرعاك في امان الله اهلا وسهلا ومرحبتين نوال اهلا وسهلا يا نوال وعليكم السلام
4: خير مساكم الله بالخير
0: مساك الله بالنور يا مرحبا يا نوال
4: عطور ما شاء الله خليتوني اشارك
3: دهن عود دهن عود دهن عود
4: عاشقة العطور مخلي وفيها حلقة عن العطور خلاص
0: انت مرة ما شاء الله تحبين العطورات يا نوال
4: احب العطورات
0: صدق والله
4: موت في بنية ما تحب العطور
0: لا اقصد يعني تابعين جديدها تشوفين مكونات العطر تشوفين الجديد اخر الاصدارات
4: اي لازم
0: اوه
4: لا عاد انا اشوف طلال وخالد انا عطر واحد استخدم خلاص صبح مساء
0: احب العطورات واحب عطور اخذتها عطر واحد
4: اصبر انزين اصبر عاد انت يا طلختني ميدافو ليش انا استخدم واحد لانه ما ادري انتم تجيبون ضيف قلتوا انا بقول لكم الحاجه اللي انا يعني حاسه فيها فانتم اسالون يمكن تصور صح ولا خطا اللي عارفه انا يعني اول كنت افتح لي 3 اغراش 4 اغراش استخدمها يعني زين بعد فتره بعد اسبوع اسبوعين الريحه تتغير وتصير غير لانها مفتوح الغرشه فهمت علي فعشان كذا الحين صرت استخدم غرشه لما تخلص
0: وبعدين تشتري نفس العطر
4: لا لا لا لا لا اغير
0: تغيرين
4: اغير وانا طبعا ما يعني ما شاء الله يعني اشوف زميلاتي كل يقول ليش العطر يكون يعني جميل فيش ولا ما احنا ما نشم فينا
0: اي نعم يعني لايق عليك يعني لكنهم ما يناسبهم كذائقة
4: يقولونهم لان في بعض الاجسام يا طلال يعني هي تحب العطر والعطر يحبها ما ادري وش يعني
2: بالضبط
4: تلود الاسئلة يعني فما شاء الله يعني انا يعني بتقول لي انا احب الحاجة عند عطر واحد ماري هذا بعد نشوف وش يعني
0: طيب العطر الواحد هذا يستخدم كل الأوقات مثلا في النهار وفي الليل في الصباح
4: لأن أنا أشوف طلع لأن أحب العطر الهادئ ما أقدر على العطور القوية
0: يعني هذا مناسب كل الأوقات شوفينه يعني
4: مناسب عندي كل الأوقات
0: لو يعني. في عز الظهر وقت الرطوبة مناسب؟
4: لا لا بس عاد وقت الرطوبة يعني وقت الظهر احنا في المطابخ يا
0: طلال ما يناسب يعني
4: وقت الظهر في المطابخ يعني من
0: نتعطر احنا لا لو طلعنا مثلا ما يناسب صح؟
4: ما نطلع في الظهر
0: مثلا قول لنا ما يناسب يعني كالجو ما يناسبه
4: انا عاد عموما اذا طلعت يا طلال ما اتعطر يعني اذا بطلع يعني طلع كذا
0: لا بغض النظر بس اتكلم كجو عام يعني انه غير مناسب وقت الظهر العطر هذا
4: اي لانه ما نطلع الظهر فليش نحطها بحطها في البيت في البيت
0: لكن يعني مناسب الصباح مثلا والليل المساء فقط
4: الصباح في الدوام في الليل اذا في جمعه
2: تطق البخور يا ابن الحلال تلاقي البخور في البيت بعد الغداء يشتغل
4: اوكي
2: ودا
4: في سمك تحط علش البان لهم
0: البان اي صح
4: احشرهم حشافي
0: ما شاء الله
2: تلاقي العالم طاقه الكمامه ولا طاقين الشماغ كذا
0: مكتمين يعني
4: اطردهم من المكان اقول يلا كل واحد على غرفته
2: الله يسعدك ان شاء الله شوفي في نصيحه ثانيه اذا شريتي الغرشه على قولك انت الجديده حطيها بالثلاجة
4: سمعت أنا هذا الكلام بس أخاف أحطها بالثلاجة يا خالد وينفكرون هدوء ويشربونها
0: بيصير مهيتو يا نوال
4: كل ما يقام مش فيها وخلصت ما شفت شيء أنا
2: لا الله يحفظك إن شاء الله لا أنت يا نوال
4: يا يعطيكم العافية.
0: طول عمرك.
2: شكرا لك.
4: صدوركم رحبة.
2: الله بالعكس. الساعة
4: المباركة. تحية للمخرج الرائع.
0: محمد الفلاح.
4: أهلا وسهلا.

0: مع السلامة، حفظكم الرحمن.
1: مستمرين معكم مستمعين الكرام في تعاليل بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.

0: التعاليل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: تعاليل.

0: يا هلا يا هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد عبر برنامج تعاليل وعبر أثير إذاعة الرياض، مستمرين معكم إن شاء الله اليوم إلى الساعة 12. موضوعنا اليوم، هل ممكن الرائحة تغير نظرتك للشخص بالكامل ولا لا؟ طبعا أبحرنا في بعض النقاشات مع المتصلين اللي سبقوا هذا الفاصل، يعني كلني قاعد يدلي بدلوة حلوة، يدلي بدلوة. شفت
1: اليوم تجيب مفردات جديدة،
0: إيه؟
1: وين تجيب أنت؟
0: أنا هذا باقي، أنا ما وريتك شيء.
1: من وين تجيب أنت؟ من وين؟ من وين؟
0: بتذاكر من ورانا؟
1: ولا شيء في بالك تقوله بس؟
0: إيه الحمد لله، أهم شيء إنه يكون كلام كويس. حياكم الله معنا على 011-40-5-3، نستقبل فيه اتصالاتكم وآراءكم بحكم الطيب. يعني نقول إنه بعض العطور تذكركم بذكريات حلوة، وفي بعض العطور تذكركم بذكريات ما هي بحلوة، وفي بعض العطور سبحان الله تحبونها وتحبون أنكم دائما تستأنسون فيها.
1: علي،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: هلا يا خالد. هلا
1: أهلا أهلا يا علي،
2: بارك
1: يا مرحبا. من وين يا علي؟
2: من جزان.
1: ونعم ونعم، أهلا وسهلا بعلي.

0: أول مرة أشارك مع
1: خالد. الله يحييك يا مرحبا يا علي.
0: أخبارك؟
1: الله يحييك. تفضل يا خالد، معك علي
2: علاوي.
0: أخبارك يا خالد؟
1: يناديك يناديك.
2: كيفك؟
0: الحمد لله الحمد لله. أخبارك؟
2: شو أخبارك؟
0: نحمد الله.
2: ها كيفك مع عاد أنتم من أهل الجيزان الفل والكادي؟
0: نعم نعم.
2: ها؟
0: نعم أهل الجيزان.
2: ولا ما تتعطر بالعطور ال ال ال هذه ال
0: القرشي ومجد العود؟
1: أوه يا
2: طمر
1: علي
2: يا علي. لا تذكر أسماء. ها؟
0: ليش؟
2: لا تذكر أسماء لأن تعتبر إعلان.
0: يلا طيب صح.
2: لكن
0: العطور الحلوة، العطور الحلوة يا رجل.
1: طيب علي انت بتقولها، انا عندي احساس انك بتقول كل شيء. على كل حال امورك زينه يا علي، مرتاح مبسوط؟
0: الحمد لله
1: الحمد لله، هذا اهم شيء يا علي. الله يحفظك يا علي، طول عمرك. شكرا لك على اتصالك.
0: والله الله اول مره اسالك معك.
2: يا مرحبا مرة. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا.
1: شكرا لك يا علي.
2: اهلا وسهلا علاوي.
1: يا مرحبا في امان الله. اهلا وسهلا.
2: سعيد
1: علي.
2: سعيد ولا علي؟
1: علي علي علي معنا ولا سعيد؟
3: سعيد.
1: ايه سعيد، اهلا وسهلا.
3: مساء الخير. مساء الخير.
1: مساك الله بالنور.
3: المفروض ما تقول كل واحد يدلي بدلوه، تقول كل واحد يتعطر بعطره.
2: هو من كثر العطر يدلي بدلوه؟
3: لا ما في احد يدلي بالعطر، عطر واجد غالي الحين، ما عاد في عطر رخيص.
2: وين غالي يا حبيبي؟
3: لا والله مع البراندات السعوديه صارت رخيصه شوي صراحه.
2: والله شوف احترنا احترنا مع ذا العطور، عرفت
4: ليش؟
2: السوق صار كبير، سواء كان عن طريق المواقع الإلكترونية ولا صار عن طريق المحلات، ولا عاد تدري فين الأصلي ولا التقليد. والله بيني وبينك ان احترنا.
3: لا بس انا اشوفها حاجة إيجابية، المنافسة، عرفت؟
2: إيه هين هذا في في
3: في احتكار. انا اتذكر زمان فعلا هي. على الموضوع هذا كان يقولون لي إذا تبي عطر أصري روح خذه من شركات الطيران.
2: إيه.
3: عرفت؟
1: في المطار تقصد؟ في المطار يعني.
3: إيه
1: في المطارات.
3: من المطارات. إيه نعم. وكانت فعلا أسعارها غالية جدا. اليوم مع البراندات السعودية ترى أنا أشوف يمكن عشان أنا نفسي أنا ما أحب استقر على عطر واحد، أحب أجرب دائما. وأعتقد إنه فعليا الغالي سعر فيه. ما هو شرط انك تاخذ شيء مبالغ في سعره مره، لكن يعني يكون في النوع يعني مو معقول انك تشتري عطر ب 30 ريال ولا ب 40 ريال وتتوقع
2: لا لا لا لا
3: إيه يعني ما هذا يمكن حق مغاسل زي ما قلت. والله صحيح يعني، لكن مع كثره البراندات السعوديه صراحه صرنا نشم عطورات جديده صراحه، ما عادت هي محتكره على فرنسا او على نوع دوله معينه او شيء. انا بالنسبه لي صراحه افضل العطورات السويت
2: الهادية
1: الحالية،
3: هي الحالية الفانيليا التوفي أو العطور النيش بعد.
1: والنيش ثقيلة هذه، شو داك النيش؟
3: يعني في فترات في الشتاء.
2: أي الشتاء. أي نعم. لا لا يفهم.
1: نعم. تفهم. طيب يا سعيد الله يحفظك طول عمرك. شكرا لك على اتصالك. شكرا.
2: الله يحفظك. أمس بالصدفة طلال كنت ما أدري شلون قاعد أقلب في الجوال ف. أشوف عطور قديمة، المهم أدخل على الموقع حقه أناظر، يا رجل عطر قديم من 1000 طالع
1: سعره.
2: إيه
1: قديم كم تقريبا كم سنة يعني؟
2: ما أدري والله. بس إنه من الأشياء اللي نذكرها زمان إنه أتفاجأ إلا اللي من 800 ألف 1300 1500 شيء ما أدري وشو.
1: السعودي ولا سعودي
2: الريال قصدك؟
1: لا لا اقصد البراند.
2: لا
1: العطر.
2: لا هي كلها عطور فرنسيه لكن اتكلم عن انه عشان
1: الشركات الكبرى محافظه على قوتها وعلى جودتها وحتى على السعر. يعني بس
2: ما كانت توصل زمان كذا،
1: ما كان سعرها اول كذا.
2: لا لا لا اذا طقها الميت 200 300
1: في 200 ما في عطورات 200 على براندات يعني.
2: لا لا انا اتكلم لك على هذه يوم كان زمان.
1: اي
2: خذ
1: خذ العطر ولا ايش؟
2: خذ الاتصال
1: نطلب العطر
2: بعد ما نخلص نتناقش.
1: طيب امتنان.
5: الو.
1: اهلا وسهلا حياك الله.
2: اهلا وسهلا.
5: اهلا اذن مساكم كل خير.
1: اهلا وسهلا يا امتنان.
2: اهلا
5: وسهلا. على سيرة العطور قاعدة امشي في الممشى فما شاء الله قاعدة اشم عطور رائحة مرة كثيرة.
1: خلينا في العطورات يا امتنان.

0: وأنا ما طلعت برا العطورات على فكرة يعني.
1: ممتاز. طيب
0: أيوة. فأنا أقول إنه أنا بالنسبة لي أفضل العطورات الهادية، وأنا ألاحظ إنه الرجال أغلب شيء يكون عطوراته مرة قوية. فش اسمه؟ فأنا يعني أفضل العطورات الهادية الصباحية، سواء صباح أو مساء ما يفرق معايا.
2: عطر واحد؟
0: لا مو عطر واحد، أحب أشكل، بس إنه ما أحب العطر يكون ثقيل يصدع فيه يعني.
2: حلو حلو، يعني أنت من النوع اللي تحبين تنوعين وما تثبتين، بس ما تحبين العطور الثقيلة.
0: ها ما تناسبني.
2: وفق الله، شكرا لك يا امتنان، يعطيك العافية. شكرا
1: لك. اتصال جديد ولا لا؟ أبو وصايل
3: حياك الله.
1: الله يبقيك، شلونك أبو وصايل؟
3: حياك الله يا حبيبي.
1: يا مرحبا يا مرحبا، أهلا وسهلا، تفضل.
3: كيف حالك يا طلو؟
1: الله يحييك أبو وصايل.
4: حلوة طلو.
3: لا لازم طلو، لازم الدلع. وخلودي بعد معك.
2: أي جاك قالك خلودي. أسلم أبو وصايل،
3: كيف حالكم؟
1: أهلا وسهلا، تفضل.
3: الله يجزي فضلك يا حبيبي. يا أخي إحنا قبل يمكن 55 سنة،
1: أيه،
3: كان العطر هذا ما يعرفون العطر، كان يسمونه غراز.
1: إيه صحيح.
3: وأنا أنا مستغرب عن أبو سعود قبل شوية، أنا سمعت من داخل أبو سعود، أيه، مستغرب إنه ما تكلم عن الكلام هذا. كانوا، أيه، يسمونه غراز.
1: صحيح.
3: وكانوا يحشونه من من من
1: أبو سعود. هو شباب أبو سعود، ما لحق هذيك الفترة.
3: لا لحق والله، كبر مني والله، كبر مني والكبر لله سبحانه وتعالى.
1: ما شاء الله لحقت عليها يا ابو وصايل.
3: كنت اخذت تقريبا 20 سنه
1: ما شاء الله. طيب والان وش اللي تغير؟
3: اللي تغير انه صارت هبات يعني، والناس كلهم بطبعها يعني.
1: صحيح.
3: ما
1: في اتواقع يعني، كل واحد ذايقته.
3: لكن كانوا الحريم قبل كذا زمان، وباتنا وامهاتنا،
1: نعم،
3: كانوا يلفونه في البيرم. البيرم هذا على الراس، وتعرف ان في حرمه مرت من هنا، لو انك ما شفت الحرمه.
1: اي نعم. طيب الان يا ابو وصايل الان انت مع العطورات ولا تركتها خلاص؟
3: لا والله معها.
1: تتعطر يعني؟
3: لا لا بد يا اخي، لا بد. لا بد ناخذ مع الهبه شويه.
1: طيب طيب، الله يحفظك ابو وصايل، طول عمرك، شكرا على اتصالك.
3: مع السلامه.
2: مع السلامه.
1: اهلا وسهلا.
2: لطيفه.
5: هلا وغلا.
2: يلا حيها.
5: حياكم الله.
2: شلونك؟
5: شلونكم طيبين؟ وشلون ابو عبد الله؟
1: هلا هلا وغلا يا لطيفه.
5: وانا ادوركم جميعا، كلكم ما شاء الله ما فيكم شيء ينعاف.
1: الله يحييك يا لطيفه، يطول عمرك
2: وجمل حالك.
5: حبيت بس استاذ خالد يساعدك ما ينبح حلقك.
2: ايه ابد
5: كيف عزازي ابو عبد الله، قولي تعبون ذا.
1: الله يطول عمرك يا لطيف. الله يحييك
5: جميعا، الله يوفقك،
2: الله يحفظك.
1: الله يحييك
5: يا عيالي، بس مشتاق لكم، ودي اسلم عليكم.
1: يا مرحبا، سعدتينا والله.
5: افضل البخور من يوم اصبح اغز متخنتي،
1: ما شاء الله.
5: انام ما انام الا مدخنت الغرب.
1: الله، عاد الصباح ترى اجمعيها البخور،
5: العطورات البارده
1: اجمعيها الصباح البخور مع القهوه.
5: اي والله اي والله. لا ما رايت قهوه.
1: ما تبي ام القهوه انت؟
5: بس انا من برايت قهوه من المغرب الى المغرب.
1: ما شاء الله عليك، الله يحفظك يطول عمرك.
5: من يوم مات ابو عيالي تركت القهوه.
1: الله يغفر له ويرحمه ويسكن الجنه ويطول عمرك، خلي لك عيالك يا كريم.
5: شفت هنا العود القوي؟
1: اي
5: صح، يوجع الراس ويوجع المعده.
1: أي.
5: لكن الهادي وصار مع زعفران يطلع حلو.
2: الله
1: وثقيل
5: بعد. وشلونكم كلكم؟
1: طيب جعلك طيبة. الله يحفظك.
5: وشلون عبد الله يا أبو عبد الله؟
1: طيب جعلك طيبة، الله يحفظك يطول عمرك يا لطيفة، ويخليك لعيالك يا كريم. آمين.
5: أبو خالد وأبو إيش؟
2: الله يرزقنا بالذرية الصالحة يا رب.
1: الله يطول عمرك يا لطيفة ويحفظك، شكرا لك على اتصالك، أهلا وسهلا.
2: نورة.
6: أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا فيك، شلونك؟
6: بخير الحمد لله، عساكم بخير، كيفكم؟
2: كيفك؟ من وين تكلمينا نورة؟
6: من الرياض.
2: من الرياض. توك متعطرة؟
6: الله يعطر أيامنا وأيامكم بكل صالح وكل جميل يا رب. يا رب
2: يا رب. كيفك مع العطور يا نورة؟
6: على الموضوع أصلا جميل ورائع الصراحة، وشكرا على اختياراتكم، دائما ما شاء الله متفردة.

0: موضوع العطور موضوع ذو شجون الصراحة.
1: تفضلي.
0: العطورات هوية تعطيك انطباع عن الشخص، تعطيك حتى أحيانا عن سلوكه، عن توجهاته، عن أشياء كثيرة.
2: أيوة شلون؟
0: يعني مثلا بحكم أني مثلا أعمل مكان مختلط، لما تشوف واحدة تجي بعطر فواح مرة، هو عطر نسائي، عطر مناسبات، تعطيك انطباع أنه شيء مو كويس. يعني إحنا مدومين مكان عمل، مكان مختلط صباحي، أتوقع هذه الأشياء تلفت الانتباه. يعني
2: وش الانطباع الأول يجيك، أن هذا الأمر مبالغ فيه ولا ما عنده ذائقة في اختيار العطورات؟
0: لا لا، مو موضوع الذائقة. في موضوع الأماكن المختلطة أبتعد أنا عن موضوع الذائقة.
2: لا لا، أعطيك الحين سؤال عن انطباع الأول. أنت تقول الحين في مكان الدوام مثلا يتعطرون بعطورات ثقيلة، وش الانطباع اللي يجيك؟ أنه بالغوا مثلا في المكان، أنه يعتقدون كأنه في مناسبة، ولا ما عندهم ذائقة أصلا في مسألة اختيار العطورات تصنيفها؟
0: لا أيوة، أتوقع أن الموضوع موضوع التصنيف.
2: بعض
0: الناس عندها عطر وتقول أنا عطري هذا ما أغير بـ 4 سنوات، صبح ليل عصر.
2: أي نعم. أنت من النوع هذا، عطر واحد؟
0: لا لا لا، أنا عطراتي الصباحي شيء، المسائي شيء، السهرات شيء مختلف.
2: ومن اللي اختار عادة عطراتك؟
0: أنا طبعا.
2: تعتمدين على مثلا مرشحين، على خبراء في العطور من خلال المواقع الموجودة؟
0: لا، أنا طريقتي أشم الريحة مثلا، أشوف البراندات المعينة، أو لما أشمها على أحد، وهذه برضو نقطة، لما تشمها على شخص يمكن هي تطلع مختلفة عليك،
3: فلا مو بشرط أنه يكون كويس عليك،
0: تطلع مختلفة بشكل غريب.
2: تغريك طيب العطورات هذه اللي في منصات التواصل، في إعلانات ويمدحون العطورات وكود خصم وجربوه ممتاز فوحان وثبات، تطلبين عن طريق الأونلاين ولا تقولين لا لازم أجرب أول؟
0: كنت يمكن أول ما طلعت هذه الأشياء أعترف كنت أبغى أجرب، خصوصا الأشياء المستوحاة، الأشياء اللي مخلطة.
2: وفشلت التجربة
0: العشر سنوات هذه الأخيرة؟ خلاص أنا عرفت إيش توجهي، عرفت.
2: لا لا، أو التجارب الأولى عن طريق الأونلاين كانت تجارب ناجحة ولا فشلت؟
0: فاشلة ما عدا واحد، ودي أسوي إعلان بس أنتم تقول ممنوع الإعلان.
2: ممنوع طبعاً. شكله لك هو، ما ندري شكله لك نسبة الظاهر.
0: لكن الصراحة أنا أودي كل الناس تعرف هذا العطر من هذا الشخص، ما شاء الله تبارك الله.
3: نورة، أيوه. في شغلة مهمة، ترى أنت قلتي كلام قبل شوي، ممكن العطر اللي يتناسب معك ممكن ما يتناسب مع شخص ثاني.
0: صحيح.
3: فالتجربة دائما هي خير برهان، يعني الواحد لما يجرب العطر، ممكن أنت في عطور جربتيها وثبتت معك وصاروا الناس يشمونها بشكل إيجابي وحبوها منك، وأنت ارتحتي لها، لما تشمينها تحسين براحة نفسية.
0: صحيح.
3: صح ولا لا؟ فبعض العطور الثانية ممكن ما تناسب الأشخاص الثانية، يعني مو بشرط.
0: بشيء يذكر، الذاكرة الشمية ترى عند لها انطباع كبير، تلعب في الشخص وخيالاته وذكراه والحزن والسعادة.
3: هاي الذكريات ذي في العطور لها باب ثاني، اللي ممكن صح. ذكريات حلوة وممكن ذكريات ما هي بحلوة، فهمتي؟
0: صحيح، أحيانا تعيسة وفعلا، وأحيانا طفولة ومواقف وهذه الأشياء.
3: عاد يزين ريحة الأطفال ذيك القديمة، عرفتي اللي تشم ريحة البيبي كذا.
0: سبحان الله، ما واحد بطي يسوق العطورات وقال ريحة بيبي، فواحد ما يعرف فيقول وش الريحة، وش هو راح شيء ثاني يعني. فيقول وش ريحة بيبي يعني، مو بحلوة، ما فهم يعني موضوع إنه ريحة الأشياء.
3: الأطفال حلوة. الله يعطيك العافية نورة، شكرا لتواصلك معنا وليلتك سعيدة. شكرا لك.
0: على الجميع إن شاء الله.
3: أهلا وسهلا،
0: حياكم الله.
3: أبو مهند.
2: أبو مهند،
4: السلام عليكم ورحمة
2: وعليكم
4: الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كيف الحال؟
2: يا مرحبا.
3: أهلا.
4: هلا وعبد الله وخالد.
3: أهلا وسهلا.
4: من هنا من جازان.
2: أهلا وسهلا.
4: طبعا صبية، إذا ذكر الصبية فتذكر بالفل والكاذي، وهي مدينة الفل والكاذي برائحة العطرية وسوقها وسوقها المميز بالروائح العطرية. فإذا اتجهت إلى سوق صبية شممت تلك الروائح العطرية الجميلة المشهورة في جميع أسواق منطقة جازان وأسواق المنطقة الجنوبية بشكل عام.
2: سلام، مش الوصف الجميل هذا يا عبد الله؟
4: ولا ننسى طبعا وصف ذلك الوصف الجميل الذي وصفها مغني العرب محمد عبده،
2: فنان
4: من صبية في الغواني ما تشوف
2: ما تشوف.
4: طبعا وهي صبية الجميلة بجمالها، بالكاذي الرائحة الجميلة، إذا شممت الكاذي فتذكرك بالأيام الجميلة، ويبقى الفل، يعني الفل، الفل هو رمز محافظة صبية. فإذا دخلت صبية لا تتجه في بداية أمرك وخطواتك إلا تتوجه إلى سوق صبية وسوق الفل.
2: لذلك قالوا جازان الكل مشتل، ولا لا جازان الفل مشتل الكل. نعم أي نعم، ما شاء الله أصبحت ثابتة هذه، وأشبه ما يكون بالشعار المتعارف عليه ومتداول في مختلف مناطق المملكة.
4: صحيح.
2: طيب ماذا، وش العطورات المستخدمة عندك يا أبو مهند اللي دائما تحرص عليها؟
4: شوف يا أبو عبد الله، أنا لي تجارب سأذكر لك التجارب.
2: ما شاء الله.
4: سمعت أونلاين لاين وشيء ثاني، أنا العطور المحببة هي العطور الهادية.
2: الله.
4: أنا من عشاق البخور، يعني.
2: شلون؟ أنت تحب العطورات الهادية وبعدين تحب البخور؟
4: لا، البخور في في في اوقات الدوام لا.
2: أوه. يمكن ان انت الصباح بخور يا ابو مهند.
4: البخور والرواق، البخور يعطي رائحة، البخور العودة وليس البخور الذي يعني
3: العودة في البيت ولا في الدوام؟
4: في الدوام وفي البيت لابد ان يكون متواجد.
2: طيب الصباح هذا ولا لا، يعني انت بداية الصباح تدخل على الزملاء بريحة البخور؟
4: رائحة البخور دائما انا في المناسبات لابد ان يكون متواجد.
2: لا لا، خلي المناسبات، انت تقول في الدوام انت ولا لا؟
3: نتكلم في الصباح.
4: في الدوام لابد ان اكون، مكتبي لابد ان يكون في ذلك البخور بشكل عام. يعني
2: ما تحس انه شوي ثقيل يعني في الصباح ويزعج الزملاء؟
4: ابدا ابدا، لان رائحة البخور العودة الاصلية هي تعطي رائحة جميلة. في
2: ما اختلفنا، رائحة جميلة، لكن هل الرائحة الثقيلة والجميلة من نكهة العود مناسبة للصباح في بداية الصباح؟
4: في البيت، لا في البيت، انا اقول في
2: اي في الدوام، انا نقول الحين في الدوام لا مناسب.
4: نعم مناسب، انا بالنسبه لي مناسب.
2: انت شيء مدير انت ولا لا يا ابو مهند؟
4: نعم.
2: انت مدير عشان الموظفين ما يقولون شيء، ساكتين.
3: لو انك موظف عادي كان قالوا لك يا ابو مهند
2: وحاطه بالغصب ويمدح بالغصب ولا واحد يتكلم.
3: واللي يمدحه بياخذ يعطيه فرصه يطلع بدري.
2: صار مدير ما شاء الله
3: ابو مهند.
4: الروائح العطريه القويه انا انزعج منها لان لدي حساسيه من الروائح.
3: طيب ممكن العوده، ممكن يكون في احد عنده مشكله في حساسيه صدره تعبان.
4: رائحة خفيفة ما
2: كفت. يا أخي أنت نظرتك نظرة مدير يا أبو مهند، يعني أنت تنزعج من روائح العطور من الموظفين، ولا تبي الموظفين ينزعجون من رائحة البخور اللي عندك؟
4: وما أجمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما عنده حديث مثل الجليس الصالح، ولا تذكر أن الروائح العطرية الجميلة تبقى جميلة في ذاتها بشخصية. أنا أتمنى أن الناس الذين يذهبون إلى المسجد لا يتعطرون بالعطور القوية أبدا ابدا، لانه والله مزعجه على المصلين، على الذي يقف بجانبك، لان العطور القويه والروائح القويه مزعجه جدا للشخص.
3: الشيء بالشيء يذكر يا ابو مهند، برضو موضوع العطور في ادبيات له وفي له استخدامات. يعني انا برضو ابغى انوه على نقطه موحد يعني معينه، اللي هو الاشخاص اللي يتعطرون يروحون يزورون مريض.
4: صدقت.
3: الاشخاص اللي يروحون مستشفيات يا جماعة، ترى ممكن في بعض الأشخاص العطور تأثر أو تسوي تفاعلات مع أشياء خاصة بصحتهم. ممكن ناس يكون عندهم عمليات، ممكن ناس عندهم يعني
4: حتى أصحاب العمليات. أستاذ خالد، احنا في زمان الأمهات الكبار السن كانوا يقولون التي يعني تنجب مولود ولا مولودة، ممنوع أن يتعطر إنسان ويأتي متعطر ويسلم على تلك المرأة. الأمر الثاني الذي يعني الذي عملية جراحية، ممنوع أنك تتعطر وتأتي.
3: إيه، عشان كذا إحنا حبينا ننوه ونذكر أنفسنا قبل ما نذكر الآخرين، يعني إنه ترى يا جماعة الخير العطور لها قواعد ولها أماكن.
4: أنا مرة من المرات وكنت أصلي بالناس، والله أتى شخص وكان متعطر عطر قوي جدا يعني مزعج، والله ما استطعت اكمال الصلاه فاختصرت الصلاه بشيء يعني فيه من العجله، نسال الله تعالى ان يغفر لنا، لان الروائح كانت قويه مره وما استطعت الانسان ان يتحمل شيء هذا ابدا. اما التجربه يا ابو عبد الله،
2: نعم،
4: السيئه التي انا طبعا اتصلت عليها من اونلاين، وما اتمنى ان المستمعين يتكرر لديهم هذه الماساه،
1: طبعا، وأطالب وزارة التجارة أن تكون حازمة في هذا الموضوع، إن شاء الله هي حازمة في هذا الموضوع من الشركات الوهمية. أنا فإذا بشركة توقعت أنها هي الشركة الأم الأساس، طلبت عطر يعني مجموعة من العطور وكانت بسعر معقول، فإذا بالعطور التي تأتيني طبعا بسعر ال5 ريال، 3 عطور ليست العطور التي يعني أنا طلبتها.
2: هذا والله الخطأ الله يسلمك من عندك، ما أنت ما عندك إدراك، ما عندك وعي، ما تعرف أنه هذا معقول، أنه قيمة العطر مناسب لهذا السعر.
1: لا
2: ما كان عندك يعني إدراك لهالموضوع.
3: يقول دفع القيمة بشكل معين واللي وصلته شيء ثاني.
1: المبلغ قريب يا أبو عبد الله السعر، يعني قريب، وأنا توقعت إن هي الشركة الأم الأساس، ولكنها كانت ضربة قوية، ولذلك أنا يعني مستمعين والمستمعات أن أونلاين ليست يعني ليست.
2: طيب أنت بلغت الآن عن الموقع هذا؟
1: نعم
2: بلغت عن الموقع
1: وبلغت. نعم
2: خلاص بيض الله وجهك.
3: وزارة التجارة نوهت وقالت يا جماعة قبل ما تستلم طلبيتك وتعطيه الكود اللي يجيك لازم تفتح الكرتون وتتأكد من الشيء اللي موجود. لا لا لا لا لا في يفتح وشوف الشيء اللي انت شاريه، هو نفس الشيء اللي مطابق معك بالنسبة لك، الخير وأهله، ما هم ترجعه ولا تأخذه.
1: لكن أبو عبد الله والأستاذ خالد أنا سأعطركم بعطر صبية، عطر الفل
3: أمردايم
1: الردايم.
2: الله وجهك الله.
1: وتبقى صبية شامخة بردائمها.
3: الردايم هو الفل ولا
1: الردايم هو الورق الذي يكون فيه الفل، هي الردايم مشهورة، وكانت منازلنا في صبية كل المنازل فيها الردايم الموجودة، في وهي طبعا ما في منزل من منازل محافظة صبية إلا والردايم موجودة، وطبعا يستخرج منه الفل ويباع في الأسواق في سوق صبية المشهور.
3: بارك الله فيك،
1: الله يعطيك
3: شكرا
1: العافية.
3: لك
1: وشكرا على هذا البرنامج الجميل،
3: يعطيك العافية يا
1: الرائع.
3: شكرا لك.
2: يا مرحبا أبو سلطان.
5: ألو مرحبا.
2: أهلا وسهلا حياك الله.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: معكم أبو سلطان تاجر عطور.
2: ونعم
5: المعقلية.
2: ونعم الله عطور ولا بخور؟
5: كل حاجة موجود
2: ما شاء الله عليك. العطورات أنت اللي تسوي هذه؟
5: عندنا العود وعندنا دهن العود
2: موجود. لا العطورات مستوحاة أنت اللي تسويها من عندك؟
5: لا احنا ما نخلط، احنا ناخذ الماركات، في بعض الماركات ناخذها من عند
2: الوكيل
5: من شركات معينة، وفي بعض الشركات عندنا موجودة
2: ما شاء الله. بس مهي بالأصلية ولا لا؟
5: لا
2: اي مهي بالأصلية. لكن العود اللي عندك، طيب العود اللي عندك،
5: العود اللي عندي
2: طبيعي ولا محسن؟
5: في درجة أولى، في درجة ثانية، في درجة
2: ما بدرجة، هو طبيعي ولا محسن؟
5: لا محسن.
2: محسن درجة أولى يعني.
5: مر علينا في المعقلية.
2: نتشرف
3: يا أبو سلطان.
5: خالد،
3: شو
5: أخبارك يا خالد؟
3: الحمد لله يخليك ربي.
5: يا مرحبا.
3: كيفك؟
5: سمعنا صوتك أنت وطلال.
3: كيفك يا أبو سلطان؟
5: يا حبيب قلبي.
3: حبيب قلبي أنت.
5: الله يسعدك.
3: ليلتك سعيدة يا أبو سلطان. سهل الله أمرك.
5: شوف أنا عندي معلومة حاجة ودي أقدمها صراحة.
3: بس شوف يا أبو سلطان. عشان بس نعرف ونفهم مع بعض. بدون ذكر ماركات وبدون ذكر أي شيء أو شركات.
5: بشر أنا بتكلم عن الزيوت العطرية فقط.
3: أيوه تفضل.
5: الزيوت العطرية اللي موجودة في السوق في أنواع درجة أولى ودرجة ثانية، في أشياء تسبب مشاكل حساسية للأنف. فهذه تسبب مشاكل
2: في طيب أنت
5: يعني.
3: كيف أعرف
5: هذه إذا صارت الريحة؟ أنت أول شيء لا تجربها على ملابسك، جربها على الورق.
3: أيوة.
5: إذا هي قوية مرة مرة مرة تسبب لك صداع في الرأس.
3: هذه ما هي كويسة
5: هذه تصير درجة ثانية أو درجة ثالثة. بس الدرجة الأولى تكون أول ما تبخها في الكرت تبدأ تبرد معك، عرفت علي؟ فهذه الزيوت العطرية هذه مشكلة، بعضهم يغش فيها ومساكين، في بعضهم يجيهم حساسية من الموضوع هذا.
3: الله يجزاك خير وشكرا لك يا أبو سلطان.
5: الله يحفظكم وطول عمركم، والحمد لله سمعنا صوتكم أنت وطلال.
3: الله يوفقك ان شاء الله. تحياتي لك. شكرا توصل.
2: تشرف يا ابو سلطان، يطول عمرك. الله يحفظ
5: حبيب قلبي. حبيب
2: اسعدتنا والله بهالاتصال والمشاركه.
5: يوفقك
2: ويرزقك يا كريم.
5: الله يحفظكم ويرزقكم ان شاء الله.
2: الله يرعاك يا ابو سلطان. شكرا لك على الاتصال.
5: الله يحفظكم
2: وعلى المشاركه معنا. يا مرحبا يا ابو سلطان. اهلا وسهلا ابو سلطان. ما شاء الله تاجر في العود والعطورات، والعود ما شاء الله يعني سوقه عالي ومرتفع ومطلوب حتى في المناسبات الرسمية والزواجات، تنشر عنده ثقافة العود وفي العياد وفي رمضان عندنا العود ما شاء الله منتشر.

0: عندنا هاي الثقافة الحمد لله ما زلنا محافظين عليها، ولها روائع عند السعوديين في الضيافة وفي الكرم وفي المناسبات.
1: الطيب
0: معروف في منتشر عندنا، البخور عندنا أوقاته الحقيقة ومستمر.
1: في قاعدة أنا وصلت لها أنه أي يعني زي الملابس ولا العطور من الأونلاين ما عسرت أفضلها بأمانة. ليه؟ لأنه الأونلاين هذا ممكن أوقات
0: ويفرق العطورات إذا كنت تعرف يعني نوعه وتعرف عطورة تطلبها أونلاين إذا كنت تعرفها، لكن إذا كان جديد بالنسبة عليك وش تسوي في المرحلة هذه؟ تقرأ مكونات العطر، مكونات اللي فيه مناسبة تفهمها، إن كان فواح، إن كان مناسب للمساء، مناسب للشتاء، إن كان ثقيل، إن كان من عطورات النيش، تبان عندك من خلال المكونات.
1: مع نعم. ضيفنا ممكن حتى يشرح لنا موضوع إيش اللي يستخدم النوعية لما تجي على العطر وتشوفه فيه عنده اسم محدد حق النهار. أيام الثانوية الله يستر عليه واحد من المعلمين كان يشرح لنا أنه اللي في النهار له اسم،
0: مو بس مكونات،
1: لا فيه نوعية، هم يتفرع إلى فرعين، اللي في النهار واللي في الليل. يعني على أساس أنه ما نذكر أسماء نخليها إيش عند
0: يعني يطفي الضيف يقول أسماء،
1: لا مو أسماء الشركات، لا النوعية يتفرعها،
0: هي مكونات يقولها
1: في التواليت وفيه البرفيوم. أوكي
0: برفيوم هو عطورات،
1: إيه بس أنه هذه نوعين، حق النهار وحق الليل. البرفيوم هذا يكون في الليل، فهمت؟ اللي هي زي اللي في النهار اللي فيها الروائح زي الليمونية والشغلات،
0: برفيوم عطورات،
1: برفيوم عطورات. إيه برفيوم هذا حق الليل
0: تواليت اللي والنهار
1: هو
0: وشو؟
1: هلو تواليت النوعية
0: مالك لو تواليت أخف منه ما يكون،
1: إيه
0: يعني
1: هذا حق النهار. محمد يبي يقطع كلامنا. دينو دينو
2: تعال اقعد بس انا اشوف ايش عندك الحين. هذا في طوله، هذا كمبودي، هذا كمبودي سعر 250 ريال اصلا، انت 200 ريال في هذا، هذا ماليزي هذا 150 ريال اصلا، انت واحد 100 يكفي في هذا، هذا هندي هذا واحد سنة ما في روح، انت هت ورا هيك.
3: اسمع اسمع بس اسمع، لا ما في قرقر قرقر كثير، انت
2: بس كلام.
3: انا بشتري منك الواحدة بعشرين،
2: بس
3: اسمع، باخذ منك الواحدة بعشرين وباخذ الصندوق ذا كله.
2: الله رام هذا كمبودي اصلا.
3: يلا جل انقل، يلا
2: لا كلام.

0: التعاليل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترم ونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعود راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: تعاليل.

0: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل في فقرتنا الأخيرة مع ضيفنا المهتم والمختص والخبير في مجال العود. العود بكل تفاصيله، من المصدر، من النوع، من الجودة، حتى دخوله كذلك في هذا المجال كان بشغف، بحب. اليوم سنفتح هذا الباب مع ضيفنا الكريم المختص وخبير العود الأستاذ محمد الخريجي حتى نتعرف على هذا العالم. أهلا وسهلا بالأستاذ محمد الخريجي.
1: الله يحييك، وبرك ساعة لك، وتحية لك، وتحية الأستاذ خالد.
2: الله يحفظك، هلا وسهلا محمد.
1: الله يحييكم، هلا والله سهلا.
2: قاعدين نشم عطور من التليفون.
1: والله عطور وعود ودهن عود.
2: ما شاء الله، دهن عود دهن عود. قبل شيء زميلنا الله يعطيه العافية مخرجنا محمد حط لنا مقطع جميل يوم أنا اللي أبهرني إنه 150 ويقعد سنة وفي الأخير باع ب20.
1: الله
0: يعين. الله يحييك.
2: كيف إحنا نبي نعرف كيف دخل العود إلى الجزيرة العربية والمملكة، طالما أنا بنتكلم يعني عن الثقافة الموجودة الآن ونتكلم فيها قبل شوي، وكيف أصبح جزء أساسي من ثقافتنا؟
1: طال عمرك العود والبخور طبعا عرف في أيام العصر الفرعوني طبعا، وتطور في الجزيرة العربية من خلال الرحلات التجارية التي تربط الجزيرة العربية مع الهند ومع دول شرق آسيا من خلال الفتوحات الإسلامية. طبعا احنا عن طريق الآباء والأجداد دخل لنا وبقوة يعني في الخليج وتحديدا في السعودية من ذاك الوقت من التجارة الجزيرة العربية للتجارة مع الهند.
0: ممتاز، من هنا بدأ يعني عندنا
1: من هنا بدأ الاهتمام الناس بالعود.
0: يعني كان أول ما يجينا كان من الهند.
1: اي نعم، أول
0: ما كان العود الهندي اول يجي،
1: كان العود الهندي طبعا، وفيه بعض التجار اللي وصلوا للصين، كانت الصين فيها عود سابقا.
0: اي نعم،
1: منقرض كذلك العود الكمبودي. كذلك ترى مو جديد يعني على من ناحيه الاباء والاجداد، كذلك عرف في العصر الاسلامي.
0: نعم،
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يعني كان يهتم بالمسك. الخلفاء الراشدين كان عندهم غوالي، الغوالي هو وعاء يجمع فيه الطيب، يعني تسمى غالية معاوية وغالية فلان وغالية فلان وهكذا.
0: نعم، طيب ذكرت أنه العود اللي في الصين انقرض.
1: العود اللي في الصين انقرض
0: إلى الآن.
1: إلى الآن يجينا العود المستزرع.
0: هذا مستزرع اللي موجود من الصين الآن. أيوة،
1: المتوفر في السوق الآن هذا. مستزرع.
0: نعم،
1: مزارع هذا بتدخل البشر يعني.
0: أحسنت.
1: من البذر ومن الشكنات.
0: نعم،
1: ومعاناته لين يجي عمره من 8 إلى 15 سنة، ثم يقص وتبدأ عملية التنظيف والاستيراد. لكن فيه أعواد في الوقت الحالي، كذلك الهند مستزرع.
0: لا، هو مو كله، هي تصنيفات، في محسن، في طبيعي ومحسن ومستزرع، ولا لا؟
1: العود أربع أقسام طال عمرك، أربع تصنيفات. يا عود غابات، يعني يطلع أصفر من رب العالمين، هذا
2: الطبيعي.
1: هذا الطبيعي يطلع من رب العالمين. طبعا أشهر دولة الوقت الحالي كلها عود غابات، فيها أكثر من 13 صنف، دولة إندونيسيا في الوقت الحالي. ومن بعدها يجي العود المستزرع اللي بتدخل البشر، طبعا موجود في فيتنام، وموجود سلمك الله في الهند، وموجود في الصين، وموجود في تايلند. كذلك يجي من بعدها العود المحسن. العود المحسن اللي أصله عود طبيعي رديء الرائحة، يتم تحسينه داخل مصانع بحرارة معينة،
0: تحطون مادة عليها ولا لا؟ مادة
1: الرصين، يحطون مادة الرسين. يا سلام عليك،
0: الرصين.
1: يحطون مادة الرسين. مادة الرسين هذه أشبه ما تكون بالقشطة. هذه تتكون من عجينة العود أو تراب، الله يكرمكم والمستمعين، تراب العود مع الكحول مع المذيب، ويدخل داخل أفران. كذلك هذا كويس للي ما يقدر على ال ال
0: الطبيعي اللي ما يقدر على الطبيعي هنا
2: على السعر.
1: نعم ولكن أساسه ترى طبيعي هذا العود المحسن. نجي للقسم الرابع اللي هو قسم العود الصناعي. العود الصناعي هذا خشبة من أشجار طبيعية عادية يعني ما تمت للعود بأي صلة ويتم قصها شكل واحد وكل شيء. حتى بعض الناس يقولون شلون نفرق بين الصناعي وبين الطبيعي. الصناعي قصته واحدة وشكله واحد ولونه واحد وحجمها واحد يعني ما هو مختلف. وحتى لو تدخل أي محل تقول أبي عود صناعي بيعطيك، لكن الكلام كله على الطبيعي.
0: وش الفرق بين الصناعي وبين المستزرع؟
1: الصناعي مثل ما قلت لك اللي هو خشب أشجار عديمة الرائحة.
0: ممتاز. والمستزرع؟
1: المستزرع هذا سلمك الله يتم زراعته من بذوره. طبعا هذا شتلات يبذرها الإنسان ويصبر عليها لين يجي عمرها 5 إلى 8 سنوات، وبعدين يبدأ بالدريل مثلا أو يعملها ثقوب ويطعمها بمواد سكرية علشان الفطريات تنتشر فيها، ومن بعدها لين تصل عمر 15 سنة أو 20 سنة يبدأ القص. أي نعم.
0: والصناعي كيف طيب يدخلون رائحة فيها في الأخشاب هذه؟
1: الصناعي يدخلون الرائحة في الأخشاب عن طريق قدور تطبخ فيها بالضغط الحراري. تمتص أصلا قطعة الخشب تمتص الدهون هذه.
0: أيوة.
1: فيه ناس تستخدم معها تراب العود أكرمكم الله، وفيه ناس تستخدم معها زيوت عطرية مثلا. علشان كذا تشوف أنت في فرق في الروائح. في صناعي تحصله مثلا الكيلو منه ب200 ريال، وفيه صناعي تحصله ب1800 ريال. أيوة. فهو يختلف على حسب المواد المستخدمة في التصنيع.
2: حتى الصناعي كسرته صعبة.
1: اي والله كثرته صعبة. ويعني انتشر في الفترة الأخيرة في السوق كثير، وأنا من واقع خبرتي يعني أنا أرشح طبيعي دائما. طبيعي هو اللي ما مثله صراحة.
0: هو العود. نعم هو الطيب.
1: هو الطيب يعني. نعم. حقيقة. نعم. يعني لا يكاد ترى يخلو أي بيت في الوقت الحالي، ومن ثقافتنا السعودية لا يكاد يخلو أي بيت من العود.
0: بس عادة على طاري البيت ترى بعضهم يستخدمه محسن كما يسمى يعني عند التجار درجة أولى، يقول كذا في البيت ممكن مقبول ومناسب يعني على جوا البيت، لكن الطبيعي لا يستخدم خارج البيت مثلا في مناسبات في زيارات
1: في في ناس تستخدم كذا وكذا. طبعا اللي عنده قدرة يستخدم الطبيعي.
0: نعم صحيح. نعم.
1: لا شك انه ممتاز.
0: صحيح.
1: وهو اللي يعني واجب في المجالس في المناسبات في الزواجات. نعم. لا تستخدم الا طبيعي ولا تستخسر القيمه اللي.
0: طيب يجي الان واحد يقول لك والله يا استاذ محمد ترى الطبيعي انواع واشكال، فيه الهندي وفيه الاندونيسي وفيه الماليزي وفيه المروكي وفيه الدقه وفيه الاسقن، انا وش اختار؟ وش اعرف ان هذا يناسبني ولا لا؟ في كلمتان.
1: صحيح. انا ما اقدر اوجزها لك في 10 دقائق او ربع ساعه، ولكن انا بذكر لك خطوط عريضه للناس اللي تبي العود الطبيعي. كيف تستخدم مثلا او تقتني عود طبيعي ممتاز؟ اول شيء تحرص على الثقل، تحطها على ميزان او مثلا تقل الكسره في يدك. تشوف كل ما كان وزنها ثقيل كل ما دل على جودتها، لان هذا الدهن فيها متشبع. كذلك الخطوط السوداء في الكسره هذه عروق العود.
0: حلو.
1: تسمى. والشيء الرئيسي يلا منك حطيته بغيت تشري عود حطه على الجمر.

0: الأفضل الأفضل الفحم الطبيعي طبعا. وإذا ما توفر الفحم الطبيعي في شركات الله يوفقنا وياهم جودة الفحم حقهم زين يعني في السوق وبإمكانكم تبحثون.
1: يعني الخطوة الأولى أنه لين يرمد الـ الـ
0: لين لين تشوف في طبقة بين الجمر وبين كسرة العود اللي بتحطها علشان كسرة العود تاخذ راحتها
2: ولا تقلبها
0: ولا تقلبها. نعم. ليش ما تقلبها طال عمرك؟ لأن إذا حطيت كسرة العود اللي تحت يطبخ ويطلع الدهن فوق. فأنت لو قلبتها جك الريحة الدهن المحترق. هذا السبب.
2: أنت الآن عطيتنا ما شاء الله عليك يعني وصف دقيق عن الكسرة كسرة العود، لكن ما علمتنا وش النوع. الآن أعطتك أنواع كثيرة الآن، في المروكي وفي كلمنتان وفي الماليزي وفي أي
0: صحيح. الأنواع هي مسألة ذوقيات
2: على حسب الرائحة.
0: أي نعم نعم، لأنها عدة خطوط. فسبحان الله أحيانا بعض الأعواد اللي نجيبها من غابة واحدة تلقى فيها مثلا خط سويتي نسميه فيه ريحة حلاوة عالي، أو مثلا خط بخوري بحت، أو مثلا خط زهري، أو خط عشبي، أو خط حمضي، وهي من غابة واحدة.
2: صحيح
0: عرفت. فكذلك أنا أشوفك يعني ما شاء الله تبارك الله تردد كلمة الأسقن. الأسقن هذه غابة من غابات العود المروكي،
2: إندونيسيا.
0: العود المروكي مصدره إندونيسيا. في بعض الناس وبعض التجار للأسف يطلق عليه إنه كمبودي، وهو في الأساس ما هو كمبودي. كمبودي انقطع من 30 أو 40 سنة ولا يوجد إلا متوارث. هو في الأساس مروكي. مروكي صح. فيها 13 غابة، أفضلها 5 غابات فقط اللي هي الأسقن والكيبي والكينامي والشبنتيكا والبيفو. هذه أفضل 5 روائح للعود الطبيعي المروكي.
2: مروكي نعم.
0: أي نعم
1: ممتاز. الآن تكلمنا عن البخور، لكن نبي نروح على الدهن.
0: دهن العود
1: إيه له جمهورها وجمهور خاص.
0: صحيح.
1: نبي نعرف كيف يستخرج دهن العود وليش يعتبر من أغلى المنتجات.
0: طبعا دهن العود يستخرج من خشب العود نفسه، ولكن أثناء عمليات التنظيف تنظيف العود يعني فيه كسر للعود غير صالحة للاستخدام يعني على المدخنة. صالحة تلقى الكسرة فيها دهن، ولكن يتم طحنها، وبعد الطحن يتم تنقيعها لمدة 2 أسبوع. هذه وفيه المدرسة الهندية يتركونها تخمير لمدة 3 أشهر، علشان كذا تشوف دهن العود الهندي فيه
2: حاد
1: في جودة
0: أو الفيتنامي أو البورمي، لأنهم يتركون فترة تخمير طويلة. لكن المدرسة التايلندية يخمرون التراب الله يكرمكم العود 2 أسبوع فقط
2: على الحطب، يسمونه تراد الحطب. هو
0: أي يحطونه على حطب ويحطونه على غاز وفي فيتنام مصانع بالكهرب أوفر لهم من الغاز ومن الحطب.
2: نعم.
0: طبعا الحطب فيه ميزة إذا طبخوا على الحطب أن المنتج يصير فيه ريحة دخانية سموكية. هذه جميلة جدا يعني يحبونها خصوصا كبار السن.
2: أي نعم صحيح.
1: تعمل ميكس كذا مع ال...
0: أي نعم أي نعم. ومثل ما طريت أنت قلت لي التراد، يعني فيه التراد، فيه البراشين، فيه دهن العود الكمبودي، فيه دهن العود البونتيانيك الاندونيسي،
2: وفيه المروكي بعد الحين صار فيه المروكي.
0: المروكي الحي نعم، ولكن المروكي الحي نادر.
2: اي صحيح.
0: هذه كلها خطوط بخورية
2: صحيح.
0: سويتية مناسبة للجنسين صيفا وشتاء، ولكن فيها أدهان أعواد مثل الهندي، مثل البورمي، مثل الفتنامي، هذا ما يصلح إلا في الشتاء فقط. يبيل الجو بارد.
2: أحسنت.
0: من الثقيل.
2: أحسنت نعم.
0: أي ويحبونه أكثر ما يحبونه الهندي كبار السن.
2: أي نعم. هو المعتق الحين اللي قالك هذا معتق له مثلا سنوات.
0: أي نعم.
2: هو نفسه الآن ممكن درجة الثقل والرائحة البخورية اللي فيه.
0: المعتق يطلق على تصنيف

0: طبعا قدم دهن العود
1: أي.
0: كل ما قدم كل ما زاد فوحانه
1: أي.
0: قل فوحانه وزاد ثباته
1: فلذلك
0: يزيد سعره
1: عشان الثبات
0: علشان موضوع الثبات
1: ايوه
0: موضوع القدم علشان كذا يزيد سعره سبحان الله
1: نعم.
0: لان الجديد الطبخه الجديده يصير فيها رطوبه بعد الطبخ سبحان الله لانه يطبخ هو على ماء وتكثيف مائي
1: ايوه
0: فتنزع منها الرطوبه طبعا عن طريق التشميس او عن طريق اجهزه مخبريه وتطلع منها الرطوبه بعد ما تنزع منها الرطوبه نقدر نسميه بدا الان في مرحله التعتيق
1: يعني تقريبا نقول عنه معتق خلال كم سنه
0: ممكن خلال اول ثلاثة شهور
1: يصير معتق
0: اي نعم يدخل مرحله التعتيق خلاص التعتيق معناته انك انت نزعت الرطوبه اللي داخل
1: ايوه
0: الرطوبه اللي بسبب الانتاج الجديد انت نزعتها من الدهن
1: لا في بعض المحلات يقول لك هذا معتق له 15 سنه
0: صحيح بعض الناس مثلا معتقه عنده ومحتفظ فيه
2: هو لانه المصطلح
0: من 20 سنه
2: المصطلح لما نقول معتق يعني انه قديم قررت
0: قديم ولكن ما هو قديم وبس هو قديم ونزعت منه الرطوبه لانه اي دهن جديد يكون فيه رطوبه لازم تنزع منه
1: نعم
2: طيب يعني كيف يعرف الشخص انه امام دهن عود فاخر
0: طبعا هي بالممارسه يعني يبيلها واحد خبير وبعض خبراء وتجار العود ما يقدرون يكشفونها في المرحلة الأولى يبيله يعني خشمه يتعود على الشم كم مرة لين يكون متمرس ويقدر يفرق بين الروائح يعني يكون عنده مكتبة عطرية للروائح من دهن العود يرجع لها كل بين فترة وفترة لين يعرف الدهن اللي قدامه هو ممتاز ولا لا هل هو مضاف له مثلا مواد هل هو مضاف له مثلا مواد عطرية مضاف له مثلا مواد صمغية لأن الغش انتشر فيه
2: عشان كذا احنا نبي نتكلم للعميل انه شلون
0: هذا الكلام العميل انا وجهة نظري المبدئية انه يحطه على يده ويحطه مثلا على منديل
2: حلو
0: اوكي وياخذ المنديل من صاحب المحل ويحاول قدر المستطاع انه يتعامل مع يعني مع شخص عنده ثقه يعني فيه اوكي ويشمه على يده قبل ما يشري يشمه على يده ينتظر ساعه بعد ساعه كيف فوحته كيف بروته ويكون المنديل معه المنديل معه كل بعد ساعه يشمه الين يشوف ويحكم على الدهن يعني من خلال التجربة هذه يقدر يعرف الدهن اللي قدامه دهن كويس ولا ما هو كويس
2: يعني يقدر ممكن لو يروح ويرجع له اليوم الثاني ويشم
0: نعم أنا به يسوي هالطريقة لا يستعجل يعني أنه يشري على طول
2: أنه يأخذ فيه منديل ويروح به ويجيه اليوم الثاني يشوف إذا كان باقي ثابت
0: كذلك ثباته على الجلد يعني في بعض الأدهان يجلس يعني الدهن الجيد يجلس من 4 ساعات
1: ما يقدر يعني يكشف الموضوع من خلال الرائحة نفسها يقدر يعرف الرائحة هذا كان فعلا رائحة الدهن ولا رائحة عود ولا رائحة بخورية يعرفها من عدمها
0: هي صعبة طال عمرك على المبتدئ صعبة لكن على المتمرس سهلة عرفت ودائما دهن العود إذا سبحان الله تشرب للبشرة على طول وما بقى له لا لمعة ولا شيء هذا أعرف أن الدهن طيب
1: أي نعم
0: هذا سر من أسرار عالم دهن العود
2: هذا إحنا نتكلم على أساس أنه الشخص يفرق بين الشخص العادي طبعا يفرق بين الأصلي والمغشوش
0: أبد من يوم تحط قطرة دهن العود على الجلد إذا تسرب على طول يعني الجلد ما بقي له أثر
2: ولا لمعة
0: ولا لمعة فأعرف أن الدهن هذا طيب
1: مثل طيب الورد الطائفي ما شاء الله يتميزنا فيه وعندنا ومنتشر وله مكانة خاصة عندنا وله حضوره إذا قوي في مناسبات لكن بعضهم يفضله يعني مخلوط مع عود
0: بعض الناس صحيح طبعا عندنا ولله الحمد المملكة غنية جدا في هالجانب وغنية في جانب عالم العود يعني أنت تدري أن قيمة السوق السعودي سنويا
1: صحيح.
0: للعود ودهن العود الحالة قرابة 8 مليار ريال سنويا.
2: ما شاء الله.
1: هذا يعني ترى عندنا معارض احنا ترى مختصة في العود والبخور موجودة عندنا.
0: اي نعم ما شاء الله تبارك الله. كذلك لا ننسى دهن الورد الطائفي. دهن الورد الطائفي تتنافس على امتلاكه مصانع عالمية خارج صحيح. المملكة في جراس، في مصانع في باريس، يعني جميل جدا صحيح. طبعا صحيح. للي يرغبها يعني طوحانه عجيب جدا، أفضل من الورد البلغاري والورد الإسبارتا
1: والتركي بعد
2: والإسطنبولي.
0: أي نعم أي صحيح.
1: ما في شك رقم واحد عالميا، ما في شك.
0: أي نعم. وكذلك حنا نستخدمه أيضا في مخلطاتنا، نستخدمه في بعض الناس يطلبون منا دهن عود مثلا بالورد الطائفي. وبعدين لابد أنك أثناء الخلط أنت كإنسان تبي تخلط لابد انك تكون حذر في الورد الطائفي. الورد الطائفي جميل
2: صحيح. صحيح.
0: ولكن
2: صحيح.
0: قطره واحده ممكن تفسد الخلطه.
2: صحيح.
1: اخلطه مع ايش؟
0: تخلطه مع دهن عود، تخلطه مع عنبر،
1: مع عنبر ايه؟
0: مع زعفران.
1: يجي يعني يجي احيانا عنبر وعود مع ورد طائفي.
0: اي نعم، ولكن نسبه الورد الطائفي لابد انها تكون خفيفه
1: اقل،
0: لانه قوي فوائده. لو كثرته صار طاغي وصار
2: مزعج.
0: يعني
2: مزعج.
0: يعني وصار مزعج.
1: كانك تنصح الخلطة هذه عود وعنبر ورد طائفي.
2: بس يكون بس يكون الورد زي اللي يقول لك نقطة ولا شيء زي كذا، خاصة إذا كان أصلي.
1: إيه.
2: تحط لك نقطة مس بس ولا شيء زي كذا.
1: أقصد التركيبة هذه اللي قالها فخمة ولا لا يا محمد؟
0: يلا الله وسبحان الله.
1: الشتوية هذه ولا لا؟
0: ترى كلامك موصول. الورد الطائفي الطبيعي البيور جدا لو حطيته داخل فريزر ترى يثلج.
2: صح.
0: ايه، وهذا دليل على جودته طبعا. أيه. وعلى نقائه. اذا تختبر انت دهن الورد الطائفي هل هو مثلا مخفف ولا بيور صافي بالفريزر طبعا تشوفه على طول.
2: اخوي محمد قبل ما نروح ونتشعب اكثر برضو، يعني زي تعرف الواحد لما يشتري له شيء ويكون ثمين، عرفت، يكون هناك في أخطاء شائعة يقع فيها المبتدئين لما يشترون عود أو دهن عود أو شيء زي كذا، وش اللي تنصحهم فيه؟
0: والله شوف، قبل كل شيء أنت لابد أن أي شخص بيشري عود بيقتني عود أو دهن عود احرص أنك تروح للتاجر الثقة. إذا ما تعرف تاجر ثقة اسأل وخلك دايم معه، يعني حتى لو رفع عليك السعر شيء بسيط لا تغيره دائما دائما، سواء من عندي أو من عند الناس آخرين. يعني التاجر لابد أنك ترتبط معه علاقة ثقة، لأن العود ثقة صراحة إذا ما كان الواحد يعرف. لكن إذا كان الواحد يعرف قد ما تقدر العود خذ لك طبيعي، حتى لو ما تقدر تأخذ لك كيلو أهم شيء امتلك لو ربع كيلو من العود زين فاخر يبيض الوجه.
2: طيب استخدام الدهن.
0: اي نعم.
2: تعرف في اوقات ينصحون انه كيف اليه لانه في اوقات انا لقيت بعض الاشخاص ما يحب انه يحطه على الجلد على طول، فهمت؟ يقول انه نفس هذا لما يرجع للتوله او شيء ممكن ياثر عليه.
0: اي نعم، في طريقه وتكنيك.
2: ايه؟
0: التوله او ربع التوله مثلا، انت شريت لك ربع توله
2: حلو
0: دهن عود، انت طيبت بها مثلا على الجلد او مثلا على الشماغه وحطيتها على العقال، والعقال ترى مكان مره ممتاز لانه مكان يتعرض للهواء وهو صوف، فلذلك يثبت فيه يعني يمكن 3 أيام 4 أيام. يعني تحط لك ميل، تمسح الميل حق التوله وتفرك العقال فيه، هذا كذا يثبت ثبات عجيب. وقبل ما ترجع الميل في التولة امسحه بقطعة قطن أو منديل ورجع.
2: ايه.
0: لا ترجع كذا.
2: اي نعم. لأن أنا اكتشفت أنه يفسد.
0: اي نعم يفسد، وخصوصا البشرة ترى ممكن يجي عليها شيء، ممكن الإفرازات أكرمكم الله شيء.
1: كلمت.
0: لابد الحذر. وكذلك أنصح لا تحفظ دهن العود إلا في مكان بعيد عن الضوء وبعيد عن العطور، لأن العطور تأثر عليه.
2: تأثر عليه
1: حرارة يعني.
2: يعني فلس. نحط بدرج ولا بشيء.
0: أي مكان مظلم الأفضل، بعيد عن الضوء وبعيد عن العطور. علشان ما يتأثر.
2: عشان كذا تأخذه دائما في علب مغلقة.
0: اي نعم اي نعم وقفله و... وكل ما طول ترى كل ما ازداد جمال.
2: على الطاري احنا كنا نتناقش مع مستمعين معنا قبلها ودخلنا في موضوع انه سبحان الله الاجسام تختلف من جسم لجسم.
0: صحيح.
2: في تقبل الروائح سواء كان العطور الفرنسية والشغلات هذه او الدهون. هل هذا صحيح؟
0: نعم ترى من بشرة البشرة سبحان الله تختلف. يعني عندك البشرة السمراء ثبات العطور والدهان العود فيها أكثر من البشرة البيضاء، وهذه دراسات يعني ما هو أنا اللي أقولها. كذلك البشرة الدهنية، تعرض البشرة يعني مثلا أنت حطيت الدهن العود خلف الإذن، ليش يقولون لك خلف الإذن؟ عندك عندك الأوعية الدموية وحركتها
1: الوريد.
0: وعندك تعرضها
1: أي نعم. أي نعم. نبضات.
0: وعندك تعرضها للهواء.
1: أي أحسنت.
0: يعني عرفت
1: أي نعم.
0: ولا منك جيت يسلم عليك أحد
2: يشم
0: فيك ريحة دهن العود.
1: هي يسمونها أماكن النبض اللي عند المفاصل وعند أي نعم وخلف الأذن.
0: أي نعم.
1: هذه تكون ثابتة يعني موجودة. والحقيقة نعم. الحديث معك ممتاز والله يا محمد، أنت ثريت الموضوع ما شاء الله من شتى الجوانب في العود.
0: أنا أتمنى وكلامك موصول أني كنت خفيف ظل.
1: والله كنت رائع يا أستاذ محمد، تستحق يعني.
0: وترى العود الكلام فيه يطول
1: نعم.
0: وبحر لا ساحل له، وهذا حديث يعني ذو شجون وجمال.
1: ما في شك حديث كله طيب.
0: نعم. الرسول لما صلى
2: الله عليه وسلم
0: قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة.
1: نعم.
0: فالطيب حثنا عليه الرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: بارك الله في علمك وفي عملك، وبارك الله أيضا في رزقك أستاذ محمد الخريجي المختص والخبير في مجال العود. شكرا كثيرا على هذا الحضور وهذا الحديث المات الحقيقة والمشوق وكله طيب.
0: الله
2: بارك الله فيك
0: ومبارك ساعة.
1: الله يحييك.
2: شكرا لك.
1: سعدتنا بهاللقاء. تحيات لضيفنا الكريم الأستاذ محمد الخريجي خبير العود. أهلا وسهلا بالأستاذ محمد. شكرا.
2: وصلنا وياكم مستمعي الكرام إلى نهاية برنامجنا اليوم في تعاليل. أتمنى إن شاء الله نكون حتى إحنا يعني طلعنا عليكم بطلة خفيفة وبسيطة اليوم، كان عطر وعود ودنيا. التحية موصولة لكم من الإعداد حصة المغليث، ومن التقديم طلال المفيسة وخالد الحيدان، ومن التنفيذ والإخراج زميلنا محمد الفلاج. اللقاء بكم يتجدد إن شاء الله في تمام الساعة 10 يوم غدا بإذن الله.
1: في أمان الله.
2: إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
1: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2:00 ظهرا.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
7: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: فرسان التمكين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا بكل مستمعين إذاعة الرياض، حلقة جديدة من برنامج فرسان التمكين، برنامج نفتح فيه كل أسبوع ملف من ملفات الطموح السعودي ونقترب أكثر من تجارب واقعية صنعت فرقا واضحا.

0: أصل شباب بدأوا خطواتهم مبكراً وتجاوزوا التحديات وتركوا بصمات قبل التخرج. في هذه الحلقة نرصد نموذجاً جديداً ونحكي تفاصيل رحلة تستحق أن تروى. تخيلوا أنه مريض سكري يمشي على أرض ساخنة ولا يشعر، قدمه تحترق وهو لا يدري. هذه مو مبالغة أبداً، هذا واقع يعيشه ملايين المرضى حول العالم بسبب تلف الأعصاب الطرفية. فارستنا اليوم رأت هذه المشكلة وهي في المرحلة الثانوية وقررت أنها تبتكر الحل. 4 سنوات من العمل المتواصل ابتكرت فيها منظومة ذكية قابلة للارتداء تراقب حرارة القدم وتنبه المريض عبر تطبيق على هاتفه قبل فوات الأمر. مشروعها حاز على براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية وعرض على أطباء متخصصين في عدة مستشفيات، وشاركت به في معرض إبداع 3 سنوات متتالية وكرمت في تيدكس 2025 وفي معرض الكلية التقنية، واليوم هي مرشحة لتمثيل المملكة في معرض آيتكس 2026 الدولي بماليزيا ضمن برنامج ابتكارات مساعي. فارستنا اليوم هي إلاف يعرب بالأحمر، مخترعة سعودية شابة تحمل مشروعاً قد ينقذ أقدام الملايين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيدة جداً بمشاركتي معكم لهذا اليوم وأتمنى أن أكون خفيفة ولطيفة على قلوبكم. معكم إلاف يعرب بالأحمر، طالبة في الصف الثالث ثانوي بمدارس ابن رشد بالرياض، مخترعة منظومة مراقبة القدم السكري القابلة للارتداء، حاصلة على براءة اختراع، مرشحة لمعرض آيتكس 2026 في ماليزيا مع برنامج ابتكارات مساعي.
0: القدم السكرية تعد من أخطر مضاعفات مرض السكري، الله يعافينا يعافي كل اللي يسمعنا. المريض يفقد الإحساس بالحرارة تدريجياً بسبب تلف الأعصاب الطرفية وتراكم المواد السامة في الخلايا العصبية، ما يشعر بالحروق أو الجروح حتى تتفاقم وقد تصل للبتر لا سمح الله. إيلاف لاحظت هذه المعاناة وهي طالبة في مدارس ابن رشد بالرياض وقررت أن تبحث عن حل تقني حقيقي. سألناها كيف بدأت القصة يا إيلاف ومن أين جاءت فكرة المنظومة؟
1: قصة كانت من ملاحظة واقعية لمعاناة كثير من مرضى السكري، خاصة والدي عندما تعرض في عام 2020 إلى حرق نتيجة مضاعفات السكر، مما أدى إلى غرغرينة في الإصبع الأول وتفاقمت الحالة إلى إصبعين وتم بترهم والحمد لله على ما جرى، نتيجة لعدم الإحساس بالألم أو الحرارة، وهذا الشيء قد يعرضهم لمضاعفات خطيرة بدون ما يشعرون. مع البحث والاطلاع أكثر أدركت أن المشكلة ليست فقط في الإصابة بل في غياب التنبيه المبكر لها. من هنا جاءت فكرة المشروع، وهي كيف نستخدم التقنية بطريقة بسيطة تساعد المريض على معرفة أي خطر قبل ما يتفاقم. بدأت أفكر في حل يكون عملي وسهل الاستخدام ويعتمد على مراقبة التغيرات في القدم بشكل مستمر، ومع الوقت تطورت الفكرة إلى منظومة ذكية هدفها الأساسي هو الوقاية وحماية المرضى وليس فقط علاج المشكلة بعد حدوثها.
2: فرسان التمكين.
0: المنظومة اللي ابتكرتها إيلاف تعتمد على حساسات حرارية دقيقة مدمجة في جهاز قابل للارتداء على القدم مع خوارزميات ذكاء اصطناعي تحلل البيانات بشكل مستمر. حين ترتفع حرارة القدم لمستوى خطر يرسل تنبيه فوري للمريض عبر تطبيق على هاتفه المحمول. فكرة بسيطة في ظاهرها طبعا، لكن تطبيقها احتاج 4 سنوات من البحث والتطوير والتجربة.
1: كانت تحويل فكرة صحية وتقنية معقدة إلى فكرة بسيطة يفهمها الجميع، سواء كانوا مختصين أو غير مختصين. في البداية كنت أواجه صعوبة في شرح آلية العمل بشكل واضح، خاصة أن المشروع يجمع بين الطب والتقنية، لكن مع الوقت تعلمت كيف أبسط الفكرة وأركز على الهدف الأساسي منها وهو حماية المريض. استخدمت أساليب شرح أسهل مثل أمثلة واقعية والنماذج التوضيحية، وكنت أحرص على الاستماع لأسئلة الآخرين لأنها تساعدني أعرف نقاط الغموض وأعالجها. هذا التحدي علمني أن قوة الفكرة لا تكفي، بل طريقة إيصالها هي اللي تصنع الفرق.
0: إيلاف ما اكتفت بالعمل في معمل المدرسة فقط، بل أخذت مشروعها للمستشفيات وعرضته على أطباء متخصصين في السكري. هذه الخطوة مهمة لأن الابتكار الطبي يحتاج تغذية راجعة من أهل الاختصاص. كما شاركت في معرض إبداع 3 سنوات متتالية 2024 و25 و26، وكرمت في مؤتمر تيدكس عام 2025، وحصلت على تكريم في معرض الكلية التقنية على إبداع المشروع والفكرة.
1: على فكرة الوقاية المبكرة، حيث تعتمد على حساسات دقيقة توضع في منطقة القدم لقياس درجة الحرارة بشكل مستمر وعلى مدار اليوم، ويوجد فيها كاميرا عالية الدقة تصور شكل القدم من 5 دقائق إلى 10 دقائق وترسلها إلى الفريق الطبي والطبيب المشرف على حالة المريض. في حال وجود أي تغيرات أو أي لون غير طبيعي في القدم، يرسل تنبيه على جوال المريض وعلى عائلته والفريق الطبي. في حال عدم استجابة المريض أو عائلته، يتوجه فريق طبي إلى منزل المريض لمباشرة هذه الحالة ومعالجتها قبل تفاقم الحالة بإذن الله. وهذه الحساسات تلتقط أي تغير بسيط قد لا يشعر به المريض، خاصة أن كثير من المرضى السكري يفتقدون الإحساس تدريجياً. بعد ذلك يتم إرسال البيانات إلى نظام ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليلها ومقارنتها بالقراءات الطبيعية في حال اكتشاف أي ارتفاع غير طبيعي في درجة الحرارة، وهو غالباً مؤشر مبكر لالتهاب أو بداية تقرح. يتم إرسال تنبيه فوري للمريض أو لذويه. هذا التنبيه يساعد على التدخل في الوقت المناسب مثل تخفيف الضغط على القدم أو مراجعة الطبيب، وبالتالي نقل المريض من مرحلة العلاج بعد الإصابة إلى مرحلة الوقاية قبل حدوثها.
0: كثير من المخترعين ينصدمون بالسؤال الصعب، كيف أحول فكرتي من نموذج أولي إلى منتج حقيقي في السوق؟ إيلاف تواجه هذا التحدي الآن، تبحث عن مستثمر يؤمن بمشروعها ويساعدها في نقله من مرحلة البحث إلى مرحلة التصنيع والتطبيق. 4 سنوات من العمل تنتظر فرصة التحول.
1: كانت من أجمل وأهم المراحل لأنها نقلت الفكرة من مجرد تصور إلى واقع يتم مناقشته وتقييمه. عرضت المشروع على أطباء مختصين في السكري والعناية بالقدم، وكانت آراءهم جدا مهمة بالنسبة لي، حيث ساعدتني على فهم احتياجات المرضى بشكل أدق، مثل ضرورة أن يكون الجهاز مريح وسهل الاستخدام ولا يسبب أي إزعاج. كما شاركت في هاكاثون كان في تنافس كبير وعدد ضخم من المشاريع، وتشرف مشروعي بأنه يرشح من بين أكثر 2000 مشروع إلى قائمة أفضل 50 مشروع، وكان هذا إنجاز أعتز فيه جدا. هذه التجربة أعطتني ثقة كبيرة بنفسي وفكرتي، وفتحت لي آفاق جديدة للتطوير، سواء كانت من ناحية تقنية أو في طريقة عرض المشروع وإقناع الآخرين به.
2: فرسان التمكين.
0: جمعية مساعي الخيرية رشحت إيلاف لتمثيل المملكة في معرض آيتكس 2026 الدولي بماليزيا، أحد أبرز معارض الاختراعات في العالم. مساعي تعد أول جمعية سعودية توصل مستفيديها للعالمية في مجال الابتكار، وطموح إيلاف يتجاوز الجوائز. تحلم بأن ترى منظومتها على أرض الواقع وأن تنخفض نسب البتر والحروق عند مرضى السكري بفضل الله ثم بفضل ابتكارها.
1: شيح المعرض آيتكس كان لحظة فخر.

0: جدا كبيرة بالنسبة لي، لأنه يمثل التقدير الحقيقي للجهد والعمل اللي بذلته في هذا المشروع. شعرت أن فكرتي بدأت تأخذ طريقها للعالم بعد تعب 4 سنوات على العمل عليه، وهذا الشيء أعطاني حماس أكبر للاستمرار والتطوير. أما حلمي فهو أن تتحول هذه المنظومة إلى منتج فعلي ويستخدم على نطاق واسع ويستفيد منه الكثير من المرضى، وخاصة الشخص اللي استلهمت منه هذه الفكرة، أبوي، بأنه صدق يستفيد منه بشكل فعال ويقلل المخاطر والإصابات وتفاقم الحالات بشكل كبير في حماية أنفسهم من مضاعفات القدم السكري. أيضا أتمنى أن يكون لهذا المشروع أثر إنساني حقيقي ويساهم في تقليل حالات البتر وحالات المضاعفات ويحسن جودة حياة المرضى، وهذا بالنسبة لي هو أكبر إنجاز ممكن أنا أعتز فيه. وآخر شيء حابة أقوله قبل ما أختم كلامي، أحب أشكر الناس اللي كانت واقفة معاي وقفة الصراحة ما أنساها طول حياتي، أهلي، عيلتي، أمي، أبوي، أخواني، أخواتي، صراحة كانوا واقفين معي بشكل كبير، يوم أتعب، يوم أتحطم، يوم أي شيء، هم يجون ويكونون واقفين معي وعون لي بعد الله. وأحب أشكر شركة ابن رشد وأكاديمية الريبوت، وأحب أشكر مديرتي السابقة، شكرا لكل الناس اللي صدق كانوا واقفين معي. وأحب أشكر جمعية مساعي، لولا الله ثم هي ما كنت راح أطلع لمعرض آيتكس، دعمهم في الجلسات الاستشارية، إعطاء أفكار كيف ممكن أنا أحسن من جودة الجهاز بشكل كبير، كيف حسنت أنا على البروتوتايب بشكل ملحوظ وبطريقة أسهل واستخدام أسهل، وطريقة عرض المشروع وكيف ممكن أنا أتكلم عن المشروع بشكل جدا سلس قدام الحكام أو قدام أي شخص ممكن أنا أبي أعرض عليه هذه الفكرة أو هذا المشروع. يسعدني ويشرفني أني أنا كنت معاكم لهذا اليوم. أتمنى أني ما أكون أطلت عليكم، وبإذن الله أنه أشوف فكرتي على أرض الواقع بإذن اللي ما تنام عينه. يعطيكم ألف عافية. كانت معاكم إيلا في عربة الأحمر، في أمان الله.
1: أربع سنوات من العمل، من فكرة في ذهن طالبة ثانوي إلى براءة اختراع وعرض على أطباء مختصين وتكريم في معارض وطنية وترشيح دولي. إيلاف بالأحمر تثبت أن الابتكار الحقيقي لا ينتظر العمر ولا الشهادة، يحتاج فقط عينا ترى المشكلة وعقلا يرفض أن يقف عند حدود الملاحظة.
2: فرسان التمكين.
1: كل الشكر لفارستنا إيلاف يعرب الأحمر على هذه القصة الملهمة، والشكر موصول لكم أنتم على طيب المتابعة عبر أثير إذاعة الرياض. نلتقي الأسبوع القادم مع فارس جديد وحكاية تمكين لا تنتهي. كان معكم في برنامج فرسان التمكين، من الإعداد هاني الزهراني، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجنين.
2: فرسان التمكين.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ، يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيدة: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافه تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: خارج الصندوق.
2: حياكم. كم مرة غلط عليك أحد بكلمة أو تصرف ثم قال لك معليش ما قصدت، أو قال اعذرني أنا اللي بقلبي على لساني؟ وممكن أنا وأنت أيضا قد غلطنا واعتذرنا بهالعذر. الاعتذار طبعا زين، والاعتذار على قولتهم من شيم الكبار، لكن على قول القائل أيضا وإياك وما يعتذر منه. فالأفضل من أن الواحد يخطي ويعتذر أنه يحاول أنه ما يخطي، علشان ما يسيء لغيره أولا، وعلشان ما يضطر يعتذر أما حياء أو خوفا. وأحيانا عذره ممكن يقبل، أحيانا يرفض. حتى لما يقبل ظاهريا ممكن يبقى في النفوس شيء من الزعل والعتب أو حتى الحقد. وخلونا نفصل الحديث أكثر في هالعذرين ونحطها تحت المجهر. اللي يقول كلام ما له داعي ثم يقول أنا ما قصدت الإساءة، أنا أبيك بكلمة راس، الناس ما لهم إلا الظاهر والله يتولى السرائر. يعني حتى لو قصدك زين ونيتك سليمة، بس كلمتك محرجة جارحة مسيئة، هذا ما يعني أنك معذور. بهالمنطق الكل بيخطي ويسيء ويقول ما قصدت، هذا والله بيتهور في سياقة السيارة، وإذا صدم أحد يقول والله معليش يا الحبيب ما كنت أقصد، وهذا بيتأخر عن دوامه ويقول والله ما قصد تتأخر، وهكذا. طبعا قد يقول قائل كيف تقارن خطأ المتهور في القيادة والمتأخر عن دوامه بواحد قال له كلمة؟ فأقول أولا الخطأ خطأ سواء كبير أو صغير، وممكن الخطأ اللي يكون بكلمة يكون كبير لأن الكلمة تكون كبيرة. ثانيا اللي يقول كذا مع احترامي له ما يعي أهمية الكلمة. يكفي الكلمة والكلام أهمية إنه هو اللي يميز الإنسان عن الحيوان. وقديما قال الشاعر وإن الحرب أولها كلامه، وهذا صحيح. ممكن تصريح، طبعا التصريح بيكون كلام، يدلي به مسؤول في دولة من الدول وترى في دولة أخرى إساءة لها، هذا ممكن يقوم حرب بين هالدولتين، أو أقل شيء مقاطعة وسحب سفرة. هذا وش يدل عليه؟ يدل على أهمية الكلمة وتأثيرها عند العقلاء. وعلى المستوى الفردي الإنسان أيضا هو يحاسب على أقواله إذا كانت مسيئة، مو بس أفعاله، سواء قذف شتم إساءة. حتى في الآخرة ورد في الحديث وهل يكب الناس على وجوههم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم. والكلمة أصلا مأخوذة من الكلم وهو الجرح، الكلم وهو الجرح، تشبيها له أو لها به في كل هذا. وفي أمثال العرب طعن اللسان كوخز السنان، السنان طبعا هو الحديدة اللي في طرف الرمح، وهذا صحيح لأن الرمح يطعن الجسد واللسان يجرح القلب والإحساس. ولو بنتكلم عن أهمية الكلمة يبيلنا حلقات، لكن نكتفي بهذا القدر من الشواهد على أهميتها. اللي يقول اعذرني أنا اللي بقلبي على لساني، أبيك بكلمة راس، هذا ما يدري أنه يدين نفسه

نفسه بنفسه وبلسانه. كيف؟ لأنه يعترف أن الكلام اللي قاله لسانه جاي من قلبه. طبعا هو ما يقصد كذا، هو يقصد أنه عفوي وأنه يقول الكلام اللي يبي يقوله مباشرة دون وزن ولا فلترة. وفي الحالين هو مدان، لأنه مفروض يزن كلامه قبل يقوله، خصوصا عند الناس اللي ما يمون عليهم. شكرا لمتابعتكم، كان معكم خالد الغانم من الإعداد والتقديم وخالد الشامخي من الإخراج. في أمان الله. خارج الصندوق.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153 ألف إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3 ملايين و 800 ألف زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر، وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن نكش الحنة، فن تراثي ارتبط بالمناسبات السعيدة وأيام الفرح. نقوشات تنقش بعناية على الأيادي وتحمل في تفاصيلها ذوق المجتمع وتقاليده. نقش يتجاوز حدود الزينة ليعبر عن هوية ثقافية متوارثة ويعكس جمالاً حاضراً في الذاكرة الشعبية عبر الأجيال، ويمنح اللحظة لمسة دفء وبهجة. وضيفتنا اليوم المدربة والحرفية هند المرهون.
5: حرفة قديمة موجودة من السنين، والحين صارت حاجة أساسية في أفراحنا في مناسباتنا. كانت تتزين فيها النساء في أفراحهم، كنا ناخذها من الأشجار كورق ونطحنه، نيبسه ونطحنه وننخله، ننخله نضيف عليه حاجات تعطي لون، مثلا بعض الأعشاب، بعض الأدوية خاصة بالحنة، ونخمره لازم على الأقل يوم كان الأول، ونثلج منه جزء عشان نستخدمه وقت اللي نحتاجه يكون جاهز، بس ما نطول في نخليه عندنا فترة طويلة، نخليه فترة بسيطة نستخدمه مثلا في خلال أسبوع أو أسبوعين حسب المناسبات اللي عندنا، بس تنحط في الفريز ما تنحط في الثلاجة لأنه تتلف. كانوا يستخدموا فيها في البدايات، بدايتي كانت بالعود الخشب، كانت من النقاط، الدوائر، الإكسات، الخطوط السيدة، المايلة البسيطة، يعني حاجات مرة بسيطة. أنا طبعاً بديت فيها كان عمري 10 سنوات، بديت بأشياء كرسم في الدفاتر العادية، لما وصلت عمري 12 تالي مسكت العود وقعدت

0: واضح جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. فهذه لما الواحد يشوفها يقول اكيد هذه فنانه تشكيليه، ولا شلون بترسم بهذه الدقه، وشلون اصلا تحضرك رسومات مختلفه؟
1: هذه طبعا اذا كان الشخص حاب المهنه راح يبدع بطريقه جميله. انا كان لي في الخط، الخط يميل الى النقش بالذات بالقمع الحين، يميل الى كفن. تقدري زي ما ترسمي بالقلم ترسمي به، بس على حسب ضغطة اليد، هذه على حسب كان الخط ضعيف أو الخط شوي أعراض أو على الشكل اللي أنت تبغي. طبعا هذه ضغط عصب في اليد، فتمشي تمشي في البداية ممكن ما تدري حتى الشكل اللي بتطلع من عندك، بس مع الاستمرار مخك يطلع أشياء جديدة. مثلا شفتي شكل مثلا في جلسة، شفتي مثلا في رسمة في ملابس أو في شنطة، في أي حاجة، أي رسم كان، مو كان بس ورد، الرسم الإسلامي، الرسم الخليجي، الهندي، كله هي فكرة بسيطة، أشياء بسيطة من نقط خطوط ودوائر.
0: طب كيف كانوا قبل يرسمونها؟ بإيش الأدوات اللي يستخدمونها غير الأعواد؟ هل كانوا بس الأعواد؟ إيش كانت الرسومات عندهم قبل وإيش اللي صار الآن؟
1: الأول بس كان بالأعواد وبس النقاط، الإكس، الخطوط السيدة، المثلثات، هذه الرسم اللي سموه الشلوف القديم، ودي الأشياء الرسم اللي كانوا الأمهات يحطوها داخل اليد، يعني ما كانت صعبة، حتى اللي مو متمرسة أساساً كانت تسوي لنفسها. من بعدها لما تطورنا شوي وقعدت أجرب طريقة القمع، أنا من نفسي تعلمته، جربت كيف أعبي وكيف أسكر. طبعاً في البدايات كانت عندي أغلاط، يطلع مني الحنة، كيف طريقة غلفه بشكل مستحيل ينضغط إنه يطلع برا، هذه لها وزنية معينة، ونفس نوع الحنة يكون سائل أو ثقيل، لما يكون سائل مو زين، ولا يكون ثقيل فوق اللازم مو زين،
0: يعني لها قوام معين،
1: لها قوام معين، لما يكون سائل يطلع لحاله، هذا يعطي الخط عرض بدون انتي ما تخططي له، ولما يكون خشن ما راح يطلع من القمع وراح ما يتشكل على اليد، ما يمسك، لأن لما يكون فيها رطوبة راح يمسك في الجلد أكثر، لما يكون شوية رطوبة بس مو يكون زايد، يكون معقول. شيء ثاني، كمية الحنة اللي تدخل في القمع حجمه لازم تكون يعني نص ما يزيد، لأنش أنتي راح تلفي بشكل تسكريه محكم، إن حتى لو ضل في الفريز أو ضل في أي مكان ما يطلع.
0: يعني انت تجهزين عدة اقماع باحجام معينة؟
1: اي اجهز كمية اقماع باحجام معينة وفتحات معينة على حسب، مثلا الهندي والسوداني احيانا يحتاجوا عريض، النقش العجين التعبية نقص له فتحة اوسع، النقش الناعم الهندي ضعيف، الاماراتي والبحريني حاجات ضعيفة، عندنا احنا نفس الشيء. الحين قام يدرج عندنا نوعين، نوع يكون مكس بين عريض وبين ضعيف، هذا جميل طبعا وطلع اشكال جميله اكثر من المعتاد الاول.
0: طبعا دائما يقولون العريض هو اسمه النقش الهندي صح؟
1: لا، السوداني والهندي
0: مكس، ما بينهم مكس.
1: اي بينهم.
0: طب ايش الادوات اللي تستخدمينها عشان تجهزين قمع ولزقات؟
1: الورق البلاستيك اللي استخدمها طبعا تكون نوعيه شويه قويه، واللزقه العريضه، المقص، استخدم طبعا حاجه اسمها العجين، احنا عندنا مميزين فيها في القطيف، هي نستخدمها زي طريقه الاستنسل الاوليه، نرسم فيها بالعجين، هذه عجينه انا اعجنها واحطها في القمع، ارسم شكل معين اخليه يجف شويه اعبيها كامل. انتي لما تشيلي تشوفي زي الشكل مثلا اشكال ورد بس بشكل تكنيك جميل غير المعتاد.
0: ليش انا فهمت لما قلتي العجين انه انت تقصدي عجينه الحنه ولا ايش تقصدين؟
1: لا عجينه من الطحين العادي. أوكي. نعجنها بس تكون بقوام، لهي زي ما قلت لك، لهي ثقيله ولا هي تكون خفيفه، تكون تمشي في القمع وتكون ناعمه. طبعا مش نسوي في الطحين، تكون عندنا جديد ندخله شويه في الميكرويف ندفي بحيث ان زي اللي يصير منتهي تاريخه فما يكتل، ندخله ابو ثواني ونطلعه ونتاكد يعني ما نحرقه، حيث وتالي نضيف اليه لون عشان يتميز بين لون الحنة وبين هذا، بس عشان تشوفيه في التصوير ويتميز. نسوي لك أشكال، كانوا الأمهات الأول بس يمسحوا رجول القدم الله يعزش، بس الأقدام واليدين يمسحوهم عادي يعني. الحين هذه إحنا أساسا من سنين في القطيف عندنا، ما عندنا هذه، العروس إليها مميز حاجة اسمها العجينة.
0: وش لونه؟
1: هو يجي أبيض، بس هم الحين قاموا يضيفوا عليه ألوان بس حق التصوير.
0: طيب وش الإقبال أكثر عليه، الحنة الحمراء ولا صار فيه أبيض، صار فيه ذهبي، وأيضا الدارج الصبغة السوداء؟
1: الدارج عندنا إحنا في الخليج أصلا الأحمر عام.

0: يعني في ناس صحيح تحب الأسود، ولكن المشهورين فيها منذ القدم الأحمر، من الأشجار اللي ناخذ الأحمر.
1: طيب فيه مناسبات معينة يسوون فيها الحنة ولا عادي هي حاضرة في كل وقت؟
0: هي كانت أول شيء غالباً في المناسبات، في الأعياد، في الأعراس، في المناسبات، جمعات الأهل مثلاً. الحين صارت تنضاف إلى الإيفنتات اللي اليوم الوطني لأنها حرفة صارت. المعارض تنضاف لأنها حاجة تتزين فيها المرأة، حاجة يومية تقريباً. في ناس يحبوها بشكل مستمر تكون فيهم، فصارت أشياء على طول موجودة.
1: طيب بالنسبة للرسومات، كل مناسبة لها رسمة معينة ولا عادي كل واحد واختياره؟
0: هو كل واحد واختياره، بس احنا إلينا أفكار الحنايات، مثلا نطلع حاجة حق يوم التأسيس، نطلع حاجة حق اليوم الوطني، نطلع حاجة مثلا تليق بالأطفال، بالعروسة تختلف عن غيرها، تليق بالأمهات الكبار غير ذا. يعني نعطي الأم مثلا الرسم الشعبي القديم، نعطيها العجين، هذه ناسب المرأة الكبيرة في بطن الكف وبطن القدم الله يعزك، فهذه نميز فيها الأم الكبيرة.
1: طب في فرق بين نكش اليد ونكش الرجل ولا لا؟
0: هو ما تفرق، بس التكنيك بحيث يناسب الساق بحيث يناسب اليد.
1: أي بس ممكن الرسومات نفس اللي تحطها بيدها ممكن الله يكرمك تنحط برجولها بساقها عادي؟
0: أي عادي نفسها.
1: بس لاحظت الحين إنه في ناس ممكن تحط يعني مثلا في نكش اليد تحط في الوجه بس ما تحط في الظهر.
0: أي في ناس ما تحب ريحتها، مع أنه من تغسلي يعني ما في ريحة، بس في ناس لحين ما زالت تفكر أن الحنة الحين زي الأول ريحته. الحين ما في ريحة، الحين ريحة المواد اللي تنحط فيها مثل الأعشاب أو البنزين، في ناس يحطوا كمية بسيطة يعني حاجة لا تذكر عشان لونه.
1: بس هذا ما يأثر على اليد؟
0: أنا ما أستخدمه نهائي طبعا. هذا مضر علي وعلى الناس نهائي. لما توفر البديل بالأعشاب صرنا نتعنى للبحرين نجيبه.
1: والحلو أنه أنا شفت الرسومات حقتك ما شاء الله تبارك الله اللون غامق مرة، يعني مايل حتى للأسود.
0: أي اللون ما شاء الله بالأعشاب جميل جدا، جميل جدا.
1: لاحظ ما شاء الله تبارك الله، يعني رغم اختلاف الأذواق ما زالوا الناس مستمرين على الحنة.
0: أي ما زالوا رغم التطورات. صحيح في ناس قامت تحب الاستكارات، تحب الأشياء اللي تميل إلى الرسم، لكن ما زال الحنة هو الباقي.
1: ويبقى نكش الحنة حاضرا في أفراحنا ومناسباتنا، يزين الأيادي ويحمل في خطوطه قصص الفرح والانتماء، فن بسيط بأدواته، عميق بمعانيه، تناقلته الأجيال وحافظ على مكانته ليظل جزءاً أصيلاً من تقاليدنا.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: ديرتي حبيبتي،

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. أرقام الرؤية. نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ترتفع من 22.8% إلى 35% في عام 2025. نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية تصل إلى 76.83% في 2025، مرتفعة من 30% في عام 2018 ومتجاوزة مستهدفها المرحلي.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
0: بيئتنا كنز. التوعية البيئية في المدارس. الطلاب هم سفراء المستقبل للبيئة، وغرس السلوكيات البيئية الصحيحة في المدارس يصنع مجتمعاً واعياً ومحافظاً على بيئته. بيئة مستدامة، حياة أفضل.

رؤية السعودية 2030. دفعت رؤية السعودية 2030 عجلة الخدمات الحكومية لتصنع تغييراً استثنائياً أسهم في وصول نسبة التحول الرقمي في الجهات الحكومية إلى 97% بنسبة رضا بلغت 94% ووجود أكثر من 5300 خدمة تغطي قطاعات التعليم والصحة والعدل والإسكان والبلديات لتصبح السعودية ضمن أفضل رائدة في المجال.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: أوراق شاعر.
1: أوراق شاعر.
0: أوراق شاعر.
2: وشاعر محي الدين خريف.
3: سلام الله عليكم مستمعي الكريم، تحيات الطيبة والسلام الحرف النقي من بلدك تونس الخضراء. مرحبا بكم، وأنا سعيد جدا بهذا اللقاء الذي جاء على غير موعد، والذي أنا مسرور به وبكم جدا، وبإذاعة المملكة العربية السعودية الشقيقة التي هي في عيوننا وفي قلوبنا، محي الدين خريف تونس.

0: لك ما رددته فيك اللحون، ولي الحب كائن أو يكون. لك ما لملمت جراحي على البعد، وما ضمخ الهوى والحنين. لك كلي وأنت عني بعيد، لك ما خلفته في السنون. فأعد يا جريد أشواق روحي، بعدما طوحت بروحي الظنون، النخيلات والمساء المعنى، وأغانيك والصبا المفتون، واصطخاب السراب في العين، والقلب وحب تميل منه الغصون. تلك أشياء لم تزل تستبيني، وعلى مثلها تذوب العيون. أبدا نحن كالحمائم لا نرتاح، إلا إذا دعتنا الوكون. كم وردنا المعين بعدك أفواجا، ولم يروينا بأرض معين. لمع كالسراب تبدو لعيني، ومنا دونها العذاب يهون. ومن الشعر ما يكون عذابا، وجنونا يفر منه الجنون. فاسأل النخل في الصحارى عن الشعر، ترى النخل عن هواه يبين. وشميم الرمال ينضح بالوجد ويضنيه، حبه المكنون والروابي تنفست بأناشيد طراب، قد نم عنها السكون. والطيور المحلقات تغني بلحون، تزهو بهن اللحون. يوم ناجيتها بأعذب شعر، لم يزل في الفؤاد منه أنين. ودفين من الهوى مرت الأيام، والحادثات وهو دفين. ومن الذكريات حشد كبير، وبحار تموج فيها السفين. ربما تمحي طيوف اللذاذات، وتبقى في القلب منها شجون. حين كان الزمان طفلا، وللأشواق في القلب صبوة وحنين. يا بلادا للسحر فيها مدارات، وللنخل شعره الموزون. كم مراء تبرجت في حواشيك، ومن خلف ذاك كنز دفين. ونسيج منواله القلب لا يخفق، إلا بما ترف الجفون. أردفت عند نطقه آهة حرة، ورجع من وجده مخزون. لوع الغافلون ما ردد الإصباح منه، وما شد الحسون. واستجابوا لما وعته الليالي، ورووا ما به تغني السنين. هزة الشعر هي أعظم من كل ثمين أو ما يساوي الثمين. موجه عاصف مصب لتيار، وسجن يأوي إليه السجين. ألق النجم في جبين الليالي، وعبير به وشلياسمين. وعطاء كما عرفت عطاء الشمس، لا جاحد ولا ممنون. تنتهي رحلة وتبدأ أخرى، والربا لا تجف منها العيون. محي الدين خريف، تونس.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان أول يا ليت يعود.
1: الإذاعة زمان.

0: سقى الله في بطن الجزيرة أعظما يعز عليها أن تلين قناتي.
1: أرى كل يوم بالجرائد مزلقا من القبر يدنيني بغير آناتي.

0: سلامة اللسان.
1: برنامج من إعداد محمد عبد العزيز الخنيني، تقديم إبراهيم التركي وبدور إسماعيل.
0: سلامة اللسان برنامج من إخراج سعيد شوش الثبيتي.
2: مستمعينا الكرام، أحبة سلامة اللسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا بكم أحبتنا في حلقة جديدة، وأملنا أن نوفق في إمدادكم بما يحوز رضاكم.
2: بطبيعة الحال نحن لا نستغني عن ملحوظاتكم ومقترحاتكم، وإذا كان هناك استفسار أو سؤال تود أخي المستمع الإجابة عنه، فما عليك إلا أن تبعث به إلينا على عنوان البرنامج.
3: والآن ندعوكم أيها الأصدقاء إلى أولى مواد حلقة هذا الأسبوع.

0: إخوتنا الكرام متابعي هذا البرنامج، أحياناً نسمع عبر وسائل الإعلام المختلفة ذكراً للجهود التي تبذل من أجل مكافحة الهيروين والأفيون والكوكايين وغيرها من آفات هذا العصر،
1: والمرء يشعر بسعادة عظيمة حين يعلم أن تلك الجهود كللت بالنجاح.
0: لكن بعض المذيعين أو المتكلمين يخطئ في نطق كلمة مخدرات، فتبدو في أثناء القراءة مخدرات بتشديد الدال وفتحها،
1: وعلى هذا النحو تصبح مشتقة ومصاغة على وزن اسم المفعول من غير الثلاثي، ويفهم المستمع المثقف أن تلك المواد مخدرة في حين أنها مخدرة.
0: وكما هو معلوم فإن تلك المواد لا تخدر نفسها وإنما تخدر متعاطيها، وكان الصواب أن نقول حملة مكافحة المخدرات بتشديد الدال وكسرها على وزن اسم الفاعل من غير الثلاثي.
1: والقاعدة تقول إن اسم الفاعل يصاغ من غير الثلاثي بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر.
0: والفعل يخدر، وما علينا سوى أن نستبدل الياء ونضع مكانها ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر، فتكون الكلمة مخدر، ونجمعها جمع مؤنث سالم فتصبح مخدرات. إذا أردت عزيزي المستمع سلامة اللسان والبعد عن الخطأ فلا تقل
1: حملة مكافحة المخدرات بفتح الدال،
0: بل قل
1: حملة مكافحة المخدرات بكسر الدال.
0: لا تقل
1: هذه مادة مخدرة،
0: ولكن قل
1: هذه مادة مخدرة.
0: لا تقل
1: هذه مخدرات،
0: بل قل
1: هذه مخدرات.

0: مستمعين الأعزاء، أحبة لغة الضاد، يقولون عبر بعض وسائل الإعلام هبطت الطائرة على مدرج المطار، وهذا خطأ.
1: ووجه الخطأ أيها السادة هو استعمال كلمة مدرج، والصواب أن نقول مدرج من الفعل درجة بمعنى مشى يدرج، واسم المكان من على وزن مفعل.
0: أما المدرج فكلمة محدثة تعني المكان ذا المقاعد المتدرجة.
1: وبناء على ذلك يحسن بك يا صديقي المستمع أن تقول هبطت الطائرة على مدرج المطار.
0: إذن إن أردت أخي المستمع سلامة اللسان فلا تقل
1: هبطت الطائرة على مدرج المطار،
0: ولكن قل
1: هبطت الطائرة على مدرج المطار.
0: لا تقل
1: هذا مدرج المطار،
0: بل قل
1: هذا مدرج المطار.

0: أعزائنا، من التعبيرات المترجمة التي تسربت إلى اللغة العربية قولهم أكد المسؤول على أقواله، وهذا خطأ،
1: لأن الفعل أكد يتعدى بنفسه دون الحاجة إلى حرف الجر على.
0: والصواب أن يقال أكد المسؤول أقواله.
1: وكذلك يخطئ بعضهم حين يقول أكد الوزير على أهمية النتائج.
0: والصواب أن يقال أكد الوزير أهمية النتائج. إذا أردت عزيزي المستمع سلامة اللسان وفصاحة اللسان فلا تقل
1: أكد المسؤول على أقواله،
0: ولكن قل
1: أكد المسؤول أقواله.
0: لا تقل
1: أكد الوزير على ضرورة الاجتماع،
0: بل قل
1: أكد الوزير ضرورة الاجتماع.
0: لا تقل
1: أكد على أهمية الموضوعات،
0: ولكن قل
1: أكد أهمية الموضوعات.

0: إخوتنا الكرام، من الكلمات التي يستعملها بعض ناشئة الأدب ويظنون أنها صحيحة أظافره، فيقول بعضهم أنشب فيه أظافره، وهذا خطأ،
1: لأن جمع ظفر أظفار وليس أظافر، وأيضا فإن جمع الجمع أظافير، وعلى هذا فإن أظافره خطأ في كلا الحالين.
0: والصواب أن يقال أنشب فيه أظفاره.
1: قال أبو ذؤيب الهذلي: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع.
0: إذا أردت عزيزي المستمع سلامة اللسان فلا تقل
1: أنشب فيه أظافره،
0: ولكن قل
1: أنشب فيه أظفاره.
0: لا تقل
1: قلّم أظافره،
0: بل قل
1: قلّم أظفاره.
0: لا تقل
1: أظافرك مصفرة،
0: ولكن قل
1: أظفارك مصفرة.
0: وتذكر قول أبي ذؤيب الهذلي:
1: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: الكلمة حروف تتجدد
1: وعطاء يتشكل في أفئدتنا،
0: وفي واحة الكلمة والنغم
1: ها نحن نلتقي.

يسعد بلقائكم اليوم من الإعداد محمد الخنيني ومن التقديم خالد الشهوان. ومن الهندسة الإذاعية معنا خالد الشامخي، ولكم تحيات الزميل المخرج حمد الرشيدان. أيها الأصدقاء، أهلا بكم من جديد في استراحة ظلال النخيل. راجينا أن تقضوا معنا وقتا ممتعا ومفيدا، فأهلا بكم.

أيها الأصدقاء، تفيض الحياة وتنبض بمشاعر حية، تدغدغ نسيم الهواء العليل وتغازل ظلال النخيل بكل دلال، فتذوب النجوم على ما تراه من حنان ومن حنين، حتى تفيض السماء الخجلة بقطرات من الندى المأسور خلف الغمام الدافئ، وتفرح الدنيا بكل دعابات الحس الخفية. ترتجي الزمن أن يقف عند هذه النقطة بمساحة شاسعة لكل القلوب الصادقة، بعيدا عن تفاهات الوقت الملول.

والبداية مع أحلى الكلام للشاعرة زكية حاجي. تغيبين تغيبين عني يغيب الصباح، وتكبر في راحتي الجراح، أفتش عنك وكل اشتياق، أمثلي أنت وفيك الرواح، لك الحب مثنى ومثنى ودادي، ونبض قوافي برق يلاح، وقلبك في كل درب ألاقي وليدا غريبا طوته البطاح.

مستمع العزيز، كثيرون منا يشتكون من الفراغ، والكثير من الشباب والشابات يتأففون من الفراغ، وخصوصا من لم تسمح لهم ظروفهم بالترحال. ولكن المشكلة أنهم لا يعرفون قيمة الفراغ، وهذا لأننا نحن الآباء والأمهات لا نملك تسييسا للوقت لدى أطفالنا منذ الصغر، فينشأ ذلك الإحساس لديهم دوما منذ الصغر وحتى الكبر، بل ويتعدى مرحلة الشباب إلى كثير من الناضجين. ولكن نعمة الفراغ، نعمة الصحة، لا يعلمهما إلا من يفتقدهما وينشغل عنهما بضدهما. فالفراغ نعمة، يكفي فقط أن نحس فيه بالاسترخاء ولو لفترة محدودة.

وما دام الحديث عن الفراغ لعله من الأجمل والأنسب أن نتفرغ نحن لعملية تطهير نفوسنا حتى لا تتراكم المواقف السلبية فتحدث منها آثار جانبية، وحتى نزيح عن كواهلنا حمل الماضي بمواقفه وبأحداثه، فلا نستطيع حينها مواصلة السير بثبات في الحاضر وتفاؤل إلى المستقبل. نحن نحتاج فقط إلى أن نواجه آلامنا بدلا من رميها في أعماقنا. نحتاج إلى مداواة جروحنا وأحزاننا بكل قوة وكل ثبات. يكفي أننا ما زلنا نتنفس ونحيا الحياة، فلماذا الحزن والانغلاق عبر حوادث الحياة ومفارقاتها التي لا تنتهي؟ ما أجمل أن نرى الجمال والقوة حتى في آلامنا، حتى في جروحنا. فلولا الألم ولولا الجروح ما عرفنا معنى الصمود والقوة، ولولاهما ما عرفنا الصبر والوقوف من جديد لمواصلة الطريق. مستمعي العزيز، هل تريد أن تعيش في هدوء، في سلام وفي راحة بال؟ وهل تريد أن تبتعد عن أمراض العصر، يعني الاكتئاب والصداع والقلق والتوتر وضغط الدم وما إلى ذلك؟ يجب أن تتعلم وأن نتعلم كلنا كيف نتعامل مع الأمور الحياتية، أو بمعنى آخر الأمور الصغيرة التي تقابلنا، سواء في المنزل أو في الطريق أو في العمل. فهي قد تبدو صغيرة ولكن تأثيرها يكون قويا، فهي سبب مباشر لما نعاني منه من عصبية وتوتر وملل وفقدان للإحساس بالسعادة وعدم قدرتنا على التعامل مع من نحب بهدوء والتعبير عن الحب. الحل يحتاج منا إلى مجهود في البداية حتى نعتاد عليه، ولكن النتيجة مباشرة ومؤثرة، والبداية هي بالنظام. فيجب أن نتعلم كيف ننظم الوقت لصالحنا وليس العكس، حتى لا يصبح الوقت عدونا. فعندما ننظم أمورنا يكون لدينا وقت للعمل ووقت آخر لقضاء ما تيسر من الوقت مع الأسرة ووقت لممارسة الهواية، فنعطي كل ذي حق حقه. وثانيا، نحاول البعد عن الضوضاء إذا أردنا أن نعيش في هدوء. الضوضاء التي تؤثر بصورة مباشرة على حالتنا العصبية، يجب أن نعتاد قضاء ساعة في اليوم على الأقل في هدوء تام، وأن

0: طيب
1: حياك علي.
0: الله يحييك.
1: شخبارك يا علي؟
0: وسهلا. كيف حالك؟ إن شاء الله
1: أمورك طيبة الحمد لله. مساك جميل. مساك
0: جميلة. طبعا في ناس ينطلقون الصباح، إحنا ننطلق المساء.
1: إحنا جونا مسائي.
0: ترى عندنا انطلاقة صباحية، إحنا يعني أكيد كل إنسان عنده التزامات صحيحة، لكن
1: صحيح.
0: ظروف العمل تجبره صحيح. على أنه يلتزم بوقت معين في عمله.
1: وبعدين بعدين إحنا إيش بناخد أجواء الناس اللي تقريبا تقدر تقول خلصت يومها، راجعة على بيتها، خارجة تقضي مشاوير لها.
0: ترى في ناس
1: إحنا إيه طبعا من الدوامات
0: دوامهم. لا
1: دوام مسائي يعني سينا دوامنا مسائي.
0: اللي طالع من الدوام لاحظناهم في الطريق مستعجلين معصبين
1: خلاص جيعانين بيروح يتغدوا.
0: هل هو نوم؟ هل هو جوع؟ هل هو طفش؟ هل هو ما أدري؟
1: وينشبوا بسحمات زي ما بيقول فيصل.
0: في ناس كثير يعرف أنه مثلا مدة وصوله لبيته تأخذ مثلا 40 دقيقة مثلا أو ساعة. طيب أنت تبغى توصل قبل الساعة؟
1: لا
0: دائما انت ساعة
1: ودائما حارق دمك. أيوة. وحارق اعصابك
0: هذه
1: وعامل مشاكل مع الاخرين. هو حنوصل يا سيدي، ما وصلنا في 40 دقيقه، وصلنا في ساعه بس بامن ان شاء الله وامان وسلامه وبدون تعصيب. لما الانسان أو مرأة او رجل لما بيعصب على الطريق ترى حينقل هذا التعصيب لبيته. صحيح. لاسرته. صحيح. ما حيعرف يتكلموا معاه، ما حيعرف يستمتع بوقته مع العائله.
0: حيصير موده طول اليوم كذا.
1: 100%.
0: ترى على فكره احنا ما احنا مثاليين، انا احد الاشخاص اللي يعصبون.
1: احسك رايق ابدا. والله احسك رايق يا علي.
0: والله انفعل، لكن اعرف كيف الحمد لله سيطر علي.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: يعني الحمد لله في اشياء تضايقك فعلا.
1: انا ما اسوق عشان التعصيب.
0: لا شوفي، احنا ما نلوم الاخرين، في اشياء تضايق السائق في الطريق، لكن احنا نقول ايش؟ لابد تستخدم الحكمة والعقل في هذا الموضوع، لأنه فعلا أنت ممكن تأثر على يومك، ممكن تؤثر على نفسك في الطريق. ولذلك نقول حاولوا أنكم إن شاء الله تستمتعون وتمتعون أنفسكم.
1: أكيد أجمل شيء تعيشوا
0: بسلام. والله يسعد الجميع إن شاء الله.
1: فاصل نرجع نبدأ هوا بلادي.

0: هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة، السعادة ما تجي صدفة. ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل وجلستنا فيها كثير علوم قصص مختلفة آراء متنوعة وذكريات ممتعة اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض هوا بلادي

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي وانطلاقتنا انطلاقة طيب فيصل صوتنا مزعج يعني
1: لا هو على فكرة حتى ضاف

0: في رجوله نفس الكلام، لأنه هذا المايك، المايك الرئيسي فقوي ما شاء الله تبارك الله.
1: اللي عندك في
0: لا اللي عندي أهدى شوية من مايك،
1: مايك
0: ما إنه أنا صوت
1: رجولي
0: ما إنه صوتك هادي برضو
1: يعني مو برجولي،
0: بس لاحظتي وكل المذيعين لما يقعدوا على ده المايك قوي مرة صوته، وشكله فيصل ينزعج من الصوت العالي.
1: طيب آسفين يا طول العمر نقزنا طبعا في البداية. طيب نروح للجوف، والجوف اليوم طبعا انطلقت أو تشهد فعاليات توعوية متنوعة ضمن أسبوع البيئة لتعزيز الاستدامة. طبعا انطلقت في منطقة الجوف فعاليات أسبوع البيئة 2026 التي ينظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة تحت شعار أثرك أخضر، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى نشر الوعي البيئي وتعزيز مفاهيم الاستدامة.
0: شهدت هذه الفعالية زميلي علي والمستمعين اللي أقيمت في سيتيز مول بمدينة سكاكا حضور مهتمين بالشأن البيئي. تتواصل الأنشطة لمدة 7 أيام، متضمنة برامج تثقيفية، ورش عمل متخصصة، معارض إرشادية، بالإضافة إلى عروض تفاعلية تستهدف مختلف شرائح المجتمع.
1: جميل. كما تضمنت الفعاليات تكريم عدد من الناشطين في المجال البيئة، تقديرا لإسهاماتهم، إلى جانب مشاركة جهات عدة من أبرزها القوات الخاصة للأمن البيئي وجمعية سدر للأشجار البرية في عرض مبادراتها وتجاربها في حماية الغطاء النباتي وتنمية الموارد الطبيعية.
0: طيب هذا الخبر يخلينا ننتقل إلى جولاتنا المباشرة، ودائما الجولات المباشرة علي مع الزملاء والزميلات بتكون حية ومليئة كده بالروح، لأنهم هم عيننا اللي تتنقل من مكان لآخر. جولتنا حتنطلق من نجران.
1: يا سلام. في منطقة نجران طبعا العديد والعديد من الفعاليات ومن الأشياء التراثية الجميلة والرائعة، لكن زميلتنا سلمى الصالح حتنقل لنا تفاصيل أكثر من منطقة نجران عن الجلديات، صناعة قديمة تراثية ما بين الماضي والحاضر، وعندها تفاصيل أكثر مع ضيوف إن كان معها ضيوف في هذه الحلقة. حياك الله يا سلمى، مساء الخير.
2: يا مساء النور، يا هلا وسهلا فيك يا علي وبإيمان وبزملائنا في الاستوديو مستمعينا الأعزاء من نجران. يا هلا وسهلا فيكم.
0: هلا أبك. يا هلا والله يا سلمى.
2: يا هلا وسهلا فيكم.
0: دائما دائما انتظر الرسائل اللي منك يا سلمى ومن نجران، لأنه دائما تحمل عبق التاريخ، الإرث، تراثنا اللي نعتز به من مختلف مناطق المملكة. أعتقد أنت برضو في نفس الأجواء حتكوني.
2: يا حبيبتي إيمان، صحيح صحيح فعلا. هنا منطقة نجران يا إيمان غنية غنية بالتراث القديم، بعبق الماضي. طبعا أنا ما أدري عييت أني أطلع من محيط السوق الشعبي ومن
0: ما لومك صراحة،
2: المهنية القديمة،
0: ما لومك
2: القديمة، لأنه أنا على قد ما طلعت منها يا إيمان أبدا والله ما تنتهي.
0: كنوز كنوز سلمى، كنوز.
2: تلقين مثلا كل حرفة لها 100 باب وباب، 100 طريقة وطريقة، 100 شغلة وشغلة، ويعني وحملت الكثير يعني من الأصالة، حملت الكثير من الفنون الجميلة صراحة، إلى جانب الابتكارات الجديدة اللي يمتزج الماضي والحاضر فيها.
1: صحيح صحيح. حنا طبعا معك يا سلمى ونستمع لهذه الجولة، ويعطيك ألف عافية.
2: شكرا لك يا علي، وأقول لكم مستمعين أسعد الله أوقاتكم الخير والمسرات. حرفة الجلديات القديمة إرث عريق يروي حكاية في حياة الأجداد، امتزجت البساطة بالمهارة، وأيضا أصبحت هذه الحرفة هي رمز للأصالة القديمة. نتحدث أكثر، سنترك مجال لصانع الجلديات مغفور سعد فرج آل شايعة، أو نحب أن نقولها يا أبو سعد. حياك الله ويا هلا وسهلا فيك.
3: حياك الله، حياكم الله، وأهلا وسهلا في منطقة نجران. الله يحييكم ويرحبكم.
2: الله يحييك يا عم أبو سعد. عم أبو سعد، أول شيء نبغى أن نعطي مستمعينا تعريف ما هي الجلديات.
3: الجلدية حياك الله هي الجلد حقت من الغنم، من البقر، من الأبل.
2: طيب.
3: من الماعز، هذه الجلديات.
2: طيب يا عم أبو سعد، أنا ودي أنك تعطينا بطريقة مبسطة كيف تتم عملية دبغ الجلود بالطريقة التقليدية اللي أنت تعودت

0: انك تسويها.
1: تمام. دباغة الجلود، اول شيء نروح ناخذ الجلد ويكون الجلد سليم ما فيه قطوع يعني نظيف. بعدها نوديه في محل نجمع لنا كم حبة مثل 10-15 حطها في محل عندنا معين مكتوم ما يدخل عليه نسم ولا شيء لمدة مثلا 3 أيام. تمام. بعدها نطلع الشعر منه، بعدين يطلع عندنا الجلد صافي. بعدها نرده ندبغ حمل بالقرص، نجمع هذه في عندنا محل ميعال لها مختص في الحاجة دي، صحن كبير وكذا نحطها فيه، نحط معها القرض لمدة 3 أيام. بعدها 3 أيام نطلعها ننظفها ونغسلها، عاد ذاك الوقت نستعملها في اللي نبغى مثلا قرب الموية، قرب الميزة بحق الأطفال، مثلا حق السمن، مثلا
0: المويه
1: حقه المويه اللي يسمونها القربه.
0: طيب
1: في ايوه.
0: طيب ما هي ابرز المنتجات؟ احنا دخلنا اجابه في اجابه اخرى يا ابو سعد. وش ابرز المنتجات الجلديه اللي تصنع اللي تصنعها انت حاليا؟
1: ممتاز. صنع بالنسبه للميزه بحق الاطفال.
0: ايه؟
1: بعدها حقه السمن نسميها العقه.
0: ايه؟
1: بعدها حق اللبن.
0: حلو.
1: اللي شكوى نقول حلو. بعدها حق التمر هذا اللي يخرطوه فيه التمر. نعم. وبعدها القربة حقت الموية.
0: طيب كم كل يعني نقول مثلا الميزة بقربة الموية كم تستغرق أيام تصنع فيها؟
1: حياش الله. سؤال طيب. اللي يطول صناعته اللي هو الميزة لأنها عدة جلود فيه الراس وال
0: طبعا معلش يا عم ابو سعد على المقاطعه، بعطي مستمعينا تعريف عن الميزه بالميزه باللي هو نقول حقه الاطفال الصغار حق الاطفال اللي هو يحطونه زي ما يقولون هذا السرير الصغير حق الاطفال.
1: أيوة. السرير هكا لما يولد الطفل يحطونه قديم الزمان يعني يحطونه فيه ولا الان يستعملونها.
0: طيب
1: ويكون من الجلد.
0: كم يستغرق صناعته؟
1: والله ياخذ وقته ياخذ وقت يمكن اكثر من 10 أيام لان عده اجزاء.
0: وقربة الموية؟
1: لا هي بيومها. نعم.
0: سؤال مهم لك يا عم أبو سعد، هل هذه الحرفة بالتوارث ولا بالتعليم؟
1: هذه وارثها من الوالد الله يرحمه.
0: يعني بالتوارث؟
1: بالتوارث نعم. الآباء لا يجداد، أبي وارثها من أهله من أجدادي وأنا ورثتها من الوالد.
0: طيب في سؤال، هل لك كانت مشاركات من خلال هذه المصنوعات الجلدية أو الدباغة أو هذا الحرفة القديمة، هل هناك مشاركات داخل وخارج المنطقة؟
1: مشارك في منطقة نجران، مشارك في عدة مهرجانات مثلا اليوم الوطني التأسيس هذا نشارك فيها، الجنادرية كنا نشارك فيها كل سنة كل سنة من الجنادرية الله ونشرح للناس ونعلمهم كيف كذا وكيف.
0: طيب من خلال تواجدك مثلا في الجنادرية هل وجدت إقبال على هذه الحرفة وناس تقبل عليها وتشتري ويسألونك؟
1: نعم نعم الله عليها إقبال، وفي ناس يسأل إيش هذا يا عم إيش يستعمل إيش دي، في ناس يسأل منه إيش هذا القربة المو إيش له هذه إيش له إيش، يعني فيها أسئلة وفيها نستفيد
0: إقبال يعني يأخذون إقبال. من هذا الشيء
1: يشترون ما فيها كلام.
0: صراحة الحديث معك شيق وممتع يا عم أبو سعد، شاكرين لك هذه المعلومات الجميلة، وترى بناخذك مرة ثانية في موضوع ثاني على الجلديات. وصلنا لختام رسالتنا، شاكرين لك هذا الحضور الفخم، هذا الحضور الجميل المحمل برائحة الماضي.
1: يا الله هيا شكرا على كل حال ليش والزملاء وكلهم الله يعطيهم العافية، شكرا لكم.
0: الله يعطيك العافية عمو بسعد، وشكرا لكم أيضا مستمعينا، إلى أن نلتقي معكم برسالة أخرى، دمتم بخير من نجران.
2: يعطيك العافية سلمى، شكرا لك وشكرا لضيفك الكريم وهالجولة الجميلة والرائعة، وننتظر إن شاء الله جولات قادمة من مشيئة الله في هوا بلادي مثل هذه الجولة. يعطيك العافية، شكرا لك، وحنا متواصلين معكم في هوا بلادي، فاصل ونواصل إن شاء الله.